إنسان وكبرياءه، عايز يوصل للسماء بمجهوده الشخصي. مفيش ذكر لله. الخطية فاصل ما بين الإنسان والله، فكان لابد أن يبقى فيه خلاص أولا. فبرج بابل بيمثل كبرياء الإنسان، بيخترع لنفسه طريقة، حتى كتير من الناس بيحاولوا أنهم يتجربوا لربنا بطريقتهم الخاصة، مش عن طريق إعلان الله للإنسان. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا الإنسان يجرب لربنا ويعبد ربنا بالطريقة اللي ربنا أعلنها للإنسان. والله يقاوم المستكبرين، أما المتضعين فيعطيهم نعم. وديت زي ما ذكرت لحضراتكم كانت خطية الشيطان، الكبرياء. وأول خطية للإنسان إنهم أرادوا أن يأكلوا من ثمرة شجرة معرفة الخير والشر ليصيروا مثل الله. وديت خطية أهل بابل، وديت خطية كثيرين زي خطية نبوخذ نصر، وزي خطية هيرودس اللي مذكورة في أعمال الرسل إصحاح 12. فالكبرياء الكتاب المقدس بيعلمنا، بيقول لنا قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. الله يقاوم المستكبرين، علشان كده الله بلبل ألسنتهم. ابتدوا الناس يبقى فيه حاجز اللغة، مش قادرين يتفهموا مع بعض، فانتشروا في أماكن كتير. واللي حصل في يوم البنتكستي، في يوم عيد حلول الروح القدس، هو عكس اللي حصل في برج بابل. يوم عيد البنتكست كان القديس بطرس الرسول بيتكلم بلغته، وكل واحد بيسمع بلغته الخاصة. تجروا عنها في أعمال الرسل الإصحاح الثاني، تلاقي ناس متجمعين كانوا من 15 بلد ومن لغات مختلفة، ولكن القديس بطرس الرسول كان بيتكلم بلغته، وكل واحد فاهم الكلام اللي بيقوله القديس بطرس بلغته. ففي ناس بتحاول تبني أبراج علشان ترتفع وتوصل بعيد عن ربنا، أبراج الشهرة، أبراج المركز، أبراج الملذات، ولكن ده كله باطل. ما دام بعيد عن ربنا فكله باطل. انتشرت الخطية تاني بكبرياء الإنسان في برج بابل، فربنا اختار تارح. تارح هو أبونا إبراهيم. تارح أنجب إبرام اللي هو أبونا إبراهيم، وأنجب ناحور، وأنجب هاران. هاران أنجب ملكة ولوط وياسكا، ولكن هاران اتوفى قبل ما يموت تارح. وتارح أخذ أولاده وانتقل من أور الكلدانيين ناحية العراق، وجي سكن في حاران، وفضلوا ساكنين في حاران لغاية ما تارح مات. وربنا دعا أبونا إبراهيم، ربنا قال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. ربنا دعا أبونا إبراهيم، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. قرار مش سهل، يترك المكان اللي عايش فيه ويروح فين، المكان لسه مش محدد، كأنه بيروح للمجهول، حاجة هو مرحش قبل كده ما يعرفهاش، ولكن كان يكفي إن الله معاه. ما دام أنت اللي قلت يا ربي وآمين، آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، لما دعي أطاع.

لما دعي أطاع وخرج من بيت أبيه لخيمة، لأنه زي ما بيقول القديس بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين إصحاح 11، يقول لأن أبونا إبراهيم كان ينظر إلى المدينة التي لها الأساسات التي بارئها هو الله. ربنا لما دعاه أطاع، صحيح ما كانش سهلة، ولكن قال له يكفي يا رب إنك هتكون معي. قديس بولس الرسول يقول عن أبونا إبراهيم، يقول فخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، إلى أين ذاهب هو ما يعرفش، بس هو مسلم بين إيدين ربنا. فعلشان كده بيصير المكان اللي ربنا يقوده إليه. فخرج من أور الكلدانيين إلى حران لغاية ما مات تارح، وبعد ما مات تارح أبوه من حران إلى كنعان. ترك بيت أبوه وترك عشيرته، لأن الحياة مع ربنا تحتاج الترك. الإنسان بيترك الحياة القديمة، بيترك السلوك القديم، بيترك الخطية المحبوبة. المرأة السامرية لما تقابلت مع السيد المسيح تركت جرتها. يعقوب ويوحنا لما السيد المسيح دعاهم تركوا السفينة والشباك حتى أبوهم. لاوي العشار لما ربنا دعاه ترك كل شيء وقام وتبعه. والقديس بطرس الرسول يقول لربنا، يقول له لقد تركنا كل شيء وتبعناك. فديت بتخلي الإنسان يسأل نفسه، وأنا تركت إيه علشان ربنا؟ أنا تركت إيه علشان ربنا؟ أبونا إبراهيم خرج علشان يسكن في كنعان، والمكان اللي كان ينصب فيه الخيمة بتاعته كان يبني فيه مسبح، حيث كان لإبراهيم خيمة كان لله مسبح. ما يقدرش يستغنى عنه لأنه راجل صلاة ليه عشرة مع ربنا، فما يقدرش يستغنى عنها أبدا. وكلامنا عن أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم من أهم من الشخصيات الهامة جدا في الكتاب المقدس. يكفي أنه دعي خليل الله في سفر أشعياء وفي رسالة يعقوب، وذكر في الكتاب المقدس ما يقرب من 307 مرة. وأقول لكم على الأماكن اللي ليها علاقة في حياة أبونا إبراهيم. مكان ما اتولد أور الكلدانيين، وحاران ده المكان اللي عاش فيه مع أبوه لغاية ما مات، ومصر دي نزلها وقت المجاعة هنتكلم عنها بعدين، ودان ده المكان اللي هزم فيه الملوك وقت ما أسروا لوط، وكنعان كان فيها بيت إيل اللي هو بنى فيه المسبح، وشاليم اللي هي أورشليم اللي اتقابل فيها مع ملك صادق، وحبرون ده المكان اللي عاش فيه أغلب حياته، وجرار ده المكان اللي هو فيه أخطأ أبونا إبراهيم وكذب لما قال إن سارة هي أخته، وبئر سبع ده اللي عاش فيه آخر حياته. أبونا إبراهيم هو رجل الإيمان، الله ظهر له مرات كتير وتكلم معاه ربنا مرات كتير، ربنا باركه وربنا اداله الوعد وقال له اجعلك أم عظيم، اباركك، اعظم اسمك، تكون باركة، ابارك مباركيك، لعنك ألعنهم، تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. سبع حاجات ربنا قالهم لأبونا إبراهيم.

ولكن لا يوجد إنسان بلا خطية، ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. الجميع زاغ وفسد وأعوزهم مجد الله، وليس من يفعل صلاحا، ليس ولا واحد. اللي وحده بلا خطية هو الرب يسوع، اللي قال له من منكم يبكتني على خطية. الذي لم يعرف خطية ولم يوجد في فمه غش. شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. حتى الإنسان اللي سلمه للصلب قال أخطأت، سلمت دما بريئا يهوذا. واللي حكمه بيلاطس قال لم أجد علة في هذا الإنسان. ومرات بيلاطس قالت له إياك وذاك البار. واللي صلب السيد المسيح قائد المئة قال حقا كان هذا الإنسان بارا. الوحيد اللي بلا خطية هو الرب يسوع. لكن أبونا إبراهيم كان لسه اسمه إبراهام، وحصلت مجاعة فانحدر إلى مصر. انحدر يعني نزول عن المستوى. قبل ما ينزل لمصر ما استشارش ربنا، لأن ربنا هو اللي دعاه، فربنا هو اللي متكفل بيه. حتى لو حصلت المجاعة ربنا هو اللي هيعوله، هو اللي بيقود طيور السماء. لكن انحدر إلى مصر، وكانت معه زوجته ساراي. فساراي كانت جميلة، فقال لها لألا يشوفوك معايا فيموتوني بسببك فتقولي إنك أنت أختي. هي في الحقيقة ساراي كانت أخته من أبوه، لكن مش من أم. وكان ممكن تحصل حاجات زي كده في بداية البشرية، لغاية ما ربنا رتبها في سفر اللاويين. ذكر فيه اللي هو ما ينفعش الإنسان يرتبط بيهم في زواج. فأبونا إبراهيم جه في مصر وقال إن ساراي أخته، فأكرموه. ولكن الله حمى ساراي، حفظها وحمى أبونا إبراهيم، وضرب بيت فرعون بضربات، وأعلن ليهم إن ساراي دي زوجته مش أخته بس. وده إزاي الإنسان يذكر جزء من الحقيقة، ما بيذكرش الحقيقة كاملة. فخرج أبونا إبراهيم، كان لسه إبراهام، ورجع تاني من مصر. ونزول أبونا إبراهيم لمصر وخروجه منها في شبه لنزول شعب إسرائيل لمصر وخروجهم منها على يد موسى النبي بضربات. إبراهام عاش، كان معاه لوط ابن أخوه هاران، والأرض لم تحتملهما أن يسكنا معا، لأن الاثنين كانوا أغنياء، الاثنين كان عندهم ممتلكات كتيرة خالص، فالأرض ما احتملتش إنهم يعيشوا مع بعض. وحصلت مخاصمة ما بين رعاة لوط ورعاة أبونا إبراهيم. لكن بيورينا إزاي اتصرف أبونا إبراهيم. جه لوط وقال له نحن أخوان. هو اللي قاله، قال له نحن أخوان. هو في الحقيقة ابن أخوه.

بس دي برضو بتعلمنا حاجة في الكتاب المقدس، إنه مرات كلمة أخ تطلق على القريب مش على الأخ الشقيق، زي ما بيذكر في العهد الجديد يقول أخوة الرب يعقوب

ولا بين رعاتي ورعاتك، لأنه دايما بيسعى للسلام، بيسعى للصلح. أنت ابن أخوي وأنت الصغير، لكن اختار المكان اللي تعيش فيه. أنت إن اخترت يمين أنا اختار شمال، بس إداله الاختيار هو الأول. يقول فرفع لوط عينيه واختار لنفسه. أبونا إبراهيم اللي اختار له ربنا، لكن لوط اختار لنفسه. ولوط لما جاي اختار كانت ايه المقاييس بتاعته؟ اختار الأرض الخصبة اللي فيها وفرة، اللي هيكون مستريح فيها ماديا، اللي هتكون اقتصاديا كويسة بالنسبة له. فاختار أرض سدوم لأنها أرض خصبة، كجنة الرب، كأرض مصر. ولكن إيه اللي استفاده لوط من الأرض الخصبة ديت؟ إيه اللي أخده؟ ما أخدش حاجة خالص. خرج هو وبناته وزوجته، حتى زوجته ما كملتش المشوار معاه وصارت عمود ملح، فما استفادش حاجة. فبيورينا الإنسان اللي بيختار لنفسه مش بيختار له رب. لكن إبراهيم ربنا قال له ارفع عينيك. شوفوا الفرق، لوط رفع عينيه من نفسه، وإبراهيم رفع عينيه، بس مين اللي قال له ارفع عينيك؟ ربنا. وقال له شايف الأرض ديت بكنعان، بتاعت كنعان ديت اللي أنا هديها لك، وديت اللي هديها لنسلك، وديت اللي هتسكن فيه. فبيورينا إن سلام الإنسان وراحته مش مرتبط بكثرة المقتنيات والإمكانيات. في إنسان عنده حاجات بسيطة لكن مكتفي بيها وعايش مستريح. في إصحاح 14 في 4 ملوك حاربوا 5 ملوك. ال4 ملوك دول من المشرق، هزموا ال5 ملوك من ضمنهم ملك سدوم وآثروا لوط. وسمع إبراهيم إن لوط ابن أخيه أسر، فسرع علشان يروح ينقذه. هي مش كان فيه مشكلة قبل كده؟ قل لها ما تأثرش في العلاقة اللي ما بينه وبين ابن أخيه، لأن إبراهيم ده قلب نقي. القلب النقي لا يحفظ ضغينة، فما أثرتش في العلاقة اللي بينه وما بين لوط. وأخذ إبراهيم معاه 318 راجل معاه. 318 ده نفس عدد الأساقفة اللي اجتمعوا في مجمع نقيا سنة 325 عشان بدعة أريوس، وضعوا الجزء الأول من قانون الإيمان. فإبراهيم أخذ 318 راجل معاه، هزم ال4 ملوك اللي هم هزموا ال5 ملوك اللي قبل كده، واسترجع لوط ومقتنياته، واتقابل مع ملك صادق. ملك صادق أول مرة يذكر في الكتاب المقدس، وهو ذكر 3 مرات. ذكر في إصحاح 14 في سفر التكوين، وذكر في مزمور 110، وذكر في الرسالة للعبرانيين إصحاح 7. دول 3 أماكن اللي ذكر فيهم ملك صادق. ملك صادق كان ملك وكاهن، وأول مرة يذكر الكهنوت في الكتاب المقدس.

كان بيقدم خبز وخمر، وأول مرة يذكر الخبز والخمر في التقدمة في الكتاب المقدس. وهو كان ملك شاليم أورشليم، وأول مرة تذكر أورشليم في الكتاب المقدس في إصحاح 14. ملك صادق كان ملك وكاهن، ففي ثلاث وظائف في العهد القديم، كان في ملك وكاهن ونبي، في ملك وكاهن زي ملك صادق، وفي ملك ونبي زي داود، وفي كاهن ونبي زي أرميا أو زي حزقيا، ورب المجد الرب يسوع هو ملك وكاهن ونبي. وهو ملك الملوك، هو ملك الملوك. ملك صادق مشبه بابن الله، بلا بداية أيام بلا نهاية حياة، يعني مش مذكور له نسب ومش مذكور له بداية أيام ونهاية أيام في الكتاب المقدس. وبلا أب بلا أم، مش معنى أنه بلا أب بلا أم، بلا أب بلا أم مذكورين، ما ذكروش أبوه وأمه في الكتاب المقدس. وهو اسمه ملك صادق، يعني ملك البر، والرب يسوع هو برنا. وملك سليم يعني ملك السلام، والرب يسوع هو رئيس السلام، هو رئيس السلام. فملك صادق مشبه بابن الله، اتقابل مع أبونا إبراهيم وبارك إبراهيم. فكهنوت ملك صادق سابق لكهنوت لاوي، الكهنوت اللاوي كهنوت هارون. وبارك إبراهيم لأن الأكبر يبارك الأصغر، فكهنوته سابق لكهنوت هارون، وهو اللي بارك إبراهيم فبارك نسل هارون من نسل إبراهيم، وأخذ العشور من إبراهيم. ملك سدوم قال لأبونا إبراهيم خد نصيبك في الحاجات اللي رجعناها، قال له لا ما أخدش حاجة أبدا، عشان ما تقولش أنت غنيت إبراهيم، لأن هو مش منتظر حاجة من إنسان، ربنا هو اللي غنيه وربنا هو اللي مديله. عشان كده في إصحاح 15 الإصحاح اللي بعديه، ربنا هو اللي بارك إبراهيم واداله عطايا كتيرة خالص. قال له لا تخف يا إبراهيم، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. لا تخف يا إبراهيم، أنا ترس لك، أنا حميك، أنا أدافع عنك، أجرك كثيرا جدا. أبونا إبراهيم ابتدى يعاتب ربنا عتاب بدالة وبصراحة، قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي أليعازر الدمشقي؟ قال له بتقول لي هباركك وهدي لك، هتدي لي ايه؟ ما انا معيش اولاد، ده انا ماضي عقيما ومالك بيتي أليعازر الدمشقي، يعني ما عنديش حتى حد يورثني، فهتديني ايه؟ فربنا قال له لا، مش أليعازر الدمشقي اللي هو يورثك، من نسلك هو اللي يرثك. كان ابونا ابراهيم اتقدم في السن في الوقت ده، أول مرة ربنا وعده بالنسل كان عمره 75 سنة، ورجع كرره له تاني بعد 10 سنين كان عمره 85 سنة. فقال له طب إيه العلامة اللي تدهاني علشان أعرف أنك أنت هتديني؟ فربنا طلب منه أنه يجيب ثلاث حيوانات ثلاثية، كبش وعنزة وعجلة ثلاثية، ويشقهم نصين. دي كانت طريقة بيقطعوا بيها العهد، فربنا بيقطع عهد مع أبونا إبراهيم، ويجيب حمامة ويمامة

وابتدى أبونا إبراهيم جابهم وذبحهم وشقهم نصين، وابتدى يطرد الحيوانات الجارحة والطيور الجارحة عنهم، لغاية ما ربنا أوقعه في سبات، وابتدى يكلمه إن أنا هديلك ونسلك هيتبارك وهيتغرب نسلك في أرض مصر لمدة 400 سنة، وهرجع أفتقدهم ويرجعوا مرة تانية لأرض الموعد. وبالفعل ده تم لما تغرب شعب إسرائيل في أرض مصر من أيام يوسف الصديق لما أرسل لأبيه يعقوب، وعاش شعب إسرائيل في أرض مصر لمدة 400 سنة ورجعوا مرة تانية لما أخرجهم الرب بيد قوية وزراعة ممدودة على يد موسى النبي. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.

تقولون أشياء مثل القوة معك لشخص ما، فأنتم تنقلون قوة شيطانية إلى حياة ذلك الشخص. أنتم تضعونه تحت سحر ما دون أن تدركوا ذلك، وهو يقول لكم الشيء عينه وتعتقدون أن ذلك مضحك.

البعض منكن لا يضجعن رجالاً آخرين خارج الزواج أنتن لا تزنين وتفتخرن بأنكن لا تزنين. البعض منكم لا يسرقون ويفتخرون بأنهم لا يسرقون. البعض منكم يفتخرون بأنهم لا يكسرون الوصايا العشر. لكن الروح القدس يقول الآن: القداسة. القداسة هي أكثر من ذلك بكثير. هل أنتم مستعدون لدفع الثمن للحصول على ملء الروح القدس؟ هل أنتم مستعدون لدفع الثمن لتكونوا مثل برنابا، لتمتلئوا من الروح القدس إلى حد أنه أينما ذهبتم ومهما فعلتم ستفيض قوة الروح القدس منكم إلى الآخرين من حولكم؟ إلى حد أن تكونوا مضللين بحيث لا يمكن لأي شيء آخر الترفيه عنكم، أو تريد أعينكم أن تراه أو تحبه أو تستمتع به. يقول الروح القدس إن هناك مستوىً مختلفاً من القداسة لم نختبره بعد. هل نحن مستعدون لتحقيق هذا المستوى من القداسة في حياتنا؟ أن نمتلئ منه؟ ولا نمتلئ من أنفسنا ولا نمتلئ من ثقافتنا. إنه يقول: سأحدث تغييراً. سأحدث تغييراً في هذه الكنيسة، سأحدث تغييراً في هذه الثقافة، سأحدث تغييراً في شخصياتكم، سأحدث تغييراً. كل ما تعلمتموه حتى الآن انسوه، كل ما تعلمتموه في الكنيسة، كل ما تعلمتموه في الكنيسة انسوه، انسوه الآن باسم يسوع المسيح. كل شيء، كل شيء، كل شيء عدا كون يسوع المسيح وملك الملوك ورب الأرباب. يقول الله: سأخذكم إلى الأسس، سأخذكم إلى الخطوات الصغيرة، سأخذكم إلى الصميم، سأخذكم إلى إنجيل يسوع المسيح الخالص النقي. آه، سأخذكم إلى أماكن لم تكن تذهب إليها روحياً من قبل، لكنكم كنتم تثبتون أعينكم على إنجيل العالم وإنجيل هوليوود وإنجيل أمريكا وإنجيل الغرب. إنه يقول الآن: أنا سأخذكم بعيداً عما أنتم عليه الآن، ولن تضطروا حتى لاستخدام ضبط النفس. ستذهبون إلى أبعد من ذلك بكثير. حتى رسالة إلى العبرانيين تذكرني بأن التعليم البسيطة للإنجيل قد انتهى عهدها. سأخذكم إلى الأسس، وسأخذكم إلى مكان ستذهبون فيه إلى الأعماق، وستذهبون بعيداً، ولا علاقة لهذا بما أنتم عليه الآن. الروح القدس يحل عليك، وقوة دوناميس العلي تضللك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لوقا 1:35: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الآن الشيء الذي كلمني الله عنه هو الشاهد. أترون، ليس علينا القيام بحملات توعية حين نكون شهوداً. ليس علينا الذهاب في يوم معين إلى مركز تجاري لنصلي على الناس. اسمعوا، اسمعوا، اسمعوني. هذا رائع، لقد فعلت كل تلك الأشياء وما زلت أفعلها. لكن حين تصبحون شهوداً، وكما قلت، حين تصبحون عبادة، حين تصبحون شهوداً، ستكونون شهوداً على مدار الساعة.
أنتم شهود، هذا كل ما في كيانكم. أنتم تشهدون في منازلكم، أنت تشهد لزوجتك، أنت تشهدين لزوجك، أنتم تشهدون لجيرانكم، أنتم شهود. أنتم تذهبون إلى الشوارع، كل الأشخاص الموجودون في هذه القاعة الآن، يقول الرب، حين يصبحون شهوداً بشهادة يسوع المسيح، ليس عليهم الذهاب إلى أي دورات ويتعلموا ليكونوا شهوداً، ليبشروا. أنتم جميعاً مبشرون، لماذا؟ لأنكم تحملون يسوع المسيح، ثمرة بطنكم، ثمرة التضليل، ثمرة معمودية الروح القدس هي أنكم تصبحون شهوداً. ستصبح شاهداً لرئيسك في العمل، أو لزميلك، أو لموظفك، أو لصاحب العمل، أنتم شهود. الشخص الذي يقدم رواية شاهد عيان، أو حقائق، أو أدلة عن حدث ما، أو الشخص الذي بناءً على لقاء شخصي أو اختبار، يشهد ليؤثر على الآخرين ليتخذوا قراراً. هذا شاهد. حين تكونون في المطعم فأنتم شهود، حين تكونون في السوق فأنتم شهود. الله يقول: اطلبوا روحي القدس. ارغبوا بأن تعتمدوا مراراً وتكراراً بملء الروح القدس، وسأجعلكم أقوى شهود، سواء على المنصة أو عند المذبح أو في الشارع، أينما ذهبتم ستصبحون أقوى شهود.

يسوع هو الحق والشاهد الأمين. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. مريم ولدت يسوع بعدما ظللها الروح القدس، ويسوع كان ولا يزال شاهداً للحق وللآب. لذا أصلي الآن باسم يسوع المسيح، سأصلي، سنفعل شيئاً مختلفاً، سنصلي من أجل أن يظلل روح القدس كل واحد منكم ويعيد ملأه. لا تزييف بعد الآن، ولا تقليد بعد الآن، ولا تجميل بعد الآن، لا استبدال لشيء بآخر بعد الآن. لكن الله يقول: اطلبوني فتجدوني. لا تطلبوا القوة، لا تطلبوا الشهرة، لا تطلبوا المنصة، لا تطلبوا سوى مجدي. إن طلبتم مجدي، إن طلبتموني، إن تبعتموني، فستحصلون على قوة الله وستصبحون شهودا. وأريد أن أقول لكم شيئاً، هذا ما نريد أن نفعله في الشرق الأوسط، وهذا ما نريد أن نفعله في أمريكا، وهذا ما نريد أن نفعله في إفريقيا. ما لم تصبحوا شهوداً هنا فلن تشهدوا في إفريقيا. تعلموا أن تكونوا شهوداً في منازلكم، في حياتكم. حرروا كل شيء في حياتكم وقدموه للرب. ستصبحون شهوداً هنا أولاً، وستذهبون إلى أجزاء أخرى من العالم حين تصبحون جاهزون لتشهدوا هناك. لن تذهبوا إلى أي مكان ما لم تكونوا شهوداً هنا، ما لم تكونوا شهوداً على قوة الروح القدس المظللة هنا. لا تقولوا: سأسافر إلى مكان آخر، لأنكم سواء كنتم تطلبون مغامرة أو تطلبون معناً أو تطلبون برنامجكم، لا برنامج السماء. يجب أن تطلبوا شيئاً واحداً فقط، وهو مجده. وحين تطلبون مجده ستحل عليكم قوة العلي، والروح القدس سيظللكم. توقفوا عن الجري. الله يقول الآن: توقفوا عن الجري من كنيسة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن علاقة إلى أخرى. توقفوا عن الجري. هناك روح طلاق في هذه البلاد، لكن ليس طلاقا جسديا فقط. هناك روح إجهاض في هذه البلاد، لكن ليس روح إجهاض فقط، إنه إجهاض لرؤية الله، إجهاض لدعوة الله، إنه طلاق من العلاقات والصداقات والعلاقات الكنسية. هناك روح طلاق، هناك روح إجهاض، هناك روح تخريب. وعليكم التخلص من روح التخريب والإجهاض والإسقاط. روح إسقاط لن تلدوا قبل الأوان. لديكم أشياء سابقة لأوانها وأنتم تصارعون وبالكاد تتنفسون، يقول الرب، لأنكم تحاولون جاهدين جعل الأمور تحدث، لكن ليس بعد الآن. الله يقول: سأعطيكم الطفل، سأعطيكم الطفل، سأعطيكم الطفل، يقول الرب، سأعطيكم الطفل، سأعطيكم الطفل، سأعطيكم الخدمة، سأعطيكم الخدمة، سأعطيكم، سأعطيكم كل بذرة زرعت، وسوف تلدون تلك البذور. لكن إن سمحتم لي، إن سمحتم لي بالدخول إلى قلوبكم، إن سمحتم لي بالقيام بذلك بدلاً عنكم، إن سمحتم لي. لا يمكنكم أن تصبحوا قادة ما لم تقدموا كل ما لديكم. أتسمعونني؟ لا يمكنكم ذلك. توقفوا عن اللعب مع الله، توقفوا عن اللعب مع الله. حان الوقت، حان الوقت، حان الوقت.

الطاعة المتأخرة عصيان. والله أمين، لقد اعتنى بنا، لكن إن كان هناك أي تمرد في داخلكم، يجب أن تتوبوا اليوم عن ذلك التمرد. أنا أرى التمرد على الفور، حتى كقص. أرسلت رسالة جماعية، وكانت لدي سيدة في تلك المجموعة، وسألت لما لم أتلقى. إنها لا تحب الرسائل الجماعية. لكن هذا ليس هو المبدأ، إنه التمرد، إنه الموقف القلبي، إنه الموقف القلبي حتى مع رسالة خاصة. سلمت رسالة، ولكن لا، إنه موقف قلبي وأنا أراه، وقلت هذا هو السبب، هذا هو الأصل، وأنا أتوب الآن لأني لم أقل كل ما رأيته. هذا هو ما يعيقكم، هذا هو ما يبقيكم في ذلك الصندوق. نحن نقول في الثقافة لا تعتذر لكونك أنت. لدينا هذه العبارات الجديدة في الكنيسة، لا تعتذر، لست بحاجة إلى إذن لتكون. نعم، هناك حقيقة في ذلك، لكن حين يصبح ذلك تمرداً، لا يوجد استسلام. والله يقول اليوم استسلموا، استسلموا. لن أعطيكم إياه الآن، لن أعطيكم إياه بتلك البساطة، لن أفسدكم. أريد حقا أن أرى قلوبكم، أريد أن أرى أنكم جاهزون، أريد أن أراكم تريدونه، أريد أن أراكم مستميتين. ولا تلومي زوجك، لا تلومي الشخص الذي بجانبك، لا تلوم الأشخاص الذين تعيشون معهم، لأنكم المخطئون، لم تكونوا شهودا. أخرجوا إيزابل أولاً، أخرجوا إيزابل من منازلكم أولاً، أخرجوا لوياثان من منازلكم أولاً، أخرجوا آخاب من منازلكم أولاً، أخرجوه، أخرجوه، أخرجوه، أخرجوه. وسيأتي الله بقوة تطهير لا مثيل لها. وهي تدعى الموت على الذات. هناك رجل غير حياتي، وأشعر أن الله يريدني أن أشارككم ذلك. إنه يدعى آرثر بيرت، مات وسنه نحو 100 عام. سمعته شخصية مرتين، وقد غير ذلك حياتي. كان من ويلز، وكان رائداً مع سميث ويغلسورث في نهضة ويلز. كان حامل سلاحه. سكن لمدة 9 سنوات في نفس المنزل مع سميث ويغلسورث وعائلته. وقد جاء، وفي المرة الثانية التي جاء فيها قلت للعائلة التي كانت تستضيفه، أريد مقابلته لأني أريد أن أرى نهضة. كان ذلك قبل أكثر من 10 سنوات. وذهبت لرؤية هذا الرجل، وكان في 90 من العمر، تجاوز 90 ولم يعد لديه أي سلوك بالجسد. أتفاجأ في بعض الأحيان، كنت أقابل أشخاصاً في 70ات من عمرهم، وأقول إنهم في 70ات، وكم يطلبون المجد لأنفسهم. كنت أندهش حقاً وأقول أنا مقبلة على 50 من عمري، يا رب لا تجعلني أطلب كل هذا المجد لنفسي حين أصبح في 70. لأني أتوقع أني كلما اقتربت من الذهاب لأكون مع الرب، كلما سأموت عن الذات، وكلما سيقل السلوك بالجسد. هذا ما أصلي من أجله. وذلك الرجل كان في 96 أو أكثر، لا أذكر. لكن لم يكن ذلك الرجل يسلك بالجسد، صدقوني، تماما مثل دابي وبيتر. إذا ذهبت، اتصلوا بي وقالوا يمكنك المجيء لرؤيته شرط أن تأتي في الحال. ذهبت قبل الميلاد بيومين، وكان الرجل جالسا، رجل عجوز يجلس على كرسي، وجلست عند قدميه وانتظرت كلمة، انتظرت كلمة، صمت تام وأنا أنتظر. وفجأة صرخ، ماذا تفعلين هنا؟ قال إنه موسم الميلاد، أتريدين أن تري نهضة؟
الجميع يتسوقون ويحتفلون.

يقولون لما أنت هنا؟ كان يصرخ بلهجته الويلزية الثقيلة وأنا كنت أرتجف. ماذا أفعل هنا؟ كنت أفكر بما سأجيب، لكنه لم يكن يسألني. وكان يقول: أتريدين أن تري نهضة؟ أتريدين أن تري ناراً؟ ما الذي يأتي بالنار إلى المذبح؟ كان يسأل، وأنا ما زلت أفكر: ما الذي يأتي بالنار إلى المذبح؟ فكري، أجيبيه بشكل صحيح، إنه غاضب، إنه يصرخ مثلي الآن. لم أستطع الإجابة. قال: ماضيك هو رمادك، إنه لا يحترق، لا يمكنك وضع رمادك على المذبح، إنه لا يأتي بالنار. قال: عبادتك هي ذهبك، الذهب لا يحترق، أترين؟ إنه ثمين. وعبادتك كذلك، الأشياء الأخرى، أفكارك ومنطقك مجرد هراء، إنها لا تأتي بالنهضة. لديك طريق واحد للنهضة، طريقان للنهضة. قال: لا شيء من هذه الأشياء يأتي بالنهضة، إنها هراء، إنها هراء الإنسان. ما الذي يأتي بالنار إلى المذبح؟ وأنا سكت. فقال: الخشب. قال: الخشب، الخشب الميت. قال: ما هو الخشب؟ قال: الخشب ميت، ليس للخشب حياة، ليس للخشب شهرة، ليس للخشب موقف المشاهير، ليس للخشب حقوق، إنه خشب. قال: حين تصبحين ذلك الخشب الجاهزة للاحتراق على المذبح من أجل الحمل الكامل، سيسر الله الآب بالإتيان بالنار إلى المذبح. هل ستصبحين ذلك الخشب؟ قلت: نعم، لكن لم أكن أدري ماذا أقصد. قال: لقد تجاوزت 90 أو أيا يكن، وقد جئت إلى هنا لألتقي برجل واحد. جئت إلى هنا لألتقي برجل واحد، لكن هناك رجل آخر أرادني الله أن ألتقيه. رجل سقط من نعمة الله، لقد خسر عائلته وخسر خدمته وخسر كل شيء، لكن الله طلب مني أن أقطع كل هذه المسافة لإعادة ذلك الرجل إلى الخدمة. لهذا السبب أنا هنا. هل ستكونين خشباً ميتاً مستعداً للاحتراق من أجل الحمل الكامل؟ ألا تطلبي 5000 أو 5 ملايين؟ بل أن تطلبي ذلك الرجل الواحد؟ رجلاً واحداً ليكون شاهداً؟ قال: عندها سيأتي الله الآب بالنار. قال: هذا ما تفتقر به هذه الأمة، الخشب الميت، الخشب الميت، هذا ما ينقصهم، لأنهم أحياء جدا وممتلئون جدا، لكنهم ليسوا ممتلئين مني ومن روح القدوس. والله يطلب إليكم الآن، انسوا كل شيء، انسوا كل شيء آخر، أفرغوا أنفسكم، أفرغوا أنفسكم من الكبرياء والمعرفة والشهادات وكل شيء، أفرغوا أنفسكم. من منكم سيصبح خشبا ميتا على مذبح يسوع ولن يعيش إلا لمجده؟ سنلقي الدعوة إلى المذبح في الحال، وبعدها سيعطيكم الله أمة، ثم سيعطيكم كل ما أنتم مدعوون لفعله، سيفعل ذلك. تعالوا أولاً لتموتوا على ذواتكم، ليس الموت عن الذات الدعوة إلى المذبح الأكثر شعبية. وكأني أقول لكم: هل أتيتم إلى المذبح لتصبحوا مفلسين؟ هل لا أفلستم من أجل يسوع؟ تعلمون، ثقافة إنجيل الرخاء

0: من أجل يسوع المسيح. لابد أني فقدت عقلي. من سيخسر كل شيء؟ من سيعطي كل شيء؟ من سيعطي كل شيء؟ كل شيء، حقا كل شيء، بما في ذلك غروره. ويقول: يا رب، لا أستطيع أن أفعل هذا بدونك، لكن أريد أن أرى تغييراً. لا أعرف عنك، لكن أريد أن أرى تغييراً في هذه البلاد. أنا لا أعرف عنك، لكن أريد أن أرى تغييراً في العالم. لا أعرف عنك، لكن أريد أن أرى تغييراً في. أريد أن أرى تغييراً. أريد التخلص من العالم في أيضاً، سواء كان كبيراً أم صغيراً. الأشياء التي تضحكني، الأشياء التي أشاهدها، ليست إباحية بالطبع، لا. ليست أفلام البالغين بالطبع، لا، لكن تلك الأشياء الصغيرة التي أشاهدها، حتى الأشياء المقبولة، لكنها ليست منك. إلى أي عمق؟ أنا لا أتكلم عن الدين، لا أتكلم عن النزعة الناموسية، لا أتكلم عن ذلك، لكنكم ممتلئون جدا من الروح القدس، ولا حاجة بكم لتلك الأشياء. إنها لا تعني لكم شيئا، إنها قمامة. وهل يمكنكم أن تتخيلوا كم من الوقت لديكم؟ كم من الوقت؟ ليست هناك حقوق، لم تعد هناك حقوق، لكن مسؤولياتكم هي أن تحبوا. لا حقوق.
1: حقي.
0: لا حقوق، لكن مسؤوليتكم هي أن تغفروا. أن تسير الميل الإضافي.
2: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي، وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
2: هذا مذهل للغاية، بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
3: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
2: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم.
3: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.

0: مين؟ ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
1: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعروا أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم. أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا الليلة أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتل الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أو الأصفار العهد الجديد، وما زلنا في دراستنا في عظة جبل الزيتون، عظة الأخرويات. النهاردة بنعمة الرب سنبدأ دراسة الأعداد من 45 في أصحاح 24 ثم أصحاح 25. جهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان برحب بضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، قبل ما نروح للأجزاء موضوع دراستنا، فكرنا مرة تاني بعظة جبل الزيتون تشتمل على إيه، ختمنا إيه وهنتكلم عن إيه.
1: يعني عرفنا أنها بتتكلم عن مجيء الرب، لكن مجيء الرب لثلاث فئات: شعبه الأرضي، ثم دائرة اعتراف المسيحي في الوقت الحاضر، وأخيرا شعوب العالم اللي لهم يهود ولهم مسيحيين. فكان المسيح سيأتي وسيتأثر بمجيئه كل إنسان على وجه البسيطة. عرفنا أن مجيء الرب لهذه الأمة بموضوع الأعداد من 4 إلى 44 من أصحاح 24، وعرفنا أنه بينقسم إلى ثلاث أقسام: مبتدأ الأوجاع من 4 إلى 14، ثم الضيقة العظيمة من 15 إلى 28، ثم ظهور المسيح بالمجد والقوة والحصاد، الدينونة المميزة من عدد 29 من أصحاح 24 لغاية آخر قسم عدد 43. بدءا من عدد 44 هنبتدي القسم الثاني، ثلاث أمثال متتالية بتكلمنا عن مجيء المسيح للمسيحية الإسمية.
0: تمام، إذن مجيء المسيح مش لليهود لكن للمسيحية يبدأ من عدد 45.
1: أيوه تمام.
0: وطبعا مجيء المسيح للمسيحية، لكن الكنيسة ستخطف عندما يأتي المسيح
1: قبل الأسبوع الأخير، قبل الأحداث بتاعت متى 24.
0: تمام، وده يخليني أسأل حضرتك سؤال في البداية: فرق لنا ما بين مجيء المسيح لأخذ المؤمنين ومجيء المسيح لكي يدين هذا العالم اللي اسمه الظهور، لأنه في أذهان البعض مختلط. أيوه. وكأنه مجيء واحد. يعني أسهل لنا الموضوع ده، وممكن نشوف حاجة دلوقتي على الشاشة حضرتك تمشي معنا فيها واحدة واحدة.
1: أمين. يعني بداية أقول أنه في تيتوس 2 عدد 13 بيقول منتظرين، ويذكر حاجتين: الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. دي مش حاجة واحدة، لكن احنا منتظرين الرجاء المبارك، هذا هو الاختطاف، وظهور مجد الله العظيم، هذا هو

0: الظهور اللي اعتقد الصوره قدامنا دلوقتي بتتكلم عن هذا الامر. ايه الفروق ما بين الامرين؟ اول فرق مهم جدا ان هذا الاختطاف سري في لحظه، في لحظه في طرفه عين لن يشعر به احد، بينما الظهور هو ذا ياتي مع السحاب وستنظره كل عين. بالمناسبة أضيف أيضا أن الاختطاف سر، هو ذا سر أقوله لكم، بينما الظهور مجيء المسيح كان موجود في إعلانات العهد القديم. نمرة 2، المسيح سيأتي لأجل قدسي، آتي أيضا وأخذكم إلي، بينما في الظهور سيأتي مع قدسي، ده اللي جه في يهوذا عدد 14. الحاجة الثالثة أن المسيح في الاختطاف سينزل إلى الهواء فقط، مش هيمس قدماه الأرض، بينما في الظهور ستلمس قدماه جبل الزيتون وينشق الجبل، وادي عظيم جدا. حاجة الرابعة، الذين سيؤخذون في الاختطاف سيؤخذون للبركة، يدخلوا السماء، بينما الذين سيؤخذون في الظهور سيؤخذون بالقضاء، زي بالضبط ما جاء الطوفان وأخذ جميع الأشرار. الحاجة الخامسة، في آخر العهد الجديد نقرأ عن المسيح كوكب الصبح المنير، بينما في آخر العهد القديم نقرأ عن المسيح شمس البر. في ظهوره سيأتي كشمس البر، وفي الاختطاف سيأتي ككوكب الصبح المنير. بعد الحاجة الأخيرة، أن بعد الاختطاف هتيجي أصعب أيام اللي مسمى هنا أسبوع الضيقة، 7 سنين ضيق عظيم ما كانش زيه في كل التاريخ البشر السابق، بينما بعد الظهور ستأتي أسعد أيام على البشرية لم تشاهد لها نظير، اللي هو ملك المسيح الألف السعيد.
1: تمام، حضرتك قلت لنا أن القسم الثاني من العظة الذي هو يتكلم عن مجيء المسيح للمسيحية المعترفة دائرة ملكوت السماوات يبدأ من عدد 45 في أصح 24، ويشتمل على 3 أمثال، المثل الأول في أصح 24، وبعد كده مثل العذارى في أصح 25، وبعد كده مثل الوزنات أيضا في أصحاح 25. هقرأ المثل الأول وعايز تعليق من حضرتك عليه. المثل الأول في أصحاح 24 بدءا من عدد 45، فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله، ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. مثل العبد الأمين، عن ماذا يكلمنا في هذه الدائرة، دائرة الاعتراف المسيحي؟
0: يعني تلاحظ حضرتك زي ما قلت انه في 3 أمثال، لكن المثل الاولاني بيتكلم عن خدمة العبد داخل البيت، وده بيفكرنا باخر وصية قالها المسيح لبطرس، اتحبني يا سمعان ابن يونة؟ نعم يا رب، ارعى غنمي، يعني اطعم خرافي. وهنا بيقول اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه، يعطيهم العلوفة في حينه، مش يديهم أوامر لكن يديهم طعام. فشعب الله محتاج إلى طعام، ويا بخت ذلك الخادم الأمين الذي لما يأتي سيده يجده يفعل هكذا، يقيم على جميع أمواله. لكن بكل أسف في صورة معاكسة، إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي مش جاي خالص، لكن سيدي يبطئ قدومه. يعني أنا تقريبا ما شفتش حد مسيحي بيقول ربنا مش جاي، لكن سمعت للأسف الشديد ناس كتيرة بتقول أنه لسه بدري. هذا هو العبد الرديء بحسب كلام المسيح هنا، أن لسه بدري على المسيح، ده علامة وسمة للعبد الرديء. لكن وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، إحنا التحية المفروض تكون هي مران آث الرب جاي، هذا ما يميز العبد الأمين.
1: إذا إن كان هذا المثل يتكلم عن دائرة الخدمة في البيت، فينبغي أن يكون من يقوم بالخدمة هو العبد الأمين.
0: أي.
1: ويدرك أن هناك سيد واحد، وهو ما وهذا العبد ما هو إلا عبد مع إخوته، والرب أقامه علشان يطعم إخواته مش عشان يسود على إخواته، والحاجة الوحيدة اللي يقدمها هي الطعام، مش يقدم أي حاجة تاني، فشعب الله يحتاج إلى الطعام.

0: لم يقم نفسه ولم يقمه البشر، لكن أقام سيده. ده مهم جدا وغاب عن المسيحية بالأسف في هذه الأيام.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في أصحاح 25 من عدد 1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا. مين هم الحكيمات ومين هم الجاهلات؟ والزيت هنا بيشير ليه؟
1: تفضل يا اخي.
2: يعني أشوف الجاهلات تميزنا بثلاث حاجات خطيرة جدا. أولا المظهرية، أخدوا مصباح حلو عشان ينور، بس ما خدوش معاهم زيت، حد شايف الزيت؟ يعني انتوا بس يهمكم ان الناس شايفاكم عذارة خارجات للقاء العريس معاكم مصباح، طب اذا كان ما فيهوش زيت فايدة المصباح ايه؟ حاجة تانية اللي بتبين جهلهم هو التفكير بعد فوات الاوان. يعني كل الناس هترجع للرب انجاز لي ان اقول، بس بعد ما يكون قفل الباب، وهم نفسهم جم وخبطوا على الباب بعد ما جاء العريس ودخلنا المستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أكيد زي الغني في لوقا 16 صرخ ارحمني، طب أنت كنت فين طول عمرك؟ ليه ما صرختش لله تقول له ارحمني قبل فوات الأوان؟ العلامة الثالثة للجهل بتاعهم أنهم بيطلبوا من غير المتخصصين، أعطينانا من زيتكنا. طب هما الحكيمات جابوا الزيت منين؟ روحوا للباعة، احنا مش بنوزع زيت، لعله لا يكفي لنا ولا كن. في ناس كتيرة يا أخ عياد النهاردة معتمدة على قديسين، القديسين عندهم كرامات إنجاز لي أنا أقول عنده، بس ما بيدوهاش لحد. هو في حاجة اسمها أنا يعني أطلب من إنسان؟ ما تطلب من ربنا يا أخي، أطلبه من ربنا هيديك زي ما أنت عايزه أكتر. لكن بكل أسف مظهرية وعدم الاهتمام بالحقيقة، ثم طلب متأخر، هذا نوع من الجهل، ثم أخيرا طلب من غير المتخصصين. كل دي جهالة الجاهلات، معهمش زيت. وببساطة الزيت في كل الكتاب المقدس صورة ورمز للروح القدس. على سبيل المثال زكريا أصحاح 4 لما بيقول كده ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي، كان بيتكلم هناك عن الزيت اللي في شجرة الزيتون، فبيقول ليس بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. كيف نحصل على عطية الروح القدس؟ إذ آمنتم الإيمان القلب الحقيقي ختمتم بروح الموعد القدس. هل في إنسان في الكون بيدي الروح القدس زي ما ظن الشرير سيمون أدى دراهم لبطرس عشان ياخد الموهبة؟ ده غباء وجهل. الذي يعطي الروح القدس كل من يؤمن بالمسيح يختم بالروح القدس.
1: وعطيت الروح القدس لا تؤخذ بدراهم ولا تؤخذ بعطايا من الناس.
2: صحيح.
1: وأيضا لا تمنح في مياه المعمودية
2: ولا تمنح في مياه
1: المعمودية. يعني ما فيش نص كتابي في 66 سفر يقول أن مية المعمودية بتدي الروح القدس خالص.
2: اعتمدوا على آية جت في يوحنا 3 وهي أبعد ما يكون يعتمد، لا هي مش يعتمد، هي
1: يولد.
2: وقالوا من الماء والروح، الماء اللي هو ماء المعمودية، لا يا عم المعمودية مش هي، الماء هو كلمة الله، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون بكورة من خلائق.
1: وإن كان اعتمادهم على نزول الروح القدس على المسيح في مياه المعمودية دي قصة تانية خالص،
2: قصة مختلفة خالص،
1: ده مصادقة من السماء ومسحة للمسيح وحده، ما نزلش الروح القدس على باقي المعتمدين، دي قصة مختلفة تماما.
2: معمودية يوحنا غير المعمودية المسيحية من الأساس.
1: تمام. يبقى الكلام هنا بيتكلم عن السهر.
2: أي
1: السهر في انتظار العريس. عرفنا أنه في المثل الأول يتكلم عن الأمانة في الخدمة في الداخل.
2: أيوة.
1: هنا بيتكلم عن السهر، لكن أنا بقف عند بعض الكلمات. طبعا إحنا عارفين أنه مثال ملكوت السماوات قالت لنا كمان أن دائرة ملكوت السماوات مش هي السماء.
2: أي
1: لأن في الأمثال في سمك جيد وسمك رديء. هنا كمان عندنا حكاية

0: كما توجه له، ده مش السماء، دي دائرة على الأرض
1: طبعا.
0: لكن لما يبطئ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، الكل نام.
1: أيوة.
0: وفي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل. يعني اديني نبذة صغيرة، متى حدث هذا تاريخيا بعد ما الكل نام لكن في صراخ هو ذا العريس مقبل؟
1: يعني تطبيق هذا المثل على فترة وجود المسيحية على الأرض تطبيق رائع. فهما في البداية خرجنا للقاء العريس مستنين مجيئه، لكن اتأخر المسيح قرن واثنين وثلاثة، فلما أبطأ العريس ولما تحول العالم إلى مسيحية ولما اتفتحت القصور إلى لرجال الدين بدءا من قسطنطين فصاعدا، الكل يعني ما عدا يتكلم عن مجيء الرب للاختطاف، لأنهم مالكين، وغاب فكرة الملك أساسا لأنهم مالكين. فنعسنا جميعهن، عن غاب رجاء مجيء المسيح عنهن. لكن لأن الرب أمين في نصف الليل، خلينا أقول في القرن الثامن عشر والناس كلها تغط في سبات عميق، صار صراخ هو ذا العريس، فخرجنا للقائه. وده اللي حصل بدءا من القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين. النهاردة تقريبا سمع بمجيء المسيح القاسي والداني، محدش ما سمعش، لكن بالأسف في ناس كتيرة سمعت لكن لم يستعدوا بالتوبة والإيمان وحصولهم على عطية الروح القدس.
0: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. كده اتكلمنا عن المثلين الأولين اللي هو مثل العبد الأمين، وده عرفنا فيه الأمانة في الخدمة في دائرة البيت، وبعد كده مثل العزارة الحاكمات والجاهلات بيتكلم عن الصهر وضرورته، وبعد كده عندنا المثل الثالث مثل الوزنات.
1: أيوة.
0: بيتكلم عن إيه؟ محتوى إيه؟ ويتكلم عن إيه رمزيا؟
1: يعني إذا حبيت أعمل مقارنة بين الأمثال الثلاثة، المثل الأول خدمة في البيت، المثل الثالث اللي هنشوفه دلوقتي اللي هو خدمة خارج البيت. وكأن المؤمن الأمين مفروض يبقى لبركة جوه البيت دائرة المؤمنين، وأيضا له نور وشهادة بالنسبة للناس خارج دائرة الاعتراف المسيحي. عشان كده يتميز الشخص عندما يريد أن يخدم داخل البيت أن يكون أمين حكيم. بينما في المثل الثالث من هو العبد الصالح والأمين؟ في الحقيقة الأمانة متوفرة في الحالتين، لكن لأن العبد الأول يخدم داخل البيت فينبغي أن يرافق الأمانة لله حكمة في تعامله مع أخواته، وينبغي أن يرافق في أماناته في العمل
0: الصلاح
1: لأنه بيتعامل مع الناس في الخارج. والحقيقة جميل قوي أن المثل الأوسط بيكلمنا عن حب للمسيح، وكان عاوز يقول لنا من غير حب للمسيح وانتظار له لا هتعرف تخدم صح جوه البيت ولا هتخدم صح في دائرة الشهادة في الخارج للناس البعيدة عن المسيح.
0: تمام، اديني تفاصيل أكثر عن المثل الثالث مثل الوزنات.
1: المثل الوزنات بيقول إنسان مسافر دعا عبيد وسلمهم أمواله، وبعدين أدى كل واحد حسب طاقته وسافر للوقت، وما كانش محتاج العبد الأمين أنه ياخد تعليمات محددة أنك تتاجر، لكن على طول هو سافر للوقت، أو البعض بيقراها سافر وللوقت خرج العبد الأمين لكي يتاجر. بيفكرنا ببولس الرسول لما آمن بالمسيح للوقت جعل يجاهر بأن يسوع هو المسيح،
0: ما ضيعش وقت،
1: ولأن في الحقيقة مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. إحنا أغلى حاجة مفروض تبقى عندنا هي الوقت، وأسفي على الذين يضيعون الساعات والأيام والشهور والسنين، مش عارفين إن أغلى ما يمتلك الإنسان هو الوقت، اللي كم تساوي لحظة من الزمان إنك تقرب فيها للمسيح بالتوبة والإيمان. الساعة دي اللحظة دي تفرق في أبديتك كلها. مع طول الوقت جاء بعد زمان طويل هذا السيد وحاسب العبيد جميعا، وده بيورينا ان في حساب على وكالتنا. احنا اخذنا وزنات وسنقدم حساب للرب، وعلينا ان نعمل حساب هذه الوقفة.
0: ايه هي الاشياء التي مدح عليها السيد عبيده اللي واحد فيهم خد خمسة والتاني خد وزنتين، وايه سبب إدانة الشخص اللي خد وزنة ومتاجرش بيها؟
1: هو تلاحظ حضرتك ان العبدين الاولانيين ربحوا نسبة 100%، صحيح الكمية مختلفة، واحد اخد خمسة بس ربح خمسة 100%، التاني أخذ وزنتين ربح.

0: 2 برضه 100%. وعشان كده نالوا المديح ذاته، نعم أيها العبد الصالح والأمين. وفي الحالتين سواء أخذت 5 أو 2 أنت كنت أمين في القليل، بس أنا لما أقيمك سأقيمك على
1: الكثير.
0: لكن مصيبة العبد الرديء

0: عارف ايه عن الرب؟ انه انسان قاسي. المسيح يا عزيزي المشاهد ليس مجرد انسان، المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وبالاجماع
1: عظيم
0: عظيم هو سر التقوى الله ظهر. ثم هو ليس قاسي، انه ما فيش احن منه. لماذا تجسد؟ لكي يموت نيابه عنا. هو في حد بيضحي بحياته لاجل حد؟ لكن بكل اسف الذي انكر لاهوته والذي انكر صليبه ما يعرفش عن المسيح الا انه انسان قاسي. تحصد حيث لم تزرع. يا اخي ده المسيح مش زرع، ده زرع نفسه، ده هو حبه الحنطه التي وقعت في الارض وماتت. لكن تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت وعلى رأس الذاهبين إلى الهواء إلى جهنم
1: الخائفون.
0: أما الخائفون، المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لكن خفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، يعني لم يتاجر بها. وعشان كده القضاء كان رهيب. أيها العبد الشرير والكسلان، لماذا لم تضع فضتي عند الصيارفة؟ فخذوا منه الوزن وأعطوها للذي له 10 وزنات، والعبد البطال اربطوا إيديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان.
1: شكرك أخي يوسف. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 31 ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده. احنا عارفين ان الرب بعد ما صنع بنفسه تطهير لخطايانا جالس عن يمين العظمة في السماوات، فهنا هيجلس على كرسي مجده، ده امتى هيحصل؟
1: يعني نلاحظ ان المسيح فعلا جلس في السماوات في يمين عرش العظمة، وده مركز اعلى مركز في الكون، لكنه الى الان لم يجلس على كرسي مجد على الارض. في الحقيقة لم يكن له في الأرض تاج لا ولا سيف الظفر، لكن هل إلى أبد الآبدين لن يجلس على لن يملك على الأرض؟ ألا يقول لنا رؤية 11-15 صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه؟ عشان كده نفهم الآية دي 31 لما نرجع قبل كده لأصحاح 24 عدد 30، حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وكأنه بيكمل بعد ما يظهر علامة ابن الإنسان في السماء هيعمل إيه؟ هيجلس فين؟ هيجلس على كرسي مجده على الأرض. الكلام ده بنشوفه مذكور بتوضيح أكثر في سفر دانيال أصحاح 7، لما يقول لنا مثلا في عدد 9 جلس الديق القديم الأيام اللي هو المسيح، وفي عدد 10 فجلس الدين وفتحت الأصفار. يبقى إذن سيجلس المسيح اللي هو القديم الأيام باعتباره الديان، وده اللي حنقرأ عنه أنه سيدين الشعوب سيدين الأحياء. هنا لا نقرأ عن قيامة الأموات لأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات، هنا دينونة الأحياء، وفي رؤيا 20 عدد 11 نقرأ عن دينونة الأموات.
2: دينونة الأموات الأشرار بعد صحيح. الملك الألفي
1: تمام.
2: الشعوب التي كانت أمام الملك وهو جالس على كرسي مجدي، قال لنا في فريق اسمه الخراف، وفي فريق اسمهم الإخوة الأصاغر، وفي فريق اسمهم الجداء، وهيميز بين هذه الشعوب كما يميز الراعي بين الخراف والجداء. مين الخراف؟ مين الإخوة الأصاغر؟ مين الجداء؟
1: الخراف هم الذين قبلوا بشارة الملكوت ليس قبولا عقليا فحسب، لكن قبول برهن على هذا، على وجوده، أنهم استضافوا وقبلوا الإخوة الأصاغر الذين كانوا يبشرون ببشارة الملكوت رغم صعوبة الأيام جدا. يعني لو قبض عليهم متلبسين بإيواء هؤلاء الذين تمردوا على الوحش والنبي الكذاب لكان الموت نصيبهم، لكن هؤلاء لأنهم آمنوا ببشارة الملكوت ومنتظرين الملك لكي يملك قبلوا هؤلاء في بيوتهم، أكلوهم وشربوهم.

0: ربوهم ودفوهم آووهم، ولما راحوا السجن زاروهم أظهروا يعني إيمانا عمليا. بيفكرني دايما برحاب الزانية، مش مجرد أنها عملت معروف في واحد، لكن الكتاب يقول لنا في عبران 11 بالإيمان رحاب الزانية أشر إنسان، لكن بالإيمان لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. كونها قبلت الجاسوسين، لو عرف ملك أريحة كان هيعمل إيه في رحاب؟ هيخلص عليها وعلى على كل أهلها. لكن هنا نفس الحكاية، في ظروف خطرة جدا قبلوا رسل الملك، وكان قبولهم لرسل الملك قبولا للملك، فهو قال في متى 10: من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. لذلك هؤلاء سيدخلوا الملك مش لأنهم عملوا رحمة مع أحد غلبان، لا التفسير ده غلط، لكن لأنهم آمنوا في ظروف صعبة جدا وفي أيام عسيرة برسل الملك تحت طائلة الموت إن اكتشف أمره.
1: تمام، يعني اللي أنا فهمته من حضرتك إن ديت بشارة الملكوت.
0: أيوة،
1: البشارة التي ينادى بها الآن قبل مجيء المسيح هي بشارة إنجيل نعمة الله.
0: صحيح،
1: بشارة الملكوت هينادي بيها الإخوة الأصاغر، من هم الأخوة الأصاغر اللي هيهربوا من وجه الوحش والنبي الكذاب، البقية الأمينة من اليهود بعد اختطاف الكنيسة.
0: تمام،
1: هيرفضوا سمة الوحش ويهربوا، ينادوا ببشارة الملكوت. في أمم هتقبلهم وتآمن بالمسيح نتيجة البشارة، ويطعموهم ويخبوهم ويكسوهم ويزروهم، هم دول الخراف.
0: صحيح،
1: فأنا عندي خراف من الأمم وعندي إخوة أصاغر، دول البقية الأمينة الهاربة. تمام، من وجه الوحش. ده اللي فهمته من حضرتك.
0: لا كده مظبوط.
1: تمام؟
0: تمام،
1: عشان كده هيدخلوا إلى بركات الملك الألفي.
0: تمام،
1: مين بقى الجداء؟
0: الجداء اللي على العكس، الذين تلاحظ حضرتك حاجة مهمة قوي، أنه لا يقول حطتوا لي السم في الأكل لذلك اذهبوا عني يا ملعين، لكن جعتوا فلم تطعموني. مرات كتيرة أسمع ناس بتقول وأنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل إيه؟ إحنا يعني من بيت الشغل ومن شغل
1: الخطايا السلبية يعني.
0: أنا
1: ما عملش
0: حاجة.
1: خير لكن ما
0: طب ما بتعملش حاجة، وده ما حيدينك ربنا عشان ما عملتش حاجة. لأن من يعرف أن يعمل حسنا، وخلي بالك مش من يقدر، من يعرف ولا يعمل فذلك خطية له. يعني من الآخر أثر، وأنت محتاج مخلص في أحسن حالاتك، أنت تحتاج لمخلص، والمخلص بيديلك خلاصه بالنعمة، مش بيطلب منك لا كتير ولا قليل، لكن متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح.
1: فالجداء دول الأشرار.
0: أي
1: تمام، يبقى أنا عرفت دلوقتي أنها دينونة للأحياء، وديت بعد اختطاف الكنيسة، وهتكون على الأرض يجلس المسيح باعتباره الملك على كرسي مجده.
0: أي
1: فمصطلح الإخوة الأصاغر ده لا ينطبق على أي مؤمن فقير في أيامنا الحاضرة. الإخوة الأصاغر دول البقية اليهودية الهاربة من وجه الوحش والنبي الكذاب.
0: صحيح،
1: فعلشان نعمل خير مع أخوتنا الفقراء في اجتماعات أو في كنائس ما اسمهمش الإخوة الأصاغر، دول قديسين في المسيح.
0: صحيح،
1: فقراء القديسين. صحيح. تمام؟
0: تمام،
1: شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهار؟
2: شفنا في المثل الأول والتاني، المثل الأول عبد خدمته داخل البيت وصفته عبد حكيم أمين يطعم الخراف ولا يعطي أوامر، لكن في المثل الثالث عبد صالح وأمين بيقدر الوزنات ويتاجر بيها وبيقدر الوقت وبيحطه قدامه الصهر ومحبة المسيح.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ألتقي بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مرة تاني ارفعها كده بجد وحقه حقيقي قدام الرب. ارفع يدي رافعين ايدينا في بيت الرب الليالي. هللويا كذبيحة مسائية للرب.

مزمور 102 وآية 13: أنت تقوم وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة، لأنه قد جاء المعاد. قول يا رب اضبط بصلتي على بصلتك، اضبط البصلة بتاعتي، اضبط ترددات الموجة بتاعتي مع ترددات الصوت النبوي اللي الرب بيتكلم بيه. خليني اضبط ده، ابقى البصلة بتاعتي بتتحرك وراء الرب بطريقة صح. يعني ايه؟ يعني ادرك الازمنة بتاعتي، ادرك ان الوقت اللي الرب عايز يعمله، الوقت ده الرب عايز يعمل ايه. الرب ده وقت، بيقول ده وقت فيه الرب يقوم ويرحم، ده وقت رأفة قد جاء المعاد. ده الرب فيه عايز يصنع رحمة ويصنع مجد في حياة أولاده. ده وقت ليه رأفة إلهية الرب يعملها، ده وقت فيه الرب يحملك لأمور أتعبتك وأرهقتك وأزتك، ويجي الرب يرحمك، يجي الرب يتراءف عليه كما يتراءف الآب على البنين. الرب هيتراءف زي ما الأب بيتراءف على أبنائه. قول يا رب أشكرك أنت هتتراءف النهاردة. الرب قال حتى عن هذه العلاقات الرائعة، قال حتى هؤلاء ينسين أما أنا تنسى مني. رب أشكرك، أشكرك لأنه منقشين على كفك، وأنت مليان محبة ورحمة ورأفة، عايز تريح، عايز تدينا أزمنة راح. الرب في حزقيال 16 قال كده لشعبه أنه ده زمن حب، لازم تدرك الزمن بتاعك. كل رب عايز أدرك ده زمن امتلاء، ده زمن خروج. داود في ما تحركش البصلة بتاعته في وقت ما تحركتش مع بصلة الرب في زمن خروج الملوك، ما تحركش داود، كانت النتيجة أنه سقط في الزنا مع بثشبع. قول يا رب عايز أضبط البصلة بتاعتي على توجهات الروح، على الكلمة النبوية، على الإعلان النبوي، على الأمور بتاعت السماء. لما بتضبط الموجة بتاعتك بطريقة مش مظبوطة يحصل إيه؟ يحصل تشويش. لما تبقى الموجة مظبوطة على الترددات، قول يا رب أشكرك لأنه هسمع صوت نقي، هشوف أمور عظيمة تحدث في حياتي. فالرب جاي يقول أنا عايز أصنع رحمة، عايز أصنع أمور في حياة كثيرين، أرحمك أفيد عليك برأفة. أضبط أنه ده زمن حب، الرب قال كده أنه الزمانك زمان حب. عشان كده جه الرب صنع شفاء وصنع إبراء وقال جملتي جدا صلحتي لمملكة. الرب عايز يعمل ترقية. عشان كده الرب يقول إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. الرب عايز يصنع فينا جمال ومجد وغنى. يجي الرب في الوقت ده يعمل رحمة، ياخدنا يحملنا من الأتعاب، يحملنا من الأرض اللي احنا ساقطين فيها، التراب اللي احنا واقعين فيه، ويقمنا. ده زمن افتقاد. الرب جه في زمن افتقاد لحنة، حنة كان رحمها مغل، بس الرب يقول ده زمن افتقاد له، ده زمان في الرب يتراءف على حنة والرب يقيمها ويعمل مجد في حياتها ويزورها بمجده، وتختبر مجد الرب، وتختبر المعاملات الإلهية، وتختبر الغنى لقوة عمل الله في حياتها. والرب يعطيها صمويل ابن. الرب عايز اختبر وشوف مجدك في حياتي. الرب عايز يرحمني ويطلق رحمته في حياتي ورأفة الرب، وياخدني ويحملني إلى أزمنة مجد وإلى أمور ملآنة من مجد الرب في حياتي. عشان كده مزمور 147 ده مزمور كتبه ينسب لحجاي وزكريا، دول الصوت النبوي اللي كان لشعب إسرائيل لما أيديهم ارتخت على البناء، لما أيديهم ضعفت وخافوا وابتدت أيديهم تتوقف عن البناء. فده المزمور اللي كانوا بيرنموه وهما بيبنوا بيعيدوا أو بيكملوا بناء هيكل الرب في الوقت ده. ده المزمور اللي تكلم به الرب على لسان زكريا وحجه، اللي الرب أنهضهم، اللي الرب اتكلم بروحه خلالهم عشان يعيد الاشتعال والإدراك والرؤية، عشان الشعب يدرك تاني أزمنته. ده زمان بناء، ده زمان مجد، ده زمن فيه إنه مجد البيت الأخير أعظم من مجد البيت الأول. ده وقت فيه الرب عايز يزور الأرض دي بمجد، عايز يبني هيكله في أرضهم،

فالرب بيكلمك بده، قول يا رب خليني ابقى في بوصلة حياتي بتدرك الطرق اللي الرب عايز يعملها، ابقى عندي انتباه الموجة بتاعتي قادرة تلقط ترددات الصوت النبوي في حياتي. ده وقت فيه عمل للرب. اذا بنى الرب، مزمور 147 وآية 2، الرب يبني أورشليم يجمع من في إسرائيل. كان بيقول الكلمات دي بفرح، انه ده زمن بناء، ده زمن فيه الرب يسترد كل اللي صنعه العدو في حياته. ممكن انت بتسمعني ممكن تقول انا في حتة تانية مختلفة، الواقع بتاعي، الصورة اللي في حياتي، المشاهد اللي في حياتي بتقول كلام غير اللي انت بسمعه النهاردة. قول يا رب اشكرك، لانه شعب اسرائيل كانوا هم بيبنوا، شايفين انهم ضعفاء، أقلية، عدد قليل جدا في الأرض، شايفين أنهم مخترقين، سهل يخترقوا من جيرانهم ومن أعدائهم لكن هم أنا بتردد الصوت النبوي، أنا بردد الأمور الإلهية اللي الرب يتكلم بيها. لأنه في زكريا 8 قال لهم أنه الشيوخ هيكونوا قاعدين والأطفال بيلعبوا، تكلم عن امتداد العمر، الشيوخ هيكون قاعدين، يعني ده عمر وفي امان وفي سلام عند ابواب المدينه. ويقول اقليل عجيب ذلك في اعينكم، ده لو ده هم مش بيسمعوا كلام كانه كده احلام، ده اوهام، ده حاجه مش موجوده حقيقيه. الرب يقول لهم لا، ده اللي هيعمله. فهم بيبنوا ده، يعني ايمانك انت بتردد كلمات الايمان وبتردد كلمات الامور الى الرب بيطلقها لحياتك. احنا مش بنردد الواقع ولا الظروف ولا الصور الموجوده في حياتك. الرب جاي بمجد، الرب عايز يبني اورشليم ويجمع من في اسرائيل. الرب جاي بيبني هذه الارض، يعمر المدن الخاربه، اللي اداسها العدو، اللي دمرها، اللي اتاذت الوقت اللي فات. الرب جاي بيبني اورشليم، جاي يبني الموحشات، الحاجات اللي بقت ارض خربه وارض بقت منهدمه مدمره مش بيسكنها الناس. يا رب اشكرك لانه الرب هيعيد بناء المدينه، الرب هيبني اورشليم، ورب يجمع من في اسرائيل. وهما بيقولوا ده الصوره اللي شافوها في احداث بتاعه التدمير اللي حصلت في ايام دخول نبوخذ نصر إلى أورشليم، شافوا هذه الصورة. آية 4، الرب مش بس بيقول أنا هبني أورشليم وأجمع من فيه، أنا مش بس عايز أصنع تعويض عن كل إذاء وكل هدم وكل أمور عملها العدو في حياتك، لا، ده الرب يقول يحصي عدد الكواكب يدعو كلها بأسماء. قول يا رب أشكرك. الرب يقول أنا هدعو، هحصي، يعني هيجمع أبطاله، هيجمع أولاده، هيجمع شعبه، هيجمع كل واحد عنده دعوة حقيقية. ولكن العدو والزمن والأمور اتطمست في وسط هذه الأحداث، يقول لك لا ما تخافش، أنا عارف. الرب يجي لجدعون، جدعون أنت عندك دعوة، أنت جبار، بس أنت بطل للرب، بس أحداث اللي في حياتك عمل هدمت ده. الرب يقول لك النهاردة هيجي يحصي عدد الكواكب. رب اشكرك، رب شايفك عظيم، يدعو كلها باسماء، مش بس يديك الرب اسم، لا، يعني الرب ينادي عليك باسمك اللي بحسب مقاصد السماء. لما الشعب القديم، الشعب اللي شاف الهيكل القديم، لما شافوا الهيكل الجديد وهو بيبنى بايد زربابل ويهوشع الكاهن، عملوا ايه؟ بكوا، شافوا انه الهيكل ده هيكل ضعيف في القيمة، في المساحة، في الغنى والماء والذهب والفضة والحاجات اللي كانوا بيشتغلوا بيها، عكس سليمان. بس الرب قال لا، مجد البيت الأخير أعظم من مجد البيت الأول. يا رب أنا عايز اسم من الرب، عايز الحاجة اللي بتحرك بيها دي اللي من الرب. عشان كده الرب قال إنه فيرى الأمم برك والملوك مجدك. يا رب اشكرك لانك تسمين اسما جديدا يعينه فمن الرب. لما تتحرك بالاسم اللي بيديه ليك الرب، الرب عايز يديك صورة جديدة، الرب عايز يديك اسم جديد، الرب عايز يطلق مجده. والاسم الجديد هو ده اللي في قلب الرب يدعوها باسمها، انه الرب بينادي على ابطاله، والرب بينادي على شعبه باسمها اللي واخدها من الرب. بينادي عليك انت اللي مليان مجد، انت اللي مليان قوة.

غبار البأس الملقانة من الاتساعات الإلهية. الرب ينادى على سراي اللي معنى اسمها أميرتي. بس يقول لا أنت مش أميرة إبراهيم بس، أنت مش محبوبة عند إبراهيم بس وهتكوني أميرة لإبراهيم بس، لا أنت سارة أميرة لأمم كثيرة. سارة معناها أميرة لأمم كثيرة. ممكن تبقى عندها حتة إيجابية، أنا محبوبة على إبراهيم، أنا عارفة أني غالية في عين إبراهيم، أنا اسمي أني أميرة في عين إبراهيم زوجي. لكن لا رب الله لا، أنا عندي ليكي اسم أعظم، وده الاسم الحقيقي اللي ليكي لحياتك. في الوقت اللي فيه رحم سارة مغلق، ده في الوقت اللي فيه سارة عاقر، بس الرب يقول لها أنت سارة، أنت مش سراي. الرب يقول لإبراهيم، إبراهيم معناه أب مبجل، أب ومكرم، بس الرب يقول له لا، أنت أب لجمهور كثير، أنت مش بس أب مكرم. ممكن تبقى اسمك فيه ضعف، اسمي واقع بتاعي فيه ضعف، بس يا رب أشكرك لأني هشوف مجد الرب، هشوف المعاملات الإلهية، هشوف الغنى الإلهي اللي يطلقني الاسم اللي بحسب قلب الرب. في ملوك الثاني إصحاح 24 وآية 13، رب يبني أورشليم يجمع من في إسرائيل. صورة اللي زكريا وحجاي وهم بيقولوا هذه الكلمات كانوا شايفينها، لأنه شافوا المنظر، شافوا الصور دي وهي بتحدث في إسرائيل. يقولوا أخرج لما نبوخذ نصر دخل إلى أورشليم وحصرها، أخرج من هناك جميع خزائم بيت الرب وخزائم بيت الملك، وكسر كل أنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الرب. لو العدو سلب المجد والبركة والأمور الغالية اللي فيها نعمة من الرب اللي كانت مبنية حسب كلام الرب، اللي سليمان عملها حسب كلام الرب، دي النعمة اللي كان الرب عايز يعمل، ده البركة اللي الرب ادهنا، ده الغنى اللي الرب عمله في حياتنا. بس جه نبوخذ نصر عمل ايه؟ اخذ كل غنى، كل نعمة، كل بركة، كل أمر. لو في حياتك حاجات أخذت من عدو الرب، يقول لك النهاردة رب جاي في نعمة أخذت، في بركة أخذت، في غنى كان الرب أعطاه ليك. تقول لي غنى في الخدمة، غنى في نفسيتي، غنى في أعمال كنت بعملها، في غنى، غنى في أمور في دعوتك. قول يا رب أشكرك. الرب يقول هبني أورشليم وأجمع من في إسرائيل. 14 وسب كل أورشليم كل الرؤساء جميع جبابرة البأث 10,000 مزبي وجميع الصناع والأيقان، ولم يبقى أحد إلا مساكين الشعب. كلم هنا أنه أخذ كل جبابرة البأث، كل صناع المهرة، والأيقان هنا هم الحدادين. والحدادين مش مجرد بس واحدة من المهن الموجودة، لا، ده اللي كانوا بيعملوا الأسلحة. يعني فقدت قوتك اللي بتحارب بيها العدو، فقدت وقفتك، فقدت إيمانك، فقدت وقفة اللي في الروح اللي كنت بتقفها، فقدت القدرة على مواجهة العدو. وده اللي اتقال في أيام شاول الملك، إنه لا، ما كانش فيه سلاح في كل شعب إسرائيل إلا مع شاول ويونسان، عشان الفلسطينيين أخذوا كل الصناع، أخذوا كل الحدادين وامتلكوا هذه الأمور فضعفت. يقول ولم يبقى إلا مساكين الشعب. العدو عايزك مهلهل، عدو عايزني مهلهل، يجي يمتلك أمور في حياتي، يجي يتسلط على حاجات في حياتي، يجي يؤذي مناطق في حياتي، يخرج النعمة، يخرج البركة. أنا شايف اللي عمله الرب ومش شايف النعمة اللي الرب باركني بيها، مش شايف القوة اللي موجودة في حياتي. الرب لما ملاك الرب ظهر لجدعون قال له الرب معك يا جبار البأس، قال له أسألك إن كان الرب ما مش شايف النعمة، مش شايف فين النعمة، فين أيام الرب ما كان مع شعبه، كنا بنشوف أعماله، كنا بنشوف قوته، لكن احنا النهاردة مش شايفين ده، مش قادر أدرك فين معاملات الرب، فين حمايته، فين قدرته، فين معاملاته. إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ نعمة سلبت من حياتنا، والقوة سلبت، جبابرة البأس اللي في ضعف، في هزل، والموجود العدو عايزني مهلهل. لم يبقى إلا مساكين، في خزي، في عار، في تعب، في عجز،
يجي على دوائر يؤذي.

إذا واقف في نفسيتي، في ذهني، في أفكاري، خليني مهلل، يتسلط على ذهني، يتسلط على نفسيتي في دائرة من الدوائر، ويجي العدو يملك، يجمع الغلمان وجبابرة البأس. في دانيال قال كده، أنه أخذ شرفاء اللي في المملكة، أخذ الشباب قوة اللي الأقوياء، ويسيبك مهلل، ياخد نفسيتك اللي متعرفش تفرح قدام الرب، ياخد ذهنك ويشتتك ويخليك ياخد ايمانك وما خلكش قادر تؤمن وقادر تثق في الرب. لم يبقى الا مساكين الارض. يا رب اشكرك لانه يجي الرب عايز يبني اورشليم من جديد ويجمع من فيه. ايه 12، فخرج يهوياكين ملك يهوذا الى ملك بابل، هو وامه وعبيده ورؤسائه. خرج يهوياكين سلم نفسه إلى نبوخذ نصر، يقول هو وأمه وعبيده وخصيانه، كل الناس اللي كانوا معاه أخذه ملك بابل في السنة السامية. ده معناه إيه؟ ده معنيين روحين عايز الرب يوصلهم. في الوقت ده نبوخذ نصر حاصر أورشليم وقطع فصلها عن الجنوب، ويذكر هنا أنه أخذ أمه وعبيده خزي، تشعر بخزي، تشعر بكسرة، تشعر بإنك فعار في ضعف. وده اللي العدو عايز يعمله، يسجور أرضي، يخترق أرضي ويتملكني ويخليني أشعر بالخزي وأشعر بالعار. بيته، أمه، خصيانه، عبيده اللي كان بيشوفوه ملك شايفين النهاردة مكسور. أبقى في خزي، أبقى في خجل، أبقى في عار، أبقى في كسرة، أبا شاعر بالمزلة، أبا شاعر بالهوان. الرب طرقنا، نعمي قال كده، لا تدعوني نعمي، دعوني مرة، إن القدير قصرني، القدير أزلني، شاعر بالمزلة وشاعر بالخزي وبالعار. الرب يقول لك لا، إن الرب جاي يرفع من الخزي ويرفع من العار، وجاي يرفع من التعب والأمور اللي تسلط فيها العدو. وسلم نفسه ليه الملك؟ لأنه ما عرفش يهرب، لانه قطع عليهم نبوخذ نصر زي ما بقول قلت لك، وقطع عنهم مخارج الجنوب. الجنوب ده مكان الارض المثمره، دي الارض اللي كنا بنتكلم عنها، الارض اللي فيها ارض غنيه جدا بالاثمار، ارض قويه جدا، فيمنع عنك الثمر، فيعطل الثمر في حياتك. عدو يتسلط في حياتي يعمل ايه؟ يعطل الثمر، اشوي ثمر في حياتي، بدل ما حياتي بتنتج ثمر واتمتع واقدر، لا، قطع هذه السكه عن ارض الجنوب. قول يا رب كل اللي اذاه العدو في حياتي، في نفسيتي، في ذهني، في قلبي، في مشاعري، حريه النهارده. الرب يجي يبني الحاجات اللي هدمها العدو، الحاجات اللي اذاه العدو، مواقف مريت بيها والعدو استغلها عشان يؤذي في نفسيتي، عشان يأذي ذهني، خليني أبقى مليان بفكرة خاطئة، بأفكار كاذبة، بأمور وهمية مش حقيقية عن الرب، عن نفسي، عن مستقبلي، وما أقدرش أقبل أمور الإيمان، لكن أفضل أقبل أمور الخوف، أمور الخزي، أمور الضعف. مش قادر أقبل إن الرب هيباركني، لكن قادر أقبل إن هعيش في هذا الواقع. ما ده العدو يؤذي نفس ذهني، فخليك مش قادر تؤمن، مش قادر تستقبل اللي بيقوله الرب، تشوف نفسك مذلول. داود لما ضعف وخاف من شاول، قال له انه انت خارج وراء مين؟ وراء برغوت، وراء حجلة. حجلة ده طائر ضعيف بيطير على مستويات ضعيفة، حتى ان الاطفال كانوا بيمسكوه بايديهم. داود اللي الرب دعيه ومسحه بدهن وامتلى داود من ذلك اليوم، ده داود اللي الرب جعل صمويل يذهب الى بيت يسى الى بيت لحم عشانه مخصوص، واستدعاه من وراء الغنم. شوف نفسه بهذه الصوره، لانه في خداع حصل. خليه عدو عايز، لم يبقى الا مساكين الشعب في الارض، في مزله، في ضعف، خليني مش قادر. في حسقيال 47، كل مناطق يدسها العدو، كل مناطق أذاها العدو لا تثمر. حسقيال 47 وآية 8، في هذه الحلم أو الرؤية اللي الرب وراها لزكريا،

كان في مياه خارجة من تحت عتبة بيت الرب. قال كده ان هذه المياه خارجة الى الدائرة الشرقية تنزل الى العربة تذهب الى البحر. البحر ده المكان اللي فيه إزاء الملوحة الشديدة. الى البحر هي خارجة فتشوي المياه. رب عايز يشوي المياه اللي اتأذت. رب عايز يشوي نفسيتي اللي اتأذت. رب عايز يشوي ذهني اللي اتأذت. رب عايز يشوي اعماقي المأزية. رب عايز مياه تخرج النهاردة تعمل ايه؟ تعيد بناء ما هدمه العدو. هدم في نفسيتي. مش عارف أؤمن. مش عارف أفرح. مش عارف أمتلئ سلام. مش عارف أمتلئ طمأنينة من جهة أمور الله في حياتي. مش عارف أقبل كلمات الإيمان. مش عارف أقبل ثقة في البركة، ثقة في الاتساع اللي الرب بيتكلم بيه على حياتي. بسمع هذه الكلمات لكن في حاجة واقفة، في مرض في ذهني، في أمور أصابها العدو في حياتي مش قادر تنتج إيمان. جدعون ما كانش عارف يؤمن. يقول له يا جبار بس، قال له لا انا الاصغر في بيت ابي وعشرتي هي الذله، وان كان الرب معنا فلماذا اصاب. مش عارف يؤمن، مش عارف يدرك هذا الايمان. ليه؟ لانه مصاب بامراض، بامور كاذبه عملها في نفسيته وفي حياته من الواقع والاحداث اللي مر بيها، فمش عارف يؤمن. مليان اضطراب، مليان خوف، يضرب الحنطه في المعصره، بيعمل الحاجه تحت خوف، تحت إزاء. عشان كده لما جه بنى مذبح للرب دعاه يهوه شالوم. الرب يجي يعمل زيارة شفاء. الخوف اللي كان جوايا يتبدد، اقعد قدام الرب على الارض اللي فيها رب مياه خارجة عشان تشفيها، مياه اللي فيها ملوحة اللي فيها إزاء. آية 9، ويكون ان كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا، ويكون السمك كثيرا جدا لان هذه المياه تأتي هناك فتشفي ويحيا كل ما يأتي النهر. ليه؟ في صورة تانية مختلفة. لما المياه توصل، لما عمل الروح يوصل، لما زيارات الرب تيجي لأعماق، إيه اللي يحصل؟ يحصل شفاء. فالأرض أو البحر اللي ما كانش بيضبط سمك، اللي ما كانش فيه ثمر، اللي ما كانش فيه حياة، يجيب حياة. وكل نفس هتيجي حياة، هتيجي في هذا المكان تحيا، هيبقى في ثمر، هيبقى. ويكون السمك كثيرا، يقول عنه أنه كثيرا جدا كسمك البحر العظيم. والبحر العظيم هنا هو البحر المتوسط، بيشير للبحر المتوسط. فيقول لك كده انه الغنى المجد اللي هيعمله الرب، غنى المعاملات اللي هيعملها، في اثمار عظيم هيصنعه الرب، لدرجة انه بحر الاردن او نهر الاردن الصغير ده السمك والثمر والمجد اللي هيعمله الرب هيكون فيه سمك كثير كسمك البحر العظيم. رب اشكرك، اشوف امور عظيمة بتحدث في حياتي، اشوف الشفاء الالهي. والإثمار نوعين في الكتاب المقدس. رب عايز أكلمك عن نوعين من الثمر. ثمر الأولاني هو ثمر الروح القدس، حاجة لا مش عارف أعيشها، مش عارف أمتلكها، مش عارف. رب يجي يزورني فيعمل فيها. في غلاطية 5 آية 22 قال كده أنه ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، لطف، صلاة، طول أنا، إيمان. الحاجات اللي أنا يفتح لأنه ما تشفاش، كانش عارف يحب، يفتح لأنه شايل الرفض وإخوات اللي عملوه إخواته فيه وأنه رفضوا أنه يملك معاهم، فتن جواه عداوة. عكس يوسف، يوسف عارف يحب لأنه شفي، لأنه الرب أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. فعارف يحب إخواته، قال لهم أنا أرعاكم وأرعى أولادكم. عنده طاقات حب اتملك جواه لأنه الرب لمسه وشفاه وشفى أعماقه من الأمور اللي اتأذى بيها. لكن يفتح معرفش، ما تشفاش، ما تقدمش قدام الرب وتشفى. استقبل أمور واستقبل بركات من الرب بس ما تشفاش داخلي. عشان كده بيتحرك مش قادر يحب، ما عندهوش لطف، بيتعامل بقسوة، بيتعامل بعنف. لما إفرايم جم وكانوا بيشدوا معاه وإزاي ما دعتناش قتلهم، يقول وقتل في ذلك الوقت 45 ألف من سبط إفرايم. في عنف، مفيش اللطف، مفيش المعاملات اللي فيها لطف بين بعض زي ما كان يوسف بيعمل مع أخواته، زي ما شافوا لطف يوسف ليهم ونحو وبتعامل معاهم وأعطاهم وأكلهم وإدى ليهم حلل وإدى ليهم ثياب وإدى ليهم أمور. لا، شافوا لطف من يوسف لأنه تشفى من أعماقه. رب يقول له يا رب اشفيني، مش عايز أبقى. رب عايز النهاردة يصنع شفاء، يجيب زيارة شفاء، يهدم ما بناه العدو،

ويبني من جديد الأمور اللي خربها العدو. عايز يملاني إيمان، يملاني سلام، يملاني. عشان كده عرف جدعون يكملي لما تشفى، لما الرب زاره، لما وقف وبنى مذبح للرب دعاياه وشالوه، عرف يكملي إيمان. خد معاه 300 رجل وقال لهم اهتفوا للرب ولجدعون. احنا وخرج وراء جيش عظيم زي مديان، ويقول الكتاب فأزل الرب مديان في ذلك اليوم أمام بني إسرائيل. يا رب أشكرك، ده يا جدعون أنت جبت الجراءة دي منين؟ جبت الإيمان ده منين؟ يا رب أشكرك، لأنه هذا الإيمان، لأنه الأرض بقى فيها ثمر، لأنه الأرض شكيت، فأنا أرضي عارفة تثمر إيمان، عارف أؤمن، عارف أفرح. غياب نعمي مش عارفة تفرح، مش عارفة تتمتع، مش عارفة تؤمن ان ارضها هيبقى فيها نعمة من الرب، لا، هي في حزن، في بكاء، وكلماتها كلها رساء، وكلماتها كلها نغمة سوداوية لعرفة والرعوس والحياتها. ولما دخلت للمدينة يقول ارتجت المدينة، ارتجت من كثرة الكآبة اللي كانت في نعمي، والدخلة اللي دخلها نعمي بحزن شديد وكآبة شديدة. بس قول يا رب أشكرك لأنه تشفيني، يرجع صوت الفرح، يرجع صوت الابتهاج، أعرف أفرح مع أنه لا يظهر التين، مفيش حمل في الكروم يكسب عمل الزيتون، بس أفرح بالرب، تهج وأفرح بالرب، أعرف أفرح لأن في ثمر. لكن لما أرضي ما تبقاش، الرب النهاردة جاي عايز يشوي، عايز مياه تخرج تشوي، والرب يزور. في حزقيال 47 وآية 10 أنا معاك، يكون الصيادين أو الصيادون واقفين عليها من عين جدي إلى عين عجلين، يكون لبسط الشباك. دي صورة جديدة، كل اللي عارفين المشهد في هذا النهر عمرهم ما شافوا صيادين، لأنه ما فيش سمك، لأنه ما فيش ثمر. بس الرب بيتكلم عن واقع جديد وعن عمل جديد، وقول له يا رب أؤمن أنك تزور أرضي بواقع جديد في حياتي، أؤمن أن مشاهد حياتي هتتغير، أؤمن أني هشوف عمل للرب في حياتي بيصنع أمر جديد. قدام كل حاجة بقالها وقت، قدام كل أمور مأزية بقالها وقت، هشوف واقع جديد، أمور جديدة بيصنعها الرب. يكون الصيادون واقفين عليها من عين جدي إلى عين عجلين. وعين جدي هنا بتتكلم عن ينبوع، عين يعني ينبوع، جدي الخراف. وذكر المكانين دول مكانين في إسرائيل، لكن ذكرهم مش صدفة، لأنه ليهم معنى روحي في حياته، إنه الرب يرعى المناطق اللي محتاجة، لأنه الخراف الرب راعي الخراف، الرب هيرعى احتياجاتي. عندي احتياجات للقبول، للحب، شعر اني مرفوض، اني مش محبوب. عروس نشيد الانشاد كان شايفه نفسها سوداء وغير جميله، شايفه نفسها مذلوله في في في تشوهات اللي فيها، وانها مش جميله، وانها مش مقبوله، وبنو امي غضبوا عليا، واني مش شايفه نفسها. كان الرب جاي يشوي ده، جاي يزور هذه الامور. عشان كده لما تشافت في الحضور الالهي قالت انا سوداء ولكن جميله، قدرت تشوف نفسها في محبه الرب، كل الجميله يا حبيبتي. الرب هيزورني فيغير الواقع بتاعي، يديني امر جديد، الحاجات اللي انا كان عندي احتياج ليها، النعمه اللي انا كنت محتاجها لتزور المناطق اللي فيها ضعف، الرب يزورني. الرب يزور جدعون ويملاه تشجيع وقوه، وجدعون يقوم بقوه يتحرك. يا رب اشكرك، لان الحته اللي كانت ضعيفه وخليها ايديا مرتخيه وخلاني ضعيف ومش قادر اتحرك في هذه الدائره، الرب يقول لك انا ازور. ايه احتياجك؟ احتياج انه ربي يملاني سلام. انا مضطرب، انا شاعر بخزي، انا شاعر برفض، انا شاعر ربي يجي. عين جدي هنا عين الرب اللي يرعى والامر اللي بحتاج اليه، سدد احتياجاتي. ما رأى الرب أن ليئة غير محبوبة، مكروهة، عمل إيه الرب؟ زرها، رعى، الرب رعى حياتها في ده، يملاها بغنى، ادها أربع أولاد، يملاها بغنى، وكل ابن يجي معاه يجي يزيد في تسديد احتياجاتها الداخلية العميقة اللي كان الآن يحبني زوجي، الآن يقترن بي، التصاق. يبقوا الصورة تاخد، مش بس بيحبني ده، التصق بي، اقترن بي. يا رب اشكرك، وتهتف وصبح الرب في الرابع في يهوذا.

لانه الرب عظم العمل معاه، خلاص اتملت شبعت، انه الرب اداني احتياجات عين جد وعين عجلين. عجلين معناها عجول، كلمه معناها عجول. العجول هنا بتكلمك عن الاتساع والغنى والقوه، الامور العظيمه، المجد اللي الرب عايز يعمل. الرب مش بس عايز يزور احتياجاتي، الرب عايز يملاني بالمجد. وده اللي الرب بيقوله، ازور احتياجاتك واملاك بالمجد. عشان كده الثمر هو الاتساع والغنى. النوع الثاني، اول هو احتياجاتك، ان عندك اضطراب الرب يملاك سلام، عندك احساس بالغضب الرب يملاك بالحب وباللطف وبالطول، عندي انزعاج ومش قادر احتمل ولا اصبر الرب يملاك بطول الاناه، الرب يملاك. ضعف ايماني، لا الرب يملاك ثمر الايمان. بس كمان الرب عايز يملاك اتساعات وغنى ومجد عظيم. ده الثمر التاني، يعني عجول. شوف في ملاخي 4 الرب يتكلم، ولكم ايها المتقون اسمي، ملاخي 4 وآية 2، تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة. ده الرب بيتكلم عن اتساع، الرب يعمل شفاء. الشفاء ده يحمل ايه؟ يحمل اتساع عظيم في حياتي. انا مش خروف بس الرب هيديني احتياجاتي، لا انا تسعت جدا. هنا اقول دي مع اشاره للاتساع، قول يا رب اشكرك لانه الرب هيغني وهيتسع ارضي جدا، هيملاها بالمجد. الرب هيعمل زيارات مجد غير عاديه. اؤمن ان الليله ليله شفاء لاعماقنا، لاذهاننا، لنفسيتنا، للامور اللي عرف ونجح العدو. يمكن العدو عرف يزبي مراكز القوه في حياتنا، امور عظيمه في حياتنا، شعرنا بالخجل بالضعف، بس الرب جايب بزيارات نعمة غير عادية. قل له يا رب أشكرك. تثنية 33، الرب بينادي علي وعليك ويقول يا يشرون، هويتك، هويتي، أنت المحبوب، لأني غالي ومحبوب على قلب الرب. كان في يشرون ملكا، الرب بيسود. ورب لما يملك ويسود علينا ويدعونا محبوبين عايز يصنع شفاء. عندك أمور أزيتك داخلية بقالها يمكن سنين، تقولي نفس الدائرة دي بقالها سنين عمالة تؤذي لدرجة أني خلاص أنا نسيت الفرح، أنا مش عارف، أنا مليان اضطراب، أنا مش قادر. أقولك رب يزور هذه الأرض، أمور اللي بقالها وقت رب يزورها. تثنية 33 وآية 23، ولنفتالي قال، يا نفتالي اشبع رضا، امتلئ بركه من الرب، املك الغرب والجنوب. يا رب اشكرك، يا رب هملك اراضي تسدد احتياجاتي، وهملك الجنوب اللي هيملاني مجد. الغرب هيبقى ارض بتثمر، بس المجد في الجنوب، الاثمار العظيم في الجنوب. يا رب اشكرك. عشان كده يقول لي نفتالي املك الغرب والجنوب، انت هتاخد ارض بتعطي ثمر، هتاخد ارض تانية مليانة من المجد في الثمر. رب يعطيك، مش بس الرب تقول لي انا بس عايز الباب ده يتقفل، عايز الخوف يهرب، انا عايز اعرف ارجع افرح تاني. اقول لك لا، الرب مش بس هيعمل كده، ده الرب هيملاك بالغنى وبالمجد، عايز يزور ارضك بغنى ومجد. دي ازمنة مجد. عشان كده كنت بقول لك في البداية، قول يا رب عايز اظبط بصلتي على عمل وعلى الصوت النبوي اللي الرب بيطلقه في حياتي، لأن مش بس الأمور دي، لا ده رب عايز يديني ويفيد بالحسب كما في السماء كذلك على الأرض. يعني نفتالي، ونفتالي معنى اسمه صراعات، سمعت ده كتير. الرب بيقوله اشبع رضا، الحاجات اللي نتيجة الاسم اللي تسمى بيه نفتالي، حياة نفتالي مليانة صراعات، مليانة تعب، مليانة تحديات. والتحدي والصراعات اللي كانت في حياة نفتالي أوجدتها رحيل نتيجة مصارعاتها لأنها مش بتنجب. فلما ادت الجارية بتاعتها ليعقوب زوجها جابت نفتالي، سميته مصارعات لانها ترجع لتكوين 30، قالت لانه صرعت اختي مصارعات الله وقد غلبت. دخلة في غيرة، دخلة مش بتطيق ان تشوف في ناس احسن منها، مش بتشوف في حاجات، فدائما صراع في داخلي. وخرج وتأثر نفتالي بهذه التسمية وبهذه الأمور في حياته، وبقت حياته مليانة صراعات. عشان كده الرب يقول له أنت محبوب، أنت غالي، أنت هويتك هوية محبوب، اطمئن، أنا عايز أشفي

أرضك، أنا عايز أبرئ أرضك عشان أطلقك للمجد اللي في قلبي ليك. عشان كده في شوف الشفاء الإلهي في حياة نفتالي. نفتالي مصارعات، عندي حاجات فيها غيرة، بغير لما أشوف حد بينجح، بغير لما أشوف حد أحسن مني، بشوف ناس متباركة بدل ما بارك الرب والله أشكرك يا رب لأني باركتهم، أبقى أنا مليان حزن وتعب. في حاجات في حياتي ممكن تبقى أنت اللي في حياتي مختلف عن ده عن نفتالي، بس أنا في حاجات في حياتي محتاجة شفاء الرب. قول يا رب أشكرك لأنك هتزور زيارات شفاء عظيمة تصنعها في حياتي. قضاء 5 وكلمات أغنية دبورة وهي بتغني دبورة، الكلمات دي قالت في آية 18 زبلون شعب أهان نفسه إلى الموت مع نفتالي على روابي الحقول. دول اتنين سبتين دول قدموا نفسهم وما اهتموش بحياتهم، قدموا نفسهم لأجل الرب ما اهتموش بحياتهم، قدموا أهانوا نفسه، يعني قدم نفسه للموت، كانت حياته مستهين بحياته مش فارقة معاه، بس مجد الرب والنجاح الإلهي يحدث وأنه ننقذ من يد أعدائنا ويرفع اسم الرب من جديد على إسرائيل، ده اللي كان هممهم. بس مش دي بس القصة، مش بس العطاء اللي جواهم، لا، آيات اللي قبل كده أن الأصباط أخرى جنبيهم مردوش يروح يحارب. تقريبا آية 15 تشوف رأوبين وتشوف أصباط رأوبين يقول أقضية قلب عظيمة أنه قعد عند الرواب الحقول رأوبين عند الوادي وراءوا على مساقي رأوبين أقضية قلب عظيمة مرديش ينزل. آية اللي بعديها آية 16 لماذا أقمت بين الحذار، قعد يرعى حقته، قعد يرعى غنمه، قعد يرعى مشية بتاعته وينادي عليهم زي ما بيعمل كل يوم، ملوش دعوة بالحرب، ملوش دعوة انه يتحرك لسمع الصفير لقطعان، ودي كانت الراعي يجمع القطعان بتاعته بصفارة ينادي عليها بالصفارة. فهم عايشين حياتهم بيرعوا غنمهم بيرعوا رعيتهم، وليه ده مساق رأوبين مباحثات قلب عظيم، قعد يقول اخرج ما اخرجش خلاص مش خارج. فهو شاف نفسه انه هو بيقدم نفسه للموت مع ان اخرين مش بيعملوا. وتشوف نفسك انا عشت بامانه ما شفتش تعويض من الرب، عشت مقدس للرب بس النتيجه اني مسجون. ده يوسف حصل في حياته كده، انا لاني ما رضيتش ازني مع زوجه فطوار فانا مسجون، لاني عشت امين في بيت اخواتي باعوني في ارض مصر، لاني عشت امين في السجن نسيني الساقي. فانا اشوف ده انه ممكن ادخل في هذا الصراع، بس ده ما دخلش فيه نفتالي. قول يا رب اشكرك. طبيعي ان انسان الطبيعي يدخل في صراع، ازاي اشمعنى انا اللي اقدم نفسي وانا اللي ابذل وده اسمه نفتالي يعني ما. بس يا رب اشكرك لان الشفاء الالهي يصنع ثمر، ابقى مستعد، ابقى زي بولس مستعد اني لماذا تكسرون قلبي، انا مستعد ان اموت لاجل الرب مش عشان اتعذب، بس مستعد ان يا رب احبك حتى لو ما فيش نتائج في حياتي، حتى لو ما فيش مكافآت، انا عارف انه الرب هيكافئ وانه الرب لا يبقى مديون لاحد، بس حتى لو ما شفتش مكافآت الرب هحبك، هفضل وراك، هفضل اتبعك، حتى لو ما شفتش الاخرين بيتباركوا وانا لا، بس انا مشفي، انا بحب الرب وانا مشفي داخليا، انا ما بدخلش في صراعات. فشوف الرب ازاي شفى نفتالي. نفتالي ما بقاش عنده احتياجات غير مسددة، لا نفسيته الداخلية مليانة قوة، مليانة رب أنا مش بعاني ما أشوف حد بيرتبط وأنا لسه أتأخر ارتباطي، مش بصارع ليه لأن الرب شافيني، أنا مليان طمأنينة، أنا مليان هدوء وسكينة. لما بشوف ناس بتكبر وتتسع وتغنى وأنا لسه في حتة بتاعتي، يا رب أشكرك لأني واثق إنه رب هيرعى حياتي وهيرعى أولادي وهيرعى بيتي هيرعى مستقبلي. لما أشوف ناس الرب بيستجيب لصلواتها والحروبها اللي حربوها وأنا لسه رب أنا واثق إن زمن استجاباتي آتي ومش خايف، وأنا عارف إنك أنا لا أنسى منك، أنا مليان شفاء، ما عنديش خوف، ما عنديش قلق، ما عنديش، لا أنا مليان شفاء. وده اللي حصل في حياة نفتالي. لكن مش بس ده اللي حصل في حياة نفتالي، ان الرب يشفي نفتالي والرب يمجده. فاشعياء قال كده كما اهان الزمان الاول زبلون ونفتالي يكرم الاخير، رب يعمل اكرام. في متى 4
يا رب أشكرك

يا رب، لأنه من عين جدي رب يشفي، رب يسدد الحاجات اللي كنت بعاني منها، إلى عين مجد والغنى اللي رب يصنعه في حياتي. متى 4 آية 13 كلام عن يسوع يقول: وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبلون ونفتالي. آية 12 قبليها يقول أنه راح إلى الجليل، لما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل، ذهب إلى كفر نحوم أرض زبلون ونفتالي. كفر نحوم الجليل دي أرض فيه ست نفتالي. رب عمل إيه؟ ترك الناصرة، المدينة اللي اتولد فيها، المنشأ بتاعه اللي دي الأصل بتاعه، سابها وتحرك إلى كفر نحوم، وصارت كفر نحوم هي مركز مجد الرب. صارت كفر نحوم هي المدينة اللي اتعمل فيها معظم الآيات والمعجزات اللي صنعها الرب. في الجليل الرب عمل معجزات كثيرة جدا. أول معجزة، هي أول معجزة عملها الرب في عرس قانا الجليل ابتدت، وآخر معجزة عملها الرب في لما كانوا التلاميذ عند بحر طبريه اللي هو بحر الجليل، الرب أجاب ليهم السمك، خرجوا قال لهم أمعاكم أدام، خرجوا لقوا أنه بيعد ليهم السمك المشوي على الشاطئ، وقابل بطرس ساعتها. عمل الإله كله تمركز في كفر نحوم، المجد كله بقي في كفر نحوم، آيات معجزات كثيرة، شفى غلام قائد المئة في كفر نحوم. الرب حتى على موعظة على الجبل دي، كان الجبل في الجليل جنب كفر نحوم، شفى المفلوج اللي حضروه أصحابه، ولما لقوا مزاحمة على معرفوش يدخلوا من الباب رفعوا السقف في كفر نحوم، لدرجة انه في متى 9 قال ان دي مدينته. الالتصاق من كثرة وجود يسوع والمركزية والعمل الرب في كفر نحوم، قالوا عن المدينة دي في متى 9 قال انه وذهب الى مدينته، ويقصد بها هنا كفر نحوم. ده نسي انه من الناصرة التصق. رب اشكرك لانه نفتالي ارض تزار بنعمة عظيمة من المجد. يسوع يختار ارض نفتالي كفر نحوم عشان يعلن عن مجده فيها، لدرجة انه في الناصرة لما راح كانوا غيرانين، قال لهم انا عارف انتوا بتقولوا ايها الطبيب اشفي نفسك، ده لوقا 4 آية 23، انا عارف ان انتوا بتقولوا المثل ده ايها الطبيب اشفي نفسك، كما صنعت في كفر نحوم اصنع معنا. غاروا من المجد اللي عمله الرب في كفر نحوم. رب اشكرك لانه هتزور ارضي بغنى غير عادي، هتزور أرضي بمجد غير عادي. النهاردة جاي هادي نفسي ليك يا رب، أؤمن أني يا شيرون دعوتي هويتي شيرون المحبوب اللي الرب مش عايزه يعيش بأمراضه، الرب مش عايزه يعيش تحت حتت سباه العدو فيها، لا لذهني ولا نفسيتي ولا أعماق حاجات اللي نجح العدو، يمكن في تربيتي نجح العدو أن يؤثر على حاجات في نفسيتي أو في ذهني. قول يا رب النهاردة تشفي العدو. تقول لي أصلا بيتي كان معرض لأرواح شريرة، بيتنا كان كذا، فعرف العدو يملك مراكز قوة في حياتي وفي نفسيتي، الصراعات اللي في حياتك اللي بقالها وقت والأمور اللي عملها العدو، تقول لي ناس أذتني، ناس جرحتني، ناس اتكلمت ضدي، فحده عامل مرارة جوايا. قول يا رب أشكرها لأن الأمور اللي أذاني بيها العدو، الرب يبني المدن الخريبة، شفيني من كل حاجات أذاني بها العدو ويريني مجد بقوة. إذا بان الرب صريون يرى بمجد، شوف مجده، ترى الأمم مجدك. يا رب أشكرك تكونين إكليل جمال بيد إلهك. يا رب جدد أذهاننا، جدد نفسيتنا، جدد مشاعرنا، لا يبقى العدو مسيطر على دوائر في حياتنا. هات مياهك تخرج النهاردة الليلة يا رب علينا تشفينا. يطلق الرب شفاؤه فيرى بمجده في أرضنا. رب عايز يطلق عروس مليانة مجد، رب عايز يطلق حياتنا وإحنا مليانين مجد، أبطال للرب. كتاب قال عن العرج إنهم نهبوا نهبا، بس ما في بوشس قال أنا أعرق ما قدرتش. كتاب يتكلم عن العرج، بس عرج يقبله
الشفاء الإلهي، يقبلوا أن يشوفوا نفسهم في هويتهم الحقيقية مع الرب، أنهم يشرون محبوبين وغاليين وأصحاب دعوة مهمة، وأن الرب بيحبهم، وأني أنا موجود هنا، أنا ابن وبنت للرب، لأن الرب بيستثمرني جداً.

هللويا. اعلن كده انه مسحة، مسحة قوية علينا الليلة. روح الرب مسحني لأشفي منكسري قلب. رب جاي عشان يشفي كل اللي أذاه العدو، جاي عشان العظام اليابسة يكسوها لحم وعصبا ويغطيها بجلد، فتحيا وتصير جيش عظيم للرب. الرب بينادي على شعب، الرب بينادي على أبطاله، يحسق كواكب يدعوها كلها بأسمائها.

الذين في الظلام اظهروا وللأسرى اخرجوا. ونعلن انه في فكاك الليلة ومجد. اخرجوا يا أسرى الرجاء. نعلن كده انه باسم الرب يسوع اخرجوا يا أسرى الرجاء. الرب النهاردة خرجنا مليانين رجاء بالمجد, مليانين رجاء بالمجد. غنى المجد في أرضنا. شفاءك يسري فينا, شفاءك يسري فينا. يعود الرب فينا ويرى بجمال مجده فينا, عوضا عن الخزي ضعفين, عوضا عن الخزي ضعفين. ونبتهج بخلاص الرب في أرضنا, ونبتهج بعمل وجمال الرب في حياتنا. صلحت لمملكة, جملتي جدا جدا. أنا عروس محبوبة غالية, أنا إناء للمجد. أنا لست بعض الأصغر, أنا سهم في كنانته. أنا غير محتقر, أنا إناء عظيم للرب. أنا غير منسي منه. عاد الرب وذكر رحيل فأعطاها يوسف وبنيامين. اعلن باسم الرب يسوع, أنا مش منسي من الرب, أنا مش قليل, أنا مش حقير, أنا مش أعم. أنا لم يتجاهلني الرب. الرب جاي بزيارات, الرب جاي بزيارات. اعلن اعلن اللي ملاهم العدو انهم محتقرين وانهم منسيين من الرب. لا تنسى مني, ان نسيتك تنسى يمين يا اورشليم. على كفي نقشت. عاد وذكر رحيل فأخرج مجد بيت يعقوب منها. اعلن انه باسم الرب يسوع ان الرب يخرج مجد عظيم بحياتنا. يا رب اشكرك لاجل ليلة يسري فيها شفاءك بقوة, يسري غنى النعمة اللي بتصنعها في ارضنا بقوة. اؤمن ان الرب يصنع امور عظيمة, يطلق حياتنا للمجد كما أهان الزمان الأول. أرض نفتالي يكرم الأخير, والإكرام إلهي والمجد إلهي والغنى النعمة الإلهية تملأ أرضي.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسننهي اليوم الجزء الثاني من وصية لا تقتل.
1: نعم يا كيت، سننظر الآن إلى المنظور الإيجابي.
0: نعم، تقدير
1: إنه
0: الحياة.
1: إنه تقدير الحياة
0: تماما. وأحب أثناء تأملاتنا للوصايا العشر أنك تأخذ منظورا إيجابيا، وأعتقد أن هذا مشجع جدا. دعونا نشاهد الجزء الثاني من مبدأ تقدير الحياة والعلاقات.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة مبدأ تقدير الحياة والعلاقات. قال الله لإرميا في الإصحاح الأول والعدد الخامس: قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. الضمير هنا عائد لشخص. قال: يا أرميا، أنا اخترتك، عرفتك قبل أن تولد، عرفتك في الرحم. إنه يتكلم إلى إنسان. الآن بعد 18 إلى 25 يوما بعد الحمل ينبض القلب، وبعد 45 يوما يمكن تسجيل موجات دماغية. بعد 8 أسابيع يبدأ الطفل في الاستجابة لللمس. من 9 إلى 10 أسابيع يبدأون في التحليق والبلع وتحريك لسانهم. وفي الأسبوع 12 يكون لديهم أظافر ويمصون إبهامهم وينزعجون من الضوضاء ومن آلام الرحم. ونشكر الله من أجل الأشخاص في ثقافتنا اليوم الذين يقاتلون لتعديل قوانين الإجهاض في ولايات مختلفة، مثل الإجهاض الجزئي أو الإجهاض الممول من الضرائب. لكن من الناحية الكتابية ما هو مطلوب هو إلغاء الإجهاض. في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية ظهرت حركة تريد جعل الولايات الجديدة حرة. قالوا: سنترك ولايات العبودية وسننتقل إلى ولايات جديدة تكون حرة. فقال البعض: لا، ليس كافيا أن تكون الولايات الجديدة حرة، المطلوب هو إلغاء العبودية لجميع البشر والحرية للجميع. الآن أنا ممتن لأولئك الذين يريدون تقليل حالات الإجهاض، لكن المعيار الكتابي هو إلغاء جميع عمليات قتل الأطفال. الآن أيها الأخوة، لا أقول ذلك لأزيد من شعور الذنب عند أحد. لقد ناقشت هذه المشكلة مع الكثيرين، وإذا مررت بقرار مؤلم ومررت بتجربة الإجهاض، يمكنني أن أخبرك أن دم يسوع يمكن أن يطهرك، وقادر أن يغفر لك أي خطية، وقادر أن يزيل مشاعر الذنب التي لديك. قبل أن يعطى موسى الوصايا العشر قتل مصريا، ونعرف الدافع في أعمال الإصحاح السابع. كان انتقاما، كانت جريمة قتل، لكن الله غفر له. دم يسوع أيها الأحباء قادر أن يطهر من كل خطية. لكن ما أقوله كثقافة، دعونا لا نبرر مخالفة الوصية السادسة. إليكم المبدأ التالي: الوصية السادسة تحظر القتل الرحيم. في عام 1973 حكمت المحكمة العليا بأن الإجهاض أصبح قانونياً. قال معارضو الإجهاض آنذاك: هذا سيؤدي في النهاية إلى القتل الرحيم، أي قتل الحياة غير المرغوب فيها، وليس الحياة قبل الولادة. ضحك الناس على ذلك بسخرية، وأعلنت المحكمة أنها لن تفتح الباب لذلك أبداً. لكن هذا يحدث الآن. هناك عدة ولايات شرعت ما تسميه بشكل ملطف

أي الانتحار بمساعدة. إنها خطوة صغيرة لمساعدة من يريدون الموت، أو مساعدة من يعتقدون أنهم عبء على المجتمع. في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد 21 قال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم بدون سبب. هذه العبارة غير موجودة في المخطوطات القديمة. نعتقد أنها أضيفت لاحقا لمحاولة توضيح دلالة ما يقوله يسوع. ومن قال لأخيه إرقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. أيها الأحباء، أخذ يسوع فعل القتل وتحدث عن الموقف وراء ذلك وهو الغضب. قال: إذا كان لديك غضب في قلبك فأنت تخالف هذه الوصية وتستوجب الحكم. الآن أجرت جالوب استطلاعاً، خرجوا إلى الشوارع وسألوا اليهود والمسيحيين والمسلمين والبوذيين والملحدين واللا أدريين، سألوهم من بين كل تلك الوصايا العشر أيها الأقل احتمالاً أن تخالفها. أعتقد أن الجميع سيقول وصية عدم القتل، لأن هناك عدداً قليلاً نسبياً في ثقافتنا يخالفون هذه الوصية بأخذ حياة إنسان آخر عمداً أو بأخذ حياتهم بأنفسهم. ما نقول إننا الأقل احتمالاً لكسره. بعد أن تحدث يسوع عن جوهره، قد تكون الأكثر احتمالاً لكسر هذه الوصية. إذا غضبت من أخوك فأنت تخالف الموقف والمبدأ وراء هذه الوصية. إذا قلت لشخص رقى، أي فارغ تافه بطال، وهي كلمة آرامية سريانية. حذر يسوع في الموعظة على الجبل من أن الغضب على الأخ أو تحقيره بهذه الكلمة يستوجب العقاب، إنه مستوجب المجمع. وكلمة رقى تتعلق بتفاهة التفكير، أما كلمة أحمق فإنها تتعلق بغباوة التصرف. علق يسوع على هذه الكلمات ليبين أن الكلمات الجارحة تماما مثل القتل تعد خطية. لذلك قال: ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. الآن أيها الأخوة، كلمة أحمق تستخدم اليوم بطريقة مختلفة عما كانت تستخدم آنذاك. عندما نفكر في شخص أحمق نفكر فيه بمعنى أنه لا يفكر في الأمور، لكن كلمة أحمق تعني بلا قيمة، تحتقر الشخص لدرجة أنك تراه بلا قيمة. الآن أيها الأحباء، عندما كنت ولدا صغيرا كنت أسمعهم يقولون: إذا ناديت أحدهم أحمق فأنت في خطر نار جهنم. وضعت هذا الكلام في ذهني: لا تصف أحدا بالأحمق. وفكرت سأستخدم مصطلحات مسيحية مثل غبي، ساذج وما إلى ذلك. ما يفعله يسوع هو رفع هذه الوصية من الناحية الشكلية، ويظهر أن المبدأ وراءها يتعلق بالغضب في قلوبنا تجاه الآخرين. اسمع ماذا يقول في يوحنا الأولى الإصحاح الثالث والعدد 15: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. إنها كلمات قوية. إذا كنت تكره أخاك فأنت قاتل، وكل قاتل نفس ليس مخلصا وليس له حياة أبدية. الآن أيها الأخوة، إذا كنت تكره شخصا فلن تدان أبدا في المحكمة بتهمة القتل، لكن هذا ما يكتبه الله على حياتك. هل لديك كراهية؟ يكتب الله قاتل على حياتك. هل لديك كراهية عنصرية؟ كلمة

قاتل مكتوبة على حياتك. هل تريد الانتقام وتسمح للمرارة أن تنمو في قلبك تجاه شخص آخر؟ يكتب الله كلمة قاتل على حياتك. أريد أن أعطيكم 4 مبادئ يستخدمها الناس لإدارة غضبهم، وجميعها غير فعالة، ثم سأتكلم عما يجب أن تفعلوه. المبدأ الأول: بعض الناس يعبرون عن غضبهم بعنف، يفرغون غضبهم برمي الأشياء واستخدام الألفاظ النابية، يثيرون الضجة، وبعدها يندمون ويشعرون بالسوء والإحراج والخجل. المبدأ الثاني: بعض الناس يعبرون عن غضبهم بهدوء بدلاً من الانفجار والضجة، يصمتون، يخفون مشاعرهم، يصبحون سلبيين، وفي النهاية عدوانيين. بعض الناس لا يعترفون بغضبهم. تسألهم: هل هناك خطب ما؟ لا. هل أنت متأكد أنك لست غاضباً من شيء؟ لا لا أبداً. هل كل شيء على ما يرام؟ نعم بالتأكيد، ومع ذلك هم غاضبون من داخلهم. المشكلة أيها الأخوة أن الغضب عادة لا ينسكب على الشخص الذي تسبب فيه، بل ينسكب على شخص آخر تحبه، يصبح كبش فداء لغضب مكبوت. إليكم المبدأ الثالث: بعض الناس يعبرون عن غضبهم بالعبوس. هل قابلت شخصا بدلا من التعبير عن غضبه يعبس لأيام وأيام ويشعر بالشفقة على نفسه ثم يصاب بالاكتئاب؟ الاكتئاب إخوة الأحباء هو غضب يتحول إلى الداخل. إذا لم تلوم الآخرين فأنت تلوم نفسك وتتساءل: ما مشكلتي؟ المشكلة تدني تقدير الذات، وغالبا ما يأتي ذلك من غضب غير محلول في حياتنا. إليكم المبدأ التالي: أحيانا يعبر الناس عن غضبهم بالهجوم السريع ثم الهرب. هناك بعض الأشخاص مثل ذلك، يتجاهمون بسخرية ويطعنون الآخرين ويقولون أشياء جارحة، وعندما يتأذى الشخص يقولون: أوه كانت مجرد مزحة. ألا تستطيع تحمل المزحة؟ لكن طوال الوقت لديهم وابل من التلميحات، وتحت طبقات الطعنة والسخرية هناك غضب. لذلك ماذا نفعل مع الغضب؟ نعترف بذلك، نواجهه، إما أن نتحدث عنه أو نخرجه، وعلينا أن نتعلم كيف نتعامل معه فورا عندما يظهر في حياتنا.

في رسالة أفسس لإصحاح الرابع والعدد السادس والعشرون يقول: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. أترون؟ الغضب عاطفة، وأحياناً نستطيع التحكم في مدى عفوية العاطفة، لكن يمكننا التحكم فيما نفعله، ويمكننا التحكم في الخطوة التي تليه. يقول: لا تغرب الشمس على غيظكم، بمعنى تعامل مع غضبك وتعامل مع مشاكل الحياة فوراً. كما ترون، الغضب غير المحلول يخلق الاستياء، ما يؤدي إلى المرارة. لا تحمل الغضب في قلبك، تعامل معه. من القواعد الجيدة للعلاقات، خاصة الزواج، لا تذهبا إلى الفراش وأنتما غاضبان من بعضكما البعض. إذن الفعل هو القتل، والموقف هو الغضب. لكن الأهم، ما هو الحل؟ رأينا ما قاله يسوع، أن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون قد خالف هذه الوصية. ثم انظر ماذا يقول بعد ذلك في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد الثالث والعشرون: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك، فاترك هناك

قربانك قدام المذبح، واذهب أولا اصطلع مع أخيك. في أسمى لحظات العبادة تتذكر ليس أن لديك شيئا ضد شخص آخر، بل تتذكر أن لدى أخيك شيئا ضدك. يقول أن الأولوية القصوى في عبادتك هي التعامل مع ذلك الجرح أو تلك الإساءة. الجواب لحل غضبنا هو التسامح. يجب أن نتعلم أن نعيش بالتسامح، لأننا جميعا سنتأذى وسنشعر بالإهانة، وأحيانا نكون نحن من يسيء للآخرين، أحيانا نحن من يساء إلينا. والسؤال هو ماذا نفعل بتلك الإساءة؟ هل سنتركها أم سنستمر في التمسك بها؟ جلست مع الكثيرين في مكتبي وسمعت قصص مخيفة عن جروح وأشياء فظيعة ارتكبت ضدهم. وهناك ميل طبيعي في أننا نتمسك بالألم وأن نصبح مريرين، وبالتالي فإنك تؤذي نفسك باستمرار. يقول البعض حسناً سأتمسك بهذه الإساءة، لأنني إذا لم أفعل فهذا الشخص سينجو من العقاب ولن أسمح بما فعله بي، لن أسامح حتى أتمكن من الانتقام منه. هل تعلم؟ طالما أنك تتمسك بذلك فأنت تؤذي نفسك. عندما كنت ولدا صغيرا كنا نعيش في الريف، لذا كنت أركب الحافلة ساعة إلى المدرسة وساعة في العودة إلى المنزل. تعلمت أنني سأقضي هاتين الساعتين في القراءة، لذلك لا أعرف عدد فئات الكتب التي قرأتها، وساعدتني كثيرا طوال حياتي. وكنت دائما متحمسا للنزول من تلك الحافلة، والسبب هو أنني كنت أسرع إلى الداخل وأشاهد دينيس المشاغب إذا لم يكن هناك عمل لأقوم به. لكن عادة كان والدي يمنحني 30 دقيقة استراحة. كنت أسرع لمشاهدة دينيس المشاغب. بعضكم يعرف عما أتحدث عنه، أو سيتعين عليكم البحث عنه. وإذا وصلت قبل بضع دقائق كنت أشاهد العرض السابق وهو المهرجون 3. أنا أتكلم عن زمن قديم، لكنه كان ترفيها رائعا لطفل، واليوم ربما يصنف آر بسبب كل العنف. كانوا يضربون بعضهم البعض ويضربون بعضهم في الرأس، لكنني كنت أحب مشاهدة كيرلي ومو. مو بالطبع هو من كان يضايق الجميع. أتذكر في إحدى الحلقات كان يضايق كيرلي ووخزه في عينه وضربه على رأسه وعلى صدره، وكيرلي كان محبطا جدا. وأخيرا ما فعله كيرلي يذهب ويأخذ بعض أعواد الديناميت ويلفها حول صدره ويقول إذا ضربني مو مرة أخرى ستنفجر يده. فيقول كيرلي ليس ذكيا جدا، ما لم يفكر فيه. إذا انفجر الديناميت بيده سينفجر في صدره أيضا. وهذا ما يفعله الغضب، هذا ما يفعله الاستياء، هذا ما تفعله المرارة، هذا ما تفعله الروح المنتقمة. أيها الأحباء، ربما تقول أنني سأنتقم من هذا الشخص وسأحمل الغضب في داخلي حتى أصفي الحساب، لكن هذا ينخر ثقبا في قلوبنا. لكن إذا سمحت شخصا فهذا يجلب الشفاء لك. وأنا لا أقول إن مسامحتهم يقلل من الإساءة. يقول الناس أحيانا إذا سامحتهم ذلك يعني أن إساءتهم لم تكن كبيرة. حسنا، التسامح لا يقلل من الإساءة. بعض الناس يفكرون لا يمكنني المسامحة لأنني إذا فعلت ذلك يعني أن العلاقة يجب أن تستعاد وتعود كما كانت. لا، ليس بالضرورة. بعض الإساءات خطيرة بحيث
لا يجب أن تعود.

0: تعود العلاقة كما كانت من قبل، لكن هذا لا يعني أنك تستطيع التخلص من ألم الإساءة. كما ترون أيها الأحباء، استعادة العلاقة والمصالحة لا يمكن أن تحدث إلا باستعداد الطرفين للمصالحة، لكن إذا لم يرغب الشخص الذي أخطأ بطلب المغفرة فلا يمكن أن يحدث الشفاء الكامل، لكن يمكن أن يحدث التحرر من خلال المسامحة. أحياناً يؤدي التحرر إلى استعادة العلاقة وإلى الشعور بالسلام في حياتك. أعتقد أن الأمر يتعلق بالثقة. هل يمكننا أن نثق بأن يسوع سيشفي هذا الألم؟ هل يمكننا أن نثق أن الله سيعتني بالأمر؟ أحياناً نحمل المرارة في داخلنا ونخشى أن يفلت الناس مما فعلوه، لكن الكتاب المقدس لم يغلق بعد. يقول الكتاب المقدس: لي النقمة، أنا أجازي، يقول الرب. الفعل هو أن لا نقتل، والموقف هو أن لا نعيش مع الغضب، والجواب هو علينا أن نسامح. الفكرة الختامية هي أن أغبى جريمة على الإطلاق في رأيي، وهي ما أسميه انتحار روحي، لقد وفر الله طريقة من خلال يسوع ليغفر لنا ويعطينا حياة أبدية. لكن إذا رفضت يسوع فأنت ميت روحياً، ليس موتاً جسدياً لكن روحياً. تعال إليه الآن.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا مبدأ تقدير الحياة والعلاقات. قسيس راجر، لقد أثرت نقطة رائعة حول غضبنا، وأحياناً العلاج له كما قلت هو التسامح، أليس كذلك؟
0: هذا صحيح، لأن لا أحد منا سيخرج من هذه الحياة دون أن يتأذى. نعم، سيساء إلينا، وإذا لم نتعلم أن نتحرر من ذلك فسنصبح مريرين، ونحن نعلم أن هذا العالم مليء بأناس مريرين بسبب عدم الغفران. لكن الجانب الآخر من ذلك، نحن أحياناً من يسيء ونحتاج إلى المغفرة. لذلك أحد المفاتيح في الحياة هو أن نتعلم أن نسامح وأن نقبل المسامحة. لكن أحياناً لا نريد مسامحة الآخرين، لأننا نريد الانتقام من هذا الشخص حتى لا ينفذ بما فعله، كأننا نحمل الأسيد لنلقيه عليه كرد فعل، لكن هذا يحرق قلوبنا ويضرنا نحن. لذلك علينا أن نكون مسامحين ومتسامحين. أعظم مثال على ذلك ليس العلاقات الإنسانية، بل أن نتعلم أنه كما غفر لنا الله في المسيح أن نكون مسامحين للآخرين، وبصراحة نحن بخلاء في ذلك. بعض الناس لا يسامحون أبداً، وحتى الذين غفر لهم أحياناً بخلاء في ذلك، يريدون أن يتوسل الآخرين إليهم حتى يستحقون الغفران، يريدون أن يتوسل الآخرين حتى يستحقون غفرانهم. الله ليس مثلنا، هو يحب بدون شروط.
1: صحيح، أعني كم من المرهق أن تحاول كسب المغفرة. تحدثت مع صديقة لي قبل أسبوعين عن فكرة المرارة وعدم التسامح، وفي الواقع سمعتك تقول في عدة مناسبات بعضها يتعلق بفقدان ابنتك عن فكرة أننا يمكن أن نصبح مريرين ومستائين. لذا أعتقد أننا أحياناً لا نعتمد على الله عندما نكون مريرين ومحبطين. أو عندما نغضب فنحن لا نميل إلى الغفران الذي منحنا إياه الله، ولا ننظر إلى ما يريده الله منا. لذلك أعتقد بالتأكيد في العلاقات يمكن أن يثقل كاهلنا من عدم الغفران والتسامح، وبالتالي نمنح الطرف الآخر القوة علينا، وهذا بالطبع مرهق جداً. نعم، من الأسهل أن نترك الأمر،
0: هذا ما نفعله بكل تأكيد،
1: ونركز على محبة الله وغفرانه. ولتوضيح النقطة التي ذكرتها سابقاً،
0: أنا أقصد أن الناس لا يتركون الأمر لأنهم يظنون أن هذا الشخص سيفلت من العقاب، لكن الله يقول لي النقمة، وهذا خارج نطاق صلاحياتنا. عندما ننظر إلى حياتنا يسامحنا الله على الكثير من الأمور، فلماذا لا نسامح الآخرين بينما نحن نفلت من خطيتنا؟ بمعنى هو يغفر لنا ويحررنا من ديوننا. لذلك نحن بخلاء في المسامحة لأننا لا نفهم نعمة الله التي وهبت لنا من قبل الله،
1: وهي أننا بخلاء حتى مع أنفسنا. أحياناً نشعر أننا وصلنا إلى نقطة لا نستطيع العودة منها ولا نستطيع المسامحة، لكن الشيء الجميل إذا كنت تتابعنا، لا يهم الذي فعلته في حياتك، الله أعطاك المغفرة وهذه عطية من الله، ولا يوجد شيء أياً كان لا يمكن أن يغفره الله، فهو يحبك محبة غير مشروطة، محبة أبدية. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يريدون التحدث إليك حول موضوع المسامحة والمغفرة. هل لديك عدم مغفرة؟ هل أنت في علاقة سيئة مع شخص وتشعر بالإحباط والمرارة؟ اتصل بالرقم في أسفل الشاشة وافتح قلبك ليخبروك عن محبة الله وغفرانه. وأحياناً العلاج له كما قلت هو التسامح. قسيس راجر، شكراً جزيلاً لك. أعتقد أن رسالة اليوم مؤثرة جداً لعصرنا وثقافتنا بكل تأكيد. أيضاً إذا أردتم نسخة مجانية من رسالة اليوم، تواصلوا معنا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

أنا لما بروح على السوق اشتري أكل بحاول اطلع على الأكل اللي فيه سعرات حرارية قليلة واللي ما يكون فيه مواد حافظة كتيرة، وعادة في شركات عندها ختم معين بتحطه على هالمنتجات تبعونها اللي دايما فيها المواد الحافظة قليلة، وتحس البيت هي عم تشتريهم إنه عم تاكل مواد صحية اللي حتكون بالتالي صحية على أولادها. لكن هل عمرك فكرت بالطعام الذي ختمه الله اللي بيعطي الحياة الأبدية؟ بيقول الكتاب المقدس: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآن قد ختمه أي ثبته. في طعام فيك تاكله وبتعيش للأبد الحياة الأبدية. تعرف عليه لما تتعرف على الرب يسوع.

الكتاب اللي اخترته لليوم اسمه بريدك اليومي، هو كتاب تأملات يومية للشباب. بجوز أنت عم بتحاول تقرأ الكتاب المقدس كل يوم لكن عم بتحسه ناشف أو مش قادر تفهم الموضوع أو مش قادر تفهم الربط بينك وبينه وبين حياتك، لكن بهذا الكتاب بيحكي عن حياة الأشخاص في الكتاب المقدس وبربط هاي الشخصيات بحياتنا اليومية. فلما بتقرأ هذا الكتاب بتحس إنه الشخص قريب مني، بقدر أعمل زيه، بقدر أستفيد من حياته. إذا أنت عم بتعاني بقراءتك اليومية أو إذا حاس أنك مش كتير عم تترابط بالكتاب المقدس، هذا الكتاب بيساعدك، خصوصا إذا كنت شاب، لأنه الطريقة المكتوب فيها هذا الكتاب كتير عملية وكتير سهلة.

قال هنري سلون كوفن: إذا كانت هناك صفة واحدة تحتاجها العبادة العامة المعاصرة أكثر من غيرها، فهي الشعور بالهيبة أمام عظمة الله ورحمته المدهشة.

آتي إليك يا فادي حياتي، يا من تزيل كل خوفي. أوقات كتير قوي بكون بحس إن أنا في وقت ضعفي، بكون في مشاكل كتير قوي، ببعد عن الرب. لكن رغم إن كل أمور في حياتي، لما أكون بعيد وأقرب تاني بيبقى فرق. بحس إن ممكن يكون الفكر يقول لي إن أنا مش هينفع أرجع تاني، مش هينفع أفكر إن أنا أرجع لك تاني، رغم إن أنا ممكن أكون بخدم، وممكن أكون برنم، ممكن أكون بخدم ربنا، وكل الناس عارفين أنا بخدم كويس جدا. لكن أوقات بيكون بنقع في خطية، ممكن تكون خطية بالنسبة لنا واحد كشخص مؤمن يكون كبيرة قوي، وصعب قوي إن أكون برجع، وصعب قوي إن أكون أنا في ضعف كبير قوي. لكن آتي إليك يا فادي حياتي، بتزيل كل خوف في حياتي. ده شعور هقدر علقه إن أقول مصدر الإيمان، في قدرة من الإيمان إن أنا أقدر أكون، بقدر آجي حتى وأنا في مشكلتي، حتى إن أنا غير إن أنا

انا اكون امين في علاقتي معاه، في كلامي معاه، في كل حاجه، ما حتى في الخدمه ممكن يكون في ضعف، لكن هقدر اقول له كده: انت تزيل كل خوف، كل مشاكل، كل ضعف، كل احتياج، كل امور في حياتي.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصرحي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. كل يوم بنصحى الصبح وبنروح الشغل. ساعات بنبقى فرحانين وساعات بنبقى زعلانين. ساعات بنقول اوه يا ريتني كنت في الكنيسه كان يبقى احسن. لكن على الله الموجود في الكنيسه اللي موجود في حياتي اليوميه هو الموجود في مجال العمل. تعالوا نسال السؤال ده لواحده ربنا اختارها في مجال العمل لتكون رساله حيه في المجال ده بقصص و بحاجات حقيقية حصلت قدام عني. هدى اهلا وسهلا بيكي.
7: اهلا بيكي.
6: انت بتشتغلي ايه؟
7: انا بشتغل اكاونت مانجر في شركة ماركتينج بقالي فيها تقريبا 7 سنين.
6: 7 سنين. ايه اللي انت شايفاه في الماركتينج كومباني دي؟
7: الحقيقة لو هنتكلم على الجزء ان الله هل موجود في العمل ولا لأ، أنا حد علمني ده. يعني كنت دايماً زي كل الناس، ربنا موجود جوه أسوار الكنيسة، نروح نصلي ونسيب ربنا على باب الكنيسة ونبقى وش تاني، شكل تاني، فكر تاني جوه مجال العمل. ففي حد غالي على قلبي قوي اسمه سامر الضعيف، حد مرنم جميل وهو كان مديري في المكان. هو رحل عن السماء من حوالي سنة. هو مرنم جميل معروف لناس كتير. الحقيقة هو اللي علمني الجزء ده. قال لي الله موجود معانا في كل حاجة بنقدمها له، اعملوا كل شيء كما للرب. فالحقيقة دي آية أنا بحطها كل يوم قصادي وأنا رايحة شغلي، إن أنا مش بقدم ده بس للعملاء عشان الأمانة والمبادئ، لأ. الله في المسيحية أوصانا إن إحنا بنعمل كل شيء كما للرب، زي ما هو قال لنا كده بالظبط. فبقينا بنعمل بنقدم ده للعملاء بتوعنا. الشركة بتاعتنا ليها اسم معين معناه، يعني عشان ما أقولش اسم الشركة، معناها شبه الفول سكسس، يعني ده المينينج بتاعها، ده الفيجن اللي موجود عندنا.
6: فول سكسس
7: بالظبط، إحنا
6: نجاح كامل.
7: يس. أرومو أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك صحيحة. إحنا مصدقين إن الله عايزنا ناجحين وعايزنا نساعد ناس تانية ان هي تنجح. فاحنا بنروح بالايمان ده جوه الشغل كل يوم، رايحين مش متقدرين ولا متضايقين، لا بنروح شغلنا مبسوطين، بنروح بنقابل ربنا، بنروح بنقابل العملاء بتوعنا وبنقدم لهم الحاجه الحلوه اللي ربنا علمها لنا، عايزينهم ينجحوا حتى لو على يعني على سوق العمل. هو لو نجح انا كمان هنجح. احنا بنصلي عشان العملاء. احنا كنا بنصلي تقريبا كل اسبوع في الشركة بتاعتنا، وده كان بيبقى كوميونتي غريب لبعض الناس. لما حد موظف جديد بيجي بيقعد يقول انتوا غريبين قوي يعني بتصلوا في الشغل، فكنا بنقول لهم طب ليه حاسين ان ما ينفعش نصلي في الشغل؟ يعني ايه اللي في الشغل ملوش علاقة بربنا؟ يعني ليه ما ينفعش ندخل ربنا في سوق العمل؟ ليه ما ينفعش ندخل ربنا في كل حاجة؟ يعني كان عندي حماتي امي التانية راحت السماء، كانت بتقول لي انا بصلي وانا بطبخ. قالت لي طول الوقت بقول لها انت نفسك حلو قوي ازاي كده، وهي كانت ست بسيطه جدا، كانت بتقول لي بصلي طول ما انا بعمل لكم الاكل انا بصلي. فبصدق ان ربنا ينفع يدخل في كل حاجه، في كل تفصيله في حياتنا ايا كانت كبيره او صغيره، فيها شغل، فيها ضحك، فيها هزار، فيها رايح مشوار، رايح حد قابل حد من صحابي، كل حاجه في حياتنا ينفع ندخل فيها ربنا، ينفع يقول له انت رب الاول.

0: قول واحنا وراك، انت علمنا ازاي نعمل الشغل ده. اوقات مش بيبقى كمان عندنا كل العلم، يعني في اوقات كنت بتحط فيها اقول يا رب انا ما عنديش كل العلم، ما عنديش كل الخبرة، خليك انت اللي ظاهر واديني نعمة في الميتنج ده. اخرج من الميتنج الاقي الناس منبهرة، هم مش منبهرين بيا، هم منبهرين بالنعمة اللي ربنا بيديها لما بقول له فعلا اوضع كل كلمة بتطلع من لساني وقعها ينزل على الناس كأنها منك انت، كل فكرة حكمة. يعني انا بقول دايما للتيم بتاعنا الكرياتيفيتي بتاعتنا على مقاس ربنا،
1: بالظبط. I
0: ملهاش
1: love that.
0: حدود، ملهاش حدود. شات جي بي تي شاطر وجيميناي شاطر، لكن هو مش اشطر من خليقة ربنا ابدا. هنبدأ بالطول الحلوة اللي ربنا ادهلنا، وبعد كده نجيب اي طول ارضية تاني تقدر تساعدنا بقى في الحاجات دي، مش ضدها، لكن الله الكرياتيفيتي بتاعته ملهاش حدود.
1: دي حكمة بصلائيل اللي اداه لبصلائيل. الله قد ايه دي جميلة، وتدينا تدينا امان وفرح. وانا نازلة الشغل بتاعي راح اتقابل معاه، وراح اتقابل مع اصحابي اللي هم جزء من الجسد،
0: جميل.
1: ونقعد ونتكلم طب ربنا اداك ايه، طب دي تتعمل ازاي. مفيش المقارنة ومفيش كل الحاجات الصعبة اللي بتبقى في الشغل.
0: ده حقيقي، احنا بنجرب في الشغل حاجة بتبين انها غريبة، يعني هل جسد الرب موجود في الشغل؟ يعني ان احنا نقدر نحب بعض، كل واحد بيعلم التاني، مش مخبي معلومة عنه، حابين كلنا ننجح، كلنا نكبر، كلنا كيان واحد، فعلا حاجة واحدة. الفيجن بتاعتنا كلنا عن محبة الناس اللي حوالينا كلها موجودة في التيم. كان لما يجي شخص في التيم نحس انه مش مصدق الحاجة اللي احنا مصدقينها. فكنت اقول لسامر يعني الشخص الفلاني ده ايه الاخبار، قال لي ما تقلقيش، مش انا قلت لك قبل كده الشخص اللي مش شبهنا هتلاقيه هو لوحده بينفصل عننا. وفعلا كان بيحصل ده، اللي دايما مش شبهنا تلاقيه خلاص بينفصل، وبيجي اللي شبهنا اللي مصدق الحلم بتاعنا والفيجن بتاعتنا، محبتنا فعلا للعملاء، شغلنا اللي بيتعمل بكل امانه مش مجرد مبادئ، لا المسيحيه والمسيح بتاعنا علمنا كده.
1: دي عاملة فرق كبير قوي. تروحي أماكن تحسي فيها بالدفء، تحسي فيها لا في حاجة مختلفة، لا أنا أحب أشتغل مع الناس دي. أو تروحي أماكن تقولي لا لا لا لا أنا بس عايزة أخرج من هنا، أنا مخنوقة. ونفس الشخص اللي رايح يشتغل بيحس بنفس الإحساس.
0: مرة سمعت اكسبريشن من حد من أصدقائنا، قال أنا شغال في سدوم وعمورة
1: واو
0: وأنتوا شغالين في جنة عدن،
1: واو،
0: فنفسي أجي أكون معاكم يعني. فسمعت الاكسبريشن ده فرحت، يعني حسيت إن إحنا عندنا سلام، إحنا مبسوطين، إحنا فرحانين. صحيح عندنا تحديات، هو العالم كله تحديات، يعني إحنا كلنا تحت الآلام، عندنا مشاكل ونحاول نحلها، بس ستيل فرحانين بربنا، فرحانين بشغلنا، بنشكر على الشغل اللي بين ايدينا لان هو عطية من ربنا، وزنة
1: فعلا ده فعلا
0: بنقدر نكبرها ونتحاسب عليها، ان ربنا يقول لنا الوزنة بتاعتك دي استثمرها.
1: قد ايه دي عامله فرق، قد ايه دي عامله فرق. ان انا رايحه الشغل عشان استثمر في الوزنه اللي هو مدهاني، هو اداني وزنه بعمل بيها ايه.
0: كل يوم بصحى بشكر ربنا على حاجات تبان انها يعني ده العادي، يعني كل الناس بتشتغل، لا مش كل الناس بتشتغل، في ناس فعلا محتاجة للشغل، في ناس بتدور لسه ما توفقتش، في ناس مش في المكان ده او مش في الرؤية دي او مش في الحاجة اللي فيها انا بحس بقيمة الحاجة اللي انا موجودة فيها. بشكر ربنا على كل تفصيلة، وبشكر ربنا على الشغل، بشكر ربنا على اختياري هو المكان ده ان انا اكون سفير لي قصاد كل شخص انا بتعامل معاه كل يوم، انا بحط قصادي دي يا رب انا المفروض اكون شبهك، فخليني لو انا غضوبة شوية اديني طولة الانية اللي عندك انت، انا مش الشخص ده مش قبلاه شوية اديني اعرف احب على قد قلبك ومحبتك لينا اللي انت حبيتنا بكل عيوبنا، اقدر اشوف كل الحلو في كل شخص.
1: ودي نوع من انواع الجينيراسيتي، ان انا بشوف الحلو وعايزاه اكبره. يعني كل التيم بتاعكم very generous. هحكي لكم على موقف حصل

0: قسيس معروف قوي كان واقف عند ستاربكس وهو واقف ورا طابور طويل قوي، فالناس ابتدت تتذمر اللي ورا لان الموضوع مش ماشي بسرعه. فهو راح قال ايه؟ يا رب وريني ازاي اعلن على الكرم بتاعك. فراح قال ايه للراجل اللي بيعمل قهوه؟ انا هدفع للعربيه التانيه اللي ورايا لكل القهوه بتاعتهم، فخد الاوردر وانا هدفع له. بص لقى العربيه التانيه دي بتقول لنفس العامل العربيه اللي ورايا انا هدفعها، واتنقلت حكايه من واحد لواحد جاست مجرد ان الرب ادى فكره يبين عن هيز جودنس وعن جزء من شخصيته اللي معلنه في الشخص ده اللي ابتدى طابور الجنراسيتي، طابور الكرم.
1: حقيقي احنا لما بنقدم ده في حاجه الناس بشكل او باخر بتتعلم ده، بتقول ايه ده في حد قدر يعمل ده، طب ما مش مستحيل، هي مش بقدراتنا، لكن احنا مصدقين ان احنا هنبدا العمل وربنا هيكمل ده، احنا هنبدا التغيير، هنبدا الحاجه اللي مش معتاده للناس كلها، وربنا قادر ان هو يكمل عمله معانا في الحته دي. احنا سفراء لوقت صغير وماشيين، ففي الوقت الصغير ده لازم نأدي الرساله كامله، الصوره كامله، نحاول نكون شبهه، الضعفات بتاعتنا اللي بنمر بيها بنحطها قدامه ونقول له كملها انت، احنا لسه ستيل في الجسد مش قادرين، عندنا الضعفات دي.
0: احكي لي على موقف رئيس الشغل بتاعك اتعامل معاه كأنه فعلا الله بيتعامل مع أولاده.
1: الحقيقة مواقف كتير قوي، هو كان يعني على قلبه قوي ان ينجح العميل، مش ينجح العميل يعني مش ننجح لينا، مش هناخد منه فلوس كام. كان لما حد يطلب منه تحدي كبير، يعني في شركة ما طلبت منه، قالت له انا بدور على شركة معينة في غانا، الشركة دي اسمها كذا كذا، انا عايزاك تقدر توصل للشركة دي والشركة دي تعرض عليا ديل. طبعا يعني حاجة شبه مستحيلة، شبه مستحيلة يعني.
0: انت بتدوري على
1: الناس اللي في الماركتنج فاهمين كويس قوي ان هي ما تنفعش تتعمل يعني. الحقيقة انا واثقة ان هو كان بيصلي قد ايه عن كل حاجة هو بيمر بيها، وابتدى يبذل مجهود ويدور ويبحث ويغير في الكيوردز اللي بنعملها والكامبينز والحاجات، لحد تقريبا ما بعد شهر شفته بيتنطط في الشغل من الفرحة انه قد ايه فرح. الشركة دي كلمت الشركة بتاعت مصر وقالت لها انا عايزة اعمل معاكي ديل في حاجة معينة. طبعا حاجة
0: واو، دي زي يعني بتدوري على نيدل في البحر
1: بالظبط. فطبعا كان بيتنطط من الفرحة، هو مهما كان الشغل خدنا عليه حاجة مادية مش هتوازي الديل اللي جالهم هم في الشركة اللي هم عايزينها. فطبعا بالنسبة لنا عملتها ازاي؟ لكن هو مش احنا اللي عملناها الحقيقة، الله.
0: يعني يدي نور كده.
1: طبعا
0: ادى نور.
1: طبعا هي دي الاستنارة الحقيقية، لما بنصلي ونقول يا رب ادينا استنارة، دي فعلا بتبقى حتة مظلمة لو ما جاش نور حقيقي من عند ربنا نورها لك، مش بقدراتك يعني. صحيح بنجتهد، بنشتغل بأمانة، بندي كل طاقتنا، لكن
0: وده الريورد بتاع الأمانة.
1: يس
0: ده الريورد بتاع الأمانة،
1: لازم يكون في ريورد.
0: لو أنا ليزي وعايزة أول ما يجي معاد الشغل أنا أول واحدة بجري، أيوة. لو أنا يعني أهو بقضي ساعات العمل بأي طريقة، فين الريورد اللي هيجي؟
1: أيوة، الله ما بينساش أي حاجة،
0: كأس ماء بارد لا يضيع أرض. لو أنت قضيتي وقت أكتر في الشغل بقلب أكتر، ضحيتي براحتك، الكمفورت زون بتاعك ما بقاش البريوريتي بتاعتك.
1: صحيح صحيح. يعني انا بشجع كل واحد في مجال شغله، يعني ممكن يكون فعلا مش هي الحته اللي فيها البوتنشال بوينت بتاعتك، مفيش مشكله انك تتحرك من مكان لاخر، انا مش ضد ده، ومش معنى كده انك لازم تشتغل في شركه كلها مسيحيين. يعني احد الزملاء اللي كان معنا صديقه ليا مشيت وراحت في شركه مش كلها مسيحيين، فكانت خايفه وقلقانه وازاي هتخرج من الكوميونتي ده. لا ما تخافيش، صليني، صلي وانت هتبقي سفيره للمكان ده،
0: سفيرة.
1: فقلت لها تشجعي، يمكن ربنا حاطك في المكان ده عشان تبقي نقطة نور، انت شخص جميل ومنور والمسيح

0: موجود جوه قلبك هتنوري، ليه لأ؟ احنا ما ينفعش نبقى مقفلين على نفسنا ونقول بننور لبعض، لأ لازم ننور للعالم كله. فراحت وتشجعت وفضلت على قلبها الحلو ومساعدتها للآخرين، وفعلا كانت نقطة نور وسط كل ده، ظاهرة وباينة. انت الشخص المسيحي اللي باين فعلا سفير لربنا، قد ايه انت جميل، قد ايه انت امين، قد ايه انت شاطر في شغلك، ما كل دي شهادة حية.
1: طبعا طبعا. لو انا في وسط النور
0: خلاص
1: خلاص،
0: انا وسط النور، لكن النور عايز يروح مكان ضلمة ينور جواه.
1: بالظبط بالظبط. وساعات كتير مش بنشوف الحتة دي، وبنبقى داخلينها واحنا زعلانين، فحتى النور اللي فينا بيبقى مكتوم.
0: ده حقيقي، احنا اوقات اللي بنعمل كده في نفسنا.
1: طب ازاي اتغلب على الفكر ده؟
0: الحاجة اللي أنا ماشية فيها في حياتي الفترة السنة الأخيرة بالذات، أنا شايفة إن الصلاة بتحرك قلب ربنا بجد. الصلاة هي اللي بتديني النور والحكمة والاستنارة اليومية اللي محتاجاها في آلاف التفاصيل في اليوم. أنا بيجي قدامي 1000 ولا 2000 ولا 10 تلاف تفصيلة في اليوم، 5 تلاف رد لبني آدمين مختلفين عن أفكار مختلفة عن قرارات مختلفة. إزاي الإنسان العادي ممكن هيعمل كده؟ هيبقى فعلا حكيم في كل حاجة بتقابله، في كل قرار، في كل مشكلة، إلا إذا كان ربنا معاه. اللي هيعمل ده الحاجة الوحيدة هي الصلاة. الصلاة ربنا فاتح لينا الباب، مدينا النعمة إن إحنا ندخل للعرش النعمة ده، نتكلم في كل حاجة أيا كانت هي إيه. يعني أبونا السماوي ده فاتح الباب، فاتح حضنه يسمع. نعيط، نقول له أنا زعلانة من حاجة، أنا زعلانة من فلان، وأدبدب وأقول له كده. يعني أوقات لما أزعل من حد أروح أدبدب كده وأعيط وأقول له أنا زعلانة من فلان، أنا زعلانة، أنت ما تخليهوش يبقى مزعلني. أبويا
1: صح صح. أبوكي، إحنا رايحين لأحضان الآب السماوي، الآب اللي بيعتني بينا.
0: آمين.
1: عارفة يعني كل يوم الصبح أول ما بصحى كده ببتدي أقول له يا رب اليوم ده يومك، اليوم ده يومك، أنت مالك على هذا اليوم.
0: آمين.
1: اديني الملك ده في قلبي، أحس أن أنت الملك، ولا حاجة هتضايقني ولا حاجة هتزعلني، لأني هجري على الملك اللي في إيده كل القرارات. وإبليس بيبقى عايز أن احنا إيه يعني ننحصر في نفسنا وننحصر في احتياجاتنا، وده عمل لي، ده قال لي، يوم ما بخرج بره نفسي بقدر اشوفه.
0: امين يا ايفت. يعني تكلمي عن حاجه حقيقيه يمكن بمر بيها الوقت ده، فكره الانحصار في الذات من اكتر الحروب اللي ابليس يقدر يحاربنا فيها. حبي لنفسي، انا فين، انا ازاي، لا انا الاول، انا الحته دي ممكن تهد كل حاجات كتير حلوه مع ربنا، لان هي بتقتل كده جزء كبير، بتنفصلنا على الله.
1: بالظبط.
0: يا انا يا انت يعني.
1: اه
0: فالحته دي فيها حروب جامده جدا في كل المجالات، في مجال البيت والشغل وحياتي الشخصيه مع اصحابي. لو الذات اتصدرت فعلا في المشهد والله جه بعدها كل حاجه بتبوظ.
1: دي ده حقيقه جدا جدا جدا. وده صراع على فكرة، يعني الواحد لو مش بيقف مع نفسه كل ساعة. الموقف ده حصل، أرجع أفتكر على طول هو مين الملك في الموقف ده، أفكر نفسي. وإتس جود إن أنا بقى في أتموسفير أكاونتبل لإيتش أذر، يعني لما أعمل حاجة خدي بالك.
0: محتاجة فعلا الشخص اللي يعمل لك المحاسبة دي من وقت للتاني. بتفرق لما يكون في صديق او زوج صالح او حد قريب يجي يقول لي خلي بالك هتقعي في حاجه معينه. فالترتيبات البشريه اللي موجوده حوالينا لازم ندي ودنا شويه.
1: صح.
0: لازم نسمع.
1: صح.
0: ما دام الشخص ده بيحبني قوي من قلبه، مش بيتجن عليا وانا حاسس ده، لازم ما عانيتش اسمع.
1: صح. صح.
0: واستجيب. صح. للحته دي. حقيقي لو قدرنا نحس ان ربنا هو مالك كل الارض وليه كل السلطان في كل التفاصيل. حد من اصحابي كنت في وقت متضايقه من موقف وجاب لي هديه، كوره ارضيه احطها على المكتب، شكلها ازاز كده، شكلها جميل قوي. فبقول له يعني اشمعنى اخترت الهديه دي؟ قال لي خليها على مكتبك طول الوقت، لما تحسي ان العالم والدنيا

0: والزيت والحاجات وكل الدنيا فيها عاملة كده، بصي وتأكدي إن الله ده مالك كل الأرض وليه كل السلطان، شايف كل التفاصيل وكل الحاجات اللي احنا مش شايفينها. ما تخافيش، كل القرارات في إيديه هو.
1: أمين
0: اطمني.
1: أمين أمين. فعلا نطمن، فعلا نطمن في مجال العمل إن هو إله مجال العمل، هو اللي اخترعها، هو اللي قال لآدم من الأول روح وسمي كل حاجة، أنا اديت لك كل حاجة سميها، اديلها أسماء، اداله الشغل واداله انستراكشن يعملها إزاي. أحبائي لو أنت في مجال عمل النهاردة، اتبع الله بالاستراتيجية بتاعته للعمل اللي هو عمله وخلقه عشانك، وساعتها هنحس براحة وفرحة واحنا رايحين الشغل. قولوا معايا، أنا علي الاختيار إني أشوفك في المشهد، إنك تبقى أنت الإله في العمل بتاعي، أنت الإله مش عملي، مش الفلوس اللي جايالي دي مش أنا اللي بعملها بمجهودي، لكن دي جاية منك. اديني حكمة اليوم في مجال العمل، حكمة اليوم في مجال العمل. أحبائي اختاروا ونختار مع بعض ونصدق إن أنا علي الاختيار، ويوم ما بختار صح هو عليه التغيير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: برحب بكل اخواتنا المشاهدين في حلقه جديده ولقاء جديد وجلسه جديده مع كلمه الله الغنيه من برنامج من جوه لبره. مشغول جدا اقرا ايه واحده من مزمور 103، مزمور محفوظ لينا كلنا ونغمه نفسي نبدا بيها لقائنا وقعدتنا مع بعض وتبقى ماليه يومك واسبوعك والشهر الجاي، وهي بتقول باركي يا نفس الرب. انا عارف ان اوقات دي اوقات ضغط، اوقات مليانه بالتحدي، اوقات مليانه بالانزعاج، لكن في نغمه جديده جاي اقول لك عليها وهي البركه، انك تبارك الرب، انك تعظمه، انك تعلي مجده واسمه، تقول له انت عظيم وانك عالي وانك ملك الكبير على كل الارض، واحنا بملكك على وقتنا وانت كمان تملكه على حياتك وعلى بيتك وعلى شغلك وعلى دراستك لو بتدرس، على كل ما تمتد لي ايدك ليكون ملك لرب في اسم الرب يسوع. عايز اشجعك انك تكمل معانا الحلقه النهارده، بنحكي عن موضوع جميل جدا، بنحكي فيه عن الخروج من الدوامه. يمكن عنوان مش عارف ايه محتواه، لكن بعد شويه هنحكي ايه الخروج من الدوامه وازاي اخرج منها وازاي دي جت اصلا عندي، فهنحكي في كل التفاصيل ديت. لكن قبل ما نحكي عن الموضوع نفسي ارحب بشخص غالي جدا على قلوبنا كلنا ككنيسه، هو الاسيس منير صبحي راعي كنيسه المعمدانيه بالخلفاوي. اهلا بك يا اسيس.
1: اهلا اسيس ديفيد، وانا مبسوط.
0: بركه كبيره قوي وجودك معانا.
1: وانا بفرح ان انا اشاركك، وبحب عنوان البرنامج زي ما انت عارف انه قريب الى قلبي.
0: نعم.
1: وقريب من منهج قريب مني.
0: نعم.
1: انه ازاي نشتغل من جوه لبره.
0: نعم.
1: والموضوع الدوامه مرتبط جدا بجوه النهارده.
0: صح.
1: ملوش دعوه تقريبا ببره خالص.
0: صح. طب عايزين نوضح بقى العنوان. احنا قلنا مع بعض وكتبنا المشاهدين خروج من الدوامه، مين اللي يخرج وايه الدوامه؟
1: ايوه. انا بفتكر وانت فاكر القصه المشهوره بتاعت بطرس لما راح للرب يسوع. بطرس ده كان شخص حماسي جدا. فانا متخيل برضو في العلاقات الناس الحماسيين اللي عندهم بيتحركوا كتير دول على طول في اختلافات بتحصل بينهم وبين الاخرين، وهم كمان لانهم متحمسين وعايزين ينجزوا بيشوفوا الناس مش يعني مش مقدرينهم ومش حاسين بيهم. فجاء بطرس للرب يسوع قال له انجيل متى صح 18، قال له يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ وبطرس بيقول له إلى 7 مرات دي، يعني بيقول له ده غالبا هيكون غلط فيا كتير قوي أخويا، وأنا استحملت 6 مرات يا رب. ومن هنا أنا بدأت أفكر في فكرة الدوامة ديت. الدوامة هي الإحساس بأنه في غلط وخطأ وجه ليا من ناحية حد تاني، وأنا سبت نفسي ما تعملتش معاه، ولما زي ما بتقول التساؤل بتاع بطرس لم أغفر له، يعني ما شلتش الشيلة اللي عليا بتاعت الجرح اللي تعرضت ليه بسبب خطأ أخي فيا. ومن هنا بخش في الدوامة. كلمة مرعبة. بعد شوية أكيد لما ندردش في باقي الآيات اللي معانا وباقي الخبرات اللي أنا مريت فيها أو شفتها ناس بيمروا فيها، إزاي لما بنوصل لمرحلة ان احنا مش عارفين نغفر بنكون نزلنا في دوامة من غير ما نقدر.
0: يعني كنا عايزين نقول للمشاهد ان الدوامة هي عدم الغفران.
1: بالضبط.
0: وبنقول لنفسنا ولكل مشاهد النهاردة دعوة انك تخرج من عدم الغفران وتغفر.
1: اشكرك. انا مبسوط ان انت ختمت الحلقه قبل ما نبتديها كده.
0: دي زيتونه
1: في الجون. حلو قوي، انت مدرس شاطر. حلو قوي ان احنا نقول كده في الاول يا جماعه في أزمة، أنه ممكن نكون سايبين نفسنا في دوامة. والحقيقة أنا مثقل جدا أن احنا نتكلم في الموضوع ده، لأني شايف قد إيه عمال يتسرب في علاقاتنا. في ناس ما كناش نتخيل أن هم هيخشوا في الدوامة ديت، مش عارفين يطلعوا منها. كانوا بيعلمونا عن المحبة والكده، بس هم مش عارفين حبايبي يطلعوا منها، لأنه مش مدركين أبعاد وصعوبة وقسوة الدوامة ديت.
0: طب أنا عايز أسألك يا أسيس لو تسمح لي، هي الدوامة دي بدأت إزاي؟ يعني جت منين؟ وهل دخولي جوه عدم الغفران ده بدأ بحاجات ضخمة كبيرة ولا بدأ بأمور صغيرة؟

0: صغيره جدا حد اساء ليا وعملها، فبالتالي نتج عنها ان انا مخصمه ومش عايز اكلمه تاني. لو احنا شركاء مع بعض قطعت الشراكه دي، يعني بدات ازاي؟ ايه مراحلها؟
1: هو انا مبسوط ان انت وانت بتسال السؤال سالت، يعني جبت امثله عمليه من معاملاتنا العاديه مع كل يوم. الحقيقه فعلا دوامه عدم الغفران ديت بتبدا، وانا عندي رسمه ما اعرفش هيبقى مناسب ان احنا نقدر نوريها لحبايبنا،
0: موجوده على الشاشه
1: بجد. طب ممتاز، حلو قوي. انا هشارك بيها زي ما فرقت معايا يوم ما زي ما فرقت معايا قوي يوم ما اتعلمتها، انه عدم الغفران بيبدا بشكل بسيط جدا، بيبدا بجرح. انا حد جرحني، يعني ايه جرحني؟ يعني قال لي كلمه مش مناسبه، يعني تصرف مش مناسب، و بقصد او بغير قصد. ودي حاجه مهمه جدا،
0: لان
1: دي مش بنحطها في الاعتبار. احنا دايما بدل ما انا زعلت منه يبقى هو قاصد. انا متخيل يا اسيس ديفيد انه نسبه كبيره جدا من الجراح بتاعتنا سببها ان احنا ما وقفناش نفكر هو كان قصده يعمل فيا كده. انا يعني في الفتره الاخيره تجنبت كتير جدا من الجراح، لاني بصيت زي ما الرب يسوع قال، وزي ما استفانوس زي ما هنتشارك بعد شويه قال لا يعلمون ماذا يفعلون، ما كانش قصدهم يعملوا كده. فانا تعرضت لجرح، لكن ما تعاملتش مع الجرح دوت وهو فريش. زي يعني هو الرب بيقول كده، ان اخطا اليك اخوك فوبخه او عاتبه. العب بسرعه الدور بتاعك، ان انت تفضح الجرح دوت وتدردشه مع بعض فتتشفي منه. فانا ما تعاملتش مع الجرح لكذا سبب هنتكلم عنهم بعدين، لان احنا انا متعود على كده، لانه البيئه بتاعتي خلتني اللي يغلط فيا اشيل على طول. شفت اهلي بيشيلوا بصراحه، كمان في بعض الاحيان الشخص دوت مش جاهز يسمعني. فانا اخذت الجرح ورحت احتفظت بيه فين؟ جوه قلبي. البرنامج بتاعنا اسمه من جوه لبره. طب عندي ايه جوه؟ بيبقى عندي جرح لم اتعامل معه. وعندما لا اتعامل مع الجرح، الجرح دوت يتحول الى مراره شديده. والمراره هي حاله من الضيق الشديد والالم، انا مش عارف اتعامل معاه. زي اسمها كده،
0: مراره
1: زي اسمها، وزي لو كانت الصوره جت على الشاشه، وزي واحد بيمص لمونه، هي مره جدا، حادقه جدا، هو مش عارف يتعامل مع ده. بيقولوا كده لو انت كمان المراره دلوقتي فين؟ عايزين نطمن ان كل الناس متابعانا، الجرح جوه والمراره كمان جوه. بيقولوا كده لو جواك مراره، لو بلعت السكر بتاع الدنيا كلها مش هيعمل حاجه. فبدات بجرح
0: مراره،
1: وللاسف ما اتعاملتش معاه فتحول الى مراره داخلي. وبعدين برضو انا ما لحقتش نفسي وفضحت هذه المراره، وقلت انا طعم بقي وحش، انا قلبي مش مستمتع بالحياه بسبب هذا الجرح اللي تحول الى مراره. الخطوه الثانيه في نزولي في الدوامه هي ساعات ناس يسموها زي الحلزون. الحلزون بيلف كده ويروح منزلك تحت،
0: يعني زي لما بنروح البحر.
1: هي بالظبط الدوامه، بتروح نازل تحت. فانت الجرح تحول لدوامه، رحت لافف لفه ثانيه، اتمليت بالغيظ والغضب. اوكي، وبنفس الطريقه برضو انت عملت غيظ، وغالبا الطرف الثاني ساعات طبعا بيستمر في اثارتك، لكن غالبا ما بيكونش دريان باللي بيحصل فين
0: جوه.
1: عنوان البرنامج اللي بيحصل جواك، وانت متخيل بقى ان هو قاصد ومستمر في انه يقصد يعمل كده، بس مرات كتير ما بيكونش قاصد، وانا عمال متغاظ جوايا واكبت الغيظ اللي جوايا. بالمناسبه كتير جدا، يعني ده مش موضوعنا النهارده، بس كتير جدا حتى من امراضنا الجسديه بسبب الغيظ المكتوم ده.
0: صح،
1: قالوا كده، مش كل طبعا، ما حدش يعمم الكلام اللي انا بقوله، بس نسبه كبيره جدا من اصاباتنا بالاورام وامراض الكلى، لان دي حاجات مكتومه جوانا، مش عارفين، غيظ مكتوم جوانا مش عارفين نتعامل معاه. والغيظ يتحول للاسف الى كراهيه وضغينه، يعني
0: مستوى
1: كره شديد جدا. وانا مجرد اسمك يضايقني، مجرد صوره فلان بس تيجي عليا ما ابقى مش مستريح كده، ابقى يعني مش عارف اتعامل معاه، لانه كل اللي فاكره الجرح اللي كبر بقي مراره، اللي خلاني متغاظ جدا، اللي خلاني جوايا كراهيه وضغينه شديده مش عارف اتعامل معاها. و بالصراحه اللي بيبتدي بقى، بطرس قال له يخطئ الي اخي، اللي بيبتدي يفتح الملفات ديت والدوامات ديت. انا النهارده قعدت معاك وخلصنا الحلقه يا اسيس ديفيد، وانا ماشي ما سلمتش عليا كويس، اروح حطك في الليسته بتاعه الناس اللي دخلوني في الدوامات. وبعدين وانا خارج قابلت حد في الكنيسه وانا تحت وبرده بص لي بصه وحشه، اروح ضايف ايه حلزون جديد،

0: حلزون جديد. واللي بيبتدوا للاسف انا دايما اقول كده، اللي بيبتدي يعمل لستة الناس اللي هو غضبان عليهم، الناس اللي بيقول جرحوني وسابوني وانا مجروح وما يتعاملش مع الامر زي ما احنا هندردش بعد شويه ازاي نتعامل معاه، للاسف مش بتبقى في دوامه واحده بس، انت بالدوامات بقى الدوامه بتبقى يعني مضاعفه. ايه النتيجه بقى لما انا زعلان منك وشلت جوايا
1: عندي غيظ
0: وعندي مراره وعندي غيظ وعندي كراهيه وعندي غضب شديد جدا؟ النتيجه ان انا افكر في الانتقام. يعني بفكر انا اعمل ارد لك ازاي اللي انت عملته لي ده، ازاي زي ما انت كنت بتسبب لي الم ازاي اخليك انت تتالم، زي ما انت وجعتني، زي ما انت خليتني امر بازمه انا عايزك انت تمر بازمه مشابهه.
1: ده ممكن تقول لي عايز انه يبقى اكتر كمان
0: واكتر طبعا،
1: يعني انا هو انتقم مني
0: اشكرك
1: واساء ليا بطريقه معينه
0: للأسف.
1: لا انا عايز اعلي عليه اكتر يعني.
0: حلو اعلي عليه ديت في الغضب واحنا متخصصين. تقول لي طب هو كلنا كده؟ اقول لك برضو مش قوي، ما احنا برضو مثلا في الوسط الكنسي والناس اللي عندهم متربيين تربيه كويسه هم ما بيحبوش ينتقموا، بس عارف يعملوا ايه؟ عباره صعبه، يتمنى لهم الضرر. يعني ان كنت انا راجل انا خادم، يعني ما ينفعش انتقم، ما ينفعش احارب، ما ينفعش اروح اوريهم لان هم ضروني، لكن ببقى للاسف وصل لمرحله انه غيظي وكراهيتي الداخليه ديت تتحول ان انا عايز يحصل لهم كذا. وللاسف انا شايف ده بيتكرر وبينتشر في ناس ما كناش نتخيل ان هم هيسيبوا نفسهم لكده. صحيح هم مش بيعملوا حاجه وحشه للاطراف الثانيه، بس بيقولوا يا رب يحصل لهم كذا، يا رب يدوقوا اللي انا ذقته، يا رب يتعرضوا اللي انا تعرضت له. الدوامه كمان انا اسف اقول لك هي شكل من اشكال الادمان. احنا بنبقى مدمنين. انا بقيت فرحان، مش فرحان، اسف مش فرحان، فرحان كلمه وحشه قوي. انا بقيت راضي بان ده شكلي، انا بدي عقليتي، بدي طريقه تفكيري ان انا اتظلمت واتجرحت وجم عليا، فانا على طول بشتكي وعلى طول متضايق وعلى طول حاسس بعدم الراحه وعلى طول سايب نفسي للدوامه. اسف ان انا طولت فيها.
1: لا
0: بس يعني هي الحقيقه مهم. عنيفه ولو كل حد بيسمعني قاعد يفكر هيلاقي انه حاله عدم الارتياح الشديد اللي احنا بنلاقي نفسنا فيها بسبب ان احنا ما تعاملناش بسرعه وبشكل كافي وبشكل كتابي مع بعض الجراح قد تكون بسيطه جدا اللي احنا تعرضنا لها.
1: انا طبعا عايز اسالك عن ازاي الدوامه دي تقف او تمتنع ان انا ابقى جوايا محبه وجوايا قبول ووقف عدم الانتقام ده ازاي. بس عايز قبل ما اسال دي عايز اقول لحضرتك على او انت تقول لي على الكتاب بيقول لنا ايه عن المحبه وعن القبول، وهل في شخصيات في الكتاب كانت بتقدم محبه برغم ان هم كانوا بيسيئوا ليها وبيجرحوها؟ يعني برضو كويس نقول لبعضنا والمشاهد لا ده في اشخاص حقيقيه عاشوا بمحبه وقبول الاخرين.
0: الكتاب مليان طبعا، ومش هتكلم عن الرب يسوع لانه فعلا انا عارف انه اي حد بيسمعنا النهارده عارف مين هو المسيح. اللي هو يعني ما فيش خطا وجه الانسان زي الخطا اللي وجه للرب يسوع المسيح في حياته. احنا دايما نتكلم عن الصليب بس في حياته يعني اقرا ويتجسد هذا الخطا والاهانه والضغط وعدم التقدير في انجيل يوحنا بشكل خاص، في كل اناجيل منتشر بس في انجيل يوحنا بشكل خاص. بس اللي هو وقف قال ايه؟ لا يعلمون ماذا
1: يفعلون.
0: ما بيقدم هذا النموذج الكبير لانه هم اخطاوا. انا بتفق معاك ايها الاب ان انا بغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لكن كمان الكتاب وانا بحب كنت دايما اقول كده كان ممكن النصوص بتاع الكتاب تجيلنا بس بصيغه اغفروا لبعضكم لبعض، سامحوا بعضكم بعض. لكن الحقيقه أنا بحب القصص، الكتاب هو قصة 70% منه مكتوب بصيغة القصص، فبحب القصص وعايز نراجع مع بعض القصص الكتابية الواضحة والظاهرة جدا زي قصة يوسف مثلا اللي أنتوا عارفين إخواته عملوا فيه إيه. يوسف دوت لو هنسأل بطريقة بطرس كم مرة يخطئ إلي أخي؟ لا يوسف ده إخواته يعتبروا عدوا المرات اللي ممكن يعني حد يغلط فيها في حق أحد. وانا بتخيل نهايه المشهد بقى هو جوله تحت ايده. لو كان يوسف من الناس اللي سابوا نفسهم للدوامه

0: كان ايه اللي حصل؟
1: كان انتقم،
0: كان خلاص انا الدوامة اشتغلت والعجلة بتاعت الغضب اشتغلت، وانا كان عندي جرح، انتوا جرحتوني مليون جرح مش جرح واحد، وكان عندي مرارة عشت بيها طول السنين واتسجنت و و و منكم ومن غيركم، وعندي غضب شديد، وانا خلاص انتوا وقعتوا تحت ايدي. وهم الحقيقة خافوا من كده. لما باباهم مات قالوا له، قالوا له بص يا انا كاتب النص قدامي هنا ونطلعه، قالوا له
1: شاهد كام يا ابو ناشي يطلعوا لي
0: في تكوين 45. قالوا له خلي بالك ابونا وصاك علينا. قال لهم لا ابوكم وصاني عليكم ايه، انا عايز اقول لكم انا شايفكم ازاي. وراح قال لهم عبارات لا تتخيل القسيس ديفيد انها تتقال في تطلع من حد اتهان زي ما اتهان يوسف واتبهدل زي ما اتبهدل يوسف. بص قال ايه، قال لهم لا تخافوا، ده في تكوين 50. هو الشواهد اللي انا اقراها بسرعه من تكوين 50 و45، بس هبتدي بتاعت
1: 15،
0: هبتدي بتاعت 50 كمان. قال لهم لا تخافوا، وقال لهم عباره رائعه، انا مبسوط ان دي اول نص كتابي اقوله واحنا بنتكلم عن الغفران. عارف قال لهم ايه؟ ما قالهمش قال لهم لا تخافوا، بعد شويه قال لهم حاجات حلوه، بس قال لهم هل انا مكان الله؟ وانا في كل المرات ملف الغفران ده اتفتح، دي الكلمة اللي فعلا شافت ناس كتير جدا، انه هل انا مكان الله؟ دي بتقول انه من فضلك صدق انه ربنا هو شايف الاخطاء اللي انت وقعت اللي اتعملت في ضد في حقك، هو شايف انت تعرضت لايه، هو شايف انت ايه القسوة اللي انت عيلتك قابلتك بيها او اصحابك او زمايلك في الشغل او الظلم اللي وقع عليك، لكن اوعى تعين نفسك انت اله. احنا مش منصبين عشان ننتقم من اللي غلطوا فينا. وانا مش عايز اقول الايات، يعني مش عايز اقول الايات اللي احنا كلنا حافظينها. هو بنفسه قال ليا النقمه انا اجازي. طبعا مش احنا بعقليه العهد الجديد ما بندورش على اذيه حد، بس لازم نذكرها برضو انه في طبيعه الله انه عارف هو بيجازي بطريقته الناس اللي اخطاوا دول، واحنا بشكل ايجابي كمان بنقول لتكن هذه المجازاه هي تغييرهم كمان عن الموقف بتاعه. بس انا بحبها قوي انه يوسف عرف يغفر. رايي ان المفتاح الرئيسي هو انه عرف ان هو مش ربنا.
1: صح، البدايه
0: وبعدين البدايه مش ان هو مش ربنا. وكمان انا بشوف النص بتاع 45 تكوين 45 مهم جدا، لانه بدايه المقدمه هم الناس كانوا مخضوضين بقى لما اتقابلوا مع يوسف، قال لهم انا اخوكم الذي بعتموه في مصر. والان لا تتاسفوا ولا تغتاظوا. يعني بصوا انا عرفت اتعامل مع كل ما اكتسته في الماضي، عشان كده انتوا لا تغتاظوا، احنا مش هنتغاظ، احنا مش هنفكر في الماضي، لان انا عرفت وانا بتعرض للمشكله كان عندي علاقه مظبوطه بالرب، فما نزلتش في الدوامه. وراح مكمل قال لهم كمان ايه تاني، قمه بقى الشفاء اللي كان مشفيه يوسف لانه ما نزلش في الدوامه زي ما احنا بيحصل معانا. قال لهم اللي احنا كلنا حافظينها، قال لهم انتم قصدتم به شرا لكن الرب قصد به خيرا. لكن في الاخر خالص قال لهم تاني لا تخافوا. بصوا بقى بص غفران يعني ايه؟ انا اعولكم
1: واعول اولادكم
0: واولادكم، مش بس كده، فعزاهم وطيب قلوبهم. وانا مبسوط ان انا ابتدي بديت، وعارف ان كل الناس بيحبوا بولس، بيحبوا يوسف، مسلمين ومسيحيين ومن كل المذاهب ومن كل الطائف والاديان. يوسف الشخصيه اللي الكتاب بيقدمها لنا بيقول خلي بالك مهما تعرضت لظلم ومهما تعرضت لضغط انت لست الله، الله شايف وهو عارف ازاي هيكافئك زي ما عمل مع يوسف. طبعا مكافئات اكتر مما نتخيل. من فضلك قرر لنفسك ان انت مش مكان ربنا، ومن فضلك اتدرب زي يوسف ان انت تكون بتشوف الناس على ان هم اخواتك. الرب يسوع كمان بيستخدمها، ان اخطا اليك مين؟
1: اخوك.
0: افتكر يعني ايه اخوه، افتكر هذه الرابطه الجميله، وافتكر ان اخوك البكر المسيح كنت انت عامل بلاوي وهو قبلك كمان في هذه الاخويه. لكن كمان بحب استخدم واحد تاني بعتبره اتهان كتير، موسى قائد قسيس ديفيد موت نفسه عشان الشعب ده. بيقول له مره قال للرب ماذا افعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني. يعني الشعب اللي انا بخدمهم وسايب الدنيا كلها وسبت القصر علشانهم عشان اساعدهم، عايزين يرجموني. وطبعا انت عارف عملوا فيه ايه. بس انا النهارده مش هستخدم ديت، لاني عارف انه في ناس كتيره مننا بيسمعونا النهارده اللي مأثر فيهم انه الخطا والاهانه والضغط والغلط جالهم من ناس قريبين.

0: فانتوا عارفين القصه بتاعت كل الناس اللي سامعيننا معظمهم مرت عليهم القصه بتاعت موسى لما يقول الكتاب تكلمت مريم وهارون
1: في سفر العدد
0: صح 12
1: وعدد واحد
0: بالظبط. تكلمت مريم وهارون على موسى وراحوا قالوا له ايه بغض النظر عن السبب يعني بسبب ان هو متجوز واحده من حته تانية وكده وده برضو بيقول على عقليتهم يعني ان هم عنصريين. فقال هل كلم الرب موسى

0: ملائكة مديهم مكانة في وسط الشعب وبيحترمهم طب تعمل إيه يا موسى؟ الرب طبعا غضب جدا، والحقيقة أنت عارف أنه هي أصيبت بمرض الأخت مريم. فأنا أتخيل موسى شافها مرضت، افتكروا الدوامة، الدوامة يعني أنت في آخرها بتقول هتشوف هيحصل لها إيه علشان غلطت فيا. فأنا متخيل موسى لو واحد مننا، لو من بلدنا، مش عايز أقول لو من مين، لو من بلدنا يقول شوف أنا ما عملتلهاش حاجة، ربنا جاب لي حقي. بس عارف حضرتك موسى عمل إيه؟ بص الرب الكتاب بيقول إيه؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلا اللهم اشفيها. يعني هي غلطت فيا، أخويا غلط فيا. أما الرجل موسى يقول الكتاب فكان حليما جدا. الـ الـ الـ الـ أنا عايز يتقال عليا كده، أنا عايز أقول عايز يبقى قلبي مليان بالمحبة، فيتقال عليا إن منير كان حليما جدا، ولما حد غلط فيه عمل إيه؟ أولا زي يوسف افتكر إنه أخويا، والأخوة طبعا مش جسدية بس، لكن كمان قال اللهم اشفيها. أنا متخيل لما يتقابل مع الرب يسوع في السماء، الرب يسوع يقول له برافو يا موسى، ده أنت عشت النموذج اللي أنا قلته للتلاميذ بعد كده لما قلت لهم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. وبالمناسبة ده نقطة يعني عشان لو ما لحقناش نتكلم فيها بعد كده، أنا خبرتي الشخصية مع من يسيئون إلي هي إن إحنا لو صلينا بنشوف معجزات بتحصل، بنشوف تغير في المشهد كله على بعض لما بنصلي لهم. أصلا أنت مش متخيل النقلة بعد ما انا، ما هو اساء الي، لو سبت نفسي للدوامه عايز انتقم منه.
1: صح.
0: فبص المشهد اللي غيره المسيح بوصيته، الرب لما يسوع لما بيقول وصيه هو بيدينا القدره عشان نعيشها بالروح القدس. فبيقول وصيه صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم، ابتدوا جربوا تعملوا كده من اجل الناس اللي في ذهنكم دلوقتي، اللي انتم شايفين ان هم ما يتغفر لهمش، اللي عملوه ما يتعملش وما يتسامحوش، ابتدوا فكروا تصلوا ليهم زي ما موسى عمل، وهتلاقوا نتيجه رائعه جدا. عايز اكمل مثالين تاني عشان هما برضو فيهم. أيوة. انا الكلام المقدس مليان نماذج غفران وعدم غفران. بس انا كمان بحب نموذج،
1: عايزين عشان نراجع مع المشاهد، قلنا يوسف،
0: يوسف
1: وقلنا موسى.
0: اوكي، يوسف موسى، يوسف اللي قال هل انا مكان الله؟
1: نعم.
0: وقال لهم عزاهم طيب خاطرهم وما خوفهمش، وعرف ان ربنا بطريقه ما هو اللي ماسك المشهد.
1: نعم.
0: موسى صلى لهم. وداود،
1: داود
0: اللي كان في مشهد كلنا حافظينه وعارفينه، اللي كان في المشهد بتاع شاول، شاول رايح يعمل ايه؟ شاول رايح يموت داود. يعني بصوا مفيش اساءه اكتر من كده، انه حد مش بس عايز يضرك، ده عايز ينهي حياتك ويقع تحت ايدك. بس طبعا زمايل داود واصحابه اللي هم يعني حاسين بالمعاناه اللي عدى فيها داود، زي ما احنا بنعمل مع بعض كده، الحمد لله ربنا جاب لك حقك. لكن داود الخاتمة بتاعت القصة دي يا أسيس ديفيد، وهي لأنها مشهورة مش هتكلم عنها كتير، داود بيعاتب أصحابه لأن هم طلبوا منه ينتقم من
1: شاول.
0: من شاول. وانت فاكر طبعا كمان جمال القصيدة اللي قالها داود في وفاة شاول، يقول عليه كيف سقط الجبابرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده انا بقول انه داود عرف طبعا، ده من اكتر الناس اللي كان فيه علاقه مستمره بينه وبين الرب، والرب بيشفيه اول باول. داود عرف يشفى، ففي وفاه الراجل دوت ما قالش برده زي ما احنا بنقول ده ريح واستريح، استريح وريح ولا ايه، لا ده هو بكى في يوم وفاه شاول لانه فعلا شايفه مسيح الرب ومش قادر، مش في خريطته انه يغلط فيه. المثل الاخير من العهد الجديد، العهد الجديد مليان غفران طبعا لانه اتظبطت الدنيا بنموذج المسيح اللي قال يا جماعه مش عين بسن وسن وسن بسن، لا ده انا بقودكم لنموذج تاني. وبحب ان احنا كمان بنعمه ربنا يكون عندنا وقت اطول نقرا الايات، بس من غير ما نتكلم نقرا ايات الكتاب اللي بتقول هو بيشرحها ازاي الرب يسوع بنفسه، يعني ايه وامتى نستمتع بالغفران ونغفر للاخرين. بس انا بحب قوي الموقف بتاع استفانوس.
1: احنا قلنا يوسف وموسى وداود واستفانوس.
0: اشكرك. واستفانوس اللي بيعمل ايه؟ استفانوس اللي احنا برضو ساعات لما من كتر ما احنا القصه ورسينها من مدارس الاحد ما بنفكرش فيها. عارفين يعني ايه ترجم يا جماعه؟ يعني ايه واحد بيترجم؟ يعني الحجاره جايه في راسه. هم الناس حضرتك اللي بيرجموه ومليانين كراهيه جدا وغضب شديد جدا في المشهد ده، هم بينشنوا على راسه. واصل اقولها يعني اصل اقول بينشنوا على راسه بالحجاره علشان كل واحد فينا. ما هو ايه ليه انا في ناس كتير ما بقدرش اساعدهم لما يحكوا لي حكايه عدم الغفران؟

0: كل واحد متخيل ان اللي اتعامل معاه ما اتعاملش مع حد. وانا بقول لكل الناس اللي سامعيني النهارده، احنا مش بنقلل من اللي انتوا عديتوا فيه، والرب نفسه كمان حاسس باللي انتوا عديتوا فيه، والرب مش بيبتسم وبيقول لكم مش مشكله ما كبر. لا انا مش قصدي كده خالص، بس انا قصدي اقول انه الكتاب بيقدم لنا نماذج، لانه الوصيه مش متقاله لناس قاعدين في قاعدين على البلاج ومبسوطين وبيجي لهم الاكل والشرب لا، الوصيه متقاله لناس عايشين حياه طبيعيه، والقاده اللي بشروا بالرساله ديت انتوا شايفين حصل لهم ايه. والشخص ده اللي احنا دايما بنفتخر بيه الاول شهيد رجم، فمن فضلك لو انت حاسس اليومين دول بتترجم او حد رجمك قبل كده، وكمان قسوه. انا متخيل يعني كان في ناس رجموه جاء على راسه اورته، بس في ناس مننا زعلانين قوي لانه الضربه جات لهم منين؟ من الخلف. يمكن تكون جات لهم من ناس معرفه، زي برضو النماذج اللي احنا قلناها، من موسى جاله من الشعب، وموسى جاله من اخواته اخوه واخته. فمهما كان الرجم اللي جه عليك وانت حاسس انه الناس دي ما يتغفر لهاش، ودي العبارات انا برضو بحذرنا، ودي العبارات اللي انتشرت اليومين دول يا سيس ديفيد، انه خلاص ملفات بتاعت الناس دول اقفلهم. احنا بالمناسبه هنتكلم في الاخر على هو احنا لما نغفر يبقى نسينا خالص وكل حاجه جميله ونرجع نبقى اصحاب قوي زي زمان؟ لا، هنتكلم في الاخر ازاي حتى بعد الغفران في طبعا بعض الاحتياطات لازم تتاخد في العلاقات مع الناس اللي ضرونا دول. احنا مش يعني انا اسف احنا ناس مش يعني واعيين وحكماء في كل التعاملات، بس النهارده انا بتكلم على مصلحتك انت الشخصيه، عشان كده انا عمال اكرر الامثله. لو انت ترجمت، لو انت حاسه ان اللي اتعمل فيكي ما حدش عمله، من فضلك ما تسيبيش نفسك واعمله زي استفانوس اللي قال ملخص الكلام، قال بص العباره ديت، صرخ بصوت عظيم يا رب. انا متخيل في اليوم ده يا رب اديك شفت عملوا فيا ايه، يا رب هشم اسنانهم، يا رب خليهم اعمل فيهم نص اللي عملوه فيا، يا رب جيب لي حقي. قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. فاكر يا سيس ديفيد راى وجهه كانه ايه؟
1: يلمع
0: كانه وجه ملك. وهو قال كده اني ارى السماء مفتوحه.
1: أيوه.
0: بص البنظر، انا عايز بدل ما انا ابقى شايل نفسي في الدوامه، انا عايز يكون لي هذه العقليه، عقليه الشخص الذي استطاع ان يغفر. لذلك وجهه لمع. انا عارف انه ينفع وجهك ووجهك وجهك يلمع، لانه عدم الغفران ووجودنا في الدوامه، وبعد شويه لو حضرتك اديتني فرصه هقول لك الدوامه ديت بتخليني شكلي يختلف وبتوقعني في صور كتيرة هبقى شارك بيها بعد شوية، بس وجودك في الدوامة مخلي وشك مكمد ومتضايق ومشدود ومش قادر تكمل. في وسط كل دوت ينفع يبقى عندك عقلية استفانوس اللي بيرى السماء مفتوحة. وبعدين مش بس يقول كده الكتاب، أما استفانوس فامتلأ من الروح القدس، يعني الروح القدس في المشهد، الروح القدس هو اللي هيساعدك تغفر، لأن أنا وأنت من غير روح الله مش هنعرف نغفر، لأنه الكتاب يقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. انا متخيل ده عمل الروح القدس بيسكب المحبه من جديد، فمحبه الله انسكبت من جديد في قلب استفانوس في المشهد دوت. فقال ارى السماوات مفتوحه. طب شايف مين في السماء؟ ابن الانسان. شايف الرب يسوع المسيح جالسا عن يمين مين؟ عن يمين العظمه. فشاف الثالوث في المشهد كله، وهو دوت اللي هتستمتع بيه لو قررت تفتح قلبك للغفران، بدل ما انت شايف الاخر عدوك تبتدي تشوف الرب نفسه، وتكون النتيجه ان وجهك يلمع والضيق الشديد اللي عليك دوت، لان انت هتمشي التدريبات. هنمشي، انا ما خلصتش على فكره كلام ازاي نتحرر من من عدم الغفران، هندردش فيه. ان انت اتحررت هتبتدي وشك يتفك زي وش استفانوس ويلمع بنعمه ربنا.
1: احنا قدامنا 19 دقيقه، الوقت يجري بسرعه.
0: ايوه،
1: عايز اتنقل. احنا قلنا في الاول عشان نراجع مع اخواتنا المشاهدين، احنا حطينا اساس كتابي للغفران، حكينا عن الدوامه لعدم الغفران المبنيه على عدم المحبه وعدم القبول، وقلنا شخصيات كتابيه عن داود واستفانوس ويوسف وموسى.
0: ايوه،
1: وحكينا كمان في الاول عن المراحل، قلنا عن الجرح او الاساءه بتعمل مراره، والمراره بيعمل جوايا غيظ، والغيظ بيخليني اكره
0: تمام
1: كارهه، وبعدين عندي رغبه في الانتقام
0: تمام.
1: طيب احنا عندنا صوره او صور بتبقى

0: نتيجة عدم الغفران ببقى أنا ببقى فيها، فعايزين نقول الصور عشان
1: ايوه
0: ندخل
1: انا
0: إزاي
1: احب برضو
0: نتحرك.
1: احب اشارك بدول قوي، لان هم مهمين قوي، ساعدوني كمان انا اشوف يعني ايه انا ما كفرش، لما ما كفرش بيحصل لي ايه. يا رب برضو ينفع يطلعوا على
0: نعم
1: الشاشه، هيبقى
0: طبعا.
1: حلو قوي، عشان انا اجتهدت ان انا احطهم وكانوا معبرين قوي ليا انا وانا بشوفهم. انا عندما اقع فريسه للدوامه ديت، للحلزون دوت، انا اصبح خلف قضبان سجن، وانا ابقى زي الطائر. الطائر انا بحب استخدم الطيور جدا في التشبيهات، لانه الطائر بينطلق بقوه شديده. الطائر وقع في الفخ مش قادر يتحرك، عدم الغفران عامل زي الفخ، عامل زي قضبان السجن، لكن كمان زي الصوره الثالثه عامل زي الحمل التقيل قوي. فعدم الغفران هو ان انت تبقى ماشي وانت شايل شيله اتقل من امكانياتك. انت مش مخلوق علشان تكمل حياتك وانت زعلان مع فلان وفلان وفلانه وفلانه. وزي ما قلت لكم بكررها تاني، وانتوا عارفين احنا عارفين نفسنا، اللي بيبتدي الرحله ديت، وانا بشوف الاشخاص اللي ما عندهمش غفران، بشوفهم بشوف يعني ايه، وبشكلهم حلو جدا ويقولوا احلى كلام ومؤثرين، حتى يعني بيبقوا مؤثرين والناس كلها منبهره بيهم، بس بشوفهم انهم بيبتدوا يعادوا ناس. اللي بيبتدي اللعبه دي ما بيخلصهاش. فانت كل ما مع كل واحد انت ما بتغفرلوش اسيس ديفيد بيبقى عندك شيله تقيله، شيله تقيله. انا كمان احد الحاجات اللي فرقت معايا انه عامله زي المتاهه. يا رب تكون صوره المتاهه طالعه قدامكم دلوقتي. المتاهه هي ان انت قاعد كده مش عارف هتروح ازاي، شمال ولا يمين، انت متلخبط مش عارف تعمل ايه. كمان انا من اكتر الصور اللي فرقت معايا انه، ودي بقى من فضلك اسمعها، انه عدم الغفران عمل زي السم. بس الحقيقه المثل ده يعني صعب عليا جدا، لانه انت بتشرب السم وفاكر انه مين اللي بينضر،
0: هو
1: فاكر ان اللي غلط فيك هو اللي بينضر. لكن عايز اقوله لك انه
0: انا
1: واللي انا شفته ان اللي غلطوا فينا دول مش في دماغهم الموضوع، او كمان حتى بصراحه خلينا صراحه يا سيس ديفيد، بصراحه ساعات هم ناس مبسوطين بكده، هم وحشين قوي لان هم مش هم مبسوطين ان احنا متضايقين. فمن فضلك ليكن تجاوبك مع الحلقه ديت كلمه صعبه قوي، ان انت تقرر تتحرر من ادمان السم. الصورة الأخيرة اللي على الشمال هي الهواء الملوث. عدم الغفران عمل زي البيئة الملوثة، بتبوظ لك كل حاجة، بتبقى مش عارف تستمتع وتستمر في الحياة. الخمس صور، الست صور قدامنا، بس الصورة اللي أنا بحب أشتغل عليها أسيس ديفيد هي صورة السم. فقرار
0: واحدة بصراحة.
1: فقرار التحرر بالظبط عامل زي التعافي من الإدمان، إن أنا بقرر النهاردة أوقف سم. طب أنا أعمل إيه؟ السم مالي جوه. فاكر حضرتك كان لسه قايل محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المطهر. فأنا متخيل إنه لما نبتدي نستقبل محبة ربنا، محبة ربنا تيجي تغسل كمية السم الكتير اللي جوايا دوت، ويبتدي والغسيل يستمر، وأنا أتحرر خطوة بخطوة وأتعافى من إدماني للسم وتعايشي مع عدم الغفران اللي أنا ورثته من اللي حواليا. يعني بالمناسبة هو أنا ليه ما بغفرش؟
0: صح،
1: زي ما شاركنا في الأول، أنا ما بغفرش لأنه اللي حواليا كلهم بيعملوا كده، انا ما اغفرش لانه اهلي علموني كده. انا مره يعني كلمت حد وكان عنده مشكله كبيره، وهو لقيته هو موقفه غلط، فقلت له فكر اهله كانوا انتقلوا، يعني قلت له فكر اهلك كانوا يعملوا ايه. قال لي لا، ما هو اهلي انا اللي عايز اعمله ده اللي انا بقول لك عليه هو اللي هم كانوا بيعملوه بالظبط. فبصراحه هو بيبقى تراث متجذر جوانا من عدم الغفران ومن عدم قبول الناس وعدم ونحن مش هنسامحهم ابدا، احنا شايفين نفسنا احسن منهم. وصراحه برضو الناس ساعات يعني عشان اللي بيسمعونا يبقوا عارفين احنا مقدرين انتوا بتعدوا في ايه. ساعات الاساءه بتتكرر، وساعات كمان اللي غلطان فيا دوت هو يعني بحاول اروح له زي ما قال الكتاب وما بيستجبش لي. ففي كذا سبب، بس مهما اشتدت الأسباب، سواء كانت أسباب موروثة، سواء أنا خايف منه تاني، بغض النظر أنا مش هخلي الأسباب دي تخليني أقع فريسة
0: صح
1: لهذا السم وأنا بشربه. لأنه يعني لو حاولت أعرف، طب يعني إيه بقى النتيجة لو أنا ما عملتش زي يوسف
0: وموسى
1: وداود
0: واستفانوس؟
1: يعني إيه بقى أبقى في الحالة ديت؟ أنا التعريف اللي أنا جمعته عن الموضوع ده إنها إنه حالة من الحزن والضيق وأنا بنعدي فيه، مش الشخص التاني، والارتباك كمان. أنا متلخبط لما تبقى زعلان من ناس كتير ومش عارف تغفر لهم، أنت متلخبط لأنك أنت عمال تأجل الموقف دوت، وده بيخليك من جواك زي ما احنا بقى قلنا في نهايه الدوامه من

0: عايز تعمل اي حاجه ممكنه عشان يحصل تلوث للعلاقه ويحصل انه الشخص اللي جواه اللي مضايقك دوت ياخد نصيبه زي ما انت كنت زعلت. حاله يعني انا بنعمه الرب بقرر اني مش هسيب نفسي ليها. وتقولي طب انت يعني ازاي تقرر كده؟ اقول لك ده بصراحه حاجه اتعلمتها من الاسيس غسان خلف. في ناس كثيره من اللي بيسمعونا انت اكيد عارفه كان يحب كنيستكم ويجي فيها ساعات. الاسيس غسان خلف مره قعدت معاه زي اسبوع كده ولاحظته ما بيتكلمش على حد بحاجه وحشه. كل الناس يعني كل عارف فلان ده راجل طيب بس كده ما قالش العبارات زي كده خالص. قلت له انا عايز اسالك يا اسيس في نهايه الاسبوع هو انت ازاي كده؟ هو قال لي عباره بترن في ودني النهارده واعتقد انها ساعدتني جدا في التعامل مع مواقف كثيره كان فيها اساءه لي. قال لي اخي منير لقد اتخذت قرارا يوم ان قبلت الرب يسوع مخلصا شخصيا انني كما غفر لي المسيح انني اغفر غفرانا مسبقا لكل من قد يسيء الي مستقبلا. فانا في سجن عدم الغفران واعي بصعوبته بس انا واعي كمان ان انا مش هسيب نفسي للدوامه. لانه لو انت انا عارف ان انت هتسلم عليا كويس لو انت ما سلمش عليا النهارده وانا كويس لو انت قصدت ما تسلمش عليا لو اختلفنا لو بعت لي رساله اهنتني انا اغفر لك مش وقت ما بعت لي رساله انا غفرت لك خلاص في المسيح كما غفر لي.
1: نعم.
0: مش متخيل النموذج ده وصوت الأسيس غسان لسه بيرن في ودني انه كما غفر لي ساغفر للاخرين.
1: احنا باقي 10 دقائق نفسي اختم مع المشاهد وانت معايا عن نعمل ايه. احنا خلاص عرفنا ان احنا واقعين في حته فيها دوامه.
0: ايوه
1: عايز اطلع تنصحني بايه؟ كلمه كمان بتشجعني ان انا اقوم ازاي من عدم المحبه وعدم القبول واتنقل ان عندي غفران ومسامحه وترجع تاني العلاقه زي ما كانت وافضل.
0: ايوه اول حاجه زي ما انا بقول دايما يعني وبكرر الكلمه دي اول حاجه المشكله في طريقه تفكيري في عقليتي في ان انا ايه اللي بيطلع من جوه. اوكي فايه اللي بيحصل من جوه؟ اللي بيحصل من جوه وانا حاطط صوره برده لو قدروا يجيبوها لنا الاخوه عن عقليتي. فانا ايه عقليتي الطبيعيه بعد ما كل الناس دول بهدلوا فيا وتعبوني؟ وبعدين بالمناسبه كمان انا من كتر البهدله اللي اتبهدلتها والناس تعبوني فانا بقيت شايف نفسي ان انا المتبهدل اللي غلطانين في حقه اللي فبقى ايه اسمي انا او اللي بيحرك تفكيري هو ان انا مظلوم ولاني مظلوم انا شاكي لمين؟ شاكي لك لما اشوفك يا اسيس ديفيد بس كمان عمال عندي ايه شفقه على الذات وصعبان عليا نفسي. اوكي اول حاجه عايزك النهارده تعملها زي ما انا بتدرب عليها دايما اول حاجه ان انت تفتكر النص الكبير اللي انا بعتبره مفتاح من مفاتيح تعلم الغفران من الرب يسوع نفسه. ايه النص الكبير اللي الرب يسوع قاله عشان يحسم القضيه بتاعت كم مره يغفر وقد ايه يغفر بتاع الملك؟ الكتاب بيقول كده في متى 23 انه ملك عظيم بيحاسب العبيد بتاعه واحد كان عليه دين كبير. فالملك بكل حب انتوا عارفين القصه ديت وبالظبط واحنا سامعينها نطبقها على نفسنا. الملك بكل حب غفر له فلما غفر له طلع الراجل انا متخيل يخرج يقول ايه بقى يا سيس ديفيد؟ يخرج يقول انا فرحان جدا لاني اتغفر لي انا فرحان جدا لان مبقاش عليا دين. بس لقى صاحبه وصاحبه دوت عمل ايه برضو؟ ليه عليه دين. صاحبه قال له انا معيش زي ما هو قال للملك. هو الكتاب بيقول انه عمل ايه؟ لم يرد مرديش يعني سامحه لم يرد وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. طبعا الملك عرف وأنا يعني بتخيل برضو أن ربنا بيصعب عليه لما يلاقينا إحنا
1: مش عايزين نغفر لنا
0: لأن إحنا نسينا أن إحنا تغفر لنا. بالمناسبة يعني بكرر تاني الغفران لمصلحتنا بس برضو عايز أبص عليه النهاردة أنه رب صعبان عليه. يعني إيه اللي اتعمل فيك؟ إيه اللي اتعمل فيك أبعد من اللي اتعمل في المسيح اللي هو بيقول لك انا غفرت لك مهما انت عملت. اوكي فكانت النتيجه انه الرب يسوع ختم المثل ده بكده في متى 23 قال هكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلته. العباره دي بسيطه وانا عارف ان كلنا بنقولها بس انا رحت مثلتها لنفسي بقى كده.

0: حولتها لتدريبي أسيس ديفيد. ومرة فعلا عملت بوست بيه اللي هو النص البسيط ده بيقول تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. تتعمل إزاي ديت بقى؟ أنا تخيلت أنه أنا عمال أعبي الحاجات اللي اتعملت فيا الناس عملوها فيا جوه قلبي. كل ما حد يعمل فيا حاجة حطها هنا، كل ما حد يعمل فيا حاجة حطها هنا، فعبيت كتير. أوكي، ففين الحاجات ديت جوه قلبي؟ فانا تخيلت ان انا اولا طبعا زي ما لسه بنقول من شويه، اولا قلت زي ما قال يوسف انا لست مكان الله، وعملت زي ما عمل يوسف برضو وعمل بطرس، بشوف الاخر انه اخويا لانه الرب شايفه كده، وبشوف كلمه الرب انه بيقول لي منير انا غفرت لك كتير، وانا مقرر كمان ان انا هتعافى من شرب السم. انت النهارده من فضلك ومن فضلك، عارف لما بقدم المقدم ده درس مثلا او انت بتوعظ عن الغفران، عارف نص الكلام بيكون ايه؟ ما بيكونش يلا بينا نعمل كده من الناس، يلا بينا ناخد قرارات، لا، نص الوقت يقعد يقول لك اصل انت ما عرفش عمله فينا ايه. طب لو كان مش عارف مين؟ انا عارف ان الاسئله مش هتنتهي، وبقولت لكم انا مقدر اللي انت بتعدي فيه، بس في نفس الوقت النهارده مش بتكلم لمصلحه الطرف. لو انا بتكلم لمصلحه الطرف الثاني كنت انت قلت لي انت جاي معاه، لا، انا بتكلم لمصلحتنا احنا سنتحرر لو خدنا القرار الحاسم ده ان احنا نترك من ايه؟
1: قلوبنا،
0: من قلوبنا كل واحد لاخيه زلت. فانا النهارده وانا شايف الرب هو غفر لي، وتحررت من عقليه الشاكي المظلوم، لان الرب قال لي مغفوره لك خطاياك، وانا فرحان جدا بعد ما قال لي مغفوره لك خطاياك وطلع فرحان، فتحولت من شاكي مظلوم الى مغفور له وغافر. اوكي، فرحت قلت كده، بص حضرتك فلان عمل فيا كذا، وانا تخيلت كده، تخيلت ان انا بحط ايدي جوه قلبي، وتخيلت النهارده ان انت بتركز مع نفسك جدا وتقول بالاسم بالتحديد، تروح مطلعها انت اصلا كنت ماسكها جامد جوه قلبك وقافل عليها، وتقول مش هعديها له. ياما سمعنا الكلمه دي في خلافات يا اسيس ديفيد، وصعب علينا جدا من ناس يعني ما كناش داخلهم مش هعدلهم كذا. لا، الغفران هو انك انت تروح اللي انت ماسكه قوي دوت تتركه من قلبك، فلان وفلانة والمكان الفلاني وعيلة فلان والكنيسة الفلانية وخدمة تتركوا من قلوبكم كل واحد زلاته، وتبتدي أنا متخيل دي زي اللي بيكنس قلبه
1: بينظف.
0: احنا عايزين نقول يا رب اختبرنا واعرف قلوبنا، وابتدي انت بنفسك شاور لنا على الحاجات اللي انت عايزنا ننظفها ونطلعها النهاردة ونخرجها، لان هو ده الحل الوحيد ان احنا نتحرر. بس كمان أنا زي ما شاركت من شوية، عايز كلنا وإحنا سمعين النهاردة وإنت بتخرج من قلبك وبتتحرر من عقلية اللي بيشتكي دوت، أنا عايز وإنت بتعمل كده تكون فاكر إنه الرب بنفسه هو اللي يساعدك تعمل كده.
1: صح،
0: يعني العبارة دي تكرر كتير، بولس قالها وبطرس قالها في رسالته، يقول كده لتكن محبتكم لبعض شديدة، لأن المحبة تعمل إيه بقى؟ تستر كثرة من الخطايا. يعني عارف انت ليه النهارده عمال تسمعني وبرضه في ناس لسه، مع ان انا عمال اتوسل اليهم واقول لهم يا جماعه لمصلحتكم اسمعوا الكلام ده، في ناس لسه بيقولوا اللي اتعمل فينا كتير. انا بقول لحضرتك وبقول لك وبقول لنفسي منير، بقول لنفسي يا اخي ادي فرصه ربنا يعلي منسوب المحبه اللي بينسكب في قلبك بالروح القدس، ما تقفلش على نفسك. فالمحبه تستر كثره من الخطايا، وتخليني ابقى عارف اعمل كده، خليني بعرف اطلع كده وبقول انا لست مكان الله، انا زهقت من الهوى الملوث، انا وبعملها بالتدريب زي ما قلت لك، التحرر من عدم الغفران بالظبط زي التعافي من الادمان، لانه احنا عاملين نشرب السم.
1: صح،
0: بس كمان وانا بقول كده عندي زي ما قلت لكم صور سلبيه، عندي صور برضو يمكن احب انها تطلع قدامنا. كيف نخرج من الدوامه؟
1: احنا قلنا العقليه من الشاكي الى الغافر،
0: من الشاكي الى الغافر،
1: وقلنا في تدريب محتاج اعمله ان انا اخرج من جوايا.
0: بس كمان الاول خلي بالك انا عايز ابقى عندي عقليه كمان المتعافي.
1: اوكي،
0: يعني مش النهارده انا وعظت وعظه حلوه وهصلي لكم، محدش بقى يلا بصوا بعض بقى، لا مش كده. خلاص، دي حاجات متجذره ودوامات احنا اشتغلنا فيها، فهي عندي كمان عقليه اللي عارف يعني ايه انا بتعافى، ودي كمان هو ده الفرق اللي حصل في حياتك. ما انت ليه ما بتغفرش؟ لان انت شايف ان انت صح، لا ده انا اللي صح، انا اللي قوي، انا عايز اعترف النهارده ان انا اللي ضعيف.
1: صح،
0: انا بقيت ضعيف بسبب ملفات عدم الغفران اللي عماله تتراكم جوه قلبي. انا مش قادر اكمل، انت مش قادر تكمل، وانت ممكن تمر

0: جسديا، ويعني اسف يجي لك حاجات صعبه لانك انت عمال عمليه تراكم مع بعض.
1: وقلنا انه رب بنفسه معانا في العمليه،
0: رب بنفسه معانا. بس عايز اقول الصور،
1: احنا معانا دقيقتين نقول الصور الثانيه عشان نختم بيها.
0: هيجوا قدامنا، كيف نخرج من الدوامه، ازاي نخرج من دوامه عدم الغفران. الصوره الاولى حلوه قوي، اشكركم. الصوره الاولى الكبيره هي صورتي وانا القيد بيتكسر، يعني بالظبط كده زي ما يكون في سلسله بتتكسر. السلسله دي ينفع تكسرها النهارده، ينفع يكون النهارده يوم خروجك من يمكن يكون قرارك ان انت تبتدي تتعافى وتبتدي تغير عقليتك وتبتدي تكنس وتبتدي تروح تذهب الى اخوك وتعاتبه. انا عارف انه ممكن ما وتعمل الخطوات اللي الكتاب بيقولها، الاول تروح له انت، وبعدين تروح له مع حد، وبعدين تقول لمجموعه من الكنيسه تكون بتساعد، وحتى لو ما قابلش يكون عندك كالوثني والعشار، يعني انت جاهز انك انت تدي له فرص ثانيه بعد كده. بس اللي انت عملته مش ان انت الدنيا اتصلحت 100%، لكن تحررت. فاكرين عدم الغفران يعني بيوصلنا لايه؟ الرغبه في الانتقام. صح. النهارده اللي انا عايزك تطلع بيه مش ان الدنيا تبقى تمام، بس تتحرر من الرغبه في الانتقام. انا مش عايز انتقم خلاص، فانا اتحررت. الحاجه الثانيه، الصوره الثانيه اللي بحب انها تيجي قدامنا، انه الروح القدس وسع قلبك. ينفع قلبك يتوسع، صدقني لو اديت فرصه لمحبه ربنا تنسكب. فتكون النتيجه بعد ما انت رميت الاحمال اللي عليك، تكون النتيجه هي الصوره الاخيره اللي عايزكم تتملوا بيها. الصوره الاخيره هي ان احنا، وعايز الثلاث كلمات يجوا قدامنا، ان انا الان انطلق خفيفا.
1: نعم،
0: انت هتكمل وانت خفيف، لان انت بنفسك تحررت من الرغبه الدائمه والمستمره ان انت الغل اللي جواك مش قادر تعيش بيه. السم محبة ربنا غسلته، وانت مستمر تترك من قلبك، ومهما الدنيا كانت صعبة هتشوف الرب هو بيقودك في العملية ديت بعد ما غير عقليتك وعرفت ان ربنا في مكانه مش انت اللي مكان الله.
1: صح، العقلية
0: من جوه،
1: من جوه لورا، ويكون قلبي أوسع وانطلق خفيفا.
0: آمين.
1: أعتقد دي أفضل ختام.
0: آمين. آمين.
1: إن احنا نخرج من الدوامة.
0: آمين.
1: أني أطلب معونة الرب، وإني أقدم محبة، واني انطلق، واني اتحرر، واني قلبي يكون اوسع للاخرين. نفسي احنا باقي حوالي 40 ثانيه، فنفسي نصلي في 20 ثانيه للمشاهدين واحنا نختم مع بعض.
0: يلا بينا.
1: اتفضل يا سيسي.
0: يا رب انا بشكرك لانك انت بعد فتره كنا شايفين نفسنا فيها احنا الصح والاخرين هم اللي ملخبطين، النهارده بتقول لنا انتوا اللي بتشربوا نفسكم سم. احنا جايين لك النهارده بنقول لك مش هنكمل في شرب السم، عايزين نتعافى. تعالى بحبك بالروح القدس اغسلنا وغيرنا، وتعالى.
1: أمين.
0: كل حاجة احنا ماسكين فيها للآخرين ساعدنا أن نتركها الآن من قلوبنا عشان نتحرر ونعيش الحياة اللي على قلبك. لن نريد أي انتقام لآخرين، لن نريد أي ضرر للآخرين، لكننا سنتحرك وننطلق بخفة بسبب تحريرك لينا. في اسم المسيح المحرر نصلي يا رب، باسم المسيح الغافر نتمثل به. آمين.
1: أمين. أمين.
0: آمين.
1: أمين يا أسيس، كنت باركة جدا لينا.
0: شكرا لكم.
1: ربنا يبارككم في كل مكان.
0: ربنا يبارككم.
1: بشكر كل إخواتنا المشاهدين متابعتكم. نتقابل الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج من جوه لبره. ربنا معاك.

في الكلام عن العطاء في الأصحاح الشهير اللي بيتكلم عن العطاء في كلمة الله أصحاح 8 من كورنثوس 8 عدد 19 يكلمنا عن مبدأ مهم جدا ويكلمنا عن لقب غريب للعطاء. لقب غريب يقول عنه في هذه الأقوال في هذا الشاهد كورنثوس 8:8-19 يقول: وليس ذلك فقط بل هو منتخب أيضا. بيتكلم عن أخ يقول مدحه في الإنجيل، ما قالش اسمه، فبيقول من الأخ ده منتخب من الكنائس، يعني جميع الكنائس رشحت هذا الأخ أنه ياخد التقدمة المالية من إخوة كورنثوس ويذهب بها إلى فقراء اليهودية.

يقول بس بصوا حضراتكم، يقول منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر، يقول مع هذه النعمة. والسؤال إيه هي النعمة هنا؟ النعمة هي التقدمة المقدمة من إخوة كورنثوس لفقراء اليهودية. بيشبه التقدمة الفلوس بأنها نعمة. النعمة حاجة غريبة قوي جدا. طب إيه علاقة التقدمة أنه يقول عليها النعمة؟ أعتقد على قد ما نفهم من كلمة الله ألاحظ كم حاجة. أولا، حاجة الأولى، الكتاب يعلمنا أنه ظهرت نعمة الله المخلصة. يعني ربنا لما خلصنا، خلصنا بالنعمة، نشاط محبته، ما كانش فيه حاجة فينا تخلي الرب أنه هو اللي خلصنا، زي ما نفهم من تيتوس 2 الكلام عن النعمة. فبيقول النعمة خلصتنا وما فيش فينا أي سبب. والحاجة الثانية، وعملت منا أشياء كثيرة عظيمة، فنحن أبناء للآب. انظروا آية محبة، أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. وأيضا نحن جسد للمسيح، جسده الذي يملأ الكل في الكل، وإحنا هيكل يسكن فيه الروح القدس، كما نفهم من كورنثوس الأولى 3:16 أجسادكم هيكل للروح القدس. ده النعمة خلصتنا وخلتنا كده بالنسبة لله في ثالوث أقنيوي. يا لروعة النعمة! وكان إيه ممكن اللي نقدر نعمله إحنا عشان يحصل معانا اللي قلناه من شوية، أو كل البركات التي حصلنا عليها من علاقتنا بالرب له كل المجد اللي نقرأ عنها في الكتاب المقدس؟ إيه اللي عملناه؟ هي نعمة من أولها لآخرة، نشاط محبة الله اللي بتوصل لنا في أشد الأوقات ظلاما وتنور، في أشد الأوقات احتياجا وتملى الاحتياج، في أشد الأوقات حرمانا ويغدق علينا بعطايا. هي دي النعمة. وفي أسوأ حالاتنا الصعبة كنا نتوقع أن يد القضاء تمتد علينا، لكن نجد يد المعونة تمتد على. هي دي النعمة. الحاجة الغريبة بقى، فبيقول أن ربنا زي ما تعامل معانا بالنعمة هيكمل معانا وهيتعامل معانا بالنعمة، يغير من طبيعتنا البشرية. طبيعتنا البشرية تحب الأخذ، ما تحبش تدي، فهيعاملنا بالنعمة علشان نقدر ندي. صدقني محتاجين نعمة وأنا قبلك علشان نقدر ندي. فعشان كده بيسمي التقدمة هذه النعمة. ربنا اشتغل فينا بنعمته بعد ما خلصنا وبعد ما باركنا بكل بركة روحية من خلاله الله أبونا. ربنا بيتعامل معانا بالنعمة عشان يقنعنا ندي. ولما ندي هذه هي النعمة. لا، الحاجة الأجمل والأعظم، اللي عمل الرب اللي بتروح له التقدمة المالية يعتبر أن هذا نعمة من الله، أن ربنا حس بيه، حس باحتياجه، وبعت له واحد أو واحدة، أخ أو أخت، بيقدم له تقدمة مالية، فهو يعتبر أن هذه التقدمة نعمة من الله له، فيقدم الشكر لربنا. يا بص حضرتك شفت القصة من أولها لأخرها ماشية إزاي؟ يعني كله نعمة في نعمة. أنا بالنعمة اتخلصت، بالنعمة ربنا بيتعامل معايا عشان أدي. اللي بياخد بيعتبر أن هذه نعمة من الله فبيشكر الله، وفي نفس الوقت اللي بياخد بيعتبر أن أنت حضرتك اديته نعمة. أنت بتدي نعمة، مش بتدي إنجاز التعبير أموالك أو ممتلكاتك، لكن بتدي نعمة من عند الرب. الرب يساعدك ويساعدك ويساعدني قبلك عشان كلنا أن نشارك في هذا العمل العظيم ونقدم النعمة. أن نقدم النعمة. الرب معك.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنت

0: اكيد جربت في اوقات كتير انكم تبقوا بتحكوا مع حد وبتتكلموا معاه وفجاه تلقوا بدا يتكلم على شخص وفي الغالب في الغالب دايما يبدا بالفكره ها جميل ورائع وحلو ودنيته في منتهى الروعه والجمال بس واول ما تيجي كلمه بس
1: عينك ما تشوف الا النور.
0: ايوه عينك ما تشوف الا النور لانه يبدا بعد كده في كلمات النميمه اللي بتبقى صعبه جدا. هل بيحصل معاكوا في الطبيعي في الحياه ان احنا بنقابل اشخاص بيبقوا حقيقي يعني كانه متخصص ورئيس قسم نميمه وماسك سيره اشخاص من اللي حواليه؟
2: كتير يعني الحقيقه يعني حتى اعتقد انه احنا نفسنا بنقع في الحته دي. النميمه مشكلتها مش الاخرين بس بيعملوا كده، النميمه مشكلتها انه احنا بنعمل كده. يعني بدون ما نقصد بنقف فنلاقينا بنقول حاجه سلبيه عن حد وبنحس انه ايه المشكله. بنعتبر ان النميمه دي مش خطيه، يعني احنا كبشر
1: كلام عادي.
2: انا بصراحه بتكلم علينا كلنا يعني وبحتوي وبتكلم عن نفسي انا بصفه كمان شخصيه مش الاخرين بس.

0: النميمة دي بالنسبة لنا زلت لسان بصورة سهلة قوي، وبنحس انه يا جماعة دي مش خطية. معرفش ليه مش محطوطة، مع ان الكتاب حاططها، بس مش محطوطة في كادر ان دي خطية. طبعا النمام درجات، يعني في شخصيات مش، يعني انت من الحاجات اللي قلتها متخصص نميمه، في ناس او متخصص كلام سلبي، في ناس بتقع بقى كده هتاخد بالها، بس في ناس فعليا تخصصها هو تشويه سمعه الاخرين بالكلام السلبي، ويمكن دول اكتر بيبقوا مؤذيين، لانه فعليا مش بيرجعوا، مش متخيلين انها فيها مشكله، مش بيرجعوا. في بقى ناس عندها تبرير للنميمه، انه انا بحكي اللي جوايا، انا متضايقه من الشخص ده،
1: انا بفضفض،
0: فانا بقول اللي جوايا. ايه المشكله؟ ما هو وفي ناس عندها تبرير تاني، انه ما كل الناس عارفه عنه كده. فالتبريرات من برضو من الحاجات المؤذيه جدا لما بيكون في شخص بينم.
1: يعني عايزه اكد على اللي بتقوله هايدي، الكتاب بيقول انه من لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل. يعني الحقيقه اللي ما بيتلخبطش
2: قادر ان يلجم الجسد
1: كله. لانه في الحقيقه في عضو صغير في جسمنا، يعني كل طبع للوحوش بيذلل الا طبع اللسان. يعني الوحوش الضاريه المفترسه بيقدروا يسيطروا عليها، لكن اللسان سم، حاجه مرعبه. ده اللي الكتاب المقدس قال عنه كده يعني. وخليني اقول كده انه في فرق كبير بين النميمه والتحذير. في فرق كبير.
2: يعني قلنا ان الفرق ده يا فينيس لانه مهم جدا جدا
1: بالظبط. يعني انا عايزه اقول ان الشخص النمام هو بيبقى جواه كده مستمتع ومستلذ انه يشوه سمعه الاخر، وانه يقول عليه كلام سلبي
2: او متضايق منه، فببساطه بيقول
1: بالظبط عنده حاجه شخصيه،
2: الضيق اللي جواه.
1: لكن اللي بيحذر هو شخص موضوعي، شخص يخاف الله، لا يمس سمعه الشخص اللي بيحذر منه باي شيء، لكن بيتكلم بمنتهى الاحتراس كانه بيتقدم، يعني زي الجراح كده وهو بيشتغل خايف المشرط يضرب شريان او عصب، وهو بينظف الورم مثلا، او هو بيشيل حاجه مش مظبوطه، هو محترس جدا. فهو بيقول بكل موضوعيه فلان شخص رائع ممتاز، لكن انا رايي الشخصي خلينا ناخد لبالنا في التعامل مع الامور الماديه. That's all. بس
0: كده. ويمكن موجهه للفعل اللي هيتعامل معاه بامر مادي.
1: بالظبط.
0: يعني انا مش بسيح الدنيا. يعني مثلا انت هتتعامل مع حد، الشخص ده عنده مشكله ماديه وانت هتدي له فلوس، هيمسك ميزانيه معينه، فطبعا التحذير
1: رايي الشخصي
0: يا اخي جرجس من فضلك، انا الشخص ده ممتاز، بس
1: خلي بالك
0: من الامور الماديه. يعني انا حصلت لي مره خبره شخصيه زي كده، حد خادم محترم كنت هتعامل مع حد، فجه قال لي هايدي الشخص ده ممتاز جدا، بس تتعاملي معاه بحدود، ما تتعديش كذا نقطه. فحتى قلت له يعني انا عايزه اعرف، قال لي لا هي نقطه، فانت بس خلي بالك. فعجبني قوي، هو ما نمش وفي نفس الوقت حذرني وقال لي خلي بالك. فده مهم زي ما بتقول فينيس،
1: لانه انا لا املك السلطه اني اتكلم عن حد. يعني انا مين؟ يعني ما انا اساسا، وده اللي الرب عمله مع الناس اللي جم يدينوا للمراه، لها من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. انتوا مين؟
2: عايز اقرا جزء كتابي جميل بيتكلم عن اللسان، كنت اتكلمت عنه في يعقوب 3. الحقيقه يعقوب 3 بيتكلم عن اللسان وخطورته، اما اللسان يكون بركه، واما اللسان يكون
0: لعنه.
2: فيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة
1: نعثر
2: جميعنا. إن كان أحد، وهنا بقى المهم، إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل. قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. فكأنه اللسان ده اللجم، كأن اللسان ده الدفة الصغيرة. هكذا اللسان أيضا هو ذا عضو صغير ويفتخر
1: متعظما.
2: هو ذا نار قليلة،
1: أي وقود
2: تحرق

0: يعني كأنه نار ممكن تولع وتدمر حقيقي. يعني ممكن حد بنميمة وجملة بكلمة بين زوجين يعمل طلاق، بين أسرتين يصنع انقسام، بين كنيسة يقسم الكنيسة. ويقول فاللسان نار
1: شر،
0: عالموا الإثم أو عالموا الإثم، هكذا جعل في أعضاءنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم أو يضرم دائرة الكون ويضرم
1: من جهنم.
0: من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل، وقد تذلل للطبع البشري، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو ذا هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. بس هنا بقى بيقول أنت بتستعمله إزاي؟ أنت بتستعمل لسان إزاي؟ به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على
1: صورة
0: شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينا أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبع واحد يصنع ماء مالحا وعذبا. اسمحوا لي بس أقول جملة وأسمع منكم باقي الكلام الجميل، لأن هنا أقدر أقول باسم الرب يسوع المسيح لساني للبركة، باسم الرب يسوع المسيح لساني ينبوع ماء عذب، باسم الرب يسوع المسيح لساني تينة، باسم الرب يسوع المسيح لساني زيتونة، باسم الرب يسوع المسيح لساني كرمة. الله أعطاني لسان للبركة للشفاء، أو زي ما قال الكتاب المقدس إنه كلمات الحكماء شفاء، إنه ربنا يديني يبقى لساني للشفاء وما اغتبش
1: امين
0: حد في ظهره.
1: يعني عايزه اقول بس حاجه، انه الكلام مش بيطلع من الشفايف لكن الكلام بيطلع من القلب. الكتاب يقول انه من فضله القلب يتكلم اللسان. فالانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، فاللي انا بقوله ده خارج من الكنز اللي جوه. فانا خليني ابقى واخد بالي، هل انا قلبي مليان بالحقد والغيره من أشخاص فبيطلع كلامي كلام مليان بالنميمة والغيظ والغضب؟ هل قلبي مليان بعدم الغفران وعدم التسامح وأنا شايل كراهية جوايا، فلساني بيطلع كلمات فيها حقد وكلام مر وكلام صعب وكلام سيء على الناس؟ إن كنت عايز إنه لساني زي ما حضرتك قلت كده يبقى لسان بركة ولسان شفاء، فأنا عايز قلبي يبقى مليان بالبركة ويبقى مليان بمحبة ربنا للناس، يبقى مليان بالغفران وبالتسامح، عشان أقدر أقول كلمات مليانة بركة مليانة شفاء ومليانة نعمة، وأبقى محترس زي ما صلى كاتب المزمور أن رب ضع حارسا على فمي، لأني بسهولة قوي بتجرجر في النميمة، بسهولة قوي بقع. يعني
2: في نقطة تانية بتخلي النميمة حلوة، حتى في آية مقدس بتقول كده إنه الكلام ده
0: النمام مثل لقمة حلوة تنزل إلى مخادع البطن.
2: إيه اللي بقى بيخليها حلوة؟ ودي لازم ناخد بالنا منها. أنا عندي ضعف ما، فلما بسمع إنه في حد عنده نفس الضعف ببقى مبسوطة ومستمتعة وإحنا بنحكي عنه.
0: إحنا في الهوا سوا.
2: وكأن عايزة أخبي إن أنا فيا الضعف ده، وعايزة أقول إن أنا أحسن، وعايزة أقول إن أنا أفضل، وعايزه اقول ده طب ده انا اللي بعمله ده ولا حاجه بالنسبه للشخص التاني. فبجد متعتي ان الاقي في حد تاني الناس ماسكه سيرته وانا محجوب عنهم كل المشكله دي. فحقيقه انا بلاحظ بالملاحظات انه اكتر حد بينم هو شخص قال عنه السيد المسيح كده الخشبه في عينيه.
1: ايوه.
2: فبيبتدي يرمي القزل في عينيه لاخوه.
1: ايوه.
2: فده فيه وفيه وانا عندي خشبه. اكتر فعلا الناس عندهم المشكله دي كده، فانا محتاجه يمكن ما فيش مراره تجاهه. طبعا في نعم بيبقى فيه مراره، بس في فئه ثانيه ان اللي هو ده في قزه ده في قزه. وهنا ببقى دايما اقول يا جماعه السيد المسيح قال لنا كده انه خلي بالك قبل ما تقول

0: بشوف الخشبة حتى لمصلحتك. يعني انت صدقوني لو انشغلنا في نفسنا وان كل واحد يشيل الخشبة من عنده نفسه، هتلاقيه مش فاضي يشوف القزة اللي في عين اخوه يبتدي يتكلم عنها.
1: صحيح.
0: فعشان كده بنلاقي متعة واحنا بنتكلم. ان احنا بنشاور على عيوب الاخرين ده بيشيل عني عيب ان انا اشتغل على نفسي، فعشان كده احنا بنستمتع
2: بالحقيقة.
1: والكتاب المقدس لما سمى الخطية دي قال انها ثلب. فلما يتكلم عن شخصيتين يختاروا في الكنائس بالذات أخوات، طبعا قال برضو عن الشمامسة أنهم غير ثلبين، لكن أكتر عن الشماسات في الكنيسة وعن العجائز. مرتين يقول في تيموثاوس الأولى 3:11 كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار غير ثالبات صاحيات أمينات في كل شيء. وفي تيتوس 2:3 يقول كذلك العجائز في سيرة طليق بالقداسة غير ثالبات. وكأن الوقت اللي بتكلم فيه على حد في ظهره أنا
0: بثلبه
1: بسرقه. وروعة روعة روعة روعة لما الكتاب المقدس يتكلم عن يوسف الصديق أو يوسف البار، اللي الكتاب المقدس بيقول عن الراجل ده لما اكتشف أنه المطوبة العذراء مريم حامل وهو مش عارف ان الذي حبل بها او فيها من الروح القدس، الكتاب المقدس يقول اذ كان رجلا بارا لم يشأ ان يشهرها بل اراد تخليتها
2: سرا.
1: واو، يا للروعه والجمال على رجل الله العظيم يوسف البار اللي الكتاب المقدس يقول اذ كان بارا لم يشأ، مع انه اتجرح في كرامته في الوقت ده وشعر انه يعني اتخان، لكن لانه بار لم يشأ ان يشهرها بل اراد تخليتها سرا، وده خلى الروح القدس جاله قال له يا يوسف لا تخف ان تاخذ مريم
2: امرأتك
1: امرأة زوجة لك لان الذي حبل بها فيها من الروح القدس. لكن انا عايز انتقل من الراجل الجميل ده اللي اسمه يوسف للقصه بتاعت العهد القديم، ودي اللي خلتنا نتكلم عن مريم والنميمه. مريم النبيه.
2: نبيه.
1: مريم اللي خرجت مع الشعب.
2: ايوه.
0: مريم
1: اخت موسى.
2: أيوة. اللي مسكت
1: مريم
2: الدف ورنمت وسبحت.
1: اللي مسكت الدف ورنمت وسبحت. مريم اللي خرجت موسى من النهر وانقذته وكانت السر في انقاذه وحياته. وللاسف يذكر الكتاب المقدس ان في نهايه حياتها خدعت وسقطت في
0: النميمة.
1: وبدأت مع هارون يتكلموا على موسى لما في الغالب صفورة انتقلت وموسى تزوج بالمرأة
2: الكوشية.
1: وهم وقفوا بقى وبالبلدي كده، بالبلد أنا هقرأ النص بس أقول كده الجملة اللي دايما بحب أقولها، يعني مريم حطت بقها في ودن هارون وهارون حط بقه في ودن مريم وقالوا هو إيه الست اللي عاملة زي، مش عايز اقول الجمله لحد يزعل مني.
0: ايوه.
1: بس كلمه صعبه، ليه اتجوز كوشيه؟ هو يعني ما فيش في العيله حد كده جميل ابيض رايح يتجوز الست دي؟ فالكتاب المقدس يقول في سفر العدد اصحاح 12 عدد 1 وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المراه الكوشيه التي اتخذها لانه كان قد اتخذ امراه كوشية. فقال هل كلم الرب موسى وحده؟ وهنا بقى الأساس، لا ده أنت مش بتتكلموا على الكوشية ولا بتتكلموا على موسى. الارتباط. لكن هنا في حاجة في القلب. أيوة. إنكم غيرانين من
0: موسى.
1: ألم يكلمنا نحن أيضا؟ بس هنا الكتاب المقدس يقول جملة رهيبة فسمع
2: الرب. طبعا دي كارثة.
1: الحقيقة لو أي حد بيتكلم على صديقه عرف ان الرب
2: سامع
1: بيسمع ما اعتقدش انه هيقدر يكمل اللي بيقوله. لكن الكتاب المقدس بيقول في عدد 9 انه لما اتكلموا على موسى فحمي غضب الرب عليهما ومضى. الرب حمي غضبه عليهم وكانه عايز يقول النميمه خليته فارق الجماعه، ابتعد عن الجماعة. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذ مريم برصاء كالثلج فالتفت هارون إلى مريم وإذ هي برصاء.
2: أنا عايزة أقول حاجة بس، فضل. يعني حساها قوي، يعني الكلام اللي قاله

0: بطرس اللي قاله الرب يعني في رسالة بطرس الأولى اللي بتقول إنه لا يتألم أحدكم كسارق أو لص أو متداخل في أمور غيره. يعني دي المشكلة الكبيرة، إنه الشخص اللي بينم هو معتبر نفسه ليه الحق إنه يتدخل في أمور الناس. ويقولها في سفر الأمثال برضو إنه الشخص اللي بيمسك بأذني كلب زي الشخص اللي متداخل في أمور غيره. يعني بالبسيط كده، يعني أنت مالك؟ أنت مالك؟ يعني هو اتجوز، أنت مالك يا مريم؟ هو اتجوز واحدة
1: عجباه،
0: اللي يخصك
2: عجباه
0: اللي يخصك.
2: وبعد كده في سؤال تاني، يعني يطلقها عشان تستريحي يعني ولا يعمل
0: مش
2: ايه؟
0: مش قرارك ومش حياتك، ما الامر ما يخصكيش. يعني ساعات احنا نلاقي نفسنا عندنا الحق، بما اننا مثلا امهات ودول ولادنا، ازاي يعمل كده؟ ازاي يتجوز فلانة؟ ازاي يختار فلان؟ انت مالك؟ دي حياته، انت مالك؟ وتبتدي تتكلمي، وده بقى مش بيقف عند كده. يعني ده انت تبتدي تكرهي الزوجه اللي هو خدها، وتبقى في مشاكل بينك وبينها. وبدل ما انت تبقي بتلمي العيله وتعملي جو جميل بين الافراد الجداد اللي اتضموا للعيله، وتبقي العيله بتمتد، لا ده العيله بتتقسم، وهي تبتدي تاخد موقف منك وتبعد عنك، وتبقي انت مكروهه. كسبتي ايه؟ كسبتي ايه؟
2: تتوقع ان احنا بنحط نفسنا مكان الله؟ كأننا متحكمين في كل شيء.
1: هي في نقطة أنت قلتها لما حكيت عن مريم وهارون وموسى، ساعات النميمة بصورة سلبية بيبقى مش الأساس الكلام اللي بنقوله، لكن في حاجة جوايا، بس أنا مش عارفة أقول اللي جوايا لا تلام، فأروح مطلعة في اللي قصادي أي حاجة بحيث ما تلامش عليه. يعني هي هنا قالت مين الست اللي متجوزها موسى، وبعد كده ظهر جواها بقى الشيء الأصلي اللي مخليها أصلاً متغاظة من موسى. أحياناً النميمة، وده محتاج إن إحنا
0: نفحص
1: نشوف جوانا، أنا ليه دايماً ماسكة في سيرة الشخص ده بصورة سلبية؟ هل فعلاً في مشكلة، ولا جوايا في حاجة تانية من جوه؟ وده محتاج فعلاً فحص وامتحان رهيب، لأن لو أنا عندي مشكلة لا أنا أعالج المشكلة، وبالتالي النميمة دي بالنسبة لي هنا هتبقى عارض وليس أساس المرض. أساس المرض كراهيتي للشخص ده، لأن أنا متضايقة منه، لأن أنا على فكرة من ضمن الحاجات الغيرة. أنا غيرانة منه لأن هي واخدة مكانة كان المفروض أنا أخدها. طب أعمل فيها إيه بقى؟ بدل ما أقول أنا غيرانة لألا يقولوا عليا مش كويسة، وإيه الخادمة اللي مش مميزة دي، وإزاي تبقى مش بتحب الخير لواحدة تانية، أشوه سمعتها، أشوه صورتها قدام الناس. فأنا وأنا بتكلم لازم أسأل نفسي، وأنا ليه بقول الكلام الوحش عن فينيس؟
0: بالظبط.
1: اللي جوايا اللي جوايا غيرة عشان هي واخدة مكانة، لا أنا هتعامل مع الغيرة. جوايا كنت أحب أني أكون مكانها في الحتة دي أتعامل. أحيانا مثلا الحما اللي أنا بشوفها كتير، يعني مريم دي بتفكرني بحموات كتير، يعني
2: نشكر ربنا حماتي ما كانتش
1: كده. لا نشكر ربنا حماتي انا ما كانتش كده، بشكر رب كان عليها. يعني احيانا الحموات تقول، سواء مامة البنت او مامة الولد، ايه اللي واخدها دي؟ ده كان يستاهل احسن من كده، دي كانت تستاهل احسن من كده،
2: وانا اللي جوزتها له، يا ريتني كنت اتشنكلت وانا رايحه واتكسرت.
1: احيانا بيبقى جواها انا كان نفسي اخد فلانه. يعني بيبقى ساعات جواها انا كان نفسي اخد فلانه، او ساعات جواها انا بعد ما تعبت وشقيت وطلعت الدكتور قد الدنيا جاي اخد واحده معاها كليه عاديه نظريه، بيبقى ساعات جواها كده. فحبيبتي انت مش عشان تعبتي في ابنك وخد كده يبقى مالها، فكري في طباعها، شوفي صفاتها. فبيبقى علشان نعالج النميمه من بالذات من الكنه اللي هي مرات الابن او زوج البنت، بنخليها تعرف اصلا هي مش مبسوطه ليه،
0: يعني
1: ايه اللي مش عاجبها، ايه اللي جواها علشان مخليها مش راضيه من حيث المبدا. ساعات الابن بعد ما يتجوز يسيب الام، او يبقى مش يسيبها بس حياته اتغيرت، بقى مختلف، بدل ما كان معاها طول الوقت بقى طبعا ليه جزء. فمن هنا الضيق، هنا الغيظ، فتبتدي تعمل ايه؟ بدل ما تقول ابني مش بيسال او ابني سايبني، لا مراته ما هي مش احسن، ازاي ياخد واحده زيها؟ فانا هنا لا، خلي بالك انت مش متغاظه عشان هو واخد اقل، انت اللي مضايقك
0: ان ابنك معاك
1: بقى مبقاش معاكي. فنعالج المشكله عشان اعرف اعالج العارض اللي هو النميمه.
2: وصدقوني انا شفت شخصيات تبقى ولا فارق معاها انه متخانقين، ولا فارق معاها ان هم زعلانين، ولا فارق معاها الاولاد.

0: بالعكس ده هي مبسوطه
1: حقيقه أنا
0: وده لانه في مفهوم جواها من زمان انه ده بتاعي ده ابني انا امتلكه مش انا ربيته لنفسه مش عشان يعيش بعد كده لا ده بتاعي
2: ربيته ليا علشان يساعدني ويخدمني وتساعدني
0: ويبقى ليا طول الوقت يعني ايه يبقى لوحده تاني
1: دي طبعا دي فئه عشان بس ما يبقاش كل الحموات دي فئه من الحموات
0: طبعا.
2: عدد 11 للامانه بيقول بوضوح انه هارون ادرك الامر ده عشان كده ربنا يعني ضرب مريم اكثر من هارون بالبرص لان هارون قال جمله رهيبه فقال هارون لموسى أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها يا جماعة إني أتكلم على حد في ظهره بصورة سلبية بنميمة ده اسمه
0: خطية كبيرة
1: في بس حاجة عايزة كمان أقولها ما تنبسطيش قوي أنت عايشة قاعدة في وسط مجموعة والمجموعة دي بتتكلم عن الناس وانت تحكي الله عمل ايه في مريم ضربها بالبرص اتاكدي 100% ان زي ما انت بتتكلمي على غيرك وانسجمتي في وسط مجموعه بتتكلم على غيرك اول ما تدي المجموعه دي ظهرك
0: هيتكلموا
1: عنك ما هدي ده زرع وحصاد
0: وعايزه اكمل على كلام هايدي لازم يبقى ليكي موقف ايجابي لا تشتركي في اعمال الظلمه دي اعمال ظلمه لكن في مجلس المستهزئين لا تجلسي قومي وسيبيهم او اسكتي أو قولي أنا متأسفة مش هقدر أكمل معاكم في الكلام ده الرب سامع فمخيف هو الوقوع بين يدي الله ما تسيبيش نفسك للحتة دي لأنه هتتجازي مجازاة صعبة فامشي وقومي
2: على الأقل مش بس ما تشتركش فيها لو ما قدرتش توبخ وتقول كلام صعب أسكت سكوتك ده كأنه إعلان واضح
1: لرفضك
2: أنا مش موافق على الكلام ده بالزبط. أنا مش شريك معاكم في الحتة دي
0: وكمان خلي حياتك مليانة لأن الحياة الفاضية سهلة قوي قوي أنه هتمليها بإيه غير أنك تقعدي تتكلمي مش ملي بأنشطة خارجية لا خلي قلبك مليان
2: بالعلاقة
0: خلي قلبك عمران بالعلاقة مع الله
2: وأتوقع إذا عملت كل ده اللي حضراتكم قلتوه هتوصل للمرحلة العظيمة وده التحدي اللي تبقى زي موسى لأن الكتاب المقدس في سفر العدد أصحاح 12 يقول إنه موسى وقف قدام ربنا وصرخ الصرخة العظيمة دي وقال للرب في عدد 13 فصرخ موسى إلى الرب قائلا اللهم اشفها اللهم اشفها
0: جميلة قوي
2: فكأني عندنا صورتين حد ماسك النميمة وعمالك يقطع بس لما بيشفى ويكون بركة ويلاحظ الأمر ده لا ده بيتحول من إنه يبقى مخطئ وناشر للبرص لشخص شافي واصرخ قدام الرب وأقول له الكلمات دي يا رب فلان غلطان بس شفيه فلان عنده أزمة بس غيره ابني مراته بتاخده مني بس اشفي البيت ده يا رب اديني نعمة وعالج البيت ده لأن هدفي إني أشوف البيت ده بركة أقدر أقول من قلبي المرأة قوة عظيمة والزوجة قوة عظيمة زوجة تقية بتحب الرب لزوجها شفاء زوجة عظيمة بتحب الرب لأولادها شفاء زوجة عظيمة بتحب الرب وبتكرم الرب تبقى شفاء بين ابنها ومراته
0: أمين
2: أخت هايدي أنا عايز حضرتك تصلي لأجل كل زوجة بتسمعنا إنها تبقى مفتاح شفاء
1: أمين
2: للنفوس اللي حواليها وللدايره اللي حواليها
0: امين
1: امين يا رب يسوع بنشكرك يا رب لانك انت فعلا اعطتنا يا رب نعمه ان نكون يا رب سبب سلام وبركه يا رب لاجل كل اسرنا يا رب من فضلك بضع بين ايديك يا رب انفسنا وكل من يسمعنا قد يا رب فعلا خطيه النميمه هي خطيه يا سيد كتير بتقع منا يا سيد رب بنقع فيها بدون ما نشعر يا رب من فضلك بضع لساننا بين ايديك اعطينا القوه أمين. والقدره ان نكون بنلجمه أن يكون كلماتنا يا رب كلمات بلسم وشفاء وبركة
0: أمين.
1: للآخرين
0: أمين.
1: وليس لعنة يا سيد الرب أعطينا يا رب أذهان صافية
0: أيوة.
1: أذهان يا رب فعلا تكون بتفكر إزاي كلماتنا تكون لمجدك أعطينا كمان يا رب أنه نكون أمناء نمتحن أنفسنا يا سيد الرب وإحنا بنتكلم أي كلام ممكن يكون سلبي قد يا رب بيوجعك وبيألمك يا إلهنا أعطينا يا رب الحكمة إذا نتعامل وإحنا في وسط يا رب مجلس المستهزئين وإزاي يكون فعلا قدوة مش بالوعظ لكن بسلوكياتنا يا إلهنا وضع هذا في اسمك آمين
0: آمين
2: لكل زوجة وكل امرأة أنت بركة وشفاء ونعمة لكل اللي حواليك آمين
0: آمين

واقفة عند الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب الجموع اللي أشبعت جوعها وداويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك. وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لا، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية ياللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا. هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني

مشاهدينا ومشاهدي الكرمه في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ما وراء الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 12 اكتوبر 2026. للاسف تم تجديد حبس الست اقباط المتهمين بقى بفكره طبعا انه ازدراء بالدين الاسلامي واهانه الدين. الحقيقه الاول كان 4 ايام وبعد كده تم تجديد حبسهم 15 يوم بالنسبه لمقطع الفيديو اللي من فيلم خلاويص. عندنا كمان على الجانب الآخر الحقيقة الحمد لله المتهم بارتكاب مذبحة التجمع لا يعاني أمراض نفسية وقت الجريمة وكان مسؤول عن كل اللي عمله وقتل الأربع أفراد من أسرة واحدة، يعني مع سبق زي ما بيقول كده مع سبق الترصد. يعني البابا بنصلي له، البابا ليو 14 يعلن انه سيخضع لعمليه جراحيه خلال الايام المقبله. عندنا كمان مناجم الذهب في السودان الحقيقه وفي قصف ومطالب بالتحقيق واتهامات لمصر، واثنين من السائقين المصريين توفوا برصاص سوداني، والمواضيع الحقيقه متطوره بشكل كبير جدا. هنشوف الموضوع ده النهارده لسه عاجل وبيان من المتحدث باسم الجيش المصري، فبصراحة في توترات كده في موضوع التنقيب عن الذهب. الرئيس ترامب يتحدث عن خلاف سد النهضة بين مصر وأثيوبيا وبينتقد أثيوبيا طبعا وبيقول أنها أخذت كل مياه نهر النيل. بالنسبة للسعودية، السعودية يا جماعة الأوضاع تصاعدت بشكل كبير جدا. قصف مطار الرياض مرتين مش مرة نتج عن القصف الأول اللي كان يوم 10 أكتوبر أو 10/10 12 شخص

شخص توفوا حوالي أكتر من 350 مصاب. تاني يوم يوم الحد أمس كان في قصف آخر راح تحيته شخص و11 مصاب. الحقيقة وطبعا وعيد سعودي بالرد يعني بالرد القوي. الرئيس ترامب دخل على الخط وقال إن بصراحة اللي حصل ده في القصف ده يعتبر شيء مرفوض. وفي نفس الوقت سألوه هل ممكن تساند السعودية بضربات ضد الحوثيين؟ قال قد أفكر في هذا الأمر. على الجانب الآخر مفاجأة تانية، الرئيس ترامب وبوتين هما الاثنين اتفقوا اتفاقية كبيرة بالنسبة لاتفاقية الديزل، وأنه الحقيقة بوتين تعهد بضخ كميات كبيرة من الديزل للسوقين الأمريكية والعالمية. وكمان بقى تحدث عن أنه زيلينسكي كان قدامه أكتر من فرصة أن هو كان يبقى فيه سلام ولكنه ضيع كل الفرص، وآن الأوان أن يكون فيه رئيس لأوكرانيا غير زيلينسكي. يعني احنا بنقول كده لزيلينسكي بالسلامة يا صاحبي. الحقيقة كمان الرئيس ترامب كان بيتكلم عن وقف إطلاق نار بشأن الطاقة بين روسيا وأوكرانيا وأنه هو ساري المفعول. طلع زيلينسكي وقال أنا ما عنديش فكرة عن الاتفاقية دي، بس خلاص أنت بتتكلم إزاي يعني ومين هيقف جنبك. حاجة تانية النهاردة مهمة جدا، مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر. معنى أن يتم مداهمة منزلها معناها أن في يعني الإجراءات اللي تم أخذها في البحث بتقول أنه في تزوير وكذب من إلهان عمر وكذب كمان من والدها، وكده طبعا ممكن جدا تسحب منها الجنسية. موجة من الطقس السيء بتضرب أمريكا وبتضرب مثلا جنوب كاليفورنيا، وبعدين عندنا العاصفات الثانية اللي هي في فلوريدا وألاباما. الدنيا يا جماعة مشاهد صعبة جدا جدا، مش بس كاليفورنيا لكن عندنا كمان بقية دول العالم ما بين زلازل وعواصف وحرائق، وبرضو حريق في كاليفورنيا حرائق في كاليفورنيا. فالحياة الدنيا كلها الطقس كله متوتر بشكل غير طبيعي. زلزال بقوة 7.7 هز جنوبي بنما، والسلطات أكدت أن الأضرار اقتصرت على بعض المباني. هنشوف كمان معانا كمان جديد في حادث قاعدة استهداف قاعدة فيرفورد. خلاص يا جماعة قالوا شبه مؤكد أنه التحركات من الستة البريطانيين اللي اتقبض عليهم كان تحركات بواعز أو يعني من بترتيب من الحرس الثوري الإيراني. وكده طبعا دول أوروبية على رأسهم بريطانيا هيقلبوا ضد إيران. عندنا النائب العام في دولة الإمارات كان بيقول أنه مساعد قائد طائرة فلاي دبي اللي هو القائد المساعد العماني الجنسية تردد خلال دراسته في ملبورن على مسجد تابع لمعهد، المعهد ده اسمه تابع معهد RMIT، والحقيقة المركز بينفي هذا الأمر. بالنسبة بقى للمفاوضات بين إيران وواشنطن في تعثر، وطبعا في استعدادات عسكرية، وترامب الحقيقة أكد أنه ممكن جدا يكون في عملية عسكرية بعد انتخابات ثالث من نوفمبر، رغم أن في بعض التقارير اللي بتقول احتمال إيران تضرب قبل 3 نوفمبر، لكن هنشوف. طبعا ترامب بيقول إيران لا تملك المال، جيشها وعناصر شرطتها لا يتلقون رواتبهم. كمان في 3 ناقلات نفط ارتطمت بألغام بحرية أثناء عبورها مسار غير مصرح به في هرمز بالأمس. عندنا كمان كان في القنصلية الهندية أعلنت أنه في طاقم هندي من 22 فرد تم إنقاذهم عقب حادث أيضا تعرضت له سفينة قبالة سواحل رأس الخيمة. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فاختتم جولة أسيوية شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وأندونيسيا، وبرضو هنحاول نشوف إيه المهم في هذه الجولة، ونستعرض أيضا أمور هامة بالنسبة طبعا لفرنسا والإضرابات اللي موجودة أو التظاهرات والتوترات والاحتجاجات اللي في فرنسا وعدة دول أوروبية. أنا مش قادرة أفهم الفيديو، كلنا شفناه ومقاطع الفيديو أكتر من 7000 مقطع كانوا على موقع تيك توك بالتقارير، واللي عايز يتأكد يدخل على تيك توك ويشوف الموقع المقطع الصوتي ده وهيلاقي. وإنه الفيلم يا جماعة في النهاية الفيلم كان عادي وعدى المشهد ده في الفيلم خلاويص، يعني محدش قال إن هم اصدروا بالدين الإسلامي. إشمعنى لما مسيحيين يمثلوا نفس المقطع اسمه اصدروا بالدين الإسلامي؟ المقطع أساسا بيتهكم على البني آدم المجرم اللي هو في السجن اللي عامل زعيم عصابة واللي بيحاول يعني يقول لأصحابه والناس اللي معاه والبقية عصابته يعني إن أنا بفهم في الدين وإن أنا راجل تمام. فهو تهكم على الراجل، تهكم على إن الراجل يلا صف الصفوف صف الصفوف، أنتوا مش عارف إيه، لأنه مش عارف يقول حتى الفاتحة ولا عارف يئم ولا عارف يصلي. يعني هو الموضوع مش تهكم على دين، ده تهكم على شخص زعيم عصابة
وعشان كده المقطع عدى في الفيلم، والمقطع ده ناس كتير يعني مثلته.

لما جه عند الست اقباط ليه بقت بقدره قادر التهمات بكل ده؟ هم اساسا قالوا ان احنا لما لقينا انه تم فهمنا غلط احنا حذفنا على طول مقطع الفيديو، يعني هم نفسهم قالوا الكلام ده، لكن نيابه امن الدوله الحقيقه شايفه موضوع تاني. هي قررت حبسهم بعد ما كان 4 أيام اتمد، بعد كده 15 يوم، باسم يوسف رمزي 20 سنة، جورج ألفي عزيز 18 سنة، كرولوس 17 سنة، كرولوس بولس عزيز أو بولي عزيز، مينا ماجد عطية 19 سنة، شنود عزت منير 22 سنة، وكرولوس ماجد ملاك 18 سنة. يعني أعمارهم يا جماعة بتتراوح ما بين 22 و17، يعني شباب. حتى لو هم يعني أخطأوا في اختيار المشهد اللي هم يمثلوه وبدون قصد برضو، هم في نفس الوقت هم قارين المشهد صح على فكرة، وإحنا كلنا قارين المشهد صح، وإلا كانت الدنيا قامت على الفيلم نفسه. فأنا ما أعرفش لمجرد إن هم مسيحيين مثلوا المشهد ده اتغير معنى المشهد، يعني المشهد واضح والكلام والصوت واضح، فأنا ما أعرفش بصراحة إيه اللي بيحصل. الشباب دول من قرية اسمها تانيوس تابعة لطحى الأعمدة، القرية طحى الأعمدة بصملوط محافظة المنيا. الاتهامات بقى يا جماعة، ازدراء الديان، طبعا ازدراء دين إسلامي، استغلال الدين بقصد نشر أفكار متطرفة، ده الشباب اللي هم من 17 ل 22 سنة عملوه، والتعدي على أحد الأديان التي تمارس شعائرها علانية عبر نشر فيديو يسخر من صلاة المسلمين. كل ده، كل دي اتهامات. يعني المقطع نفسه، طب يعني هم ما عملوش اي حاجة غير ان هم قلدوا نفس المشهد بتاع الفيلم. معرفش بصراحة مين ممكن يتدخل، وخصوصا ان حتى المطرانية اعتذروا وقالوا الشباب ما كانش قصدهم اي حاجة، كل الحكاية شوية تمثيل وكده تهريج على المقطع اللي هم بيتهكموا فيه على زعيم عصابة. حضر مع الشباب طبعا في التحيات معاهم عدد من المحامين من منظمات خاصة بحقوق إنسان، واللي أكدوا أن التحقيق تم بنيابة أمن الدولة العليا، وتم الاستماع إلى الشباب اللي أكدوا أن هم ما كانش عندهم علم ولا حتى شاكين أن المشهد ده ممكن يثير غضب إخواتهم المسلمين. لكن في ترصد يا جماعة، وزي ما ناخد بقى من الموضوع ده عبرة، أرجوك ابعدوا عن أي مشاهد فيها ممكن تتفهم غلط، لأن هي بتيجي عندنا احنا وبتتفهم غلط، عند أي حد تاني ما بتتفهمش غلط. فأرجوكوا يا شبابنا، يا شباب المسيحيين في كل كرة والمنيا بالذات دونا عن إخواتها، خلوا بالكوا، ما تحاولوش تحطوا نفسكوا في مواقف صعبة، وإنه ما عرفش بقى ربنا يعني يفتح بصيرة اللي بيحققوا الأمن الوطني، إنه يفهم إن العيال دي ما هماش يعني طالعين هيقلبوا الدنيا، ولا كان حد اساسا هيحس بيهم لولا ان شويه شباب من القريه هم اللي بلغوا عنهم. والشباب دول قالوا احنا شلنا الفيديو على طول، قالوا اول ما عرفنا انه في ناس غضبوا اسرعنا بحذف الفيديو. فمن فضلكم يعني ما اعرفش مين المفروض يتدخل بجد، ومين المفروض يفهم الناس دي انه بلاش تترصدوا كده، لان الدنيا والوضع مش مستحمل بجد، يعني حقيقي مش مستحمل. وحرام ان انتوا تاخدوا شويه ست شباب لسه في مستقبلهم وفي بدايه حياتهم بهذه التهم الصعبه جدا جدا. ايه ده كله ده؟ ايه كل التهم دي يا جماعه؟ سخروا من صلاه المسلمين، نشر افكار متطرفه، تعدي على الدين الاسلامي، ازدراء أديان، كل ده. ربنا يكون معاهم ونصلي من أجلهم، لأن ما قدمناش غير الصلاة، وفوق العالي عالي والأعلى فوقهم. وافتكروا أنه أي ظلم بيجي على أي فئة، وخصوصا المسيحيين اللي قريبين جدا من ربنا واللي إلههم قوي قوي، صدقوني ما بيحصلش كويس بأمانة، لأن احنا إلهنا قوي جدا جدا جدا. يعني الحمد لله يا جماعة طلع ان هو مش مختل نفسيا ولا مهتز عصبيا ولا اي حاجة، الحمد لله مفيش اي اهتزازات. المتهم بارتكاب مذبحة التجمع لا يعاني امراض نفسية، حيث تسلمت محكمة جنايات القاهرة تقرير لجنة الثلاثية المختصة بفحص الحالة النفسية للمتهم بعد خضوعه للفحص والملاحظة لمدة 15 يوم. انتهى التقرير الى سلامة قواه العقلية وعدم معاناته من اي امراض نفسية وقت ارتكاب الجريمة. يعني الجريمة هو رتب لها ونفذها بكل حذافيرها بقصد والتعمد طبعا القتل. محامي الضحايا طبعا، محامي الأسرة، بيطلب من المحكمة تسليم الفيلا والسيارات الضحايا للورثة الشرعيين. إن شاء الله يكون في محاكمة عادلة لهذا المجرم اللي نفذ جريمته بدم بارد، والمفترض وتقرب من الأسرة حتى يتم تنفيذ هذه الجريمة. ونتمنى أن يكون فعلا يعني أن يتم الكشف عن الدافع الحقيقي لتصفية هذه الأسرة بأكملها. دير المحرق بيحذر من حساب وهمي.

بينتحل اسم وصفة الراهب القمص بطرس المحرقي. والحقيقة أنه الحساب ده الحقيقة حذر منه دير السيدة العذراء بجبل قسقام من التعامل مع أحد الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي. وآدي الحساب أهو يا جماعة، وبينتهل صفة الراهب اسم وصفة الراهب القمص بطرس المحرقي. أكد الدير أن الراهب المذكور ليس لديه أي حسابات شخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وأي حساب بينتحل اسمه أو صفته لا يمت إليه بصلة. عشان كده الدير بيهيب بالتحذير ده، يحذر دير السيدة العذراء مريم المحرق العامر بجبل قسقام من التعامل مع أحد الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وبينتحل اسم وصفة الراهب قمص بطرس المحرقي. ويؤكد الدير أن الراهب المذكور ليس لديه حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأي حساب ينتحل اسمه أو صفته لا يمت إليه بصلة. لذا يهيب الدير بالجميع توخي الحذر وعدم التعامل أو التفاعل مع هذا الحساب أو التعامل معه حفاظا على سلامة الجميع ومنعا لأي استغلال أو تضليل. وده طبعا كان بنازل يوم السبت. يا جماعة يعني بجد خلوا بالكم، لأنه حتى المدعو مش فاكر اسمه داود إيه ولا محمود داود الولد ده، عمل برضو كده حساب وراح حاطط نفسه على انه شهيد، وناس دخلت وهو بقى بصوا يا جماعه الناس مش هقول بصوا المسيحيين وبصوا اللي بيعملوه وشفاعتك تكون معانا والكلام ده كله، وانه لما يبقى في حسابات برضو باسم راهب فبتلاقي ناس تتفاعل معاهم، ممكن بنات وسيدات يتكلموا مع انه راهب. فخلوا بالكم يا جماعه، مش مفروض انه اي حد على مواقع التواصل الاجتماعي نتكلم معاه، ولا ان حد ينشر انه في مش عارف مين الشهيد مين. لو انتم مش عارفين بلاش تتفاعل وبلاش تدخلوا في الموضوع ده، وخلينا كده يكون عندنا حكمة وتراوي شوية في أي حاجة بنعملها علشان محدش يتريق علينا في النهاية، وعشان محدش يستغلنا أو يضلنا. خلينا حكماء، المسيح قال لنا كونوا حكماء كالحياة. طيب انتشر على موقع التواصل الاجتماعي بقى خبر، الخبر ده على فكرة جاي من قانون معدل يعتبر لقانون مجلس الطوائف المسيحية لسنة 2026، والناس فكروا ان هو ليه علاقة بمصر، ده ليه علاقة بالأردن مش بمصر، وان هم هيبعتوه لمجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية. فعايز أأكد عليكم يا جماعة، بالنسبة لنا قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أو للطوائف المسيحية في مصر لسه ما انتهناش ولسه ما صدرش بشكل رسمي، لكن النص ده والقانون ده اللي تم نشره كتير في مواقع وجروبات مسيحية، الموضوع ده ليه علاقة بالأردن مش مصر، وبينص على اعتبار الزواج والطلاق والوصية والتبني من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية. وده بيقولوا كده أهو يا جماعة، بما يتوافق مع الدستور الأردني والقواعد العقائدية المسيحية. فخلوا بالكم ان ده مش لمصر، ده للأردن. احنا ما كناش عايزين نقوله، لكن قلنا لا نقوله لحضراتكم علشان المواقع والجروبات اللي فكرت انه ده ليه علاقة بمصر، لا ده ليه علاقة بالأردن مش مصر. والتعديلات دي بتعتبر ان هي تعديل المادة 10 بشأن تطبيق القوانين المختصة على الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ولا تمس التعديلات المراكز القانونية القائمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ بعد إقراره. ده للطوائف المسيحية في الأردن وليس في مصر. بنصلي من أجل البابا ليو الرابع عشر، حيث تم الإعلان من قبل المواقع الخاصة بالفاتيكان الرسمية بأنه البابا هيدخل عملية خلال الفترة اللي جاية لاستئصال عقد رئوية اكتشفها الأطباء خلال فحوص طبية حديثة. البابا عنده 71 سنة، واكتشفت هذه العقد الرئوية في مرحلة مبكرة للغاية وموضوعية ومحددة، وأنه قرار الخضوع للجراحة كان بناء على توصية الأطباء. وبحسب وكالة رويترز، الإعلان جاء خلال صلاة الأحد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، فيما أفاد المكتب الإعلامي للفاتيكان بأن فترة التعافي المتوقعة بعد العملية هتبلغ نحو أسبوع، ولم يتم الإعلان عن الموعد اللي هيكون فيه هذه العملية. بنصلي من أجل البابا ليو الرابع عشر، ومن أجل أي حد برضو بيعاني من أي أمراض أو هيخضع لعمليات خلال الفترة المقبلة. موضوع فلك نوح أو سفينة نوح الحقيقة ليها فترة كده، وكل شوية بيتكلموا عن إنهم فعلا عرفوا المكان بتاع السفينة على جبل أرارات في تركيا.
الموضوع يعني بيخفض كده وبيرجع مرة تانية، بس هم المرة دي قالوا انه في الحقيقة مجموعة، والمجموعة دي مدعومة بتمويل من مؤسسة بتحاول ان هي تعرف المكان، لانه جماعة تتفاجئوا انه المكان ده اللي لقوا فيه الفلك المقاسات بالضبط زي القياسات

0: اللي كانت بتتناسب مع الإنجيل في الوصف اللي كان ربنا قايله لنوح علشان يبني الفلك، مقاسات يعني القياسات. وهم لما دخلوا بالمجسات لقوا انه صور مسح جيوفيزيقي جديد الموقع دوربينار شرقية تركيا اللي هو عند جبل أرارات، وقالوا انه في انماط وفراغات تحت الارض، فسرها فريق بحثي على انها ممكن قد تشير الى ممرات وحجرات داخليه. فبالتالي لسه الكلام دلوقتي ما تمش التاكيد، ولكن هم اخذوا عينات وبيفحصوها علشان يحاولوا برضو يتاكدوا هل فعلا المكان ده بيحمل في اعماقه بقايا سفينه او فلك نوح ولا لا.
1: تركيا من كشف لغز سفينه نوح. منذ نحو 70 عاما وتكوين صخري غريب في شرق تركيا يثير سؤالا محيرا، هل هذه بقايا السفينة التي أنقذت نوح من الطوفان؟ التكوين المعروف باسم دوربينار يشبه قاربا عملاقا، ويقع قرب جبل أرارات المرتبط في الروايات الدينية باستقرار السفينة بعد الطوفان. القصة بدأت عام 1959 عندما رصد ضابط تركي هذا الشكل في صور جوية، لكن أولى الرحلات الاستكشافية لم تجد دليلاً على أنه من صنع الإنسان واعتبرته تكويناً طبيعياً، ورغم ذلك استمرت محاولات العثور على آثار للسفينة وسط ادعاءات بوجود خشب متحجر وجدران ودعامات معدنية. لكن تحليلات جيولوجية فسرت هذه المؤشرات بأنها صخور وتشققات طبيعية. اليوم يعود الجدل من جديد مع فريق بحثي من جامعة سيفاس جمهوريات التركية بالتعاون مع منظمة أمريكية مهتمة بالعثور على سفينة نوح. الفريق يحلل عينات من الموقع، لكن لم يثبت حتى الآن أن التكوين من صنع الإنسان، فيما يتوقع استمرار تقييم الأدلة حتى عام 2027. فهل تكشف الأبحاث الجديدة سراً ظل مدفوناً لآلاف السنين؟
0: نروح بقى لموضوع مناجم الذهب والتنقيب عن الذهب ده، كان يا ترى في الحدود المصرية ولا في الحدود السودانية، ومطالب بالتحقيق واتهامات لمصر للأسف يعني. فإيه الواقع وإيه اللي حاصل بالظبط؟ في مقتل وإصابة يعني بينقبوا معدنيين سودانيين اللي هم بينقبوا عن الذهب في غارات جوية قرب الحدود المصرية. أثارت هذه الأنباء تفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. تراوحت هذه التفاعلات ما بين إدانة الهجوم والمطالبة بتحقيق ومحاسبة المسؤولين والدفاع عن إجراءات حماية الحدود والثروات المصرية. وبينما اتهم طبعا منظمات وجهات سياسية الجيش المصري بتنفيذ القصف، فتباينت الروايات بشأن موقع الضربات وحصيلة الضحايا، وكمان بشأن التحقيق بشكل مستقل عن هذه الاتهامات. لم تتضمن التقارير المتاحة تعليقا رسميا مصريا أو سودانيا على الحادثة في بادئ الأمر، لكن لقينا مجلس السيادة في السودان قال إن احنا شكلنا لجنة لتقصي الحقائق بشأن قصف معدني أو اللي هم بينقبوا عن الذهب في منطقة الحدودية بين السودان ومصر، وده كان تصريح للبرهان. طبعا لازم مصر بقى تتكلم. المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قال يا جماعة إنه ملايين السودانيين بيحظون بالتعايش السلمي على الأراضي المصرية، وإن القوات المسلحة بتؤكد على عمق الروابط اللي بتجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي. ما عرفش إذا كانت معانا صورة البيان ولا لأ. المهم إن هو قالك إن في مرحلة ثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب. فده كده البيان حضراتكم اللي صدر اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية. تستمر عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية في تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على العناصر الإجرامية لفرض كامل الاستيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها ثرواتها القومية. واستؤكد القوات المسلحة المصرية على عمق الروابط اللي بتجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي، ويعد التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية خير شاهد على ذلك. تهيب القوات المسلحة المصرية بأبناء وادي النيل استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، عدم الانسياق خلف الشائعات المضللة والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني. مصر أكدت الكلام ده يا جماعة، لن تستهين بأي حد هينقب في

المناطق اللي فيها الذهب في الحدود المصرية. وبالتالي كده من الواضح انه في ناس هم اللي راحوا سودانيين راحوا ينقبوا، وبالتالي حصل الموضوع بتاع اطلاق النار. لكن لقينا مقابل بقى لده تصعيد انه حصل اطلاق نار على مصريين في سوق الخرطوم بالسودان، واسفا عن مصرع 2 من السائقين واصابه اخرين. هل ده نوع من انواع التصعيد ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لانه كده بصراحه الموضوع

0: في تهدئة في هذا الأمر، لأنه أساسا اللي بيحصل في المفروض أن مصر والسودان يتحدوا في موقفهم طبعا ضد موضوع سد النهضة، وفي نفس الوقت التوترات اللي في السودان. بفكركم برضو أن التوترات اللي في السودان القائمة ما بين الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، ناس كتير بدأوا يكتبوا يا جماعة فاكرين الموضوع الخاص بأنه أنتوا فاكرين الإمارات وأن الإمارات بتدعم الدعم السريع علشان خاطر موضوع الذهب، فاكرين ولا مش فاكرين؟ فبالتالي خلوا بالكم أنه في كده موضوع الذهب والتنقيب عن الذهب ده موضوع كبير جدا، وبنتمنى أنه يكون في إشارة سواء من السودان أو من مصر للأخبار الحقيقية، وأنه ما ينفعش أن يكون في تنقيب على الذهب في الحدود المصرية لأن ده من حق مصر. بالنسبة للأوضاع اللي في السودان طبعا بعد ما دلوقتي ناس كتير من الدعم السريع بتنشق عنهم وبيروحوا وينضموا للجيش السوداني، لقينا أنه كان في مسيرة للأسف للدعم السريع استهدفت مستشفى أم درفة بالمحافظة جنوبي شرق السودان، ولسه التوترات على أشدها. عندنا طبعا الملف الخاص بسد النهضة، لقينا الحقيقة أنه طبعا ودخل فيه برضو جزئين زي ما حضراتكم عارفين، الجزء الخاص بسد النهضة وأنه إزاي أنه عايز يحرم مصر، أثيوبيا عايز تحرم مصر والسودان من حصتهم في مياه النيل، وإزاي التصريحات الغريبة اللي قالك وأنتوا كنتوا سألتونا قبل ما تعملوا سد السد العالي، طبعا التصريحات الغريبة دي من أثيوبيا. وما بين الجزء الثاني اللي هو حماية الحدود لكل الدول المشاطئة للبحر الأحمر عشان ما ينفعش أن أثيوبيا تدخل ويكون ليها منفذ على البحر الأحمر وهي مش دولة مشاطئة للبحر الأحمر، وأن هي في صراع مع إريتريا حول هذا الأمر. فالجزء الأولاني بالنسبة للسد لقينا الحقيقة أن الرئيس ترامب دخل على خط الموضوع وقال لك إيه بقى، تحدث عن موضوع خلاف السد بين مصر وأثيوبيا وانتقد ووجه الانتقاد بشكل لازع لأثيوبيا على أن هي فعلا عايزة تاخد كل مياه النيل وتحرم مصر والسودان من حصتيهما.
1: Egypt and Ethiopia over the dam. They have a big dam project. Ethiopia built a dam, one of the biggest in the world. Financed, of course, by America, and stupid thing to do. And they took all the water from a place called the Nile River, you know. It's not too good if you're Egypt. And the Nile River has no water in it, but I worked that out.
0: هو طبعا برضو بيقول ان هو بيتدخل بس احنا لينا من الفترة الاولى، والرئيس ترامب بيقولوا بيتدخل بس احنا لغاية دلوقتي الدنيا شغالة وسدود تانية هتتعمل غير سد النهضة. التوتر الاريتري بقى الاثيوبي الحقيقة انه اسمرة دلوقتي بتتهم اديس ابابا بالتحضير للحرب وتطالب مجلس الامن باجراءات رادعة، والموضوع ده كله ليه؟ بسبب انه دلوقتي اثيوبيا بتتهم اريتريا بانه هم بيدعموا قوات تجري، ودلوقتي دلوقتي برضو الاتهامات متبادلة. فالدنيا طبعا زي ما فهمت لحضراتكم من شوية انه الموضوع ليه علاقة بموضوع انه اثيوبيا عايزة بأي شكل تاخد جزء من اريتريا وتعمله الجزء الخاص بيها للتبادل التجاري ويكون منفذ ليها على البحر الاحمر. المهم لكن عموما بالنسبة للتوترات اللي كانت في تجراي وكان في الخطوط الاثيوبية كانت موقفة الطيران، اعلنت استئناف رحلاتها رسميا الى ميكلي عقب استعادة الجيش الفيدرالي السيطرة على مطار العاصمة. والحقيقة لقينا برضو انه كان في حاجة تانية حصلت كده، مصرع 139 وفقدان أكثر من 76 شخص جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي وجميعهم يحملوا الجنسية الأثيوبية. يعني الأوضاع في يا أبي أحمد عندك مش زي الفل، يعني ودي الناس هي بتاخد المراكب برضو مراكب الموت علشان خاطر يهربوا من أثيوبيا. أثيوبيين توفوا بسبب غرق قارب مهاجرين قرب سواحل جيبوتي. نروح للي حصل في السعودية. اللي حصل في السعودية يا جماعة صعب جدا بجد، لأنه الناس اتضربت وهم في المطار، الضربات الحوثية ضربت المدنيين. طبعا ده أمر مرفوض أدانته وشجبته كل الدول الحياة بلا استثناء. المشاهد بدأت تصدر عن إيه اللي حصل، زي ما أنتم شايفين المدنيين والناس وواقفين في الطوابير ويفاجئوا بلبس العمرة ويفاجئوا بأنه نزلت عليهم الضربات. فقصف المطار الرياض ضحايا بالعشرات. السعودية توعدت بالرد الرد الحاسم. والحقيقة أنه الهجوم الأول كان يوم السبت 10/10 أو 10 أكتوبر أسفر عن مقتل 12 شخص وإصابة 309 آخرين، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 13 شخص عقب وفاة مصاب هندي كمان متأثر بإصابته. حصيلة القتلى مواطنين سعوديين بنجلاديشيين، باكستان قالت أن في 3 باكستانيين، مضيف الطيران مصري.

0: الأمريكية، إلى جانب برضو شخص قالوا أنه هو أمريكي، والسودان برضو شخص أو بنت تقريبا برضو مضيفة طيران سودانية، كل دي طبعا، وأنه في كمان من الأردن وفلسطين وسوريا، ودي وفقا للبيانات اللي كانت من السلطات السعودية. تسبب الهجوم في تعليق العمليات التشغيلية بالمطار، تحويل وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، في مهارة سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات. وصلت تقارير عن أنه كمان في حالات حرجة، واللي بيأكد كان في حالة حرجة أهي وتوفت، اللي هو الهندي اللي توفى يعني متأثرا بالجراحة أو بالجروح، ده كان خلى العدد يبقى 13. أعلن التحالف بقيادة السعودية أيضا سقوط مقذوف بالقرب من مطار الملك فهد الدولي في الدمام دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار داخل المطار. يعني كده الحوثيين بيستهدفوا مطارات وبيستهدفوا بنية تحتية هامة جدا في السعودية. أوضح أيضا التحالف بقيادة السعودية أن حصيلة الضحايا شملت 4 مواطنين سعوديين مقيمين، 2 من بنجلاديش، وزي ما قلنا طبعا الجنسيات الأخرى اللي احنا لسه اتكلمنا عنهم ناس كتير جدا. طبعا نعوا وفاة مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي، وانتشرت صورها على كثير من المواقع. الحقيقة وإن عزة كانت رايحة علشان خاطر يعني تحسن الدخل الخاص بيها وبأسرتها، وإن هي بتراعي أسرتها. ابنة مدينة المحمودية محافظة البحيرة عندها 28 سنة، توفت إثر الهجوم الصاروخي اللي استهدف مطار الرياض. كانت تعمل بإحدى شركات الطيران السعودية، كانت تستعد للاستقالة والعودة لأسرتها طبعا لاستكمال الجواز والاستقرار في مصر. والحقيقة شقيقتها منى بتعمل معها في نفس الشركة، يعني تلقت خبر وفاتها بحزن شديد جدا. وطبعا كانت كمان بيقولوا آخر كلماتها على مواقع التواصل الاجتماعي: الدعاء أعظم من كل الأحاديث. يعني دي طبعا مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي، بنعزي أسرتها وكل طبعا أسر كل الضحايا. أيضا نعى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الفقيدة ببالغ الحزن، وأنه بيتابع بتكليف من القيادة السياسية حالة 5 مصابين من 310 المصابين لضمان تلقيهم الرعاية الكاملة. يعني كان في برضو مصابين مصريين. كمان تم الإعلان عن الصواريخ قتلت شاب أردني اسمه محمود البرقاوي، برضو محمود سايب 2 أطفال. فزي ما انتم شايفين هنا الجنسيات اللي تم الإعلان عنها: 4 سعوديين، مواطن سوري، 2 من بنجلاديش، ومواطن فلسطيني، مواطن مصري، سوداني، أردني، وأمريكي. وكان في برضو الغريب أن باكستان قالت أن في 3 كمان، هل باكستانيين سعوديين أو بيحملوا جنسيتين مش عارفين، بس باكستان كانت أعلنت هذا الأمر. كمان كان أعلنوا عن وفاة مفتي بنجلاديش، وجابوا المشهد ده متقرب أكتر للطابور. هو المفتي كان رايح لأداء مناسك العمرة في وطبعا تم استهدافه زي ما شفتوا كده. دي كانت صورة مقربة للصور اللي احنا عرضناها من شوية، وجايبين المفتي معلمين عليه بالدايرة دي مفتي بنجلاديش لحظة وفاته، وإنه قالوا أنه هو مات بملابس الأحرام. الهجوم الثاني حصل أمس الأحد، لقينا يعني بعد ما الانتقادات كانت جايه للهجوم الاول وانه هجوم طبعا يستهدف مدنيين، فوجئنا بهجوم تاني، واتنشرت الصور عن هذا الهجوم التاني اللي قالوا انه اصفر كان في صاله المسافرين 4 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وانه كده ده تاني هجوم على التوالي لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
1: الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأوقع ما لا يقل عن 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح من جنسيات مختلفة. جماعت الحوثي اليمنية تجدد الأحد تحذيرها لشركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات في السعودية.
2: القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل شركات الملاحة الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، لأنها معرضة للاستهداف وهي مسرح للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: بسبب هذا الهجوم الذي يعد الثالث الذي يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، مدد مطار الرياض تعليق العمل فيه حتى إشعار آخر. السفارة الأمريكية في السعودية والتي أبلغت موظفيها في الأيام القليلة الماضية بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطار الرياض، أعلنت الأحد أنها أصدرت قرارا مماثلا بشأن استخدام مطاري جدة والدمام. وبحسب التحالف الذي تقوده السعودية، تعرض مطار الدمام شرق المملكة لهجوم بسقوط مقذوف في محيطه مساء السبت. من جانبها حذرت سفارات غربية عديدة مواطنين

0: ودعتهم إلى توخي الحذر، فيما انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد اعتباراً من يوم الأحد، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ إجراء كهذا في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. هذا وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية الأحد أنه اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج جنوب شرقي الرياض. بالتزامن مع هذه الأحداث، أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن انطلاق مؤتمر البترول العالمي 25 في الرياض.
1: زي ما شفتوا طبعا، لقينا المتحدث العسكري كان باسم أنصار الحوثيين أعلن أنه تم تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهداف أخرى، وأن الأهداف شملت محطة ومعمل لأرامكو بالمنطقة الشرقية ومطار الملك فهد بالدمام. وابو السريع اللي هيسرعنا نسمعه مع بعضين.
2: على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى نشوب حرائق.
1: يعني هو بفضل الله إصابات بقى وتدمير بفضل الله، ما عرفش إزاي بفضل الله بس ما علينا. يعني طبعا تحالف دعم الشرعية قال إن هجوم الحوثيين على مطار الرياض عمل إرهابي وسنرد بحزم، والأكيد برضو طبعا إن كل الناس رجبوا أدانه، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان في لقاء مع واحدة من الصحفيين على وهو قبل ما يطلع الطيارة، عشان طبعا هو بيلف في جولة دلوقتي بالنسبة للحملة الانتخابية مكثفة قبل انتخابات نوفمبر. فطبعا قال ان الهجوم على السعودية امر فظيع، وسألته طب انت ممكن تشارك؟ قال قد نشارك في الضربات السعودية على الحوثيين. نسمعه مع بعض.
3: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
1: هما سألوه قال أنا ممكن أشارك، يعني سألته المذيعة وكملت السؤال. ولقينا النهاردة رئيس وزراء بريطانيا قال إنه أكد إرسال أنظمة دفاع جوي وطائرة فوي جار للسعودية، يعني في دعم دلوقتي ودعم أوروبي كمان، وخصوصا بعد موضوع فيرفورد اللي تأكد أن الحرس الثوري وراء العملية الإرهابية اللي كانت هتكون في استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية اللي في بريطانيا، واللي اتقبض على 6 بريطانيين، واتقال إن وراهم كان موضوع طبعا حضراتكم الحرس الثوري الإيراني هو اللي مرتب هذا الحادث الإرهابي. يعني المهم الحقيقة أنه التحذير مستمر من أبو سريع برضو، يعني بيقول لهم خلوا بالكم، بيقول للسعوديين احنا حذرناكم اوعوا تقربوا ناحية شركات الملاحة ولا المطارات ولا الأجواء السعودية، وبيستمر في تحذيره. والحال لغاية النهاردة في فعلا قلق في السعودية
2: لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي.
1: طبعا يا جماعة اليمن منقسم على فكرة، وهم معتبرين نفسهم هم المسيطرين على اليمن، لكن يعني الحلقة الجاية حاول أوري لكم كده نبذة عن تاريخ الانقسامات دي، واليمن منقسمة كانت شمال وجنوب، وبعدين دلوقتي الحوثيين وجايين فاكرين ان هم المفترض ان هم المسيطرين، عشان كده بيقولوا عليه الجيش اليمن، لكن في جيش يمني مدعوم السعودية ومدعوم دوليا، لكن الجيش بتاعهم هو جيش حوثيين، ما هوش مدعوم من اي حد غيرهم وغير ايران طبعا. فبالتالي الدنيا كده يعني زي نقول كده كده ايه مكلكع شويه جوه. الاوضاع في اليمن غريبه كده والانقسامات والدنيا ومين دول الحوثيين، ممكن نعرفكم المره الجايه يعني. لكن عموما الحقيقه ان تم تعليق الرحلات الجويه مش بس من مطار من مصر، من دول كتيره جدا زي ما شفتوا. والرعايه برضو كل دوله السفارات بتقول لهم خلوا

بالكم وبعيده. ونفس السعوديه خلاص اعلنت تاكيد انه المطار مقفول، مطار الملك خالد ومطارات اخرى، وتم تاجيل مباراه في الدوري السعودي بسبب الظروف طبعا، قالوا خارج عن اراده الانديه بسبب طبعا هذه التوترات، وبالتالي الاوضاع كده كلها. وقالوا برضو انه كانت المواجهات دي كان المفروض ان هي تكون تم تاجيل المواجهات الكرويه دي لليوم الثلاثاء الموافق 27 اكتوبر. لقينا في وسط كل ده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصال هاتفي من نظيره الإيراني عباس عراقشي، وبيقول إن هم بحث التصعيد الأخير في المنطقة، وبعد كده تم خبر نزل بأنه هو بيقول له أنا ممكن أكون وسيط مع إيران مع الحوثيين ونكلم الحوثيين علشان يهدوا التصعيد. يعني طبعا يعني إيران هو عادي أنه عراقجي هيكلم طبعا الحوثيين علشان يوقفوا التصعيد، ولكن طبعا الموضوع ما حصلش فيه أي حاجة خالص. مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو لتحرك دولي حازم لردع الحوثيين، الإدانات لم تعد كافية. مجلس القيادة الرئاسي اليمني غير أنه بيقول القوات مسلحة يمنية، الحوثي ده هم قواتهم الحوثية ما هوش قوات الجيش اليمني. احنا عندنا جيش يمني مدعوم من السعودية وعندنا جيشهم هم، والدنيا زي ما بقول لكم كده، الانقسامات اللي في اليمن الكبيرة جدا، فبالتالي عشان بس نخلي بالنا مين بيضرب مين. المهم ان هم عايزين يبقى في تحرك دولي، وبريطانيا قالت احنا بنساعد، فرنسا قالت ان احنا بنساعد، وبالتالي الاوضاع دلوقتي كلها انه في استهداف مدنيين طبعا ومنشآت مدنية، لان المطارات دي مفروض دوليا لا يتم استهدافها في اي حرب يعني. لكن هم معتبرين انه ده رد على مطار الضربات السعوديه اللي قالوا ان هي كانت في مطار صنعاء، وكان وقتها حوثيين راجعين من، بصوا من امتى؟ من زمان او من فتره يا جماعه، لما كان في راجعين من العزاء بتاع خامنئي، فاكرين يعني ده الكلام ده ليه فتره كده، فهم لسه بيردوا لغايه دلوقتي. المهم انه كان في برضو انفجارين جديدين النهارده، والتحالف قال احنا تعاملنا مع صاروخ ومسيرات متجهه نحو المملكه العربيه السعوديه، وكل شويه بيكون في تحذير يا جماعه ومناطق معينه بيقولوا للسعوديين لا تقتربوا منها، وبعد كده يقولوا تم ازاله الخطر. فكل ده عندنا النهارده لسه الامور فيها توترات كبيره جدا. والدفاع المدني السعودي قال ان كان في اطلاق نار في مدينه الرياض وبرضه للتحذير من خطر، فبالتالي دلوقتي لازم يعني الناس بيقولوا لهم الزموا بيوتكم، وهنشوف طبعا، واي مناطق بنقول لكم ما تقربوش منها حاولوا ان انتوا تستجيبوا. طبعا ده جزء، والجزء الثاني زي ما اتفقنا ان دلوقتي في صراع حوثي سعودي وضربات ما بين من الحوثيين في الداخل السعودي. في كمان ضربات متبادلة بين الجيش اليمني بقيادة السعودية أو التحالف اليمني بقيادة السعودية وبين الحوثيين جوه اليمن. ففي وسائل اعلام تابعه لجماعه انصار الله الحوثيين قالوا انه كان في 4 غارات على مطار صنعاء الدولي، وقوات الويه العمالقه الجنوبي التابعه للقوات اليمنيه المدعومه من السعوديه شنت هجوم على مناطق حول باب المندب من محورين، بيحاولوا برضو يعيدوا السيطره مره اخرى على باب المندب اللي لسه مسيطر عليه الحوثيين. وكمان الطيران اليمني برعاية السعودية وصل غاراته على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي في تعز، والمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اللي هي برضو الشرعية دوليا قال ان هم تم تنفيذ 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة باستخدام الطيار الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ضد اهداف عسكريه مشروعه تابعه لميليشيا الحوثي. وزي ما قلنا في مساعده فرنسيه ومساعده بريطانيه دلوقتي واستخبارات امريكيه، لكن هل ترامب بنفسه ممكن يحرك طائرات او اي حاجه من الموجوده في الشرق الاوسط عشان يضرب الحوثيين؟ لغايه دلوقتي لا. طب ترامب يعتبر سايب الحوثيين؟ في ناس بتقول اه على فكره سايب الحوثيين يعملوا ده في السعوديه، بيقولوا اه ليه؟ عشان السعوديه برضو موقفها من اسرائيل، وانه هي لو بدات يحصل فيه تطبيع مع اسرائيل احتمال الدنيا تهدى او احتمال يكون في تدخل امريكي. انا بقول لحضراتكم بس الكلام اللي بيتحكي على مواقع التواصل الاجتماعي. اقتصاديا بقى البورصه السعوديه بصراحه اتاثرت بشكل كبير جدا، انخفضت التعاملات في تعاملات اليوم لادنى مستوى لها منذ امتى؟ مارس 2023 وسط موجه بيع تترافق مع تنامي قلق بشان استمرار التصعيد في المنطقه. مؤشر السوق السعوديه الرئيسيه النهارده اغلق على انخفاض بنسبه 74%، وبالتالي كده ده يعتبر زي ما بنقول كده أدنى مستوى منذ مارس 2023. ارتفع خام برنت بنحو 2% وصل ل $106 للبرميل وسط مخاوف من اتساع الصراع وتأثير الامدادات، وداخل معانا برضو موضوع الاتفاقيات والضربات اللي هي ما بين من الحوثيين

0: من عفوا من الاوكرانيين، من الجيش الاوكراني على مصادر الطاقه في روسيا، والعكس برضو. الذهب تراجع بنحو 6 من 10%، وفي بعض الاوقات برضو بصوا ما بين صعود وهبوط، لان برضو يعتبر الذهب الملاذ الامن. في مصر كمان يا جماعه الدولار اقترب من اعلى مستوى له في 18 شهر، وصل 52 و60 قرش و52 و70 قرش، طبعا مدعوم بزياده الطلب على الاصول الامنه. فالموضوع الاقتصادي طبعا يعني متوتر بشكل كبير. يبقى انا عندي دلوقتي الاجزاء الخاصه بالتوترات اللي في السعوديه مع الحوثيين، وبعد شويه هنشوف التوترات الثانيه ما بين روسيا واوكرانيا. ترامب فاجأ الجميع بانه في اتفاقيه مع بوتين، وان بوتين تعهد بضخ الديزل عالميا. والحقيقه ان دي الاتفاقيه اشاد بها الرئيس ترامب، حيث اعلن ترامب ان بوتين تعهد بتوريد ملايين الاطنان من الديزل الى السوقين الامريكيه والعالميه على مراحل، بهدف خفض اسعار الوقود. بعد محادثه مع بوتين وصفها الرئيس ترامب بالمثمره، اوضح ان واشنطن منحت ترخيص مؤقت لتسويق المنتجات الروسيه رغم العقوبات المفروضه على صادرات الطاقه، في وقت يسعى فيه ترامب لاحتواء غضب الناخب بسبب ارتفاع الاسعار، اسعار البنزين اللي ارتفعت بشكل كبير جدا عندنا وخصوصا في كاليفورنيا، وكل ده بيحاول يعمله قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس علشان يضمن اصوات تروح للجمهوريين. وبالتالي دلوقتي طبعا وزير الخزانه الامريكي وصف هذه الصفقه بانها ستخفض فعلا الاسعار في الولايات المتحده. وبعد كده ترامب طبعا زيلينسكي عمل ايه؟ ادان الصفقه، يا نهارك ابيض. قال لك لا لا لا، اسمع بقى ترامب قال ايه على زيلينسكي. خلاص حان الوقت يا جماعه علشان يكون في رئيس جديد لامريكا لاوكرانيا. الرئيس زيلينسكي كان عنده كذا فرصه وما استخدمهاش.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. There was no reason that that war with Ukraine and Russia started. It started due to incompetence. It should have never started. You wouldn't have lost 30% of your country already. You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: خلاص كده. It's time to Ukraine to have a new president. ده حان الوقت انه اوكرانيا يكون ليها رئيس جديد غير زيلينسكي. اصل زيلينسكي عمل قال ايه؟ قال لك انتوا ازاي يا ترامب وازاي يا امريكا مش واخدين بالكم ان الاتفاقيه الكبيره دي بتاعت ملايين الاطنان من الديزل هتوفر لموسكو اموال عشان يواصل الحرب ضد اوكرانيا. وقال ان دي هديه الرئيس الهديه من بوتين، من ترامب عفوا للرئيس الروسي بوتين. ايه يا ترامب ده، انت ازاي مش واخد بالك؟ فطبعا كده غلط في ترامب، وترامب ما عندوش يعني زي ما بنقول كده بالسلامه يا صاحبي. زيلينسكي كده هنقول له الوداع، وخصوصا ان هم بيحاولوا دلوقتي ان يهدوا الدنيا عشان يحصل انتخابات رئاسيه جديده في اوكرانيا. المهم انه طبعا زي ما شفتوا كده ترامب قال ايه على زيلينسكي، وكان في ترجمه بالعربي، كان قدامه اكتر من فرصه، ما كانش المفروض الحرب دي تحصل من الاول. لو كان في رئيس غير زيلينسكي كان هيبقى حكيم عن زيلينسكي، وبالتالي دلوقتي انا الاوان خلاص. زيلينسكي الحقيقه وافق على اجراء انتخابات رئاسيه بعد 24 ساعه من طلب ترامب، ما قدموش اي حاجه. واوروبا تفتكروا هتقف مع زيلينسكي ولا هتقف مع في صف الرئيس ترامب؟ يعني الحقيقه اعتقد الجواب معروف. المهم انه دلوقتي طبعا زيلينسكي كان بيقول أرجو أن تقولوا لبوتين امنحنا شهرين 60 يوم من وقف إطلاق النار الكامل وسننظم الانتخابات. الله يعني وافقت، بس أنت عايز 60 يوم؟ الرئيس الروسي قال سيكون مستعدا لإصدار أمر بعدم شن هجمات ضد أوكرانيا تحديدا في يوم الانتخابات، غير كده لا. طبعا الرئيس ترامب برضو قال أنه المفروض يكون في روسيا، قالوا الكريملين أعلن أن روسيا ستعرض وقفا لإطلاق النار ليوم واحد فقط لإجراء الانتخابات في أوكرانيا، وده اللي قاله ديمتري بيسكوف. الحقيقة أن ترامب قال لهم لو سمحتوا بقى انا في اتفاقيه يا جماعه، واعلن ان في اتفاقيه لوقف اطلاق النار فورا بشان الطاقه. لكن تخيلوا زيلينسكي قال ايه؟ انا ما عنديش علم بالموضوع ده، ومستمر في الضربات الحقيقه، رغم انه قالوا ان روسيا واوكرانيا وافقوا. وفاينانشال تايمز قالت عن مسؤولين اوروبيين ان واشنطن تهدد بوقف تسليح اوكرانيا حتى توقف قصف منشات الطاقه بروسيا. واشنطن طلبت من عواصم اوروبيه الضغط على كييف لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسيه. يعني بيقولوا لهم ايه؟ بيقول لهم ايه كده ترامب؟ بيقول لزيلينسكي في رساله مبطنه خلي بالك يا زيلينسكي ان الدول الاوروبيه هتبقى معايا انا وروسيا، مش هتبقى معاك انت، وانا مش هديك اي معلومات استخباراتيه.

0: عشان تكمل الحرب بتاعتك ولا الضربات اللي انت بتقوم بيها ضد مصافي النفط في روسيا.
1: إنه حظي بموافقة الطرفين وسيدخل حيز التنفيذ فورا. عبر منصته تروث سوشال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. لم يكشف الرئيس الأمريكي عن أي تفاصيل بشأن آليات الهدنة المعلنة، غير أن تصريحه جاء غداة انتقادات وجهها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهما كييف بشن هجمات على مصاف روسية لتكرير النفط. وبحسب ترامب من شأن هذه الهجمات أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة. ترامب صرح بأن أوكرانيا ينبغي أن يكون لها رئيس جديد، ما لم يستبعده زيلينسكي ولكن بشروط محددة.
2: نحن مستعدون لوقف إطلاق النار ومستعدون للشروع في أي خطوة من شأن.
0: طبعا وجه كلامه للرئيس زيلينسكي وقال له الرئيس ترامب على بوتين عدم مهاجمتنا حتى نتوقف عن استهداف منشآت الطاقة، وانه تكثيف الضربات الروسية على منشآت الطاقة بيؤكد رفض موسكو الالتزام بالهدنة. فهو اعتبر برضو ان موسكو ما توقفتش ولا اي حاجة. وطبعا زي ما سمعته في التقرير اسعار النفط طبعا بدأت ترتفع بعد ما انخفضت لما الرئيس ترامب قال ان خلاص في هدنة، لقينا ان ما فيش على الارض هدنة ولا حاجة، وبالتالي لقينا انه فعلا في ضربات روسية قالوا اسقطنا 409 والدفاع الروسي عفوا قالت ان كان في مسيرات اوكرانيه اسقطنا منها 497، وحاكم زابوريجيا الاوكراني قال ان في 20 قتيل بهجمات روسيه على المدينه وهجوم روسي على مدينه خاركيف الاوكرانيه. بدات يحصل كده وهجوم برضو اوكراني على النفط، فلقينا حضراتكم مصافي النفط برضو في روسيا. فلقينا انه خام برنت كان هبط بعد الاعلانات وبعد ما في التهدئه، وبعد كده لما لقينا على الارض لسه في تصعيد بدات اسعار النفط ترتفع مره اخرى، وخصوصا انضم ليها طبعا تصعيد المخاوف من هجمات الحوثيين على السعوديه واستهداف النقلات النفط قرب مضيق هرمز. فارتفعت تاني اسعار النفط في الاسواق دلوقتي سواء خام برنت او خام تكساس. مداهمة منزل إلهان عمر عضوة في الكونجرس الأمريكي. والحقيقة أن معنى المداهمة داهم ضباط فيدراليون منزل إلهان عمر فجر اليوم بإذن قضائي يتعلق بارتكاب إلهان عمر عملية نصب واحتيال على إدارة الهجرة الأمريكية. زورت عمرها الحقيقي للحصول على الجنسية الأمريكية، قالت إن هي أصغر سنتين عشان تبقى تحت والدها، ووالدها كمان يعني هي قالت عمرها أقل بسنتين من عمرها الحقيقي حينها، مما جعلها مؤهلة للحصول على الجنسية كقاصر تابعة لوالدها. والدها كمان كذب في أوراقه وأخفى إنه خلفيته العسكرية في الصومال قبل الهجرة. أكدت وزارة العدل أن المحققين نفذوا أمر التفتيش في منزلها والصادر بتفويض قضائي في إطار تحقيق جنائي فيدرالي لا يزال جاريا. وبالمناسبة يا جماعة، القضاء في أمريكا لا يمنحون السلطات التنفيذية إذن تفتيش منزل أو شخص ما لم يكن هناك أدلة قاطعة على ارتكاب جريمة قدمتها جهات التحقيق للقاضي. كمان الرئيس ترامب كان دافع عن عناصر آيس وقالوا ألقوا القبض على شخص قطير ومسؤولون يريدونه طليقا. وطبعا كان بيفتخر برضو بأنه في الفترة اللي فاتت دي كلها مفيش زيرو على مدى الكام شهر دول من بداية حكم الرئيس ترامب في المرحلة في الفترة الثانية مفيش ولا مهاجر غير شرعي عبر الحدود الأمريكية من أي كان سواء من المكسيك أو غيره ليوصل للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الرئيس ترامب بيقوم بجولات الايام اللي فاتت، كان في تينيسي والنهارده بيقال ان هو رايح اوهايو، والجولات دي كلها علشان طبعا يحاول يجمع اكبر عدد ممكن من الجمهوريين للتصويت لصالح الجمهوريين في الشقي طبعا مجلس في الكونجرس الامريكي سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ. طبعا هو برضو بيقول انا ممكن تلاقوني بقول حاجات غبيه، وخلال تجمع انتخابي في ولايه تينيسي قال ان هو يريد اعاده تسميه احد المحيطين قبل مغادره منصبه، وبيقول لك بعد ما غير خليج المكسيك لخليج امريكا وبحيره اونتاريو لبحيره امريكا بيقول اشكر العظماء اللي انتخبوني 3 مرات، وقال ان هو طبعا ماذا أفعل في تينيسي؟ لست مضطرا للقيام بحملة هنا، لقد فزت بولاياتكم بفارق كبير جدا والعديد من النقاط. وقال إن أنا طبعا 3 مرات في الولاية وبوسط تصفيق طبعا حاد. ناس كتير بيقولوا يا جماعة هو غير حاجات جوه أمريكا، لكن مش من حقه أبدا إنه يغير أسماء محيطات، لأن المحيطات بتخضع للخريطة العالمية الدولية.

0: الرئيس ترامب هاجم الديمقراطيين وقال عليهم طبعا دم دم دم، قال كده 3 مرات عليهم. وخلينا نشوف بيقول ايه على الديمقراطيين.
1: Once again, they are Democrats. Dumb, dumb, dumb, dumb. On November 3rd, we are going.
0: بيأكد برضو انه هيكون في $5,000 لكل فرد لو نجح الجمهوريين في مجلس في الكونجرس بشقيه. ولايات برضو كانوا بيقولوا طبعا انه في منافسة شديدة، الانتخابات طبعا على اشدها، والرئيس ترامب مازال بيتحرك يمينا ويسارا حتى يعني يضمن اصوات الجمهوريين في الانتخابات القادمة. عندنا الأعاصير الحقيقة يا جماعة، إعصار أسايس من يوم الخميس، والإعصارات عندنا إعصارين في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للساحل الأمريكي على خليج المكسيك، كان في أوامر إلزامية في أنحاء ولاية فلوريدا، حالة الطوارئ في ألاباما، في الوقت اللي فيه خبراء برضو قالوا إن ارتفعت ارتفاعات خطيرة في منسوب مياه البحر، أعاصير وفيضانات كانت طبعا ضربت الساحل الأمريكي كله بالنسبة لفلوريدا وبالنسبة زي ما قلنا لألاباما. وكمان كانت رياح بلغت سرعتها 167 كيلو متر. الدنيا زي ما انتم شايفين كده في كل الساحل الجنوبي الشرقي كله متوتر بشكل كبير جدا، امواج عاتيه في انجل وود، تعلق سيارات السكان في المياه والرمال، سكان مدينه ديستين بولايه فلوريدا برضو بداوا يزيلوا الاثار الدمار، قتلى وانقطاع في الكهرباء وتراجع لانتاج الطاقه، طبعا كل ده بسبب هذه العاصفة. حملت برضو كان في مبنى لقينا السقف بتاعه بيطير والمبنى بنفسه بيطير وفي سقف فندق طار، يعني المشاهد يا جماعة غير طبيعية. شجرة سقطت على نائب بينما كان إعصار إيسايس يمر فوق ولاية ألاباما، في وفيات زادوا 4، يمكن زادوا أكتر دلوقتي، كلهم توفوا بسقوط أشجار على بيوتهم. برضو كان في كمان طبعا يعني المشاهد اللي موجودة مشاهد غير طبيعية والأشجار اللي واقعة. رئيس ترامب قال إن إدارته بتراقب الإعصار عن كثب وخصوصا في ألاباما، وبيقول الوضع تحت السيطرة. لقينا بعد كده العاصفة راشيل ضربت كاليفورنيا. كاليفورنيا يا جماعة كل بصوا ده فيديو حقيقي مش ذكاء اصطناعي على فكرة، والأمواج عاتية مدمرة لساحل لونج بيتش وساحل نيوبورت بيتش، وكل دول قالوا هوم ميد على فكرة، وعشان كده مستواهم اقل من البحر، فالبحر قدر ان هو يعني يدمر بيوت على البحر. بلبوة كمان تاثرت من العاصفه، مياه المد والجزر غمرت شوارع شبه جزيره بلبوة في نيوبورت بيتش يوم الجمعه، ولغايه النهارده برضو في تحذيرات، والتحذيرات برضو العاصفه اتحركت شمال راشل عبر شرق المحيط الهادي وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد برضو، وكانت اليومين اللي فاتوا في أمطار كتيرة جدا. على الجانب الآخر كان في إعصار سيمون في سواحل المكسيك، سيول وأعاصير في دول العالم كلها، عندنا إيطاليا، المغرب، تشيلي. تشيلي كان الطين بيعمل العربيات كده في طريقه، وفيضانات غمرت شوارع إيطاليا، نيبال، جسر انهار في نيبال. برضو كان عندنا تدمير منازل والحق في ضرر في البنية التحتية، كل ده كان في نيبال. برضو التشيلي وكل ده يمكن شفنا كل الحاجات دي، وكان في حرايق برضو بولاية سانتا كلاريتا بكاليفورنيا، وعندنا برضو الزلزال. الجو متوتر، خلوا بالكم يا جماعة ما تخرجوش غير لما تعرفوا ايه الأرصاد. ربنا يحمي الجميع، بنصلي من أجل الهدوء في الطقس وكمان السلام لكل التوترات اللي على مستوى كل دول العالم الأيام اللي فاتت. إلى اللقاء.

مساء الخير، اهلا بيك، اهلا بيكي في بيت ربنا. سلم كده على اللي جنبك ورحب بيه، قول له اهلا بيك. تعالوا نبتدي بجزء كده من الكتاب المقدس، هما ايتين بس نفسي نقف مع بعض كده ونقراهم مع بعض. مزمور 104، هنقرأ مع بعض عددين، العدد 33 وعدد 34. تعالوا نقرأ مع بعض كده بصوت واحد. مزمور 104 وعدد 33. بصوت واحد تعالوا نقرأ مع بعض. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. تعالوا نقراهم مرة كمان مع بعض من أول عدد 33. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا

افرحوا بالرب. غمض عينك كده وانت واقف وانت واقفه معايا وفكر في الكلام اللي كنا لسه بنقراه، كلام الكتاب، وهو بيقول اني بغني للرب وانه الرب هو نشيدي وهو فرحي. غمض عينك كده وقول له رب انا جاي اغني لك، جاي يا رب كل يوم من ايام حياتي اقول لك ان انت مستحق التسبيح، جاي يا رب كل يوم من ايام حياتي أكرمك وأبارك اسمك. يا رب جاي أقدم لك نشيد، جاي أقدم لك أغنية، وهدفي يا رب أن أنت تلز وأن أنت تفرح بيها. وعارف يا رب متأكد أنه أنا كمان هفرح، أنا كمان هبتهج، أنا كمان هرنم وهغني لأنك إلهي، لأنك صخرتي، لأنك نشيدي، لأنك عزي وبري. يا رب ادينا قلوب حقيقي تسبحك وتكرمك وتدي لك المجد والإكرام اللي يليق بيك، بالرب السيد الملك الساكن في وسط تسبيحات شعبه.

رب جايين نغني بيك وليك، جايين يا رب نفرح ونبتهج بيك وبشخصك، بوجودك في حياتنا، بوجودك فينا. جايين يا رب نقول لك بنحبك، جايين نكرمك، جايين نرفع اسمك ونعليك ونغني لك. خلونا الدقائق اللي جايه دي كل اتنين كده تعالوا نكمل نسبح ربنا بكلماتنا الشخصيه. كمل قول له انت اغنيتي، انت فرحي، انت غنايه وغنايه، انت الكل وبيك الكل وليك الكل.

أمين يا رب، ليك تسبحنا وبيك فرحنا يا رب، ليك غنانا وليك هتفنا، لأنه أنت إلهنا وأنت ملكنا. أنت لليك يا رب وبيك ومنك الكل، ليك كل مجد وليك كل كرامة.

يسوع البار. عايزين نفرح بالرب النهاردة ونسبح الرب لأجل عمله وسطينا. اللي عمله ربنا مش قليل خالص يا جماعة، مش قليل خالص. إن ناس جاية مربوطة تتحرر، ناس جاية في الظلمة تطلع للنور، ناس جاية ميتة روحيا تنال الحياة. اللي عمله ربنا معجزة بكل المقاييس، معجزة بكل المقاييس اللي ربنا عمله وسطينا.

0: هللويا هللويا. امين.
1: اتفضلوا استريحوا. النهارده عندنا ضيف هيكون بيقدم لنا اول موضوع في السلسله الجديده، وهو صديق عزيز علينا جدا وصديق للكنيسه، القسيس هوزيه. هو خادم للانجيل، سافر دول العالم كلها، خدم في اماكن مختلفه من العالم، وهو قسيس كنيسه في بورتلاند في اوريجنو في الولايات المتحده الامريكيه. هو صديق للكنيسه وصديق لينا ومبارك جدا، وربنا بيستخدمه في رحلات تبشيريه كمان كتير جدا. خلونا نرحب بيه هو والشيخ فوزي وهما بيقدموا لنا كلمه ربنا.
2: Hello, everyone.

0: Oh, wow. Hello, everyone.
1: ازيكم؟
0: Oh, so much fun.
1: الراجل حاسس ان مفيش حد معاه.
0: It's so good to be back home at KDEC.
1: انا مبسوط اني ارجع مره ثانيه لقصر الدباره.
0: How many of you went to count it right over the last few days?
1: كم واحد فيكم راح حسبها صح الايام اللي فاتت؟
0: Oh.
1: ارفعوا ايديكم كده.
0: And you still made it to church. God bless you. God bless you.
1: ولسه عندكم قدره ان انتوا تيجوا للكنيسه. ربنا يبارككم بصحيح.
0: It was my first time. It was my first time coming.
1: اول مره كنت احضر حسبها صح.
0: And you should just be so proud of what God is doing in and through this church.
1: ولازم تكونوا فخورين جدا باللي الرب بيعمله في هذه الكنيسه بواسطه الكنيسه.
0: I get to do these kinds of events all around the world.
1: انا بشترك في الاحداث زي كده في كل مكان في العالم.
0: But there's something special about what God is doing in Egypt.
1: لكن حاجه خاصه جدا اللي بيعمله ربنا في مصر.
0: It's so special. So I want to say a word of appreciation to all the pastors and those who work so hard.
1: عايز اعلن تقديري العظيم للرعاه ولكل واحد اشترك في الخدمه دي.
0: I got a chance to help pray with someone every night to receive Jesus Christ.
1: انا صليت مع شخص مختلف كل ليله علشان يقبل المسيح رب ومخلص.
0: Glory be to God.
1: مجدا للرب يسوع.
0: Glory be to God.
1: مجدا للرب يسوع.
0: Okay, well, tonight we get to start a new series.
1: النهارده هنبتدي سلسله جديده.
0: And it's just from one verse in the Bible.
1: من عدد واحد بس في الكتاب المقدس.
0: So let's just begin by reading it together. It's going to be Romans 12, verse 12. Romans chapter 12.
1: هنقرأ من رومية 12 وعدد 12.
0: Let's just stand at the reading of God's word.
1: خلينا نقف مع بعض واحنا بنقرا كلمة الرب.
0: And just since it's so short, I'll read it in English and then we'll have it in Arabic just because it's so short.
1: هنقراها بالانجليزي وبعدين هنقراها بالعربي.
0: In English it says, "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer."
1: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
0: God, we know that the entrance of your word brings light.
1: عارفين يا رب كلماتك منذ البدء هي الحق.
0: Holy Spirit, now open our eyes.
1: يا روح الله افتح عيوننا.
0: Open our hearts.
1: افتح قلوبنا.
0: So that we'll see and receive all that you have in store for us.
1: عشان نسمع ونستقبل كل ما انت محضره لينا.
0: We pray these things in Jesus' name.
1: نصلي هذا في اسم المسيح يسوع.
0: آمين.
1: آمين.
0: Have a seat if you would.
1: تفضلوا.
0: You know, all of us will admit that life is fragile.
1: كل اللي عايزين نعرفه ان حياتنا ضعيفه جدا.
0: We just assume everything is going to be okay.
1: احنا بنتخيل ان كل الامور هتبقى مظبطه.
0: But life is so fragile.
1: لكن الحياه ضعيفه جدا.
0: Think about it. We need air to breathe.
1: احنا محتاجين هواء عشان نتنفس.
0: How long without air before your brain no longer functions?
1: قد ايه عقلك يقدر يستحمل انه يعيش من غير ما يوصل له هواء؟
0: Just 3 to 5 minutes.
1: يمكن من 3 لـ5 دقايق.
0: Some a little longer.
1: بعضنا هيطول شويه.
0: But most of us within 5 minutes without air.
1: لكن كلنا او معظمنا من غير 5 دقايق من غير هواء.
0: And our brain will no longer function and we may not live.
1: ومخنا هيوقف عن الشغل وهنموت.
0: Well, let's think about water.
1: خلينا نفكر في الميه.
0: Life is fragile.
1: الحياه ضعيفه.
0: How long before you perish because you don't have water?
1: هتقعد قد ايه قبل ما تهلك لان مفيش ميه وصلت لك؟
0: Maybe 3 days, 4 days.
1: 3 ايام، 4 ايام.
0: For some, it's longer.
1: بعدين هيعوز اكتر.
0: But for most of us, within 4 days without water and life will no longer exist for us.
1: لكن اغلبنا 4 ايام ومش هيقدر يكمل يعيش على وش الارض.
0: Life is fragile.
1: الحياه ضعيفه.
0: Think about food.
1: فكروا في الاكل.
0: How long could you go without food?
1: قد ايه تقدر تعيش من غير ما تاكل؟
0: Me, about every 3 hours.
1: هو لازم ياكل كل 3 ساعات.
0: Every 3 hours I need to eat.
1: اخونا بياكل كل 3 ساعات.
0: I could survive.
1: هو ممكن يستحمل شويه.
0: Weeks.
1: يمكن يستعمل أسابيع.
0: 6 weeks, 8 weeks.
1: 6 أسابيع, 8 أسابيع.
0: Air, water, food.
1: هواء, مية, أكل.
0: And without these basic things.
1: ومن غير الثلاث حاجات الأساسية.

0: الشخصية دي
1: life would cease to exist for us.
0: الحياة مش هتكون موجودة فينا.
1: Tonight we're looking at the beginning of this one verse in the Bible.
0: النهاردة واحنا بنبتدي السلسلة ديت من العدد دوت في الإنجيل.
1: We're just going to look at rejoicing in hope.
0: بيقول فرحين في الرجاء.
1: Now if life is fragile,
0: لو الحياة ضعيفة بالشكل ده,
1: and without air, without water, without food, we will not live.
0: ومن غير الهواء والمية والأكل مش هتعيش.
1: What about the soul?
0: إيه عن نفوسنا؟
1: You're more than a body.
0: أنت أكتر من مجرد جسم.
1: When God created us in His image,
0: لما ربنا خلقنا على صورته,
1: yes, He made us a body.
0: هو فعلا عمل لنا جسد.
1: But there's more to life than the body.
0: لكن في أكتر من مجرد جسد.
1: We're a living soul.
0: إحنا نفوس حية.
1: And there's a part of you.
0: وفي جزء من كيانك.
1: That's not material.
0: مش مادي.
1: But it's real.
0: لكنه حقيقي.
1: And you know it, and I know it.
0: وأنت عارفه كويس وأنا عارفه.
1: And so the question is, what do we do to feed our soul?
0: يبقى السؤال هو إحنا بنعمل إيه عشان نغذي أنفسنا.
1: Do you know your soul can get sick?
0: عارفين إن نفوسكم ممكن إنها تمرض.
1: Have you ever had a day where you just didn't want to get out of bed?
0: جالك يوم كده وأنت مش عايز تقوم من السرير.
1: Your body's fine.
0: جسدك كله زي الفل.
1: But something at work.
0: يمكن حاجة في الشغل.
1: Something in the family.
0: حاجة في العيلة.
1: Some challenge, some struggle.
0: تحديات أو ضغوط.
1: And your soul is hurting.
0: ونفسك من جوة زي ما يكون مجروحة.
1: Like the body needs air.
0: زي ما جسمك محتاج هواء.
1: Like the body needs water.
0: زي ما جسمك محتاج مية.
1: Like the body needs food in order to survive.
0: زي ما جسمك محتاج أكل عشان يعيش.
1: God's provided something.
0: الله بيمدنا بشيء معين.
1: Something to feed our soul.
0: بيمدنا بحاجة لنفوسنا.
1: Rejoicing in hope.
0: فرحين في الرجاء.
1: Friends, how long can we live without hope?
0: أصدقائي نقدر نعيش قد إيه من غير رجاء؟
1: All of us know someone, and maybe you are that person tonight.
0: يمكن تكون الشخص دوت أو تعرف حد.
1: That you don't know if things will ever change.
0: إنه حاجات ممكن مش هتتغير.
1: And when people in the end take their life,
0: وفي ناس بتنتحر,
1: which is something we should never do.
0: ودي حاجة مش لازم نعملها أبداً.
1: But I know people who have.
0: لكني أعرف في ناس انتحرت.
1: They've taken their life.
0: خلصوا عن نفسهم.
1: Why?
0: ليه?
1: They ran out of hope.
0: لأن هم ما كانش عندهم رجاء.
1: They no longer believe that things could change for the good.
0: مؤمنين إن الحياة مش هتتغير للأحسن.
1: You could live minutes without air.
0: ممكن تعيش دقايق من غير هواء.
1: You could live days without water.
0: ممكن تعيش أيام من غير مية.
1: You could live weeks without food.
0: ممكن تعيش من غير أكل.
1: But we can't live a moment without hope.
0: لكننا لا يمكن أن نعيش دقيقة من غير رجاء.
1: The Bible gives us this gift.
0: الكتاب المقدس بيعطينا الهدية دي.
1: Paul wrote to the church, rejoice in hope.
0: بيقول بولس للكنيسة فرحين في الرجاء.
1: Okay, here's the challenge. What is hope?
0: دلوقتي بقى السؤال والتحدي هو ايه الرجاء؟
1: Because this is the first week, I want to do a little bit of background.
0: علشان دي بداية السلسلة عايز اديكم خلفية شوية.
1: I want us to look at where this fits in this letter called Romans.
0: انا عايز اقول لكم دي فين بالظبط في رسالة روميا.
1: Because we just read one line.
0: لأننا قرينا سطر واحد آية واحدة.
1: And then I want us to think about what the word hope actually means.
0: وعايز اقول يعني ايه كلمة رجاء بصحيح معناها ايه؟
1: Most importantly, I want us to think about what hope does for our soul.
0: لكن اللي يهمني الرجاء بيعمل ايه لنفوسنا.
1: Okay, first, where does this fit in the Bible?
0: ده فين في الكتاب المقدس.
1: If you've ever read the letter to the Roman church,
0: لو انت قريت الرسالة اللي موجودة في أهل روميا,
1: you know that it's the letter that centers on the good news of Jesus Christ.
0: الموضوع الرسالة دوت بيتكلم عن رسالة الأخبار الصالحة الخاصة بالرب يسوع المسيح.
1: To keep things simple, the first half of the book,
0: لأن عشان نخليها ببساطة كده, النص الأولاني من الرسالة
1: is about the good news.
0: بيتكلم عن الأخبار أخبار السارة.
1: The good news of Jesus Christ.
0: أخبار السارة تخص يسوع المسيح.
1: How Jesus is the answer to our sin.
0: إزاي المسيح هو المنقذ لينا من خطايانا.
1: How Jesus Christ makes us right before God.
0: يسوع هو اللي بيدينا البر بتاعه قدام الله.
1: It talks about sin and righteousness and faith.
0: بيتكلم عن

0: الإيمان عن الخطية عن التبرير.
1: So the first half is what Roman, what the gospel is.
0: فالجزء الأولاني هو ما هو الإيمان.
1: And then the second half of the letter.
0: لكن النص الثاني من الرسالة.
1: Is about how to live in light of this good news.
0: إزاي نعيش في ضوء كلمة الحياة.
1: In other words, if we receive Jesus Christ.
0: يعني لو قبلنا الرب يسوع المسيح.
1: Now what?
0: وبعدين نعمل إيه؟
1: How do we live?
0: إزاي نعيش؟
1: How do we feed our faith?
0: إزاي نغذي إيماننا؟
1: How do we grow in Christ?
0: إزاي نتبع المسيح؟
1: How do we follow the way of Jesus?
0: إزاي نتبع خطواته؟
1: And in that, chapter 12 is so important.
0: وعشان كده إصحاح 12 مهم جدا.
1: So before we think about what it means to live with hope.
0: قبل ما نفكر يعني إيه نعيش بالرجاء.
1: Let's read Romans chapter 12 verses 1 through 2.
0: هنقرأ رومية 12 واحد واثنين.
1: Romans 12 1 through 2 and we'll just do it in Arabic.
0: هنقرأهم على طول بالعربي. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر. بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة.
1: Okay, don't conform to this world.
0: لا تشاكلوا هذا الدهر.
1: But be transformed.
0: بل تغيروا.
1: And this is because of the good news of Jesus Christ.
0: وده اللي بيحصل من خلال رسالة يسوع المسيح.
1: When we place our faith in Jesus,
0: لما نضع إيماننا في يسوع,
1: He gives us His Holy Spirit.
0: بيعطينا الروح القدس.
1: And when you have the Spirit of Jesus Christ,
0: ولما يكون عندك روح المسيح يسوع,
1: living inside of you,
0: بتعيش جواك,
1: now there's a responsibility, something you and I can do.
0: هنا بتيجي المسؤولية اللي عليك وعليا.
1: Don't conform.
0: لا تشاكلوا.
1: Don't follow the pattern of the way you used to live.
0: لا تكملوا في الطرق اللي كنتوا عايشين بيها.
1: But
0: لكن
1: be transformed in the renewal of your mind.
0: تغيروا بتغيير أذهانكم.
1: Now why does this matter?
0: يعني إيه ليه ده مهم؟
1: Rejoicing in hope.
0: الفرح في الرجاء
1: begins with the mind.
0: يبتدي في العقل.
1: It's a way of thinking.
0: بطريقة التفكير.
1: In other words, there are natural tendencies all of us have.
0: في رغبات طبيعية أو اتجاهات معتادة كلنا متعودين عليها.
1: We have a saying, some think the glass is half full.
0: بعضنا بيشوف نص الكوباية ممتلئ.
1: When you look at a glass, you see how much is in. You say it's half full.
0: بعضنا يبص على الكوباية كده ويشوف نص الكوباية يقول النص مليان.
1: And those are positive people.
0: ودول اللي بيسموهم الناس المتفائلين.
1: How many say I'm glass is half full?
0: كم واحد فيكم بيقول نص الكوباية مليان؟
1: Anyone here at KBC? Okay, some of you.
0: بعضنا.
1: Wow, Pastor Sammy.
0: Wow, حتى الأسيس سامي.
1: Lord help you. Okay. How many of you say, well, I see the glass and it's actually half empty?
0: لكن كم واحد فينا بجد يعني بيقول لا لا لا لا لا.
1: Anyone willing to confess?
0: نص كوباية فاضي.
1: The glass is not half full, it's half empty.
0: نص كوباية فاضي. ارفعوا ايديكم ما تكسفوش.
1: See, humanly speaking,
0: ما اتكلم كإنسان.
1: We all have our tendencies.
0: عندنا ميول.
1: But that's not what Paul is saying.
0: لكن مش ده اللي بيقوله بولس الرسول.
1: He's saying every one of you.
0: بيقول كل واحد فيكم.
1: You've been given the Spirit of Jesus Christ.
0: أعطيتوا روح السيد المسيح.
1: Now Jesus Christ can transform the way you think.
0: والرب يسوع يقدر يغير طريقة التفكير بتاعك.
1: And He can provide for you.
0: وهو يعطيك
1: a way of seeing any situation.
0: يخليك تشوف أي موقف.
1: No matter how difficult it is.
0: برغم صعوبة الموقف ده.
1: And see it with the eyes of hope.
0: بتشوفهم من خلال عيون الرجاء.
1: Friends,
0: أصدقائي,
1: no matter what situation you're facing right now,
0: مهما كانت الظروف اللي بتواجهها,
1: rejoice in hope.
0: افرح في الرجاء.
1: This is the opportunity. This is the invitation.
0: دي دعوة, دي الفرصة.
1: We can see every situation
0: ممكن نواجه كل الظروف
1: through the eyes of Jesus Christ.
0: من خلال عيون الرب يسوع.
1: We can see it the way He sees it.

0: نشوفها زي ما هو بيشوفها.
1: We can see it with his perspective.
0: بنشوفها من وجهة نظره.
1: We can see it with his resources.
0: بنشوفها من خلال موارده.
1: We don't have to see even difficult situations.
0: مش لازم نواجه المواقف الصعبة.
1: The way our culture sees it.
0: بالطريقة اللي ثقافتنا بتواجهها.
1: Rejoicing in hope.
0: نفرح في الرجاء.
1: Now, we're going to define hope. Just give me a moment.
0: بعد شوية هنعرف إيه هو الرجاء. استنوا ما تسرعوش.
1: Keep reading Romans 12.
0: لو كملنا نقرأ في رومية 12.
1: Don't conform. Be transformed by the renewal of your mind.
0: لا تشكلوا هذا الدهر تغيروا.
1: And then he says.
0: وبعدين بيقول.
1: Whatever gift that you've received from God.
0: أي حاجة عطية خدها من ربنا.
1: Give it away for the good of others.
0: اديها للآخرين.
1: If you've been given the gift of teaching, teach.
0: لو أنت ربنا ادالك موهبة التعليم علم.
1: Encouragement, encourage.
0: لو أنت ادالك موهبة التشجيع شجع.
1: Generosity, be generous.
0: لو ادالك الكرم والعطاء خليك كريم.
1: Be transformed.
0: إنك تتغير.
1: How are you transformed?
0: إزاي هتتغير?
1: It begins with the mind.
0: يبتدي بالعقل.
1: And it's lived out together.
0: وبعدين نعيش الحاجات دي مع بعض.
1: In other words, the way we're transformed in the way we think.
0: الطريقة اللي بنتغير بيها طريقة التفكير.
1: It's not just me and Jesus Christ.
0: مش معناه إن أنا في العالم بتاعي أنا والمسيح بس.
1: It's me.
0: أنا.
1: And you.
0: وإنت.
1: And you and you and you.
0: وإنت وإنت وإنت.
1: And those watching by television.
0: وحتى اللي بيتفرجوا علينا في التلفزيون الليلة دي.
1: We are transformed in the renewal of our mind.
0: إحنا بنتغير بتجديد أذهاننا.
1: By serving one another.
0: إن إحنا نخدم بعضنا بعض.
1: By loving one another.
0: إن نحب بعضنا بعض.
1: We grow together.
0: ننمو معا.
1: It's why.
0: عشان كده.
1: When people begin to feel depressed.
0: لما الناس بتبتدي تشعر باكتئاب.
1: Discouraged.
0: محبطين.
1: Begin to lose hope.
0: ويخسروا رجائهم.
1: Begin to think that things will never change.
0: ويبتدي يقولوا الأمور عمرها ما تتغير.
1: What's the first thing that usually happens?
0: إيه أول حاجة تملي بتحصل?
1: They usually pull away.
0: بينسحبوا.
1: Rather than being close to family and friends.
0: بدل ما يكونوا قريبين من العيلة ومن الأصدقاء.
1: They begin to pull away.
0: بيبتدوا ينسحبوا.
1: And the way we can rejoice in hope.
0: والطريقة اللي نفرح فيها في الرجاء.
1: Friends, is to stay connected.
0: إن إحنا نستمر في تواصلنا.
1: Whatever God's put in your life.
0: اللي ربنا حطه في حياتك.
1: Give it away for the good of others.
0: شاركوا لأجل صالح الآخرين.
1: Our gifts are different.
0: مواهبنا مختلفة.
1: But we need one another.
0: لكننا محتاجين بعضنا بعض.
1: Friends.
0: أصدقائي.
1: We grow in hope.
0: إحنا بنكبر في الرجاء وننمو.
1: As we see God at work through the people around us.
0: لما بنشوف ربنا إزاي بيشتغل في الناس اللي حوالينا.
1: We grow in hope.
0: بننمو في الرجاء.
1: When we follow Jesus Christ in our discipleship group.
0: لما بنتبع خطوات الرب في مجموعات التلمذة.
1: We grow in hope.
0: بننمو في الرجاء.
1: When we don't live for ourselves.
0: لما ما بنعيش
1: But we live for the good of others that God puts around us.
0: لكن بنعيش لأجل خير الآخرين اللي الرب حطهم حوالينا.
1: I haven't even defined hope yet.
0: أنا لسه لغاية دلوقتي ما قمتش التعريف بتاع الرجاء.
1: I will in a moment.
0: هقول لكم بعد شوية.
1: But let's look at what happens before verse 12.
0: خلينا نبص إيه اللي حصل قبل العدد 12.
1: We're going to read Romans 12 verses 9 through 12.
0: هنقرأ روما 12. من 9 ل 12.
1: Okay, let's just read that in Arabic.
0: المحبة فلتكن بلا رياء. كونوا كارهين الشر. ملتصقين بالخير. وادينوا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. غير متكاسلين في الاجتهاد. حرين في الروح. عابدين الرب.
1: Okay, so there's not just three things in verse 12.
0: فمش مجرد ثلاث حاجات في عدد 12.
1: Actually, if you read verses 9 through 13.
0: لكن لو قريت من 9 ل 13.
1: There are 10 things.
0: في 10 حاجات.
1: 10.
0: 10.
1: And Paul doesn't put them in any specific order.
0: ومش بيحطهم في ترتيب معين.
1: As we're transformed by the changing of our mind, the Spirit of God works through all of us together.
0: الروح القدس بيشتغل في العشر حاجات دول مع بعض.
1: We serve one another. We care for one another.
0: بنهتم بعضنا بعض.

0: بنخدم بعضنا بعض.
1: And then Paul says there are at least 10 things here.
0: وبعدين بولس يقول لنا ان في 10 حاجات هنا.
1: That we can allow the Holy Spirit
0: ان احنا نسمح للروح القدس
1: to transform in our mind
0: انه يغير اذهاننا
1: and change the way that we live.
0: ويغير الطريقه اللي عايشين بيها.
1: We can love sincerely.
0: ان احنا نحب باخلاص.
1: That's a command, love.
0: خلي بالكو ده امر ان احنا نحب.
1: We can see evil and hate it.
0: ان احنا نشوف الشر ونكرهه.
1: That's a command.
0: دي وصيه.
1: Don't live in evil, hate it.
0: ما تعيش في الشر لكن تكرهه.
1: We can hold on to what's good.
0: ان احنا نتمسك بكل ما هو خير.
1: That's a command.
0: دي وصيه.
1: The reason I say it is because when we look at verse 12,
0: انا بقول كده عشان لما بنشوف عدد 12,
1: these are actually commands.
0: دي وصايا اوامر.
1: Rejoicing in hope.
0: افرحوا في الرجاء.
1: It's something that God wants us to grow in.
0: حاجة ربنا عايزنا ننمو فيها.
1: And by the power of the Holy Spirit,
0: بقوة الروح القدس,
1: we can.
0: احنا نقدرش.
1: We can rejoice in hope even in the worst of situations.
0: احنا نقدر نعمل كده بقوة الروح القدس حتى في أسوأ الظروف.
1: Okay. All of that's background. Okay.
0: كل دي مجرد الخلفية الأولى.
1: Now we're set up for the next 3 weeks.
0: دلوقتي النهارده بنجهز للثلاث اسابيع الجايين.
1: What is hope?
0: ايه هو بقى الرجاء؟
1: I think this is a biblical definition.
0: افتكر ان ده تعريف كتابي.
1: Hope is confident expectation.
0: بيقول انك تتوقع بثقه.
1: Now, depending on who you're talking to, you're going to get all sorts of definitions.
0: طبعاً بعتمد بتتكلم على مين هتلاقي مليون ألف طريقة للتعريف ده.
1: But when we look at the Bible,
0: لكن لما بنبص الكتاب المقدس,
1: hope,
0: الرجاء,
1: is confidence,
0: ثقة,
1: it's expectation,
0: توقع,
1: it's a true belief,
0: إيمان حقيقي,
1: that it is going to happen,
0: هيحصل.
1: And for us,
0: بالنسبة لنا,
1: hope is a confident expectation,
0: توقع بثقة,
1: in the character,
0: في شخصية,
1: and the promises of God,
0: ووعود الله.
1: Let me say that again.
0: خلينا نقولها مرة تانية.
1: Hope,
0: الرجاء,
1: is the confident expectation,
0: هو الثقة في توقع بثقة,
1: in the character,
0: في شخصية,
1: and the promises of God.
0: ووعود الله.
1: Now that's very different than we think of it in our culture, isn't it?
0: وده مختلف شوية عن الأمل اللي موجود في الثقافة بتاعتنا.
1: In English, when we say hope,
0: بالإنجليزي لما يقولوا أمل,
1: most people mean wish.
0: معظم الناس بتقول أمنية.
1: Like, I hope my flight doesn't get canceled tomorrow morning.
0: يعني أنا أقول مثلاً يا رب أتمنى إن الطيارة بكرة ما تتلغيش.
1: I'm flying out tomorrow morning.
0: هو مسافر بكرة.
1: And I hope my flight isn't canceled.
0: ويا رب الطيارة ما تتلغيش.
1: That's not biblical hope.
0: ده مش الرجاء الكتابي اللي أنا بتكلم عنه.
1: I wish.
0: دي أمنية. أتمنى.
1: I don't control the airlines.
0: أنا مش متحكم في خطوط الطيران.
1: They cancel flights all the time.
0: معظم الأوقات بيكنسلوا الطيران.
1: In that sense, that's not hope.
0: في المعنى ده مش هو ده الرجاء اللي بتكلم عنه.
1: It's I think, I wish, I want.
0: يعني أنا عايز أو أتمنى أو أترجى.
1: I hope that like ice cream and chocolate will be a good dinner this evening for me.
0: يقول يعني كوباية آيس كريم وجمدة وجنبها شوكولاتة هيبقى عشاء ممتاز بالنسبة لي.
1: I hope that's a healthy dinner.
0: يعني ده بيتمنى ان العشاء بتاعه يبقى كده.
1: How many of you would love some chocolate and ice cream?
0: كم واحد فيكم يحب ياكل الايس كريم بالشوكولاتة الليلة دي؟
1: Let's go to Pastor Sammy's house and enjoy.
0: اه سي سامع انا عازمكم الليلة دي على شوكولاتة بالايس كريم.
1: That's not hope. That's like
0: They like it so much.
1: Sorry.
0: Ice cream بعد العشاء يعني نتعشى عند الأساس وبعدين ناخد الحلو.
1: No, we hope that it's good, but it's not.
0: يعني طبعا نتمنى كده بس مش هيحصل فعلا يعني.
1: We wish.
0: يعني نتمنى كده.
1: But when we think about biblical hope,
0: لكن لما نتكلم عن الرجاء الكتابي,
1: it's a confident expectation.
0: توقع بثقة.
1: That God is who he says he is.
0: إن ربنا هو زي ما اتكلم.
1: And God will finish whatever he starts.
0: وإن الرب هيكمل ما ابتدأه.

0: And that God will answer all of his promises.
1: وإن الرب هيفي بكل وعوده.
0: So we can have hope as a firm foundation.
1: عشان كده يكون عندنا الرجاء كأساس ثابت.
0: And I think that's what this world needs today, my friends.
1: وخلونا أقول لكم إن العالم يحتاج لده أكتر من أي وقت تاني.
0: That they would see you, that they would see me.
1: إنه هيشوفك ويشوفني.
0: And because our minds have been renewed by Jesus Christ,
1: علشان أذهاننا اللي اتجددت بقوة الروح القدس,
0: and He changes the way I think, the way I see the world.
1: وهو غير الطريقة اللي بنفكر فيها وبنشوف بيها العالم.
0: And when life gets hard,
1: ولما الحياة تبقى صعبة,
0: and challenges grow,
1: والتحديات تكبر,
0: that you and I live,
1: إن أنا وأنت عايشين,
0: rejoicing in hope,
1: وفرحانين في الرجاء,
0: confident.
1: واثقين
0: expectant
1: متوقعين
0: we know who God is
1: عارفين مين هو
0: we
1: الله
0: we know what God has done
1: وعارفين هو عمل
0: ايه we know what God will do
1: عارفين هيقدر يعمل ايه
0: so that's what hope is
1: هو ده الرجاء
0: but here's the important question
1: لكن هنا الجزء المهم بالنسبه لنا
0: what does hope do
1: ايه اللي بيعمله الرجاء
0: if oxygen brings energy to ourselves
1: لو كان الاكسجين هو اللي بيدينا الطاقه
0: and water keeps us alive
1: لو كانت الميه هي اللي بتدينا الحياه
0: and food gives us strength
1: والاكل بيدينا الطاقه وقوه
0: what does hope do
1: الرجاء بيدينا ايه
0: in other words why does it matter
1: ليه مهم الرجاء
0: why does paul tell the church
1: بيقول ليه بولس للكنيسه هنا
0: this is important
1: دي حاجة مهمة.
0: It's a command.
1: دي وصية.
0: Rejoice in hope.
1: افرحوا في الرجاء.
0: Four things I want us to see.
1: أربع حاجات عايز أشوفهم.
0: And all of them make sense.
1: وكلهم ليهم معنى عميق.
0: But I want to tell you them in the middle of a story.
1: لكن عايز أقولها لكم من خلال قصة.
0: Because these are not just concepts.
1: لأن دي مش مجرد أفكار.
0: This really matters.
1: دي حاجة مهمة جدا.
0: My friend,
1: أصدقائي,
0: his name is Dan.
1: عندي صديق لي اسمه دان.
0: He happens to be a pastor.
1: وهو أسيس كنيسة.
0: And we've been friends for more than 20 years.
1: وهو كان صديق بيا له 20 سنة.
0: And Dan, on July 20th of this year,
1: وفي يوم 20 يوليو السنة دي 26
0: he and his wife and his daughter were driving
1: هو وزوجته وبنته كانوا راكبين العربية وسايقين
0: and they were going to visit family that lived in another part of the country
1: وكانوا رايحين يزوروا بعض عائلتهم في الجزء الثاني من البلد
0: and a car went around a truck
1: والعربية اتقدمت قدام عربيتهم
0: And didn't see that they were coming this way.
1: ما كانتش شايفة العربية إن هم جايين في الطريق دوت.
0: And the cars collided head on.
1: ودخلوا بعض كده.
0: And we all got the news.
1: وكلنا عرفنا الأخبار.
0: Their daughter Sophia, she died instantly.
1: بنتهم صوفيا ماتت في الحال.
0: And Dan said, as soon as he woke up in the car. He knew that his daughter was gone.
1: Dan بيقول بمجرد ما فقت من الحادثة أدركت في اللحظة إن بنتي صوفيا
0: توفت. Can you imagine?
1: ممكن تتخيل؟ قادر تتخيل؟
0: His wife Alexis was screaming.
1: Alexis مراته كانت بتصرخ من الألم.
0: Because they both knew their daughter was gone.
1: لأن هما الاثنين أدركوا إن بنتهم ماتت.
0: And then she passed out.
1: وبعدين أغمى عليها.
0: And she went into a coma.
1: راحت في غيبوبة.
0: And they took her by helicopter to a hospital.
1: أخذوها بالهليكوبتر على أقرب مستشفى.
0: And for 7 weeks they tried to revive her.
1: حاولوا لمدة 7 أسابيع إن هم ينعشوها ويرجعوها مرة تانية.
0: Can you imagine?
1: قادرين تتخيلوا؟
0: Dan survived.
1: Dan قدر يطلع منها ويعيش.
0: But he's in the hospital.
1: وهو في المستشفى.
0: His daughter is gone.
1: وهو في المستشفى بنته توفت.
0: His wife is fighting for her life.
1: وزوجته بتصارع الحياة.
0: He was so bruised in the accident.
1: كان أصيب بخدوش عميق من الحادثة.
0: It destroyed his arm. They had to put it back together with iron rods.
1: كان لازم يحطوا مسامير حديد علشان يخلوا دراعه في مكانه.
0: It crushed his lungs.

0: lungs and cracked his ribs.
1: الرئة بتاعته اتجرحت جامد وحتى العضل بتاعه كان اتكسر.
0: His feet were so bruised that they wanted to cut both of them off.
1: كانوا من كتر الخدش والجروح اللي حصلت في رجله كانوا عايزين يقطعوا له رجله.
0: But one of the surgeons said, "Let's try and save his feet."
1: لكن واحد من الجراحين قال لنحاول مرة أخرى بس نبقي رجليه مكانها.
0: And so they reconstructed both of his feet.
1: فعملوا تكبيسة حوالين رجليه الاثنين.
0: And so my wife and I, we went to the memorial for Alexis and Sophia.
1: So his wife died.
0: Yeah, the wife died.
1: بعد كده زوجته ماتت وهو راح في العزاء بتاع بنته وزوجته وقابل دين هناك.
0: And more than 1,000 people were in this church.
1: كان في أكتر من 1,000 شخص موجودين في العزاء ده.
0: And we're all hurting.
1: كل الناس كانت مجروحة وملموسة.
0: We love Dan.
1: احنا حابين وحابين دان جدا.
0: And he's been crushed.
1: وهو مكسور جدا.
0: He's lost his daughter and his wife.
1: خسر زوجته وبنته.
0: And then in a wheelchair.
1: في قاعد على كرسي متحرك.
0: During their memorial service.
1: خلال وجب العزاء ده.
0: Dan begins to speak.
1: ودان ابتدى يتكلم.
0: And let me tell you, my friends.
1: عايز اقول لكم حاجه يا حبايبي.
0: He spent the next 20 minutes.
1: اتكلم لمدة 20 دقيقة.
0: Encouraging us.
1: يشجعنا.
0: Strengthening us.
1: يشددنا.
0: Reminding us of the hope in Jesus Christ.
1: يفكرنا بالرجاء اللي في المسيح.
0: Sophia is in the presence of Jesus.
1: صوفيا موجودة في محضر المسيح.
0: Alexis is in the presence of Jesus.
1: أليكسيس مراته في محضر المسيح.
0: The word of God is true.
1: كلمة الله حية حقيقية.
0: Absent from the body. Present with the Lord.
1: غائبة في الجسد لكنها حاضرة عند الله.
0: And I'm going to see my wife again someday.
1: وأنا هشوف مراتي مرة ثانية.
0: And I'm going to see my daughter again someday.
1: أنا هشوف بنتي مرة ثانية.
0: And we will be with the Lord forever.
1: وإحنا نبقى مع الرب للأبد.
0: Friends.
1: أصدقائي.
0: This is biblical hope.
1: هو ده الرجاء الكتابي.
0: Four things.
1: أربع حاجات.
0: Number one.
1: نمرة واحد.
0: Hope produces joy.
1: الرجاء بيولد فرح.
0: Even in the middle of the worst circumstances.
1: حتى في أسوأ الظروف.
0: When you look at Romans 12:12.
1: لما تقرأ في روما 12:12.
0: It says rejoicing in hope.
1: افرحوا في الرجاء.
0: The hope of Jesus Christ.
1: رجاء يسوع المسيح.
0: The confident expectation.
1: التوقع بثقة.
0: That God is who He says He is.
1: إن ربنا هو اللي قال هو.
0: And he will do what He says He will do.
1: وهيفعل ما قال إنه سيفعله.
0: It can produce in us.
1: وده بينتج فينا.
0: Joy in the middle of sorrow.
1: يثمر فينا فرح في الحزن.
0: And joy simply means well-being.
1: ومعنى الفرح إن إحنا نكون في حالة مرضية.
0: It means that you're well in your soul.
1: إن معناها إن روحك سليمة.
0: Joy doesn't mean you're happy with the situation.
1: مش معناها إنك أنت سعيد أو مبسوط في الموقف.
0: I spent the next day with Dan after the memorial.
1: بعد واجب العزاء قضيت يوم مع الأسيس دان.
0: And we just spent hours talking.
1: وقضينا ساعات طويلة نحكي مع بعض.
0: He didn't want this to happen. Of course he didn't.
1: هو طبعا ما كانش نفسه ان ده يحصل.
0: But he's like Jose.
1: لكن قال لي خوزيه.
0: The things I've been reading in the Bible.
1: واللي انا بقرا في الكتاب المقدس.
0: The things I've been preaching.
1: الحاجات اللي كنت بوعظها طول عمري.
0: I was teaching my children.
1: الحاجات اللي كنت بعلمها لاولادي.
0: In the middle of the worst situation in my life.
1: في أسوأ لحظات عمري.
0: I found my foundation is strong.
1: لقيت الاساس بتاعي قوي.
0: And even though it happened just a few months ago,
1: رغم إن ده حصل من شهور قليلة بس,
0: I'm finding joy is beginning to return to my soul.
1: ابتديت أختبر الفرح اللي بيروي نفسي.
0: Hope will produce joy in your soul, my friends.
1: فالرجاء هيثمر فرح في قلوبكم يا أصدقائي.
0: The second thing is hope lifts our eyes.
1: الرجاء بيرفع عيوننا.
0: It helps us to see the future, not just the present.
1: الرجاء بيخلينا نشوف المستقبل مش بس الحاضر.
0: When you live with hope,
1: لما بتعيش في الرجاء,
0: you know that today may be dark.
1: تقول ان النهارده يمكن يكون مظلم.
0: But Jesus is the light of the world.
1: لكن يسوع المسيح هو نور العالم.
0: Today may be challenging.

0: النهارده يمكن اواجه تحدي.
1: But your future is in Jesus Christ.
0: لكن مستقبلك في الرب يسوع المسيح.
1: This world may have suffering.
0: العالم دوت يكون فيه معاناة.
1: But Jesus Christ has overcome the world.
0: لكن يسوع المسيح غلب العالم.
1: He's defeated death. He's defeated death.
0: هو غلب الموت.
1: And he's risen.
0: وأقام.
1: And he's alive.
0: وهو حي.
1: And he's present with us.
0: وهو حاضر في وسطنا.
1: And he said, "Never will I leave you."
0: وقال لنا لن أترككم.
1: Jesus said, "Never will I abandon you."
0: أنا عمري ما هترككم.
1: And we can live with that confident expectation.
0: وممكن نعيش بهذا الثقة المتوقعة فيه.
1: That Jesus Christ can produce joy in my soul.
0: إن الرب يثمر فرح في روحي.
1: And he can help lift my eyes.
0: ويرفع عيني.
1: The third thing.
0: تالت حاجة.
1: Hope helps me to see beyond the tribulation.
0: الرجاء بيخليني أشوف أبعد من الضيقات.
1: Next week we're going to look at trials and troubles.
0: المرة اللي بعد شوية هنتكلم عن الضيقات.
1: But this week let's just remind ourselves.
0: لكن ده بيفكرنا.
1: Hope helps me to see beyond the trouble.
0: الرجاء بيخليني أشوف أبعد من الضيقات.
1: Because my pain is real.
0: لأن الألم بتاعي حقيقي شعر به.
1: But Jesus is real.
0: لكن يسوع أيضا حقيقي.
1: Depression is real.
0: الضغط الموجود حقيقي.
1: But God's presence is real.
0: لكن حضور الله معايا.
1: Suffering is real.
0: المعاناة حقيقية.
1: But God's victory is real.
0: لكن نصرة الله حقيقية.
1: And finally, number four.
0: ونمرة أربعة الأخيرة.
1: Hope is fueled by faith in God's promises.
0: الرجاء بيتغذى على الوعود اللي في كلمة الله.
1: And so, what do we do when we're going through challenging days?
0: لما بنواجه أيام صعبة بنعمل إيه؟
1: My dear friend, we return to the Word of God.
0: بنروح لكلمة الله.
1: We put our eyes on the Word of God.
0: بنحط عينينا على كلمة الله.
1: In the Word of God, we have the promises of God.
0: وفي كلمة الله نجد وعود الله.
1: In the Word of God, we see the character of God.
0: وفي كلمة الله بنرى شخصية الله.
1: In the Word of God, we see the pattern of God.
0: وفي كلمة الله نرى طرق الله.
1: And as God was faithful to these women and to these men,
0: ولأن الرب أمين لكل امرأة ولكل راجل من
1: أولاده. God will now be faithful to me.
0: لأنه كان أمين مع كل واحد هيكون أمين معايا.
1: And he'll be faithful to you.
0: وهيكون أمين معاك.
1: And so what do we do when we're struggling with hope?
0: لما نعمل إيه لما يكون عندنا صراع مع الرجاء؟
1: We look to God's promises.
0: بنبص لوعود الله.
1: And so let me just ask you.
0: خلينا أسألكم.
1: What are the challenges?
0: إيه التحديات؟
1: What are the struggles?
0: إيه المصارعات؟
1: For Dan, it's the loss of his family.
0: زي ما قلت لكم الأسيس دان خسر عيلته.
1: For you, it could be a relationship.
0: بالنسبة لك أنت ممكن يكون علاقات.
1: It could be financial.
0: يكون مشاكل مادية.
1: It could be confusion about the future.
0: ممكن يكون لخبطة من جهة المستقبل.
1: The particulars are different.
0: كل واحد عنده حاجة مختلفة.
1: But the promises of God are for every follower of Jesus Christ.
0: لكن وعود الله هي لكل واحد من أتباع الرب يسوع المسيح.
1: So let me just encourage you, my friends.
0: خلينا شجعكم يا أصدقائي.
1: Find God's promises.
0: ودور على وعود الله.
1: When it comes to depression, find God's promises.
0: لما تقع تحت ضغط دور على وعد الله.
1: When it comes to anger, find God's promises.
0: وانت بتواجه الغضب دور على وعود الله.
1: When it comes to suffering, find God's promises.
0: ولما بتمر بظروف صعبة دور على كلمة الله.
1: Read them.
0: اقراهم.
1: Think about them.
0: فكر فيها.
1: Memorize them.
0: احفظها.
1: And hold on to them.
0: وتمسك بيها.
1: But before we end, I just need to let you know that none of this makes sense without a relationship with Jesus Christ.
0: عايز اقول لكم على حاجه قبل ما انهي. كل اللي انا بقوله دوت لا يعني اي شيء الا لم تكن في علاقه مع الرب يسوع المسيح.
1: These words, rejoicing in hope.
0: الكلمات ديت فرحين في الرجاء.
1: They're written as kind and good words to those who follow Jesus Christ.
0: بكتبت كلمات صالحة وجيدة لأتباع الرب يسوع المسيح.
1: Because we can't grow in hope.
0: لأننا ما نقدرش نكبر في الرجاء.
1: When we're disconnected from the source of hope.
0: إن كنا منقطعين عن مصدر الرجاء.
1: Remember all of Romans.
0: خلي بالكم كل رسالة روميا.
1: God knows that the wages of sin is death.
0: الرب قال

0: لأن أجرة الخطية موت.
1: But the gift of God is eternal life in Jesus
0: لكن
1: عطية
0: الله حياة أبدية في المسيح.
1: And if we will confess Jesus is Lord.
0: ولو اعترفنا أن المسيح هو رب.
1: And believe in our heart that God raised Jesus from the grave.
0: وآمنا بقلبنا أن الرب أقامه من الأموات.
1: We'll experience the presence of God in eternal life.
0: هنختبر حضور الله وحياة أبدية.
1: Struggling with hope.
0: هل تصارع مع الرجاء؟
1: It begins with

0: God, let me just ask you, do you have the hope of Jesus Christ living inside of you? Do you know that your sins are forgiven? And that your name is written in the book of life? Have you turned from your sin and said to Jesus Christ, I know that I'm a sinner, but I believe that you're the Savior of the world? True hope,
1: الرجاء الحقيقي,
0: grounded hope,
1: الرجاء اللي ساكن القلب,
0: deep hope that will keep us in times of trouble,
1: الرجاء اللي هيعبر بينا اوقات الصعبه,
0: it begins with a relationship with Jesus Christ.
1: يبتدي بعلاقه مع الرب يسوع المسيح.
0: And so if we turn from our sin,
1: لو انت تركت خطاياك,
0: and say to Jesus Christ,
1: وقلت للرب يسوع,
0: I repent,
1: انا بتوب,
0: and we say, Jesus, I trust you.
1: وقلت انا بثق فيك يا رب يسوع.
0: What you did on the cross, you did for me.
1: اللي انت فعلته على الصليب فعلته لاجلي.
0: Then friend, you can have hope eternal.
1: انت هيكون عندك الرجاء وحياه ابديه.
0: And you can know that you know that you know.
1: لانك هتعرف لانك هتعرف لانك هتعرف.
0: That you have peace with God.
1: انك انت عندك سلام مع الله.
0: And if God is for you,
1: لو الرب ليك,
0: and God is with you,
1: والرب معاك,
0: then who could be against you?
1: مين هيكون عليك?
0: What trouble or trial?
1: مش مهم الضيقات ولا الأزمات.
0: Can keep you from the love of Jesus Christ?
1: لا يمكن إنها تفصلك عن محبة المسيح.
0: What struggle or burden?
1: أي حمل أو ضيق.
0: Is too big for the Almighty God?
1: مش هتكون كبيرة عن الإله القدير.
0: Today, my friend.
1: الليلة دي أصدقائي.
0: Put your faith in Jesus Christ.
1: حط إيمانك في يسوع.
0: And hope.
1: And الرجاء,
0: by the power of the Holy Spirit,
1: بقوة الروح القدس,
0: will grow in you.
1: يكبر وينمو فيك.
0: Now's the time to respond.
1: دلوقتي وقت إن إحنا نتجاوب.
0: So invite Pastor Samahana to come.
1: So أطلب من الأسيس سام إن هو يجي.
0: And to lead us in our response to Jesus Christ.
1: وهيقودنا إزاي نتجاوب مع الرسالة.
0: But as Pastor Sam comes,
1: والأسيس سام طالع,
0: I just want to pray for you.
1: عايز اصلي لكم.
0: I don't know what you're going through.
1: انا ما اعرفش انت بتمر بايه.
0: But Jesus Christ does.
1: لكن يسوع يعرف.
0: And he loves you.
1: بيحبك.
0: And he's with you.
1: وهو معاك.
0: And he's for you.
1: وهو ليك.
0: Let's put our trust in him.
1: خلينا نضع ثقتنا فيه.
0: Lord Jesus, I thank you.
1: خلينا نقف او نغمض عينينا.
0: Everyone in this room.
1: غمضوا عينيك وهو بيصلي عشان.
0: And everyone watching on their phone or on TV screen.
1: يا رب يسوع انت عارف كل اللي قاعدين قدامك.
0: And Lord, you know us.
1: كل اللي بيتفرجوا علينا.
0: And you care for us.
1: انت بتهتم بينا.
0: Holy Spirit of God.
1: يا روح الله.
0: Produce in us.
1: انتج فينا.
0: A confident expectation.
1: توقع بثقة.
0: That we know that we know that we know.
1: علشان نتأكد ونتأكد ونتأكد.
0: That you are for us and with us.
1: أنك لنا من أجلنا.
0: Jesus Christ, we put our hope in you.
1: يسوع نضع ثقتنا فيك.
0: And we know.
1: ونعرف.
0: We will never be disappointed.
1: إننا لن نفشل.
0: Because you love us.
1: لأنك تحبنا.
0: In Jesus' name we pray.
1: في اسم الرب يسوع.
0: Amen.
1: Amen.
0: That's the same.
1: Thank you, brother, so much.
2: خلونا ناخد وقت كده نصلي كده والكلمة اللي ربنا كلمنا فيها النهاردة. داني أفرحك على إيه؟ داني أفرحك على مين؟ أي حاجة هتبني عليها أفرحك قابلة إنها تتغير، قابلة إنها تنتهي، مش هتستمر. لكن الوحيد اللي تبني عليه أفرحك هو يسوع. السيس هوزي وهو بيقودنا في آخر وقت بيقول الكلام الفرح ده اللي مبني على الرجاء مش لأي حد، للي حط رجاؤه في المسيح، للي حط حياته بين إيدين المسيح. وأنا بناشدك الليلة دي، لو أنت مش متأكد إن حياتك في المسيح، تقدر الليلة دي تحط حياتك بين إيدين المسيح، تقول يا رب أسلمك حياتي من النهاردة. أنت تكون السيد وأنت تكون الراعي وانت تكون مصدر سلامي ومصدر افراحي. مش الاشياء، مش الصحه، مش الفلوس، مش العلاقات، مش الخدمه، مش اي حاجه.

لكن أنت. مرنم كتب الكلمات دي وقال ربي راعية وسلامي، هو سر سلامي، هو سر فرحي، هو اللي بيطمني، مش الحاجات اللي بمسكها في إيديا، مش الحاجات اللي عينيا بتشوفها. دي الحقيقة، إن في وسط الألم في سلام، في وسط التحديات في فرح. الرب بيديه جوه

أفرحنا أفرحنا من صنع أفكارنا مش من صنع ظروفنا. ولما الفكر يتغير والذهن يتجدد بكلمة الله هبص على الأمور زي ما كنا بنسمع في الوعظة، من منظور إلهي مش من منظور أرضي، من منظور الرجاء مش من منظور الحياة الأرضية اللي احنا فيها. مش كده كلمة ربنا مهمة قوي؟ شجعك من كل قلبي اقعد مع الكلمة كل يوم، اقعد مع الكتاب كل يوم، وخلي الكتاب يغسل ذهنك من الأفكار اللي العالم زرعها فينا، اللي بقت تتحكم في أفراحنا وسلامنا وأمننا. وكل ما الكلمة تبقى تسكن فيك بغنى هتنظف دماغك.

دماغك، هتنظف دماغك، خليك تبص على ظروفك وعلى الناس وعلى الحوادث وعلى الألم وعلى الاحتياج وعلى كل حاجة من المنظور بتاعه. احنا رجائنا مش في أشياء في الأرض، احنا رجائنا في شخص هنكون معاه. كل ما تقعد مع الكلمة، كل ما أفكارك تتغير، كل ما أفراحك تبقى من صنع أفكارك. ولو الأفكار دي هي أفكار العالم والحزبة بتاعت العالم والمعادلة بتاعت العالم، هتعيش يوم كده ويوم كده على حسب الظروف، على حسب المشاهد والمواقف اللي في حياتنا. مش ده الفرح المسيحي؟ فرح المسيحي مبني على رجاء، رجاء إن هو معانا هنا معكم كل الأيام، إنك تصدق إن ربنا ماشي معك حتى وإنت في أتون النار، حتى وإنت بتكتاس في وقت صعب. إنت مش لوحدك، في إيد سنداك، في الروح القدس بيعمل جواك. رجائنا هنكون معاه حتى لو حياتنا انتهت، حتى لو المرض مش عارف قال إيه والدكاترة قالوا إيه، عندي رجاء هبقى معاه. زي ما كنا بنسمع في قصة الأسيس داني، ما تستناش حاجة تفرحك، افرح بيسوع. مرنم كتب كلمات عبر عن اختباره، قال له مش مستني يا رب، أنا مش مستني حد يفرحني، مش مستني موقف، مش مستني شخص. فرحي فيك يا رب.

عارفين الكتاب في آية في رسالة بطرس جميلة قوي بتقول افرحوا لكي تفرحوا. ما عرفش كم واحد خد باله من الآية دي، افرحوا لكي تفرحوا. كل ما نفرح وأفرحنا تبقى مبنية على الرجاء، نفرح تاني ونفرح تاني ونفرح تاني ونفرح تاني. كل ما نفرح نفرح، ما تخليش الظروف هي اللي تتحكم في أفراحك. افرح لأنه موجود، ودي حقيقة، ربنا موجود دي حقيقة، ده مش خيال، ده مش تأمل، ربنا موجود وعارف وسامع وشايف، وسيأتي في وقته اطمن. حط كل رجائك فيه، حط كل إيمانك فيه. أحبائي، إيماننا المسيحي في شخص، محبتنا من شخص ولشخص، ورجائنا في شخص مش في مكان. دايما نقول السماء، السماء جميلة، السماء جميلة عشان يسوع فيها، فالرجاء في شخص. طول ما الشخص ده قدام عينك، طول ما الشخص ده انت مصدقه، طول ما الشخص ده انت عارف انه حاضر، هتلاقي الروح القدس بيشتغل.

0: في حاجة مهمة قوي متعلقة بقضية الفرح والرجاء. مش بس الكلمة تسكن فيك بغنى، لكن تعيش ممتلئ بالروح القدس. لأن ثمر الروح في إيه؟ فرح. الروح القدس يجسد يسوع قدام عينك، الروح القدس يمجد يسوع في حياتك، تشوف يسوع، قلبك يمتلئ بالرجاء. مش كده؟ صلي كده وقول يا رب املأني بالروح القدس. عايز الدكتور إيهاب يصلي لنا الوقت ده، مد ايدك لقدام وقول يا رب انا جاي النهارده طالب العطيه دي. لو ما كنتش امتلأت ولا تعمدت بالروح القدس قبل كده، صلي واستقبل النهارده، استقبل زيت النهارده وخمر جديده باسم يسوع.
1: ظهورك كل يوم يا رب في حياتنا، في اجتماعاتنا، في ايامنا، في ضيقاتنا، في افراحنا. انت يا رب رجاؤنا الذي صار لنا حكمه من الله وبرا وقداسه وفداء. يا بني السماوي نسالك يا رب حضور من روحك يا رب في قلوبنا، يطهرنا، يغيرنا، يقدسنا، يخصصنا، يحررنا، يملأنا يا رب من رؤية محياك البهي، من رؤية مجدك، ظهورك، حتى يا رب نرى كامل مجدك على سحاب المجد.
0: آمين يا

0: لكن نراه كل يوم يا رب، كل يوم في ظروفنا يا رب اللي فيها مشاكل هتتحل بحضورك، ومشاكل مش هتتحل لكن حضورك هيفضل معانا. اللي فيها ضيقات لكن سنستمر مخلصين في الصلاة، مواظبين على الصلاة حتى في هذه الضيقات. يا رب الآن أسأل يا رب ملء من روحك على عبيدك وشعبك على إمائك. مكتوب يا رب ويكون في آخر الأيام إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. اسكب يا رب روحك الآن بقوة الروح القدس.
1: أمين يا رب. أمين.
0: هاللويا. هاللويا. أمين باسم يسوع.
2: خلونا نختم كده واحنا واقفين، وبعدها القسيس عاطف يختم لنا بالصلاة لأجل الاحتياجات المختلفة، ويختم لنا بالبركة الرسولية وأبانا الذي. خلونا نهتف للملك، بهتاف للملك نصعد ونفرح.

حديث خلونا كلنا نرفع ايدينا الى ونصلي للاسباط الجايه ونقول للناس ان طلبوا ان نصلي لاجلهم. يا رب امامك نقدم هذه الاسباط انت وحدك يا رب اللي تعرف ايه اللي فيها، وانت يا رب اللي عارف الناس اللي قدم الاسباط دي واحتياجاتهم الحقيقيه. يا رب نستمع نصلي لاجل النفوس

وضعينها أمامك وبنصلي لأجل خلاصها حتى نهاية السنة. يا رب نبارك اسمك لأجل عملك في وسطنا، ونصلي يا رب أن تبارك رسالة هذه الكنيسة وأن تحفظ كل الذين قبلوا المسيح في الأيام القليلة الماضية. يا رب أسأل لأجل المرضى ولأجل الحنانة ولأجل كل الواقعين في ضيقة. يا رب البيوت اللي محتاجة زيارة أسألك في اسم المسيح أن تدورها. يا رب اسمعنا حينما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. من مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الآن وإلى الأبد. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تنوب فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد. آمين.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. بذكر دائما حضراتكم أحبائي أنه تصلوا للكرمة، لعمل الرب في الكرمة، لأجل الخدام الخادمات اللي معنا، لأجل البرامج، لأنه هيدي فرصة ذهبية أعطيت لنا من الله في الأزمنة الأخيرة. كانوا بالماضي إذا بدهم يوصلوا لشخص يوصلوا الرسالة يقطعوا أيام وليالي، ويعني الرب يسوع المسيح، انا معلش ايش الافكار على بالي في المقدمه بس هقولها، عبر بالسفينه هو وتلاميذه حتى راح على كوره الجدريين تلاقي واحد مجنون عريان يعيش بين في القبور مسكون بالشياطين بالارواح الشريره حتى لاجل نفس. فحاليا الكرمه احبائي بتوصل الى كل بيت، بتوصل الى كل الارض مجدا للرب. هيدي نعمه، صلوا لنا واذكرونا بصلواتكم ولا تستهينوا بالموضوع، لانه ده موضوع الهي محض. الله أعطانا هذه الفرصة، فرصة مش طبيعية، ما صارت من زمان، قبل كم سنة ما صارت. كنا نحلم أنه يكون عندنا مجال نوصل للعالم بطريقة واسعة جدا، فالرب أعطانا سؤل قلوبنا. أنا أحبائي برحب فيكم من جديد، وأيضا بنعمة الرب عندنا خدمة بعنوان، خدمة هذا الأسبوع بعنوان هل العبث بالمقدسات حرية أم تعدي؟ ناس كثير عم تعبث بالمقدسات، بيتهكموا على مقدساتنا، وفي ناس بيتهكموا على مقدسات الآخرين أيضا غير المسيحيين يعني. فهل هذا حرية وشي حلو أو أنه تعدي؟ على أساس نحن عندنا حرية، فهل تحت غطاء الحرية نستغل ونهاجم الأقداس أو على الأقل مقدسات كل عقيدة مثلا؟ يعني في تهكم وفي حوار، نحن ممكن ناخد حوار مع بعضنا البعض بين الطوائف المسيحية بين العقائد الأخرى بس بالمحبة، لكن في ناس عم بيجربوا أنه يتهكموا بطرق متنوعة على إيماننا. أنا بتكلم عما نحن نراه كإيمان مسيحي، فهيدا حرية، هذه حرية أم تعدي؟ معي بالاستوديو خادم الرب الفاضل، معنا الأسيس الدكتور نادر بخيت. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك سي جون، نشكر الرب من أجل قناة الكرمة ومن أجل البرنامج، ونصلي الرب يعطينا حلقة مباركة.
0: ربي يباركك وأشكرك جدا. دكتور نادر طبعا هو أسيس بيخدم بالكنيسة المعمدانية في كامبلتون بسيدني، وبذات الوقت دكتور جراح، كيف بيوفق بين الاثنين مش سهلة، بس محبته للرب I think بتخليه أنه يصرف الوقت الكافي أنه يخدم الرب من راحته. فبدل ما يكون يعني اليوم جاي مثلا من المستشفى عنده عمليات وغيرها، لكن ارتاح شويه

0: ودغري وصل على الاستوديو. فدي من وقته ومن راحته. اكيد الرب هيكفيك دكتور، ورب يرد عنك وعن عائلتك ويبارك خدمتك ايضا باسم المسيح.
1: امين
0: امين. وانا سعيد جدا يكون معنا ايضا على الزوم خادم الرب الفاضل الاخ اسحاق رزق الله شحاته، هيكون معنا على الزوم. مش عارف اذا حضرت المخرج بيقدر يكون معنا الان ولا لسه. طيب اخ اسحاق، الرب يباركك، اذا عم تسمعني.
2: اهلا بك يا استيس، انا سامع كويس وفرحان ان انا اكون معاك وبشارك الخدمه، ومصدقين ان الرب هيدينا وقت مبارك ورائع من عنده.
0: امين امين. طيب لو سمحت التعليق الاول في البدايه حتى هيك ننطلق شويه انطلاقه بسيطه، انا حطيت بعض النقاط يعني من بعيد، بس تفضل حضرتك.
2: التعليق على الموضوع العبث بالمقدسات، في نوع من السخرية. يعني حضرتك فرقت ما بين أنه يبقى فيه مناقشة هادئة وهادفة، وما بين أنه حد يكون بيسخر من عقائد الآخر أو من معتقدات الآخر. إحنا عايزين نقف النهاردة قدام التهكم والسخرية، وعايز أقول كبداية السخرية ده أسلوب من أساليب الشيطان. يعني حاجة أداة بيستخدمها الشيطان عشان يهز الناس في الإيمان المسيحي بتاعهم. فلما نسمع مثلا أيام نحمية لما كانوا بيبنوا الصور، يقول كده أنه استهزأ طوبيا العموني وقال أنه لو صعد ثعلب على الصور اللي بنوه هيهدم الصور ده في الحال. وبرضه في أيام سنحريب، لما سنحريب بعت ربشاقي لحزقية الملك حزقية، كان بيعير ويجدف الإله الحي، وبيعير ويجدف حزقية على حزقية. فالاستهانة والتطاول على الآخر ده عمل أساسي من أعمال الشيطان. يعني خلينا في البداية نقول أنه من يحترم رأي الآخر ده أسلوب مسيحي، وده أسلوب أدبي أخلاقي، يعني حتى إنساني قبل ما يكون مسيحي. لكن اللي بيهاجم بتطاول وبيعبث بالمقدسات وبيستهزئ ويستهين بالمقدسات، ده أسلوب شيطاني.
0: ربي باكك، أشكرك جدا. دكتور، إيه اللي بتحب تقوله في الموضوع ده في البداية؟
1: أشكرك أسيس جون، واسمح لي أنا كمان أرحب بالدكتور إسحاق شحاتة. أنا الرب شرفني بلقائه، أعتقد يمكن في يناير الماضي لما جاء خدم وسطينا في كامبل تاون. نشكر الرب من أجله، من أجل موهبته خدمته، بيحط بوستات جميلة على الفيسبوك وأنا دائما بتابع هذا الأمر.
2: بص أهلا بيك يا دكتور، وشكرا خالص.
1: الرب يحفظك، رب يحفظك حبيبي.
2: أمين حبيبي.
1: أنا بس عايز أدخل بما هي المقدسات. يعني ممكن المستمع يقول المقدسات دي حاجة يعني مش للإنسان العادي. لكن الكتاب المقدس كان واضحا في تعريفه لما هي المقدسات، ويقول الكتاب كده في روميا على الرسان بولس الرسول في أصحاح 7 عدد 12: إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. بمعنى تاني أن كل كلمة وكل وصية خرجت من فم الله هي أمرا مقدسا. وحلو يوحنا وهو بيكتب في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس أن وصاياه ليست ثقيلة. أنا اللي عايز أوصله هنا أنه كل وصية أمر بها الرب في كلمته هي من المقدسات. صحيح يعني خليني أقول حاجة، كسر المقدسات كله غلط. لكن طبعا في حاجات نتائجها مختلفة. الكسر العمد، الاستخفاف والاستهزاء والاستهتار، وزي ما ذكر أخونا الدكتور إسحاق في أمره، ده أسلوب شيطاني. يعني أنا عايز أقول من البداية خالص جدا، لما تقابل الشيطان مع حواء في الجنة في السقوط في تكوين أصحاح 3، لما دار بينهم هذا الحديث وتقول له الرب قال لنا طبعا هي حواء زودت: لا تأكلا منه ولا تلمساه لإلا تموتا. كان الرد لن تموتا.

0: استهزاء واستخفاف بكلام الله. لا انت وبعدين يعجبني
1: في الترجمة، قال له يعني مباشرة لا مش راح تموتوا،
0: مش راح تموتوا، ده يعني كلام كده، ده كلام ايه تهديد،
1: يعني ربنا عبول كلام مش صادق،
0: بيقول كلام ومش صادق. وعلى فكرة الترجمة باللغة الإنجليزية يمكن أجمل شوية، يقول يترجم كلام الشيطان لحواء you surely shall not die، يعني أنا أؤكد لك يا حواء مش هتموتي،
1: بالتأكيد
0: أنا أعطيك التأكيد you surely shall not die. فده طبعا أسلوب إبليس من البداية، يحاول يطمئن الإنسان إنك أنت اكسر وصايا إلهك وهتعدي الدنيا، هتعدي الدنيا، هتمشي، مش هتموت، مش لا لا لا. كسر وصايا الله العمد هو له تدخل واضح من الله، وقد يكون هذا التدخل مش فوري، لكن لا شك انه الله الذي لا يمكن حد يتعدى على مجده ويسكت عليه، لا شك ان الله له تدخل. نفسي بس اقول حاجه كده، بما ان يعني الدكتور اسحاق في مصر في برنامج كده مصر، مش هذكر فيه أسماء كثيرة، لكن التقوا بطبيب أمراض نساء وولادة في مصر في بيته، هو شخص محترم الصراحة يعني، بس في حاجة ما عجبتنيش، إنه هو لما دخلوا على مكتبة هذا الطبيب كتبوا تعليق ما عجبنيش، قال دخلنا إلى قدس الأقداس اللي هي مكتبة هذا الطبيب اللي فيها بقى كتب أثرية وكتب نادرة وصور نادرة وتماثيل نادرة وكده، لا لا لا ده مش قدس أقداس.
1: بس ممكن يكون قصدهم قدس أقداس اللي هم الخاصة بيهم،
0: خاصة بيهم مش خاصة بيهم، أنا
1: هم كانوا يعني قصدي كانوا متعمدين يقولوها بطريقة للتهكم، أو هو محطة كلام،
0: هو يقصد يعني أنه هذا المكان مكان يعني لا يمكن العبث به، لأنه فيه حاجات very valuable، حاجات ذات قيمة كبيرة. وإذا كان الإنسان سمى مكتبة أرضية كده، فما بالك وصايا الله دي فعلا قدس أقداس، ولابد لنا أن احنا نحترمها ونقدسها ونقدرها طول أيام عمرنا.
1: نعم أمين. دكتور إسحاق ربي باركك، بس بدي أحط قدام حضرتك موضوع هو اللي شغلني في الموضوع ده، يعني حتى ناخد الحلقة دي هذه بسيدني بأستراليا، عندنا في مثل أكتيفيتيز، أنشطة فنية بدهم يعملوها هذا الشهر طبعا، بس الأمور حتكون شوية للتهكم على الإيمان المسيحي، وخاصة على يعني التعاليم الكنيسة التقليدية، يعني الأرثوذكس والكاثوليك بدهم يعملوا الزياح ويتهكموا على الزياح وعلى الموضوع، يمكن أشياء أخرى، كسر الخبز ربما، المناولة أو غيره وغيره، أو الصلوات أو الاعتراف. فطبعا صدر بيان من مطارنة الشرق الأوسط للدولة، لأنه المزعج بالموضوع أنه الدولة عم تدعم تحت اسم الفن، عم تدعم ماديا هذه التحركات. فالموضوع يعني بدهم يعملوا مواكب دينية وتراتيل وسجود والاعتراف، يعني كله تهكم على الإيمان المسيحي. بتحب تدخل على هذا التعليق قليلا، أو أنا بدخل بسؤال آخر؟ بس أنا حبيت أحط المادة فقط.
2: أنا بس عايز أزود يعني أو أكمل في نفس الخط اللي بدأ فيه الدكتور نادر.
1: نعم.
2: أنه المقدسات لازم نقف قدامها ونبقى فاهمين حاجة مهمة قوي.
1: نعم.
2: في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني الرسول بطرس بيتكلم عن الارتداد، وده جوه المسيحية، يعني ناس بترتد عن الإيمان والتعاليم المسيحية، فبيقول زي ما كان في الشعب زمان شعب اليهود أنبياء كذبة، هكذا يكون فيكم أيضا معلمون كذبة. طيب ده في الأصحاح الثاني، المعلمون الكذبة دول بيشتغلوا على إيه؟ علشان نعرف برضو المستهزئين بيشتغلوا على إيه؟ في الأصحاح الأولاني من الرسالة اتكلم عن حاجتين، قال معينين، وهو بيختم الأصحاح الأولاني في بطرس الثانية، كنا معينين عظمته على الجبل، عظمة مين؟ عظمة الرب يسوع، ويقول الذي أقبل عليه صوت من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. وبعدين يتكلم ويقول عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، يعني يتكلم عن عظمة شخص المسيح ثم عن عظمة الكلمة المقدسة.

0: المقدسه اللي موجوده بين ايدينا. وبعدين راح دخل وقال ان هيبقى في معلمين كذبه في المسيحيه. المعلمين الكذبه يهاجموا اكتر حاجتين بيهاجموهم. الحاجه الاولانيه كل ما يرتبط بشخص المسيح، لاهوت المسيح، تجسد المسيح، صليب المسيح، كل الاشياء المرتبطه بالرب يسوع. والحاجه الثانيه اللي بيهاجموها الكتاب المقدس ووحي الكتاب المقدس. المعلمين الكذبه اللي في الداخل المسيحيه بيعملوا كده. لكن عايز اقول ان المستهزئين كمان، لو حبينا نلخص كل الهجوم بتاعهم، بيبقى في الجنبين دول، اما على شخص الرب يسوع بكل ما يرتبط به، اما على كلمه الله والوحي المقدس. ويعني الكلمه موحى بها ولا لا، الوحي لفظي ولا الوحي مجازي وحرفي وهكذا، او انه الكلمه بقى حدث بها نوع من التحريف. وده الحاجتين الاساسيين، يا اما يهاجموا شخص المسيح يا اما يقولوا الكلمه تم تحريفها. فاعتقد انه مهم نفهم المقدسات. الدكتور نادر قال ان هي الوصايا والاوامر الالهيه، زي ما قال لنا الوصيه المقدسه، لكن نفهم كمان انه المقدسات امرين اساسيين بيهاجموا. الامر الاول يختص بشخص المسيح الكلمه المتجسد، والامر الثاني يختص بالكلمه المكتوبه الكتاب المقدس الكلمه المكتوبه. أما بالنسبة للي حضرتك بتذكره في سيدني، يعني طبعا أمر مؤسف أنه الحكومة كمان تكون بتدعم الناس دول، ويعني بدل ما تكون أن هي بتاخد موقف حيادي. أنا مش هقول أن هي تمنعهم، لكن على الأقل تكون بتاخد موقف حيادي. بس أنا مش مستغرب من اللي حاصل، سواء من الهجوم على المسيحية في الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي اللي اشتد في هذه الأيام بطريقة رهيبة، ولا مستغرب اللي بيحصل في البلاد زي ما حضرتك بتحكي عندكم في سيدني. لأن احنا في أيام أخيرة، والشيطان عارف أنه الزمان اللي بقيله قليل، فهو يجتهد بكل قوة لهز وإطفاء نور الشهادة بتاعة المسيحية.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا دكتور. يعني حتى لفت نظري بأمريكا كان في اجتماع للكونسل، للمجلس البلدي بسموه، هني بسموه السيتي كونسل أو السيتي بأمريكا. فظاهر في عضو ممبر يعني بمجموعة المسؤولين كان عم يلقي خطاب، لما خلص بيقول لهم، قال لهم اياها بالحرف الواحد، بيقول لهم، عم بتطلع عليها، بيقول لك اتس كومبليت، يعني او اتس دان، ات از دان، وانا عم لاقيها اوكي، بيقول لهم اتس دان وتحيه للشيطان، بيقول لك هايل شيطان. تصور الناس طبعا لما المسؤولين، يعني المسؤولين اللي معاه احتجاجا ما فتحوا تمهم، اللي قاعدين على الأماكن المسؤولية خاصة وقفوا وبرموا ظهرهم لهذا الشخص، وقفوا مع يعني باروا وجوههم للحائط احتجاجا. دي نظرة بتقلي أنه نحن على زود، الأيام الجاية حتكون أزود. وسفر الرؤية بيقلنا أنه في آخر الزمان، وأنا بإيماني طبعا، أنه أنا بإيماني أنه في ضيقة عظيمة. في هذه الضيقة العظيمة سيعبدون الشياطين والرب حيأدبهم، لكن لم يتوبوا، لا يتوبون. تفضل.
2: ده بالعكس، ده كمان مكتوب تكملة لحضرتك يا أسيس جون، ده كل ما تزيد عليهم الضربات كل ما بيجدفوا أكتر.
1: يس.
2: وده شيء يمكن دلوقتي باين، يلوم الإنسان الله على كل ما هو بيحصل. ليه يحصل السونامي بتاع او اللاند سلايد بتاع نيبال والناس تموت؟ هو لو في الله،
1: والاطفال بتموت والجوع،
2: والاطفال بتموت والحرب والحروب، وليه لو هو في الله؟ الانسان يلوم الله على كل كارثه موجوده، لكنه لا يلوم نفسه على
1: انه هو المسبب.
2: انه هو المسبب، هو مش عارف انه بسبب سقوطه وخطياته وابتعاده هو بيجلب لنفسه الغضب والدينونة.
1: بتعرف، خليني أقطعك بس، اجت ببالي فكرة حلوة حتى يقدر المشاهد اللي محتاج يفهمها بسرعة، معلش لو قطعتك، المهمة. ما بعرف إذا أنا كنت من زمان أشوف لعبة المصارعة، خاصة لما بيلعبوا اثنين رفاق مع بعض، واحد جوا وواحد برا، أوكي، اثنين عملوا عبودة بعض واثنين واقفين برا بس ما بيقدر يدخل إلا ما يطير فيه يده
2: يسلم عليه.
1: هذا اللي صار مع البشرية. ربنا إذا جاز

0: كبير ورب سامحني على التشبيه، واقف خارج الرينج وبيقول له بس اعطيني ايدك تساعدك، اعطيني ايدك حتى ادخل،
1: حتى ادخل.
0: الانسان هو اللي بعد نفسه عن النور، صحيح. فدخل في الظلمة. نعم،
1: ودي حال البشريه.
0: نعم.
1: يعني اذا كان في تشبيه كتابي يعني واضح لهذا الامر لما بيتكلم عن كنيسه اللاودكيين، يعني دي الكنيسه الوحيده اللي يكتب عنها كنيسه اللاودكيين، مش الكنيسه التي فيها، بمعنى تاني انها it belongs to people،
0: ليهم
1: لهم هم، بتاعتهم هم،
0: مش بتاعت ربنا،
1: مش بتاعت ربنا. مش الكنيسه اللي في افسس ولا برغاموس ولا ثياتيرا ولا فيلادلفيا ولا ولا ولا كده. ها انا ذا واقف على الباب واقرع، انا خارج هذا البيت.
0: نعم.
1: إن سامع أحد صوتي وفاتح الباب أنا أدخل له. إحنا جعلنا الله خارج حسباننا وخارج حساباتنا، وبالرغم من كده نلومه على كل ما يصير في البشرية. بدون شك السوفرينتي أو السلطان الكامل لله، يعني ما فيش اللاند سلايد بتاع نيبول ده اللي حصل ده ما كانش الله فقد السيطرة فيه. الله بيسمح بهذه الأمور لعل الإنسان يستفيق ويعلم أنه هناك إلها. يعني لو احنا عاوزين نستفيد من حاجة، لان في حاجات كثيرة في الكتاب المقدس تشير لكده، لكن يمكن يعني بيحضرني الشيء الواضح اللي كل الناس سواء مسيحي أو حتى مش مسيحي، يعني ممكن بعض الأديان التانية تؤمن بهذا الأمر، هذا الكارثة الكونية اللي حدثت في تكوين 6، إنه الإنسان رفض الله وامتلأت الأرض ظلما، يقول كده الكتاب في تكوين 6، وحصل الطغاة والإنسان شر زاد لدرجة أنه الله لم يحتمل أنه الإنسان يكمل على الأرض، فالله سمح بهذه الكارثة الكونية اللي غيرت مسار التاريخ بتاع الخليقة كلها. الإنسان هو الذي ناصب الله العداء منذ خليقته، وزاد في شره. وللأسف دلوقتي بما إن إحنا في أيام شريرة بجينا نسمع عن أنواع من الشرور ما كناش نسمع عنها قبل كده، تحكم واضح ورفض واضح لوصايا الله. عايز بس أذكر حادثة، في فرق يا أخي المستمع ما بين واحد يغلط وفين واحد يكسر خطايا الله
0: متعمدا،
1: يكسر وصايا الله متعمدا. يعني الكتاب بيقول لنا في آخر سفر في العهد القديم في سفر ملاخي، أليس يعقوب أخ عيسو أو عيسو أخ يعقوب؟ يقول الكتاب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. يعني أنت لما تبص يعقوب ده كانت حياته مش بيرفكت،
0: أوكي؟ ما كانتش كاملة.
1: لكن يعقوب لم يكسر عمدا وصايا الله، كان عايز يحب يشغل قوته فهلوته كده. إيه مشكلة عيسو إلا الله أبغضها وخلاه كله يعني وتكون ميراثه، يكون ميراثه
0: خرابا
1: ولذئاب البرية؟ ليه الكتاب يتكلم؟ يعني انت ممكن تقول يعني ايه القسوة دي؟ الفرق الأساسي انه عيسو كسر وصية الله عمدا، يعني انا ليس لي حياة فلماذا لي بكرة؟ بمعنى تاني ربنا عايز يديني بكرة، مش عايز البكرية بتاعت ربنا دي. ربنا عايز يديني فداء، مش عايز الفداء والخلاص.
0: ومين قال له يموت عني؟
1: مش كده،
0: في انا بقول للناس انه المسيح ما يتعنك لانه بيحب يخلصك.
1: ومين قال هو ربنا ما لقاش؟ صدقني يا سيس جون، انا سمعت مسيحيين، طبعا مسيحيين بالاسم، لغايه دلوقتي بيسالوا السؤال ده، يعني هو ربنا يعني ما كانش في سكه تانية غير واحد يجي ويتصلب وبتاع ده، لغايه النهارده
0: وانا ما قلتلوش يموت عني. هو مين طلب منه يعملها؟
1: مين طلب مني؟ وبعدين انت شايفنا انا سيء؟ هذا عبث بالمقدسات وبخطه الله وبكلام الله المكتوب في الكتاب المقدس.
0: امين. دكتور إسحاق، أنا عم حاول أنه حط بعض الأفكار حتى بعدين نلملم المواضيع وناخدها روحيا من خلال الكتاب المقدس. طبعا لابد انه يعني مرت امامك امور

متنوعه من التهكمات. واذا بتشوف بالنت في ناس بيبعتوا لنا احبائي، لما طبعا لانه احنا مرجعيات، الخدام مرجعيه بيبعتوا له المعارف انه شوف شو عم بصير. في اشخاص من حبايبنا المسلمين المتطرفين، رب يفتح قلوبهم ويتوبهم ويعرفهم على شخص المسيح حتى يعرفوا المسيح. مثلا ما بعرف اذا الدكتور اسحاق عندك مجال تعلق على الموضوع، بيقول لك اذا الله هو ارسل نفسه

0: لابد انك بتشوف اشياء يعني كثيره متنوعه. ده الطبيعي اخ اسحاق، انه المسيح مكتوب عنه بالنبوءه بحسب ما قال سمعان الشيخ بلوقا الاصحاح الثاني، وقال لامه العذراء مريم، قال لها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامه تقاوم. فاذا يعني شيء طبيعي اخ اسحاق انه نشوف هذه الحركات، مع انه مش صح يعني مش لازم، بس ده طبيعي انه تصدر من اولاد الشر. تفضل يا محبوب.
1: عايز بس اقول انتوا لمحتوا للحوادث العالميه،
0: نعم،
1: الناس فيها بتلوم ربنا زي التسونامي وغيره. اقول انه لازم نكون فاهمين انه غضب الله رومية واحد معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. فالله غضبان، متى يفعل هذا الغضب؟ في حاجة اسمها مكيال الاسم. رب قال كده لإبراهيم في تكوين 15 أنه هيودي شعبه لأرض كنعان، وشعبه هيبيد الشعوب الكنعانية لأن مكيال اسمهم ليس كاملا. فالحوادث اللي ذكرها الدكتور نادر، الطوفان لماذا جاء؟ اكتمل مكيال الاسم. سدوم وعمورة لماذا حرقت بالنار؟ اكتمل مكيال الاسم. الشعب اليهودي دخل إلى الأراضي الكنعانية وأباد الشعوب الأخرى بالسيف لأن اكتمل مكيال اسم الأموريين أو هذه الشعوب. فغضب الله موجود من السماء على فجور الناس واسمهم. إحنا بنقول أحيانا تعبير سماح الله، تعبير سماح الله رائع، لكن الحقيقة أنه لما الإنسان بيوصل في مكيال اسمه للنهاية بيأتي الله بالغضب من السماء. وزي ما حضرتك اتفضلت وقلت، هم في الآخر بيلوموا الله، يقولوا ليه يعني سمح بالطوفان ده، أو ليه سمح بأن تسونامي يحصل، أو أن الحوادث أو زلزال يحصل أو غيره هيحصل. حبيبي سمح مش بسببه هو، لكن شرك وفسادك قد صعد إلى السماء، زي ما بيقول في سفر يونان أن شرهم صعد إلى السماء ووصل السماء. فعايزين نفهم ان في حاجه اسمها مكيال الاسم. يعني من ضمن الحاجات في سدوم وعموره لما بعت الملاكين، اوريك مكيال الاسم اللي اكتمل، كان الملاكين دخلوا عند لوط وهم جايين في شبه رجلين، كانوا عايزين يطلعوا الملاكين اهل سدوم وعموره ويعملوا معاهم الشر. هل هذا يعني شيء عادي؟ لا، هنا مكيال الاسم قد اكتمل تماما. يبقى الله غضبان على شر الناس وفجورهم وإثمهم، يفعل هذا الغضب عندما يكتمل مكيال الاسم. أما بالنسبة للموضوع الثاني، القصة كلها أنه أحبائنا اللي مش قادرين يقبلوا أنه إزاي المسيح هو الله وفي نفس الوقت هو إنسان، مش قادرين يدركوا أنه شخص عجيب. يعني هو اللخبطة كلها يجي يعمل لك إيه؟ يجيب لك صفات إنسانية، المسيح نام، المسيح جاع، وهكذا، المسيح تعب، فيقول لك ازاي هو الله ويجوع وينام ويتعب. او يجيب لك صفات الهيه، انه سكت الريح او ميت، ويقول لك ازاي هو انسان ويعمل كده. انا عايز اجاوب بكل بساطه للمتهكم، يا عزيزي المسيح يدعى اسمه عجيبا. أنا مش عجيب، لأني أنا حاجة واحدة، أنا مجرد إنسان. لكن المسيح إله بنسبة 100% وإنسان بنسبة 100%. وزي ما نفتكر ممثل بالتابوت بتاع العهد، كان بيصنع من خشب الصمت ومن بره عليه ذهب. خشب الصمت يمثل ناسوته، الذهب من بره بيمثل لاهوته. الرب ما قالش لموسى اخلط الاثنين مع بعض، الذهب مع الخشب يبقوا حاجه واحده، يعني اللاهوت والناسوت يختلطوا ويبقوا حاجه واحده. ظل الذهب ذهب، اللاهوت لاهوت، وظل الناسوت ناسوت في ذات الشخص. ولهذا فهو شخص عجيب مختلف عن كل البشر الموجودين على الارض. طبعا عايز اقول حدث ولا حرج، كم المواقع الغير مسيحية اللي بتهاجم لاهوت المسيح وفكرة الثالوث وازاي إنسانية المسيح وازاي هو الله في نفس الوقت، مواقع كثيرة جدا. بس أنا بقول للمهاجم، بليز خليك مخلص، ادرس الأمر لا عن تحيز بل بحياد، وأثق زي ما حضرتك قلت أن الله يقدر يلمس العين ويفتح القلب فيكتشف الإنسان الحقيقة. وبعدين أقول كلمة في الآخر، لو المسيحية كذبة كبيرة وشيء مؤلف، انت ليه قافل عليها مش سايب الناس تكرز وتبشر؟

0: وفي نفس الوقت بتقول انه هي غلط ووحشه. طب ما هي غلط ووحشه وباطله، انت اعلن ده وسيب المسيحيين يعلنوا كلامهم، لكن لان في خوف من تاثير المسيحيه لانها هي حقيقه ومؤثره، بيتم الغلوشه والتغطيه عليها ومنع الكرازه بها. ارجو ان تكون الفكره وصلت، انه في هجوم رهيب على في ايامنا. انا مش مخضوض من الهجوم ده ولا مستغربه، لان احنا في لحظات اخيره ولحظات حاسمه زي ما حضرتك قلت، ورايحين على الضيقه العظيمه واللحظات الاخيره لنا في الارض، سواء مبتدا الاوجاع او الضيقه العظيمه. فالله عايز يخلص المختارين ويجيبهم، وفي نفس الوقت الشيطان عايز يضلل الكثيرين. فصوت الشيطان وصوت الحق صوت الضلال في هذه الايام قوي وعالي جدا. بس بقول لكل كمان كل مسيح حقيقي، من فضلك اشعل الشمعه بتاعتك. واحد قال شمعه صغيره تهزم تلال من الظلام، يعني الكتاب المقدس نور، اعلان الله نور، شخص المسيح انا هو نور العالم. احنا محتاجين نشعل هذا النور، نعلن هذا النور، والنور يهزم تلال الظلام.
1: ربي باركك، اشكرك جدا. نحن كمسيحيين الرب أوصانا أنه نتبع السلام، نتبع السلام مع الجميع،
2: مع الجميع،
1: والقداسة التي بدونها لن يرى أحد راحة. فنحن مش أصحاب عنف. علما أنا قبل ما أقبل المسيح مخلص شخصي لحياتي، كان ممكن أنا تقلي إذا حدا هاجم المسيحية وغيره وغيره، ما عندي مشكلة، بعمل أكبر شر، ما عندي مشكلة. ليه؟ لأنه أنا أخذها تحزب، مش أخذها من باب أني عم دافع عن الله، لا، تحزب. لكن لما صرت مسيحي مؤمن، صرت أؤمن بالسلام وبالحوار. لأجل ذلك يتطاول علينا أتباع العقائد الأخرى، وبيقول لك دول المسيحيين، ما هو قال المسيح من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر، أو الأول فحول له الآخر. فهل ده عم بيخليهم يتطاولوا أكثر؟ لكن برضو أنا عندي أمثلة من الكتاب. شاول الطرسوسي تطاول جدا، وأراد أن يتلف، كما قال، يتلف كنيسة الله بأفراف. لكن الرب ظهر له وغيره، وتحمل آلام ما بعدها آلام لأجل المسيح.
2: لأجل المسيح.
1: تفضل.
2: هو بدون شك إحنا كمؤمنين نعلم إنه لا مكان للعنف في إيماننا المسيحي.
1: نعم.
2: هل ده ممكن يخلي بعض الناس تتطاول علينا؟ للأسف ممكن. وأنا عايز أقول لك حاجة.
1: مش ممكن، ده أكيد يا دكتور لو سمحت لي.
2: ده أكيد.
1: نعم.
2: يعني خلينا كده نتكلم بصراحة، أوكي؟ تلاقي أي حد لا يتردد في إنه يهاجم المسيحية في مستشفى، في العمل، في كده. لكن يتردد 100 مرة قبل ما إنه يهاجم أي عقيدة من العقائد الأخرى. ليه؟ لأنه عارف إنه في ramifications، في consequences، في تبعيات،
1: في عواقب.
2: أنت هتهاجم العقيدة الفلانية أو كده، لا، ده أنا ممكن بكرة أجي أولع لك في المستشفى. ده أنا بكرة ممكن أجي أولع لك في مكان عملك. لكن أتطاول على كل ما يؤمن به المسيحيين. لكن
1: يعني معلش انا عم تتكلم كلام حلو، وخليني يعني مثلا لو بالهند جيت صوب بقره،
2: ايوه،
1: ونحن كلنا بنعرف انه البقره مش اله، وما بيعتبروها انه من الالهه، بيقيموا الدنيا. يعني ناس كثير، انا مره خبرني شاب معي عندنا بالكنيسه، قال لي كنت بالهند، هو رجل اعمال، طلع بتاكسي مع شخص، وهذا الشخص هندوسي، سوري، هذا الشخص كان مسلم. قال له يا أخي نحن بنتمنى ناكل لحم، بس مش قادرين ناكل لحم بقر، يعني لأنه إذا ذبحنا بقرة بصير علينا مشاكل الدنيا.
2: صحيح.
1: هذا مسلم يعني، هو من مين المشاكل؟ من الهندوس.
2: من الهندوس.
1: فتصور بقيموا الدنيا. نفس الشيء المسلم، ما أنت شايف أنك هون مقهور ومظلوم، ليش عم تظلم غيرك في مكان آخر؟ تفضل.
2: صحيح. سيبك من حتى العقائد، كويس أنك أنت ذكرت بعض الأديان. للأسف في واحد يعني لسه الأسبوع الماضي سريلانكي بيشتغل في السعودية، in confidence، يعني هو بس كده ببساطة وثق في صديق له مسلم، وقال له يعني طلع بعض الكريتيسيزم، بعض النقد للعقيدة الإسلامية،

0: هو الآن يواجه الديث بانالتي.
1: الإعدام.
0: أوكي. الإعدام طبعا هو بيتكلم بصفة عامة عن الأديان، موجه بعض ال كده دلوقتي يا أسيس جون. وأنا عايز أقول كده، للأسف الشديد البلاد اللي إحنا فيها دي، تقدر أنت طبعا ما مقصودش أنت، لكن هل يقدر واحد كده ينتقد الشذوذ أو التحول أو ال لا لا لا لا، لازم يفكر 100 مرة قبل كده. لكن هل يقف واحد وينتقد الإيمان المسيحي علنا في أي مكان؟ بكل سهولة،
1: بكل بساطة،
0: بكل بساطة.
1: بس عندنا ولي حي، إلهنا حي،
0: لكن لنا إله حي.
1: نعم.
0: وياما في ناس انتقدوا، لكن النعمة أتت إليهم وتعاملت معهم وأصبحوا أكبر مبشرين للإيمان المسيحي. ويوجد الناس اللي بيزيد الظلام، يستمروا ويستمر ظلامهم. وأنا عايز أقول اللي بيستمروا، بص، في ناس بياخد موقف حيادي ولا بيعمل كده، دول الله ممكن يطول لك طول بال عليهم شوية. لكن اللي منتقد واللي يستمر في إيذاء الإيمان والعبث بالمقدسات المسيحية، بيجي وقت معين من الله، ممكن يكون بعد عشرات السنين، والله لابد أنه يأخذ حقه من هذا الشخص. بص، لو كان الإنسان يحاسب على خطاياه فور وقوعه في الخطأ، ما كانش في حد في البشرية نجا وسلم من يد الله.
1: كلنا تحت
0: بالظبط، كان كلنا
1: تحت الحكم.
0: لكن الله، أنا بس عايز أقول حاجة، في رومية 2 هذا العدد دائما يعني يأسرني. أم تستهين
1: بغنى لطفه،
0: بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته. ربنا مطول باله عليك، غير عالم أن لطف الله إنما مفروض لو أنت الله أديته فرصة يتعامل، يقتادك إلى التوبة. لكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب بتذخر ايه، بتحوش ايه، عمال تحوش. يا ريت لو بتحوش حاجه حلوه. تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. يوم الغضب ده ربنا بيحدده،
1: واستعلان
0: دينونه الله العادله.
1: يعني محوش كتير الناس اللي عم يتطاولوا،
0: محوشين كتير. وعلى فكره في سفر الجامعه يقول كده الكتاب، اعتقد ممكن يكون جامعه 9 او حاجه زي كده، قد رايته بارا يبيد في بره وشريرا يطول في شره. هذا ايضا باطل وقبض الريح. بمعنى تاني، ممكن تلاقي واحد شرير وعمال يطول وربنا سايبه، عمره 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، لكن عنده يوم معين من الله اسمه يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. وممكن عشان ممكن واحد يقول لي يا راجل ما احنا شايفينه. ممكن قد رأيته بارا يبيد في بره. واحد يكون خادم للرب ويموت في عز شبابه، ربنا استخسره في الأرض الشريرة دي. أوكي. ربنا يعني مستخسره في الأرض دي، ياخده هو في عز شبابه ويسيب الشرير يعطيه يعيش 90 سنة وهو في شره، لأنه ربنا مطول باله عليه. لكن في يوم اسمه يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادل.
1: أشكرك جدا أحبائي. في آية بسفر الجامعة بهذا الموضوع بتقول، سليمان الحكيم كتبها، بيقول: لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. ما هو مثل ما قال الدكتور نادر، لو انه ربنا حيحاسبنا من اول لحظه البشريه كلها بتفنى، لانه كلنا خطاة. بس الرب تمهل علينا حتى ياتي بنا الى التوبه. فنشكر الرب لاجل الذين تابوا، ونشكر الرب لاجل الذين سياتون لاحقا. وبصلي من كل قلبي اللي عم يسمعونا انك تستفيد من مراحم الله وطول اناته عليك. لا تتهجم على المسيح الذي مات لأجلك، لأنه هو الفادي المعين من الله، ديانا أيضا للأحياء والأموات. دكتور إسحاق، بتحب تضيف بعض النقاط على الموضوع أو ندخل على مواضيع أخرى؟
2: أنا بس حابب أقول، لما بيحصل نوع من الهجوم علينا أو على المعتقدات المسيحية أو الإيمان المسلم مرة للقديس

0: الصين والحقائق المسيحية لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. الكتاب بيوصينا بكده. احنا زي ما حضرتك قلت مش يبقى رد فعلنا يعني عنيف وقاسي ونستهين بالآخر أو نشتم أو كده، لا ده مش هيبقى موجود عندنا. فلا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، دي وصية من الرب. لكن من الجانب الآخر احنا المفروض نكون بنواجه الشر. فيقول كده مثلا الرب يسوع لما كان بيتحاكم وضرب من عبد رئيس الكهنة، قال إن كنت تكلمت رديا فاشهد عن الرضي، وإن كان حسنا فلماذا تلطمني؟ يعني هو واجه، ايوه نعم واجه، ووضح انه اللي حصل نوع فيه نوع من الظلم وعدم العدل، وضح انه الشيطان وراء اللي ضربه. فاحنا مطالبين بان احنا نواجه لكن بروح الوداعه يعني والمحبه. انا بحب كل حد حتى لو هو متطاول، حتى لو هو بيهاجم. بولس بيقول لتيموثاوس تعبير غريب قوي، مؤدبا بالوداعه المقاومين. غريب قوي انه مش مؤدبا بالعنف لكن بالوداعه المقاومين. عسى ان يعطيهم الله توبه فيستفيقوا من فخ ابليس اذ قد اقتنصهم لارادته. وغريب ان الكلمتين بيجتمعوا معا، الوداعه والمقاومين. المفروض المقاومين انا اقاوم، لكن يقول كده مؤدبا بالوداعه المقاومين. فالرب يدينا نعمه احنا ما تبقاش ردود افعالنا خطا. بزعل جدا يا أسيس لما بدخل الاقي واحد بيتهجم على الايمان المسيحي، والاقي واحد مسيحي بيرد عليه بشتيمه او بتطاول او بسب، او بزعل جدا. ده نوع من الضعف والضعف المطبق. لكن المفروض اكون بواجه بحكمه وبوداعه الحد اللي بيتكلم او الحد اللي بيهاجم او اللي بيتريق على الايمان المسيحي.
1: امين. طيب انا راح اسالك سؤال ثاني لو سمحت اخ اسحاق.
0: تمام.
1: بالمنطق انه انا اذا شفت اي شخص عم يتهجم على افراد او جماعه، على حياته الشخصيه، على عمله، على وضعه، على هيئته، على شكله، على حتى دينه، انا لازم انه ادافع عن هذه الامور حتى وان كنت لا اؤمن مثلا بعقيده الاخر. يعني أنا بالنسبة لي ما فيش خلاص إلا بالرب يسوع المسيح، مش لأنه أنا اخترت كده. كلمة الله بتعلمنا والنبوءات كلها تؤكد ذلك والأنبياء قالوا وعلموا، لكن برضو أنا لما بشوف أنه في ناس عم تستهزئ وعم تتصرف بطريقة كان عنيفة أو رخيصة مع آخرين، لازم أنا أوقف للحق وإن كنت لا أؤمن بعقائد الآخرين. ما هو رأيك بهالموضوع هيدا؟
0: أنا رأيي التطاول مفروض يكون مرفوض تماما. يعني أنا حتى لو على عقيدة الآخر أنا ممكن أناقش العقيدة الآخر، لكن إن أنا أسخر أو إن أنا أستهزئ أو أستخدم أي وسيلة تقلل من شأن الآخر أو حتى أتنمر زي ما حضرتك بتقول على شخصية اللي قدامي، مش بس حتى على دينه، على شكله، على طريقته في الكلام، على أي شيء، ده طبعا أمر مرفوض تماما وإنسانيا مرفوض. مش بس حتى الكتاب المقدس يعني يرفض أن احنا نكون بنعمل كده، لكن إنسانيا هذا مرفوض.
1: ربي باكك. طيب أنا هأخذ الأخت نهال على الخط معنا وتابع مع حضرتك دكتور نادر. أخت نهال ربي باكك، تفضلي حضرتك معي على الهواء. أخت نهال ربي باكك تفضلي.
2: نعم وسلام يا حضرتك.
1: نعم وسلام. سامعك. سامعك.
2: برحب بحضرتك وبضيوف المباركين الدكتور نادر المتعدد المواهب والاخ المبارك الدكتور اسحاق. عايزه بس اعلق واقول طبعا ربنا يبارككم على كل حاجه قلتوها لنا، بس عايزه اقول انه العبث بالمقدسات حريه ام تعدي. لازم نعرف الاول كلمه الحريه بالذات من وجهه الكتاب المقدس. الحرية مسؤولية وليست فوضى. ليه؟ لأن كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. ولو عايزة أنقد أي شيء النقد عمره ما كان إهانة. يعني لو اللي قدامي لم يحترم مقدساتي واتكلم بسخرية واستهزاء ممكن أقول له بكل محبة أنا بحترمك كشخص، لكن ده مش معنى

0: اني اسمح لك بكده، لانه الكتاب بيعلمنا غير مجازين عن شر بشر، واحنا ثبتنا ان ده عمل شيطاني. يعني انا ممكن اناقش اي فكرة من غير ما اجرح صاحب الفكرة.
1: نعم.
0: والاهم من ده كله لازم ادرك واعلن ان احترام المقدسات مهم جدا. يعني سيدنا وتاج راسنا الرب يسوع الرول موديل بتاعنا، لما كان بيواجه اي اهانة ضده ما كانش عنده اي نوع من العنف، مع ثباته على قوله بالحق.
1: نعم.
0: وحد يقول لي طب ده الرب يسوع، لا، في العهد القديم موسى غضب من عبادة العجل، يعني كان عنده غيرة على المقدسات والعمل ده ما كانش بيعبر عن غضب شخصي. في العهد الجديد بطرس رغم اندفاعه المعروف عن شخصيته، لكن هو نفسه اللي بيعلمنا انه ليكن كلامكم بوداعة واحترام. يعني بصراحة عايز اقول الخلاصة، احترام المقدسات لا يعني اهانة الاشخاص، واحترام الاشخاص لا يعني التنازل عن الايمان والحق.
1: نعم.
0: اوكي، فده بقى اللي هيدخلني للسؤال بتاعي. ساعات ببقى بحترم المقدسات من غير ما اكون مقتنعة من الداخل يا حضرة القسيس، يعني جوايا ما فيش القناعة الداخلية باحترام مقدسات غيري، لكن ربما لاني خايفة من رد فعل المجتمع اللي انا عايشة فيه. فسؤالي ازاي نحمي الاحترام وفي نفس الوقت ما نخليش الاحترام يتحول لأداة لإسكات الحق؟ يعني ساعات الواحد بيبقى بيحترم الشخص اللي قدامه ومش عايز يجرحه في اي معتقد عنده، لكن ده في بعض الاحيان بيمنعني انا من طرح اسئله هامه وصادقه وضروريه. فما هو الحل؟ امتى يكون غيرتي مقدسه وتبنيه واحترمه، وامتى تكون بتهده وتجرحه؟
1: امين، ربي يباركك، اشكرك جدا. بتحب تجاوب على الموضوع ده او بنترك للاخ اسحاق؟
2: يعني ممكن اعطي اجابه لسؤال الأخت نهال لو هم المستمعين سمعوه، في تجربة شخصية أنا مررت بها.
1: نعم.
2: وعلى فكرة دي مش تجربتي أنا، لكن كمان في حاجات في الكتاب المقدس. يعني مثلا حضرتك لما ذكرت الرب لما ذهب لينقذ ويشفي مريض كورة الجدريين، هذا الشخص الذي كان معذبا في السلاسل وخلافه وكان مجنونا جدا، الرب قال له كلمة واحدة بس، روح وأذكر للناس كم صنع بك الرب ورحمك. ولما لعازر أقيم من الأموات كان الناس بيأتوا فقط ويؤمنوا بالرب. ليه؟ لأنهم شافوا لعازر قام من الأموات.
1: نكون سبب، يعني نحن
2: نكون إحنا شهادة. أنا سافرت مرة هوليداي لبلد كل الناس اللي فيها أو معظمهم زي ما حضرتك هندوس، أوكي، وفوجئت بحاجة غير، كل مطعم وكل بيت وكل محل تجاري وكل كده كانوا بيحطوا تمثال صغير، والتمثال ده جنبيه كوين بتاعت فلوس، شوية أكل صغيرين، مرات سيجارة، أوكي، سيجارة، أوكي، مرات كده. فأنا حبيت أفتح حديث مع واحد يعني بكل احترام، قلت له يعني أنا بس بسأل إيه ديا؟ قال لي ده الإله بتاعنا وإحنا عندنا آلهة متعددة، وليه بتحطوا له كده الحاجات دي؟ قال لي عشان لما نحطها له تقوم تزيد، يعني تحط له أكل يقوم أنت أكلك يزيد، تحط له كوين فلوس تقوم أنت فلوسك تزيد، تحط له سجاير سجاير بتاعتك تزيد. أوكي، قلت له أوكي، قلت له ده فعلا بيحصل؟ قال لي يعني ممكن يحصل، ممكن يحصل. قلت له أوكي، قلت له يعني أنا بالإنج هو كان
1: يعني بمعناها إذا مش عم يختبروا البركة ولساتهم بيحطوا، مش لازم يسألوا سؤال يعني إيش معنى
2: صحيح
1: حالنا عم ترجع للخلف مش عم تتقدم لقدام مثلا.
2: صحيح. قلت له أنتوا في زمن الكوفيد حصل إيه معاكم؟ قال لي إحنا وصلنا مرحلة من الجوع لدرجة إن إحنا ابتديت أمشي الغابة أصيد الفراخ والطيور والحيوانات عشان أقدر أكل. قلت له اوكي، يعني الـ الـ الاله ما جابلكش؟ لا لا، ما وقت الكوفيد الاله ما عرفش.

0: جيب لي اكل. قلت له يعني انا مسيحي، انا اؤمن انه الهي له كل السلطان. قلت له انا الهي، قلت له انت طبعا لك معتقدك وانا بحترمه، قلت له لكن انا كمسيحي عندي اله، والاله ده هو اللي خلقني انا، اوكي، وبالتالي هو مسؤول عني يرعاني، لكن مش كده وبس، كمان هو اله بيحبني، بيحبني، والحب ده مش ضروري يكون اكل وشرب وسجاير وكده، لكن الحب ده تبين في انه هو ضحى عني. طبعا هو غير الموضوع، قال لي احنا هنا بنحب كل الاديان، وانت جاي من استراليا ممكن احنا ممكن نقدم الهنا ومسيحنا بطريقه لطيفه. يعني مثلا يعني المسيح اتكلم مع كميه ناس، لما انت تشوف حديثه مثلا في يوحنا 4 مع السامريه، وازاي قدم، لا احترمها ولم يدينها على ما فعلته، وتمشي ليوحنا 8 لم يدين المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، مع أنه هو اللي عيناه أطهر من أن تنظر الشر. لكن أرجع برضو وأقول، لما يقدم شيء ضد كلمة الله، ياما في ناس كمان موجودين في الكتاب المقدس كان ممكن يضحوا بحياتهم علشان يطيعوا كلمة الله. ما نقعدش إحنا ساكتين، لكن نقدم الحق بكل قوة وبصلابة وبدون أي إهانة للآخرين. والله بياخد الحق دي ويعمله بصوت الروح القدس ويصل به للشخص الذي هو أمامي. ده إجابة إلى هذا الأمر.
1: أمين، ربي يباركك. دكتور إسحاق، أنا سؤال الأخت نهال حابب أنا أوسعه قليلا لأنه في نقاط حلوة. إزاي يعني إزاي أنا بحمي، يعني بمعنى لما بعمل احترام للناس الآخرين مش كرمال عقائدهم، كرمال حريتهم أنه يكون عندهم حرية حقيقية، قديش الحدود دي؟ لأنه ممكن يعني الاحترام الزائد يعطل احترام حقي أنا كإنسان مسيحي. يعني مثلا الغرب بيقول لك ما تجيبسيس، ما تتدخلش بالآخرين، وإذا بتفتح تمك بنحطك بالحبس، ولازم نحترم الآخرين. فدي حرية زي ما تقول صار فيها مبالغة إلى مستوى أنك أنت مش قادر تعمل نقاش، مش قادر تتحرك. فما هي ما هي الحدود؟ يعني تفضل يا محبوب.
2: يعني هي السؤال اللي سألته الأخت نهال جميل قوي. طبعا أنا الأول بمتدح العبارات اللي قالتها لأنها عبارات قاطعة، لكن هي بتقول إزاي نحمي، زي ما حضرتك بتقول إزاي نحمي الاحترام وفي نفس الوقت ما تحولش عن إعلان الحق، فبقى بحترم وبعلن الحق. أنا عندي مثال رائع جدا في أثينا مع الرسول بولس في أصحاح 17 من سفر الأعمال، يقول كده في عدد 16: وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه. ليه احتدت روحه فيه؟ إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. ما تعريفك لما رأيت يا بولس؟ ما رأيته هو أصنام في كل مكان. يعني طب أنت موافق على الأصنام؟ لا، ما مش أكيد مش موافق. طب داخليا حضرتك مرتاح؟ لا، طبيعي احتدت روحه، غضب ضد اللي شاف. لكن لما اتكلم في عدد 22 يقول: فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال. شوف بقى الحكمة الرهيبة، بدأ ممتدحا أولئك الذين يعبدون الأصنام. والرب يدينا الحكمة دي، وإحنا بيحترم رأيهم، بيحترم معتقدهم، لكن إزاي هيعلن الحق؟ يقول كده: وقال أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. يعني واخد بالك يا تسمى التعبير، أنا شايفكم فيكم حاجة رائعة، فيكم حاجة مميزة. ما قالهمش أنا أراكم عبدة أوثان أو شوية أشرار أو مجموعة من الناس الفجار، لا، أراكم كأنكم متدينون من كل وجه، كأنكم متدينون كثيرا. ومن كل وجه يعني من كل جانب أنا الموضوع باين جدا لي. طيب وبعدين عمل إيه؟ لأنه بينما كنت أكتاس وأنظر إلى معبوداتكم، وما قالش لأوثانكم، المعبوداتكم اللي أنتوا بتعبدوها، وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. لقيت مذبح مكتوب عليه الإله مجهول. وراح دخل على طول اللي عايز يقوله، دخل على إيه؟ راح قال

0: قوم فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. وبدأ يكمل الكلام عن الله الخالق. ما تتحدث عن الرب يسوع، بص عشان يبقى الإعلان إعلان كامل لازم الحديث عن المسيح. فآخر كلامه خالص قال كده عن الله في عدد 30، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا أي برهانا إذ أقامه من الأموات. طبعا في ناس رفضت الكلام ده وما عجبهاش الكلام ده، ما عجبوش لأنه تكلم عن قيامة الأموات. لكن عايز أقول حاجة، في ناس خلصت، يعني عندنا عدد 34 ولكن أناسا التصقوا به وأمنوا، منهم ديونيسوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس وأقرون معه. يعني إن الآخر يعني بولس لم يهين المعتقدات بتاعتهم، امتدحهم في البداية وقال لهم أنتوا عندكم معبودات وأراكم من كل وجه متدينون، لكن بدأ يقودهم على الإله الحقيقي الذي هو خلق السماء والأرض وكل شيء، وانتقل بهم في الآخر إلى المسيح الديان اللي أعده الله علشان يدين الأرض. للأسف يا أسيس أديان كثيرة موجودة في العالم تتحدث عن الله بدون إعلان عن الله. يعني أنا لما أسأله أقول له مين هو الله ما عندوش إجابة، هيجاوبني أقول لك هيقول لي إيه؟ هيقول لي الله هو الإله الذي نصلي له، الله هو الإله الذي نتعبد له، الله هو الإله بأي حاجة، لكن ما عندوش إعلان. لكن نحن عرفنا الإعلان عن الله عندما جاء الله متجسدا في شخص المسيح. فأنا هدخل له أقول له أنا بحترم أنك بتتكلم عن الله، لكن أنا عايز أدخل معاك لمعرفة كيف تم إعلان شخصية الله، وإزاي أعرف الله معرفة دقيقة وصحيحة، مش بأن أنا أعرفه يعني بحاجة من عندي، لكن بحاجة هو أعلنها ليا، وأبدأ أتكلم عن المسيح المتجسد الذي جاء إلى عالم. فالعملية تحتاج إلى حكمة. الكتاب بيقول رابح النفوس حكيم، فأنا هحترم المعتقد اللي قدامي، هعامل اللي قدامي بكل أدب، بالعكس هنتدحه على بعض الحاجات الإيجابية التي ظهرت فيه. أشار الدكتور نادر للسامرية، في السامرية ما كانش فيها حاجة عدلة، والرب يقول لها بالصواب أجبتي. وبعدين نتحول تدريجيا لإعلان الحق بحكمة أيضا لغاية لما نصل لإعلان الحق الكامل في المسيح.
1: أمين. شكرا أخ إسحاق، ربي يباركك. الرب يسوع دخل الهيكل مثل ما سمعنا ونظف الهيكل، وكان عنده غيرة واضحة، أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني، بالنبوءات مكتوب عن المسيح لما يجي راح يعمل هيدي المواقف. طب قديش أنا حدودي بتكون قريبة من حدود المسيح؟ المسيح عمل طردهم وغضب وعمل صوت من حبال، قديش أنا حدودي تقريبا؟ يعني هل في مرات أنا يعني لازم أغضب بزيادة وأطرد وأعمل؟ لأنه في أشياء بالكتاب بتقلك مرات اسكت وسلم لمن يقضي بعدل، ومرات بتاخد مواقف أكشن، يعني حركة. يعني
2: صحيح صحيح. هو أشكرك لأنك ذكرت موضوع الغضب، لأنه الكتاب واضح غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يعني غضبي أنا وثورتي كإنسان اللي هو أنا حاسس أنه ديني معتقدي أهين، فدي الحكاية. وعلى فكرة ده حاجة سهلة جدا الشيطان يلعب عليها، أنك أنت تشوف واحد عمال كده فأنت نفسك تستشيطه غضبا. أنا أعتقد بيعتمد اللي هو ليه المسيح لما اتعامل بحزم في هذا، لأنه الناس دول كانوا جوا الهيكل، المفروض دول ناس وصلت إليهم الكلمة بكل وضوح. فعشان كده، وعلى فكرة أنا بس عايز أوضح ليه، لأن تقول لي الله الله ما هو ضفر صوتي يبقى نزل في الناس ضرب، لا طبعا المسيح لم يضرب أحد، ودي حتى كانت في النبوات التي ذكرت عنه إنه هو لا يمكن إنه هو يضرب أحد. ده حتى بائعين الحمام يقول الكتاب ارفعوا هذه من ها هنا، يعني قلب موائد الصيارفة. الصيارفة دول إكسشينج، هات شيكل يهودي
1: مصرفية، يعني مصرفية
2: إكسشينج، هات دولار.

0: ادي لك شيكل يهودي، هات مش عارف ايه ادي لك كده. دول قلب لهم الحاجات على الارض وقال لبائع الحمام ارفعوا هذه، يعني ما راحش ضرب الحمام موته كله، ما عملش كده المسيح اللي هو هذا الاله المحب. الموقف يعتمد على من هو امامه. انا بشكر جدا الدكتور اسحاق على انه ذكر لنا عن أعمال 17 وبولس في أثينا، بس أنا عايز أوري لك موقف صدر من نفس هذا الشخص بولس في أعمال 18. تشوف شخصية ليه؟ لأنه بتوع 17 دول ناس عمي، ما عايز يدخل معهم، مش عارفين حاجة، عايز يدخل معهم بأقل أسلوب ممكن يوصل بيه إليهم، بأبسط أسلوب ممكن يوصل بيه إليهم. لكن مثلا لما تقرأ عنه في أعمال 18 وهو في كورنثوس يقول لك وإذ كانوا في عدد 6 وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم، أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم. ليه؟ بيتكلم مع الناس
1: عارفين،
0: مفروض عارفين، مفروض عارفين. الأمر يحتاج لحكمة إلهية. هذا بولس الرسول نفسه اللي في اصحاح 17 احترمهم واحترم معتقداتهم، ناس عمي عايز عينيهم تنفتح، لكن اللي معاه الحق ويفضل كده لازم انت تقول له في دينونة يا اخي. وعلى فكرة هو برضو قال في دينونة في اصحاح 17،
1: ما
0: هو كده لازم نقول له انت برفضك لعمل الله. وانا على فكرة على قلبي كل احنا عمالين تقول العبث في المقدسات، صدقني قسيس جون اللي بيعبثوا في المقدسات دول اكتر ناس اللي موجودين في الكنائس. يا ما في فجور وهرطقات وافكار شريرة خرجت من داخل الكنائس، ودول اللي لازم يعني كده. يعني بولس الرسول نفسه يكتب في رسالة توتس الذين يجب سد أفواههم.
1: yes.
0: في ناس كده لازم تسد فوق، لازم تقول له اسكت ما تتكلمش في هذه الأمور، هذه الأمور ضد الله وضد تعليم الله. يعني اللي قدامي ده وصل إلى الحق تكلم كده فاتح الحق، مفروض أنه عارف الحق، لازم أقول له أنت كده بتعبث بمقدسات الله، لو سمحت ما تكملش في هذه السكة لأنه هذا يمثل خطورة عليك. الأمر محتاج حكمة. أنا بتكلم مع مين، بتعامل مع مين، الشخص الأمامي ده معرفته إيه، إدراكه إيه، وصله قد إيه من النور ومن الحق.
1: أشكرك أخ إسحاق ربي باكك. بالنسبة لل يعني سهل أنك تفش خلقك، بتقول تفش خلقك بالمصري، تفش الخلق بيفش خلقه،
0: تتنرفز يعني،
1: تشيط. يعني تنرفز وتاخد غلك وتفش،
0: تنفجر يعني،
1: يعني تمشي يعني خلاص انت. سهل انه الواحد يغضب ويسب ويغلط ويقتل، ومثل ما عملوا الفريسيون والكتبة ورؤساء الكهنة عملوا باستيفانوس الشهيد الأول في الكنيسة لما كان عم بيخبرهم حقائق المعاملات الإلهية معهم بدءا من زمن إبراهيم إلى نزولهم إلى مصر، نزول يعقوب العشيرة وصعودهم وموسى، وقال لهم يعني بصراحة أنتم عم ترفضوا المسيح البار اللي طبعا تنبأت عنه الأنبياء، ما قدروش يتحملوا. افضل طريقه كانت انه خلاص بنقتله، يعني ما اتس نوت ا بيج ديل، مش مشكله. صروا باسنانهم، سدوا اذانهم، صروا باسنانهم، هجموا عليه ورجموه، جروه ورجموه. يعني زي ما تقول ليش حتى احاور، مش افضل خلص انهي الموضوع وخلاص زي بعض العقائد، اقتلوه اسجنوه، عارف كيف، اقضوا عليه وخلاص. بس بينما الفكر المسيحي بيقول لك لا، انا بحاور وبصلي لأجل هذا الشخص حتى أربحه، بدل ما يكون حطب لجهنم يكون ابن للسماء. تفضل يا محبوب.
2: يعني جميل الأول الغضب بتاع الرب يسوع، وأنا برضو ركزت على أن بولس احتدت روحه، لكن ما يبانش أي روح الاحتداد دي، ما ظهرتش وهو بيكلم بتوع أثينا. الرب يسوع غضب، حد قال تعبير اسمه ألكسندر ماكليران، قال إذا لم نغضب ضد الشر لن نتحمس للخير، إذا لم نغضب ضد الشر لن نتحمس للخير. لكن الغضب بتاع المسيح كان ليه حدود، كان مسيطر تماما على نفسه، زي ما سمعنا من الدكتور نادر.

عمل صوت ما ضربش حد. اللي دلقوا كب وكب موائد الصيارفة، لكن جه عند بعث الحمام وقال لهم ارفعوا هذه من هنا، وقال تعبير مهم جدا لازم نبقى فاهمينه. قال كده: لا تجعلوا بيت أبي، قال بتوع الحمام في عدد 16 من يوحنا 2، وقال لبعث الحمام ارفعوا هذه من هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجار. أنا عايز أركز بس أنه لماذا طهر الهيكل؟ لأنه هنا له سلطان كابن الله من أبيه، والبيت هو بيت أبوه، فهو مسؤول بهذا السلطان أنه يطهر الهيكل، وعشان كده قام بتطهير الهيكل. بالنسبة للناس اللي بتهاجمنا، عايز أقول حاجة مهمة جدا. في حد بيطلع على القنوات غير مسيحي، وأول ما بيبدأ معاك الحديث بيقول لك مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، فبيقول لك لازم تجاوبني، ويبدأ يسألك أسئلة يعني فيها اعتراضات على المسيحية. أنا عايز أقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم. المفروض اللي بيسألني ده يكون مخلص، فشايف فيا حاجة مختلفة، شايف فيا رجاء. فطالما هو بيسألني وشايف فيا رجاء، أنا مطالب بإني أحاول معاه إن أنا أقنعه وأقدم له اللي عندي وأتحاور معاه. لكن اللي غير مخلص، زي أصلاً اللي بيقول التعبير ده اللي هو بيستخدم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم، أنا مش مطالب أبداً بإني أدخل معاه في حوار، لأنه هو مستهزئ ومتطاول، وهو مصمم على قناعاته، هو مش واحد مخلص عايز يفهم. فأنا المفروض بقدم له حاجة، لا، هو إنسان شرير متطاول. فعايز أقول اللي بيستخدم هذه العبارة وبيضحك بيها على الناس: مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم. اللي بيستخدمها حبيبي، إحنا بتستخدمش العبارة دي طالما أنت مش مخلص، طالما أنت يعني مصمم على فكرك وعلى رأيك. لكن من الجانب الآخر، لو حد جالي بالمنظر ده وهو غير مخلص، أنا لابد أن أحيله إلى شيء واحد: الحديث عن الخطية. أقول له: عندك حل للخطية؟ أنت عملت الخطية؟ نعم عملت الخطية. إيه الحل بالنسبة لك للخطية؟ هيبدأ يقول حلول في ضوء المنطق وفي ضوء الكتاب المقدس. هتطلع هذه الحلول للأسف ليست ذي قيمة، وعمرها ما هتحل مشكلة الخطية. يا أسيس، أنا عايز أقول بوجع قلب، في ديانات متسوقة ومتزينة ومعمولة، يعني يقدم لك حاجات كتيرة مرتبطة بالإنسان، وإيه اللي تعمله وإيه اللي ما تعملوش. مش عايز أدخل في كلام عشان ما تمسكش عليا كلام، لكن بيجي لغاية موضوع الخطية وما عندوش حل. المسيحية تعالج أكبر مشكلة واجهت الإنسان، وهي مشكلة الخطية. فأنا لما هلاقي واحد غير مخلص داخل يناقشني، أنا هناقشه في حاجة تانية، مش هناقشه في الاعتراض اللي بيقوله لأنه هو غير مخلص، لكن هناقشه في شيء واحد: ما هو بالنسبة ليك الحل لمشكلة الخطية؟ تقدر تحلني مشكلة الخطية؟ تقدر تقول لي إزاي أواجه الموت؟ تقدر تقول لي إزاي أحل ما بعد الموت؟ وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. طيب حد يعترض ويقول لي: طب ما احنا عندنا في رسالة يهوذا يبقى مطالبين بأن نجتهد لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. وكلمة اجتهدوا يعني حاربوا، الكلمة في أصلها نحارب لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. هنا الإيمان مجموعة الحقائق المسيحية الكتابية اللي عندنا. نجتهد يعني لما تهاجم هذه الحقائق ندافع عنها. مش لازم ندافع أن أنا أدخل في مواجهة ومناظرة مع الشخص اللي بيتكلم بالكلام المستهتر والمستهزئ، اللي بيتكلم بكلام تطاول. لا، مش شرط أدخل معاه في مناظرة، أنا مش محتاج أعمل كده. لكن محتاج وسيلة زي البرنامج بتاع حضرتك، زي الفيسبوك المتاح للكل، زي كتاب ممكن أكتبه، أرد بشكل أو بآخر. وأنا برد بجتهد لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. برضو هيبقى في اعتراض أخير، معلش أنا بقول الفكرة كلها على بعضها. الناس تقول لك أكتر كلمة استخدمت في سفر الأعمال هي كلمة المحاجاة، أو كان يحاجج، وكلمة يحاجج معناها المناظرة. أقول لك في سفر الأعمال كل المناظرات كانت بتجري مع أناس ما كانوش قادرين يقبلوا الحق المسيحي لأنهم يهود. فينفع المحاجاة إن أنا أرجع للعهد القديم وأقول لهم يسوع بتاع العهد الجديد ده موجود في العهد القديم، في نبوات العهد القديم، لكنهم

0: من خلال الإعلان والحديث معهم المحاجاة هتجيب نتيجة. لكن لما يكون واحد مستهزئ متطاول، سامحني في الكلمة، عنده كمية كبيرة من قلة الأدب، وأنا أدخل في مناظرة معاه لن أخذ سوى أنه هيكون بيتطاول بشيء رديء معايا، وأنا مش مطالب أن أنا غير أن أنا أوجهه لحتة واحدة، ده المفروض أوجهه ليها، أسأله ما هو حل الخطية، وما هي ما هو علاج الموت اللي داخل البشرية، وما هي علاج ما بعد الموت. الأديان بتتكلم في كل حاجة لكنها تهمل علاج مشكلة الخطية.
1: أشكرك جدا ربي باركك. في يعني تقريبا احنا عم نبتدي نقرب من النهايات، لكن خلينا نتكلم قليلا مثلا انه ربنا عنده طولانات ومحبة وبيطول باله على الخطاط، مثل ما حضرتك قلت برومي الإصحاح الثاني انه الله بيتأنى على الإنسان. لكن بعد التأني في عقاب.
2: صحيح.
1: عندي لائحة ما فيناش نشرح كل واحدة منهم، بس بعطيك بعض الأسماء وبتعالج منها لو سمحت فكرة أنه الله يتأنى على الإنسان. يعني مثلا أولاد عالي كانوا يضاجعون النساء في يعني في دار النساء، في خيمة بيت الرب. يعني طب ربنا كيف بيسكت عن الموضوع؟ إذا واحد يعني عم بيشوف هذا المنظر هيقول يعني دول كهنة وأبوهم رئيس كهنة، وإزاي الرب ساكت؟ مثلا حنانيا وسفيرة عم بيشوفوا معجزات.
2: أيوة.
1: وأكيد سمعوا وشافوا الرب المسيح المقام، خاصة بعده في بداية الكنيسة الأولى. لكن قلبهم بالطمع واختلسا من ثمن الحقل اللي باعه وسأل زوجها، يعني سأل الأول، يعني بطرس سأل حنانيا زوج سفيرة قال له أنه ليش ملأ الشيطان قلبك كذا، سقط ومات. سأل المرأة بعد 3 ساعات جاي بعد ما دفنوا زوجها، قولي لي بهذا المقدار بعتما الحقل؟ قالت له نعم بهذا المقدار، مش انه نعم وعم تقول يا ربي دخيلك ما تضربني، لا نعم بهذا المقدار، يعني زي ما تقول تأكيد على تأكيد. فخلينا نتكلم قليلا انه ربنا بتأنى، لكن مش هيسقط على طول، هيجي وقت ويتدخل.
2: صحيح. يعني يمكن أوضح مثل حضرتك ذكرته هو موضوع حفني وفنحاس،
1: أولاد عالي
2: الكاهن اللي كان شرهم رهيب. يعني كل شيء ممكن يتعمل اتعمل، اختلاس، زنا، وحشية، كل اللي انت ممكن تقوله.
1: تسلطوا على محرقات وذبائح الشعب، وكانوا ياخدوا من ذبائح الشعب ضد الشريعة.
2: يعني قبل ما حتى الشخص من دول يقدم الشحم على زي ما هو مكتوب حسب الشريعة في سفر اللاويين، لا ياخدوا اللحم نيئا، وعن لهم منشال له 3 أسنان، حاجات يعني رهيبة. وبسبب هذا يعني شوف انت، شوف التبعيات. لما انت تقرأ في سفر صموئيل الأول عن تبعيات ما فعلوه أبناء الكاهن، دمار ليهم ولأسرتهم ولكل الشعب. يعني لما تقرأ مثلا انه هو في سفر صموئيل الإصحاح 3 كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام لم تكن رؤيا كثيرة قبل أن ينطفئ نور رب، كان خلاص نور الله ابتدى ينطفئ من كل الشعب بسبب شرهم. الأب لما جم شعب الفلسطين وحاربوا بني إسرائيل مات وأخذ تابوت الرب
1: ومات منهم الآلاف
2: وأتى وأتي بهذا الحفيد لعالي اللي اسمه إيخابود، أيزال الميت من إسرائيل. كل شوف التبعيات دي يا جدي، والله متأني. نيجي الواحد مثلا زي شاول ابن قيس، ده ما لعبش بالمقدسات؟ لا ده لعب للأسف. يعني لما تقرأ في صموئيل الأول 13 وهو داخل في حرب مع الفلسطينيين، ولو بس صبر شوية لكن تجل

0: بلد وعايز يقدم الذبيحة في صموئيل الأول 13، وأول ما قدم أنت مالك، أنت ولا نبي ولا كاهن تقدم ذبيحة بأي وجه حق
1: بحسب الشريعة يشاء. ممنوع
0: ممنوع ممنوع. ويأتي عليه بأدوب يقدم كده وينزل يلاقي صموئيل جاي له، يأمره بعد كده الرب يقول له روح شوف عماليق وحرم الكل، لكن يعفي عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان.
1: أجاج ملك عماليق،
0: ملك عماليق
1: اللي ظلم شعب
0: اللي
1: الرب
0: ظلم
1: في البرية،
0: شعب الرب في
1: عند خروجهم من مصر
0: وهم خارجين من مصر.
1: نعم.
0: ياما في ناس كده، وعشان كده كان لازم الله يتدخل، ومع انه الله اداله بدل الفرصه فرص كثيره جدا ان هو ممكن يرجع ويتوب، لكن كان لازم الله في الاخر يضع حدا لكل هذا. انا اللي عايز اقول انه الله طويل الأناب يتأنى ويعطي للإنسان فرص كثيرة لعله يرجع عن خطيته وعن شره، لكن الإنسان للأسف مرات بيتمادى، وفي ناس الله بيتعامل معهم بطول الأناب وبيرجعوا عن طريقهم ويرجعوا للرب وتكون حياتهم مثمرة جدا بعد ممكن يكون فترة من السقوط.
1: أشكرك جدا دكتور إسحاق. بدي أتكلم بطريقة شوي موسعة عن يهويقيم الملك الشرير، وعلى ضوء عم تسمعني حضرتك دكتور إسحاق؟
2: معك
1: على ضوء أنه نحن عم نتكلم كلام الله وفي ناس عم تسمعنا وعم تسمع ما هي إرادة الله، أنه نحن عم نقدم الرسالة أنه المسيح بيحب الإنسان، المسيح مات لأجل بني البشر عن خطاياهم، حمل عارنا حتى يتوبوا، لكن في كتير ناس بيستهزئوا، خاصة الكتاب بيقلنا في الأزمنة الأخيرة أنه في كتير ناس سيكونوا يعني قوم مستهزئون ويستخدموا باستهزائهم كلام الله أنه أين هو موعد مجيئه وها والمسيح لسه ما أجاش. هذا يهويقيم الملك بحسب إرميا 36 بيقول لما سمع كلام الرب على فم إرميا، وإرميا طلب من اللي عنده يعني شو اسمه هذا، عم حاول ذكر اسمه اللي كتب السفر الدرج،
2: باروخ بن نيريا
1: كتب باروخ الكلام من عند الرب بفم إرميا لأنه إرميا كان بالسجن. فلما سمع الملك بيقول لك بعدد 21 فأرسل الملك شخص اسمه يهودي ليأخذ الدرج يعني الكتاب اللي كتبوه من مخدع ألي شماع الكاتب، وقرأه يهودي في أذني الملك وفي أذان كل الرؤساء الواقفين لدى الملك. وقبل ما تابع أورشليم محاصرة وراح تسقط بيد الكلدانيين والحال صعب جدا وجوع، بدل ما يتواضع الملك ويتوب الشعب كانوا كلهم بلا توبة. فبيقول كتاب كان الملك جالسا في بيت الشتاء في الشهر التاسع والكانون قدامه وفي أذان كل قدامه متقد، وكان لما قرأ يهودي ثلاثة شطور أو أربعة أن الملك شق الكتاب كلمة الله بمبرات الكاتب وألقاه إلى النار التي في الكانون حتى فني كل الدرج يعني السفر في النار التي في الكانون، ولم يخف الملك ولا كل عبيده السامعين كل هذا الكلام ولا شققوا ثيابهم. لكن بإلنا الكتاب المقدس أخ إسحاق بإرميا 22:18 لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا لا يندبونه قائلين آه يا أخي أو آه يا أختي، لا يندبونه قائلين آه يا سيد أو آه يا جلاله، يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم. فياريت أخ إسحاق تلملم الموضوع على ضوء ما نقوله أنه الناس تسمع ولا تستهزئ، لأنه هذا استهزأ الإنسان، هذا الملك استهزأ، لكن كانت العاقبة وخيمة. تفضل يا محبوب.
2: يعني عندنا ملك آخر أشير إليه في الأول يوشيا الملك، لما جابوا له سفر الشريعة ولقوه في بيت الرب وبعدين قروا للملك يوشيا في سفر الشريعة مضاق ثيابه. احنا بعاد قوي عن كلام ربنا وعن مطالب ربنا، فكان الرد الحسن البسيط انه مضغ ثيابه، لكن

0: يقيم الملك الشرير، عايز يكمل في شره. فلما اتقرا له في الدرج وانه هيجي السبي وهيحصل، فكانت النتيجه انه استهزأ وخد الدرج، مزقه بالمبراء وطرحه في النار لغايه لما الدرج انتهى تماما. عايز اقول ليه عمل كده مع الدرج؟ ليه عمل كده مع الدرج يهويقين؟ لانه كان يريد ان يستمر في شره. احيانا الاستهزاء بكلام ربنا لاني عايز استمر في شري وفي خطيتي. حضرتك اشرت لرساله بطرس الثانيه 3 انه سياتي في اخر الايام قوم مستهزئون. قبل ما يقول لنا بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، يقول سالكين بحسب شهوات انفسهم. يعني هم ليه بيستهزئوا؟ ليه بيقولوا ما فيش موعد لمجيء المسيح او هيحصل مجيء المسيح؟ لانهم عايزين يكملوا في شرهم وفي خطيتهم، ودي كارثه كبيره ومصيبه. يقول كده ان النور جاء الى العالم، يعني المسيح وصل للارض، لكن المصيبه انه احب الناس الظلمه اكثر من النور. عايز اقول انه تغطيه على الشر والخراب والفساد اللي موجود في حياه البعض، يستهزئون بكلمه ربنا عشان يسكنوا ضميرهم ويسكتوا صوت الضمير اللي في داخلهم. الغريب يا قسيس انه كلمه الله باقيه ووعيد الله بالقضاء باق. فالرب بعد ما يعني الملك عمل، الملك يهوقيم عمل كده، قال لإرميا، لو قرينا بقية الأعداد من عدد 27 في إرميا 36، الرب قال لإرميا ارجع هات درجا آخر وسجل فيه كل الكلام اللي كان موجود، بس سجل فيه حاجة زيادة. هي الحاجة الزيادة اللي سجلها القضاء على يهويقين. حضرتك أشرت أنه في إرميا 22 يموت موت حمار مسحوب خارج المدينة، لكن لو حتى في إرميا 36 يقول كده في عدد 30: لذلك هكذا قال الرب. ده الكلام اللي أضيف على السفر أو على الدرج الثاني اللي جه بعد ما أحرق يهويقين الدرج الأول. يقول في عدد 30: لذلك هكذا قال الرب عن يهويقين ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر والنهار، للحر النهار للأسف، وللبرد ليلا، وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمهم، وأجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوه. أنا عايز أقول لك عزيزي المستهزئ، عزيزي المتطاول، أنت لست باقيا بينما كلمة الله باقية. حضرتك حياتك هتنتهي في يوم من الأيام وهتقف للدينونة، واستهزائك وكل اللي عملته لن يغير من مصيرك أي شيء. فأرجوك راجع نفسك من الآن. وعايز أكد على الفكرة اللي بدأنا بيها الحلقة من البداية: المستهزئون صنيعة الشيطان اللي غاوي استهزاء ومسخرة بالمسيحية وبيتريق على الحقائق المسيحية. أنت عبد للشيطان، أنت صنيعة الشيطان، ومن المؤكد أنك تحاول أن تداري على شرورك وخطاياك بالاستهزاء، وكأن بتقول كلام ربنا ده مش هيحصل ومش هيتم. لكن عايز أقول لك كلمة الله باقية والقضاء سيتم إن آجلا أو عاجلا.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا، بشكرك جدا دكتور إسحاق شحاتة على الكلمة الحلوة وعلى المشاركة. الرب يباركك ويزيدك. وأيضا دكتور آخر كلمة صغيرة، لأن أنا بدي أختم الحلقة لو سمحت، الكلمة الأخيرة لو سمحت.
2: عايز أذكر بس حاجة أخيرة أوضحها للمشاهد لو ما كانش يعرف. تخيل يا أخي العزيز الشخصيتين اللي كان بيتكلم عنهم الدكتور إسحاق هما أب وابن. يوشيا هو الأب ويهويقيم هو الابن. يقول لنا الكتاب كده في سفر أخبار الأيام الثاني، لما دخل السبي البابلي ليهوذا ملك يهوها أحاذ ابن يوشيا، وبعد كده راح على مصر وملكه يهويقيم بعديه. يهويقيم ده يبقى ابن يوشيا. أبا يمزق ثيابه لما يسمع كلمة الله، وابنا يمزق كلمة الله. اوعى يا أخي الحبيب تفتكر انه عشان ابوك له مكانة مرموقة في الكنيسة او في الاجتماعات او في اماكن العبادة او او او او دي يعني يخليك من المسؤولية.

0: لو انت في قلبك. وعلى فكرة انا عايز اقول مرات بسبب الخجل الواحد ممكن ما يستهزأش علانية، لكن من جواه يقول لك ده كلام فاضي وخلينا نسيبك، سيبك من الكلام ده،
1: الله يعلم ما في القلوب.
0: الله يعلم ما في القلوب. لكنك من فضلك يا اخي العزيز ما تكونش زي يهويقيم الذي ذخر لنفسه غضبا في يوم الغضب، لكن تكون زي يوشيا الذي مزق ثيابه ورد نفسه ورد كل

0: خلاص.
1: الرب يباركك، نشكر من اجلك اسيس دكتور نادر، ونشكر من اجل خدمتك الحلوه، الرب يثبتك ويقويك ويستخدمك اكثر واكثر. احبائي طبعا بذكر حضراتكم انه نحن الاسبوع الفات والاسبوع الحالي نحن ابتدينا وقدمنا ساعتنا باستراليا بسيدني بحسب توقيت سيدني. نحن بنطلع من استراليا بتوقيت سيدني الساعه 8 مساء كل يوم ثلاثاء، فيا ريت تراقبوا الموضوع، لانه احيانا كثير بلاحظ انا انه في ناس بتدخل معنا متاخره، انا عم تابع على الفيسبوك طبعا. فمن اجل ذلك نحن قدمنا ساعتنا، من اجل ذلك نحن كنا نطلع الساعه 8، لكن لما قدمناها بتوقيتكم صار الساعه متلخبطه. يعني كنا نطلع مثلا بتوقيت مصر الساعه 1 ظهرا، الان دخلنا الساعه 12 ظهرا. بعد فتره بسيطه يمكن ما بعرف الاسبوع الجاي بتقدموا الساعه بمصر او بتاخروا الساعه،
0: بيدخل في التوقيت الشتوي
1: تدخل فبتصير نحن ساعتها رح نطلع الساعه 11 بمصر بحسب توقيت مصر. طبعا اوروبا كمان لازم تتبع الاوقات اللي نحن فيها، وامريكا وغيره وغيره. ربي يبارككم احبائي. طب لكن مثل ما قلت انا بعنوان الحلقه كانت هل العبث بالمقدسات حرية أم تعدي؟ هو تعدي، لأنه ما بتقدرش تلعب بالأقداس. لما أولاد هارون قدما نار غريبة لم يطلبها الرب بحسب الشريعة، الرب نزلت نار من السماء وأكلتهم. لكن كان الرب عهد الناموس عم يورينا قديش هو صارم بحسب الناموس. لكن نحن الآن بزمن النعمة، عشان هيك ربنا نطول باله. لكن بعدين يلي طول باله الرب عليك كتير ومش عم تتوب ومش عم ترجع، انت مثل ما سمعنا من الدكتور نادر عم تزخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. فمن اجل ذلك بقول لك من فضلك توب، مش رح ترجاك ومزق لك ثيابك. انت الكتاب المقدس بيقول لازم تمزق قلبك، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ها، حتى تتوبوا. توب قبل ما يسقط عليك الغضب. لا سمح الله يمكن الليلة تنام وما تقوم، تروح وما ترجع. من اجل ذلك قل له يا رب يسوع، بشكرك لانك كلمتني، سمعت صوتك بوضوح، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك التي قدمتها على عود الصليب. الصليب كان لعنة بالنسبة لبني إسرائيل وعار، وهذا ما فعله المسيح. المسيح حمل اللعنة لعنتنا وحمل عارنا في جسده على الخشبة، حتى نحن نموت في شخصه عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفينا. فمن أجل ذلك قل له يا رب ارحمني، اقبل توبتي، غسل قلبي الخاطي بدم صليبك، دم الذبيحة، و اسكن فيي بروح القدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أنا المسيح مجيئه. وبشكر رب من أجل كل اللي تابعونا بالفيسبوك وكتبوا لنا. الرب يحفظكم.

أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت، ونحن نتحدث عن الأواني التي يشكلها الله ويعدها ويحضرها الله لخدمته. وإذ نحن نتحدث عن حياة بولس الرسول، تحدثنا عن أن كيف كان بولس إناء غير نقي، وكان إناء فارغ، كان أيضا إناء مختار، ثم أصبح إناء ممتلئ من الروح القدس مفرزا إناء للكرامة. لكن في هذه الحلقة راح أتحدث عن كيف الله يشكل الآنية، لكن يشكلها من خلال الألم. فاليوم سوف أتحدث عن ألم التشكيل. الكتاب المقدس يخبرنا في رسالة كورنثوس الثانية والإصحاح الرابع من عدد 7-10، يقول بولس لنا هذه الكلمات: ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. الله أعطانا كل شيء، واللي في داخل حياتنا هو كنز عظيم. يسوع يسكن في داخل كل مؤمن، وهذا الكنز العظيم اللي في داخلنا، هذا الكنز العظيم اللي فينا، مش منا ولا بقوتنا، لكن بقوة الله. عشان هيك بقول بولس: ليكون فضل القوة لله لا منا. والكنز اللي فينا مش إلنا لكن للآخرين، لكن بحاجة إنه إناءنا الخزفي ينكسر حتى نستطيع أن نقدم يسوع للعالم. انظر الأمور اللي اجتاز فيها بولس حتى يوصل للمكان اللي هو موجود فيه وللخدمة اللي رب ائتمنه عليها. كل واحد فينا رح نمر بتجارب، رح نمر بضيقات، مش بالضرورة التجارب نفسها، لكن الله يريد أن يظهر مجده فينا. وعادة أكثر إنسان ممكن يشعر فيك هو الإنسان اللي مر بنفس الظروف اللي أنت مريت فيها، بنفس الظروف اللي أنت مريت فيها. خليني أقرأ لكم نفس هذه الكلمات من الترجمة العربية المشتركة. بقول هاي الكلمات: ما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا. يشتد علينا الضيق من كل جانب، وهذا اللي بيصير معنا كخدام. أحيانا يشتد علينا الضيق من كل جانب، لكن الكتاب بيقول ولا ننصحق، نحار في أمرنا. في أوقات فيها حيرة، في أوقات فيها مش فاهمين اللي بيحصل، في أوقات فينا مش عارفين شو اللي عم بدور حوالينا، لكن الكتاب بيقول ولا نيأس. يضطهدنا الناس لا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع أرضا ولا نهلك. هذه كلمات مشجعة جدا. بولس عانى وتألم حتى يكون مستخدما من قبل الله. الأمر لم يأتي بالسهولة. بولس عرف الله وعرف قوته في حياته. مش كثير الناس اللي في جيله عرفوا قديش هو عانى، لكن إحنا لما نقرأ الكتاب المقدس بنعرف قديش بولس عانى. واليوم خليني أخبرك أنه بولس عانى، أيضا يسوع عانى، وإحنا مش مختلفين عنهم. الكتاب المقدس بيخبرنا أنه في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في العالم سيكون لكم ضيق، في وعد أن هناك رح يكون في ضيق، لكن أيضا مع الضيق في غلبة، مع الضيق في نصرة. عشان هيك هذا اللي بيعطينا نفهم أنه كتير مرات بنلاقي مؤمنين تعبانين وعندهم ضيقات وعندهم ظروف، لكن بنفس الوقت فرحانين ومليانين بالسلام ومليانين بالرجاء. بسبب أنه المسيح فيكم، المسيح فيكم رجاء المجد. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنتم غلبت العالم. في مكان آخر بقول إنه كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. خلينا اليوم نعرف إنه عنا وعد بالغلبة، عنا وعد بالانتصار. العالم ماشي في اتجاه، والكنيسة ماشية في اتجاه آخر تماما،

وهالأيام قديش في أمور من العالم بتدخل في الكنيسة وتخترق الكنيسة في هذه الأيام. بولس الرسول بيتكلم عن الصعوبات اللي اجتاز فيها في كورنثوس الثانية إصحاح 11. إذا حدا قال لك لأنك أنت خادم مش لازم تعاني، إذا حدا قال لك أنك لأنك خادم مش لازم تجتاز في صعوبات، خليني أقول لك هذا الكلام غير صحيح. ستعاني وربما تعاني أكثر من الآخرين، وهذا بيعتمد كم تريد من الله في حياتك وكم تريد أن تتغير. إذا بنقرأ في كورنثوس الثاني إصحاح 11 بنلاقي السي في الخاص ببولس الرسول. كل واحد فينا بيقدم لشغل بيحضر السي في بتاعه اللي بيتكلم عن الخبرات اللي عنده اللي موجودة في الحياة. السي في الخاص ببولس الرسول كان أتعاب، ضربات، سجون، ميتات، جلدات، رجم، تعب، أسهار، أصوام، ضربات بالعصي، تعرض للغرق، أخطار سيول، أخطار لصوص، أخطار من اليهود، من الأمم، في المدينة، في البرية، أخطار من إخوة كذبة، جوع وعطش، برد وعري. هذه حياة بولس، هاي كانت حياة بولس. آخر حياته كان في زنزانة، وبنعرف أنه كتب 4 من الرسائل اللي كتبها وهو في السجن، وكل ساعة كانوا بيغيروا، كل عفوا 4 ساعات كانوا بيغيروا الحارس على بولس، كان بحطوا معه حراس وكل 4 ساعات كانوا بيغيروا الحارس، والحارس كان ممنوع يحكي معه، لكن كان مسموح لبولس أنه يخطى ولو يكتب تحت وحي روح القدس. كان بيكتب الرسائل كل 4 ساعات كانوا بيغيروا الحارس حتى ما يقدر يتكلم معه، لكن خلال الـ3 سنين اللي قضاهم هناك قدر يوصل كلمة الرب لكثيرين. ربما لم يقل كلام كثير، لكن كتاباته جذبت الجنود إليه، حياته وحضور الله الموجود على حياته نظروا إليه. كل شخص أجى بطريقه حكى له عن الرب، كل شخص أجى له بطريقه ربحه للرب، ولم يفوت فرصة بأن يشارك إيمانه مع الآخرين. مشكلتنا في هاي الأيام وفي داخل الكنائس بشكل خاص إنه إحنا نبحث عن الاعتبار ونبحث عن الأهمية قبل الخدمة. وخليني أقولكم إياها بكلمات أخرى أوضح، نبحث عن أكثر خدمة فيها اعتبار ومركز بأقل تعب ممكن، خدمة مشبعة بأقل تكلفة. ولو حسينا إنه الخدمة ممكن تتعبنا وتجيب لنا وجع راس ومش ظابطة معنا بلاها. إذا أردت إنه حياتك تتغير، إذا أردت أن خدمتك تتغير، لازم توصل لمرحلة مش مهم الناس تلاحظني، لكن يا رب مهم أنت تلاحظني. مش مهم الناس تعرفني، لكن مهم يا رب أنت تعرفني. مش مهم الناس تقدرني، لكن مهم يا رب أنت تقدرني. لازم توصل لمكان فيه تكون مستعد تضحي وتخدم وتغسل أقدام الآخرين. بولس الرسول العظيم تعرض لكل هذا. يا ريت كنت بقدر أقول لك أن الأمور أسهل من هذا الشيء. كان بيطلع من السجن وبيرجع يوعظ، كان عنده تصميم أن لا يهتز أبداً وأن يتحمل كل هذه الأمور. وصعب شخص واحد يتحمل كل هذه الأمور اللي اجتاز فيها بولس. وهذا يذكرني بطبيب في أحد البلاد اللي زرتها، كانوا بحطوه في السجن وبيطلع من السجن بيحتاجوه في المستشفى، بيطلع على المستشفى بيشتغل وبيكرز وبيتكلم عن الرب، بيرجعوا بحطوه في السجن مرة تانية، وهكذا من السجن إلى المستشفى مرة بعد الأخرى بعد الأخرى. الله رح يستخدمك لما تسمح له يغيرك، ولما تسمح له يغيرك. وأحيانا الله بيغيرك من خلال الألم، ومن خلال ظروف صعبة وضاغطة أنت بتجتاز فيها. هل إحنا منتحمل الألم؟ أو مرات مع الألم الشديد بنقول له وينك يا رب؟ لكن خلينا نعرف وندرك أنه الله يستخدم الألم، الله يستخدم الضيقات حتى يغيرنا، حتى يغير قلوبنا، حتى يغيرنا من الداخل، حتى يعطينا اتساع أكثر من الداخل، حتى يعطينا محبة للنفوس، حتى يعطينا إحساس بالآخرين، حتى يعطينا إحساس بالآخرين اللي ظروفهم صعبة واللي بيجتازوا بألم واللي بيجتازوا بضعفات. الله بيسمح أنه نجتاز بهاي الأمور أيضا حتى نستطيع أن نشعر معهم، وحتى نستطيع أن نقف معهم ونسندهم ونساعدهم. الله مستعد يغيرك، لكن في ألم في التغيير، في ألم في التشكيل حتى تكون إناء للكرامة. واحد من الأشخاص اللي بيتكلم عنهم بالكتاب المقدس كان موجود في فريق بولس اسمه ديماس. ولما نقرأ بولس في الرسائل بكتب العاملون معي، بكتب بعض الأسماء، بكتب لوقا وديماس أيضا. نقرأ عن ديماس في تيموثاوس الثاني إصحاح 4، بقول بولس لتيموثاوس: بادر أن تجيء سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي. تسالونيكي في هذاك الوقت كانت المدينة التجارية الثانية بعد مدينة القسطنطينية، كانت مدينة ساحلية على البحر، وغالبا بريق هذه المدينة شد ديماس وترك بولس الرسول وذهب إلى العالم.
ديماس اللي كان مع

بولس، ديماس اللي ذهب معه في رحلات كرازية، ترك بولس الرسول لأنه أحب العالم الحاضر. كثير من الناس اللي بعرفهم وكثير من الخدام اللي بعرفهم بدأوا في الخدمة لكن اليوم مش موجودين، بدأوا في الخدمة لكن لم يحتملوا ضغوط الخدمة، أساسات البناء تبعهم ما كانتش قادرة تتحمل الضغوط الموجودة في الخدمة فانسحبوا منها. إخوتي الأحباء، التغيير يتطلب وقت، مش هنتغير بين يوم وليلة، لكن ينبغي أن نجتاز بأمور وبضيقات حتى الله بيسمح لها، بيسمح بهذه الأمور في حياتنا حتى نستطيع أن نتغير. بولس عم بذكر كل الضيقات والضربات والسجون اللي اجتاز فيها، لكن بتكلم وبقول عدا ذلك فوق كل هذا الاهتمام بجميع الكنائس، بقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. بولس أحب الكنيسة، بولس أحب شعب الله، وبصلي من أجل كل خادم، بصلي لإلي وإلك في هذا اليوم أنه نحب الكنيسة ونحط في قلوبنا أنه نحب شعب الله ونخدم شعب الله، ونحط في قلب أولادنا أيضا أنه يحبوا الكنيسة. بشجعك كخادم، أنت وزوجتك وأولادك كونوا مع بعض في الكنيسة، كونوا مع بعض في الخدمة، تحركوا مع بعض في الخدمة، لأنه أنا بآمن الراعي خدمته مش خدمته، أو الخادم مش خدمته لوحده، لكن أيضا خدمة الأسرة. أذكر عندما كنت في مدارس الأحد وأول راعي الله وضعه والله استخدمه في حياتي، كان شخص رائع جدا، كان بحب الناس وكان بحب الرب، كان بيخدم الناس وكان بيخدم الرب بكل قلبه. وأنا بعتقد أن الرب وضع في بداية حياتي شخص رائع، مثل وقدوة موجود في حياتي، وأنا بصلي أن الرب يعطينا مهما كانت حياتنا، مهما كانت ظروفنا، أن نستطيع أن نؤثر في الآخرين. بولس كتب لتيموثاوس وقال له كون جندي صالح ليسوع المسيح، فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. أيضا يتحدث في رسالة تيموثاوس الثانية، بقول هذه الكلمات، بقول صادقة هي الكلمة، إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمين لا يقدر أن ينكر نفسه. كتاب بقول إذا أردت أنك تملك معه راح تتألم لأجل اسمه وراح تعاني. الرب يريدك جندي محارب وخادم فعال ليسوع المسيح، لكن السؤال هل تستطيع أن تقف في الامتحان؟ هل أنت تستطيع وهل أنت مستعد أن تكمل السباق؟ اليوم بدي أشجعك أنه الله لن ينتهي منك غير ما حتى يكمل كل عمله فيك، وسوف يأتي فيك إلى مكان يأتمنك فيه، يملأك فيه بالروح القدس ويستخدمك بقوة عظيمة جدا. كون متأكد أنه الرب قادر أنه يستخدمك بشكل عظيم جدا. سهل تقول أنا عايز أخدم الرب، وكتير بتحمس أنه يخدم الرب ويتحرك ويبدأ ويعمل هنا وهناك، لكن قليلين اللي بيكملوا. مرات من أول تجربة، من أول صعوبة، في ناس بتنسحب لأنهم مش مستعدين أنهم يدفعوا الثمن. هل أنت مستعد أنك تدفع الثمن؟ هل أنت مستعد أنك تتحمل الألم من أجل خدمة الرب؟ ليت الرب يعطينا نعمة أنه نعيش وإحنا ناظرين إليه وناظرين عليه، واثقين أنه قوتنا وقدرتنا نأخذها منه. كاتب العبرانيين بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. كلمة ناظرين يعني نتمعن ونركز النظر في شخص الرب يسوع رائد إيماننا ومكمله. رب معك.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في موضوعنا في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نشوف فكر الله لينا، خلقنا على أي صورة؟ الله عايزنا نكون على صورة المسيح، شبه المسيح، عايشين مثال المسيح. المسيح مكتوب عنه أنه هو مجرب في كل شيء لكن بلا خطية. تكلمنا عن موضوع مفاتيح التغلب على الخطية. في آية في الكتاب بتقول لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. إحنا عارفين أفكاره. الكتاب بيعلمنا أن كل التجارب اللي بنمر بيها من ناحية إبليس هو استخدمها قبل كده، استخدمها مع آدم وحواء، واستخدمها مع الرب يسوع في التجربة في البرية. التجارب بتتبع نفس المنوال، وهي الحقيقة من 4 خطوات: بيعرف رغبة جواك، وبعدين بيشككك في صلاح الله، وبعدين بيستعمل الخداع والعصيان. أول حاجة بيعرف رغبة جواك. الرغبة ديت ممكن تكون رغبة آثمة مش كويسة. يعني إيه مثلا؟ في رغبة جواك إنك تنتقم مثلا من إنسان، أو ممكن تكون رغبة كويسة في حد ذاتها. أنت مثلا عندك رغبة جواك إنك تكون محبوب، إنك تكون مقبول. يجي عند الرغبة ديت ويقول لك أنت من حقك، من حقك، مش غلط إنك تكون عايز كده. الشيطان بيهمس لك أنت لازم تحصل على الرغبة ديت، أنت هتبقى مستريح أكتر لما تحصل على الرغبة ديت. بيحسن صورة الموضوع قدامك. الرغبة ديت أو الخطية بتبتدي الأول في فكرة عندنا، مش في الظروف اللي محيطة حولينا. التجربة مش هتشدك ليها إلا إذا كانت جواك رغبة داخلية إنك تعملها. الكتاب بيقول كده، الرب يسوع قال لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة. إيه هي بقى؟ زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. إبليس يجي يقول لك هو غلط إنك تكون عايز كذا، إبليس يجي يقول لك هو صحيح الله قال كده، إبليس يجي يقول لك يعني الله مش عايزك تكون مبسوط، مش عايزك تكون فرحان. الكتاب المقدس بيحذرنا، بيقول لنا انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان. يبقى إبليس بيعرف رغبة جواك ويشتغل عليها، إبليس بيجي يشككك في صلاح الله، وبعدين إبليس بيشتغل على حتة العصيان بعد كده.

والخداع، اشتغل على الخداع والعصيان. كل اللي بيقوله لك مش حقيقة 100%، ده بيدي لك أنصاف حقائق. ممكن يقول لك أنت مش هتموت لو عملت الموضوع الفلاني، ممكن يقول لك أنت هتفلت من العقاب، على فكرة أنت ممكن تعملها ومش هتتعاقب، محدش هيعرف، محدش هياخد باله. ممكن يجي يقول لك الكل بيعمل كده، ممكن يجي يقول لك دي حاجة صغيرة، يعني إيه لما تعمل خطية زي كده، دي حاجة صغيرة ملهاش قيمة. بس افتكر هو كذاب وأبو الكذاب، مكتوب عنه كده، هو كذاب وأبو الكذاب. العصيان اللي اتولد جواك كفكرة هيطلع منك كسلوك، اللي اتولد جواك كفكرة هيطلع ويبان في سلوكك بعد كده. انت بتشتغل او بتتفاعل حسب الفكر اللي جواك. لو لعبت فكرة معينة واستسلمت ليها، استسلمت لأكاذيب الشيطان، هتقع في المكيدة اللي حذر منها يعقوب. يعقوب قال لكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. كل واحد يجرب إمتى؟ لما ينجذب وينخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت، إذا اديت لها فرصة، هتلد خطية، والخطية لما تكمل هتجيب موت. واخد بالك من درجات السقوط؟ الواحد بينجذب وبينخدع من شهوته، دي أول درجة. الشيطان بيخدع، العالم بيغري، الجسد بيشتهي، الشهوة إذا حبلت، إذا اديت لها الفرصة، بتحبل وبتلد خطية، دي تاني درجة من درجات السقوط. والخطية إذا كملت يعني تنفذت بتنتج موت، أجرة الخطية هي موت، ودي تالت درجة من درجات السقوط. الشهوة موجودة في الطبيعة الساقطة فيا، الشهوة ما زالت موجودة في الطبيعة الساقطة لكن محكوم عليها بالموت. المؤمن فيه الروح القدس، أنا فيا الروح القدس، بالروح القدس أميت أعمال الجسد، مش أميت الجسد، أميت أعمال الجسد. عايز أسيبك مع الآية اللي بتقول لكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. خليك معانا، هنتقابل في الحلقات الجاية وناخد الفكر ده لبعد أكبر. عايزين نعرف دايما من الكتاب المقدس، من كلمة الله، هدفه لحياتي ولحياتك. إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

اليوم. النهاردة مش وعد، بركة ومش بركة، خمس بركات. في مزمور 103 آية 3 و 4 و 5 تلاقي خمس بركات الرب بارك بيهم المرنم وبيبارك بيهم كل إنسان يجيله يعيش له يكون أمين معاه. مزمور 103 بالمناسبة كتبه داود وهو متقدم في السن جدا، عارفين زي ما تقولوا شيخ اختبر الألم والضيق والمرض الضغوط، لكن اختبر كمان إيد ربنا وهي بتشفيه وبتباركه وبتنقذه وبتطلعه من المآزق وتديله نجاحات وتديله امتيازات وبركات. اسمع معايا الكلمات دي، زي ما بقول لحضرتك ان كتب وهو متقدم في السن، بدأ اول ايتين اللي كلنا حافظينهم، يقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وبعدين شوف معايا الخمس بركات دول، يقول اللي هو اختبرهم وانت ممكن تختبرهم النهاردة، الذي يغفر جميع ذنوبك، مش ذنب واحد، مفيش ذنب أكبر من نعمته، مفيش خطية أصعب أو تصعب على غفرانه وعلى قدرته. تقول لي ده أنا ارتكبت خطية كذا، أصعب خطية، أوحش خطية، لا ده يغفر جميع ذنوبك. وبعدين يكمل، الذي يشفي كل مش مرض، كل أمراضك هو يقدر. يكمل، الذي يفدي من الحفرة حياتك. وبعدين يقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. خمس أفعال، خمس بركات أتمنى أن أنت تختبرهم النهاردة. أتمنى أنك تجيله كده وتقول يا رب أنا عايز أختبر الخمس أفعال دول تاني. مجرد أقول الأفعال، يغفر، يشفي، يفدي، يكلل، يشبع، خمس أفعال أروع من بعض. لو لاحظت معايا هتلاقي أن الخمس أفعال كلهم المفروض في صيغة المضارع المستمر. ده مش غفر بس في الماضي، ده غفر وبيغفر وهيغفر، مش شفى بس في الماضي، شفى وبيشفي وهيشفي، فدى وبيفدي وهيفدي. هو إله الماضي والحاضر والمستقبل. وبعدين الملاحظة الثانية، أول فعل بدأ بيه يغفر، لأن البوابة بتاعت كل البركات إنك تختبر الغفران، إنك تجيله بتوبة، إنك تقبله بإيمان، إنك تعيش له بصدق، دي البوابة لكل البركات. فبدأ وقال الذي يغفر جميع ذنوبك. وبعدين نبص نلاقي الخمس بركات اللي اختبرهم داود يغطوا كل احتياجات حياته. فكر كده في الخمس أفعال دول اللي أنا قلتهم، هتلاقي مفيش احتياج تاني غير مسدد. هل تجيله النهاردة؟ هل تقول يا رب أنا عايز أختبر الخمس بركات اللي موجودين؟ لو وقفت بس قدام الفعل يغفر، عارف يغفر يعني إيه؟ لقيت الفعل يغفر في اللغة العبرية صلاح. صلاح دي بالعبري كانت بتعني إخلاء سبيل. يا سلام، عارفين الإنسان لما يبقى في السجن ويجي الخبر أخلي سبيله، قد إيه بفرحان، قد إيه بطاير من الفرح، وليه بيخلي سبيله؟ هنا بحسب النص ده، لأن في واحد أخذ مكاننا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، الذين قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. واحد خد مكانك، عشان كده أخلي سبيلك. عايز النهاردة تطلع من سجن الخطية، القيد اللي عدو الخير ربطك بيه، تعالاله بتوبة صادقة بإيمان حقيقي. مش بس الفعل يعني إخلاء سبيل، ده يعني الستر. طوبى للذي ستر اسمه، غفرت خطياته. الرب مش هيشوفك انت، ده هيشوفك متغطي بدم المسيح، ده هيشوف المسيح هو اللي كسيك وهو اللي مغطيك. عايز الستر، عايز يخلي سبيلك من سجن الخطية، تعالاله. عايز تختبر الخمس بركات، تعالاله. وإلى اللقاء وبركة جديدة مع برنامجنا وعد لكل يوم.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج بشاير فرح. الرب ما شئته ليك أن أنت تكون فرحان، وفرح الرب هو قوة ليك. في كل مرة هقولك كده أن الروح القدس الساكن فيك بيثمر جواك فرح. أنت عليك أن أنت تصدق وتتمتع وتسلك بهذا الإيمان، أن الروح القدس اللي ساكن فيا ثمر محبة وفرح وسلام. بنفتكر المحبة لكن النهاردة الرب عايز يقولك أنا عايزك فرحان. اوعى تنسى أبدا أن القلب الفرحان بيطيب الجسم، يعني فرح الرب اللي جواك بيجدد قوتك وبيخليك تقدر تبتدي يومك وتواجه تحدياتك وانت متشدد، مش بروح يائسة ولا مكسورة ولا حزينة. بشاير فرح في كل مرة بيبقى عندنا بشرة او خبر طيب من الكتاب، انه في ناس عدت بظروف ما كانش ينفع ان هي تتشجع او تفرح او تتقوى في وسط الاحداث دي، لكن الرب اله كل نعمة بيتعامل مع الاواني الضعيفة وبيملاها معونة وقوة وفرح تسندها في مواجهة تحدياتها. النهاردة هنتكلم عن شخص من الكتاب، يمكن ناس كتيرة قوي مننا ما تعرفش اسمه. هنتكلم عن يهوياكين، وهو ملك من ملوك شعب الله. هتقرأ قصته في مكانين في الكتاب لو حابب نقرأها مع بعض، ولو سمحت خلي دايما كتابك جنبك واحنا بنشوف البرنامج ده، وافتح معايا سفر أرمية وأصحاح 52 آخر جزء، عشان ما تنساش آخر جزء في آخر إصحاح في سفر أرمية، هتلاقي قصة يهوياكين، وهتلاقيها برضو في سفر الملوك الثاني. بيقول في السنة 37 لسبي يهوياكين في الشهر 12 في 25 من الشهر، رفع أوبل مردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا، وأخرجه من السجن وكلمه بخير، وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته، ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل أمر كل يوم بيومه إلى يوم وفاته كل أيام حياته. القصة مذكورة في 3-4 أعداد، لكن قصة جميلة قوي قوي لو إحنا فهمنا مغزاها الحقيقي أو مغزاها الروحي لينا إحنا شخصيا. يهوياكين أبوه الملك السابق يهوياكيم، يعني ده نون أبوه كان آخره ميم، كان ملك شرير. يقول الكتاب عنه أنه فعل كل الشر في عيني الرب. أبوه كان شرير قوي، وجي بعديه الابن ما كانش أفضل حالا، ملك وهو عنده 18 سنة، وقعد في ملكه 3 سنين وكام شهر كده، وحصل أنه نبوخذ نصر كان هيدخل أرض إسرائيل واللي هي مملكة بابل يعني، وسابى شعب الله، خدهم أسرى معاه لبابل، ومن ضمن الناس اللي اتخذت أسرى كان يهوياكين. هو ولد ملك وصار ملك،

لكن الأمر انتهى بيه كعبد زي أي حد فينا. إحنا مولودين بالخطية، وقصد الرب لينا ان احنا لما نقبل ابنه يسوع نتحرك من الموت الى الحياة. المسيح بيدينا حياة جديدة، لكن الحقيقة لما بنسيب نفسنا عبيد للخطية، عبيد للشر، عبيد للشهوة، مع الوقت هذا الابن بيصير عبد. يهويكين اتاخد لبابل، ويقول الكتاب ان هو قعد في السبي مش سنة ولا اتنين ولا تلاتة، ده يقول الكتاب هنا في السنة 37 لسبي يهويكين. يعني قعد في سبيه أو في سجنه كام سنة؟ 37 سنة. عايزة ألفت نظرك لحالته. واحد كان ملك وبص لقى نفسه أسير وفي سجن مظلم، مش يوم ولا شهر ولا اتنين ولا سنة ولا 10 ولا 20 ولا 30، 37 سنة عايش في ظروف سيئة جدا جدا. عايزك تفكر معايا كده، يا ترى مع كل إشراقة شمس نفسية هذا الشخص ممكن تكون ايه؟ واحد في سبي او في سجن 37 سنة. متهيألي افكر كده، لو أنا مكانه آخر حاجة ممكن أفكر فيها إنه هيجي يوم عليا وأطلع برة الظلمة اللي أنا اعتدت الوجود فيها. أو يمكن كمان ما تخيلش أبدا إن عمري هيطول لحد ما تنتهي القضبان اللي أنا محبوس وراها وأبقى حر. وده بيحصل مع ناس كتيرة مننا. طول الزمان أو طول الانتظار بيخليني خلاص أفقد كل رجاء إن ممكن تبقى في نهاية للأزمة اللي أنا عايشها. ويمكن كمان بنتعرض لحروب من إبليس، يمسك لك آية كده نصها ويقولك ما أنت غصب عنك، أنت ليك حق إن أنت تبقى يائس بالطريقة دي. الرجاء المماطل يمرض القلب، وما يفكركش أبدا أبدا إنه الرب ممكن يشق السماوات وينزل لأجل إنقاذك. بس الرب ما بيعملش حاجات صدف، ولا بيمشي من غير ترتيبات دقيقة في الأزمنة. هقولك إزاي خطة ربنا لشعبه. الرب كان عارف إن شعبه ده هو اللي سمح بأسرهم هيروحوا لبابل لمدة 70 سنة. هم أخطأوا، كانوا بيكسروا وصايا الرب لمدد معينة، والرب كان مديهم ومعرفهم إنك لو كسرت وصيتي هيحصل كذا وكذا. فكان قضاء الرب عليهم إنه هيؤخذوا لبابل للسبي لمدة 70 سنة. في نهاية 70 سنة بالظبط الشعب ابتدى يرجع، لما الرب حرك كورش وابتدى الشعب يرجع. أرجع ليهويكين، موضوع قصتنا. لما بيجي الميعاد اللي الرب هيطلق أسر يهويكين من السبي، يقول الكتاب بالتحديد عن السنة وعن الشهر وعن اليوم، وده ليه مدلول وأهمية روحية في حياتك أنت كمان. بيقول في الشهر 12 في 25 من الشهر، وقبل كده قال في السنة 37. يعني الرب محدد التاريخ، السنة، الشهر، اليوم. حاجة جميلة قوي بتشجعني إنه شخص كان شرير وكان مسبي وأسير، ويمكن كل الناس نسيت اسمه ولا حد يفتكر هذا الملك يهويكين، لكن الرب اللي ضابط كل الأوقات وعنده ساعة مظبوطة تمام بيحدد الميعاد اللي هيطلق فيه حرية يهويكين. النهاردة الرب عايز يبعت لك خبر طيب ويشجعك ويقول لك في إيدي أنا أوقاتك. بتبص على سنين تقول دي ضاعت من عمري، معقول ممكن الرب يصنع نجاة؟ معقول ممكن الرب يغير الأزمنة؟ إله التعويض، النهاردة رسالتك تشجيعية من الرب مباشرة ليك إنه هيعوضك عن السنين اللي يمكن كنت أسير ومسبي فيها لفكرة معينة، لأمر معين سبى تفكيرك سنين وسنين وسنين.
في توقيت

دقيق جدا، الرب يرد المسلوب فيه. في سنة، في تاريخ محدد، وفي يوم، في شهر معين، الرب حرك، كمان دي النقطة الثالثة، حرك شخصية وثنية لأجل إنقاذ يهويكين. يقول الكتاب إنه في اليوم ده قابل مردوخ، ده الملك الثاني اللي جه بعد نبوخذ نصر، أصدر أمر إنه يهويكين يطلع من السجن. هنطلع مع بعض فاصل، بس لو سمحت خليك معايا، هنكمل مع بعض إيه نقط التعويض اللي الرب عوض بيها يهويكين، أعظم بكتير بكتير من اللي كانت في بدايته. خليك معايا، هنطلع فاصل ونرجع مع بعض نكمل.

أهلا بيكم مرة كمان، هنكمل مع بعض قصة يهوياكين وإزاي الرب إلهنا هو إله الرجاء. قلنا في الجزء الأولاني أنه لا تفقد رجاءك أبدا مهما طالت مدة انتظارك أو مهما طالت مدة ظروفك الصعبة. ثق أن عند الرب مخارج، ورب ممكن يفتح لك باب مش على بالك خالص. وقلنا كمان أنه الأوقات محسوبة بدقة شديدة من الرب الإله الحكيم وحده. النقطة الثالثة كمان اللي قلناها بفكرك بيها، أنه الرب ممكن يستخدم أي شخص لإنقاذك. رب عنده أدوات كتيرة جدا ولم تقصر يده عن أن تخلص. الرب ما بيعجزش أبدا أنه يرسل لك عون مباشر من قدسه، زي ما شفنا مع يهوياكين. يمكن كل الناس نسيته، يمكن هو كمان فقد أي رجاء للمستقبل، لكن الرب كان بيحرك الأحداث والأشخاص لأجل إنقاذ هذا الشخص. الرب حرك الملك اللي اسمه أبل مردوخ أنه هو يصدر أمر لخروج يهوياكين بعد سجن 37 سنة. وانت بتسمع النهاردة ارفع قلبك كده وقول له يا رب ساعدني انتظرك، ساعدني اصبر زي ما الآية بتقول اصبر للرب. ساعدني يا رب ان عيني تكون ثابتة عليك، استنى لما انت اللي تفتح الباب مش انا احاول بنفسي فتح ابواب لحل مشكلتي. بص معايا تعويضات الرب في حياة يهوياكين. يقول في عدد 32 يقول كلم أخرجه من السجن، دي أول حاجة. تاني حاجة يقول كلمه بخير. تالت حاجة جعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل. فكرك بحاجة، إن ملك بابل ده، بابل كانت أقوى مملكة في الوقت ده، وكان معاهم ممالك كتيرة حاربوها وكسبوها، وكان كل ملك بيأسروه كانوا بيسحبوه ينقلوه ناحية بابل. يعني كان في ملوك كتير أسرى. أول حاجة عملها قابل مردوخ إنه يقول كلم يهوياكين بالخير. أنا عايزك تحسب على إيدك كده تعويضات الرب. احنا قلنا إلهنا إله التعويض، تصدق ان الرب فعلا بيعوض للشخص اللي بيتكل عليه من كل قلبه، للي بيرجوه. عشان كده داود كان دايما يرنم وبيقول ترجي يا نفسي الرب، ترجي يا نفسي الرب. تعال بص معايا كده، يمكن يهوياكين لو قالوا له اكتب في ورقة ايه توقعاتك لو خرجت، يقول أنا بس أطلع وأغير ثياب السجن. تعال شوف كده الرب بيعمل إيه. يقول كلمه بخير، ده المفروض ده عدوه، ده الملك اللي هو جاي من نسل نبوخذ نصر اللي أسر يهوياكين. يقول كلمه بخير. أنت كمان مش مستني لما ناس تكلمك بخير، لأن الرب نفسه إلهك النهاردة جاي يكلمك بخير. مش بس يكلمك عن الخير، لكن بيقول لك كمان اني لا امنع خير عنك، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. افكرك بالمزمور اللي كلنا بنحبه وحافظينه، بيقول عن النفس اللي بتثق ان الرب راعي ليها، بيقول ان خير ورحمه يتبعانك. يعني منين ما تبقى ماشي الخير كمان هيمشي وراك، ويتقدمك الرب ببركات. اطمن من كل قلبك النهاردة ان ليه

راعي وإله محب، مش بينعس ولا بينام ولا بينسى. أول حاجة حصلت في حياة يهوياكين إني كلمه بالخير. صلي معايا وقول له يا رب خلي فمي دايما ينطق ويحمل أخبار طيبة وكلام خير للناس اللي حواليا، ما يكونش فمي بيزعج الناس أو بيشقي حياتهم. لكن لو أنت أم قولي له يا رب خليني دايما بحمل كلام خير لأولادي، لو أنت أب قول له يا رب خليني مصدر الخير والتشجيع لأسرتي، كلمه بالخير. والحاجة التانية يقول رفع كرسيه، يقول كلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، كأنه كده بلغتنا احنا خلاه الألف عليهم، خلاه في المقدمة، مش زي بقية الملوك الأسرى. قال جعل كرسيه كمان، ده أسير وطالع من السجن لسه كمان هتجعل له كرسي. ما كانش حد بيجلس على الكراسي في الوقت ده إلا الشرفاء، زي ما بيقول كده في سفر صموئيل، أو ذو المكانة العالية، هم اللي ليهم منصب وكرسي. ويطلع يهوياكين الشرير من السجن مش لكرسي عادي، لكن لكرسي عالي. هو ده إلهنا، هو ده اللي بيرفع المسكين من المزبلة. النهاردة صلي زي ما داود كان بيصلي ويقول الرب رافع رأسي، الرب رافع رأسي. انت كمان الرب جاي يرفع رأسك النهاردة. اوعي تقولي انا لو ارتبطت ارتباط كويس هو ده اللي هيرفع رأسي، او انا لو خدت الوظيفة دي هي دي الحاجة اللي هترفع رأسي. الرب بس هو اللي بيرفع الرأس. عندك بشرة جميلة قوي قوي، يقول الكتاب كده في انجيل متى، ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم قد اقتربت. الرب مش عايزك منحني ولا عايزك ذليل أسير. إذا كان قابل مردوخ البشر قدر يرفع كرسي يهوياكين الأسير، كم وكم الرب الإله القدير ملك الملوك سيد الأرض كلها لما يجي النهاردة ويقولك أنا برفع قيمتك، أنا برفع مكانتك، أنا مش بديلك كرسي، ده أنا أقمتك وأجلستك معايا في السماويات. افرح النهاردة بالبركات اللي باركك الرب بيها، بركات سماوية. وأيضا الرب باركك بأمر تاني، وغير ثياب سجنه. يعني الأسير والسجين بيبقى ليه لبس مختلف تماما عن لبس الناس العادية، أي حد يشوفه يقول ده أسير أو سجين. الملك لما جاب يهوياكين من الأسر عمل معاه معروف كبير، غير ثياب سجنه. أنت كمان الرب مش إدالك ثياب تبلة، ده الرب كساك برداء البر. ما أجملها آية في سفر أشعياء، أفكرك بيها وأقولها معايا، ثياب خلاص ألبسني ورداء البر كساني. يعني الرب غطى كل عجز فيك، كل عورة فيك، كل أمور خزي بتتكسف لما بتفتكرها. وقال أنا مش بديك بس ثياب الخلاص، أنا كمان عايز أسترك من جوه ومن بره برداء البر، فلا يرى خزيك ولا يرى ضعفك. الملك إدى يهوياكين ثياب جديدة، وأبوك السماوي بيعطيك الحلة الأولى. لو تفتكر قصة الابن الراجع لأبوه، قال هاتوا الحلة الأولى والبسوه لأن ابني هذا كان ميتا فعاش. ليك خبر طيب النهاردة، ليك رداء البر اللي بيديك قبول أمام عرش النعمة. اوعى تنسى إن المسيح صار لك برا، صار لك قداسة، صار لك فداء، عشان لما تقف تقدر تقول له يا آبا الآب. مش عشان أنت شخص بيصلي 5 مرات ولا 7 مرات في اليوم، لكن لأن ليك دم يسوع المسيح وبره الكامل اللي إداك مكانة جديدة أمام الآب. آخر حاجة عملها الملك مع يهوياكين، جعل كرسيه فوق وغير ثياب سجنه. يقول بقى حاجة رائعة وجميلة، يقول كان يأكل دائما الخبز أمامه
كل أيام حياتك.

بص الامتياز ده، ياهو يكين اللي كان بياكل مع الأسرة ومكانه في الظلمة، يمكن نسي اسمه، محدش كان بيناديه باسم لأنه أسير برقم، لكن هنا يقول الملك كان بيخليه ياكل على مائدته أمامه. فكرك بواحد حصل معاه موقف مشابه، فاكر داود لما دور مين باقي من نسل يونسان عشان يصنع معاه معروف، ولقى ابن ليونسان اسمه مفيبوشيس عاجز أعرج، جابه كده وقعده على مائدته وقال له أنت تاكل على مائدة الملك كل يوم. ده حصل كمان بعد سنين طويلة مع يهوياكين، بقي ياكل على مائدة الملوك. الرب ادالك أعظم من كده، الرب ادالك أكتر من كده بكتير. عارف الرب ادالك إيه؟ قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وأنا فيه. الرب اداك المن الحقيقي النازل من السماء، ما ادهولكش مرة واحدة في حياتك، لكن ادهولك كمان تقدر تاكل وتشبع. الرب اعتنى بيهوياكين في نقطة أخيرة، يقول ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل كل يوم إلى يوم وفاته. يعني كان بيديله طعامه واحتياجاته يوميا لحد آخر يوم في عمره. ده إلهك الأمين اللي مش بيعتني بيك في يوم ولادتك أو قبل ما تتولد حتى، الرب بيعتني بيك ويقولك إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا هو، أنا أرفع وأنا أحمل وأنا أنجي. افرح بالرب معايا النهاردة، افتكر إنه فاكرك وتوقيتات زمانك هي في إيده، وإنه إله التعويض، وإنه هيعتني بيك ورفع قيمتك ومكانتك لحد آخر يوم في عمرك. وإنت بتصلي معايا، سواء بتصلي لنفسك أو بتصلي لحد إنت شايف إن هو أسير في الخطية أو في عبودية مرة، صلي معايا كده وقول له أبويا السماوي أشكرك لأنك مجدي ورافع رأسي، يا رب أطمئن وأستريح لأنك إلهي الذي يعتني بي. أشكرك إني مش نكرة وإني مش منسي، أشكرك لأن أنت اللي بتقول هوذا على كفي نقشتك، إن نسيت الأم الرضيع أنا لا أنساك. يا رب أشكرك جدا جدا لأني معروف عندك باحتياجاتي بضعفي بظروفي، وأشكرك يا رب أن طول الانتظار لي إكرام أمامك. يا رب أنا بصلي من أجل تشديد وتشجيع لأي نفس بتطلبك الآن وعايزة تطمئن أنك هتغير أوقاتها وأزمنتها. أسكب طمأنينة، أسكب رجاء، أسكب قوة، شدد وإسند وإرفع. يا رب أشكرك لأنك بتعتني بينا، وأيضا في الشيبة نكون يا رب مثل زيتونة خضراء. أشكرك لأنه في زمان السوء لا نجوع ولن يعوزنا شيء. أشكرك لأنك تطمئننا من جهة يا رب مستقبل، وإنت اللي بتقول كده أنا أهتم بيك. مبارك اسمك لأنك صادق وأمين وتفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. نشكر الرب اللي بيسمع الصلاة وبيؤمر بالبركة. اطمئن النهاردة، رب سمع صلاتك وأمر ببركة جديدة في حياتك. مستنيين نسمع منك، اكتب لينا أو لو عندك طلبة صلاة. ربنا معاك، نقابلك في بشرى جديدة والرب غمرك بفرح أكتر وأكتر. ربنا معاك.

رب أشكرك عشان أنت فرحي، أشكرك عشان أنت شبعي، أفرح بيك وأبتهج بيك يا رب. هللويا.

هنقرأ مع بعض مزمور 126. بيقول الكتاب الكلمات دي اللي احنا كنا بنرنمها في الترنيمة اللي فاتت. تعالوا كده مع بعض من عدد واحد. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكة وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمي. ممكن نجيب مع بعض تاني عدد ثلاثة. مش هتكلم عن المزمور ده، لكن المزمور ده بيتكلم عن انه الشعب ازاي فرحان بعد ما الرب رد سبيهم. فبيقول الكتاب الكلمات دي، عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. غمض عينك كده وانت بتتفرج علينا، قوله يا رب انا بصدق انه ينفع تردني من المنطقة اللي انا فيها وتعظم العمل معايا. ايا كان يا رب المكان اللي اتسبيت فيه واتخدت فيه وبعدت فيه عنك، تقدر النهارده يا رب قوه روحك يا رب تردني مره تانيه.

الترنيمة دي من الأول. عظم العمل معنا، تعال نرفع عينينا للرب كده، فصرنا به فرحين. نؤمن يا رب، نؤمن يا رب. ملأ أفواهنا، يلا نقول مع بعض، عظم الرب. عظم العمل معنا، لو لسه مش حاصل اعلن ده بالإيمان.

رب أشكرك لأنك يا رب تزيح العدو من أمامنا. أشكرك لأنه ملك المصريين وفرعون يا رب رغم عناده رغم قسوة قلبه على شعبك ابنك أنت أخرجته من أرض مصر. أشكرك لأنك الإله اللي بترد سبيلها. أشكرك لأنه نبحث عن أعدائنا فلا نجدهم لأنك يا رب الجنود تدخلت، لأنك يا رب الجنود حاربت لي أجلنا. يا رب أنا بعلي اسمك وبعلن أنك أنت رب الجنود. الرب يحارب عني، الرب يحارب عنا، الرب يحارب عنا. هاللويا هنفرح بيك، هنفرح بيك، هنفرح بيك، هنفرح بيك، وهنحبك أكتر وهنخافك أكتر وهنقدس اسمك أكتر وهنعلن عنك أكتر في كل مكان. يا رب أنا بصلي العدو اللي واقف قصادنا زيح العدو من أمامنا باسم الرب يسوع. يا رب أنا أؤمن أنك في الصليب يا رب جيت كده يا رب جردت الرياسات والسلاطين يا رب من سلطانهم وفضحتهم وجردتهم من سلطانهم على بني البشر. كل من آمن بك يا رب، كل من آمن بك يا رب اتولدوا ولادة جديدة،

وصار ابن ليك، له سلطان أن يدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضر شيء. اسحق العدو تحتينا يا رب. هاليلويا هاليلويا.

هنقول مع بعض الكلمات اللي جايه دي: بيك افراحي ابتدات. ينفع تفتحنا؟ تعالوا نقول الكلمات كده، وصبح ليها ايه؟ طعم روحاني. دي مش افراح عاديه، دي افراح من الرب شخصيا لينا. ده مش الفرح اللي الناس بتفرحه في العادي. على فكره الفرح العادي مش وحش، مش وحش انك تفرح عادي، بس عندنا نوع تاني من الفرح بيخلينا نفرح واحنا تعبانين، بيخلينا نعرف نفرح واحنا علينا ضغوط. فاكرين الكتاب لما قال مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين؟ كلمة مكتئبين يعني مضغوطين من كل جهة، مضغوطين من كل جهة، مكتئبين في كل شيء لكن غير. أنا مش سامعكم، تشتروا ليه؟ أيوة، مكتئبين في كل شيء غير متضايقين. برافو عليكم. يلا قوموا مع بعض الكلمات دي

أشكرك يا رب لأنه بالروح عربون الأمجاد. أشكرك لأنه أخذنا العربون والآن واقفين قدامك بنهتف بالعربون متوقعين وعندنا رجاء فيك في اللي جاي، إنه معاك يا رب ستمسح كل دمعة

من أعينهم. مش هيكون في موت تاني يا سيد، لكن هنكون معك إلى أبد الأبدين. مبارك اسمك يا رب.

كل بيوت افراح. اعلن كده على بيتك افراح باسم الرب يسوع. افراح من عرش الماء، كل حزن يهرب باسم الرب يسوع. افراح.

يا رب ارسل امواج يا رب، تدفق يا رب من عرشك الان يا رب لكل حزين، امواج شفاء تخرج، امواج حياه، امواج محبه. هللويا، لان سواقي الله ملآن ماء. هللويا هللويا، لان رب الاحياء لا يسبحونك يا رب، الاموات لا يسبحونك، الاحياء يمجدون اسمك يا رب. لا يا رب تسمح لي يا رب لأي حد في المؤمنين أو بعيد عنك يا رب أن يكون بيسبحك وهو ميت، بل تعالى يا روح الحياة احينا من جوه. هاللويا هاللويا هاللويا، أشكرك لأنه مكتوب كده يا رب. تقوى أنت يا ابني بالنعمة، تقوى أنت يا ابني بالنعمة. نعم في نعمة، في أمواج من النعمة من عرشك يا رب تنسكب وتتدفق الآن. أمواج شفاء، أمواج حياة باسم يسوع.

نسجد قدام الرب واحنا واقفين على احني رؤوسنا قدامه ملكنا وإلهنا.

بارك اسمك يا رب. صغير أنا عن جميع ألطافك يا حبيبي يا قدوس يا غالي يا مرتفع يا عالي يا رحيم. أفرح بيك إلهي ومخلص يسوع المسيح، ليس لي غيرك، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ادينا القلب ده يا رب واحنا ساجدين قدامك، أن نعي أن احنا فعلا مش محتاجين حد غيرك، وأن الأمور كلها صغيرة أوي أوي أوي جنبك. صلي وانت بتتفرج عليا، خد الوقت ده في الصلاة، اسجد قدام الرب، انحني قدام القدوس إلهنا.

صدق ان الرب فعلا عايز يجي بطيارات من الفرح على حياتنا كاشخاص وكافراد وكعائلات. وبصلي انه اللي بتتفرج علينا يوصلك الفرح ده باسم يسوع، فرح الرب نفسه. هنرنم التانية بتقول افرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا اغلى رفيق. هو ده السبب، هو ده اللي مخلي عندنا افراح طول الطريق، مش عشان في حاجه بتحصل معينه، لكن عشان طول ما انت لينا اغلى رفيق. الرفق رفقة الرب معانا هي اللي مفرحاني. على فكره كنت اشارككم حاجه بسيطه، كنت بتفرج وبقرا كده عن موسى لما الرب ظهر له على العليقه، يعني المتقده بالنار، فلفت انتباهي تاني لما الرب قال له يا موسى روح واعمل واعمل، فراح قال له يا رب طب انا مين؟ العجيب ان الرب اصلا ما ردش على السؤال ده، قال له انا اكون معك. طب رد على ان انا مين، قول لي اي حاجه فيا، يعني قول لي اي حاجه عني، انا مين يا رب؟ انت مثلا فلان الفلاني يا موسى بتعرف تعمل وتعمل. ما ردش على السؤال اصلا، قال له ايه؟ انا اكون معك. مين يفرح بالرب يقول له اشكرك انك معايا؟ تيجوا نحيي الرب.

أشكرك يا رب لأنه مضمون لينا أن نكمل في حياة الفرح معاك. أفرحنا معاك هتدوب يا رب وفي قلب النار عبرين. بشكرك لأنك فرحتنا بحضورك في الحلقة دي. أنا بصلي لكل واحد اتفرج علينا، بصلي ليا ولإخواتي أنه ثمر يا رب الروح القدس، الفرح والسلام يدوموا فينا، ويا رب نزداد جدا في حياة الفرح، ونرفض اليأس والإحباط والأجواء المظلمة، ونعلن فرح الرب ونعيش لأجلك ونكرس نفسنا ليك أكتر يا رب. مبارك اسمك لأنه دايما يا رب لما بندعوك بتيجي. ليك كل المجد في وسطنا يسوع، آمين.

هو قناة الكرمة، الرب يسد كل احتياج، الرب يدي نعمة وحماية وبركة للقائمين على العمل وكل فريق العمل، كل واحد في مكانه وموقعه. الرب يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل شر، ورب يدي حكمة للي موجودين على رأس السلطة في مصر، يكون عندهم حكمة لإدارة البلد وإبعاد عن أي نوع من التوترات والمشاحنات الطائفية والأزمات المتكررة سواء اقتصادية أو أزمات خاصة بالحريات أو أزمات خاصة بالتعامل مع الملف القبطي. خلونا نصلي لأجل المنطقة، المنطقة مشتعلة، يعني في حرب قائمة بين الحوثيين والجيش اليمني وبين الحوثيين والسعودية، وأكثر من مرة مطار الرياض ومطار أبها في السعودية بيتعرض إلى قصف، وحصلت إصابات وحصلت حالات وفاة سواء في مطار الرياض أو أي مطار آخر في السعودية بيتعرض إلى قصف من الحوثيين. حرب ما تعرفلاش الأهداف بتاعتها إيه. الحوثيين كفرقة شيعية وهي ذراع، أو جماعة الحوثيين وهي ذراع من أذرع إيران، بتحاول تسيطر على كل اليمن وبالذات على مضيق باب المندب عشان تتحكم في الحركة في المضيق ده وتتحكم في السفن، ومنها بتتحكم في كل صادرات السعودية، وبتتحكم أيضا في حركة الملاحة في قناة السويس. الجانب الثاني الجيش اليمني وهو سنة يرفض تماما أن يكون الحكم في اليمن حكم شيعي، هي حرب دينية مذهبية إسلامية واخدة طابع سياسي، مين يسود على المنطقة، الشيعة أم السنة؟ وللأسف ناس كتير جدا أبرياء في اليمن رايحين في الرجلين، الحوثيين عمالين يجندوا كتير جدا من الأطفال والأولاد الصغار وهكذا الجيش اليمني، واليمن مش بتتمزق، اليمن في حالة انهيار كامل في كل المجالات، في كل شيء انهيار كامل في اليمن. والسبب مش حرب خارجية، لا، حرب داخلية مذهبية إسلامية، مين يسود على اليمن ومين يفوز، شيعة ولا سنة؟ من يوم مع عائشة طلعت في موقعة الجمل ورفضت بيعة علي بن أبي طالب، وكان معها الزبير بن العوام وكان معها طلحة، ومن يومها المنطقة بسبب الإسلام بسبب الحروب المذهبية لم يتوقف فيها سفك الدماء باسم الفرقة الناجية من النار. موضوع مؤلم صعب، 4 مليون طفل يمني مش لاقيين ياكلوا، 4 مليون طفل يمني معرضين للموت والخطر، والغريبة ان العالم في حالة صمت لانه الموضوع ما فيهوش غزة ولا حماس، الموضوع اسلام في بعض، لا في مظاهرات في امريكا ولا مظاهرات زي طلعت امبارح بتحيي ذكرى 7 اكتوبر في نيويورك، وامتلأت شوارع نيويورك من الاسلاميين واليساريين، وامتلأت الشوارع في اوروبا وكندا من الاسلاميين واليساريين رافعين اعلام فلسطين ورافعين القوفية الفلسطينية ورافعين شعارات حماس، لكن اليمن مين هيسأل فيها؟ يقول لك مسلمين مع بعض، اطفال 4 مليون طفل، وانا مش بقلل من قيمة الانسان، كل الغزاوية على بعض على بعض على بعض ما يجيبوش 3 مليون، انت عندك 4 مليون طفل، وانا مش بقلل، كل انسان على الارض له الحق في الحياة، وكل انسان على الارض روحه غالية جدا ونفسه غالية جدا، ومن حق الشاب اللي عايش في غزة ان يعيش، ومن حق الطفل اللي عايش في غزة ان يعيش، ومن حق الطفل اللي عايش في اليمن ان يعيش. مين بيتكلم عن اليمن؟ مين بيتكلم عن اليمن؟ مين بيتكلم عن اطفال اليمن؟ مين بيتكلم عن نساء اليمن؟ مين بيتكلم عن بنات اليمن؟ مين بيتكلم عن الحالة المزرية اللي موجودة في اليمن؟ مين بيتكلم عن ناس مش لاقية الخبز حتى في الشارع في الزبالة عشان ياكلوه؟ مين بيتكلم عن اليمن؟ مين بيتكلم عن السودان؟

النعمة والسلام للجميع، برحب بيكم من خلال شاشة قناة الكارما وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب: الجهاد الإسلامي لنصرة الإسلام أم للفوز بحور العين؟ خلونا في البداية نصلي، نرفع قلوبنا، نطلب وجه الرب. الرب يضع يمينه بالبركة على وقت الحلقة، الرب يستخدم بقوة.

حاصل في السودان. دي قضايا. مين بيتكلم عن المجازر اللي حاصلة في حق المسيحيين في نيجيريا؟ مين بيتكلم عنه؟ محدش هيتكلم عنه، لأنه قضية اليساريين ما يلتفتوش إليها قوي، ما تشبعش رغبات اليساريين، ما فيش تمويل يخلي اليساريين يقفوا في الشوارع وينددوا ويهتفوا، مش مؤثرة على الانتخابات في أمريكا أو في أوروبا. فعشان كده حالة تجاهل وصمت مغزي جدا، صمت مغزي جدا، العالم في حالة صمت. ومجازر بتحصل في اليمن عنوانها مين يفوز، شيعة ولا سنة؟ الإسلام يا أحبة من ساعة ما دخل المنطقة بتاعتنا، والمنطقة ما جاتش أبدا لقدام ولا هتيجي لقدام، لأنه ما أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. هذا هو مصير كل دين قائم على السيف. السيف هو الشعار بتاعه، السيف هو المنهج بتاعه. هذا هو مصير كل دين للأسف. عشان كده مصير الدين الدموي اللي هو الإسلام، من وقت ما الإسلام دخل المنطقة بتاعتنا، مش بس من وقت موقعة الجمل، لا، من وقت ما الإسلام دخل المنطقة بتاعتنا والمنطقة أصبحت في حالة مغزية. يقول لك كان عندنا حضارة. حضارة يا حبيبي إيه؟ ده اسمه توسع جغرافي نتيجة لعمليات عسكرية. يقول لك كان عندنا علماء. ده علماء سرقوا الكتب اليونانية واستفادوا من اللي جواها. أنت ما عندكش حاجة خالص، ما عندكش حاجة خالص. أنت عندك قتل، لغة القتل والسيف. يا رب احنا بنصلي واقفين قدامك، وهنفضل نصلي لأجل ما يحدث في حق المسيحيين في نيجيريا، لأجل ما يحدث في اليمن، لأجل ما يحدث في السودان، لأجل ما يحدث ما بين أريتريا وأثيوبيا، وجماعات كثيرة جدا متنحرة داخل أثيوبيا ومعظمها أيضا حروب مذهبية دينية، لأجل ما يحدث في الصومال، لأجل ما يحدث في أماكن كثيرة جدا في الوطن العربي، وما بين السعودية واليمن، وما بين الحوثيين والسنة في اليمن. يا رب كل طائفة عايزة تقول أنا الطائفة الناجية من النار، محمد تسبب في كارثة. يا رب بدل ما يكون القرآن بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الحقيقة هو مش رحمة، هو نقمة. جه وقال أن أمته هتتفرق إلى 72 شعبة، واحدة في الجنة والباقي في النار. ومن يومها تسبب في كارثة، لأن كل فكر وكل عقيدة وكل طائفة وكل مذهب بيدور على أن هو بس الفرقة الناجية الواحدة من النار، والباقي هو حسب جهنم. ومن يومها والاقتتال. فلم يأتي محمد أبدا رحمة للعالمين، لكن جاء محمد نقمة على العالمين. جاء محمد بسيف الشيطان، جاء محمد كذراع من أزرع الشيطان لكي يكون قتال للناس منذ البدء، من وقت ما بدأت رسالته يا رب، والدماء بتسفك باسم الله، باسم اللات. وحاشا أن يكون لله الحقيقي، حاشا أن يكون هذا منهج الله الحقيقي، لأن الإله الحقيقي ليس إله قتل. الإله الذي شرع في الوصايا الأدبية شريعة موسى لا تقتل، لا يمكن أن يكون يأمر بالقتل. هذا الإله الذي أعطى الحق لكل إنسان على الأرض أن يكون له حق الحياة، هذا الإله الذي قدس وحرم القتل على النفس البشرية، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. يا رب أنا أعلم أن الإسلام مش طريقك، لكن يا رب التوسع الوحشي الشيطاني اللي في الإسلام وأعمال الإسلام يا رب بتنذر دائما على كارثة في كل موضع ومكان تواجد الإسلام، إلا وتواجد مع القتل والخراب والدمار، وتواجد معاه يا رب انهيار للأخلاقيات، وانهيار للحضارات، وانهيار لمفهوم الإنسانية، وانهيار لكل شيء جميل كان موجود في هذه البلاد. يا رب احنا شايفين البلاد العربية او البلاد الشرق أوسطية، بلاد الحضارات زي مصر وزي أرض الرافدين وزي سوريا وزي الأردن وزي الحضارة الأمازيغية، دخل الإسلام
وانهار كل

لا شيء، وبقى حكم نكاح الصبية ونكاح ملك اليمين والسؤال عن الوطئ في الجنة. هذا وما يشغل بال المسلم، هذا وما يشغل بال المسلم، الوطئ والوطئ والوطئ. ليس لدي إلا فقه واحد، هو فقه الجهاد من أجل النكاح، ليس لدي أي فقه آخر، وليس لدي أي إيمان آخر. إيمان مرتبط بالقتل من أجل الفوز بالنكاح. احفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا يا رب. يا رب حرر بلادنا من روح الإسلام، حرر المنطقة من روح الإسلام. كفى على المنطقة دي يا رب دماء بتسفك من 1450 سنة. كفى على المنطقة دي يا رب خراب ودمار. كفى على المنطقة دي يا رب تمزق. كفى على المنطقة دي معاناة. كفى على المنطقة دي حالة تخلف وحالة يا رب سرطان فكري أصاب العقول، فأصبحت العقول يا رب في حالة بلاهة وفي حالة يا رب جمود. نتيجة أمام لما نقف نصلي ولا ندخل الحمام بأي رجل، أصبح الإنسان مستعبد لفتوى في كل أمور حياته، أصبح الإنسان مستعبد لكلمة الشيخ في كل أمور حياته. حرر أهلنا يا رب وحرر المنطقة، ودي نعمة يا رب أنه المؤمنين يدركوا أهمية توصيل رسالة المسيح للمسلمين، لأن المسلمين ضحايا للإسلام، لأن المسلمين يا رب الإسلام يقودهم حتما إلى الهلاك، ولا سبيل للإنقاذ إلا من خلال رسالة المسيح، ولا سبيل أن تصل رسالة المسيح إلا من خلال وجود منارة ومنبر زي ده يا رب، قناة الكرمة. يا رب احفظها وباركها، وادي نعمة واحفظها من كل شكاية، واحفظها من كل محاولات من اللي مش عايزين صوتها يطلع، أنهم يحاولوا يعطلوها أو يحاولوا يحدوها أو يحاولوا يقذموا دورها. احفظ يا رب ودي نعمة وسد كل احتياج. احفظ بلادنا في اسم الرب يسوع نصلي، امين. الحقيقة في بلادنا الجديدة، وانا بقول وقلبي يعني متألم جدا، في هذا الاسبوع فقط احتجاز المهندس شريف وجيه فهمي ابن الاسكندرية من قبل رجال الامن، طبوا عليه الامن الوطني بالليل، خدوه من البيت نتيجة لأنه كتب منشور على صفحته انتقد فيه التعليم في مصر، وقال أن التعليم في مصر تعليم بيتأسلم، وإحنا قلنا الكلام ده كذا مرة. وزير التعليم اللي موجود هو موجود لتنفيذ أجندة عايزها النظام في مصر. هذه الأجندة اللي عايزها النظام في مصر هي هو أسلمت المناهج التعليمية في مصر، تحويل التربية والتعليم، هنشطب بقى التربية والتعليم دي خالص ونحولها إلى وزارة تسمى وزارة التعليم الإسلامي في مصر. أسلمت كل شيء في مصر، أسلمت الإذاعة، أسلمت الإعلام، أسلمت الميديا، أسلمت كل شيء، المسلسلات، الإنتاج الإعلامي، التعليم، كل شيء في مصر. أصبح العيل الصغير يشوف المشهد، متأسف يعني الأمر واضح قدام الجميع. لما يقول لي الدين أهم مادة، لما يقول لي هنلغي الاحتفالات في المدارس الأجنبية، لما يقول لي هفرض على المدارس الأجنبية تعليم العربي والتاريخ، لما يقول لي هيستبدل الفلسفة والأحياء والكيمياء وعلم النفس بمادة تاريخ يدرس أو يدرس التاريخ العربي وتاريخ الفتح العربي بتوسع أكتر، والشخصيات العربية زي خالد بن وليد، زي سعد بن أبي وقاص، زي أبو عبيدة بن الجراح، زي موسى بن نصير، زي طارق بن زياد، زي أنت عايز شعب يطلع إيه؟ ورسالة اللي وصلة من خلال أخونا القبض على المهندس شريف وجيه فهمي، يا مسيحيين اقبلوا اللي بيحصل وما تتكلموش، اقبلوا. أسلمت المجتمع، اوعى تفتح بقك، يوم ما تفتح بقك هناخدك. إبراهيم عيسى وفلان وفلان ينتقدوا، دول مسلمين، لكن يوم ما المسيح يفتح بقه، يوم ما المسيح يقول يا جماعة ما يصحش كده، كتاتيب إيه اللي احنا نرجع ليها، دين جزئين إيه من القرآن اللي هيتفرض على الأولاد في المدارس الابتدائية، طب ماذا عن الأولاد المسيحيين اللي في المدارس الابتدائية، هيجبروا يحفظوا جزئين من القرآن كل سنة، يوم ما تتكلم هتلاقي نفسك في الأمن الوطني شايل قضية إزدراء أديان، لأن القانون في مصر قانون إزدراء الأديان.

لا يطبق إلا على المسيحيين. لما المسيح يرد، لما المسيح يجاوب، لما المسيح يعبر عن رأيه ويظن أنه مواطن مصري من حقه يعبر عن رأيه، من حقه يقول في خطر موجود، في تطبيق لمنهج واستراتيجية واضحة جدا بقى لها 3 سنين لأسلمة التعليم في مصر. ده اللي حصل في مصر دلوقتي، وده اللي بنتكلم عنه بأن كذا حالة. واتكلمت الأسبوع اللي قبل اللي فات عن أن الراجل ده وزير التعليم محمد عبد اللطيف أبو شهادات مزورة جاي بس علشان يأسلم التعليم، عشان يرضي السلفيين، لأنه انقطاع كبير. مش معقول الدولة تخسر قطاع الإخوان وتخسر معهم السلفيين والأزهريين. لا، خسرنا الإخوان خلاص، خلينا نجبر بخاطر ونكسب ود ونطمن الأزهريين والسلفيين. هو ده اللي موجود في مصر. في مصر الجديدة أيضا مدرس تاريخ وقف قدام الطلبة يتنمر على صفية زغلول وهدى شعراوي، وقال هم السبب، وقال حسبي الله ونعم الوكيل في صفية زغلول وهدى شعراوي. ليه يا حبيبي؟ ليه يا مدرس تاريخ؟ قال لك لأن هم السبب أنه المرأة تطلع بره البيت والمرأة تخلع. ليه؟ لأنه هو مدرس. ما ده دي وزارة التربية والتعليم. قطاع التعليم فتوخ قليوبية يقول لك ممنوع أي بنت تلبس بنطلون. قطاع التعليم في سوهاج ممنوع أي بنت خصلة شعر تبان. قطاع التعليم في الفيوم ممنوع أي بنت تحط مكياج، وأي بنت مش لابسة طرحة، وطرحة تكون مش بيضة، طرحة سودة تغطي كل حاجة. إحنا في مصر نتجه، ومش نتجه، إحنا اتجهنا خلاص. إحنا كنا بنقول من أشهر إحنا في خطر رايحين لتأسيس دولة سلفية. لا، إحنا خلاص بقينا في دولة سلفية. كل واحد، كل مدرس دلوقتي يقول اللي هو عايزه. كل مدرس طلع يقول لك، مدرس يمنع بنت في الجامعة، أو أستاذ جامعي يمنع بنت في الجامعة تدخل الجامعة مع أن بنطلونها الجنس واسع جدا، عشان بس في بعض الخيوط ظاهرة ويقول لك ما يصح. وعميد كلية يمنع أن يسلم شهادة التخرج لبنت مسيحية يتحجج بالفستان بس هي عشان لابسة صليب. احنا خلاص خلاص عملت اللي انت عايزه، حولت مصر البلد سلفية عشان ترد السلفيين والأزهريين. خلاص جيت على المسيحيين يضحك عليهم بس في عيد الميلاد وزغاريد تملى القدرائية، لكن في نفس الوقت الإيد اللي بتسلم في عيد الميلاد الإيد التانية بتضرب في المسيحيين وبتضع السلفيين عليهم وبتسعى لأسلمة الدولة. فالأستاذ المبجل اللي موجود في مدرسة بيدي مادة تاريخ في حصة بيتكلم بسلامته وبيقول أنه صفية، ربنا يسامح صفية زغلول وهدى شعراوي، والفيديو انتشر. لو كان مسيحي الحاجة كان اختفى، لكن هو عشان مسلم، وقبليها دينا المصري، وقبليها مذيع على قناة الأهلي، وقبليها مش عارف إيه، بقى المسيحيين للأسف ملطشة. في عهد الدولة الجديدة المسيحيين بقوا ملطشة. طبعا الكلام ده مش هيعجب بعض النصارى الأمنجية، وانت عارفينهم بالاسم، وبعض الزمين اللي عندهم منافع واللي عنده اللي انت عارفينهم بالاسم. لكن المسيح الغلبان اللي في الصعيد وفي القرية، اللي واخد على دماغه، اللي خايف يقول، اللي بيسمع مدرس اللغة العربية عمال يجلد في إيمانه وهو مش قادر يرد، ده غلبان. شباب، 6 شباب قلدوا مشهد في مسلسل وتعمل في فيلم، وتعمل مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية من شباب مسلمين، وعد عاد الترند، والناس هرجت والناس ضحكت وما فيش أي مشكلة، لأنه المقطع ده ظهر في فيلم. لكن ليه وليه إنه 6 شباب مسيحيين يقلدوا؟ لا، أنتوا مالكوش دعوة. وعشان كده بقول إن توجه الدولة الجديدة يا مسيحي ممنوع، ده اللي حاصل النهاردة، ممنوع تحط اسم الإسلام في جملة إلا إذا تشكر فيه، وممنوع تجيب سيرة محمد في جملة إلا إذا
تكون بتشكر فيه وتمدح فيه، وممنوع تقول تعلق على أي حديث أو آية قرآنية وتحطها في جملة إلا إذا

كنت بتشكر فيهم. بأصبح دلوقتي ممنوع عن المسيحيين، بأصبح المسيحيين اتعرف خلاص ان هم دول أقلية موجودة في مصر، اتحط ليهم بنود معينة. وأنا يعني في أخت فاضلة كانت قالت في فيديو عرفونا، حطوا لينا مبادئ وعرفونا المسيحيين في مصر يتكلموا في إيه وما يتكلموش في إيه، بدل ما تسيبوا كده الأمور عايمة والمسيحي يلاقي نفسه لابس قضية ازدراء أديان. فعرفونا يا جماعة، اطلع عرف المسيحي، يا مسيحي مصر انتوا مسموح ليكوا تتكلموا في 1 2 3 4، وانتوا غير مسموح ليكوا تتكلموا في 1 2 3 4. يبقى الدنيا يبقى على نور كده، يبقى المسيح عارف انه ممنوع يتكلم عن الاسلام، ممنوع يجيب سيره محمد، ممنوع يشوف مقطع مسلسل او فيلم بيهني الايمان المسيحي او بيطلع واحده مسيحيه تتجوز مسلم. خلاص اسكت يا حبيبي، ما تتكلمش. ليه؟ لانك انت اقليه، لانك انت يعني من كرم المسلمين انه سايبينك عايش. عشان كده يدخلوا المسلمين يقول لك من سماحة الإسلام إن المسيحيين موجودين في مصر. ما أعرفش السماحة دي راحت فين. أنا صعبان عليا من يحملوا اسم سماحة وسماحة، لأنه يعني الكلمة بتستخدم على في غير محلها. يعني من سماح، يا سلام سلم، من سماحة الإسلام إن في مسيحيين في مصر. ما تقضوا عليهم يا عم، ما تهجروهم، ما تشوفوا لهم مكان وتطلعوهم. مع إن المسيحي هو أكتر شخص بيحب الأرض، بيحب مصر. في ذكرى أكتوبر، نصر أكتوبر، كل سنة تهليل وأوشحة وأوسمة تقدم لمسلمين، لكن اللواءات المسيحيين والعمداء المسيحيين اللي شاركوا في حرب أكتوبر ولا كنا نسمع عنهم حاجة. يمكن من آخر 4 5 سنين بقينا نسمع عن اللواء بقي صدقاء صدقي، اللواء عزيز، مش عارف، بقينا نسمع عن أسماء، بقينا نسمع عن أسماء. بس قبل كده أيام مبارك وأيام السادات، حد كان بيجيب سيرة الناس دي؟ حد كان بيقول الناس دي أصلا في أكتوبر؟ وكأنه يقول لك نحن انتصرنا بفضل عبارة الله أكبر، نحن انتصرنا بسبب صرخة الله أكبر، نحن انتصرنا لأننا كنا بسم الله. فحولوه إلى نصر إسلامي، نصر ديني إسلامي. سخروا من الصلاة، مش هم اللي سخروا من الصلاة، المشهد اللي في الفيلم هو اللي سخر من الصلاة. ودول قلدوا، افتكروا أن هم مصريين، وافتكروا أن مصر بتعامل الناس مش على أساس ديني، لكن بتعامل الناس على أساس أن الكل مواطنين. فحب يقلدوا. فيديوهات كتيرة جدا طلعت لبنات وسيدات وشباب مسلمين يقلدوا نفس المقطع اللي جه في الفيلم، حب يقلدوا، فافتكروا ان هم مصريين، لقوا نفسهم لابسين وماسكين وممسوكين، والامن الوطني مشكورا مشكورا مشكورا. ما بيفوتش حاجة عند المسيحيين. مسيح يتكلم هاتوا، شباب يهرج هاتهم، مسيح يقول رأيه هاتوا، مشكورا. الامن الوطني بقى دلوقتي اسمه أمن مراقبة المسيحيين والعابرين. اقبض على العابرين، خطر، العابر خطر، الملحد خطر على الدولة. لكن سيب السلفي، قول يا حبيبي زي ما أنت عايز، سيب عيال تتصل بالكهنة وتبقى مسجلاهم صورة وصوت أو صوت ويعرضوا ويعملوا عليهم شو، سيبهم. أنتوا عارفين أماكنهم وعارفين كل حاجة. ليه؟ لأن التوجه العام هو نفس منهج أنور السادات. أسلمت مصر، وأسلمت مصر تبدأ من أسلمت التعليم في مصر، أسلمت المناهج التعليمية، أسلمت الميديا، أسلمت الإعلام في مصر، أسلمت الجو العام في مصر. أسلمت مصر، غمض وغض البصر والنظر عن خطف البنات، واسكت وما تتكلمش، وكل يوم بنات بتتخطف. ما هي الدولة الجديدة دي؟ بعض الحاجات. ننتقل إلى الشأن الأمريكي. في المجتمع الأمريكي هنا ظهر كذا حاجة خلال آخر يومين. أول حاجة، واحد اسمه الشيخ الدين عبد الله محمود، شاب صغير عمره 18 سنة، أسرته جت لجأة لأمريكا، حاول إن هو يفجر ويعمل عملية انتحارية تفجيرية لمول اسمه أوف أمريكا. هذا هو صورة الشاب، صومالي الأصل، عنده 18 سنة، بايع تنظيم داعش، اشترك كلاشينكوف و200 طلقة.

وحب ان هو يعمل يدخل يقتل الاول وبعد كده يعمل عمليه تفجير، مخطط ارهابي خطير كان يستهدف اكبر مول في امريكا يوم 24 اكتوبر، كان بيخطط ل 24 اكتوبر اللي جاي انه يعمل عمليه ارهابيه كبيره جدا جدا جدا في امريكا. ده وده الخبر اللي طالع من الاي بي اي ووزاره العدل الامريكيه، وده السجل وده اختياره للمول واعتقاده ان المول مملوك لليهود، فهو حب يقتل يفجر المول بالكامل عشان يقتل اكبر عدد من المارين. شاب تاني افغاني هجيب لكم اسمه دلوقتي، عنده 32 سنة. هذا الشاب الأفغاني كان عايش في تكساس، على صفحاته بدأ يكتب ويشارك أنه بيفكر أن يعمل عملية انتحارية داخل مدينة اسمها فورت وورث في تكساس. الشاب ده أهو اسمه أقر محمد داود ألو كوزاي، 32 عام، مواطن أفغاني يقيم في فورت وورث بولاية تكساس، بالذنب أمام محكمة فيدرالية بعد توجيه تهديد عبر الإنترنت بتنفيذ هجوم باستخدام قنابل. كان بيجهز وبيقرأ عن فكرة تصنيع القنابل وبيجهز لتصنيع قنابل عشان يفجر أكبر تجمعات وأكثر عدد من التجمعات في ولاية تكساس وبعد كده يقوم بعملية انتحارية. وده اللي كنت بتكلم عنه الحلقة اللي فاتت. عقول المسلمين اتغسلت عقولهم، بقى الهدف بتاعهم قوم بعملية انتحارية، نفذ عملية انتحارية. ليه؟ لأنه هو بيتبرمج على أن دي نصرة للإسلام وأن إله القرآن اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أو حسب قراءة حمزة فيقتلون ويقتلون. فبالتالي هو مش حاسس بتأنيب ضمير، هو الحياة رخيصة جدا عنده، هو نفسه يفجر يكبر يقتل أكبر عدد، وخياله بقى يقول ايه بعد ما اموت هيقولوا عليا شهيد والبطل وهبقى في صور والشوارع تتملي يحيى البطل يحيى البطل، وفي نفس الوقت يروح يفوز ب 72 حرية من طبعا هو مش لاقي على الأرض. فبالتالي وحتى اللي لقى على الأرض هيلاقي واحدة اتنين تلاتة من جنسه من ثقافته، لكن هو عايز حاجة نوع تاني هنتكلم عنه بعد شوية، عايز نوع تاني يعني يبقى في شهوة لا تنقطع وذكر لا يمل وشهوة لا تمل وممارسة جنسية 24 ساعة، مش 24 ساعة، ده أنا هفتح لكم ملف كبير جدا. فده اللي حصل في أمريكا. حاجة تاني، ده طيار كان بيشتغل في شركة اسمها يونايتد إيرويز. الشركة بدأت توقف الطيار ده، وقفته قبل كده لما بدأ يمجد عمليات 7 أكتوبر بتاع غزة ورجعته عن الشغل. من كام يوم الطيار ده كان راكب وبيقود طيارة، كان في 2 طيارين راكبين كركاب عاديين، حسوا بحركة غير عادية، حسوا وقلقوا، فقرروا ان هم يتحركوا من ركاب عاديين ويركبوا معاه في الكابينة ويفضلوا قاعدين جنبيه تحسبا انه يفكر انه يعمل اي حاجة. بمجرد ما الرحلة وصلت لمكانها بلغوا الشركة، والشركة بدأت تعمل عملية توقيف تاني. وانا ما اعرفش شركة يونايتد هنا يعني دماغها فين، انتوا وقفتوا الرجل ده سنة 23 وعملتوا عليه نشرة وشفتوا كلماته على الفيسبوك، ليه رجعتوه تاني؟ هي يعني حياة الناس في ايدكم ملهاش تمن؟ شركات الطيران اللي بتشغل مسلمين يقودوا طيران، طب انتوا ما بتتعلموش خالص؟ ما تعلمتوش من احداث سبتمبر 11؟ ما تعلمتوش من اللي كان يحصل في فلاي دبي؟ ما تعلمتوش من العماني اللي كان وخلاص؟ والناس اللي كانت بتقول لك تمثيليه تمثيليه تمثيليه، الراجل اعترف وقال لك انا كنت بخطط لعمليه ارهابيه وكان ناوي ياخد الطياره ويدخل بيها مطار تل ابيب ويفجر اكبر عدد من الناس واكبر عدد من الطيارات واكبر وكل

اللي موجودين معاه في الطيارة هو عماني أمه سورية، اتعلم شوية في من خلال المراسلة عن الطيران مع في لندن، مع جامعة في لندن، وتعلم شوية في استراليا، وعاش شوية حوالي سنتين في استراليا، عشان كده في كذا دولة دخل في التحقيق حوالين الشخصية دي، وهل وراه جماعة ولا هو كان عمل فردي. ده اللي حصل في أمريكا، ده مش من 10 أيام ولا من أسبوعين، ده خلال آخر يومين. الأخبار دي خلال آخر يومين اللي حصل في أمريكا. ده المجتمع الإسلامي اللي جوه أمريكا يا جماعة، ده اللي احنا شايفينه وبيتقال عليه جوه أمريكا، واللي ما بيتقالش عليه أكتر بكتير من اللي احنا شايفينه جوه أمريكا. أيضا اعتقال 5 من عائلة عربية واحدة بتهمة الاحتيال وادعاء الفقر. طبعا قدام الدولة بدأوا يخفل أو الفلوس اللي هم بتجيلهم من خلال الشغل، فبياخدوا كاش ما بياخدوش شيكات، فبالتالي ما فيش شيء مسجل ليهم، ما عندهمش أي حاجة تجاه الاي ار اس، تجاه الضرائب ما فيش أي حاجة، فبالتالي مقدمين نفسهم إن هم فقراء وإن هم الدخل بتاعهم محدود جدا، فبياخدوا ميديكال. اكتشفوا إن الخمسة دول وهم بينتموا إلى عائلة واحدة محولين 1,200,000 دولار لحماس، واكتشفوا ان الاسره دي بالكامل عندهم دخل غير مصرح به وغير معلن. وده مش بس الخمسه دي، ده القضايا دي بتتفتح وهتتفتح كتير جدا. اعداد كبيره جدا من العرب والمسلمين بيتهربوا من دفع الضرائب وبيثبتوا ان هم دخلهم قليل عشان ياخدوا استفادات ماديه ولا سيما الميديكال، ويتهربوا من دفع الضرائب وياخدوا فلوس. عندنا اولاد بقى ياخدوا على كل ولد قد كده، الضرايب بتاعته قليله، ما عنديش فلوس هدفع ضرايب، بل بياخد من الدوله. بعتقد الضرايب بتدي لكل طفل مره في السنه مش عارف 2000 وشويه او 2500 حاجه زي كده، ما اعرفش الرقم قوي، لكن ويعيشوا يعني قاعدين على حس الاستفادات من الدوله، حس المعونات، وفي نفس الوقت عمال يدخل فلوس بطرق غير معروفة وبطرق غير معلنة وغير واضحة قدام الدولة عشان يتهرب من الضرائب ويستفاد، وعمال يبعت. الأسرة دي لفترة طويلة جدا مقدمة نفسها، وهي أسرة عربية مسلمة، مقدمة نفسها ان هم فقراء وعمالين ياخدوا إعانات، وبالتالي اكتشفوا انه حجم التحويلات المادية اللي الأسرة دي عملتها 2,200,000 دولار راحت لحماس جوه أمريكا. أنا بتكلم في أحداث حصلت خلال بكتيرة 5 أيام أسبوع من الجمعة اللي فاتت. ده المجتمع العربي الإسلامي جوه أمريكا، وأنا مش مش مش حلقة أخبار النهاردة، أنا بوري لكم الفكر الإسلامي لما بيمتد جوه الدول بيعمل إيه. الأقلية المسلمة أقلية مزعجة، أقلية داخلة على طمع، أقلية هدفها التخريب، أقلية هدفها التوسع، أقلية هدفها التملك، أن تحول البلاد دي اللي تبقى بلاد إسلامية بعكس أي تجمعات أخرى. لا بنسمع أي شغب من البوذيين ولا الهندوس ولا أي طائفة تانية، أي طوائف كتيرة جدا. المجتمع الأمريكي مجتمع متكون من شرائح ثقافية ودينية مختلفة جدا جدا. الأقلية الوحيدة اللي عايزة تحول المجتمع وعندها طمع جوه المجتمع وعندها هدف وأجندة واستراتيجية تشتغل عليها جوه المجتمع هي التجمعات الإسلامية، جوامع كتير، تجمعات خاصة بيهم، نشر الثقافة الإسلامية، نصر يقول لك النهاردة يوم للبس الحجاب في المدارس، ولا مرة سمعنا عن يوم للبس الزي الزي المرتبط بالعبادة الدينية البوذية خالص، ولا مرة سمعنا عن يوم في المدارس للبس زي معين مرتبط بالعبادة الهندوسية. فقط المسلمين يقول لك يوم للحجاب، يوم لمشاركة الطلبة في المدارس يصوموا رمضان ويجربوا ازاي المسلمين يصوموا. هو ده العقل. وللأسف اليساريين مديلهم مجال واتساع في هذا الأمر. في تكساس حصل توزيع للقرآن جوه مدارس حكومية، مع إن ممنوع
منعا باتا توزع

إنجيل أو أي مزار مسيحية جوه مدارس حكومية في أي مكان في أمريكا، لكن استثناء ليه؟ لأن أقلية بتعيط، عايشة في دور المظلومية، يقول لك بيضطهدونا، مش عايزين نوزع القرآن، يعمل من أي حاجة حكاية. هي أقلية على طول بتعيط بتصرخ، أقلية اسمها أقلية العياط والصراخ، الأقلية المسلمة. الناس في تكساس بدأوا يشتكوا أن توزع القرآن وأغطية الرأس الحجاب يعني جوه المدارس ومدارس حكومية جوه تكساس. هذه الأقلية المسلمة. في نفس الأسبوع طلعت مظاهرة تضامن مع فلسطين في نيويورك، انضم ليها مئات من الشرطة المسلمين اللي بينتموا للشرطة في نيويورك. الشرطة فيها من كل الأديان ومن كل الخلفيات. في المظاهرة دي وقف عدد كبير جدا من الشباب المسلم المنتمي للشرطة الأمريكية وتقدموا هذه المظاهرة. في واحدة بقى اسمها أمل السكري قال كده: تحدثت الرقيب أمل السكري عن الوجود الإسلامي المتنامي المتزايد داخل جهاز شرطة نيويورك، مشيرة إلى أن عدد الضباط المسلمين في الجهاز يقارب حاليا 1200 ضابط شرطة مسلم. وعبرت السكري أمل السكري عن رغبتها في رؤية المزيد من النساء المحجبات يرتدين بدلة الخدمة، متمنية أن يصل عددهن مستقبلا إلى 100,000 امرأة محجبة داخل جهاز الشرطة والخدمات في نيويورك، لأن بيدخلوا بعض بيشغلوا بعض. وطبعا عمدة نيويورك مسلم، وطبعا هناك اليساريين واخدين حقهم، والحزب الديمقراطي واخد حقه، شغل يا عم شغل. المهم نضمن أصوات المسلمين في الانتخابات، فمقابل أن المسلمين ينتخبوا الحزب الديمقراطي اللي هو عايز يحول أولادهم لجنس مختلف، اللي هو بيدي الحق أو بيمنع الحق عن الوالدين أنه يسمي الولد ولد والبنت بنت، والمسلم المبادئ دي المفروض ضد دينه، بس طالما أنا هكسب ما تغرق أمريكا، ما تنهار أمريكا، ما أنا عايز كده. هو المسلم عايز ليه ينتخب الأحزاب دي اللي بتعمل على انهيار للقيم الأخلاقية جوه المجتمع وجوه الأسرة؟ هو ليه المسلم بيشجع ليه؟ اوعى تفتكروا لا، دي لعبة سياسية. انت عايز صوتي، في المقابل هاخد مكاسب، هسمح الأذان يطلع، هتديني وظائف، وانا بشوف المجتمع بينهار، وبقدم نفسي ان انا شخص محافظ وشخص مش عارف ايه، وبنعمل مكاسب على الارض لحد ما يتمكنوا، وهيكون اول الضحايا للمسلمين لما يتمكنوا في امريكا او في اي بلد هم اليسارين، ومجتمع اللي انتوا عارفينه هيرموهم من على السطوح، هيرموهم من على السطوح. وبسلامتها بتقول الأستاذة أو الرقيب أمل السكري، بتقول عندنا خطة رسمية، وبتتطلع لخطة رسمية وهدف معلن للتوظيف من قبل قيادة شرطة نيويورك. هي بتقول ليس عندنا خطة، لكن هو في منهج يسمح جهاز شرطة نيويورك رسميا بارتداء أغطية الرأس الدينية والحجاب. ما حدش بيرتدي الزي بتاعه إلا المسلمين أثناء الخدمة، وفق مواصفات محددة وقواعد معتمدة تضمن سلامة الضباط. هذا هو المجتمع الأمريكي، وهذا هو اللي حصل يا جماعة. أنا بتكلم فيه خلال أسبوع، في خلال أسبوع أيضا جوه المجتمع الأمريكي واحدة من أصول فلسطينية، وأنا بحترم كل الفلسطينيين مش بقصد حاجة، دخلت محل والمارت في ولاية إلينوي، سرقت مرة وعدت، رجعت تاني عشان تسرق، لقيت الشرطة في انتظارها وقعدت تبرق، وانتوا واقفين عليا عشان انا مسلمة، وانا وهي متلبسة ممسوكة متلبسة بالسرقة في حالة ضبط، عملوا لها يعني كمين، وهي فكرت افتكرت بقى ان اول مرة عدت فاسرق براحتك، مع ان هي هي معرفش راح عن ذهنها ان كل المحل بتاع والمارت او تارجت او اي محل هنا في كاميرات، فيك رصدوا كل شيء وسابوها. مرة عدت جاية تاني مرة تسرق، ولما الشرطة مسكتها صوتت وانتوا بتكرهوا الإسلام
وانتوا بتكرهونا يا كفلسطينيين، وانتوا

صهيونيه وانتوا صهيونيه، وقعدت تهتف تحيا حماس وتحيا غزه وهي ممسوكه متلبسه للسرقه. ده المجتمع الامريكي والمجتمع العربي الاسلامي جوه امريكا. الحقيقه عايز اقول حاجه، زمان قالوا لنا ان كان في بلد جميله سموها بلد الفن والجمال، عاصمه النور. هيجي وقت وهو قريب جدا الناس هتقول العباره دي، هيقولوا زمان كان في بلد اسمها بلد الحريه ومواثيق الحريه، وكان عاصمتها اسمها عاصمه النور، عاصمه الفن والجمال، فرنسا وباريس. خلاص فرنسا وباريس بتروح بسبب اليسريين اللي مش حابين بلادهم، وتحت مسمى الإنسانية فتحوا أبوابهم لكتير جدا من أولاد العربان والبدو، دخلوا البلد، والبلد في طريقها للتحول أن تكون بلد متخلفة. شوفوا المشاهد تحت مسمى مظاهرة الطلاب، دخل أولاد العربان أصحاب ديانة البدو خربوا الدنيا، بهدلوا الدنيا. معقولة دي بلد الحريات وعاصمة النور الفن والجمال؟ اتفرجوا. تخيلوا دي باريس يا جماعة، تتخيلوا دي فرنسا. قصر يا عم قصر، ما انت جواك كره للبلد اللي فتحت ابوابها ليك وجابتك وعلمتك وكبرتك، بس جواك كره. اعلام طبعا غزة واعلام حماس وشباب كتير طالع وكسر كسر كسر. كانت مظاهرة في الأول مظاهرة طلابية، دخل جواها اليساريين ودخل جواها شباب المسلم بتاع شمال أفريقيا وولاد العربان، بوظوا الدنيا. هي دي فرنسا يا جماعة، هي دي فرنسا، ده مصير فرجوا. شوفوا المشاهد وشوفوا اللي بيحصل في المباني والمباني التاريخية وفي الكنائس الأثرية، شوفوا الشوارع، شوفوا دي بلد، دي بقت بلد. هيودوها لفين تاني؟ هتودوا البلد دي لفين تاني؟ هذا هو مصير كل بلد يفتح أبوابه للإسلام والإسلاميين. مصير كل بلد بيفتح أبوابه للإسلام والمسلمين. هذا هو ما يذرعه اليساريين في أي بلد بيتمكنوا فيها من الحكم ويدخلوا عصابات زي دي بحجة أو بحجة أنه البلاد دي احنا احتلناها والإنسانية وعندنا نقص في العمالة وهات مش عارف منين، بوظتوا البلد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الكلام ده عن فرنسا، قال ليست احتجاجات مدارس لكنها هجرة جماعية خارج السيطرة، والإسلام يريد أن يسيطر على بلد كان عظيم، كان فعل ماضي، كان فرنسا كانت بلد عظيم لكن اليوم ليست بلد عظيم، اليوم بلد الغوغاء، بلد أولاد العرب، العربان، البدو. وعندما يدخل البدو مكانا يخربونه كما قال ابن خلدون، عندما يتمكن أهل البدو وأولاد العربان من مكان ماتت الحضارة، ماتت فرنسا. كانت فرنسا بلد جميل. في ألمانيا رجل مسلح مسلم حب عنده 27 سنة طلع مسدس، وبقت في ألمانيا كل يوم الحوادث زي دي، وقعد يصرخ ويقول العبارات الشهيرة اللي أصبحت أشهر عبارة في أوروبا دلوقتي مرتبطة بعمليات إرهابية إسلامية، الله أكبر وعايز يفجر نفسه. هذا هو الإسلام في أوروبا، وهذه هي حال أوروبا، وهذا هو المجتمع الأوروبي للأسف. معلش

خدت من وقت حضراتكم كتير قبل موضوع الحلقه، لكن حبيت ان انا اوري لكم احنا ماشيين لفين. اتكلمت المره اللي فاتت عن العمليات الاستشهاديه والفقه الاسلامي وتأييد الكثيرين من المسلمين لهذه العمليات. النهارده اتكلم، هنوجه الفكر، الجهاد الاسلامي هو غرضه نصرة الاسلام ام الفوز بحور العين؟ الدكتور مسلم محمد جودد اليوسف، مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقا، الباحث في الدراسات الفقهية القانونية، خلص الى القول وقال: يجب ان نفرق ما بين قتل النفس والمسمى انتحارا وبين جواز الانتحار حبا لله وطلبا لجنته، ويطلب العدة من المسلمين للدفاع عن الإسلام بأي شكل من الأشكال، والدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين ضد الهجمات التي يتعرض لها الإسلام من وجهة نظر. فيقول إن الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين وبلادهم من قبل أعداء الله تتطلب منا أن نعد العدد بكل أنواع المادية والمعنوية لرد العدوان والتنكيل به وبمن يسير بركابه بكل ما هو وهبنا به الله من قوة. ويضيف قائلا: ولعل خير السبل لصد تلك الهجمات سبيل الجهاد، سواء بالجهاد التقليدي أو بالجهاد المبتكر كالعمليات الاستشهادية التي يقوم بها صفوة شباب القوم، بحيث يضع المجاهد بعض المتفجرات أو القنابل بحزام يحيط به جسمه، أو يضعها في مركبة ما أو شابة تقوم بهذا الأمر، ثم يقتحم على الأعداء مقرهم أو مكان تجمعهم، ثم يقوم بتفجير تلك المتفجرات بقصد القضاء على العدو ولو عن طريق التضحية الحتمية بنفسه. والملاحظ على مثل هذه العمليات أن مصرع المجاهد إنما كان بفعل يديه وسلاحه، وأن النية كانت نية نصرة الإسلام. عمل بقول نبي الإسلام، إنه بيقول كده إعلاء كلمة الله، التنكيل ورضا أو نوال الرضا، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ويضيف هذا الشخص الباحث ويؤكد بأنه لا ريبة بأن نية المجاهد الذي قام بمثل هذه العمليات الجريئة ليس قتل نفسه أبدا، بل إعلاء كلمة الله تعالى والفوز بالشهادة والتنكيل بأعداء الله وقتلهم. فشتان الفارق ما بين المنتحر الذي يريد قتل نفسه ليتخلص من عذاب الدنيا حسب ما يعتقد، والمجاهد الذي يريد أن ينال رضا الله والفوز بالجنة. وقال كده الدكتور اليوسف، قال كده أن هناك ثلاث خصال يجب أن تتوفر في من يريد القيام بمثل هذه العمليات، زي الأفغاني اللي كان عايز يعمل في تكساس، وزي الصومالي اللي كان عايز يعمل في مول أوف أمريكا، وزي العماني اللي كان عايز يعمل في الطيار. يخلص النية لله ويقصد من وراء تفجير نفسه إعلاء كلمة الله بما يستطيع، كما يغلب على ظنه أن العملية لا يمكن أن تتم بأي وسيلة أخرى تضمن سلامته، أو غلب الظن على سلامته، يغلب على ظنه أن العملية ستحدث نكاية ورعب بالعدو أو تجرؤ العدو على المسلمين وعلى الأعداء، وأن المجاهد لا يقوم مثل هذه العمليات إلا في ظروف الحرب واستشارة أهل العلم أو أهل الخبرة بمثل هذه العمليات، والمسلمين يرون أنفسهم أنهم في حالة حرب. ويقول كده بيأصل الدكتور الشيخ حمود ابن عقلاء الشعيبي رأيه، ويؤيد رأي الدكتور اليوسف مصرحا بجواز وشرعية العمليات الانتحارية الجهادية، قائلا أن العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع، وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت النية، نية صاحبه، وهو من أنجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعالة ضد أعداء هذا الدين.
لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم

0: من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ولما فيها من تجرؤة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وقصر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاظة والتهوين والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية. ويورد رأيه سواء الدكتور اليوسف أو الدكتور حمود باستنادا على القرآن ما جاء في سورة البقرة 207، ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني الله عايز الإنسان اللي يبيع نفسه ليه. طب يبيع نفسه ليه ازاي؟ ابتغاء مرضات الله. هو مش ابتغاء مرضات الله، هو ابتغاء مرضات حور العين وكسب أكبر عدد من حور العين. ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه. فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل، طبقوا الآية القرآنية دي على من حمل، دخل نفسه في أو حصل نوع من الانغماس في وسط الكفار والعدو عشان يقتل وهو بيموت أكبر عدد من الناس، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة ما رواه أبي داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم في تفسير القرطبي جزء 2 صفحة 361، قوله تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وبحسب رواية حمزة أو قراءة حمزة فيقتلون ويقتلون، ودي العمليات استشهادية. قال ابن كثير حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله. وقوله تعالى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم، كما طبعا دي كلها آيات قرآنية. الأحاديث بقى حديث الغلام المعروف اللي هو قال للناس اقتلوني وشوفوا الإسلام هيبقى إزاي، حديث البراء ابن مالك في معركة اليمامة، سلمة ابن الأوكع والأخرم الأسدي وأبي قدادة على عيينة ابن حصن، وقد أثنى الرسول وقال خير رجالتنا رجال سلمة. كل هذه أحاديث وتوثيقات لتوثيق مبدأ الجهاد في الإسلام. والجهاد في الإسلام قائم فقط من أجل الحور، مكسب حور العين. ناخد الأستاذ سمعان، أهلا بيك، اتفضل أخونا سمعان حضرتك على الهواء. ألو أخونا سمعان من لبنان، أهلا بيك اتفضل.
1: شكرا أستاذنا، سلام مسائلك لكل عم بيتابعوك أستاذنا. الموضوع صار واضح، زيارة البابا بابا روما إلى باريس والقداديس اللي صارت يلي جمعت مليون شاب وشابة كانت هي القنبلة الكبيرة يلي حركت أمة الصلاة عليه وسلم واليسار بفرنسا، لأنه لما بشوفوا مليون شخص عم بيقوموا بالصلاة وهذه ظاهرة جديدة فحركت الغيرة والغريزة المحمدية واليسارية وبعض يلي عندهم مصالح. استاذنا منشوف حتى بامريكا النائبه بالمجلس النواب الهان عمر تزوجت اخوها بهدف انه تزور وتاخذ اقامه لاخوها، انفضحت. لكن منقول انه الحضاره المحمديه اللي بيدعوا انه هن اربابها، ربهم بيقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. يعني الوبر والشعر تبع الحيوانات هن الأساس تبعهم وجدود الغنم، جايين أمة بول البعير يعلمونا على الحضارة. لكن أستاذ نحن للي منعرفه أنه المسلم مش قادر يطلع لعند المسيحي لفوق، فمطلوب منه الشد فينا نزول لنزل لمستوى هو لتحت لأنه مش قادر يطلع لفوق. عقدة زند، عقدة نقص، وسويس قهري اسمه المسيحي، لأنه على طول المسلم يتجه بنظره وبكل مشاعره لطلب اللجوء عند المسيحي فقط لا غير. يعني وأنا شعاري كن مسلما واستمتع باللجوء عند المسيحي، هذا شعاري كن مسلما واستمتع باللجوء عند المسيحي. لما

إما بتقول كنا نطوف ومذاكيرنا تقطر منين. يعني هذا الشيء بدهم يعلموا البشرية. لما رسوله بيقول لهم لما بيكدوا الأكل بثلاث أصابيع تلعقها أو تلعقها، يعني مش عم نفهم القرف وين هو مع نخامة الرسول وهو عم يلعق أصابعه للناس. يوم القيامة استاذنا حتى ربهم كائن عنصري.

0: مش عارف وين بده حط الخطايا، ما عندوش سلة مهملات، إنسان جاهل ربهم، وين بده حط الخطايا والذنوب؟ بحطهم على اليهود والنصارى. بيطلع أمة محمد بتقول لك إن الله سخر لنا اليهود لو النصارى، طيب سخروا لكم ليك عم تشحضوا من من من نعالهم وتتمنون الأمور اللي بتاخذوها لأنكم تدفعوا ثمنها. بيقول لك الأرض هيدي أرض الله الواسعة، لكن تطلبوا فيزا غصب عن أهلكم وعن ربكم وبيطردوكم، ولما بيطردوكم بتبكوا وتعملوا مظاهرات. أستاذنا الصليب الأحمر يلي بيلم نسوانهم ومجاريحهم وموتهم من الأرض، تقلدوا المسيحيين اللي عاملين لنا الهلال الأحمر، يعني بيجيبوا سيارة الأمبولانس الإسعاف بيشيلوا رمز الصليب وحط لك هلال، يعني شو مفضل لمحمدي لما بياخذ كل المساعدات من الصليب الأحمر وينسبها إلى هلال، هذا الهلال يلي مش معروف.
1: ربنا يباركك، شكرا، وكل مداخلاتك فيها إفادة، شكرا جدا. معنا الأستاذ هشام من مصر، أهلا بيك، تفضل هشام أحمد، أهلا بيك، تفضل أستاذ هشام.
2: أهلا بك أخ أندرو،
1: اسمعني من
2: أهلا
1: بيك، اسمعني من التليفون بس، وابعد عن أي جهاز شغال جنبيك عشان ما حصلش تردد للصوت.
2: أهلا،
1: شكرا.
2: ألو،
1: أيوة أنا سمعك
2: دلوقتي حضرتك. أنا عايز أتكلم معاك بخصوص الشباب اللي عملوا مشهد من فيلم.
1: تفضل.
2: هل دلوقتي ملايين الأفلام العربية اشمعنى الجزء ده بالأخص اللي اختاروا ان هم يمثلوه؟
1: هقول لك لان الشباب دول شافوا، وانا عندي فيديوهات كتيرة جدا ممكن اعرضها لحضرتك، ان في شباب مسلمين قلدوا المقطع ده وكان ترند منتشر، فالموضوع خدوه على انه نوع من الهزار. في مسلمات عملوا كده، ستات محجبات عملوا كده، شباب مسلمين خدوا المقطع ده ومثلوه. اتساب ده كله، اتساب اكتر من 100 مقطع موجود على منصات التواصل الاجتماعي من شباب مسلمين، اتساب ده كله وتعدى عادي تهريج، والناس ضحكت والناس فرحت. ولما الشباب المسيحيين بس عملوا كده بيقلدوا اخواتهم المسلمين جوه الوطن لمقطع مش هدفه اساءة لاي دين، لكن محاكاة لمقطع جوه فيلم، راح اتاخدوا واتمسكوا واجبر الكاهن والمسيحيين في البلد على الاعتذار، واجبروا على جلسة، وقف الكاهن يقول بسم الله والسلام عليكم، وقف يعتذر نيابة. اهو المقطع قدامك، شباب ستات محجبات بيمثلوا المقطع، حد قال لهم حاجة؟ حد لمسهم؟ حد قال لهم عيب؟
2: لا طبعا.
1: حد قال لهم إساءة للدين؟
2: ثانية واحدة بعد إذنك، ثانية واحدة، لو هتلاحظ برضو على منصات التواصل الاجتماعي كان في شاب مسلم هجم على كاهن بالموتوسيكل ونزع الصليب منه، بعد احترامي للكاهن طبعا، الشاب ده اتجاب، وعلى منصات التواصل الاجتماعي برضو
1: يا حزيزي. لا لا لا لا, لا ما تاخدش الدنيا في دوكا. لا يا أستاذ هشام، إن أردت أن تتكلم عليك أن تتكلم بالعدل والمنطق، انك تساوي، اسمعني اسمعني، انا اديت لك فرصه تتكلم، انك تساوي اعتداء لفظي وجسدي في الشارع امام الكل، امام الكل، على رجل مسالم ماشي في حاله، واحد يعتدي عليه لفظيا وجسديا وينزع الصليب وما يتجابش، يبقى دي غابه. انك تسوي الفعل ده بشباب، اسمعني اسمعني اسمعني،
2: حصل مع الشاب،
1: اسمعني،
2: رد على سؤالي، ايه اللي حصل مع الشاب؟
1: الجاب، عارف الجاب ليه؟
2: الشاب الجاب ولا الشاب
1: الجاب؟ عارف الجاب ليه؟ لانه اعتداء، مش تريقه، مش هزار، مش مزحه، مش تقليد. مين اللي اساء يا استاذ هشام؟ استاذ هشام، مين اللي اساء للاسلام، مقطع الفيلم ولا الشباب؟ لازم لازم لازم التبرير، لازم التبرير، لازم فيلم هما اللي اتريقوا والمقطع جوه فيلم، واكتر من 100 مقطع لشباب مسلمين قلدوه، محدش يتكلم. لكن شباب المسيحي يعملوا يقول لك لا مصيبه، ده فتنه فتنه، هما ما اتريقوش على الصلاه، هما قلدوا حاكوا المقطع. انت بقى يا استاذ هشام، هي دي مصر يا جماعه، يقول لك الشاب اعتدى على الكاهن.

0: فجابوه. جابوه بعد ايه؟ جابوه بعد ايه؟ بعد ما الدنيا اتقلبت. وده اسمه اعتداء وليس مشهد في نوع من المزح. اعتداء، اعتداء لفظي وجسدي ونزع للصليب وليس مشهد للمزح. فانت عايزين بقى تساوي ده جابوا الشاب المسلم اللي اعتدى على الكهنة، يبقى لازم يجيبوا الشباب المسلم. طيب ما جبتوش ليه المسلمين اللي عملوا نفس المقطع؟ ما جبتوش ليه المسلمين اللي عملوا نفس المقطع؟ ما جبتوش ليه مئات الشباب اللي كل يوم بيكتبوا كلمات فيها تطاول لفظي صريح على الإيمان المسيحي؟ ما جبتش ليه أبو إسلام اللي كل يوم كان بيكتب تطاول لحد ما كتب على صفحته نظرا للاتفاق والعهد بينه وبين الأجهزة الأمنية سأتوقف عن الكتابة؟ حد لمسه لما هاجم البابا، لما شتم البابا، لما استهزأ بالبابا؟ حد لمس أبو إسلام؟ حد لمس العيال اللي بتتكلم وكل يوم فيديوهات على الإيمان المسيحي؟ حد لمس اللي كان عامل تيشيرتات وكتب عليها الجزية حتى تعطوا الجزية عن يد وهم مصغرون؟ حد لمس دينا المصري المذيعة يا أستاذ يا هشام؟ حد اتكلم مع دينا المصري لما اتريقت وتطولت بوقاحة على الإيمان المسيحي؟ طبعا انتوا عايزين بس تشوفوا الصورة من الجانب بتاعكم، لكن المسيحيين مش مهم، مش مهم. معانا الأستاذ جيد، أهلا بيك أستاذ جيد، تفضل.
1: يا استاذ اندر،
0: حضرتك على الهواء،
1: ربنا يحميك ويحمي وصلتك.
0: اول حاجه بالنسبه
1: يا جماعه، ايوه استاذ اندر،
0: ايوه لو تعلي صوتك، الصوت واطي خالص.
1: استاذ اندر
0: اتفضل، علي صوتك لو امكن.
1: ايوه استاذ اندر،
0: ايوه كده مظبوط، اتفضل.
1: ربنا يحميك ويحمي وصلتك.
0: اشكرك حبيبي.
1: بالنسبه للمعتقلين المسيحيين في مصر، نعمل صور ليهم ونتظاهر قدام السفرات، ده اول حاجه. ثاني حاجه، كل المسلمين اللي في امريكا بيعملوا كده، بيشتغلوا كاش وبياخدوا الميديكيد والاكل والتاكس كلهم زي الترس، ترس بيتسلم ترس، يعني 5 مليون كلهم بيشتغلوا كاش وبياخدوا فلوس يبعتوها بلادهم عشان يخربوا البلد. تاني حاجه، الكنيسه ضعيفه قوي يا استاذ اندرو، الكنيسه ضعيفه قوي وضيعت الاقباط، وان كان كده الاقباط بعد 10 سنين مش هيبقى فيها اقباط، لان انت زي ما قلت حضرتك الغلبان هو اللي قاعدين على الكراسي وراكبين عربيه مرسيدس ما بيحسوش بالناس الغلبانه. ثاني حاجه، الحل المجلس الملي، ناس ملكيين يتكلموا مع الدوله. ثالث حاجه، حظهم حلو لاخر معتقل ان اخته هنا مش هتسكت، اخته في امريكا مش هتسكت لهم.
0: واحنا هنفضل نتكلم، هنفضل نتكلم عن الأستاذ شريف، هنفضل نتكلم عن كتير جدا من العابرين اللي ممسوكين جوه السجون، هنفضل نتكلم عن سعيد أبو مصطفى، هنفضل نتكلم عن شريف جابر، حتى الملحدين هنتكلم عنهم، لأنه الدولة بقت دولة بوليسية وتمارس سطوتها ضد العابرين وضد الملحدين وضد كل واحد بيحاول يقول رأيه. احنا بقينا في وضع صعب جدا. شكرا جدا أستاذ جيد. معانا الاستاذ محمد من مصر، اهلا بيك. ايوه هو ده، اتفضل.
2: يا استاذ اندرو اتفضل. بعد
0: انا سامعك، ابعد عن الجهاز اللي شغال وكلمني بس من فضلك من التليفون، اتفضل. انا سامع حضرتك
2: يا استاذ اندرو،
0: ابعد لو سمحت، ابعد عن الجهاز وكلمني من التليفون عشان نقدر نتكلم مع بعض، اتفضل. اهلا بيك استاذ محمد،
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا بيك.
2: مع احترامي لحضرتك، انت دلوقتي بتتكلم بناء على انك انت بتقول الجماعه المسلمين بيأذوا الجماعه المسلمه، كلموا مسيح محمد وكلموا رجالتكم وكل ناسكم، انت مش مستعبد.
0: فين ايه؟ انا مش سامع الكلمه يا جماعه، لو المخرج يساعدني. هو قال ايه؟ الصوت ما كانش واضح، عيد الجمله تاني او السؤال تاني.
2: لحضرتك ليه؟ لم الناس بتاعتكم ولم رجالتكم وبلاش شويه تهريج، ناس هتشوف شعريه في الشارع، حدش فيها حد لها عند حاجه، ناس هتعمل سنسلات هم يعملوا كل حاجه، ناس هيخش المساجد بيلعبوا ويعملوا كل حاجه، هو حد لها عند حد حاجه؟ ناس ما بتخش الكنيسه وتطلع منها، هو نفس الطريقه.
0: مش فاهم. نلم الناس بتاعنا، عملوا ايه الناس؟

0: الناس بتوعنا؟ بتقول لموا الناس بتوعكم، عملوا ايه الناس بتوعنا؟
1: يا استاذ عمرو، يعني هل انت لما هتقول لحضرتك تبص لواحده تبقى ماشيه خليعه؟
0: طيب، يعني انت مضايقك لبس الستات المسيحيات صح؟
1: اي يا استاذ، ايوه
0: طيب، خليني بس اتكلم معاك. طيب، البنات هنا يا استاذ محمد في المجتمعات الغربيه يعني لبسهم في كتير جدا قطاع منهم شبه مش لابس. في حد ومسلمين هنا، امريكا فيها 5 مليون مسلم ل 6 مليون مسلم. في حد يتجرأ؟ اسمعني بس هرد عليك. هقول لك المشكله فين. في حد هنا يتجرأ يبص لوحده او يبص لبسها او يتكلم كلمه او يعاكس اطلاقا؟ عارف ليه؟ لسببين: القانون واحترام حرية كل شخص. يا أستاذ، أنت مطالب بغض البصر، أنت مطالب بغض البصر، ليه تبص على الست؟ ليه يستفز ذكوريتك لبس الست؟ ليه؟ لأنه في منهج موجود جواك أن المرأة فتنة، في منهج موجود جواك أنه المرأة شهوة متحركة، في منهج موجود جواك أن المرأة تدبر في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان. يعني المرأة تعمل إيه؟ تختفي من الوجود؟ عايزين المسيحيات يتحجبوا كمان ويلبسوا أسود عشان خاطر ذكورية الشخص المسلم؟ متأسف، يعني ما ما ما ما الشهوة ما تشتعلش عنده؟ يعملوا إيه القبطيات؟ لبس طويل وبيلبسوا، بكم وبيلبسوا، يعملوا إيه تاني؟ إذا كان يا عزيزي، ده أنا مستعد أجيب لك مليون فيديو لأفراح مسلمين لابسين حجاب وبيرقصوا رقصات صعبة جدا. المشكلة مش في اللبس، المشكلة في القلب، المشكلة في العين، المشكلة في الفكر. المسيح له كل المجد يا أستاذ محمد، وأنا أدعوك أنك تقرأ الموعظة على الجبل وشوف المسيح قال إيه. قيل لكم لا تزني أو لا تزنوا، أما أنا فأقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. المشكلة الفكر بيحركك إزاي؟ المشكلة المنهج اللي مسيطر على عقل المسلم أو عقل الإنسان عامة، أيا كان الإنسان. أي رجل تتحرك شهوته لمجرد امرأة معدية أو لابسة يبقى هو مش راجل، هو ذكر، لكن مش راجل، هو ذكر. زي ذكر البط، ذكر البط، زي ذكر الحمام، زي ده. حتى الحيوانات ما بتعملش كده، حتى في عالم الحيوانات ما بتعملش كده. اشمعنى الانسان العربي ليه اكبر نسبه للتحرش موجوده في مصر والبلاد العربيه؟ ليه اكبر نسبه للدخول على المواقع الاباحيه موجوده في مصر والبلاد العربيه، رغم ان البلاد دي اكبر بلاد فيها عدد مساجد واكتر بلاد فيها التحدث عن الدين؟ فالمشكله المحجبات يا عزيزي بيتم التحرش بيهم في الأتوبيسات وفي الشوارع. عمر ما كان المشكلة تغطية راس ولا بلوزة صدرها مفتوح، المشكلة في عقل الإنسان. عقلك مليان بإيه؟ مشاعرك مليانة بإيه؟ فكرك مليان بإيه؟ مرة عبد الله رشدي قال كده لأننا رجال فذكوريتنا تتحرك. انت ذكر مش رجل يا عبد الله رشدي، وكل اللي بيفكر بالطريقه دي. في فرق بين الذكر والرجل. الرجل هو من يتحكم في عينيه، في فكره، في مشاعره، في غريزته، في شهوته. مش شهوته بتحركه، مش غريزته بتحركه. ويقول لك المصيبه في المراه، العيب. اشمعنى هنا ما فيش الاحداث دي؟ اشمعنى في اوروبا ما فيش؟ لان في قانون، لان بيتعلم من المدرسه احترام حريه المراه، لأن ده جسدها مش جسدك أنت. شكرا. معانا الأستاذ يوسف فقدناه، ابن المسيح. أنا كان عارف إن كان في تليفونات كتيرة جدا، بعتذر لكل اللي فقدنا الاتصال بيه. اتفضل أستاذ ابن المسيح.
2: سلام المسيح يا أخ أندرو.
0: سلام المسيح.
2: اسمح لي أعلق بس على كذا نقطة. أولا الآية اللي بتقول في سورة البقرة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم عشان يقاتلوا ويقتلوا والكلام ده، تعال شوف السيد المسيح له كل المجد فعلا اشترانا بدمه الغالي ومات هو علشاننا، وعمره ما طالبنا بان احنا نقتل او نقاتل او الكلام ده كله، والا نبقى احنا مجرمين.

0: يبقى إلهنا إله مش كويس، إله محرض على القتل. فدي حاجة. الحاجة الثانية يعني برضو بضم صوتي لصوت الرئيس السيسي وبقول لشيخ الأزهر، أنت تعبتنا يا شيخ الأزهر وتعبت مصر وتعبت العالم كله بالمناهج اللي هي بتحرض على القتل وعلى العنف وعلى الكراهية، بدليل يا شيخ الأزهر البيان اللي سيادتك طلعته ولا فضيلتك طلعته يوم 7 أكتوبر وقعدت تشكر على إرهابيين بتوع حماس وتثني عليهم وتقول لهم ده انتوا يعني رجعتونا الروح من جديد وانتوا شرفتونا وفرحتونا والكلام ده كله يا شيخ الأزهر. فأنا بطالب الرئيس السيسي وكل الحكماء وكل المسؤولين عن حقوق الإنسان، بقول لهم راجعوا الأزهر، كل القادة بتوع الإخوان وبتوع بوكو حرام وبتوع الإرهابيين وكلهم متخرجين من جامعات الأزهر ومدارس الأزهر، راجعوا هذه الأمور اللي بيتصرف عليه 55 مليار، راجعوا كل هذه الأمور يا شيخ الأزهر، بتروح تجيب اللاجئين الإرهابيين تأويهم في الأزهر وتصرف عليهم وتوكلهم وتشربهم أكلين شاربين نايمين واخدين بوكيت ماني ما يقرب من 5000 جنيه، في حين أن الطلبة المصريين المسلمين والمسيحيين بيتحرموا من الامتحانات في الجامعات يا ابن الحكومية لأن ما معهمش مصاري.
1: ربنا يباركك. في حديث ودي صفحة الإسلام سؤال وجواب، هات المخرج يجيبها على الشاشة عشان المسلم يقرأ معايا، أنا مش بجيب كلام من عندي عشان تعرفوا الجهاد ده رايح لفين وهدفه إيه. الإسلام سؤال وجواب، في حديث أو السلسلة الصحيحة وحسن إسناده ابن حجر في الفتح جزء 16 جزء 6 صفحة 16 وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بيقول إيه كده عن المقدام، عن قال رسول الله للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفذع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا، الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع أو يشفع في 70 من أقاربه. لأجل هذا موجود الجهاد، ولأجل هذا الناس تتسابق على العمليات الاستشهادية والعمليات الانتحارية والاقتحام والانغماس في وسط الكفار والأعداء. لأجل يا جماعة يزوج 72 زوجة من حور العين، هو عايز يفجر نفسه، مش نصرة للإسلام، هو عايز يفجر نفسه عشان يروح يفوز ب 72 زوجة من الحور العين. هو ده فكر الجهاد في الإسلام. وأنا سألت سؤال المرة اللي فاتت، ماذا لو لم يوجد في الإسلام فكر حور العين، كنت هتلاقوا المسلم أيضا عايز يفجر نفسه؟ خلينا أعرض عليكم بعض الفيديوهات قبل ما أخد بعض التليفونات.
2: وقيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث آخر أنطأ في الجنة، أي هل في الجنة وطء وجماع؟ قال نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. الله أكبر.
1: دحما دحما دفعا دفعا، أنا ثبت إيدي، يعني وصف معين لوضع جنسي، وصف معين، كلمة دحما دحما اللي هي دفعا دفعا بقوة، وصف معين لوضع جنسي، وكلما قام عنها رجعت بكرا. ليه؟ لأن إله الإسلام وظيفته في جنة الإسلام الترقيع، الترقيع، إعادة البكر أو البكورية إلى البكر. ليه؟ لأن المسلم حابب الوضع ده، أنه يمارس في حلته ورجلته الجنسية أنه يفض البقرة دحما دحما دفعا دفعا، وضع جنسي معين، وضع جنسي عنيف شكله صعب، وكلما قام عنها رجعت بكرة.
2: قوله دحما دحما أي دفعا شديدا،
1: دفعا شديدا،
2: وهذا يطلق على الجماع. ولكن انظر الجمال هنا في قوله فإذا قام عنها بعد أن حصل فضل

0: بكارة رجعت مطهرة بكرا كما كانت. الله أكبر.
1: الله. المشكلة اللي بيقول الله أكبر.
0: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في موضع آخر أيجامع أهل الجنة؟ فقال دحما دحما، ولكن لا منية ولا منية. لا منية يعني الجماع هنا بدون مني، لأن الجنة مطهرة من هذا. ولا منية أي لا موت.
1: يقول لك الجنة مطهرة من هذا، يعني الجنس عادي لكن المني الجنة مطهرة من هذا. يعني 24 ساعة في 7 أيام في كل الأيام في كل أبدية الجنة جنس، لكن الجنة مطهرة من هذا. هذه عقلية المسلم الشاب بقى، المسلم الفقير البسيط اللي مش لاقي يتجوز يسمع الكلام ده، ده يفجر نفسه ويفجر عيلته.
0: لأن نزول المني يقطع لذة الجماع، فلذلك لا منية بعد الجماع. وأيضا لأنه
1: شوفوا التبرير، لأن نزول المنية من الرجل يتوقف الجماع، يتوقف الممارسة الجنسية، خلاص شهوته انتهت، فهو مش عايز يبطل لذة الجماع عنده، فبالتالي سحب منه فكرة المني عشان يفضل شغال إلى الأبد في لذة الجماع ولذة النكاح في الجنة.
0: يناسب قول الله عز وجل أزواج مطهرة، مطهرة من المني وغير ذلك.
1: طيب ده فيديو، ناخد فيديو تاني.
2: الجنة ومع جمال الحور العين، أسأل الله عز وجل أن يزوج كل شباب المسلمين من الحور العين، وأن يزوج نساء المسلمين يا رب العالمين في جنة الرحمن، بل وفي الدنيا قبل الجنة، اللهم آمين. يقول الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدأ، يعني لو أن حتى أت ظفر صباعك مما في الجنة أي من نعيم الجنة بدأ أي ظهر، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره، لا يقول وجهه ولا شعره ولا عينيه، بل قال أساوره. خد بالك بقى، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. اللهم صل وسلم وبارك
1: على محمد صلى الله
2: عليه وسلم.
1: دول غلمان الجنة.
2: الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال ولكل امرئ منهم أي من أهل الجنة ولكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن والجمال. الله أكبر. وفي رواية
1: أنا عايز أعرف إيه الميزة والمتعة ان المسلم يشوف مخ ساق حور العين. هل هو يقصد الشفافة قوي زي الدمية اللي بتصنعه من الصين، شفافة قوي فكل السلوك اللي جواها والاعصاب اللي بيحاولوا السلوك اللي مركبينها كانها اعصاب وعضلات باينه؟ ايه متعه المسلم ان يرى مخ ساقها؟ المتعه يعني انا عايز بس، هل لا يوجد مسلم أقدر أسأله السؤال ده يا جماعة؟ إيه متعة المسلم أن يرى مخ الساق؟ إيه المتعة دي؟ ومحمود المصري فرحان. يعني الشاب يا عيني هيفجر نفسه عشان يروح يشوف واحدة شفافة قوي، بيضة قوي، شايف إلى درجة شايف كل أعضائها، شايف الكبد وشايف المعدة وشايف القلب وشايف الأمعاء وشايف مخ الساق. إيه المتعة في كده؟ هاخد تليفون معانا يوسف العابر، ربما يكون عنده كمسلم سابق إجابة للسؤال ده. أخ يوسف أنت على الهواء. ألو؟
3: سلام عليكم أخ أندر.
1: أخ يوسف بس أنا بسأل سؤال، إيه متعة المسلم إن يشوف مخ ساق حور العين؟ إيه المتعة في دي؟
3: يعني حاجة هبل وحاجة الواحد مش عارف يتبناها إزاي. ومش عارف ان الواحد كان بصراحه لما بيفتكر هو كان مصدق الحاجه دي بيفرح بالهبل ده، بيضحك على نفسه ويقول لك يا انا كنت عبيط جدا ان انا مصدق كل الخرافات دي.
1: ربنا يرحمه. اتفضل.
3: انا ليا تعليقين بعد اذنك.
1: اتفضل.
3: اولا الحديث اللي بيتسال فيه النبي اللي بتقول لك ده احمد ده احمد، ما كانش ينفع اقول لحمن لحمن، كانت يمكن تبقى اوقع واحلى في اللغه.
1: لا ده احمد يعني دفعا، هو بيقصد حاجه معينه. أنا للاسف يعني عباره وقحه جدا يعني.
3: هو اكيد كلام وقح وكلام انه بيغر الشباب وبيغر الناس بالالفاظ اللي مش كويسه، ان تكون في الجنه قدام الاله خلق الكون بالنسبه له. يعني ازاي ان انا امارس علاقه جنسيه في وجود الله؟ يعني معلش انت بتقول لي برضه بترجع ذكر ثاني ان الله شغل الله ان هو ترقيع وتبت مع مصنع الصين لتوليد غشاء البقره، فدي حاجه يمكن إهانة لله القدوس.
1: ربنا يرحم يوسف.
3: بالنسبة لأخ أندرو، هشام اللي هو اتكلم.

0: بيقول لك الاخوه الشباب اللي اتكلموا على الصلاه، طب دول اتكلموا عن، لو الشباب دول عملوا الموقف ده من عندهم اكيد انا انتقد الموقف، لكن دول بيمثلوا فيلم زي ما ناس كتير جدا مثلتهم. حضرتك ليه ما انتقدتش واحد زي الشباب الراجل اللي طلع بيتريق على القدام؟ الشيخ سالم عبد الجليل لما قال المسيحيه عقيده كذا،
1: ما حدش اتكلم.
0: الشيوخ اللي بيطلعوا يهاجموا المسيحيه تمام، اخواتك اللي بيطلعوا يهاجموا زي بتطلع فرحان بواحد اسمها ليلي اللي انقذت المسيح ودخلت الاسلام، طبعا هي حرت قرارها وهي حريه شخصيه، بتطلع وبتفتخر. هل اي حد عابر من حقه يغير بطاقه؟ هل يقدر يعلن ايمانه؟ بالعكس، انت كده للاسف الكلب مكلين.
1: للأسف يا يوسف الوقت انتهى، الوقت انتهى. أنا بشكرك جدا جدا لأجل مداخلتك، وبعتذر للدكتورة مريم أني مش هقدر أخد مداخلتها، بعتذر للأخ رضا من مصر أن مش هقدر أخد مداخلتك، بعتذر لناس كتير جدا. مصطفى أنا قلت لك مش هياخد مداخلتك وانت عارف ليه يا مصطفى. اللي عايز أقوله أن محمد لأن لديه دهاء الشيطان عشان يعمل يربط الإنسان بالإسلام، ولا سيما أهل البدو زمان اللي كانوا محرومين من النساء الجميلات، لأنه كان مجتمع بدوي يتعامل مع بشرة معينة وشكل معين، فبالتالي عشان يربطهم بالإسلام ويجبرهم على الجهاد والقيام بالغزوات أعطى لهم صورة معينة عن الجنة لا تراها إلا في بيوت الدعارة. فجنة الإسلام هي صورة من صور بيوت الدعارة، بل أقذر. عشان كده الشاب المسلم يعيني لما الشيخ يقول له أنت مش هتحس بحاجة، أنت هتجاهد وتفجر وتقتل وهتروح تلاقي 72 حور عين. ده مش كلام الشيخ، ده كلام محمد. فقه الترغيب، محمد اتبع فقه الترغيب. ترغيب برغبك في شيء انت مش موجود عندك، مش موجود عندك في الصحراء بحور الخمر وانهار اللبن والعسل والارائك والغلمان. الغلمان اللي لو طلوا الشمس تتكسف من جمالهم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. عشان ايه؟ جنس في جنس في جنس في جنس. يقول لك لان الجنه مكان طاهر، ما فيش مني، بس في دحم دحم. وفي شهوه لا تنقطع. عشان كده في اغبياء على الارض بيقتلوا ويفجروا ويموتوا نفسهم، فاكرين ان الجنه ابوابها مفتوحه ليهم، ويلاقوا صفوف من حور العين. اهلا بالبطل الهمل. ربنا يرحمنا وربنا يرحم المسلمين من خرافة الإسلام وخرافة جنة الإسلام وسطوة الإسلام على حياتهم وعلى عقولهم. إلى أن نلتقي بنعمة الرب في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، الرب معكم.

0: أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم الكارز. الحقيقة أنا محظوظ جدا لأن دي تاني مرة هنتكلم عن رسالة أفسس، رسالة السماويات، وبالأخص أصح اتنين. بنعمة الرب يسوع كلنا يكون لنا مكان في السماويات. بنعمة الرب يسوع المسيح اللي أنت هتسمع عن النعمة الغنية النهاردة اللي مكتوب عنها إن هو غني في النعمة وغني في الرحمة، محبته الكثيرة. هتسمع النهاردة إن المسيح عنده غنى جزيل، بس مش الغنى مرتبط بالعالم، لكن مرتبط بيه هو شخصيا. أنا عندي شغف النهاردة وإحنا بنقدم أفسس 2 وإحنا بنقدم رسالة السماويات، أنا وأخويا الممسوح اللي فعلا مقاد بالروح القدس في كل مرة بيخدم فيها، الأخ جون برنابا. أنا برحب بيك من كل قلبي يا جان.
1: أهلا بيك يا سيس مايكل، أنا اللي سعيد وفرحان ان اكون مع حضرتك في الحلقه ديت، وواثقين ان الرب هيكون يدينا وقت مبارك، وبنصلي لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا
0: يا رب.
1: وبنصلي لوقت الحلقه
0: يا رب
1: الرب يكون بيوصل لكل

0: لحد باسم الرب يسوع.
1: امين امين. احنا واثقين ان في مسحه بالاخص في الرسائل دي الرب بيدينا مسحه غير عاديه علشان نقدر نوصلها للقلوب. النهارده هنبشر بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وكمان عندنا ترانيم حلوه من مرنم جميل وعازف رائع على فكره. على فكره يعني انا مش بحب الوجوه، من اكفأ العازفين يمكن في مصر هو اخويا رامز هاني. اهلا بيك.
2: اهلا بيك يا اسيس، انا فرحان وانا معاكم.
1: ربي يباركك.
2: شكرا يا رجل الله.
1: يعني رامز بجد شخص مبتدع جدا وعنده نعمه ولما بيقدم من كل قلبه، وعايزين نفرح النهارده معاك يا رامز واحنا بنسبح الرب في السماويات. فانا نفسي أمين. في البدايه نطلب وجه الرب، يعني نفسي نسبح كل اللي في البيوت، سيب الحاجه اللي في ايدك ورنم معانا واسمع الكلام اللي هيتقال النهارده، واصلي ان الرب يسوع يكون بيرى مجده في كل بيت النهارده وهو بيسمعنا. خليك مع رامز النهارده وانت بترنم، اتحد معانا واثقين في بركه غير عاديه هتحصل النهارده في البرنامج.
2: امين. تعالوا ندخل محضر الرب بالكلمات الحلوه دي واحنا بنطلب وجه الرب في بدايه الوقت بتاعنا.

0: آمين آمين آمين. مش مستني يا رب منك إلا سيرك ويايا، إن لم تصعدنا من هذا المكان بوجهك، بوجهك يا رب لا تصعدنا من هذا المكان، لم يسر وجهك أمامنا. وجه الرب دايما في العهد القديم بيتكلم عن حضوره، عشان كده احنا عايزين حضور الرب يملى الاستوديو النهاردة ويخترق هذه الكاميرا باسم الرب يسوع، تلمس حضوره معنا واحنا بنتكلم النهاردة عن أفسس 2 بنعمة الرب يسوع المسيح. أنا متشجع أخويا جان بكل أمانة، يعني يعني حاسس إن الرب يسوع هيكلم نفوس النهاردة وهيضيء نور على طرقنا طالما ان احنا هنشاور على المسيح في هذا الاجتماع.
1: امين يا
0: يعني ايه رايك تيجي نقرا بالتبادل وناخد بركه القرايه؟ ايه رايك في هذا الامر؟
1: امين.
0: ونفسي كمان اللي موجودين معانا في الحلقه يقروا معانا، ولما تيجي الايه على الشاشه اقروا معانا بصوت عالي. على فكره قراءه الكتاب بصوت يجيب بركه، مش كده يا رامز؟ يعني عايزين الحلقه دي تبقى مليانه بالتمتع، نتمتع بكل لحظه فيها. باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. أفسس 2: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقيين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها.
2: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
0: لذلك أذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة، من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما،
2: ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية،
0: الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله

0: الروح. هللويا. يا رب بصلي ان الاصح ده يكون سبب بركه لملايين من الناس.
1: امين يا
0: رب. وان فعلا يعرف الرب يسوع المسيح بصفته وبشخصه وغني من اجل الفقير. رب يسوع المسيح النهارده يظهر نفسه ليك في هذا الاصحاح العظيم. اخويا جان لو تقول لي تقسيمه الاصحاح وايه شغفك في الاصحاح الجميل ده.
1: امين. الحقيقه الاصحاح الثاني من رساله افسس بتكلمنا على الانتقال من الموت الى الحياه.
0: تمام.
1: الانتقال العظيم، الانتقال من الموت الى الحياه. فممكن حد بنساله مثلا ايه اللي محتاج تغيير فيه؟ ممكن حد من المشاهدين يقول انا عندي ظروف صعبه في حياتي، انا عندي تحديات، انا ممكن حد يكون عنده شعور بالذنب او عنده خطيه معينه، عنده صعوبات في حياته عايز يتغير فيها،
0: عنده مرض
1: بالظبط. لكن الحقيقه واحنا في رساله افسس مع بعض بتكلمنا على تغيير اعمق، تغيير داخلي عميق في النفس البشريه. وعشان كده رساله افسس نقدر نقسمها لجزئين. اول جزء هنقسمه من اصحاح 1 لاصحاح 10 وهناخد فيه 6 ثلاثيات
0: من عدد 1 لغايه العدد 10.
1: نعم. الثلاثيه الاولى هنتكلم عن العجز الكلي للانسان، الثلاثيه الثانيه هنتكلم عن اعداء الانسان، الثلاثيه الثالثه هنتكلم ان الله لا يريد هلاك الانسان، الثلاثيه الرابعه هنتكلم عن البركات، والخمسه هنتكلم عن الخلاص، والسته هنتكلم عن الثمر او الهدف من الخلاص.
0: جمال قوي.
1: التقسيمه الثانيه من عدد 11 لعدد 22.
0: تمام.
1: وهنا بولس بيقارن لنا مقارنه جميله ما بين الحرمان والامتيازات. الحرمانات للامم قبل المسيح والامتيازات في المسيح. فهنتكلم في 7 نقاط، هنتكلم في 6 ثلاثيات، وهنتكلم في مقارنه اخيره.
0: جميل قوي. طب لما نبدا مثلا بالثلاثيه الاولى، عجز الانسان. على فكره الانسان بدايته كده ما بيعرفش يغير نفسه. يعني حاول كده، حاول تغير نفسك، حاول تقول انا هبدا من النهارده اعمل كذا وكذا وكذا، هتبدا بس مش هتعرف تكمل. ما تفشلنيش. للاسف الانسان عاجز. حاول ومن زمان كان بيحاول ادم انه يستر نفسه لكن ما فيش فايده. لازم حد يروح يعني واخد عجز الانسان دوه ويبدا يكمله، وما فيش غير الكامل الوحيد هو الرب يسوع المسيح. فلو تكلمنا عن عجز الانسان بحسب الرساله الثانيه في افسس اصحاح 2.
1: حسب رساله افسس والاصحاح الثاني من عدد 1 ل 3 هنتكلم في 3 حاجات عن عجز الانسان.
0: ايوه.
1: اول حاجه بيقول اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا، فالانسان بعيد عن الله هو ميت. وده اللي قاله الاب لما ابنه الضال رجع وابني هذا كان
0: ميتا،
1: ففي موت روحي، فالبعد عن الله ده موت. البعد عن الله ده موت. افتكر الترنيمه الجميله القديمه تقول بدون روحك انا ميت،
0: انا ميت.
1: فالحقيقه يا سيس مايكل حقيقي، بدون الله والبعد الانسان عن الله الانسان ميت.
0: لك صوره انك حي.
1: نعم.
0: وانت ميت.
1: نعم. مهما الانسان حاول بملذات الدنيا يستمتع، يقول لك انا عايز استمتع بالحياه، مش تيجي تقابل شاب يقول لك انا عايز استمتع بشبابي،
0: انا عايز اعيش ليومين،
1: انا عايز اعيش ليومين، ده بيموت بالخطيه، بيموت بالبعد عن الله.
0: أوكي.
1: بيموت في من النجاسه والادمان، موت. والموت هنا بيقول لك ميت بالذنوب والخطايا. الذنوب بيفعل الخطيه عمدا، والخطايا الخطيه الام اللي ورثناها عن ابونا ادم. والاصل الخطيه، والخطيه هي
0: الخطيه الاصليه اللي بيسموها.
1: نعم. والخطيه هو العداوه مع الله،
0: من البطن سميت عصيا.
1: هنا النقطه الثانيه يقول في عدد 2 ان صرت ابناء المعصيه. فكل انسان بعيد عن الله يعتبر من ابناء المعصيه. في رساله بطرس الاولى سيس مايكل يقول كلمه بقى جميله قوي في 1:14، يقول كأولاد الطاعة لا تشكلوا
0: هذا الظهر.
1: ففي أولاد طاعة وفي أبناء المعصية. الإنسان هيختار حاجة من الاثنين. وأنا بوجه للمشاهدين
0: يا رب،
1: هل أنت من أبناء
0: المعصية،
1: أولاد الطاعة، ولا من أبناء المعصية؟ لو لسه ما تقابلتش مع المسيح يبقى أنت لسه من أبناء المعصية، لسه عاصي في حياتك مع ربنا.
0: العصيان اللي هو ايه يعني العصيان هو ارتكاب الخطيه ولا هو بيعصي امر معين؟
1: يعني زي ما حضرتك قلت سيس

0: مايكل من البطن سميت عصيا. هي دي دلالة على أبناء آدم، لأن الجميع زي هو فسدوا وأعوزهم مجد الله، فكل البشرية من آدم هم عصيان بطبيعتهم، بطبيعتهم هم
1: كاسرين للوصية.
0: نعم كاسرين للوصية. لكن لما في نسل تاني، الإنسان التاني المسيح، في بقى نسل جديد اللي هم أولاد الطاعة، يتعلموا الطاعة.
1: دول اللي طاعوا، يعني أنا بس عايز أوضح إن هم طاعوا رسالة الإنجيل.
0: نعم
1: يعني دول قالوا حاضر، لما الرب قال لهم تعالوا إلي جميع المتعبين،
0: أيوه.
1: دول أطاعوا الدعوة.
0: صح.
1: لكن في ناس لم تطيع الدعوة، ومن معرفتك طرقك
0: نعم.
1: لا نصر. فالحقيقة هم كسروا الوصية اللي الرب اداها والدعوة اللي الرب اداها، وللأسف الشديد بعدوا عنه تماما، وكمان اتبسطوا هم بعاد عنه. على فكرة في ناس
0: نعم.
1: مش بس بتبعد عن الرب، بتبقى مبسوطة وهي بعيدة عن الرب. أنا معرفش مدى الفرحة اللي في الناس دي، لكن صدقوني كل اللي فرحان بعيد عن المسيح، أنا بقولها هو، هو شخص مضحوك عليه وشخص عنده فرح إلى لحظة. مش بيقول الكلام ده يا خرمز، فرح الفاجر للحظة. يعني أنت لما بتبعد عن الرب وانت مبسوط، ولا أنا مبسوط كده، أنا مبسوط كده أن أنا أعيش بعيد عن الرب، حضرتك بتضحك على نفسك، حضرتك هتفوق على مشكلة كبيرة. تعال للمسيح بسرعة، تعال، لأن الأفراح مؤقتة جدا اللي في العالم. فضل يا خجان.
0: لكن كمان مش بس أموات بالذنوب والخطايا وأبناء المعصية، لكن يقول بالطبيعة كنا أبناء الغضب.
1: Yeah.
0: الغضب مش غضب، يعني مش الله زينا مثلا موقف يغضبه وموقف يفرحه. لا، هم خلاص، يعني في رسالة روميا صح واحد يقول لأن غضب الله معلن. غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. سيس مايكل، احنا دلوقتي في زمن اسمه زمن النعمة.
1: نعم.
0: لكن في يوم هيجي اسمه يوم الغضب. يمكن ربنا بيتأنى على ناس بيشاهدونا، يمكن ربنا مستني عليك، يمكن ربنا مستحمل ومستني وصابر، ويمكن يقول ابني ممكن يرجع لي النهاردة، ممكن يقول ابني هيجي لي هيتوب، ومستني مش عايز ينزل قضاء. مش الله طبعا بيغضب، طبعا الله بيغضب. في ناس تقول ازاي تقول الله بيغضب، ما هو الكتاب بيقول في يوم اسمه يوم الغضب، في يوم اسمه يوم الدينونة، هيدان جميع الذين لم يقبلوا المسيح مخلص. فالمسيح يقدم الآن النعمة وزمن النعمة ويقدم المحبة، وده اللي هنشوفه من عدد 4. لكن لو ما قبلش المسيح في غضب،
1: في غضب يمكس عليه.
0: نعم.
1: غضب الله. وفي آية تانية بتتكلم عن غضب، اللي دي عايزة حلقة لوحديها.
0: أيوة.
1: لكن أبشرك بطيء الغضب.
0: نعم.
1: يقول لك فعله الغريب لما يتكلم عن السن التي أكلها الجراد في يوئيل، بيتكلم عن فعله غريب، إن الرب مش عايز يغضب بسرعة. يعني كأن زي ما وعظني الرب وقال لي على لسان قديسين المسوقين بالروح القدس إن نكون بطاء في الغضب، هو كمان بطيء في الغضب.
0: نعم.
1: بيتأنى علينا زي ما قال أخونا جان، لأنه لا يريد أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، فهو في غضبه بطيء ولكن في رحمته سريع جدا.
0: نعم.
1: يعني أنت لو قلت له سامحني يا رب أنا خاطي، في سرعة في الحال وفي التو يسامحك ويغفر ليك جميع خطايا.
0: وده اللي عمله مع الابن الضال. يعني ما نلاقيش الله يجري غير في هذا المشهد.
1: يا سلام.
0: 15 يجري على الابن الضال في رجوعه، فبيجري على الخاطي في رجوعه، لكن زي ما حضرتك كنت بتقول بطيء الغضب.
1: نعم.
0: دي رحمة الله ومحبته علينا.
1: لكن الناس اللي بسوريا يعني بتقول لك لا رب رحيم، مرة سمعت التعليم طبعا في منتهى الفضايح، يعني يقول لك الله في رحمته مش ممكن يودي 6 مليار ولا 7 مليار اللي موجودين في الأرض يوديهم كلهم جهنم. وراح مسك في إيه؟ في رحمة الله. بس ده كده غير عادل.
0: أين عدله؟ أين قداسته؟
1: أيوة.
0: لأن الله قدوس لا يطيق الاسم والاعتكاف.
1: نعم.
0: أين قداسة الله؟ فلو الله هيعدلنا وإحنا بالخطية اللي جوانا ومكملين بيها ومكملين في خطايانا، فأين قداسة الله؟ الله قدوس.
1: يعني لو في واحد مستهين بيتفرج علينا وعنده زي مكبر دماغه زي ما بيقولوا الشباب، وحاسس ان لا يومه مش النهاردة ويوم بكرة، مع ان كل العلامات بانت، مع ان كل الحاجات اللي بتدور حوالينا من ناس بتموت وهم صغيرين، وناس بتروح والحياة بتروح في لحظة، وهم مستهين وبيكمل في الخطية، نقدر نحذره بغضب الله.
0: نعم.
1: نقدر نحذره بغضب الله.
0: نعم.
1: في آية جميلة لو تفكرني بها، يقول لك مخيف
0: هو الوقوع،
1: هو الوقوع
0: في يدي الله،
1: في يدي الله الحي. يعني لو وقع الخاطف ايده قبل ما يتوب افتكر ما يحاولش يصلي لما يبقى عنده ما فيش صلاة مستجابة. يعني
0: عايز اقول لك اسيس مايكل، مش بس في الحياة التانية ان هيكون في دينونة، في ناس بتحصد الان فعل شرورها، وفي ناس الباب بيتقفل عليها وهي عايشة على الارض. في ناس يعني عيسو طلب التوبة بدموع بس خلاص الباب اتقفل، الباب اتقفل،
1: باب اتقفل طبعا على البركة. لكن على لما البركة يبقى بيتوب بدموع مليون في المية
0: بيتوب بدموع،
1: لكن الباب اتقفل على البركة،
0: على البركة بالزبط. لكن بسبب يعني
1: الاستباحة،
0: الشعوب بسبب الاستباحة
1: صح،
0: الكأس بتاعهم خلاص اتملى بينتهي زمنها.
1: انا عارف ان ده مش موضوعنا، بس كلمني دقيقة او نص كده على الاستباحة. يعني لما تشوف واحد مستبيح ورايح يمين وشمال، يعني ايه رسالتك ليه النهارده؟
0: رسالتي ان هيحصد، هيحصد. ان كنت حكيما فانت حكيما لنفسك، وان استهزأ انت وحدك تتحمل. يعني عايز اقول لك سي مايكل، هو زرع وحصاد، هو زرع استهانه وما عملش حساب لله العظيم، ما عملش حساب لاخرته. يعني هتحصد ايه؟ هتحصد ايه غير دينونه؟ وهتحصد ايه غير مرار؟ وهتحصد ايه؟ وده اللي هنتكلم عليه في الثلاثيه الثانيه يا سيس مايكل.
1: جميل. شمس عمرك راح تغيب. انا عارف مش محضرينها، بس يعني ليه معاند يا غريب؟ قم تعالى للصليب وليسوع اندم وتوب. صدقني احنا ممكن نندم على حاجات بس ممكن نرجع لها تاني،
0: صح،
1: لكن ليسوع اندم، للمسيح اندم. في سفر أيوب بيقول أرفض وأندم في التراب. الرب يسوع يديك ندم جميل زي اللي حصل مع بطرس، فبكى بكاء مرا، لكن ما تندمش زي يهوذا الذي ذهب وخنق نفسه. الرب يديلك ندم حقيقي. تعال اسمع هذه الترنيمة بهذه الرسالة. هللويا.

لسه في فرصة، لسه في فرصة، مرة تالتة لسه في فرصة، الباب ما تقفلش، تعال بسرعة، ولو جيت

0: الو، الو، منتظرين تليفوناتكم. اهلا وسهلا بيكم في برنامج الكارز. الو، طيب نكمل الثلاثيه اللي بعديها لغايه ما يتجمع التليفونات. الثلاثيه اللي بعديها،
1: الثلاثيه اللي بعديها اعداء الانسان اللي هم الثلاثه، والكتاب يكلمنا على اعداء الانسان. في الجزء دوت ان في ناس سلكت حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهوى.
0: أيوة.
1: عاملين مشيئات الجسد وشهوات الجسد. وبما ان الانسان ميت، زي ما كنا بنحكي، الانسان الخاطئ اللي لسه ما قبلش المسيح هو ميت روحيا، وهو من ابناء العصيان وابناء الغضب، وبالتالي الشخص الميت هو مستعبد للشيطان ومستعبد للعالم ومستعبد لشهوات الجسد ومشيئة الجسد.
0: دول ثلاثي أعداء المؤمن، دول
1: أعداء المؤمن. والخاطي أو الشخص اللي لسه ما قبلش المسيح هو مستعبد ليهم
0: طبعا،
1: مستعبد للشيطان، مستعبد للعالم، مستعبد لشهواته. فهو ممتلك بالكامل من الشيطان، رئيس سلطان الهوى. هو ممتلك بالكامل في فكره، في أعماله، في حياته، في الخطايا. هو ما يقدرش يقول لإبليس لأ، لأنه مستعبد، لأنه ممتلك من الشيطان. يعني عايز أقول لك، سيس مايكل، في ناس بتقول الشيطان مش موجود. الشيطان حقيقة، حقيقة وموجود في الكتاب وموجود وبيعمل. يا إما بيعمل في الخفاء، يا إما بيعمل في الخفاء، يا إما بيعمل في العلن، وبيعمل بشكل ظاهر جدا.
0: الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية.
1: نعم.
0: يبقى مش بيعمل بس في الحتة الفاضية، ده بيعمل في قلب الخطاة.
1: صح.
0: وبيقول عنه كمان أعمى أذهان
1: غير المؤمنين.
0: غير المؤمنين، يبقى بيعمي وبيعمل.
1: نعم.
0: بيحجر القلب.
1: صح.
0: وبيدمر النفسية وما بيخليهمش يشوفوا الإنجيل.
1: صح. يعني عايز أقول لك سيس مايكل، أنا كنت مرة في زيارة من حوالي 5 سنين. وفي بلد ما، وأنا زرت البيت، الأب عايش في عمى روحي غير طبيعي. كان بيقرأ في ملاك، في كتاب هو مسميه، بيقول ده كتاب ملايكة. وهذا الشخص يا سيس مايكل كان بيقف 40 يوم بيصوم على مية وملح للشيطان.
0: مش معقولة.
1: للشيطان، هو وأسرته.
0: لا. ده ايه ده؟
1: عمى غير طبيعي. إبليس بيدمر الناس.
0: بيصوم لإبليس؟
1: بيدمر الناس. بيصوم لإبليس.
0: ده مش معقول.
1: الشيطان داخل البيوت بشكل هذه الأيام غير طبيعي. الخيانات الزوجية في البيوت بقت بشكل غير طبيعي، الانفصالات الزوجية بقت بشكل غير طبيعي. إبليس أعمى أذهان غير
0: المادي كمان بسبب الحاجات دي،
1: بسبب كل أمور. يعني ومبتبقاش حاجات حقيقية، لأن إبليس عامل عمل الزوج وعمل عمل الزوجة. يعني الناس دلوقتي بقت داخلة في الأعمال والأسحار بشكل غير طبيعي. غير طبيعي. إبليس مسيطر، لأن كمان نهايته قربت، فهو شغال بكل قوة بكل شراسة. لكن الإنسان الخاطئ مستعبد، إبليس بيبقى في ايد إبليس زي اللعبة.
0: لكن هو كمان بيحرك العالم وشهوات العالم. صح. مع الخاطف، هو بينبهر جدا بالعالم.
1: نعم. والعالم، احنا شايفين العالم حوالينا، كل الميديا اللي حوالينا، يا بتتكلم عن الاكل، يا اما بتتكلم عن الشهوات الجسدية.
0: صح.
1: يعني كل الميديا، وبقت بشراسة غير طبيعية. فالعالم اللي مش مقصود بها البشر، العالم هنا، لكن العالم المقصود بها المنظومة اللي إبليس عملها، اللي هي من شهوات، من، لأن العالم زي ما رسالة يوحنا الأولى بتقول لنا أن العالم فيه شهوة وفيه كبرياء، شهوة جسد، شهوة عيون، تعظم معيشة. وهذا هو العالم، مليء بالشهوات، مليء بشهوة العيون، والعين ما بتشبعش، مليء بالكبرياء وتعظم المعيشة. تعظم المعيشة مش أن الإنسان يكون معه فلوس أو معهوش، لكن تعظم المعيشة هنا هو كبرياء القلب، ودي الخطية الأساسية اللي إبليس وقع فيها.
0: جميلة.
1: ودي كانت تاني ثلاثية.
0: حلوة قوي. لكن المؤمن، عشان ما أصل الثلاثية دي جميلة وكانت عايزة برضو وقت لوحديها. لكن المؤمن عايش أنا في العالم. أيوة.
1: العالم.
0: لكن العالم مش عايش فيه.
1: نعم.
0: وده بجد، يعني هو مش من هنا. حتى في ترنيمة بتقول لكن أنا مش من هنا، لكن أنا ليه عالم تاني. فالعالم بتاع المؤمن مختلف، وغالبا، مش غالبا، أكيد هو بيعيش على الأرض كسفير.
1: وده اللي بتقوله لنا رسالة يوحنا يا سيس مايكل. يعني بيقول، يعني بيتكلم للأولاد المؤمنين، أنكم قد غلبتم الشرير، قد غلبتم العالم، قد غلبتم شهوات الجسد. فكل شخص هو بيقبل المسيح، الله

0: يعطيها النصرة على الأعداء الثلاثة: الشيطان، العالم، على الجسد.
1: يعني بسرعة علشان يعني برضو ناخد حقنا، كيف أغلب الشيطان يا أخي جان؟ وكيف أغلب العالم؟ وكيف أغلب الشهوات الجسدية ولو حتى في ثلاث كلمات بسيطة؟
0: أغلب الشيطان أن أروح للمنتصر على الشيطان،
1: لك المسيح،
0: وأروح للصليب، اتجرد الرياسات والسلاطين
1: أشهرهم
0: جهارا ظافرا بهم في المسيح، جرد إبليس من كل رتبه وهزم وسحقه في الصليب، والآن هو بلا أنياب حقيقية.
1: هللويا.
0: فأنا بتبع المصلوب، وعندما أتبع المصلوب سهل جدا النصر. واحد يقول أنا مغلوب من الشيطان، أنا مش قادر على الشيطان، الشيطان بيجي لي بكذا أو كذا أو كذا، تعال للمصلوب، تعال للمسيح، تعال لدم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، إبليس ما يبقاش لي مكان.
1: وهم غلبوه،
0: وهم غلبوه
1: بدم الخروف
0: المسبوح
1: وبكلمة شهادة.
0: نعم.
1: كيف أغلب العالم بقى؟
0: ايوه، كيف اغلب العالم؟ لا اتشكل لكن اتملي بكلمه الله،
1: اتملي
0: بالقعده قدام الرب. لما اشبع بالكتاب واشبع بالرب خلاص، ما يعني الرب ولا العالم ولا شهواته. يعني لما ادوق الرب وحلاوته يا سيس مايكل، لما اقعد قدامه واتملى بيه، هيبقى العالم في نظري حقير، سوري يعني في الكلمه، هيكون العالم ده شيء رديء، زي اللي بيركب طياره كده ويطلع فوق بيشوف العالم زي مكعبات
1: صغير قوي،
0: صغيرة جدا،
1: صغير جدا،
0: يقدر يحتقره بشهواته بكبريائه، زي ما حضرتك بتقول لك ان انا مش من هنا، انا ليا وطن تاني.
1: لا، ونهاية العالم محتومة، العالم يزول.
0: نعم.
1: وشهوته معه، ونقدر نغلبه كمان، وهذه الغلبة التي نغلب بها العالم
0: إيماننا.
1: يبقى احنا عندنا إيمان مش في الأرضيات لكن في السماوات. ثم الغلبة على الشهوات الجسدية.
0: ايوه،
1: يعني انت جبت سيرة الامتلاء دلوقتي.
0: ايوه،
1: دقيقة كمان على الامتلاء، معلش أنا عارف إن المواضيع كتيرة في أفسس 6، بس هل الامتلاء بالروح القدس يخليني أنتصر على شهوات الجسد؟
0: بتقول بالروح تمتون أعمال الجسد.
1: الله.
0: فكل ما امتلئ بالروح، ما هو يا إما هتملي بالروح يا إما هتملي بشهوات الجسد.
1: صح.
0: فروح الله هو الروح القدوس، اسمه الروح القدس، هو الذي يملأ القلب بالقداسة، وهو الأول ما الشخص بيمتلئ بالروح القدس يا سيس مايكل، أول حاجة يشعر بها قداسة، لأن هذا هو الروح القدوس اللي يديله تعفف، اللي يديله محبة، يكسر الكبرياء، يكسر الغضب اللي في الجسد، يكسر المرارة. ليه؟ لأنه اتملى بروح الله، روح المحبة.
1: دي أبسط وأعمق روشتة لشهوات الجسد، امتلئ بالروح القدس.
0: نعم.
1: خلص الكلام. اطلب أن الرب يسوع يملأك بروح قدس يوميا. بص، ما تطلبش فلوس، ما تطلبش حاجات يعني هتمسكها كده هتمسكها، ما تقلقش، لكن اطلب يا رب املاني بالروح القدس، هينهي تماما على شهوات
0: ايضا الجسد. في الصليب الذين قد صلبوا الجسد مع شهواته واهوائه.
1: طبعا.
0: وكمان يعني لازم يكون في الختان القلب، زي ما الشعب القديم يعني كان بسكاكين من صوان بيقطع
1: تكريس، ده
0: تكريس للرب، و الرب يستاهل يا سيس مايكل ان احنا نكون بنكرس ليه الحياه.
1: لك المجد يا رب. على فكره يعني مش عشان جان برنابا قدامي، لكن واحد من ضمن الناس اللي ضحوا كتير من اجل الانجيل، والرب يعلم تماما المواقف اللي دخل فيها جان برنابا من اجل الانجيل. هو طبعا مش هيقدر يتكلم عن نفسه، لكن احنا عارفين انه قد ايه عانى من اجل انجيل الله ان يوصل للناس، بالاخص في دول خارج مصر. الرب يباركك، يعني بجد لما تمتلئ بالروح القدس بتغلب يعني مشيئات الجسد، وفي نفس الوقت كمان بتبقى عبد للمسيح وعبد الانجيل يسوع المسيح.
0: طيب، هو اللي ادانا حياته يا سيس مايكل، فيستاهل ان احنا نديله كل حياتنا، لان حياتنا دي مش ملكنا، هي حياته هو اللي اداها لنا.
1: مجدا للرب. طيب، الثلاثيه اللي بعديها، بعد كده هناخد ترنيمه.
0: الثلاثيه اللي بعديها نيجي في عدد 4، كلمه محوريه جدا، الله، الله يظهر في المشهد.
1: الله.
0: اول عدد، اول 3 أعداد يتكلم عن الانسان بموته، يتكلم عن الانسان بالاعداء الثلاثه، لكن نلاقي في اول عدد 4 كلمه الله، واول ما يظهر كلمه الله يتغير المشهد تماما. ففي 3 حاجات، لان الله لا يريد هلاك الانسان لكن يدعو للخلاص، فنلاقي ان الله غني في الرحمه.
1: ايوه،
0: دي نمره 1 في ثلاثيه الرحمه. وبعد كده كثير المحبه، نمره 3، غني غنى نعمته الفائض باللطف
1: علينا.
0: فالله بيقدم رحمه، بيقدم محبه كثيره، بيقدم رحمه بغنى، وبيقدم نعمه بغنى.
1: يبقى لما تقول لي انا مشيت ورا ربنا

0: انا كسبت ايه لما احنا قدامنا اهو الكتاب المقدس بيقول ان هو غني رقم واحد، غني في الرحمه. يعني انت مش غني في الخطيه؟ يعني مليون في المية عندك خطايا كثيرة جدا جدا جدا لدرجة ان انت عندك مخازن من الخطايا وتحتاج فيها الى رحمة الله الغنية. شوف المسيح غني في ايه؟ غني في الرحمة. يعني شوف الانسان برضاءته مثلا زي الملك منسى. من يومين ثلاثة عمالة اتأمل في الملك منسى، جاز العيال الصغيرين في النار يعني برضيء، لكن اول ما تواضع قدام الرب، الرب حل عليه برحمه غير عاديه. رحمته ساعت كل عيوبي، مبارك اسمه.
1: كذلك اخاب الملك كان هيجي عليه دينونه، واول ما تواضع فشوف الرب بجماله اللي وبحلاوته، يروح لإيليا يقول شايف اخاب تضع قدامي، عشان كده انا مش هجيب الشر في ايامه. الله الرحيم، برغم ان اخاب ده اللي دخل عباده البعل ودي عباده الاوثان، لكن لما اتضع قدام الله فالله رحمه. وده اللي عمله السمير الصالح لما الانسان اللي نزل ساب اورشليم وراح اريحا وراح للعالم. طب ده سايب مكانه مع الله، وسايب الهيكل وسايب اورشليم وسايب علاقته بالله وراح للعالم، لكن هو يروح اول ما يطلع عليه اللصوص يترقف فيه
0: ويرحمه. من صنع معه الرحمه فعلا في نهايه لوقا اصحاح 10 بيقول لك ومن صنع معه الرحمه. يعني معنى كده ان اللي حصل مع السامري وهذا الرجل هي رحمة. فالرحمة هو أنك أنت تنزل للمجروحين وأيضا المطروحين على الطريق. طيب ناخد تليفون. ألو، ألو، يا رب يجمع المرة دي. ألو، طيب يعني نتمنى ان الرب يسوع يظبط التليفونات النهارده. لكن الرب غني في الرحمه،
1: نعم،
0: لكن
1: محبته كثيره،
0: من اجل محبته الكثيره،
1: نعم،
0: الله بيحب محبته كثيره جدا.
1: احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، الايه الشهيره، لكي لا يهلك كل من يؤمن به
0: بل تكون
1: له الحياه الابديه. فالله احبنا محبه كثيره ان ياتي برحمته ويقدم لنا محبته.
0: فاكر الآية الجميلة خزان وهو بيقول لم أدعكم عبيد، لم أدعوكم عبيد،
1: بل أحباء.
0: هي طبعا جاية في ترجمات أصدقاء، لكن ما فيش صديق إلا محبوبه. حتى لما الرب بيتكلم عنه في سفر الأمثال يقول لك أمينة هي جروح المحب. الرب محب جدا وبيحبك جدا جدا، مهما كانت خطاياك، مهما كان ضعفك، اتكل على محبته الكثيرة. يبقى غني في الرحمة، محبته الكثيرة. ايه كمان يا خزان؟
1: لكن التالتة غنى نعمته الفائق باللطف علينا.
0: واو،
1: فغني في النعمة وبيقدم النعمة بلطف.
0: هللويا. انا ليه بقول هللويا؟ طيب
1: ليه يا سيس مايكل؟
0: لان دي يعني في الرحمة ما قالش فائق، في المحبة ما قالش فائق، في النعمة قال فائق علينا. كلمة جاية في الانجليزي exceeding، فارط، في حاجة فارط كده. فالنعمة زادت زادت زادت زادت وفارت، كأنك عملت حاجة صح. هدايا خدتها كأنك عملت حاجة صح، وأنا عامل كل حاجة غلط. في الرحمة عقاب أستحقه، وفي النعمة عطايا لا أستحقها. حلوة دي،
1: صح؟ حلو.
0: مش بتاعت القسيس منيس. يعني عشان يعني ايه اكون امين قدام الرب،
1: كلنا بنقولها
0: يعني
1: في الوعظة،
0: بس دايما بنقولها لان هي مظبوطة. يعني
1: صح،
0: في الرحمة الرب رحمني في عقاب أستحقه، وفي النعمة عطايا
1: لا أستحق،
0: في أمور لا أستحقها. فإذا النعمة exceeding طلع على فوق، فارت منه، مبارك اسمه. الواد الابن الضال جاي مالوش لبسة ألم في البيت، واداله الحلة الأولى وخاتم وحذاء في رجليه، وكمان ذبحوا له العجل.
1: الغريبة المقابلة يا سيس مايكل، يعني نشوف حالة الإنسان ميت بالذنوب والخطايا، نشوف أبناء الغضب، أبناء العصيان. طب إيه يا رب؟ ده كمان ماشي حسب شهوات الجسد، وماشي حسب رئيس هذا العالم. طب كل ده وتقدم الرحمة وتقدم النعمة وتقدم المحبة لهذا الإنسان. يعني بصراحة الله بيخجلنا
0: نعمة،
1: بيخجلنا بنعمته ورحمته ويعني محبته الكثيرة. غني غني، هو ما عندوش غير كده. رب الله ما عندوش غير أنه يقدم محبة، ودي صفاته، وده جوهر الله، المحبة والغنى في النعمة والمحبة الكثيرة والرحمة الكثيرة. لمين يا رب؟ الإنسان الميت بالذنوب والخطايا.
0: شكرا.

0: يا رب. بصراحة بصراحة الرب بيدوبنا محبته والمقابلة العجيبة اللي بنشوفها في أفسس 2.
1: بص على الكاميرا واتكلم مع شخص نفسه في نعمة، بس بشره النهاردة ان الرب عنده نعم كثيرة.
0: يعني أنا نفسي لكل حد بيشاهدنا أقول
1: يا
0: له
1: رب
0: الرب غني في الرحمة ويقدم ليك رحمة النهاردة. تختبر رحمة الله، يمكن عندك أمور محتاج فيها رحمة ربنا. أنا
1: يا رب
0: بصلي مع كل حد بيشاهدنا
1: يا
0: إنك
1: رب
0: تجد نعمة الليلة وتجد رحمة وتجد محبة المسيح. بس تعالى النهاردة، تعالى وقول له أنا محتاج نعمتك. سهلة جدا،
1: أشكرك يا رب.
0: سهلة جدا، بس تعالى له النهاردة قول له ارحمني أنا الخاطئ. كلمة واحدة قول له ارحمني أنا الخاطئ، ستجد رحمة وهتجد معونة لم تجدها. أنا بصلي باسم الرب يسوع إن كل حد يكون بيشاهدنا يكون بيختبر رحمة الله ويختبر محبته الكثيرة ويختبر غنى نعمته.
1: أمين أمين. خلينا نرنم كمان مع رامز ترانيم قد إيه معروف النعمة على حياتنا، مديونين لنعمة الله. تفضل يا خرام.

0: مين امين يا اخويا رامز، ترنيمه جميله جدا، انا اول مره اسمعها على حس النعمه
1: اللي اتفضلت وجرسها رن في وداني.
0: واو ترنيمه جميله، وحتى العدد اللي بعده يقول لك على حس دمك الغالي
1: اللي غفر لي كل خطيه.
0: مجدا للرب يسوع. يعني ترانيم رائعه، وانا بشعر كمان ان هي مناسبه جدا جدا للموضوع بتاعنا. طيب اخويا جان، الثلاثيه اللي بعديها في اصحاح 2 يا ترى بتقول لنا ايه؟
2: الثلاثية الرابعة، وبتكلمنا عن بركات ثلاثية ينالها كل شخص يقبل المسيح، ومن عدد 4 وعدد 5 يقول أحيانا مع المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات.
0: نعم،
2: فأحيانا مع المسيح، لو تفتكر يا أخويا مايكل في بداية الأصحاح

0: إذ كنا أمواتا بالذنوب والخطية. فالخطية بتجيب موت، لكن مع المسيح أو في المسيح تأتي الحياة. فمع الخطية موت، لكن مع المسيح يجي حياة. فكل شخص بعيد عن الله هو شخص ميت بالذنوب والخطايا، لكن كل شخص يجي مع المسيح هو بينال الحياة، وما فيش حياة إلا مع المسيح. فأول بركة من البركات الثلاثة أحيانا مع المسيح.
1: ده بيذكرني بالكلام اللي من كان منكم في المسيح
0: أيوه.
1: هو خليقة جديدة،
0: كان أحسن
1: وبعد
0: المسيح.
1: كده لما هيروح المجد يقول لك أني ذاك أفضل جدا مع المسيح. ذاك
0: أيوه.
1: أفضل جدا، فأنت بتبقى في المسيح في الأول على الأرض، وبعد كده بتبقى مع المسيح, في المجد. مبارك اسمه. لكن مع المسيح كمان هنا
0: أحيانا. فأول حاجة الإنسان الخاطي لما بيقبل المسيح بياخد حياة، لكن نمرة اتنين يقول أقامنا معه.
1: أيوة.
0: فالحياة بيغير الحالة، لكن الإقامة بتغير الوضع بتاعه والمكان بتاعه.
1: واو.
0: ولما جه الرب يسوع قدام قبر لعازر ونادى لعازر، خد حياة. هلم خارجا، خد القيامة. لعازر سمع المسيح وخد الحياة. فالحياة بتغير حالتي اللي جوايا. طب القيامة تخليني أخد خطوات عملية، تخليني أخرج من قبر الخطية، تخلي الإنسان الخاطي اللي عايش في النجاسة، اللي عايش في الشهوات، اللي عايش في الإدمانات، يأخذ موقف ضد كل ما لا يرضي الله، كل ما هو ضد الله، يأخذ موقف، بيقوم من الخطايا. في آية حلوة يا سيس مايكل بتقول إن الروح الذي أقام
1: يسوع
0: من الأموات يسكن فيكم. يأتي روح القيامة الذي أقام الرب يسوع يقيم كل شخص
1: فيكم.
0: بيقابلنا، بيشوفنا دلوقتي، ويكون وقت قيامة.
1: يا رب.
0: وقت قيامة. الموضوع محتاج حياة، لكن أيضا يحتاج إلى
1: قيامة.
0: قيامة من الأموات.
1: ولما قمنا معاه تبررنا.
0: نعم.
1: فبيدي بر كمان. وبيدي انتصار على أبشع كلمة على الوجود وهي الموت. عشان كده بنصلي باسم الرب يسوع. لو في حد بيشوفنا ميت في الخطايا، تعال للرب يسوع. قيامة.
0: نعم.
1: انتصار.
0: أمين.
1: على موتك، انتصار على ضعفك.
0: أمين.
1: انتصار. الرب يسوع يعطيك هذه الغلبة على الموت الروحي اللي انت مستمر فيه في اسم الرب يسوع المسيح.
0: فنمرة واحد ياخد حياة، ونمرة اتنين ياخد قيامة انه يتحرك من المكان اللي هو فيه، لكن يوه. نمرة تلاتة يقول اجلسنا
1: معه في السماويات.
0: في علاقة، وعلاقة دائمة سماوية. والحقيقة يعني رسالة أفسس هي رسالة السماويات. فكلمة سماويات غير السماء، غير السماوات. السماويات غير السماوات. فالسماوات هما ثلاث سماوات، السماء الأولى، الثانية، الثالثة. لكن رسالة أفسس رسالة السماويات، رسالة الحضور الإلهي، الدخول للأعماق الإلهية. فإصحاح واحد يقول باركنا بكل بركة روحية هي
1: في السماويات.
0: في السماويات. ونيجي في إصحاح اثنين يقول أجلسنا معه في السماويات. نيجي في إصحاح ستة يقول لي إن إحنا لينا محاربات مع الرياسات والسلاطين والولاة، مع أجناد الشر الروحية
1: في السماويات.
0: في السماويات. لكن السماء ما فيهاش أرواح شريرة. فالسماويات هو المكان اللي باخد فيه البركات، اللي بتقابل فيه مع المسيح. السماويات هي إن أنا بستمتع بالحياة مع المسيح، بشوفه وجها إلى وجه. زي موسى كده كان بيشوف المسيح وجها إلى وجه. لما بدخل أخد الحياة ويحصل قيامة، هعرف أشوفه، هعرف اتقابل معاه.
1: طب بس انت قلقتني برضو شويه، يعني انت قلت لي انا مركزي في السماويات، جالس في السماويات، وبعد كده انت خضتني في افسس 6 وقلت لي الارواح والاجناد الشر الروحيه في السماويات. انا قاعد مع مين؟ يعني لو تقدر تفكها لي يبقى كتر خير.
0: حاضر. احنا قلنا ان الانسان الخاطئ اللي لسه متقابلش مع المسيح هو مستعبد من الشيطان،
1: روح هذا العالم.
0: مستعبد من الشيطان. مستعبد استعباد كامل من الشيطان. طب بعد ما يطلع من ايد الشيطان ويبقى مع المسيح، هيبقى الشيطان مش حبيب، هيبقى الشيطان
1: عدو.
0: فيبقى في حرب معاه. هو مش عايز الانسان يكمل مع المسيح. هيقابل حروب بس ما اشرف ان ندخل حروب في صف المسيح.
1: اشكرك يا رب.
0: ما اشرف ان احنا ندخل حروبنا. في ناس بتترعب من الشيطان. طب ما هزمه، هزمه في الصليب. فأنا داخل هذه المعركة وأنا منتصر. داخل معركة ضد أرواح الشر وأنا معايا النصر. أنا مش بخشها بدراعي، لكن بخشها بقوة دم يسوع المسيح، بخشها بقوة وعمل الروح القدس. بخشها مش بالجسد ومشيئة الجسد، لكن بخشها بالروح.
1: يعني في واحد ذكرني جملة جميلة قال لك نيول

0: ليفل نيو ديفل،
1: نعم،
0: مستوى جديد وشيطان جديد. يعني تلاقي اذا اجناد الشر الروحيه في السماويات، وكل مره وانت بتدخل يعني ديب انسايد، تدخل لجوه وتدخل لعمق اكتر، هتلاقي رتبه معينه تنتظرك وتقعد تحارب فيك. وده حقيقي، ان كل مره انك بتاخد ليفل اكتر وبتتعمق اكتر، وبدات صلاتك من 10 دقائق لنص ساعه، ونص ساعه لساعه، ومن ساعه الى ساعتين ثلاثه. نعرف ناس ما بتبطلش الكوع، يعني دول اكيد عليهم هجمات ابليس، لكن ليهم انتصارات عظيمه.
1: نعم،
0: ليهم انتصارات غايه في الروعه.
1: نعم،
0: بيسبحوا الرب وكده. هم جالسين معاه في السماويات، لكن في جنود شر روحيه في السماويات بتعاند هذا المؤمن، لكن اله السماء او اله السلام يسحق الشيطان.
1: وده اللي بيحصل في حروبنا يا سيس مايكل. الله من امانته في محاربات من ارواح شر، لكن بيجند ارواح ملائكيه او ارواح مقدسه.
0: أيوة كده.
1: بتحارب. وده ده اللي حصل مع دانيال في دانيال 10. دانيال لما صام 21 يوم وجاله رئيس الملائكه وقال له دانيال المحبوب رئيس مملكة فارس. طب هو بيحارب رئيس مملكة فارس، بس الرب بعت له معاونين وبعت له الملاك ميخائيل يحاربوا مع دانيال ضد الأرواح ديت، عشان يحصل استجابة وعشان يحصل فهم لدانيال، لأنه كان بيصلي ويصوم عشان الشعب يركع ويكون في استجابة.
0: يا جماعة، الناس اللي بتصلي بجد بتتحارب. يعني اللي بيصلي بجد، مش اللي بيصلي اللي هو علشان ما يحصلوش حادثه بعد اليوم، لا، بيصلي فعلا طالب وجه الرب بصوره جديه، هذا الانسان بيتحارب، وبيتحارب بعمق، لكن عنده يعني وصايا ملائكيه حلوه، دي اللي انت حضرتك اخترتها، ان السماء بتوصل ملائكه عليه ويقدر ان يحرك السماء هذا الشخص.
1: معونات سماويه، والكتاب يقول لنا في عبرانيين 1 عدد 14 ان الملائكه ارواح خادمه للعتيدين ان يرثوا الخلاص، فان ملاك الرب حال حوله
0: خائفيه
1: وينجيهم. فاحنا فعلا بنختبر اذا كنا مدركين او غير مدركين، لكن بالايمان نثق ان الله يرسل ملائكته حولنا، وهم بتحيط بينا وبتحارب عنا حروبا. احنا مش بنشوف كل العالم الروحي، ويمكن اللي ممكن ندركه ما يكونش اكتر من 1%.
0: وبالمناسبه ابليس مش عايزك تدرك انك انت في السماويات.
1: بالظبط.
0: يعني ايه؟ هو عايز يخليك دايما في الارضيات، انزل انزل. أيوة. انت في التراب، لسه عليك اقساط، لسه عليك مش عارف ايه، ينزل دماغك عن المستوى العظيم اللي الرب ادهولك. ده انت عندك مستوى في الايمان ممكن تنقل الجبال. هو عايز ينسيك القصه دي.
1: نعم.
0: بنعمة الرب لكل مؤمن بيشاهدني، مستواك ما يقلش عن كده. أنا اللي بقول لك الكلام ده، مستواك.
1: أمين.
0: مستواك ما يقلش عن هذا الإيمان. أعلى معايا، أعلى. جميل. أمين. الارتفاع زي ما بيقول في المزمور. أمين. جميل. ارتفع ارتفع، ومش ترتفع عشان تتكبر، لا، ارتفع مع الرب يسوع المسيح. اعرف مكانتك في المسيح ازاي، وعارف انت بتكلم مين. بتكلم الكبير.
1: نعم.
0: بتكلم يسوع، بتكلم القادر أن يفعل أي شيء. نعم. لمجده ولمصلحتك. عشان كده أصلي أن المؤمنين ياخدوا مكانهم
1: يا رب،
0: وأنك تتسلب كده عيني عينك وتسكت وما تصليش. لا، أقول للرب يا رب أنا واقف، أنا عارف كويس إيه الحرب اللي جارية عليا، فأصلي باسم الرب يسوع. أنا راجع تاني لمكاني، وعارف كويس أن أنا جالس في السماويات.
1: أمين.
0: زي ما حضرتك قلتها.
1: أمين. أمين.
0: يعني مش عارف نكمل الثلاثيه، الوقت بيجري.
1: الثلاثيه الخامسه
0: ترنيمه،
1: وهي ثلاثيه الخلاص، ودي نلاقيها من عدد 6. ويكلمنا عن الخلاص. الثلاثيه بتاعته هي الخلاص بالنعمه بالايمان، وذلك ليس منكم، هو عطيه الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. فهي بالنعمه بالايمان، ليس من اعمال. فزي ما حضرتك كنت بتقول ان النعمه سيس مايكل
0: يرجع تاني للنعمه.
1: ايوه، ما ده طريقه الخلاص. الايمان، النعمه ليس من اعمال. ويؤكد هنا على ثلاثيه الخلاص. ثلاثيه الخلاص هي بالنعمه. فالنعمه هي زي ما حضرتك كنت بتقول ان هو عطيه مجانيه لناس
0: لا تستحق.
1: بالظبط، غير مستحقه. ونشوف نوح. نوح وجد نعمه في عيني الرب.
0: قول لي الجملة الجميلة اللي احنا تعزينا فيها قوي قبل الحلقة. أيه. ايد مين اللي بتمتد وايد أيه. التانية اللي بتمتد. أيه. يا ريت تقول لنا جملة.
1: يعني الخلاص بالنعمة ده ايد الله اللي اتمدت للانسان.
0: وكأن خلاص. النعمة دي ليها إيد بتمتد للإنسان.
1: بالنعمة إيد الله تمدد للإنسان.
0: طب الإنسان يمد إيده بالإيه؟
1: إيمان.

0: يخلي الإنسان يمد إيده لله ويستقبل نعمة الله ويستقبل خلاص الله
1: أشكرك
0: من خلال الإيمان.
1: على فكرة اللي بيحبوا الأعمال ما يحبوش يمدوا إيديهم، يقدموا الأعمال علشان دي إيديهم. لكن اللي عنده إيمان هي دي اللي بياخد النعمة وتخلصه. عشان كده النعمة ممدودة بالإيد للإنسان الخاطي، والإنسان الخاطي يقبلها بالإيمان. ذلك ليس منكم.
0: والإنسان ملوش أي دور في الخلاص نفسه. الإنسان ملوش، عشان كده يقول بيكمل، الخلاص ليس هو عطية الله وهو لا دخل للإنسان فيه. فأنا ما أقدرش أخلص نفسي، لأن إنسان ميت، إنسان ميت بالذنوب الخطايا. هل الإنسان الميت تقول له قوم كل هيقدر يأكل؟
1: لا،
0: قوم اتحرك، ما هو ميت هيعمل إيه غير أن يبقى. حتى لو يا أسيس مايكل حطينا على الميت ده برفيم، أحلى برفيم في العالم، حطينا عليه ولبسناه أحلى لبس في العالم،
1: مفيش،
0: هل هيتغير؟
1: فاسد،
0: ما من جوه في فساد، الفساد في القلب من جوه، فما يقدرش. فعشان كده يقول ليس من أعمال. فدي الخطية، الترتيب الخلاص إن هو بالنعمة، نمرة اتنين بالإيمان، ونمرة ثلاثة ليس بالأعمال.
1: يعني أنا عايز أوصل لنقطة، ده مش بس ادانا النعمة، ده كمان خلانا نقيم في النعمة. يعني مكان سكنانا، دايرة النعمة هي المكان السكنة اللي احنا بنستمر فيها طول أيام حياتنا. فهو نعمته الفائقة علينا. أصلا أنا مش عشان أسيس نعمة بس، بأمانة مش عشان متعصب يعني، لكن فعلا اختبرت نعمة الله فاضت علينا، وكمان خلتنا نسكن فيها، مش ناخدها كل شوية. يعني كأنك مش بتروح تاخد شوية وترجع تاني، تاخد شوية وترجع تاني، لا، ده انت قاعد في النعمة دي. وهذه النعمة على فكرة مش انك انت تمارس مساحيتك بطريقة رخيصة، لكن النعمة اللي خلصتك تعلمك أن تنكر الفجور والشهوات بحسب رسالة غلطي.
0: فعلا. الثلاثية السادسة.
1: أوكي.
0: ودي الثمر والهدف من الخلاص، وهو تمجيد الله. فيكلمنا الخلاص ليس بالأعمال، هو عطية الله. لك يكلمنا لكي لا يفتخر أحد. فيش حد يفتخر بخلاصه، لكن من افتخر فليفتخر
1: بالرب.
0: أنا أفتخر إن الرب خلصني، فأنا أفتخر بالرب. ما عنديش حاجة أفتخر بيها، ما عنديش أعمال حلوة أفتخر بيها، لأن كل أعمال برنا كثوب عدة، ثوب متقطع، ثوب ملوش شكل. ودي أعمال برنا، أعمال برنا يعني أحسن أعمال بنعملها أمام بر الله لا تساوي أي قيمة. فأنا ما عنديش أي افتخار بأي حاجة أنا بعملها. نمرة اتنين، نحن عمله. نحن في احد التفسيرات يقول احنا تحفته،
1: الله،
0: احنا عمله. هو الموضوع خلق جديد، قلبا نقيا
1: اخلق.
0: دي خليقه، خليقه جديده، ان كان احد
1: في المسيح
0: فهو
1: خليقه جديده.
0: ده العمل اللي الله بيعمله، بيخلق الانسان من جديد. الميت يا جماعه محتاج خلق جديد.
1: يعني ما ينفعش يصلح نفسه. انا مثلا يقول انا هبطل النهارده نص علبه سجاير وان شاء الله، او انا مثلا عندي ايه بشرب مخدرات، فانا ايه هوقف مخدرات واشرب سجاير بس.
0: ما هو احنا قلنا
1: يعني ينفع الكلام ده؟ يعني
0: ما احنا قلنا انسان ميت يا سيس مايكل ما يقدرش، مش هيعرف.
1: انت عارف ليه انا بضحك؟ كنت مره مع مراتي في دوله كده يعني بره مصر، وبعدين كان في اخ بيشرب، هو يعني هو وعيلته يعني كانوا عازميننا وكده. فبعدين مراتي بتعمل عمل المبشر يعني، فبتكرس، فبتقول لهم يا جماعة الرب لما بيحررنا بالكامل وكده. فالراجل راح قال لها على فكرة أنا بقلل كحوليات، ده هو اللي قال لها.
0: أيوة.
1: فراحت مراتي بصراحة بأمانة، لازم مراتي دي تبقى كاريزة عظيمة يعني،
0: راحت قالت
1: له هي كاريزة بجد يعني،
0: كاريزة عظيمة.
1: راحت قالت له بص، لو واحد بيسرق 4 مرات في اليوم، قال لها قالت له ووقف 3 سرقات وسرق مرة واحدة تاب، لا حرامي. ده هو رد عليها، لا يعني 4 مرات بيسرق، ويعني وقف 3 مرات، يعني كان بيسرق الفجر وبيسرق الظهرية ودلوقتي بيسرق مرة واحدة بس، لا كده ما تابش أكيد، ما زال حرامي. قالت له طب وانت بتقلل الخمور بتاعتك كده، تبقى انت وقفت خمور، وقفت الحاجات دي.

0: قال لها لا ابقى سكران ابقى برضو يعني مجرم في حق نفسي. موضوع انك تبطل يا رب يسوع،
1: يا رب
0: يا رب يسوع فوق الناس لكي يستفيقوا من فخ ابليس. موضوع انك انا كنت فين وبقيت فين، يا حبيبي لسه ما خلصتش، الرب ما خلصش قلبك الى التمام. الكلمة المغروسة فيكم القادرة ان تخلصكم الى التمام. الرب عايز خلاصك، قول له حررني غيرني. موضوع ان انا اقلل والكلام ده كله يعني ده بيضحكوا عليك، لكن الرب يخلص. بعد كده ممكن تضعف بس ما تقدرش تعيش في الضعف، ترجع تاني بسرعه للرب يسوع. ولا انت مش متفق معايا؟
1: ودي النقطه اللي بعديها اسيس مايكل. يعني احنا في الثلاثيه السمر والهدف، فاول حاجه افتخار بالله زي ما قلنا، عمله يعني هو اللي خلقنا، وفي اخر الجزء ده يقول مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. يعني هذا الخلق الذي في المسيح يسوع بيجعل في اعمال المسيح، الحياه بتاعه المسيح، بعد ما انا اخد الحياه فحياه المسيح اللي فيها هي اللي هتعمل الاعمال الصالحه، ودي الله اعدها مسبقا، دي بتحصل مسبقا في المسيح مش بي انا. أنا ما أقدرش أعمل أعمال، أنا محتاج خليقة جديدة، والخليقة الجديدة والمسيح اللي فيا هو اللي هيعمل الأعمال، هو اللي هيعمل الأعمال.
0: يعني حد... الأعمال ثمرة للتوبة،
1: ثمرة للإيمان وثمرة للتوبة.
0: مجد للرب.
1: والأعمال مهمة لأنها بتظهر الإيمان
0: طبعا.
1: يعني حد يجي يقول لي أنا مؤمن من طب أشوف أعماله، أعماله يعني صعبة جدا،
0: أشوف أسمع كلامك أصدق،
1: أي أعماله صعبة
0: أشوف
1: جدا،
0: أشوف أعمالك أتعجب.
1: بس في ناس مسكت في الإيمان وقالت لا مش بالأعمال. طب حبيبي بدون بدون أعمالك بدون إيمانك ميت.
0: صحيح،
1: إيمان بدون أعمال ميت. فهو اللي هيظهر الإيمان وليؤكد الأعمال، إن أشوف شخص في حياته ظاهر الأعمال
0: لا، وإن هي تظهر أعماله بالله معمولة. مش الكتاب بيقول كده إن أعمالنا تظهر إن دي بالله مش بيا؟
1: بالظبط،
0: بالله معمولة. يعني هذه الأعمال ما حدش يعملها إلا الله نفسه،
1: المسيح اللي بيعملها. ما زي ما الآية بتقول في المسيح يسوع لأعمال، فهو أنا لما ببقى في المسيح تلقائي الأعمال هتبقى كويسة، في تلقائي هلاقي نفسي بحب، بلاقي نفسي بقدر أدي، بلاقي أترفق بالحوالية في أعمال.
0: وعارف يا أخي جان، لما الأعمال دي بتبقى بالله معمولة تمجد الله
1: طبعا.
0: ليروا أعمالكم الحسنة
1: ويمجدوا،
0: يمجدوا. يبقى الأعمال مش بتمجد الشخص الذي يعملها لكن تمجد الله. ليه؟
1: نعم.
0: لأن بالله معمولة،
1: مش بعملها بقدرتي وأنا بعافر أن هي تتعمل، لا دي تلقائيا بعد الإيمان
0: مجد الله.
1: بلاقي نفس الأعمال مش عملي أنا لكن ده عمله هو، لأن أنا عملي ملوش قيمة قدام الله، لكن عمل المسيح فيا هو اللي ليه قيمة قدام الله.
0: مجد. الرب ياخد كل المجد من الإيمان والأعمال. عايزين نهتف للرب يسوع والرب يمجد في هذه الحلقة.
1: أمين يا رب.
0: يا ريت،
2: وإحنا بنفرح بعمل الرب.
0: مجد
1: أمين
0: للرب
1: يا رب.
0: هللويا.

0: هللويا. بالإيمان قهروا ممالك، بالإيمان سقطت أسوار أريحة، بالإيمان تقدر تعمل أي حاجة لمجد الله. بالإيمان، ذلك ليس منكم، هو عطية الله. الإيمان ده حتى مش مني، ده عطية الله. عشان كده لو عندك إيمان صغير قول له أيوه. زد إيماننا الرب يزود إيمانك. والإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله. نكمل بقى، يعني الحلقة بتجري، تخيل، يعني فاضل لنا وقت، لكن خلينا في مقارنة جميلة حضرتك مرتبها لنا، يا ريت تمتعنا بيها.
1: ايوه، احنا اتكلمنا في 6 نقاط على 6 ثلاثيات.
0: ايوه،
1: النقطة السابعة والأخيرة، ودي نقطة كبيرة اللي واخدة من عدد 11 لعدد 22.
0: ايوه،
1: وبولس هنا بيقدم، بولس الرسول بيقدم مقارنة جميلة ما بين الحرمانات والامتيازات. الحرمانات للإنسان.
0: الحرمانات الحاجات اللي الأمة اتحرمت بيها، يعني
1: للأمة، الأمم اللي كانوا محرومين بيها قبل ما يقبلوا المسيح.
0: أيوة.
1: والامتيازات للأمم بعد ما قبلوا المسيح. طبعا يعني الأمم اللي هو كل شخص ما كانش يهودي.
0: أيوة.
1: هو من الأمم، فده ده متعارف عليه من خلال كلمة الله. فأول نقطة من الحرمانات يقول لهم كده في عدد 11، أنتم الأمم قبلا في الجسد، المدعوين غرلة من المدعوين ختان. ففي حرمان من ان الشخص يكون من ضمن اولاد الله، لان كان الاشارة ان هم كانوا مختونين، فكانوا محرومين وكانوا غرلة. وحضرتك كنت بتحكي معايا قبل
0: أبناء غير شرعيين،
1: الغرلة اللي هي ابناء غير شرعيين، لكن نلاقي ان اثاره جزء من شعب الله بالايمان بالمسيح، مش بالختان الجسدي اللي هو يدل على ان هو يكون مؤمن بالمسيح، لكن صرنا ابناء شرعيين للمسيح.
0: اشكرك يا رب.
1: وبقينا من ضمن شعب الله. ونلاقي المراه الكنعانيه لما جت للمسيح وقالت له،
0: حتى الفتاد
1: الشيطان من ابني، قال لها ليس حسنا ان
0: يطرح
1: خبز البنين، يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب.
0: نعم.
1: قالت له والكلاب تأخذ تأكل من الفتات النازل
0: من أرباب سيادتها. من
1: تمام،
0: مظبوط. فده ما كناش نحلم ان احنا ناخد الخبز الكامل، يعني يعني احنا كنا بره خالص وبعاد جدا جدا.
1: بالظبط.
0: لكن النعمة فائقة. عشان كده انا كل ما اذكر النعمه وشي يتملي بالابتسامات. والمؤمن اللي بيشوفني اكيد بيمتلئ بالابتسامات لانه جرب النعمه.

0: وده النعمة عقبال الباقيين يا رب باسم
1: آمين.
0: الرب يسوع.
1: آمين.
0: نكمل.
1: تاني حرمان في عدد 12 يقول لا رجاء لكم، ما كانش عندنا أي رجاء، ما كانش عندنا أي أمل، لكن صار لنا رجاء في المسيح وبقينا أبناء للمسيح. بقينا أبناء لله في
0: المسيح.
1: والمسيح
0: يعطي الرجاء مش يعطي أمل. هناك فرق بين الأمل والرجاء.
1: صح.
0: الأمل ممكن يتحقق وممكن لا، لكن الرجاء أكيد
1: أكيد هيتحقق،
0: أكيد هيتحقق. عشان كده اسمه إله الرجاء.
1: صح.
0: مبارك اسمه.
1: صح.
0: يبقى كانوا برغل الرجاء لكن صاروا برجاء في المسيح يسوع. إيه كمان؟
1: عدد 12 برضو يقول إنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، يعني واو، بدون مخلص. ما كانش عندنا المخلص، ما كانش عندنا خلاص، لكن في نفس العدد يقول لكن الآن في المسيح يسوع، بقينا في المسيح يسوع. أول ما صرنا في المسيح، وكل شخص بيقبل المسيح هو بقى عنده المخلص.
0: شكرا.
1: لأنه نال الخلاص من المسيح، ودي بتبقى في المسيح. إذن إن كان أحد
0: في المسيح،
1: في المسيح فهو خليقة جديدة.
0: ما أقولش مسيحيتهم لكن أقول مسيحي.
1: نعم.
0: ما أقولش مسيحهم لكن أقول المسيح ليا، الرب لي. رائع. دخلوا في العهد ودخلوا في المسيح، كانوا بلا مسيح لكن صاروا في المسيح يسوع.
1: نعم.
0: امتيازات عظيمة. إيه كمان؟ احنا طبعا بنمشي بسرعة بس عشان إيه الوقت بيجري.
1: على أول إصحاح كبير.
0: نمرة
1: 4 يقول أجنبيين عن في عدد 12 برضو يقول أجنبيين عن
0: رعوية إسرائيل.
1: إسرائيل. رعوية هنا لما بنسمع عن بلد مثلا يقول لك بتاخد الرعاية بتوعها.
0: لما تقوم حرب ياخدوا الرعاية بتاعتهم.
1: بالضبط. لكن مقابل ليها يقول ان احنا بقينا من اهل بيت الله.
0: هللويا.
1: بقينا اهل، بقينا رعيته، بقينا وطننا سماوي، وبقينا من اهل بيت الله.
0: يعني المواطنة السماوية.
1: نعم.
0: يعني بقينا انا ليا وطن تاني زي ما كنا عمالين نحكي.
1: أيوة.
0: ان احنا جنسيتنا وسيرتنا. على فكره كلمه سيرتنا في السماوات هي جنسيتنا في السماوات.
1: صح.
0: اللي هو احنا متجنسين في السماء، احنا ناس عندنا طبيعه سماويه بعد المسيح يسوع، ما بقيش لنا طبيعه ارضيه، وهذه هي حقيقه المؤمن.
1: نعم.
0: فبقينا من رعيه او من اهل بيت الله ورعيه لي،
1: ودي هويه المؤمن يا سيس مايكل. يعني هوية المؤمن أول ما بيبقى بيرجع الشخص للمسيح، هويته بتبقى سماوية، بيكون ابن لله، بيكون إنسان سماوي، بيكون سفير، بيكون نور وملح. يعني بتصير هويته زي ما حضرتك بتقول سماوية، مش الهوية الأرضية.
0: يعني مش عايز أعد حكاية أهل بيت الله.
1: أي حبيبي.
0: يعني يا أخ جان إحنا من أهل البيت. أنت بتضحك. إحنا من أهل البيت بجد.
1: ده حقيقي.
0: أنا زرت يا رب مش فاكر حوالي 22 دولة أو 23 دولة في العالم، كل المسيحيين في كل العالم اللي هم أبناء الله شبه بعض.
1: ده حقيقي.
0: غريب جدا، مع أنه ما بيتكلمش عربي ولا بيتكلم غير لغته أو اللغة الأصلية بتاعته، لكن لما تدخل معاه ده من أهلي، ده أخويا، دي أختي في المسيح يسوع. واضح أن المسيح نجح أن يخلينا عيلة ورعية لراعي واحد. مبارك اسمه.
1: نعم. دي كل المجد طبعا. والأكتر ربطة بتربطنا الروح القدس، بيربطنا في جسد المسيح.
0: نعم.
1: فإحنا بقينا أعضاء كثيرين في جسد واحد.
0: أيوة.
1: ودي هويتنا، هويتنا أن إحنا عروس المسيح. بقينا في جسد المسيح.
0: إيه كمان؟
1: في المقارنة في عدد 12 برضو بعد ما يقول أجنبيين عن رعوية إسرائيل، يقول غرباء عن عهود الموعد. بقينا غرباء مقابل ليها في عدد 19 بقينا رعية مع القديسين. فاحنا كنا الأول غرباء ونزلاء، لكن الآن صرنا زي ما كنا بنحكي بقينا من رعيته
0: مع القديسين.
1: مع القديسين.
0: شكرك يا رب.
1: بقينا بتوعه.
0: أجلسنا مع شرفاء شعب.
1: نعم. مع القديسين.
0: يعني جابنا من المزابل وحطينا. بص الامتيازات رهيبة. أفسس 2.
1: نعم.
0: غير عادية يا جماعة. أنا بحكي، احنا مش بنحكي في دش، احنا بنحكي في حاجة يعني تريجر فعلا. كنز رهيب جدا جدا. ده المكان بتاع المؤمن بعد ما قبل الرب يسوع المسيح. بيرعي مع القديسين.
1: مع القديسين هنا مش مقصود بها القديسين القامات الكبيرة في الكنائس، لكن القديسين المخصصين للمسيح.
0: نعم.
1: ده

0: ده المعنى بتاعها، بتاع القديسين في الجزء هنا، القديسين أي المخصصين للمسيح الذين تخصصوا للمسيح،
1: تقدسوا للمسيح أي اللي هم أعلنوا ولائهم للرب يسوع المسيح.
0: نعم، كل ولائهم. فالرب حسبنا من شرفاء شعبه وضمنا مع قديسين شعبه.
1: شركة القديسين في النور في حتة تانية.
0: نعم.
1: بين عندنا شركة معاهم يعني. أيوه. يعني رائع. أيوه. جدا جدا. ايه كمان؟
0: لكن كمان يقول كنا بلا اله في العالم.
1: ايوه،
0: في عدد 12. وزي ما احنا قلنا احنا خلاص بقينا من اهل بيته. بقين لان المسيح هو سلامنا،
1: لينا اله ولينا راعي ولينا لينا ظهر.
0: ايوه،
1: مبارك اسمك يا رب.
0: ايوه، ما بقيناش لوحدنا. يعني العالم بره بيدور على اله لانه لم يجد الاله الحقيقي، لكن قد راينا الهنا وهو متجسد في الجسد الرب يسوع المسيح. فالرب يقول من قد رآني فقد رأى
1: الآب،
0: فقد رأى الآب. عرفناه لما عرفنا المسيح.
1: اشكرك يا رب.
0: كده يقول في عدد 12 برضه، يقول 13 من 2 ل 13 كنتم قبلا
1: بعيدين
0: لكن صرتم
1: قريبين
0: بدم
1: يسوع
0: المسيح. كنا بعيدين، ما كانش ينفع ان احنا نقرب.
1: صحيح،
0: ما كانش، كان في عداوة بيننا وبين الله بسبب الخطايا، لان الله قدوس والانسان خاطي وميت بالخطايا، لكن المسيح هو اللي جه عمل المصالحة، والمسيح كان البديل والنائب عنا على الصليب وصالحنا مع الله.
1: صنع الصلح بدم صليب.
0: نعم،
1: يعني الدم كان سبب التصالح وكان سبب القرب. واحد يقول انا بعيد قوي قوي عن ربنا، حط الدم بينك وبين الرب، تقرب على طول.
0: الكفر، الكفارة.
1: اشكرك يا رب،
0: هو غطانا بدمه، عشان كده بقينا مقبولين عند الله. مش مقبولين بأعمالنا، لكن من خلال دم المسيح صار لنا القبول وصار لنا الدخول للأقداس.
1: جميل.
0: بعدها كان في، يقول في عدد 14 ان كان في جدار العداوة والانفصال ما بيننا وبين الشعب القديم، لكن يعالجها يقول الذي جعل الاثنين واحدا.
1: أيوة.
0: ونقض حائط السياج المتوسط. فكان في حائط سياج، هو مش حائط سياج بمعنى حائط، لكنه كان في دائره للامم وفي دائره للشعب اليهودي. فالمسيح بدمه فصل هذا،
1: نقض السياج،
0: نقض
1: الحيطه دي تماما.
0: نعم.
1: اللي بتفصل بين الامم وبين شعب الله، وراح خلى الاثنين واحد بسبب النعمة وبسبب دم المسيح. رائع جدا.
0: وآخر حاجة سيس مايكل،
1: فضل.
0: إن إحنا ما كناش جزء من مسكن الله، لكن يجي في عدد 21 و22 يقول إن إحنا بقينا هيكل مقدس مبنيين معا مسكنا لله في الروح على أساس الرسل والأنبياء. فيقول كده أنتم هيكل
1: الله
0: وروح الله
1: ساكن
0: وبيته نحن. إحنا بقينا بيت الله. ما أعظم النعمة اللي انتشلت الإنسان اللي كان ميت بالذنوب والخطية، أبناء العصيان، أبناء الغضب، اللي كان مهزوم من الشيطان والعالم، أن يصير هو واحد من بيت الله بنعمة الله.
1: في دقيقة تبص على الكاميرا وتقول يعني الخلاصة بتاعت النهاردة، ودعوة كمان أن يستمتع في هذا الأمر، وبعد كده ناخد ترنيمة مع أخويا رامز. وأنا يعني متشكر بجد، يعني أنت نفس الروح اللي تكرست للرب يسوع المسيح، فالرب استخدمك بقوة أخويا جان وانت بتوصل رسالة في نهاية الحلقة.
0: يعني عايز أقول لكل إنسان بيشاهدنا لسه ما تقابلش مع
1: يا رب.
0: المسيح
1: يا رب.
0: إن الإنسان بدون المسيح هو ميت، فالإنسان لا يحتاج أن ينظف من نفسه، لكن محتاج يجي زي ما هو للمسيح بخطاياه، لأنه ميت بالذنوب والخطايا. الميت ما يقدرش يقوم نفسه. وكل إنسان هو لسه ما تقابلش مع المسيح هو ميت بالخطية، بالذنوب، ميت بالخطايا اللي بيعملها. فأنت محتاج تيجي الحياة. فرسالة أفسس 2 النهاردة بتقول إنك ينفع تقبل نعمة الله النهاردة وتحصل على الرحمة وتحصل على الخلاص، وإن الله هو اللي هيخلصك من خلال نعمته بالإيمان، إنك تمد إيدك لله النهاردة وتيجي تصلي معنا وتقول له يا رب أنا محتاج لخلاصك الليلة. يا رب أنت اللي تقدر تغيرني، يا رب أنت اللي تقومني وتديني قيامة، أحيانا معه، أقامنا معه، أجلسنا معه في السماويات. فالله النهاردة يقدر يجلسك مع شرفاء الشعب ومع القديسين، وتكون خليقة جديدة من خلال عمل المسيح، وتكون أنت تحفته الفنية، عمله، وتكون انت جزء من بيت الله، وتكون مع القديسين.
1: مجدا للرب. بشكرك بجد، الرب يباركك على الكلمات العظيمة والتقسيمة الجميلة اللي حضرتك اديتها لنا.

المشاهدين بنعمة الرب بعد البرنامج على طول هيبقى فيه البودكاست دكتور زكريا ستاورو مع الأخ الجميل رأفت فوزي، وهتبقى حلقة غير عادية لازم تتابعها بعد ما نخلص على طول البرنامج بتاع الكارز. بس أصلي خد الأمر بجدية النهاردة قبل ما تنام، يعني مش واجب مني هدهولك، لكن على الأقل اقرأ أفسس 2 هتتبارك جدا جدا. تعالوا نفرح في الختام مع أخويا رامز، وأصلي أنك تبات النهاردة وانت في السماويات في اسم الرب يسوع المسيح.

0: مرحبا بك أعزائي المشاهد في بودكاست الكارز. في هذه الحلقات من البودكاست احنا بنمجد الكارز الأعظم يسوع المسيح اللي قال أكرز بسنة الرب المقبولة. وأيضا بنشجع كل المشاهدين انهم كمان يتمثلوا بهذا الكارز زي ما هو قال اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. سعيد جدا جدا ان الكارز الأعظم ربنا يسوع المسيح أقام كارز وخادم مبارك للرب أخويا رأفت فوزي. أنا سعيد جدا بهذه الحلقة.
1: ربي يباركك يا دكتور، متشرف بالوجود معاك.
0: لا بجد يعني دايما لما بشوفك وأكون بقعد معاك بحس ببركة خاصة لأجل أني فعلا أنت بتمجد المسيح.
1: مجد للرب يسوع.
0: رأفت أنت تقابلت المسيح مع المسيح وأنت في شباب. إحنا
1: مظبوط
0: يعني عرفت كده.
1: نعم.
0: كان عمرك كام يمكن؟
1: كان عمري 15.
0: وكان عمل فردي.
1: وكان عمل فردي.
0: وبعد كده بديت تخدم الرب. يعني امتى بديت تخدم الرب كمتفرغ للخدمة؟
1: خدمة فعلية. يعني بحس بعد الثبات القوي هو بعد اختبار امتلائي بالروح القدس. كان سنة 92.
0: كان عمرك كام يعني؟
1: كان 22 سنة.
0: تفرغت؟
1: لا ما تفرغتش. يعني كنت ما كانش عندي شغل، قعدت 3 سنين وبعد كده اشتغلت، لكن انا مش متفرغ يعني.
0: وحاليا مش متفرغ؟
1: مش متفرغ.
0: يعني عندك شغل تاني غير الخدمة؟
1: عندي شغل تاني غير الخدمة.
0: ممكن نعرف ما نوعه يعني؟
1: بشتغل كبير باحثين في وزارة المالية.
0: يا فلوس يعني؟
1: اه.
0: طب حلو. انت كلك
1: زي يوسف.
0: يوسف أيوة. اللي في الكتاب ابن
1: أيوة.
0: يعقوب.
1: أيوة.
0: انت برضو كبير الباحثين.
1: أيوة.
0: ربنا يباركك. وده حاجة جميلة جدا ان الرسول بولس قدر يقول حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتهما هاتان اليدان.
1: نعم.
0: ففعلا شيء جميل انا يعني بتقدر تنتج كل الانتاج ده رغم ان مش كل الوقت في التفرغ.
1: نعم نعم.
0: وانا بظن ان فكر ربنا الناس كتير انها تخدم وهي بتشتغل.
1: نعم.
0: طيب امتى بقى بديت في تأليف الترانيم؟
1: انا من صغري بكتب شعر، فكنت بكتب أشعار، وأنا في الكلية كنت بألف أغاني للمسرحيات بتاعة الجامعة. وفاكر كويس قوي إن أنا يعني الأغاني اللي كنت بكتبها كانت بتاخد يعني تصنيف كويس يعني.
0: يا
1: أول ما مشيت مع
0: أغاني
1: الرب
0: للمسرحيات.
1: أغاني المسرحيات. لما مشيت مع الرب، الرب أول طلبه مني أوقف كتابة شعر وأي حاجة. وطبعا دي كانت بالنسبة لي تحدي كبير، لكن كان بوضوح قوي الرب قال لي وقف، ومش عارف

0: لإمتى وليه. لكن هو حقيقي الرب كان كأنه يعني عايز يعيد صياغة وتجديد ذهني عشان يستخدم الموهبة دي في الاتجاه الصحيح. فقعدت حوالي 3 سنين مش بكتب أي حاجة، لكن بعد كده الرب يعني سمح لي أكتب. فكتبت الكلمات ترانيم لبعض الناس كده في الأول خالص، يعني فاكر كتبت ترنيمة للأخ عادل راتب المرنم، كانت اسمها عمري ليك. وبعد كده يعني الرب خدني بقى ان انا بقيت بكتب واشيل، ما اعرفش حد وما بعرضش ترانيمي على حد الحقيقه، يعني
1: على اساس يلحنوا يعني
0: عشان يلحنوا او يرنمها.
1: تمام.
0: فكنت بكتب واحط الترانيم عندي يعني، لحد ما اتقابلت مع الاخ هاني روماني، كنا في قاعده كده وسمعته الكلمات بتاع ترنيمه وقت لما اكون صعابي.
1: دي ترنيمه مباركه جدا جدا ومن أروع الترانيم العربية.
0: فالأخ هاني قال لي طب أنت شايل الكلام ده ليه؟ قلت له يعني مش عارف عامل بيه إيه. قال لي لا ده يترنم يعني. وخد الكلمات ولحنها وبدأ يعني.
1: يمكن نزلها في شريط يرعاني.
0: نزلها في شريط يرعاني فعلا. وكانت قايلاها الأخت ليديا جديد المباركة.
1: صحيح.
0: فدي كانت بقى بداية ان
1: يعني اكتر اول ترنيمة بدأت
0: تتعرف.
1: طب اختبارها ايه بقى؟
0: ان انا قاعد من غير شغل ومش عارف بصراحة يعني ربنا هيعمل ايه معايا. يعني الناس حواليا اللي بيشتغل واللي بيتجوز واللي بيسافر واللي بيهاجر، وانا مش عارف
1: اعمل ايه. لسه ما اتجوزش
0: ولا حاجة خالص، ولا اشتغلت ولا اي شيء.
1: الوقت ان مهم ده.
0: ايوه. فانا قاعد في بيتنا مش فقلت للرب كده يا رب انا مش عارف اعمل ايه، يعني انت وحدك تستطيع، لاني صعابي ديت حجب على عين السماء
1: بتاعها كمان انا يعني،
0: واللي يصعب على الجميع يا يسوع يبقى عندك مستطاع.
1: طب يعني حضرتك ألفتها قبل ما هاني روماني يلحنها بكام؟
0: مش فاكر تحديدا يعني، لكن لا قبلها بشويه
1: كذا سنة يعني.
0: لأني أنا ممكن أكون قابلت هاني في سنة 2007 2008 وأنا كاتب الترنيمة ديت، ممكن يكون لا يعني في 99 مثلا.
1: فدي أول واحدة اتلحنت وبدأت تبقى
0: معروفة.
1: تمام.
0: بالظبط.
1: وبعدها
0: تعاونت مع أخويا الغالي بهجة عدلي والأخ باسم شكري في ترنيمة كل ما خوف جوايا زالت، اللي همشي معاك الرحلة بحالها.
1: دي روعة، كلهم روعة بصراحة.
0: مجدا للرب. ودي برضو كان فيها التحدي بقى أن يعني
1: ممكن تقول لنا بعض كلماتها الترنيمة.
0: الترنيمة بتقول كل ما خوف جوايا زالت لما أديك بحنان لمستني، عملت فيا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعني، همشي معاك الرحلة بحالها، هستنى إرادتك لأخرها وأعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى ألامي في خيرها.
1: حلوة قوي. أفهم معنى ألامي في خيرها.
0: أيوة.
1: بتربط بالجزء بتاع كل أشياء تعمل معا
0: للخير. أنا هفهم أنت ليه بتخليني أعدي باللي أنا بعدي بيه، ليه أنا مش لاقي إجابات، ليه أنا يعني مضغوط في الحتة دي، لكن كان إيماني إن الرب هيطلع خير من كل الأمور دي.
1: وفعلا بيعمل كده.
0: وعمل كده ونص كمان لكل المجد.
1: مين لحنها الترنيمة؟
0: بهجت.
1: بس يمكن أول واحد رنمها أنا سمعتها من
0: باسم. هو أول واحد رنمها باسم.
1: باسم شكري.
0: باسم شكري.
1: تمام. وبعدها بقى؟
0: بعدها كانت في ترنيمة اسمها قلبي جاي لك باحتياجه، دي رنمها وسام اسكندر ورنمها عماد عياد. يعني هي ما تعرفتش قوي بس هي بتتقال في اوقات الصلاه.
1: قول لنا بعض كلماتها.
0: بتقول قلبي جاي لك باحتياجه، انت سيده وانت تاجه، انت في الضلمه سراجه، انت تقدر تشبعه. فيها عدد بيقول كده قلبي جاي لك زي ما هو، في حاجات مجروحه جوه ضمده في حضن الأب.

0: بوه ويوم ما يتعب شجعه.
1: صراحة أنت شاعر جميل بجد يا خرافت. لا مجد. مش مجاملة يعني للرب. فعلا مجد. دي حاجة جواك بشدة يعني.
0: مجد.
1: ومين لحنها بقى؟
0: لحنها شاب يبقى ابن أختي اسمه كريم كمال.
1: حلو جدا.
0: شاب جميل جدا يعني ولحنها.
1: تمام.
0: بعد كده من ضمن الترانيم بقى اللي فرقت قوي ترنيمة أيوة شفتك في التجارب.
1: دي برضو مشهورة جدا.
0: دي لحنها أخويا الغالي سعيد رمضان وقالها صمويل فاروق.
1: صحيح.
0: وأيوة شفتك دي ليها اختبار قوي جدا معايا. دي اتكتبت في وقت كورونا وانا ما جاليش كورونا نشكر الرب يعني، لكن كنت قاعد طول الوقت عمال اسمع اخبار من الناس، كنا قافلين الكنائس وقافلين الشوارع وقافلين الدنيا.
1: من اروع الناس اللي بنحبهم رقدوا في
0: طبعا ابطال.
1: ابطال صحيح،
0: ابطال حقيقيين. فانا كنت عمال اسمع شكوى من الناس، ليه ربنا يسمح لابويا ينتقل، ليه الاخ فلان فالناس كانت مليانه كده بانين وشكوى، حتى لو ما عبروش عنها في العلن لكن كانوا بيقولوها ليا كمشير شخص ليهم او كحد بيطلبوا منه صديق. الصلاه او صديق. فانا فاكر في مره كنت سهران كده وابليس عمال يحاربني بقى، فين ربنا صحيح؟ وبعد كده
1: ده مش كفايه لما حاربك زمان.
0: أيوة.
1: حكيت لي
0: لا لا لا
1: انه حاربك زمان.
0: ايوه في الحلقه اللي فاتت. لا دي بقى فيها حرب عن طب اصلك فلان اللي انتقل ده وفلانة دوم ناس قدسين انت ايه. وقمت انا ساعتها فاكر كويس قوي مسكت الورقة والقلم قلت بص انت تضحك على واحد ما شافش لكن انا شفته وهو بيشتغل وبيعمل، وكتبت ايوة شفتك في التجارب وانت بتدربني حارب، كنت ياما مرات كنت خايف من النهاية شفتك الاسد اللي غالي.
1: لا
0: وكملت الترنيمة بالطريقة دي. وانا فاكر اني كانت بنتي ايمي وهي شاعره زي كده
1: بتالف
0: وبتالف
1: يا رب.
0: قالت لي بابا صمويل اللي رنم الترنيمه دي. وساعتها اتصلت على صمويل على طول وقلت له يا صمويل في ترنيمه وايمي هو عارف ايمي يعني، قلت له بتقول انت ترنمها، اول ما سمعها صمويل انا هرنمها.
1: كان لحنها الاخ سعيد.
0: لا سعيد اول ما سمع الترنيمه، اول ما سمع الترنيمه لحنها على طول يعني، هو بيقول انا لما سمعت الترنيمه لحنها خرج.
1: صحيح.
0: وكانت مصدر عون كبير قوي لشعب الرب في المرحله دي في الوقت ده، وكان الرب يبعت معونه لشعبه.
1: صحيح.
0: وانا بؤمن كده.
1: العدد الاخير بيقول لي فكرني يا خرافه،
0: بيقول ايوه شفتك في انكساري.
1: ايوه
0: وانت بتغير مساري.
1: لا
0: كنت شاكك في العنايه وانت بترد اعتباري. مجد للرب.
1: مجدا للرب، لانه فعلا يعني مش فكره اني بتقعد تكتب لكن
0: لا لا.
1: كل حاجه بتطلع باختبار حقيقي طبعا. وعشان كده الترانيم دي مؤثره في الناس وبتدوم.
0: طبعا انا لا اعتبر نفسي ابدا مؤلف ترانيم وما بحبش الفكره دي، لاني يعني ياما ناس تقول لي طب الف لنا ترنيمه عن كذا. يا ابني ما فيش كده. مفيش حاجه اسمها الف لك ترنيمه عن كده. الترنيمه لو ما كانتش خارجه
1: هي ما يسمى التجربة الشعورية.
0: أيوة خارجة من الاختبار وخارجة من الفكر الكتابي وخارجة من يعني تفاعل مع مواقف، ما تطلعش يعني كده بمسحتها وبنعمتها.
1: علشان كده الترانيم دي هتدوم فعلا.
0: بنعمة المسيح
1: وشعب الرب
0: يقولها.
1: تمام.
0: كأنها عون. أنا بؤمن وده شيء يعني عيني اتفتحت عليه بعد الترنيمة مغمور بفيض الروح.
1: ده مغمور بفيض الروح دي الجديدة دي ليها كام؟ دي قريبة
0: دي بقالها السنة
1: بس. بجد يعني انت تكتب مغمور بس.
0: أيوة.
1: على جوجل ولا حتى على الشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي او على اي حاجة.
0: نعم.
1: يعني اكتر ترنيمة في خلال السنة اللي فاتت كان بالنسبة لي يعني شفت
0: انا اول مرة عناية تتفتح عن اهمية الترنيم، مع اني بكتب ترانيم بقالي كتير
1: في الترنيمه دي بالذات.
0: قد ايه الترنيمه ممكن تبقى مصدر عون لشعب الرب اقوى من عظات كتير.
1: صحيح.
0: واقوى
1: بس
0: من
1: ما تقللش من العظات يا اخي.
0: ما انا بعمل الاثنين. ما تخافش برضو يعني.
1: لا لا مش لا لا الترنيمه
0: انا قوي جدا.
1: يا ابويا رأفت في خلال خدماتي اعرف يعني مش عايز اكتر الاف ولا اكتر، من الناس اللي قبلوا

0: الرب في ترنيمة.
1: في ترنيمة. وياما الترنيمة كانت مصدر تشجيع ومصدر
0: ده اللي قبله الرب يعني. وفي طبعا أثناء الـ
1: نعم
0: الـ الـ لا
1: طبعا. فعشان كده يعني بقيت بصلي أكتر واهتم أكتر بإني نضع في فم شعب الرب وفي قلبهم ترنيمة.
0: وحتى يعني البدع انتشرت بترانيم عكسية يعني.
1: مزبوط.
0: فيها أفكار ضد الكتاب
1: جدا.
0: فالترنيمة بتوصل للجماهير أكتر من الوعظة
1: طبعا. يعني الموسيقى ما بتعديش على العقل. الموسيقى بتخاطب الروح وتخترقها باللي فيها بقى حلو أو وحش. تمام. ودي خطورة الموسيقى. موسيقى خطيرة جدا.
0: صحيح. فيجب أن كل الترانيم المنغمة تكون كتابية
1: وممسوحة فيها نعمة الروح.
0: تمام. في التأليف وحتى في
1: اللحن والصوت وكل حاجة.
0: مغمور بفيض الروح إيه قصتها يعني؟
1: أنا بصراحة بقالي سنة بصلي عايز أكتب ترنيمة عن الروح القدس. وكان التحدي قدامي أنا مينفعش أكتب ترنيمة عن الروح القدس مش بالروح.
0: صحيح.
1: يعني هو يعني إزاي أكتب ترنيمة عن الروح القدس مش بالروح القدس. فكنت بصلي من أجل الأمر ده. وسنة عندي جوع وعندي عطش لأني كان يعني عندي يعني أنا في موضوعات كده بيبقى فيها تحديات قدامي وبصلي من أجلها. زي موضوع المجيء التاني. أنا ما زلت عايز أكتب ترنيمة عن المجيء التاني وحطيتها بين إيد الرب ومستني يبعت لي كلام.
0: وأيضا ياريت يعني بشجع حضرتك تكتب لنا ترانيم
1: كرازية
0: أقصد بصوت التائب.
1: عاملها أنا عامل حاجة مكتوبة بس لسه ما تعملتش ما نزلتش يعني.
0: لسه ما تلحنتش
1: ولا حد.
0: لا دي نبعتها لأي حد لأنه الترانيم اللي فيها واحد بيتوب.
1: أيوة.
0: راجع لله
1: طبعا.
0: بتبقى مهمة جدا لنا في الأنهضات الكرازية.
1: نعم.
0: فنرجع تاني للمغمور.
1: فالرب في مرة كده بعد فوات سنة تقريبا على الصلوات دي في الفجر أنا استيقظت وكتبت كل كلمات الترنيمة ما عدا العدد الرابع. ثلاث أعداد العدد الرابع لا. ومستني عدد رابع. فلما عرضت الفكرة على يوسام اسكندر خادم الرب الرائع لا عشان يقولها. فيوسام قال لي احنا محتاجين عدد رابع.
0: تمام.
1: فكان التحدي تاني ان انا لازم اكتب عدد رابع بنفس الروح وبنفس الكواليتي. وطلع يعني من اقوى الاعداد فيها.
0: هو فكرني بيه.
1: النور في روحي يدوم يا سيدي يا كنزي من بره ايوه هموم من جوه متعزي. اللي هي الايه اللي هي بتاعت عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. والرب عطهاني والترنيمه خدها شاب رائع جدا اسمه سليمان نعمان ولحنها لحن. أنا أول ما سمعته قلت هو ده لحن الترنيمة.
0: الترنيمة دي من أسرع الترانيم اللي انتشرت يعني مش علشان السوشيال ميديا موجودة أو كده لكن أنا لاحظتها يعني بسرعة يعني يمكن في أول يوم منزلها يوسام اسكندر عملت ألاف كتيرة.
1: نعم. يعني أنا بقتبس كلمة قالها خادم الرب الجميل ماهر عزت لما كان بيكلمني وقال لي يعني احنا بصراحه محتاجين موضوعات جديده نرنم فيها. شعب الرب بقي محجوز في الحته بتاعه ترانيم المعيه والرعايه. عايزين بقى ترانيم تتكلم عن الروح القدس. ترانيم بتتكلم عن موضوعات نضع في فم شعب الرب عن الروح عن امور زي كده. وهو على حق يعني. فبنشكر الرب من اجل القياده ومن اجل عمله.
0: طيب في ترانيم تاني حضرتك عملتها ويمكن ما خدتش من الشهرة زي الترانيم دي؟
1: لا في ترانيم تاني اتعملت وخدت شهرة بس احنا جبناها سيرتها.
0: زي
1: كل باب انت فتحته.
0: أيوة.
1: دي قالها خادم الرب الجميل مدحت رشدي ولحنتها مارفي سامويل من المنيا هي.
0: تمام.
1: ملحنة جميلة وشاطرة قوي يعني. والترنيمة دي يعني قالها مدحت وقالها اخويا صمويل وقالها اخويا سعيد يعني كل أيوة الناس قالوها. ويعني بعضهم كان بيبعت لي بعض التعليقات على الترانيم ازاي كانت مصدر تعزيه ومصدر عون لناس كتيره قوي.
0: وده طبعا بيشجعك جدا جدا يا اخي.
1: جدا جدا بشكر الرب جدا.
0: يعني الترانيم خالده عن فعلا عن اي حاجه.

0: عن أي حاجة. نعم، مصدر معونة حقيقية.
1: صحيح.
0: عشان كده أنا بحس بالمسؤولية، أنا وبقول لكل إخواتي المرنمين أنتوا عليكم مسؤولية ضخمة. أنت مش مجرد حد صوته حلو، أنت بتقدم عون لشعب الرب يرفع روحهم ويرفع نفسهم ويجدد ذهنهم ويجدد حياتهم في ترنيمة ممكن تتقال في 5 دقايق.
1: بس طبعا مش كل واحد عنده إمكانية لتأليف الترنيمة.
0: طبعا لا، دي نعمة، نعمة وموهبة.
1: موهبة موجودة. حضرتك قلت إن موهبة الشعر كانت موجودة عندك.
0: مزبوط. مزبوط.
1: لكن الروح القدس استخدمها.
0: صح كده.
1: طب نرجع تاني للسؤال اللي سألته بخصوص ترانيم يمكن ما خدتش من الشهرة كتير.
0: كان في كام ترنيمة كده أنا طبعا يعني شايفه منهم حلوين قوي. أنت عارف يا دكتور زكريا، الترانيم دي بتبقى عاملة زي ولادك كده. الواحد ما تقدرش تقوله تتحب يعني أني ولد فيهم أكتر، فكل الترانيم غالية على قلبي. بس فعلا في ترانيم ما تشهرتش، يمكن بعضها بسبب أن يمكن اللي قالها ما كانش معروف قوي، أو اللحن ما كانش مناسب قوي، أو يمكن الكلام اللي اتقال برضو ما كانش وقته. لكن هي في الآخر ترانيم غالية عليا قوي قوي
1: طبعا.
0: ففي ترنيمة مثلا عملتها بتقول افتقدني، كانت مع الأخت مريان ماهر، ودي غالبا لحنها أخويا بهجت. دي ما اتشهرتش قوي. في ترنيمة تاني بتقول ياللي شايل همها، دي بتقول ياللي شايل همها، ياللي شايل همها، هو امتى الرب سابك في مشيبك او شبابك، قوم وصلي ورد بابك تلقى سيدك حلها.
1: لا حلوة جدا.
0: ياللي شايل همها، عارفه قادر قد ايه، ما في شيء يعصر عليه، ضاع عطاك كل اللي ليه، كيف يسيبك بعدها ياللي شايل همها.
1: يعني بصراحة الرب يباركك يا اخوانا رأفت، وانت خادم مبارك للرب. عايزينك توجه كلمة لكل المشاهدين. برنامجنا أو يعني بودكاست اسمه الكارز.
0: نعم.
1: فوجه كلمة للناس اللي لسه ما اختبروش حلاوة الرب.
0: نعم.
1: وبعدين كلمة لكل قطيع الرب.
0: الحقيقة أنا من ساعة ما عرفت الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي ليا، وأنا ما بقولش الحقيقة وردي، بس أنا بشوف قد إيه هو جنبي في كل الضيقات والصعوبات اللي مريت بيها، وإزاي الرب عطى لحياتي معنى. أنا حياتي كانت مليانة ملل وزهق وفراغ، الرب لما بيدخل حياة الواحد بيملاها، بيملاها بالهدف ويملاها بالمعنى ويملاها بالميشن، بالمهمة. فعشان كده بقول لشباب كتير قوي حاسين بالملل وحاسين بالفراغ، محدش هيشبع قلبك ويشبع فراغك سواء النفسي أو العاطفي أو العقلي أو حتى في وقتك إلا لما تعرف الرب. الرب يسوع بيقدم لك فرصة ذهبية إنك تديله خراب فيطلع منه جنة، يطلع منه روعة، يطلع منه معنى. فمفيش يعني حاجة تاني هتشبع قلبك وقلبك إلا معرفتك بالرب وإلا سكن الرب فيك.
1: أمين.
0: دي بوجهها لإخواتي في كل مكان، ولا سيما الشباب. لكن كمان بوجه لكل قطيع الرب رسالة مهمة جدا، مهمة قوي قوي، تبقى خاضع لربنا في توقيتاته، في معاملاته، في تحركاته. مهم قوي، يعني مش عايزين نمشي كده بحسب الشهوة أو المزاج، لكن لينا ملك، ملك يقودنا، ملك يحكم في حياتنا، ملك نخضع له، نهابه، نخافه، نديله مقامه، نديله كرامته، لأنه هو قال كده، إن كنت أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي، يقول السيد رب الجنود.
1: روعة. في نص دقيقة كلمة للمرنمين أو جو العبادة والتهليل.
0: المرنم مش

0: مجرد حد صوته حلو. المرنم لازم يكون عابد ممسوح، عبادتك بتبان قوي قوي في من اللي واخده من مخدعك، من قعدتك قدام الرب، من مهابتك ومخافتك ليه، من سجودك القلبي خلال كل اليوم، الترنيم من الساعة في اليوم، الترنيم نظام حياة الواحد عايشه طول الوقت يمكن يعبر عنه في ساعة قدام الناس، لكن بقية الوقت انت نفس العابد، انت نفس المرنم، انت نفس الشخص الخاضع للرب.
1: شكرا حبيبي الغالي بركة. خادم الرب المبارك رأفت فوزي على الكنوز والوقت الجميل ده. بصراحة أنا مش كنتش عايز البودكاست ده يخلص صدقني
0: بركة.
1: لأنه أجواء مباركة جدا بركة. احنا بنشكر حضرتك وبنصلي بركة. ان كل الترانيم اللي حضرتك ألفتها تكون بركة لقطيع الرب في كل مكان، وأيضا يستخدمك الرب. أحباء المشاهدين إن كنت لسه بعيد تعالى له، فالبودكاست بتاعنا بعنوان الكارز. الكارز بيدور عليك، بقول لك تعالى أنا مت عشانك، أنا اتذبحت بدالك. وإذا أنت مؤمن حقيقي اكرز بالرب، لأنه الرب دعانا كلنا نكرز. اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. أحباء المشاهدين كان وقت عظيم جدا مع خادم الرب الأخ رأفت فوزي. نلقاكم في بودكاست جديد من بودكاست الكارز.

0: دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: علشان الرب يفتح ينابيعه اللي عايز يفتحها في السماويات وفي الأرض، بيحتاج كنيسة مؤسسة، يعني متأسسة تأسيس حقيقي قوي وراه عشان يفتح هذه الينابيع. بمعنى في ينابيع منتظرة، ينابيع سماوية منتظرة أنها تتفتح، منتظرة هياكلنا تبقى تحتمل هذه الينابيع. في ينابيع روحية مربوطة بالهياكل، ولو الهيكل بتاعي مش مثبت مش مؤسس، الينابيع ما بتتفتحش إلى أن يثبت الهيكل بتاعي. إيمان الرب عايز يعمل نهضة قوية جدا في بلادنا، وإيمان الرب مستنينا. الرب مش مستني أي حاجة تانية، مستنينا. وإيمان إن جاء الوقت إن إحنا نبقى عارفين نفرش ثيابنا عشان هو يقوم داخل المدينة فتهتز المدينة. فاكرين القصة في حد الزعف؟ وبالتالي جوايا إيمان إنه رب يعني ده وقته. عشان كده بالنسبة لي المؤتمر ده يعني نلم على بعض كده ونقوم داخلين في حضنه، بحيث ان احنا عايزين فعلا نسكب قلوبنا من اجل النقله اللي الرب عايز يعملها، اللي ملخصها الايه اللي بحبها في غلاطيا، الى ان يتصور المسيح فينا. يتصور المسيح فينا دي معجزه في كل حاجه، معجزه في العلاقات، معجزه في النفسيه، معجزه في وسط العاصف، معجزه في ليله جسيماني بتاعت اي حد فينا. احنا كلنا بنمر بامور لا علاقه بالعواصف، لا علاقه باي ايا كان نوع، مش بتنبأ عواصف، لكن التحديات بتكشف المعدن. التحديات بتكشف المعدن، مش كده؟ وبالتالي لما الاقي تحديات خفيفه والاقي حد بيصارع، احنا اكتشفنا المعدن. هتفهم حاجه؟ كتاب مقدس في سفر اللويين 16، لا لويين 26 انا اسف، يقول لك في ناس بتهرب من صوت ورقه مندفعه، يعني صوت ورقة متخشول في الشارع وناس تطلع تجري، ده برضو بتكتشف المعدن. يعني مفيش حاجة تخوف، ده صوت ورقة.

بس البعض خاف، بمعنى ان المعدن اتكشف لما الورقه طلعت صوت، مش لما الاسد طلع صوت. ده صوت ورقه مندفع. Are you here؟ ده مش ما لو انت بتهرب من صوت ورقه مندفع بتخاف من لا شيء، لا شكايه. اقف قدام الرب قول له عدي بايديك، زي الصوره اللي كانت جوايا، عدي بايديك على جدراني الداخليه واصنع صلابه جديده. طلع الماتيريال اللي ممكن يحتمل فولت عالي. فأي حاجة بقى لو الفولت بتاعك العالي معدي فيا وإبليس يرمي أي حاجة، ها هتفهم حاجة؟ أنا عدى جوايا فولت عالي، فالصخرة بتاعتي مش هتتشقق ولا تتشرخ ولا حاجة من الحاجات دي. فالصخرة بتاعتي مش الحجر بتاعي مش هتشقق أو يتشرخ بأي حاجة يرميها العالم، لأن معدي جوايا فولت عالي والحجر بتاعي انتاكت لسه. هتفهم حاجة؟ وبالتالي لا شكاية، احنا بنقف مع بعض قدام الرب عشان يعدي بإيديه جوانا ويعمل هذه الصلابة. أمين. إنجيل متى 11، مشاركة بسيطة هذه الليلة بس نعمل فيها شغل. متى 11 وآية 7، بينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ قصبة تحركها الريح. عارفين يعني ايه قصبة تحركها الريح؟ يعني اواني زينا كده، هجمة تحصل تقوم حتفانا كده، هجمة تحصل تقوم حتفانا كده، هجمة تحصل نصوت هنا، هجمة تحصل نقع هنا. قصبة تحركها الريح. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسان لابس ثياب ناعمة؟ وذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. لم يقم من بين المولودين من نساء أعظم من يوحنا المعمدان، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. من أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه. جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. إن أردتم أن تقبلوا هذا هو إلي المزمع أن يأتي. من له أذنان للسمع فليسمع. يوحنا المعمدان شخصية محورية جدا في كتاب مقدس، زي صميل بالنسبة لي. أن صميل جاء في وقت حيوي جدا، كان نهاية سفر القضاء. صميل كان قاضي، كان بيقضي للشعب في العهد القديم. فجاء في نهاية سفر القضاء، وسفر القضاء ده من أوحش الحالة الروحية بتاعت الشعب، كانت من أوحش الأزمنة. كان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه، لم يكن هناك ملك، يعني لم يكن هناك قيادة أو رؤية. كل واحد يصنع كل ما يحسن في عينيه، والحالة تطلع تنزل بحسب القاضي الموجود. فيأتي شمشون يخلص، يقع شمشون يقعه، يأتي الدبورة يتنفسه، تقع أو تقف دبورة فيرجعه، وهكذا. فكان الحالة طالعة ونازلة طول الوقت. جاء صميل في الحتة دي، حنة قامت مصلية صلوة جابت صميل. هللويا. ممكن تكون ليلة من الليالي دي، ليلة دي تكون صلوة من صلواتك تأتي بصميل فيك، اللي بيوقف الدوران الطالع والنازل ده ومطلع ليفل جديد. زي ما يكون رسم البياني كان ماشي كده كده متذبذب، وبعد كده جاء صميل فقام نطر الرسم البياني لفوق وثبت. فحالة من عدم الثبات وطلع نازلة طلع نازلة، وحنة قامت مصلية صلوة طلعت واحد اسمه صميل، وصميل فتح خط من النبوة ومسح الملوك. فالأنبياء دايما يمسحوا ملوك، فالكلمة النبوية دايما بتطلق الملك فيك لو انت استقبلتها على رأسك وثبتت حياتك تحتيها. الكلمة النبوية بتطلق الملك فيك، لأن الذين يمسحون الملوك هم الأنبياء في العهد القديم. النهاردة الكلمة النبوية هي اللي بتمسح الملك في حياتك. فصميل أم رفع الليفل وأم نقل الليفل إلى مستوى الأنبياء، الكلمة النبوية، وعمل مدارس الأنبياء، وابتدى الملوك يتمسحوا. صميل مسح شاول، بعد كده صميل مسح

0: تمام.
1: مش الحال للمملكة لغاية لما جاء يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان نقلة تانية، لأن بعد شوية فاكرين سليمان وقع، أوكي، فجت نقلة تانية، جاء يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان رب يسوع نفسه يوصف هنا هو نبي، نو هو أعظم من نبي، فكان في ليفل اتفتح مع صميل هو النبوة، بس مع جاء يوحنا أم رفع الرسم البياني لحتة أعلى تانية اسمها هو مش هو أعظم من النبي، ده مرسل أمام وجهي. أنتوا هنا بلغة العهد الجديد هو المسحة الرسولية، لأن من خلال بداءة من يوحنا المعمدان اتفتحت حاجة اسمها المسحة الرسولية. تقول ده في الرسل، بس أقولك لا، هي اتفتحت من يوحنا مرسل أمام وجه رسول اعترفنا يسوع المسيح اللي أطلق الرسل أو أطلق النعمة الرسولية. أنتوا هنا مش كده؟ أنا برغم أني صوتي هادي بس أنا حريص أني تصحصح معي. وبالتالي يوحنا ما كانش شخص عادي، ما كانش قصبة بتحركها الريح، لكن كان مثبت بطريقة غير عادية، ما كانش محمول بكل ريح تعليم، ما كانش بيخاف من أي حاجة، ما كانش بيضطرب لأي حاجة، لا، ده شخص متحرك بمسحة فيها حق رسولي وإعلان نبوي. فهو كان نبي، هو لو كان صميل قاضي ونبي، يوحنا المعمدان كان نبي ورسول، هو الحلقة المتوسطة اللي بتنقل مواسم من موسم إلى موسم أعلى. بالمناسبة الكنيسة طول الوقت بتتحرك في هذا المستوى، هنحكي مع بعض، هو طول الوقت الكنيسة بتتنقل من مجد إلى مجد، أو من إيمان إلى إيمان، أو من اختراقة إلى اختراقة، هنبص مع بعض. وبالتالي الحلقة المتوسطة ثبتت في يسوع المسيح المستعد يفتح لك، هو عارفين يسوع هو فصحنا أو عبرنا، فيسوع بالنسبة لك هو صميلك اللي بينقلك لحتة أعلى، وهو يوحنا ليك اللي هو بينقلك لحتة أعلى، فهو طول الوقت ترقيتك المستمر، عبورك للليفل الأعلى. فالكنيسة في حالة عبور مستمر إلى ليفلز أعلى طول الوقت لو اختارت أنها ترتحل وراء الرب. حول الجملة مرة تانية احتياطي، الكنيسة معروض عليها طول الوقت أنها تتنقل إلى ليفل أعلى لو اختارت أنها ترتحل، ترتحل يعني تتحرك في الترقية، لأنه بيعبر بيك، هو فصحك بيعبر بيك إلى المستوى الأعلى فترتحل معه. انتوا جمال مش كده؟ عشان كده مثلا الرسول بولس قال كده، مؤسسين مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. ففي نعمتين متحركين جايين من هذا الحجر الزاويه مبنيين عليهم، مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. ولو احنا بنتكلم على اساسات الرب عمال بيعملها في هذا الزمن عشان يطلع من حضرتك ومن حضرتك ومني هذا الحجر اللي بيحتمل الينابيع اللي الرب عايز يفجرها في الارض في الزمن اللي جاي، هو لازم يكون مدركين الاساس، او لازم مدركين متثبتين مبنيين على اساس. المؤتمر ده اسمه اساسات وينابيع، فحنلمس النهارده بالليل وبكره الصبحيه على خفيف مع حبه حاجات بنغرس فيها رجلينا وبنرمي جذورنا لأن يتأصلون إلى أسفل فيأتون بثمر إلى فوق. وكل ما بنتعمق إلى أسفل، كل ما جذورنا بتضرب لتحت، كل ما الشجرة بتبقى أثبت عشان تأتي بثمر أكتر لفوق. أنتوا مشجعين. كورنثوس الأولى 3، الجملة دي كانت جملة إيمانية، أنتوا مشجعين دي. والبار بالإيمان يحيى. كورنثوس الأولى 3:10، حسب نعمة الله المعطى ليا، ده بولس اللي بيتكلم، كبناء حكيم

وضعت أساسا وآخر يبني عليه. خلي بالك حبة جمل كتيرة هنا، يعني حتت كتيرة قوي. نعمة الله المعطاة لي هي نعمة رسولية، ولأنه معطى لي هذه النعمة الرسولية فهو بيبني كبناء حكيم، ولأنه بيبني في أساس بيتحط، وعلى هذا الأساس بيبنى كل حاجة. ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. لا يستطيع أحد أن يضع أساس آخر غير الذي وضع، الذي هو إيه؟ حجر الزاوية، والأساس هو يسوع المسيح. يسوع أساس المبنى. وبالتالي عشان كده محور العبادة ومحور التسبيح ومحور الكلمة ومحور قلوبنا، مش بالصدفة ان العبادة شكلها تغير، مش بالصدفة ان المشاركات في وسط هذا العمل الروحي كلها بتشاور عليه، وحديثنا يجب ان كله بتشاور عليه. ولما يحصل ضغطات انت بتشاور عليه، هنا بتطلع صلابة. ليه؟ لأنه هو المركزية. يسوع بولس قال لما أروح لكم يا كنورنسوس مش عايز أشوف حاجة في وسطيكم إلا يسوع المسيح وهي مصلوبا. مش عايز أسمع مشاكل، مش عايز أسمع خناقات، مش عايز. لو كلكم متجمعين في يسوع المسيح وهي مصلوبا مفيش خناقة هتحصل، مفيش قضية هتحصل، مفيش لأن كلكم بتحركين تجهزي البقرة ومستخبين فيها. فأحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيا، ده النوعية، ده الحجر اللي بيحتمل فولت عالي. مش عايز أسيب نفسي في الحتة دي لأن هتقول كلام مش دايما لذيذ، لكن طول ما في ريحة جسد، طول ما الفولت هيبقى بطيء في حياتك، طول ما في ريحة جسد خارجة من حياتك، من علاقاتك، من ردود فعلك، من كلماتك، كل ما في ريحة جسد خارجة، كل ما في محدودية للإمكانية الرب أن يعدي فيك فولت أعلى. ورب عايز ينقل ده مننا، بس احنا لازم نكون مستعدين. أنا الأساس، المحور بتاع كل حاجة بتتبني عشان أكون كبناء حكيم وفي نعمة رسولية. أنت عارف أنت في عمل تعبر في نعمة رسولية؟ مدرك نعمة رسولية دي مش طايفة. أوكي، نعمة رسولية ده نعمة المنسكبة، دول الزيتونتين اللي بيسكبوا الزيت جوه المنارة عشان المنارة تنور زيت ذهبي. الكلمة النبوية أو الكلمة المتقالة في وقتها، كلمة إعلانية عن يسوع المسيح، وإنك تتحرك في إرسالية الرب، إنك تتحرك في إدراك الإرسالية اللي بيبنيك. النعمة الرسولية مش فقط إنك تسافر تعمل إرساليات، هي معمولة لحاجات كثيرة قوي ممكن في مرة نحكي عليها لما نتكلم عن المسحة الرسولية. لكن ببساطة أنت مطعم في عمل بتعبر فيه نعمة اختراقة اسمها نعمة رسولية، وفي نفس الوقت مطعم في عمل بتعبر فيه كلمة الرب الحية اللي بتنهض قلبك. والنعمتين دول هي نعمة نبوية ونعمة رسولية مبنيين على أساسهم ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. جاء الوقت أنك تنفض التدين اللي هو، مش عايز أقول تدين، تدين اجتماعات وكنائس، وتدرك أنه جسد الرب جسد قوي جدا، حجارة حية، بناء كنائس واجتماعات، بس دي الصورة الخارجية. لكن الصورة الحقيقية لحياتك ولحياتك، أنت مطعم في جسد قوي جدا اسمه جسد يسوع المسيح، ورأسه هو السيد. وبولس قال أنتم مبنيين على، أنا كبناء حكيم كنت ببني هكذا، لأن الأساس هو هو هو هو الأساس. وخلي بالك أنت بتبني إزاي وأنت باصص عليه، لينظر كل واحد كيف يبني عليه. يعني هو الأساس في حياتي هو السيد، فبقولها كجملة لكن مش ببني عليها، فأنا مش ببني. في مؤسسين على كلمة الرب، على محبة الرب، على نعمة الرب، على عهد الرب، مؤسسين على هذه النعمة. كبناء حكيم قد وضعت أساس وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. خلينا أشاركك بآية بعضكم أو محفوظة، بس الكونتكست صح يمكن مش معروف. أشعياء 28: أنا بعتذر لكم، الليلة دي ليلة بنعمل فيها شغل، مش كلام معزي في البداية. أشعياء 28: الشعب كان متصور أنه عامل عهد مع الموت أن الموت ما يعديش عليه. شاهد صعب. أشعياء 28 هكذا يقول، يعني خروجا عن

الحالة بتاعة الشعب في المكان ده. آية مشهورة بس الكونتكست مش مشهور. آية 16: هكذا يقول السيد الرب، أنا أؤسس في صهيون حجر، حجر امتحان، حجر زاوية، كريم، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. الآية دي ممكن تاخدها في اتجاه، لو خدتها لوحدها كده هو اتجاه لذيذة يعني، آية لذيذة، بس هو بيقول إيه الكونتكست من غير ما نخش فيه، لأنه ممكن الكونتكست بيقول أنا بأضع حجر امتحان، حجر ممتحن، حجر قوي جدا، أساسا مؤسسا، عشان في تست جاي، والحجر اللي هيثبت هو الحجر اللي من نفس الماتيريال دي. الحجر ده سيمتحن، والامتحان هو اللي هيطلع ثبات أو عدم ثبات. التحديات بتمتحن الأساسات. ده مش شكاية، ده يخليني أوكي، أنا أساساتي هنا مخلخلة، أوكي أنا عارف أروح فين. فما تتضايقش إن تتصور إنه طب أنا جوايا حتت فيها اضطراب، ما فيش مشكلة. اعرف مقاصد الرب إن ياخد اضطرابك وينقله لثبات، والتحديات بعد كده لما تأتي تثبت أساساتك. يعني الحجر ده حجر ممتحن، يعني حجر اتضغط عليه حتى الصليب وصار رأس الزاوية، ولأنك أنت متطعم في هذا الحجر هو الأساس بتاع حياتك، الرب عايز يطلع منك هذا النوع من الـ من الـ من الـ من الماتيريال. إن لما يأتي الامتحان أنت أساسا مؤسسا. لو خرجت البرية قسوة تحركها الريح ولا أعظم من النبي؟ هتفهم هاي؟ الأصغر في الملكوت أعظم منه. يعني الأصغر في الملكوت ما بيتحركش مع الريح. ما أعرفش عنكم، أنا عايز أوقف الكلام وابتدي صلي وقوله تعالى علينا ونسبح، وطلع مايكل ونقعد نرنم شوية ونستقبل من الرب نعمة، لأن الرب عايز يطلع الماتيريا اللي ينفع يفجر فيها ينابيع السماء وينابيع الأرض. هنحكي بكرة عن ينابيع أو الفولت الرب عايز يسكبه على بلادنا. هو يجب أن يكون في قدرة لاحتمال ما يريد أن يعبر به فينا، وده بيمتحن، بيمتحن لأنه لما لاقي حجري مش بيحتمل حد يعمل له كده، كيف سأحتمل أي حاجة تانية جاية؟ عارفين دي. وبالتالي في دعوة لينا، تعالوا أنا عايز أستخدمكم، تعالوا أنا عايز أغير من حياتكم من المعتاد إلى طبيعة مختلفة، إلى أن يتصور أنتكم أهل. أرمياسة، تحديات تمتحن الأساسات. أرمياسة، أنا بقلب معاكم ونصلي حالا. هكذا قال الرب، أرمية 6:16، هكذا قال الرب، قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه. السبل القديمة دي بلغة النهاردة أو بلغة الكونتكست اللي أنا بحكي فيه، هي السبل التي أسسها الرسل والأنبياء، أو النعمتين دول بيتحركوا فيها. اسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. قالوا لا نسير فيه. في أساسات قديمة وأساسات قوية، أساسات كلكم عارفينها وحكي فيها ببساطة، عشان أساسات مش مفاجأة بالنسبة لكم. دي مش التعليم الرسولي، التعليم الرسولي يمكن نلمس عليه بكرة، هو بسيط جدا، أربع حاجات، دي أساسات الرسل في الكنيسة ببساطة. التعليم الرسولي أربع حاجات بساط، يمكن نلمسهم بكرة، بس اللي أنا بحكي عليه النهاردة أساسات بتفتح هذه النعمة عشان تغير طبيعتنا. أساسات سبل قديمة عشان تفتح الأبار اللي فيك العميقة، عشان تطلع السبل القديمة فيك فتبقى مثبت. قال افعلوا هذا فتجدوا راحة، سيروا فيها فتجدوا راحة لنفوسكم. سيروا في السبل القديمة، لكنهم قالوا لا نسير فيه. مش مفاجآت. حبص على ثلاث حاجات صغيرين. تعرف حاجة اسمها كلمة ربنا؟

يكون أتاري أتاري أتاري أنك بتؤسس على كلمة الرب. لو الكتاب ده مقفول في حياتك فالحجر بتاعك عنده معاناة، لأنك أنت أساسك الكلمة. الكلمة كلوجوس والكلمة كرمة، الكلمة كحق بتقراب بتدرك الرسالة اللي موجودة في كورنثوس، الرسالة الموجودة في كلوسي، الرسالة الموجودة في نحمية. إيه الرسالة؟ إيه الرب بيعمله؟ وتاخده ليك. الكلمة مش كلمة بتدرسها طايرة في الهواء، الكلمة هي ملكوت الرب اللي بيغيرك. أوكي، احنا بنفسر كتاب مقدس ازاي؟ في مدارس تفسير، معظمكم سامع في مدارس تفسير كتير كتاب مقدس. في وسطينا احنا بنفسر كتاب مقدس ازاي؟ حاجتين ببساط جدا. في كل صفحة انت بترى ملكوت، بترى الملك وبترى ملكوت. في كل صفحة بتبص على الملك طبيعته، ماذا يصنع، ايه افكاره، وتبص على الملكوت اللي هو الشعب او الارض او النتيجه لهذا الملك لما بيملك بيعمل ايه. في كل صفحه بلا استثناء، ايا كان الشاهد ده، شاهد رمزي، شاهد شاعري، شاهد نبوي، شاهد رسولي في العهد الجديد، ايا كان الشاهد بتبص على الملك وملكوته. سهلة قوي. فأيا كان بتقرأ سفر المزامير، أوكي الملك في المزمور، في المزمور اللي بقراه، الملك كذا كذا كذا، حلو قوي، في ملكوت في القصة دي، نتائج إنه هو ملك كذا كذا كذا كذا، بر سلام فرح. فبتحط نفسك وأنت جزء من هذا الملكوت، فبتستقبل ما يصنعه الملك في أرضك. فأنت ابن ملكوت. أنتوا هنا بس إحنا مبنيين على أساس الكلمة كده، اللوجوس بتحول إلى رمة كده، الكلمة بتعمل فيك تأثير الكلمة. أنت مش بتقرأ للقراية، أنت بتقرأ في حاجة بتعمل تظبيط داخلي، بتعمل استقامة داخلية بحسب الكلمة النبوية اللي مليانة مسحة رسولية عشان تشتغل فيك. كل الكلمة دي كلمة نبوية، إيه اللي بيخليها رسولية؟ إنها بتخترق في حياتك. ولو الكلمة نبوية رسولية أنت بتؤسس. أنا قلت لكم ده مؤتمر خدام. لو الكلمة نبوية، كل كلمة في كتاب مقدس كلمة نبوية، يعني فيها potential المعجزة. الكلمة النبوية حاجة لسه ما حصلتش بس معروضة ليك الرب يقولها على حياتك، فدي كلمة الرب النبوية على حياتك. بعضكم مش مصدقني، ما يعرفش ان الكلمة دي كلمة نبوية، لأن الكلمة النبوية وهي أثبت. فاكرين رأينا في الجبل، فاكرين آت بطرس، لكن لنا هذه الكلمة النبوية. الكلمة دي كلمة نبوية، يعني إيه؟ كلمة من الرب يقولها على حياتك عشان دي مشيئته، ده اللي الرب عايز يعمله في حياتك. إيه اللي بيخليها رسولية؟ رسولية باخد البعد ده، يعني بعد الاختراقة، إنها تقوم جايبة شغلها في الأرض، فهي مش كلمة متقالت بس الكلمة اخترقت. إيه اللي بيخليها؟ أنك بتستقبلها. فهي كلمة نبوية بتتحول فيك إلى اختراقة لما بتستقبلها. فبتقرأ الكلمة كأنها نبوة من الرب على حياتك. الرب يملك على كل الأرض، دي نبوة، دي نبوة. تنفجر ينابيع البر، تستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص. دي كلمة نبوية؟ نعم. نو، دي كلمة ندرسها دي كلمة نبوية، إن أرضك ينفجر فيها ينابيع فرح، أرض بيتك ينفجر فيها ينابيع فرح. هنتكلم عن ينابيع بكرة. تستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص، دي نبوة. هل النبوة دي ممكن تحصل في حياتك؟ نعم، لو أنت استقبلتها جاية من الملك وملكوته، بتنفجر فيها ينابيع مياه فهستقي بفرح. ده كل صفحة في كتاب مقدس. هنا الكتاب المقدس بيبقى مليان حياة، هنا أنت مبني على كلمة الرب. إنجيل متى 7، شاهد كلكم عارفينه من زمان، من وانتم صغيرين عارفين متى 7 ده إيه؟ ما سمعتش قوي، لكن متى 7 جزء من إيه؟

الشاهد كلكم فاكرينه من ايام ما كنتوا صغيرين بالشورت. متى سبعة بعضكم بيقول ما كنتش بلبس شورت. اوكي آية 24، كل من يسمع أقوالي هذه، متى 7:24، كل من يسمع أقوالي هذه خلي

التحديات بتمتحن الأساسات. هتفكر الجملة دي؟ التحديات بتمتحن أساساتك. نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط. ليه؟ لأنه كان مؤسسا على الصخر. خلي بالك ده مين؟ ده من يسمع الكلمة. اللي بيأسس الكتاب ده بالنسبة له مؤسس حياتك، ولأنه مؤسس على حياتك مهما كانت التحديات بيتك ثابت. أوكي، ممكن يكون كلام مشجع، خلينا أحطه أدقه في مكانه. لو أنا وقفت كلام وجيت لحضرتك قلت لك آخر حاجة ربنا قالها لك إمتى، هي إيه وإمتى؟ لازم تكون وأنا جاي في السكة ربنا قال لي كذا، لأنك حياتك مبنية. الإنسان لا يحيا بالخبز لكن يحيا بكل كلمة خارج من فم الرب. عشان كده زي ما يكون إلحق الليلة دي، عشان كده مبسوط أنك جيت الليلة دي، أو اللي بيسمعوا يعني مبسوط أنك جيت الليلة دي، لأنه إلحق، لأن الرب عايز يعدي سريعا بفولت عالي. خليني أكون طالما بايخة بقى نكمل بوخة. عشان كده كتاب مقدس فيه نبوات كتير عن في الآخر ناس تسقط، لأن بيأتي زمن هو لازم يعدي الفولت خلاص، مش هيستنى. فلو الفولت بيعدي بقوة وناس مش مستعدة، فاهمين حاجة؟ ما اشترتش الزيت في المكان في الوقت، ما زودتش صلابتها في الزمن لما كان معروض الصلابة تزداد والزيت ينسكب، فالحجر بقى نوعيته قليلة والكهرباء المعدية فيه ضعيفة، فما استروش زيت دعم الروح القدس الكهرباء، ولم تتغير طبيعتهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. فالعاصفة ما خلقتش ضعف البيت، العاصفة كشفت حالة أساسات البيت. نعمل إيه؟ ولا حاجة. ارجع للأساس، ارجع للسبل القديمة. إيه السبل القديمة؟ أهي، بس راها مش كقراية، راها ككلمة خرقة في كل آية. ملك ملكوت، ملك ملكوت، ملك ملكوت، ولأنك أنت في هذا الملكوت وهو بيملك عليك، فكلمة الملك دي بتخترق جواك وبتستقبلها عشان تغير من طبيعتك، فتبقى من طبيعة الملك. هو حجر امتحان مؤسسة، حجر زاوية ممتحن، عشان أنت تطلع حجر ممتحن لما تأتي العاصفة ما يقعش البيت بتاعك. رب عايز يطلع فينا طبيعته اللي هو ايه؟ حجر امتحان ممتحن. ليكن حجرك ممتحن. هللويا، ليكن حجرك ممتحن. وبيمتحن بعواصف، مش معنى كده بنقول هات عواصف، لكن العواصف بعض احيانا حد يدوس لك على طرف، مش عارف ليه عمال بكرر المثل ده. في بعض أحيان العاصفة بتبقى في هذه البساطة، صوت ورقة مندفعة. ما كانت تكتشف أنه كان ولا حاجة، أنا طلعت أجري على الفاضي. هللويا، أنا طولت عليكم. أوكي، في أساس تاني، مش أساس، مش بس الكلمة، الأساس أن القصة الكلمة دي بتاخدك لعلاقة، كلمة دي بتاخدك لإنكاونتر أو لمقابلة أو لحتة. يعقوب أم لزق في الرب وأخ والكلمة اللي قدامه وفضل متبت فيه إلى أن يتغير. الحتة دي حتة مهمة، دي بعد ما بتقفل الكلمة دي حتة، ما تقفلش الكلمة وتطلع تجري، انت بتقفل الكلمة كلمة عشان تخش إلى مقابلة، إلى التحام. بحب جدا القصة بتاعت يعقوب والرب، مسك في عشق فيه، مش حسيبك إن لم تبارك. كلكم عارفين آية، بس أنا مش بتكلم على، بتكلم على التعشيقة دي، تعمل لوك مع ربنا. فاهمين يعني تعمل لوك مع ربنا؟ يعني ربنا ما يعرفش يفلفص منك لأنك أنت مسكت فيه، لأنك تشبست بيه. هو ده طبيعي في كتاب مقدس. بالمناسبة رجال الله كانوا كده، مش بس قصة يعقوب لما مسك في الرب وقال له لن أطلقك. قصة مش بس دي، إبراهيم مثلا لما فضل واقف قدام الرب عشان يطلب من أجل سدوم وعمورة، يقولك الرب فضل واقف طول ما إبراهيم واقف، معرفش يمشي طول ما إبراهيم واقف. إبراهيم عمل لوك مع الرب من أجل سدوم وعمورة.

50 30 20 10 هو كل ده الرب واقف لان ابراهيم عامل لوك معاه بعد ما ده اساس ده مش وعظه ده الكلمه اساس لو بتبني بيتك على الكلمه تأتي الرياح البيت على الصخر ثابت المقابله هي الكلمه او هي سوري الاساس العلاقه او اساس التواصل اساس الالتحام اساس الانكاونتر المقابله ما بينك وبين الرب ده اساس مش فكره لذيذه مش وعظه تتقال اللي خلى يعقوب يبقى اسرائيل هو المقابله لما اسرائيل بطل يبص في وجه ابوه بطل يعمل مقابلات رجع تاني يعقوب كل مرة بتصلي انت واقف قدام الآب مستخبي في الابن وروح القدس هو الحركة ما بين الابن والآب فانت في حتة مليانة كهرباء يا ابني كل ما ليه هو لك كل مخازن السماء موجودة في الآب بتعطى للابن الابن وارث كل شيء وانت واقف في الابن كمان ده أساس فتحه الرب وهذا الأساس هو بيفتح ليك حاجة اسمها مقابلات مستمرة قدام الرب والمقابلة أساس بغير طبيعتك بغير الحجر بتاعك فيعقوب بيبقى إسرائيل في المقابلة نوعية الحجر اتنقلت فيعرف يعدي فولت عالي يعقوب عمره ما هيبني أمة إسرائيل بيبني الأمة يا رب تنور أنا رايح للنهضة اللي جاية أنا رايح للبلد والبلاد ولأن راح للبلد والبلاد ده إسرائيل مش بتكلم على السياسة بتكلم على البعد النبوي في العهد القديم ده إسرائيل فإسرائيل هو أبو الأمة يعقوب ما بيطلعش أمة إسرائيل بيطلع أمة فإسرائيل ده ممتحن ده اللي قضى الليلة ولن أطلق إن لم تباركني جهدت مع الله والناس وغلبت أنت في أمام وجه الآب في فينوئيل بتخمى على فخذك قصة إن ما بقتش أنت ما بقاش المحور بتاعك في هذا المكان ده حجر ممتحن ولأنه حجر ممتحن رب ممكن يبني عليه أم ما أنت قاعد يا رجل ثالث أساس صغير له علاقة بالأزمنة أو له علاقة ب إشعياء 6 ففي أساس اسمه كلمة الرب أنا برمي برضو أنا بكلم خدام يعني انسى أنك كنت موجود أنا بكلم فريق الخدمة أساس الكلمة أساس أساس المقابلات أساس لو حياتك خاوية من حاجة من دولة فالحجر بتاعك لن يحتمل الأزمنة اللي جاية إشعياء 6 ده ثالث أساس وكفاية كده النهاردة إشعياء 6 في أساس آخر اسمه القداسة ومخافة ربنا ده أساس الرب عمره ما هيعرف يعدي فولت عالي في أوانينا إلا لو مخافة الرب مش كلمة في حياتنا لكن حالة روحية بنقف فيها لو أنا قدام الكلمة ولو أنا قدام المقابلة محدش بيعرف يعمل مقابلات مع الرب ويطلع متكبر لسه لغايه دلوقتي ما قابلتش حد عمل مقابله حقيقيه مع الرب وخرج متكبر ممكن المقابله لو بطلت تكمل في حياته يتكبر على حسها فيقول انا كان من 10 سنين كان عندي مقابله طلعتني سوبرمان ويقعد يتكبر بسوبرمان بتاعه اللي حصل من 10 سنين المقابلات المستمره بتحفظ تواضعك Are you here المقابلات المستمرة بتحفظ القداسة ومخافة الرب في الحياة إشعياء 6 كلكم عارفينها في سنة وفاة عزيا الملك رأى السيد جالس فاكرين السرافين متحركين بأجنحتهم هذا نادى ذاك وقال إيه قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض فاهتزت أساسات الأبواب وأساسات العتبة بتاعت البيت من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا ده الكهرباء عدت في الحجارة قدوس قدوس قدوس فالكهرباء عدت في الحجارة Are you here قدوس قدوس قدوس فالكهرباء عدت في حجارة المبنى

ما اعرفش ليكم نفس ولا لكمش نفس، انا شخصيا ليه نفس الصلاه، لان لا اساس في اللي الرب عايز يعمله في الزمن اللي جاي، لو كلمته لو مقابلات ولو مخافه الرب وقداسه الرب تعدي فينا. مش بنطلب، يسوع في مره تعجب لما كانوا بيطلبوا مجد الناس تمجدهم، قال لهم ازاي كيف تؤمنون وانتم تطلبون مجد الناس مش مجد الله؟ لو انت مهتم قوي بمجد الناس عمرك ما هتبقى مليان مخافه ربنا، مهتم قوي برأي الناس فيك عمرك ما هتهتم برأي ربنا فيك، ولو مهتم برأي ربنا فيك عمرك ما هتهتم برأي الناس فيك. Are you here؟ فرأي الناس فيك مش هو الحكم انت مين، رأي الرب فيك هو الحكم اللي بيملى مخافة، بيملى مخافة وبيملى تواضع، بيحتفظ فيك في القداسة رأي ربنا فيك. والمهتم برأي ربنا ليه مش بيهتم برأي حد. أوكي. نادر كفاية، نادر إشعياء 61، لا كفاية إشعياء 61. أنا قلت لكم مؤتمر خدام، بعضكم هقول أنا إيه اللي جابني إشعياء 61. إشعياء 61، إشعياء 61 صح، النهضة روح السيد الرب عليا، مش كده؟ روح سيد الرب عليا مسحني وبشر المساكين، أعصب منكسر القلب ونادي المزبيين والمأسورين، ونادي بسنة الرب المقبولة، بسنة اليوبيل، يعني سنة قد تم المكتوب. everything، كل حاجة، كل حاجة معروضة. أوكي، فآية فنط لآية 4، يبنون خرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، يجددون المدن الخربة، موحشات دور فدور. أي حاجة مهدومة هنطلب أنه النهاردة يبنيها علشان مجد الرب يتحرك فيها، عشان المسحة تتحرك من أجل النهضة. أي خرب قديمة، أي أمور اتهدمت، أي امتحانات مرينا بيها وقامت خوخت جوانا، رب عايز يطلع نوعية مؤسسة في حضوره، مؤسسة في مجده. فمهما كان التحدي بنفتخر إن إحنا جزء منه، وهو حجر امتحان ممتحن وإحنا حجر بيمتحن. آخر آية مزمور 87، آخر آية صدقوني، مزمور 87 آية مشهورة قوي، مزمور مشهور قوي، مزمور بحبه جدا. أساسه هللويا، ده أساس الرب، هللويا، الرب أساسنا، أساسه في الجبال المقدسة. الرب أحب أبواب الجماعة المقتربة منه، الجماعة الملوكية دي، أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك إيه؟ أمجاد يا مدينة الله، أذكر رهب ده مصر. خلي أنا هقرأ الآيات وبكولك الجوايا ونصلي. أذكر مصر وبابل العراق عارفتي، فلسطين وسور مع كوش، كوش ده أثيوبيا، هذا وسور دي لبنان، هذا ولد هناك. ده ولد فين؟ ده في الجبال المقدسة، ده ولد في أبواب صهيون في الجبال المقدسة، هذا ولد هناك، ولصهيون يقال هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها. فخلي بالك في حديثين هنا، مصر وبابل عارفين الرب، فلسطين وسور وكوش بيفتخروا احنا اتولدنا هناك. فالرب يقوم متدور لصهيون ويقول لهم هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيك، العلي يثبتك. الرب يعد في كتابة الشعوب، يعني الرب بيثبت وبيكتب تاريخ الشعوب ان ده اتولد هناك. ده فين؟ في الجبال المقدسة اللي هي أساس الحضور الإلهي. انا بالنسبة لي في حاجات كثيرة في المزمور ده، بس انت محتاج تفتخر انك مولود في اسس الجبال، محتاج انك تدرك انك جزء من طبيعه مش طبيعيه في حياتك، اتولدت فيك لانك جزء من هذه الجبال اللي رب بيبنيها في حياتك.

الأصحاح الشهير أصحاح العطاء في كلمة الله كورنثوس الثانية 8، أحد الأصحاحات الكاملة اللي بيكلمنا عن العطاء، يجي في عدد 11 وهو بيتكلم عن العطاء يقول لنا كلمة مهمة قوي أرجو أن احنا ناخد بالنا منها. يقول هذه الأقوال: ولكن الآن تمموا العمل، أيضا يقصد العمل هنا اللي هو العطاء اللي هيقدموه، حتى أنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم. هنا نشوف حتة مهمة قوي بتورينا الفارق ما بين العطاء في المسيحية والعطاء في اليهودية أو العطاء في نور العهد القديم. العطاء اليهودي كان مهم جدا أن اليهودي يقدم العشور ويقدم التقديمات المختلفة ويسيب زوايا الحق ويسيب الحزم المنسية وما يراجعش الأغصان ويدي البكورة في كل شيء ويدي أوائل العجين وفي يدي الذبايح والنذور والنوافل وخلافه وفي الأعياد يقدم على قد ما يقدر. هو عاوز، بص حضرتك بقى اليهودي، هو عاوز هو مش عاوز لازم يقدم، لأن دي وصايا صريحة بالنسبة له. طب بالنسبة لنا في وصايا كتير قوي في كلمة الله عن العطاء، بس هنا بوضح فكرة قوي انه مهم جدا ان العطاء يكون فيه كم حاجة مهمين قوي. الحاجة الاولى الارادة. يعني ايه الارادة؟ يعني حضرتك ما تديش وانت حاسس انه فرض شديد من الله عليك لازم تتممه. المسيحية نشكر الله ما فيهاش فرائض اطلاقا، لكن فيها وصايا تنفذ بمحبة. فوانا وبدي لازم أكون فاهم أنه لازم يكون عندي إرادة حرة من مطلق إرادتي باختياري، بقدم للرب وأقدم لعمل الرب بفرح شديد قوي. حاجة تانية يقول نشاط، يعني بقدم وأنا مجتهد أن أنا أقدم، أبذل مجهود. اتصلت بالأخ ما لقيتوش متاح، اللي هو الأخ المسؤول عن عمل الرب اللي فيه احتياج مادي، ما أقولش عملت اللي عليا وخلاص، لا، يبقى عندي نشاط، أتصل مرة تانية وتالتة، أنا مشغول أعمل كذا. أو في أي مجال أيا كان، خلي عندك اجتهاد من فضلك وخلي عندك نشاط إنك تروح تثمن اللي أنت بإرادتك الرب شغلك بيه علشان تشارك بيه للرب ولعمل الرب. والحاجة الثالثة يقول لي تتميم، يعني تمم، يعني الرب اشتغل في قلبك، فالله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة، كما نفهم من فيليب 2:13، ربنا اشتغل فيك، حركك، خليك نشيط وانت الإرادة تولدت عندك انك تدي لربنا وفي نفس الوقت تمم من فضلك اللي ربنا شغلك بيه. فانا عندي ثلاث أسئلة لنفسي ولحضرتك: عندنا إرادة ولا لا للعطاء؟ لو الإرادة جات، عندنا نشاط واجتهاد ان احنا ننفذها ولا لا؟ الحاجة الثالثة، احنا بننفذ فعلا ولا خلاص الظروف ما سمحتش، خلاص قصة وخلصت؟ لا، قصة تبدأ بإرادة، قصة تبدأ بعد الإرادة أن يكون هناك نشاط، القصة تنتهي بالتتميم. لو ما تممتش يبقى استفدنا إيه؟ عشان كده إحنا محتاجين التلاتة دول يكونوا موجودين في حياتنا وإحنا بندي للرب وندي لعمل الرب. تعالوا مع بعض نصلي أن الرب يدينا الإرادة، الرب يدينا النشاط والاجتهاد، الرب يدينا أن نتمم العطاء للرب في كل الأوقات وفي كل الأماكن ما دام عمل الرب في احتياج. يا رب نكرمك من أجل أنك سهلت لنا كل حاجة، حتى الإرادة يا رب. مكتوب عنك الله العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا.

أجل المسار. عشان كده اشتغل في قلوبنا خلينا نريد. الحاجة التانية علمنا الاجتهاد والنشاط يا رب في أن نعطي لشخصك ولعملك. وساعدنا أن احنا كل ما قدمته لنا من عمل في قلوبنا أن احنا نريد ونكون مجتهدين ونكون في نشاط أن نتمم يا رب. ساعدنا نتمم العطاء وندي لشخصك ولعملك أيها الكريم. اليوم مجيئك احفظنا مطبقين ومنفذين وصاياك في كلمتك. لك يا رب كل المجد. آمين.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان، بحييكم تحية المسيح النعمة والسلام للجميع، وبرحب بكم من خلال شبكة قناة الكارما وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. في البداية سعدنا ويشرفنا يكون موجود معنا دايما بنعمة الرب حضرة الأسيس نبيل إبراهيم، معد ومقدم معلم ومحاضر في هذه الأكاديمية، واللي بحسب يعني رسائل الكتير جدا منكم طلبوا أن احنا نعيد استكمال موضوع مفهوم الكفارة في الإيمان المسيحي. برحب بك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، ربي يباركك وشكرا على تقديمك.
0: الناس شايفة أن الموضوع ده مهم جدا ومن أكثر المواضيع اللي عليها أو فيها إثارة جدلية، ولا سيما مش بس من جانب المهاجمين للإيمان المسيحي، لكن من الأوساط اللي بتدعنا أوساط كنسية وغالبا الفكر الليبرالي.
1: نعم.
0: فعشان كده كتير عايزين الموضوع ده يبقى واضح، وحضرتك وضعت أسس وقواعد مهمة جدا في الجزء الأول من جهة التعريف، من جهة النفي أنه الموضوع لا يصور كما يظن البعض أن بنتعامل مع إله غاضب فبنحاول نسترضي غضبه.
1: تمام.
0: أو البعض اللي بيتهمنا أن في تشابه مع الفكر الوثني، وحضرتك وضعت أربع مبادئ أنه لا يمكن يكون في أي ناحية متشابه من جهة مصدر الكفارة، أساس الكفارة، عمل الكفارة، والقوام اللي جاء عليه كفارة المسيح. النهاردة ناخد بعض الاعتراضات. الحقيقة الاعتراض الأول حضرتك أجابته إجابة على سؤال شخص سأله في الحلقة اللي فاتت، لكن للتذكرة ولتأكيد المعلومة. الاعتراض بيقول أنه هل من العدل أن البريء يضرب من أجل الأثمة؟
1: هو بشريا إنسانيا ليس من العدل أن بريء يأخذ عقاب المذنب أو المجرم.
0: المجرم.
1: لا
0: يعني بشريا صح.
1: بشريا صح، ما ينفعش أنا وحد يعني يقول لي عشان فلان أخوك أخطأ مثلا أنت هتتعاقب. ماشي، ما عندناش اختلاف، لكن احنا المشكلة أن هتلاقي عدد كبير من الاعتراضات بتضع المسيح في مكانة خاطئة ولا تعطيه، وكأن الذي يسأل يغيب عنه المفهوم الحقيقي لطبيعة ومن هو المسيح طبقا لما يعلمه الكتاب المقدس ولثوابت الإيمان المسيحي. فنحن لا نقارن بشر ببشر أو نقارن إنسان بإنسان، لكننا لا نتحدث عن
0: شخص عادي،
1: شخص عادي نتحدث عنه.
0: أجبر على
1: بالضبط. فده لو كان إنسان أنا أتفق مع القائل إن هذا ليس عدلا، لكنه جبرا وظلما صحيح. لكن احنا مش بنتكلم على واحد أجبر أن يقوم بفعل معين بغض النظر عن ما هي إرادته.

0: ما هي قدراته ورغبته الشخصية في أن يعيش. لكن المسيح علينا أن نفهم لم يكن مجبرا، وقد جاء إلى العالم وتجسد، وهو يأتي لا فقط لكي يجول يعلم الناس وينشر تعاليم الحب ويقدم للناس أخلاقيات وأدبيات مسيحية، نهائي. المسيح ده كان جزء من وجوده أن يجول يصنع خيرا، لأنه مصدر الخير ومصدر البركة، فكان هذا جزء من شخصيته ومن حياته،
1: من إرسالية المسيح،
0: في إرساليته.
1: يعني
0: لكن
1: مش
0: إرساليته
1: كل الإرسالية
0: الحقيقية
1: أيوة.
0: جاء ليموت. فالصورة مختلفة، كل الاختلاف أنك تجيب لي واحد ولد ليعيش وليبني آمالا ومستقبلا ويحط كل هذه الأمور في جعبته وفي مخيلته وفي طاقته، لكن المسيح لم يأتي لكي يؤسس مملكة كما ظن اليهود مملكة أرضية، ولم يأتي المسيح لكي يعلن للعالم أن عنده الأخلاقيات والسلوكيات والموعظة على الجبل التي يضرب بها المثل، نهائي. المسيح كان هذا تعليمه، لكنه جاء خصيصا ليقدم نفسه فدية عن كثيرين. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لم يجبر أو الله لم يجبره، أو كابن الإنسان لأنه هو الله، لكنه لم يجبر لكي يقدم نفسه ذبيحة على الصليب، لكنه باختياره المطلق. عشان كده يقول لنا الكتاب في
1: يوحنا
0: 10:17، لأني أضع نفسي لأخذها، يعني هو يملك حياته وهو يضعها بإرادته. أيضا ليس أحد يأخذها مني، مرة تانية بيتكلم على حياته، لا يستطيع أحد أن يأخذ حياته أو يقتله أو يسلب عمره، ما يقدرش. أنت بتتكلم مع الله الظاهر في الجسد، لأنه لي سلطان وهو يضعها أيضا من ذاته بإرادته، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، هذه الوصية قبلتها من أبي. يبقى نمرة واحد هو حاطط حياته باختياره، وقد جاء خصيصا، نمرة اثنين، من أجل هذا الهدف، وبالتالي ليس مجبرا. والدليل على ذلك يقول الكتاب أنه من أجل السرور الموضوع، عبرانيين 12:2، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب
1: مستهينا
0: بالخزي. الآية دي الحقيقة لما تقف قدامها تنهي كل نقاش يتعلق بأنه كان مجبرا أو كان راضيا.
1: الناس بتتصور وكأن المسيح مسلوب الإرادة،
0: بالظبط كده،
1: والله غصبا عنه حطه في موضوع أو في مسؤولية أو يتحمل مسؤولية هو مش عايز يعملها ومش راضي عنها، فبالتالي شوفوه البريء من أجل الظلمة،
0: وبيبصوا للصورة من منطلق إنسانية خالصة
1: أو من منطلق الحياة،
0: لأنه بيشوفوا ليس إلا،
1: لأن بعض المشاهد دي موجودة في الحياة.
0: تمام.
1: يعني ياما قابلنا ناس بريئة ظلمت وناس ظلمة موجودة برا
0: وأخذ براءة. يعني المبادئ الإنسانية البشرية معكوسة.
1: بالزبط.
0: لكن المسيح جاء نمرة واحد خصيصا لكي يموت، من أجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس، نمرة واحد، وجاء لا ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين.
1: صحيح.
0: وقالها كما قرأنا في يوحنا 10، إنه وضع حياته باختياره، وهو له السلطان أن يضعها وله السلطان أن لا يضعها، فاختار أن يقدم حياته. إذن الموضوع يختلف عن أنه مجبرا أو أنه قتل غصب عنه بغير إرادته أو صلب، لأن اليهود عملوا فيه يعني كمين والرومان نفذوا هذا الكمين خالص، لكنه يعني لما تقرأ الكلام اللي بيقوله الرسول بطرس في سفر أعمال الرسل أصحاح 2، يقول هذا، اسمع الكلام، أخذتموه، بيكلم اليهود،
1: مسلما
0: محتوما بإرادة الله
1: ومشورته السابقة.
0: يعني إيه؟ يعني حتى اللي هم بيعملوه ده هم بينفذوا

0: أوامر إلهية بتصرفاتهم. الله وجدهم
1: هم بيظهروا شر عشان ما حدش يقول طب هم بريء. لا لأن ممكن واحد ياخد الجملة دي ويطير بيها ويقول لك أنت كده بتثبت أن اليهود براءة.
0: لكن والرومان. هنا الله يحول كل الشر إلى الخير وتتميم إرادتي.
1: بالظبط. بس بالظبط. أمين. وبرضو على الجانب الآخر قبل ما ننتقل لاعتراض تاني وبرضك حضرتك جاوبت عليه دلوقتي. السؤال ده يحمل يعني نقدر نحطه في شقين. الشق الأول أن الله لم يجبر المسيح بل المسيح من كامل إرادته وبكامل إرادته ذهب إلى الصليب مستهينا بالخزي. الجانب الثاني بعض الناس تسأل فينا الله ما يدافعش عن ابنه وكأن أو عن نبيه وكأن المسيح شخص ضعيف بيدور فينك يا رب ما بتدافعش عني وكأن إرادة الرومان واليهود انتصرت على قوة وسلطان الله. وانت جاوبت على السؤال ده
0: صحيح. لكن احنا كمان مرة تانية نرجع نقول لنتذكر في كل احداث الصليب ان الذي علق على الصليب صحيح اخذ صورة بشريتنا وارتدى عباءة انسانيتنا وجاء نظيرنا في صورة انسان في شبه في شبهنا كما يقول فيليبي 2 6 و7 و8 و9. لكن نتذكر ايضا انه كان الله أيضا الكامل
1: بكل حريته.
0: تقول لي طب وربنا بيتصلب الله لا يتأثر بالألم ولا يتأثر كما لا تتأثر النار بالحديد
1: بالمطر.
0: وقلنا الكلام ده مرات كثير.
1: الاعتراض الثاني حضرتك لمسته دلوقتي بس برضو عايزين نقف قدامه لأنه تتبناه مدارس كثيرة ليبرالية.
0: نعم.
1: يقولون أن خلاص المسيح لنا لا يتوقف على موته على الصليب كما يقال بل على تعاليمه السامية التي كشفت بحق عن ماهية الخطية ومن ثم أصبح لنا أن نتجنبها في كل صورة من صورها.
0: الحقيقة يعني هذا الفكر مجرد فكر يعني ليبرالي إنساني فلسفي لا علاقة له بكلمة الله.
1: مش عايزين فكرة الموت والصليب.
0: ما كل تجنب هذا الحق الجهاري الواضح الساطع لأني أنا مش راضي عنه مش لأن ده فكر الله. لا احنا خلينا نتذكر دائما أن ما نتحدث عنه ليس ابتداعا مني أو منك أو من أي كاهن أو بابا أو أي شخصيات مسيحية خالص لكننا مرتبطين ونلتزم بما يعلمه الكتاب المقدس الوحي المقدس كلمة الله المعصومة من كل خطأ. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنؤمن بالمكتوب ويا اما تؤمن بيه كله يا اما تتركه كله. ما فيش يعني احنا مش عاملين باترينة الكتاب المقدس او يعني pick and choose زي ما بيقولوا خد اللي عجبك وسيب اللي ما عجبكش. الصورة كاملة والكتاب المقدس من بدايته من سفر التكوين حتى سفر الرؤيا يختلط ويمر فيه خيط قرمزي خفي وهو خيط الصليب وعمل المسيح الذي يربط الكتاب المقدس من بدايته إلى نهايته. عشان كده لما بنقول واحد يقولك اللي عمله المسيح ده كان عشان يبقى درس لينا ده فكر ليبرالي واللي بيقوله للأسف الشديد واحد غالبا مسيحي اللي بيفكر بهذه الكيفية. من قال أن لكي تقدم درسا لابد أن تطبق الدرس على حياتك
1: تموت.
0: أنا كنت مدرس كأن واحد بيقول لي عشان أنا كنت مدرس لغة إنجليزية عشان تعلم اللغة الإنجليزية لازم تبقى تغير لونك وتغير شكلك وتبقى إنجليزي. طب وأنا هعملها إزاي دي يعني؟
1: صحيح.
0: إذن التعليم أو الدروس ليست فيها دوافع تغير الحياة لكنها معلومات في الذهن والمعلومة في الذهن كل ما تفعله تديك إدراك لكنها لا تعطيك قوة وبالتالي لا
1: بالدليل سوريا حضرتك من يتبنون هذا الأمر حياتهم منفصلة عن الواقع وعندهم خطايا وعندهم حاجات كتير فهل تبنيهم للفكرة قدسهم؟
0: بالضبط كده. فالمسيح عنده أفكار كثيرة والكتاب المقدس كله موجود في العهد الجديد كلمات المسيح ماذا فعلت بها ولا حاجة.
1: صحيح.
0: بينتقد وبيستهزئ وبيحط من كرامة الآخرين. طب والمسيح علمك ده؟ طب عكس كده يعني أنت حتى في سلوكك تثبت أنك

0: كلامك خاطئ او معكوس.
1: صحيح. الاعتراض الثالث برضو نفس المدرسة الليبرالية بتتبناه، انه موت على المسيح على الصليب اظهر محبته الشديدة لنا لكي يعلمنا ان نحب بعضنا كما احبنا، وبذلك نتخلص من الأنانية التي هي السبب في كل الخطايا. فالمسيح فعل ما فعله ليكرس اظهار المحبة ويعلمنا نحب بعضنا، والموضوع ملوش علاقة لا بخطية ولا كفارة ولا اي حاجة.
0: الغريب ان بيقول لك يخلصنا من الأنانية. اذا كيف تخلص بكلام؟ كيف تخلص بصورة تتفرج عليها؟ يعني انا مثلا اقف اتفرج على صورة واحد بيقدم حياته لله وانا اقول انا لاني نظرت الى الصورة تأثرت، فهذا يعلمني وانا اعيش لكي اقدم حياتي لله. يعني كلام ساذج
1: بالظبط. طب الفكرة يعني موت المسيح يخلصني
0: من
1: الأنانية،
0: من اين تأتي
1: ويعلمني الحب؟ طب وبعدين؟
0: مش بس كده، هذا في ذات الوقت خفيا انكار للخطية الأصلية.
1: ما هم بينكروها، ما هم مش مدخلين الخطية في أي جملة
0: وداخلة في هذا الكلام. عايز يقول لك إنك لو نظرت إلى صليب المسيح ما هو ما يقدرش ينكره، لأنها حقيقة تاريخية
1: ثابت
0: وحقيقة ثابت، يعني من كل الاتجاهات ما تقدرش تتناقش فيها،
1: تبعد عنه.
0: فيقول لك إيه، خلاص ده هو عمل كده، آه ماشي عمل كده، بس هو عمل كده عشان إحنا لما نبص ونشوف الدرس اللي عمله والمحبة بتاعته إحنا نتخلص من الأنانية. يا سلام لما تتفرج
1: كأنها قصة حب موجودة في التاريخ، زي روميو وجولييت، زي مش عارف
0: بالظبط كده.
1: خد عبرة من، أو مسلسل بيتفرج عليه، خد عبرة من المسلسل.
0: لكن أحبائي، ما فعله المسيح كان أعمق وكان أعظم وكان أبعد بكثير من الفكر الإنساني الأرضي البشري الطبيعي. فقد قدم المسيح حياته ليس لكي يثبت لنا أنه كان محبا خالي من الأنانية نهائي، لكنه قدم حياته، افتكر التعبير ده، لكي يفتدينا من الأبدية المهلكة والشر القادم والحياة الحالية، ويكرسنا ويخصصنا لكي نكون له قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة.
1: أمين. الاعتراض الرابع متشابه مع الاعتراض السابق لكن واخد زاوية تانية، ويقولوا كده هذه المدرسة الليبرالية أيضا: لقد رضى المسيح بالصلب لكي يظهر أو يرينا محبته لنا حتى نحبه نبادله الحب، وفي سبيل محبتنا له نكره الخطية ونمقتها.
0: هي طبعا كلها سلسلة يبدو أنها متشابهة، بتلف حوالين نفس النقطة،
1: النفي التام لكفارة المسيح.
0: بالضبط، يعني
1: اطلع
0: يعني
1: من الحتة دي،
0: يعني ملوش لازمة انه ده مات عشان نفسه.
1: ما تقوليش ذبيحة، ما تقوليش دم، ما تقوليش كفارة،
0: انا ماليش علاقة، انا بتعلم منه خلاص. ومن قال ان نظرك الى صورة او نظرك الى فيلم او نظرك الى حادثة هذا سيغير نفسك ويغير خطيتك ويغير قلبك ويقدسك؟ مين قال كده؟
1: يعني بأي منطق يكون نفسي؟ هذا؟ هل أنا أقدر أقدس نفسي؟
0: نهائي.
1: طب ما يعني سوري، ورونا كل مهارات التنمية البشرية وكل الكتب اللي بتتكلم عن الأدبيات، هل استطعت أن تقدس الإنسان؟
0: ما هو ده الفكر بقى اللي بيجي منه أخ أندرو، إن الخطية ليست خطية أصلية لكنها تأتي من البيئة التي توضع فيها، هي دي الفكرة اللي بيلفوا حواليها. يبقى الفكرة هو أن عمل المسيح الكفاري هذا عمل قد تم كقصة تاريخية نتفرج عليها وممكن نبكي وتصعب علينا وبكده نعرف،
1: بس ما تكلمونيش عن الذبيحة عن الكفارة،
0: لكن أنا ماليش علاقة بالعمل المسيحي،
1: أنا منفصل
0: بالضبط.
1: أنا باخد منه دروس وعبر
0: بالضبط كده. وطبعا ده قمة المراوغة، مش عايز أقول أي ألفاظ أخرى، لكن المحاولة التنصل من أنك أنت ذاتك أيها السائل والمتكلم أنت في داخلك خطية كامنة موروثة، لأنك بالخطية صورت كما يقول داود النبي، وإني بالإثم
1: صورت
0: وبالخطية حبلت بي أمي. لا يمكنك أن تنكر هذه الحقائق ولا

0: يمكنك أن تجادلها، لأن الطبيعة والاختبار العملي والحياتي اليومي يقول غير ما تقوله.
1: نعم.
0: فأنت كل اللي بتقوله مجرد أفكار فلسفات كلها تتعارض مع فكر الكتاب. المسيح لم يصلب على الصليب ليرينا محبته. طب ما أظهر محبته لما كان بيقوم الموتى ويشفي المرضى ويطعم الجياع.
1: كان ممكن يكتفي بهذا الجزء.
0: ما طب ما هو
1: وأظهر محبته في التعليم.
0: هو كان لازم بقى يموت. إذن هي محاولة خفية خبيثة لإنكار وللإصدراء بكفارة المسيح.
1: مش عاجبهم الفكر، مش عاجبهم كلمة التخطية والإرضاء.
0: تمام.
1: والاسترضاء.
0: تمام. والدم يقول لك انت كل شوية تقولوا الدم، انتوا دمويين. وجالي واحد مرة في أحد البلاد لما كنت بكرس فيها وقال لي هل تؤمنون، هو من خلفية إسلامية، قال لي هل تؤمنون بالكفارة الإنسانية؟ قلت له نحن لا نؤمن بذلك. قال لي فكيف يموت المسيح؟ قلت له المسيح لم يموت
1: كفارة،
0: ما فيش حد ذبحه
1: بالضبط،
0: لكن المسيح قدم نفسه فدية عن كثيرين. يعني والمسيح جاء خصيصا في صورة جسدنا، ما كانش إنسان عادي له خطاياه وله ضعفاته وله نقصاته ككل البشر، وإلا ما يبقى كان يعني موته ده هباء، ولو مات يموت عن نفسه.
1: صحيح.
0: فطبعا يعني وصلنا إلى نوع من المعرفة. أشكر الله أن الرجل كان رجل معتدل وتفهم الموقف وقال لي أنا يعني سمعت إجابات كثيرة لكن الإجابة واضحة أنكم لا تؤمنون بهذا. قلت له والدليل أيضا، خد دليل تاني، أن في الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 22 لما الرب قال
1: لإبراهيم
0: خد ابنك وحيدك وقدمه، طب ما كان ممكن إبراهيم يقول له طب أنت محرم الذبائح الإنسانية، أخد ابني أذبحه إزاي؟ لم يناقش. ليه؟ لأنه كان يثق فيما يقوله الله.
1: نعم.
0: وأن الله قادر أن يفعل أمرا يفوق كل طبيعي،
1: كان يتوقع لشيء أعظم،
0: وهذا ما فعله الله. لما جه يحط سكينة قال له لا، لأن الله لا يناقض نفسه.
1: بالضبط. والأخ لن يفدي أخيه.
0: بالضبط كده.
1: المزمور بيقول كده. الاعتراض الخامس مشابه أيضا لكن واخد فكرة تانية. لقد رضى المسيح بالصلب لكي يعلمنا أن السبيل إلى السماء هو التضحية بكل غالي ونفيس.
0: ده إحنا المشكلة بتاعتنا كبشر على الأرض إن إحنا مش عايزين نضحي بحاجة، إحنا عايزين نكوم ونكوش وفي الآخر في النهاية سنترك كل شيء. تحضرني ما يعني قصة قرأتها عن الإسكندر الأكبر. قال لكل المحيطين به والجنرالات، قال لهم في نهاية أيامه حينما أموت أريد أن يدي تكون خارج الصندوق الذي تضعوني فيه. قالوا له كيف يكون هذا وأنت واحد من أعظم المنتصرين الذين قهروا العالم بأكملهم؟ قال لهم عشان تقولوا للناس في كل مكان أن الإسكندر الأكبر دخل إلى العالم بلا شيء وخرج منه بلا شيء.
1: نعم.
0: انت بتعترض على ايه؟ ان السبيل هو السماء، الى السماء انت تضحيه ايه ده؟ انت مرات كتيره بتضحي بابنك. انا شفت بعناية مش قصه سمعتها، اب ايام حرب العراق وكانت على التلفزيون بيجيب ابنه ويحط عليه حزام ناسف ويضعه فيه.
1: شفته.
0: فاكر الكلام ده؟ ويضعه فيه.
1: شفته بعناية يعني.
0: بالضبط كده. في سيارة كبيرة ضخمة ويبعته عشان يفجر نفسه ويموت نفسه في سبيل ان هو
1: يتقال واو ابو البطل
0: عشان ياخد. هذه هي التضحية. والاب واقف يقول الله اكبر. ما هذا ايها البشر الا الجهل المطلق والقسوة الحجرية التي لا تعرف شفقة. تقوم انت تقول لي ان المسيح عمل كده عشان انا اتعلم التضحية. تضحية ايه؟ تتعلم التضحية ولا تتعلم الارهاب ولا تتعلم تدافع عن نفسك بانك تقتل غيرك؟ ما هي الفكرة؟ اذن كل هذه الكلمات عبارة عن فلسفات فارغة وعبارة عن افكار انسانية ليبرالية تريد انها تقطع ما يعلمه الكتاب المقدس والوحي الإلهي من تعاليم عن الكفارة وكيف قدم المسيح نفسه فدية عن كثيرين وتقديم

0: تقليل من عمل المسيح فوق الصليب، حتى لو أنكروا كل هذا سيظل الحق ثابتا.
1: هللويا.
0: والحق يوما سيدين المخطئ.
1: صحيح. الاعتراض السادس بيقول: لقد رد المسيح بالصلب لكي يرينا كراهية الله للخطية حتى نتوب عنها.
0: يعني انت عايز تقول لي انا ما اقف اتفرج واشوف المسيح او اشوف واحد بريء بيقدم نفسه او حسب ما يعني الفاهم بيقول انه يقدم نفسه لحد لما يموت، ده هيديني انا قوة ذاتية ان انا اكره الخطية؟ مين قال كده؟ ده الناس بترتكب الخطية 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. لابد أن يحدث تغيير قلبي، ولابد أن تفتح زنزانة الخطية التي حبست البشر في داخلها لكي يتمتع الإنسان بالحرية. تعرفون الحق. خلي بالك الناس، الكتاب واضح كل الوضوح، ما قالش تعرفون الحق لأن المعرفة تحرركم،
1: لا.
0: نهائي
1: الحق،
0: لكن قال تعرفون الحق والحق يحرركم. واحد يقول لي طب هو ايه الحق؟ الحق هو الذي قال عن نفسه انه هو الطريق والحق
1: والحياه.
0: اذا الحق في شخص.
1: بالضبط.
0: هترجع تاني لكفاره المسيح. نعم. ابيت ام رضيت؟ هذا هو الحق.
1: والحاجه الثانيه حضرتك، لو كانت التوبه كافيه بدون الايمان بكفاره المسيح،
0: يبقى لماذا
1: مات بلا سبب؟
0: بالظبط كده.
1: يبقى خلاص افتح باب التوبه، وربنا بقى كل يوم يقول لك انا بتوب عليك توبه جديده النهارده.
0: اذا السؤال وراءه فكر يضاد او فكر مضاد لعمل المسيح ولروح الحق المسيحي، وهو انكار ذبيحه المسيح انها فديه. كل ده عمال يديك اسباب انه مات عشان نتعلم منه، انه مات عشان نكره الخطيه، انه مات عشان احنا كمان
1: نحب بعضنا بعض،
0: عشان نبقى هابي دابي ونحب بعض. او كل هذه كلمات جوفاء وفلسفه انسانيه بشريه لن تاخذك ابعد من ما انت تعيش فيه على الارض.
1: امين. الاعتراض السابع يعني دخلوا في حته الكفاره، ان كفاره المسيح التي سترت خطايا البشر تكمن في حياة البر المطلق التي عاشها المسيح على الأرض، والتي انتهت بتقديم نفسه شهيدا من أجل الحق، لأن هذه الحياة التي قد أرضت الله فصفح الله عن البشر جميعا. عن البشر جميعا.
0: أنا عايز أقف قدام حتة شهيد.
1: عندنا كذا مشكلة. حاجة.
0: عندنا مشكلة كبيرة جدا.
1: طبعا.
0: نمرة واحد أحبائي، سواء كنت مسيحي أو غير مسيحي، سواء كنت مؤمنا أو غير مؤمنا، المسيح نمرة واحد لم يموت من أجل قضية. خلي بالك، يعني مش كان عنده مبدأ وقضايا وفلسفة وقدمها ورفضت ونتيجة الرفض حدث قتل، أو شهيدا. نقف شوية عند شهيدا دي عشان نفهم هذا الحق بالتفصيل،
1: لأن الكل بيحط الكلمة في سلة واحدة.
0: بالضبط كده. يعني إيه شهيد؟ من هو الشهيد؟ خلينا الأول نعرف من هو الشهيد. الشهيد واحد له إيمان معين وأمامه مضاد يمسك بالسيف أو بالعيار الناري ليطلقه عليه فيقتله إن لم ينكر إيمانه.
1: بالضبط.
0: إذن الشهيد هو الشخص الذي يرفض أن ينكر إيمانه ومستعد أن يفقد حياته التي يأخذها منه آخر، لان حياتك انت اللي مش انت اللي بتقدمها، لكن بتتقتل وبتتاخد منك. اذا الشهيد يموت،
1: يعني الشهيد لو طال ان ينقذ نفسه وهو متمسك بايمانه هيعمل كده.
0: تمام. اذا الشهيد هو من يرفض ان ينكر ايمانه.
1: نعم.
0: الشهيد هو الذي تؤخذ حياته منه جبرا
1: زي العسكري في الحرب.
0: الشهيد لا حكم له على من يقف امامه لكي يميته او يقتله،
1: زي العسكري في الحرب او الضابط في الحرب.
0: بالظبط. انت داخل تحارب وعارف انك ممكن تبقى شهيد.
1: بالظبط.
0: هذا هو الشهيد، انك تستشهد، اي انك تقدم حياتك وتموت، او حياتك تؤخذ منك في واقع الامر، هي تؤخذ منك لانك بتحاول تحمي نفسك.
1: او اي واحد بيدخل الحرب بيحاول يحمي نفسه.
0: بالظبط. إيه. وعشان كده بيحطوك في حاجات مدرعه.
1: بالظبط.
0: وبيحطوك جوه
1: الخوذه ودرع
0: الحفر العميقه. وانا دخلت الجيش وعارف الكلام ده كله واتدربنا عليه. اذا انت بتحاول تحمي نفسك من القتل. المسيح لم يفعل هذا. كيف تشبه المسيح بشهيد؟ المسيح جاء لكي يموت يا أحبة.

الباقي. لهذا قد جئت. يعني الكتاب واضح كل الوضوح. الذي جعل نفسه ذبيحة اسم. يعني هو جاي وعارف لماذا يأتي وهدف مجيئه والنهاية التي ستنتهي بها، ومع ذلك كان يقول يصنع خير. انت بتك

0: أحدا به.
1: هللويا.
0: إذن هنا المسيح لا يمكن ولا يجب أن نستخدم كمؤمنين تعبير أنه كان شهيدا من أجل الإنسان نهائي.
1: أو من أجل الحق.
0: لحاجتين. لو حللنا الشهيد تؤخذ حياته منه. المسيح قالها وقلناها في السؤال الأول في يوحنا 10 أني أنا أضعها من ذاتي. بيتكلم على حياته. ليس أحد يأخذها مني. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. إذن هو بإرادته قدم حياته ومات بكامل إرادته. يبقى ليس مجبرا وليس ظلما وليس شهيدا وليس ضحية. خلينا نفتكر الأربع حاجات دي. ليس هذا هو المسيح. تقول لي أمال كان إيه الموت اللي عمله؟ الموت الذي قدمه المسيح كان موت كفاري فدائي لخلاص الإنسان بدلي. كفاري فدائي بدلي. وأنا بصر على كلمة بدلي. يعني المسيح مات لكي لا أموت أنا بديلا عني.
1: وضع عليه اسم جميعنا في بدلية.
0: تمام. في ناس بتنكر البدلية. لا، خليني أؤكد لك. الكتاب واضح كل الوضوح أن المسيح أخذ مكاننا ورفع لعنتنا. وذكرنا قبل كده
1: وده حق كتابي.
0: وذكرناه قبل كده في أحد الحلقات. وقلنا اللي ينظر إلى مشوار الصليب وطريق الجلجثة والطريق الذي صار فيه المسيح حاملا صليبه وكيف أهانوه وطعنوه واحتقروه فأخذوا لكي يشددوا الاحتقار ويصلوا به إلى قمة الاستهزاء واللعنة. قالوا هذا يدعي أنه ملك اليهود. فأخذوا من شوك الأرض وصنعوا إكليلا ووضعوه فوق رأسه دون أن يدركوا أنهم يتممون نبوة فأن هذا هو الذي جاء ليرفع لعنتنا. فالأرض الملعونة كانت العلامة
1: شوكا وحسكا.
0: لك شوكا وحسكا. وبعرق جبينك تأكل خبزك. وده كان العقاب واللعنة على الأرض. فرفع المسيح اللعنة فوق رأسه قبل أن يذهب إلى الصليب. وهذا أيضا إشارة إلى ما صنعه المسيح. إذن كل خطوة أحبائي من الخطوات التي صنعها المسيح رغم كل هذه الاعتراضات والفلسفات الفارغة الجوفاء، عايز أقول إن المسيح أيضا لا تنسوا كان يتمم نبوات قد جاءت من أكثر من 700 مئات السنين قبل أن يحدث شيء. عشان في ناس يقول لك لا أنتوا كتب الكلام ده كله بعد ما تم فأنتوا يعني بتصنعوها وبتزيفوها. لا، ما بنزيفهاش. ارجع للعهد القديم قبل أن يكون هناك أيضا الإيمان المسيحي وقبل أن يأتي المسيح على الأرض. كل هذه تمت بحذافيرها وهذا قمة الإعجاز الإنساني. لكن بالنسبة لله، الله يرى المستقبل قبل البداية. فكان يعرف وتكلم وجاء المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور ليتمم بحذافير النبوات بحذافيرها المكتوبة عن موته وأين يموت وكيفية موته قبل أن تظهر أو يعرف العالم عن عقوبة الصلب التي اخترعها الرومان قبلها بمئات السنين. ونشوف الكلام ده فين؟ نشوفه في وأشرنا إلى الكلام ده قبل كده في مزمور 22. ثقبوا يدي ورجلي، سقوني علقا، اقتسموا على ثيابي. كل ما صنع فوق الصليب كانت هناك نبوات بمئات السنين قبل أن يتم. وكما قلت قبل كده، أرني في العالم كله وفي تاريخ البشرية، أرني ولو نموذجا واحدا أو شبيها بما حدث مع المسيح.
1: نعم.
0: أن نبيا يأتي بسبعمائة سنة قبل حدوث الحدث ويتحدث على كيف يصلب ومن الذي يصلبه وبأي طريقة يصلب وفي أي بلد يولد ولماذا يصلب، كل هذه التفاصيل يتحدث عن شخصية لم تظهر في التاريخ ويبتدي يوصفها ويوصف لك كيف تعيش وكيف تموت والنتيجة. وبعدين تقول لي إزاي ده يبقى كلام إنسان؟ إزاي يعني؟ فهمني كيف يستطيع إنسان أيا

0: كانت قواه العقلية وذكائه الخارق أن يصل إلى هذه الحدود. هذا عمل إلهي بحت 100%، لا يمكن ليد بشرية أن تعبث به. صحيح. أو تأتي به.
1: أمين. الاعتراض الثامن بيقول إن موت المسيح على الصليب لم يقم بإيفاء مطالب عدل الله نيابة عنا، لأن هذه المطالب لا حد لها، بل أنه فقط استمال عطف الله حتى يغفر لنا خطايانا. ومن ثم فأن آلامه ليست عقوبة تعويضية، إنما هي تعويض عن العقوبة القانونية.
0: مرة تانية السؤال يحمل بين طياته بطريقة خفية وخبيثة،
1: رفض للكفارة والبدلية.
0: مش بس رفض للكفارة والبدلية، بينظر أن هذا الذي صلب على الصليب كان إنسانا ليس إلا. عشان كده إزاي إنسان بموته على الصليب؟ ومرة تانية ممكن يقول لك ده كلهم كانوا 6 ساعات، إزاي مطالب الحق والعدل الإلهي تكفيها في 6 ساعات؟ أحبائي، لم يكن المسيح إنسانا عاديا. قل ما شئت، اقرأ الكتاب المقدس وأنت تعرف أن من نتحدث عنه هذا هو الذي نظر إليه يوحنا في أصحاح 1:29 وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. المسيح لم يكن إنسانا عاديا، صلب. وإنت عمال حضرتك تتفلسف، لو هذه فلسفة ليبرالية فأنت لا تؤمن بالكتاب المقدس، وبالتالي يعني لا يجب أنك تتحدث كثيرا فيما لا تؤمن به.
1: صحيح.
0: عايز تتكلم، اتكلم على حاجة تؤمن بها. لو بتؤمن بكتاب مقدس لا يجب أن يكون هذا الحقيقة يعني استفسارك، لكن لك عليك أن تدرك أن الله كما يقول الوحي المقدس في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 أصحاح 15 أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. إذن أنت مش إنسان بيرضي الله، لكن الله بعدالته وكمالاته يحقق رغباته هو. فالموضوع بقى مش موضوع إزاي ده عدل قضائي وعدل قانوني وعمال بقى هنقعد نتفلسف في نوع العدالة. الله هو اللي عمل كده، والله اللي قبل كده، والله اللي رضي بكده، فمن أنت حتى تعترض على الله؟
1: صحيح. الاعتراض التاسع بيقول رضى المسيح بالصلب كما رضى سقراط بالسم لكي يرسخ مبادئه في نفوس البشر ويكتب لنفسه الخلود.
0: برضو تاني الفلسفة اليونانية الجوفاء. المسيح لم يصلب يعني بدل ما واحد شرب سم حطوه على الصليب وقتلوه، نهائي. المسيح كان ممكن انه لا يصلب بالمرة، كان في طريقه، لكن عدالة الله وما وضع الله من قوانين على الله كان يحترم القوانين التي يضعها. لا يمكن ان الله يضع قانونا ثم يعني يفتري عليه ولا يفي به. فمكتوب من بداية الكتاب المقدس وفي ما حدث مع آدم وحواء حينما أخطأوا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. إذن سقراط شرب سم عشان ايه؟ عشان يبين الناس انه رجل، انه يعني هذا يقوده الى الخلود، فيديله اسم ويخلد ذكراه.
1: المسيح مش محتاج، هو الله
0: ظهر في الجسد. لم يحتاج ان
1: لنقص
0: ان احدا يعني
1: يخلد ذكراه
0: او ان احدا يتكلم عنه. وبعدين عشان الخلود، يعني ايه الخلود؟ يعني بعد ما يموت يبقى اسمه خالد وله حياه ابديه. لن يمكن أن يكون لمن يشرب السم الحياة الأبدية. أحبائي، السم لا يأتي ولا يأخذك إلى الأبدية السعيدة، السم يأخذك إلى الأبدية التعيسة. والمسيح له كل المجد.
1: يعني سقراط انتحر
0: بالظبط كده. أنا مش عارف السؤال، يعني الحقيقة يعني واحد بينتحر وبيشرب سم عشان يخلد نفسه، ده غالبا
1: لا، ويرسخ مبادئه إيه؟ تخلينا أشرب سم زيك.
0: الحقيقة يعني
1: والمسيح ما قالولناش تصلبه زي
0: خالص،
1: كان بيتكلم هنا عن صليب معين.
0: ولما كان بيقول لمن أراد أن يأتي ورائي واحمل صليبي، مش بيتكلم أنك أنت تحمل الصليب. الصليب كان إشارة للموت
1: بالضبط،
0: فبيتكلم أنك تموت عن الجسد، مش تموت تروح تنتحر. يعني بالزبط. ده بالعكس ده الانتحار قتل
1: بالضبط. المسيح

0: تقدس الحياة.
1: تمام. إذن السؤال الحقيقة إهانة لسقراط وإهانة للسائل وإهانة لشخص المسيح.
0: وفي المقام الأول لشخص المسيح والحق الكتابي. سؤال خارجي على الفيسبوك بيقول: هل الله غفر للبشر الخطايا فعلا من خلال الكفارة، أم أنه نقل العقوبة من المذنب إلى المسيح؟ لأن المغفرة تعني العفو عن المذنب، بينما العقوبة تعني تنفيذ الجزاء، فكيف تميزون بين المفهومين، وما هو الأساس الكتابي لهذا التمييز؟
1: احنا
0: هو غفران ولا تنفيذ عقوبة او نقل؟
1: هو هو هو لازم افهم ان المخطئ له عقوبة،
0: نعم،
1: واذا حدث غفران ألغيت العقوبة.
0: صحيح.
1: إذا يعني هم كلهم مش ماشيين خطين متوازيين.
0: نعم.
1: خطأ. الفكر في حد ذاته
0: خطأ.
1: هو أنا يعني ربما السؤال يحتاج إلى تعديل شوية. هو المذنب تقع عليه العقوبة.
0: صحيح.
1: وإذا تم الغفران رفعت العقوبة.
0: بالضبط.
1: فإذا دول شيئين يعني مرتبطين ومجدولين ومنسوجين مع بعض، نزل
0: لأن اللي عملها واحد. شخص واحد.
1: تمام. أنت المذنب وبالتالي تأخذ عقوبة.
0: بالضبط.
1: فلما تأخذ المغفرة ترفع عنك العقوبة. هما بيقولوش لواحد أنت هتتشنق وإحنا واخدينك نعلقك على المشنقة، بس ستر الملك او جلاله الملك او ستر الرئيس عفى عنك، بس لسه هنذبحك.
0: ازاي؟
1: يبقى
0: ما فيش عفو.
1: اذا السؤال هنا
0: متدخل،
1: يعني مضاد لذاته. زي ما بيقولوا اكسيموران، الكلمه الانجليزيه، اي ان السؤال مضاد لذاته، يعني ما ينفعش يبقى هو غفران ولا عقوبه، من الاثنين ماشيين مع بعض. نتيجه الخطا تحدث العقوبه، ونتيجة الغفران ترفع عنك العقوبة أو الجزاء.
0: وصانع الأمرين هو المسيح.
1: تمام.
0: وضع عليه إثم جميعنا، فهو نقلت خطايانا على المسيح، فبالتالي أصبحنا نحن بلا عقوبة.
1: ونقل الخطية على المسيح هذا ما نسميه البدالية.
0: نعم.
1: إذن هنا إذا حدث غفران رفعت العقوبة، فما فعله المسيح، خلي بالك، هو قدم غفرانا للعالم كله. إزاي؟ إنه أخذ العقوبة عشان ترفع عنك ويلغى القضاء اللي أنت واقع تحتيه كمجرم وكمذنب.
0: لكن من جانبي أنا لازم أتقبله.
1: ده المفتاح. أنا النهاردة بعزمك وبقول لك أنا عامل حفلة ضخمة كبيرة جدا، وعايز أعزم حضرتك أنت وعيلتك تيجوا عندي، بس محدش هيقدر يدخل غير اللي معزوم ويكون معاه التذكرة أو الكارت اللي أنا عايزه.
0: كارت الدعوة زي أي فرع. كارت الدعوة.
1: طب لو أنت ما عندكش دعوة
0: مش هدخل.
1: كيف تدخل؟
0: مش هدخل.
1: إذن ده معناها أنك لم ترضي أو لم تسأل أو لم تستفيد من الدعوة المقدمة إليك، أو قدمت لك الدعوة وأنت
0: رفضتها
1: أو رميتها. نعم. في الزبالة.
0: صحيح.
1: وترجع بعد كده انتهت القصة. أحبائي، عشان كده البعض بيقولك طب لما هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. بس هنا التذكرة هنا من يؤمن به. هو قدم ذاته ذبيحة للعالم،
0: بس لكن ده مش معناه من يؤمن به،
1: لكن ده مش معناه العالم كله خالص. لكن في ناس مصرة أن ترفض وتستهزئ وتسخر من الدعوة، ورفضت الدعوة وأهانت الداعي صاحب العرس كما يوضح الكتاب، واستهانت به، أو وضع شروطا للي يجي لازم يبقى لابس لبس معين، واللي رايح بجلابية مقطعة مثلا. إذن هناك شروط كثيرة. أنت بتتعامل مع الله، دي كلها تشبيهات إنسانية، والله لا يشمخ عليه. يعني
0: صحيح.
1: ما ينفعش تقف تستهزئ وتقول ما ربنا بقى يسامح، ما هو ربنا بيحب الكل. لا يا حبيبي، الله ساكن في نور لا يدنى منه، ولكي تقترب إلى الله عليك أن تأخذ مجال وسيرة وطريق الله لكي تصل إليه بما

0: قاله لك مش بمزاجك. عشان كده في ناس يقول لك لو ما الكتاب المقدس ما بيقولش مش عارف انا هو الله فاعبدوني، يعني المسيح يبقى مش هنعبده، مع انك ما عبدته.
1: هو مش هتخسر،
0: هو انت اللي خسران، انت اللي راح جهنم
1: بالظبط،
0: وهو بيقدم لك هديه مجانيه، انت مش هتدفع حاجه، مش هتدفع حاجه، وشحات في الشارع ومش لاقي تاكل، والملك بيقدم لك دعوه وبتشترط عليه. اي عقل هذا؟
1: دي العقليه البشريه.
0: اي مفهوم هذا؟
1: للاسف للاسف. الاعتراض العاشر حضرتك لمسته، لكن لازم نقوله عشان لو كان واحد بيفكر فيه يبقى اتقال. اذا كان المسيح مات كفاره، فليس من المعقول ان يكون قد كفر فقط عن خطايا المؤمنين الحقين، بل لابد ان يكون قد كفر ايضا عن جميع خطايا البشر جميعا، وبناء عليه يكون هنا ليس هناك داعي للايمان الشخصي به، لان كده المسيح عمل اللي خلاص.
0: هو السؤال في جزء صح وفي جزء غلط، في جزئيتين متضاربتين
1: بالضبط.
0: عمل المسيح للسائل كان حقا عملا كفاريا للعالم كله. تقول لي ازاي؟ لان المسيح قدم نفسه للعالم ولم يكن انسانا مثل باقي البشر يحمل بذرة الخطية في داخله، لأنه ولد من عذراء وولد من بذرة الروح القدس وليس من رجل وليس من زرع بشر، تمام؟ إذن ولد لا يعرف خطية ولا تستطيع الخطية أن تخترقه، لأنه الكامل، لأنه هو صورة الله غير المنظور.
1: صحيح.
0: والله لا يمكن أن يكون فيه أي شائبة أو عيبة.
1: حاشا.
0: تمام. إذن من قدم نفسه قدم عشان كده، لأنه كان مساويا لله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. يعني مش تحول الله إلى إنسان، لا،
1: أو اختلى شيء مش من حقه.
0: بالضبط كده.
1: ادعاء.
0: لكن المهم أنك تبقى فاهم أن هذا الذي جاء ما تركش لاهوته في السماء وجاء إنسان، أو حدث ما يسميه البعض بالاستحالة أنه اتقلب من الله بقى إنسان، ما بنقولش كده، لكن الله ارتدى عباءة البشرية وجاء في صورتنا، وإذ كان في شبه صورة الإنسان وولد فيها الهيئة، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وقطع. إذن جاء في هذا، ولهذا كانت كفارته كافية للعالم كله، لأنه مش إنسان عادي، تمام؟ الجزء الثاني بقى، هذه الكفارة لا تعطى هباء للجاني والبريء والمذنب
1: هي صحيح مجانا، بس نقبلها بالإيمان.
0: عليك أن تقبلها بالإيمان. أشكرك. ده بيت القصيد.
1: هنا دور الإيمان الشخصي بقى.
0: فالإيمان الشخصي هو المفتاح الذي تفتح به الحساب أو الكنز الذي أعده لك الملك.
1: هللويا. صحيح كده.
0: معكش المفتاح مش الكنز موجود، مش هتطوله
1: لو ما حدش معاه الكريدت او البتاع، هيدخله في الاي تي ام.
0: الاي تي ام بتاعك لازم تخش
1: بباسورد
0: معين، وبالكارت بتاعك وباسمك وبخصوصياتك. يعني انت بتطبق ده على المال وعلى الحياة،
1: عايز ربنا يرمي كده،
0: وعايز ربنا يعني يبقى، يعني قدم المسيح نفسه، ده بتبقى حياة المسيح دي،
1: ده من محبته انه قدم لنا كفارة مجانا. الشرط الوحيد نقبلها بالإيمان الشخصي.
0: نعم.
1: أما كل الذين قبلوه، مش أما كل العالم بقى وخلاص، أما كل الذين قبلوه.
0: هل هذا يعني أن الله لا يحب العالم كله بمن فيهم المجرمين والخطاة والإرهابيين؟ إطلاقا. الله يحب الكل. تقولي في دليل في الكتاب المقدس؟
1: هكذا أحب الله العالم.
0: في دليل كبير جدا. الإرهابي اللي كان اسمه
1: شاول
0: الطرسوسي، وتحول إلى واحد من أعظم قديسين المسيحية، كان رجلا إرهابيا.
1: نعم.
0: كان يأخذ رسائل ويذهب ليقتل المسيحيين، لأنه كان يظن أنه يفعل فالله خدمة. والنهاردة بعض الإرهابيين اللي بيعملوا اللي بيعملوه برضو يظنون
1: أنهم يقدمون خدمة
0: الله خدمة، لكن أصلي من كل قلبي لا لكي ألعنهم والتقى عليهم لعنة الله، لكن أصلي من كل قلبي أن نعمة الله وحب الله يخترق قلوبهم الحجرية ويدركوا وتسقط القشور عن عيني.

0: أعينهم فيعرفوا أن هذا الإله الذي هم يخافونه، ودي حاجة جميلة مش وحشة، وهذا الإله الذين أخطأوا في فهمه بسبب ما قرأوه وما تعلموه وما تربوا عليه، هو الذي يحبهم ولا يريد لهم أن يذهبوا إلى جهنم النار، لكنه دفع ثمن خلاصهم الأبدي إذا اقتربوا إليه أو طلبوا ورينا الحق. ما بقولكش ابقى مسيحي وسيب دين وتعالى الدين، لكن بقولك اعرفه، تعرف به واسلم أي يأتيك السلام،
1: مش يدخل الإسلام،
0: مش يدخل الإسلام.
1: الاعتراض الثاني عشر، أنا عديت واحد بس بشوف الاعتراض ده يعني مهم حضرتك تجاوب عليه في الدقائق القليلة الباقية. لو كان الله يريد أن يكفر عن خطايانا في المسيح، فلماذا لم يقم بهذا العمل بينه وبين المسيح دون أن يقول لأحد من البشر يد في صلبه؟
0: الحقيقة سؤال في غاية الأهمية. الخطأ الذي الذي ارتكبه الإنسان آدم والبشرية كان خطأ عاما أمام الجميع في وأمام الخليقة كلها التي خلقها الله.
1: كل الخليقة رأت تعدي الإنسان على الله.
0: بالضبط كده. فكل ما حدث حدث علنا في وجه إهانة لله. فكيف تريد أن الخطأ العلني، يعني أنا ما تأخذنيش يعني قدام الكنيسة
1: أشهر
0: قدام الكنيسة أهينك لما أخذ وحشني أنا أفعل هذا، لكن أنا بس بقرر بالفكرة
1: أشهر بواحد قدام العالم
0: وأقول قدام الناس وعلى التلفزيون كلام فارغ،
1: وبعد كده أعتذر في السر،
0: في السر كده أقول لك ما تزعلش مني أنا ما كنتش أقصد. ده بشريا نحن لا نرضى بهذا.
1: بالضبط.
0: فكيف تسأل سؤال مثل هذا؟ هذا يعني يشير إلى
1: برضه نفس الفكرة، رافضين فكرة الذبيحة والدم والكفارة، ابعدوا عنا اللغة دي.
0: بالضبط كده. لكن نرجع مرة تانية ونقول إن الكتاب أن ما يستحي منه البعض ويقولون سبونا بقى من فكرة الدم والذبيحة، خليني أقول لك قال عنه إيه الوحي المقدس بلسان أحد تابعي المسيح الذي مات شهيدا ورفض أن يموت مصلوبا كسيده ومات بالعكس متشقلب.
1: صحيح.
0: وهو بطرس الذي قال دم المسيح معروفا سابقا
1: قبل
0: تأسيس العالم، وقال إن هذا الدم أقدس وأهم وأغلى من الذهب والفضة والأمور الباقية،
1: لا يعادله ولا يساوي شيء أي على الأرض.
0: تمام. نمرة واحد، الوقت عمال يجري
1: للأسف.
0: دمنا دقيقتين. الشيء الثاني إن الله أراد أن يظهر شر الإنسان للإنسان.
1: دي كنت عايز أقولها، من خلال ما حدث،
0: من خلال ما حدث في الصليب
1: جاء شخص مسالم يصنع الرحمة ويتجول بيننا، ومع ذلك رفضوه وطلبوا صلبه.
0: والمصيبة الكبيرة إن هم وهم بيصلبوه يطلب لهم الغفران، أين تجد هذا؟
1: ويلتمس لهم العذر،
0: يا أبتاه
1: اغفر لهم
0: لأنهم لا يعلمون
1: ماذا
0: يفعلون. هم تقول لي هم كانوا بيعملوا كده عشان إذا كانوا عملوا كده يبقى جابوا خلاص للناس، وده أحد الاعتراضات.
1: في سؤال يبقى هم ما عملوش جريمة،
0: يبقى هم ما عملوش
1: براءة،
0: ده هم عملوا كده استنكارا وغيظا وانتقاما من المسيح لأنهم لم يؤمنوا به
1: ورفضا وخوفا من أن يأخذ مكاسبهم، لأنهم كانوا بسبب الدين مسيطرين على الناس.
0: نعم. فالعكس صحيح. تقول لي طب ما هم
1: تمموا مشيئة الله،
0: هم دبروا والرومان تمموا
1: وأظهروا كراهيتهم
0: وقالوا دموا علينا وعلى أولادنا،
1: حكموا على أنفسهم.
0: ما فعله الله لم يكن مفتريا، لكن أخذ هذا الشر ليتمم مشيئته. هذا أخذتموه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة، ما قال لهمش أنتوا عشان تخلصوا العالم، قال لهم بأيدي أثمة قتلتموه وصلبتموه.
1: نعم.
0: هذا أقام الله من الأموات ناقضا أوجاع الموت. إذن لكي يظهر شر الإنسان، لأن الخطأ كان علنا. نمرة ثلاثة، لأن المسيح أراد أيضا، لأنه كان صورة الله، نحن لم نرى الله ونعرف الله، أن يظهر للعالم حقيقة الحب الإلهي لمن لم يرى ولم يعرف ولا يدرك حقيقة.
1: نقطة مهمة جدا، لو تم في الخفاء ما كنا عرفنا الحب الإلهي بطريقة متجسدة.
0: إذن هذا الإعلان الواضح كان إعلانا للحب، حب من؟ حب المجرمين الذين ذهبوا إلى

0: قاع الخطية وإلى شر الإنسان في أسوأ صوره، أعلنه وأحبه. نمرة ثلاثة، ليظهر غفرانه للعالم أجمع ولمن يؤمن بذبيحته. رابعا،
1: ظهر فساد وشر الإنسان،
0: تمام، لكي يظهر عجز وفشل الإنسان ويأتي بالعلاج ويعطي للإنسان حياة أبدية. إذن أعزائي في كل مكان، قال الله إحنا لا نؤمن بأن الإنسان مسيرا. الإنسان ليس مسيرا ومجبرا، وإلا لما استطاع الله أن يدين الإنسان. يقول له طب ما أنت اللي عملت كده، لكن الله أعطاك إرادة حرة لتختار ما تريد، وقالها الوحي المقدس: أمامك الموت وأمامك الحياة، اختار الحياة لكي تحيا. شكرا لكم أعزائي على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات صلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.
2: يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: اخبار حضرتك ايه يا دكتور؟
1: اهلا يا يوستس، انا بخير الحمد لله ومبسوط قوي من الحوار اللي بيتم بيننا.
0: وانا كمان كنت عايز اسال حضرتك اكتر في ايه الدلائل اللي بتميز المسيحيه والكتاب المقدس. طبعا احنا متفقين ان احنا مش هينفع نرجع للكتاب المقدس، لان لو كده انا ممكن يعني اكتب لك مقطف كتب اقول لك ان الكتاب صحيح لانه مكتوب جوه، وفي نفس الوقت اي مخطوط مكتوب طبعا ممكن في نبوات ونقول انها اتحققت قبل كده، بس معظم اللي بنقوله بيبقى مبني على اللي مكتوب برضو في المخطوطات اللي جايه لنا، فصعب جدا ان احنا نثبت صحه مخطوط بيتكلم عن مخطوط من الاف السنين وتم تداوله بقصص برضو ممكن ان احنا نقول انها غلط. فازاي نوصل لبروف يعني او اثبات ما صعب ان انت بقى تتكلم عليه عن صحة الكلام اللي في الكتاب المقدس؟
1: تمام، ده سؤال جميل جدا. بص، إثبات صحة الكتاب المقدس بيتم في كذا خط، بالمخطوطات وهنتكلم عنها، الأدلة التاريخية لأحداث الكتاب المقدس كانت حصلت ولا ما حصلتش، الأركيولوجي اللي هو علم
0: الحفريات أو
1: مش الحفريات، الأنتيكس، وطبعا تحقيق النبوات. فتعال نتكلم عن المخطوطات في الأول. أوكي، المخطوطات دي اتحفظت بدقة غير عادية من أول كتابات موسى اللي هو الأسفار الخمسة، وعلى فكرة كانوا مكتوبين على بعض، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، دي كلها كتابات كتبها موسى واحتفظ بيها الشعب اليهودي احتفاظ غير عادي، لأن كان بيتعمل منها النسخة وتتحط في تابوت العهد. الوصايا العشرة كانت بتتحط في تابوت العهد، فاحتفظوا بيها احتفاظ دقيق جدا، وكان النظام ان كل ما يملك ملك يتعمل نسخة من هذه المخطوطة وتبقى عنده عشان يقرأ فيها، والنسخة دي كان لما تتكتب يحسبوا عدد الكلمات وأرقامها ويكتبوا الرقم النهائي في كل نسخة، فكانت بتتكتب بدقة. عشان كده في مجموعة اسمهم الكتبة كل شغلتهم انهم يعملوا نسخ للأصل، ودي كانت عملية دقيقة جدا وتم الاحتفاظ بيها بصورة عالية جدا جدا جدا.
0: بس لو احنا حاطين الستاندرد ان هو تداول المعلومة او الحفاظ على الحضارة والمخطوطات كده، احنا كان هيبقى زماننا بنعبد رع وامون
1: لا لا لا لا لا لا
0: مصر
1: رع وامون يقولوا اللي هم عايزينه، ما عندناش مانع، ومخطوطاتهم نحترمها وكل حاجة، لكن المخطوطات اللي احتفظ بيها الشعب إبراهيم إسحاق يعقوب وكل النسل بتاعه احتفظوا بهذه المخطوطات، وحتى لما راحوا للسبي رجعوا واحد اسمه عزرا الكاتب والكاهن مسك الشريعة وقرأها مرة تانية. تمام؟ ففي مخطوطات لحاجات كتير قوي في الدنيا طبعا، أنا بس بكلمك عن مخطوطات الكتاب المقدس ومدى مصداقيتها. في حدث كبير قوي حصل سنة 1947، مخطوطات حفائر البحر الميت، ودي كانت كهوف موجودة، وواحد راعي من الأغنام دخل لقى كهف فيه أواني فخارية، فجاب طوبة وكسر واحد منها، لقى جواها رقائق اللي هي اللفائف دي بتاعة المخطوطات، معرفش يعمل بيها إيه. جم الأركيولوجيست دولا وابتدوا يدرسوها بالتفصيل، فلقوا بقى مخطوطة سفر إشعياء كاملاً. من سفر إشعياء لوحده أقدر أثبت لك كل حقائق الإيمان المسيحي، مع أني كان وجد حاجات تانية كتيرة قوي. وجد 38 سفر من 39 سفر في العهد القديم.
0: هو في الحقيقة وجد أكتر، بس في حاجات كانت طبعا مش من الكانونيكال
1: سكريبتشر. ما أحكي لك على الأكتر بالضبط، أحكي لك عليهم ما تقلقش، بس أنا بكلمك في بتاعة الكتاب المقدس بالضبط. السفر اللي ما توجدش هو سفر أستير، لأن كلمة الله غير مذكورة فيه مباشرة، بتشوف أعمال الله وقيادته لكن ما بتشوفش كلمة الله. اللي توجد فيه بقى حاجات تانية طبعا. تمام،

0: الحاجات التانية عبارة عن إيه؟ عن قصص وأحداث تانية عدى بيها الشعب في العهد القديم. فدي زي ما قلت لك قبل كده في مرة من لقاءاتنا إن دي اسمها الأبوكريفا أو الأسفار المضافة.
1: بس من ضمن برضو اللي اتوجد كان لو حضرتك عارف البوك أوف إينوك اللي بيعترفوا به الكنيسة أظن الأسيوية. دوت يعني هو اعتبرناه ان هو مش من الكانونيكال سكريبتشر مظبوط؟
0: تمام بالظبط، لانه ما انطبقتش عليه الصفات اللي تؤكد صدق هذه المخطوطه. عايز اقول لك حاجه، الاسفار حتى اللي قبلتها بعض الكنائس بيسموها الاسفار القانونيه الثانيه. فالاسفار القانونيه الاولى هي اللي هنتكلم عنها، الاسفار القانونيه الثانيه خليها لوحدها لانها مش هتاثر في الحوار بتاعنا. اوكي، فالأسفار القانونية الأولى دي أقدر أثبت لك حقائق الإيمان المسيحي من سفر إشعياء، لما مثلا في نبوة بتقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ما حدش بيتولد ويبقى اسمه إله، عمانوئيل الله معنا، تمام؟ هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. بنكمل بعد كده وبنشوف أحداث صلب المسيح أو أحداث محاكمات الرب يسوع في إشعياء 53، بنشوف الدفن الرب يسوع في قبر جديد لم يستخدم مع الأغنياء.
1: بس اسمح لي أقول لحضرتك حاجة، أنا لو دلوقتي قدامي يعني ورق كتير جدا لقيته في الصحراء،
0: تمام،
1: وعايز أعرف الورق دوت صح ولا غلط،
0: تمام،
1: فلو أنا لازم أحط افتراض في الأول إن القصة اللي معايا أو الحدث اللي معايا عن السيد المسيح هي معلومة مظبوطة 100% قبل ما أبدأ أقول طالما دوت مذكور في حاجة عكس دوت يبقى ده مش معايا، فأنا كده بستبق المعلومة إن
0: بالافتراض
1: مظبوط.
0: لا القضية مش كده خالص، القضية لما بتيجي المخطوطة في الكانون اوف سكريبتشر في مقاسات معينه،
1: يا ريت حضرتك تكلمني اكتر عن الموضوع.
0: عباره عن مقاسات معينه في طريقه الكتابه وفي الصفات بتاعه المخطوطه دي لحد ما تثبت انها مخطوطه سليمه.
1: ازاي بقى تثبت انها سليمه؟
0: ما ده بقى علم المخطوطات، ده في ناس متخصصه في هذا المجال بالتفصيل. تمام، علم زي ما علم الطبيعه وعلم الفيزياء وعلم البيولوجي وكده. ففي ناس متخصصة في هذا الأمر، فالناس المتخصصة دول وصلوا لأنه لقينا سفر إشعياء، تمام، بأبحاث مظبوطة جدا جدا جدا بدون افتراضات.
1: الأبحاث المظبوطة ديت ليه يعني احنا مش بنتعلم عنها كتير؟ يعني انا بحس ان احنا في الأول بيبقى قدامنا مثلا، نفترض ان الورق دوت فيه أسفار بتحكي قصة مختلفة أو فيها حاجات غلط عن الكانونيكال سكريبتشر. فأنا إمتى أقول إن ده كانونيكال سكريبتشر ودوت مش معايا؟ أنا لازم علشان أعمل كده أحط افتراض إن الكانونيكال سكريبتشر هو صح أو الفكرة اللي في دماغي هي صح الأول.
0: لا، مش هنبتدي بكده، احنا نبتدي بمواصفات المخطوطة. فمواصفات المخطوطة ينطبق عليها إنها مخطوطة سليمة، فنجمع المخطوطات دي وبعد نشوف بتقول إيه. لما نشوف بتقول إيه بقى هنلاقيها إنها مطابقة للأسفار اللي معانا دلوقتي.
1: تمام، بس إحنا كده الحتة اللي بنختلف فيها إن إحنا مش عارفين هما إزاي، أو ده طبعا علم فإحنا مش عارفين لأن إحنا مش دارسين إزاي هما بيتأكدوا من صحة المخطوطة دي.
0: ما أنا قلت لك ده علم كبير قوي، علم المخطوطات، وناس متخصصة فيه ووصلوا للاستنتاج ده وعطونا هذه الأحقية إن إحنا نقول إن دي أسفار موثوق بها. تمام؟ عشان كده قانونية أولى، قانونية حققت كل المطالب المطلوبة في هذه الكتابة.
1: بس لو نبص على برضو كنيسة تانية بتعترف مثلا بالبوك أوف إينوك أو غيره من النون كانونيكال سكريبتشر، هي برضو شايفة إن هي عندها علماء برضو قادرين إن هم يفسروا الحاجات الصح من الغلط.
0: بص بقى، سموها أسفار قانونية ثانية، ما قالوش إنها أسفار قانونية ترقى إلى مستوى القانونية الأولى. عارف حتى في الميديسن عندنا وفي أي حاجة في evidence absolute evidence وفي evidence secondary evidence. تمام، دليل بأقل كفاءة. فإحنا خلينا نتكلم في إيه؟ في الدليل الموثوق به. ونسيب المجموعة التانية دي لحوار تاني ما فيش مانع، بس خلينا نتكلم في

0: موثوق به. فتلاقي مثلا الرب يسوع وهو على الأرض، وإحنا نثق إنه الكلام اللي بيقوله صادق، بيقول عندهم موسى والأنبياء، موسى كتب عني، الرب يسوع بيقول كده. فكتابات موسى الرب يسوع بيعترف إنها كتابات صادقة، تمام؟ في اقتباسات من العهد القديم موجودة في العهد الجديد. معنى كده إن كاتبي العهد الجديد اللي موثوقين من الروح القدس بيرجعوا لمصدر في العهد القديم ويقولوا إنه ده سليم. فأنا باخد هذا الكلام على أساس إنه بيؤكد مصداقية اللي أنا بقراه في العهد القديم، تمام؟ فدلوقتي أنا عندي على فكرة تقسيمة العهد القديم 39 سفر كانت متقسمة بطريقة مختلفة عن اللي عندنا، لكن المحتوى واحد، تمام؟ ففي كانت أسفار مضمومة لبعض، وما كانش الأسفار متقسمة بأسماء زي دلوقتي، وما كانش فيه الأعداد، كان كله continuous يعني، تمام؟ متواصل مع بعضه. فعندنا اقتباسات من العهد القديم موجودة في العهد الجديد. في أحد الأبحاث بتقول إنه كتابات الآباء في العصر الأول والثاني لما كانوا بيترسلوا مع بعض وبيقتبسوا آيات من العهد القديم والعهد الجديد، ده تؤكد المصداقية. بس أنا هخلي ده على جنب، أنا هتكلم بس على كلمات الرب يسوع. فبيقول حتى لما بعد القيامة لما تقابل مع تلميذي عمواس، فابتدأ يشرح لهم من موسى والمزامير والأنبياء، دي كانت التقسيمة اللي موجودة. فابتدأ يشرح لهم من هذه الأجزاء عن النبوات المتعلقة بالمسيح، وبنشوف المسيح بالموت والقيامة، وده حدث أساسي في الإيمان المسيحي، وبدونه تنهار المسيحية. فإحنا مش بنتكلم على المبادئ الجميلة اللي اتكلم عنها المسيح أو التعاليم الرائعة اللي عطاها لنا، لأن إحنا بنتكلم على عمل الفداء اللي عمله الرب يسوع لنا.
1: بس علم المخطوطات بيختلف عن العلم اللي احنا متعودين عليه. في حاجة ان علم المخطوطات انا صعب ان انا ابني عليه ابليكيشن او ابني عليه حاجة اقدر استخدمها، ولما استخدمها مرة واثنين وثلاثة وما تفشلش مني اعرف ان العلم دوت كان مظبوط 100%. فانا كده عندي لازم لدرجة معينة يبقى عندي ايمان في الشخص العالم دوت اللي بيقول ان انا قدرت ان انا اوثق المخطوطات ديت. لاما بقى ادرس العلم بنفسي واقدر اشوف هل فعلا تداول المخطوطات دوت كان صحيح زي ما هو مكتوب، هل فعلا الكلام اللي مكتوب دوت اقدر اثبته واقدر اشوف راح من هنا لهنا لهنا ازاي.
0: بس انت في مشكله هنا، وهو العلم التشغيلي والعلم التاريخي.
1: تمام.
0: العلم التشغيلي اعمله في المعمل واثبت التجربه بالمعمل، ده ما ينفعش اطبقه على العلم التاريخي لأني ما أقدرش أعيد التجربة. لكن في وسائل تانية لفحص هذه المخطوطة، فالوسائل التانية دي مش هتتعمل في المعمل، ممكن يتعمل طبعا الكربون المشع وتاريخها وحاجات زي كده.
1: بس أنا هسأل حضرتك برضو سؤال في مخطوطات البحر الميت، إحنا عرفنا مين عمرها؟
0: عمرها جماعة اسمهم الأسينيين، كانوا مضطهدين وعايشين في المنطقة دي، وعمرها التقديري من 200 سنة ل 50 سنة قبل الميلاد في الرينج ده. تمام؟ لأني برضو دي علوم تاريخية ما أقدرش أقول لك ألف
1: رقم محدد
0: 165 سنة مثلا، ما أقدرش أقول كده. فبيديك الرينج بتاعها بعوامل تاني كتيرة بتتحسن.
1: احنا قلنا إن هم أسينيين.
0: الأسينيين
1: فبيتكلموا يوناني.
0: لا هم مجموعة من اليهود اللي كانوا مضطهدين واحتفظوا بالأسفار المقدسة لأن دي أغلى حاجة عندهم، ويحتفظوا بيها في الأواني الفخارية، ودي تقدر تحتفظ بالوثائق، ودي اللي اكتشفت في سنة 1947.
1: تمام، نرجع تاني لموضوع توثيق المخطوطات.
0: تمام، توثيق المخطوطات زي ما قلت لك ده علم كبير قوي، ومش واحد عالم بس اللي بص عليها وقال لك دي سفر إشعياء، ده مجموعة علماء وبتلف في العالم في متاحف في إسرائيل حاليا فيها هذه المخطوطات. وأنا كنت مرة مسافر في أمريكا وكانوا بعتين جزء صغير قوي قوي عشان يوروه في المتاحف المختلفة. تمام.
1: بس أنا بس عايز أذكر مثل، بس أنا بعتز إن أنا بذكر المثل دوت. يعني في شخص أنا سمعت عنه ادعى إن هو جايب مخطوطات مكتوبة من بولس الرسول شخصيا أظن، أو رسول معين، ورفض

0: اي حد يدخل ادعاء ان هو ممكن يبوظها. بس وبعد كده اتضح ان هو ولا معاه المخطوطات ولا حاجه. طبعا انا مش بقول ان المثل دوت يعني ينطبق على علماء التوثيق وكده، بس انا بقول ان في حالات بيبقى فيها الناس عايزه تثبت وجهه نظرها باي
1: تمام او تكسب مكسب مادي،
0: مش بس مكسب مادي، انا وجهه نظري اللي انا واخدها قبل الحوار هتاثر في طريقه حواري وطريقه معاملتي مع الحوار.
1: اي عالم يقول لي انا مش عايزك تدخل تبص على المخطوطه مش هصدقه.
0: تمام
1: ده عشان يحسم المثال ده،
0: صح،
1: لانه ده حصل برضو في تاريخ العظام بتاعه الحلقات المتوسطه.
0: ايوه
1: تمام. في جماعه فرنسويين على جماعه انجليز جابوا كم عظمه ولونوهم وقال لك ان احنا دول الحلقه المتوسطه. فكانت النتيجه في سنه 1953 العلماء اصروا يروحوا يشوفوها لقوها حاجات حديثه جدا. فاي عالم يقول لي ما تقربش من الموسيقى هقول له باي باي، انا مش عايز اسمع كلامك.
0: اوكي
1: تمام
0: متشكر جدا يا دكتور، نكمل حديثنا في مره تانية.
1: شكرا يا يوسف.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ماذا سيكون في الأبدية؟ لنتعرف على الإجابة خليك معايا بعد الفاصل، ابقى معي.

ماذا سيكون في الأبدية؟ ده سؤال يتردد كثيراً. يا ترى هنعمل إيه في الأبدية؟ شكل الأبدية إيه؟ الذي عاش مظلوماً هنا يطوق إلى الأبدية حيث لا ظلم، والذي عاش مريضاً هنا يطوق للأبدية حيث لا مرض، والذي ترك الموت بصماته فيه أو في عائلته يطوق للأبدية حيث لا يوجد موت ولا حزن ولا تعب ولا دموع ولا فراق. الحال كل يطوق إلى الأبدية السعيدة. لكن إيه اللي في الأبدية؟ ما أقدرش أقول إيه اللي في الأبدية غير ما أعلنه الكتاب. شخص المسيح، سيكون المسيح هو موضوع انشغالنا إلى أبد الأبدين. مرة من المرات بنتي بتحكي معايا بتقول لي هنعمل إيه في الأبدية؟ طب يعني هنفضل نرنم؟ طب قد إيه؟ سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة؟ طب مش هنزهق؟ الحياة هناك لا في سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، هناك حيث لا زمن. والحياة ما عندناش زهق، لأن هيكون عندنا الأجساد الممجدة التي على شبه جسد المسيح، وفي كل لحظات إن كانت هناك لحظات سيكون لدينا كشف جديد يبهرنا. يعني عندنا في الأبدية إبهار متجدد طول الأبدية، ما عندناش حالة من الملل، لكن إبهار متجدد لمعرفة من هو الله في ذاته وأمجاد المسيح وعمل المسيح. وهذا الإبهار المتجدد سيقودنا إلى تقديم شكر لله وسجود لله. ماذا سيكون في الأبدية؟ عايز أسيب معاكم مقطع كتابي عن الأبدية، عن يوم الله الأبدي في رؤيا 21 الأعداد من 1-8. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. ما هي المدينة؟ أورشليم هي الكنيسة. الكنيسة في الملك الألفي ستكون مدينة تنير لسكان الملك الألفي، وستكون طول الأبدية مسكن الله مع الناس. يقول في عدد 3: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. ده الأبدية. الكنيسة هي مسكن الله مع الناس. واضح أن الكنيسة مش هي الناس. ما يتقالش في الأبدية عن الكنيسة أن هم ناس. مين الناس؟ الناس هم المؤمنون بخلاف الكنيسة، يعني مؤمنوا العهد القديم ومؤمنوا الملك الألفي، هم دول اسمهم الناس. سيتمتعون برؤية الله.

0: وسكن الله من خلال الكنيسة. الكنيسة هتكون مسكن الله الذي يحمل حضور الله إلى هؤلاء الناس. الكنيسة هي مشروع الله الأزل الأبدي، فطول الأبدية هو ذا مسكن الله مع الناس. طب الله بالنسبة للناس هيبقى إيه؟ يقول يكون الله نفسه لهم إلها وهم شعبه، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. إن كان يعمل كده مع الناس، فماذا عنا نحن الكنيسة؟ هيعوضنا عن ألامنا، عن أتعابنا، عن حزننا، عن ظلمنا، عن اضطهادنا، هيعوضنا، سيمسح كل دمعة من عيوننا. ده شكل الأبدية. والموت لا يكون فيما بعد، الموت الذي أحزن البيوت الكثيرة وجرح قلوب الكثيرين لن يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. ده شكل الأبدية. ها أنا أصنع كل شيء جديدا، مش بس جديد لكن في كل لحظة سيكون متجدد. يعني عندنا إبهار طول الأبدية بما سيعلنه لنا الله طول الأبدية، وما سيقودنا إلى السجود طول الأبدية. وكأن الكتاب ما قالناش هيكون إيه في الأبدية بقدر ما قالنا مش هيكون إيه في الأبدية. إيه اللي مش هيكون في الأبدية؟ اللي مش هيكون في الأبدية لا تكون لعنة فيما بعد. اللي مش هيكون في الأبدية لا يكون موت فيما بعد، لا يكون حزن فيما بعد، لا يكون فراق فيما بعد. بل قال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. يقول عدد 6 هذا الكلام الرائع: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء. دي دعوة، دي دعوة لك عزيزي المشاهد إن كنت في عطش. يعني عطشان يعني عندك كل موارد الحياة لكن تشعر بالنقص، عندك كل مسببات الغنى والفرح لكن تشعر بالفقر. فكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. لكن أدعوك أن تأتي إلى المسيح، تؤمن به ربا ومخلصا، تحصل منه على غفران خطاياك بدمه الكريم الذي سفك على عود الصليب. عندئذ تصير واحد من أولاد الله، تنتظرك أبدية سعيدة. وعندما نذهب إلى السماء في محضر الله القدوس حيث لا موت ولا حزن ولا وجع ولا تعب ولا أنين ولا ظلم ولا مضايقين ولا إرهابيين، حيث الفرح والسعادة إلى أبد الأبدين، سيكون الشخص الوحيد أمام عيوننا الذي يدعونا إلى الإعجاب والسجود دائما هو شخص المسيح، حبيبنا الذي مات لأجلنا، حبيبنا الذي ذبح على الصليب وقام منتصرا، سيكون موضوع انشغالنا وسجودنا إلى أبد الأبدين. ولا تظن عزيزي المشاهد أنه في محضر الله في الخلود سيكون هناك مجال لإشباع المتع الحسية الجسدية من مأكل ومشرب ومعاشرات جنسية. هذا لا يليق بمحضر الله، هذا لا يمكن أن يكون في الخلود في محضر الله القدوس. فمحضر الله القدوس يتسم بالقداسة، والخلود هو محضر الله القدوس، وسنكون على ذات الدرجة من القداسة مع هذا الإله القدوس، ننعم إلى أبد الآبدين. إيماننا بصورة الخلود يجعلنا نعيش الوجود في ضوء الخلود. فإن كان الخلود في ذهنك مقدسا وهو محضر الله القدوس، ستعيش الوجود أيضا في حالة من القداسة. أدعوك أن تقبل المسيح، تعيش سعيدا هنا وسعيدا في الأبدية. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

0: هللويا، مبارك اسم الرب. احبائنا مشاهدي قناه الكارما في كل مكان في العالم، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الكارما مباشر. ام سو اكسايتد النهارده للحلقه دي، ومصدقه قوي ان الرب النهارده عايز يعلمنا، مش بس من خلال رحله كده هياخدنا فيها النهارده للكتاب مع ضيفنا الغالي، لكن كمان عايز ينقلنا بروح قدس ويغير حياتنا وينقلنا نقلة جديدة. وأنا حاسة أن التوقيت بتاع الحلقة دي في الموضوع ده وفي بداية في الآخر 3 شهور أو 2.5 شهور جايين من السنة، ربنا عايزنا نفكر في الكلام ده كويس قوي قوي قوي، عشان مش عارفين اللي جاي على الأرض إيه، لكن الرب عايز يعد شعبه ويعد ولاده ويعد كنيسته ويفتح عينيهم على اللي رب عايز يعمله فيهم وبيهم ومن خلالهم في الزمن اللي جاي. احب ارحب بضيف حلقتنا وغني عن التعريف جناب الاسيس مدحت مهني، اهلا بيك، منورنا وجودك معانا في الكارما دي، وبشكر ربنا نرتب الحلقه دي نكون لايف النهارده، ربي يباركك ويستخدمك.
1: اشكر رب لاجلك، واشكر رب لاجل قناه الكارما، واشكر رب لاجل المشاهدين الغالين على قلبي. مبسوط جدا اكون معاكي غالبا دي المره الثانيه.
0: ايوه،
1: وبصلي رب يدينا وقت كويس ويدينا افكار من عنده وكلام من عنده لينا كلنا.
0: امين باسم الرب يسوع. النهارده انا عارفه ان انت مجهز لنا كده رحله هنروح فيها لسفر التكوين في الاصحاحات الثلاث الاولى من سفر التكوين، ونتكلم عن الخلق والبدايه والسقوط، وان هما بدايه لقصه الخلاص. الحقيقة كل مرة بنروح لكلمة ربنا، يمكن سفر التكوين قرناه كتير قوي ودايما بنروح له كتير قوي وبنسمعه كتير قوي، وفي الكنيسة وفي مدارس الأحد، وكل القصص اللي بتطلع من سفر التكوين بتفضل محفورة قوي جوانا حتى من وإحنا صغيرين. لكن أنا بعظم الرب قوي وبعظم الروح القدس وبعظم كلمة الرب، لأن هي حية وفعالة، وكل مرة بنيجي ليها الروح القدس بيفتح عينينا ويدينا نور جديد في كلمته. يمكن الكتاب بيتكلم على أن الرب في البداية خلق السماء والأرض وقال يكن نور، وخلق الرب وأبدع في خلقته العظيمة زي ما هنشوف مع حضرتك في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين، لغاية لما جه وخلق آدم وحط آدم تاج لكل الخليقة وإداه المكانة العظيمة اللي كان فيها آدم، إن يكون مكان وممثل لله نفسه على الأرض. وبالسقوط وبالخطية وبإرادة آدم إنه اختار إنه يكسر الوصية، ووقعت كل الخليقة بآدم في السقوط، وكان في حتمية للفداء. لكن لروعة وجمال سفر التكوين واللي الكتاب بيتكلم عن، يعني أو إن الكتاب سفر التكوين، كتاب التكوين ده أو سفر التكوين ده بيعتبر إن هو مخزن، بيقولوا عليه كده، ده مخزن كل البزار اللي بيطلع منها كل أسفار الكتاب المقدس، ولأنه فيه كل السرد لما حدث، وفي كل السرد وكل عايزة أقول جاءت في أول نبوات لما هيحدث وللخلاص، واللي فيه تكلم الله بنفسه. إلا أن هذا السفر بيهاجم ويواجه

0: بهجوم بشراسة عليه وينقض من كثيرين، سواء من خلفيات دينية مختلفة أو من تعاليم أو فلسفات موجودة. ليه هذا الهجوم على سفر التكوين؟ وإيه إيماننا إحنا المسيحي وإيماننا في كلمة الله من ناحية الوحي؟
1: طيب، أشكرك لأجل المقدمة. إحنا هنعمل النهاردة رحلة، فأنا في الأول هفرش أرضية أقول فيها خمس حاجات لازم نبقى فاهمينهم قبل ما نبتدي الرحلة. وبعدين في الرحلة هتكلم فصح واحد عن قصة الفداء، فصح واحد. وأنا بعض السادة المشاهدين، لو أنت بتتابعني وسمعت قبل كده حاجات في سفر التكوين، استنانا شوية لأنه هنتفاجئ كلنا بحاجات من عند الرب بالروح القدس جديدة لينا هنتعلمها النهاردة، فأصبر معانا شوية وامشي معانا الرحلة. يعني بعد ما نشوف الفداء في سفر التكوين صح واحد بالتسلسل بقصة الفداء، مش الخلق، الخلق موجود لكن الفداء، هنروح بعد كده لفكرة صورة الله، يعني ايه صورة الله. وبعد ما نروح لصورة الله نروح لحكاية السقوط، وبعدين نشوف المسيح عمل ايه عشان يحل مشكلة تشوه الصورة وعشان يحل مشكلة السقوط. وعلى قد ما الوقت ياخدنا هنمشي في الرحلة في ثلاث صحات الأولانيين. فخليني الأول أبتدي أعمل الأرضية اللي هنشتغل عليه. نمرة واحد، لازم نفهمين ان احنا الى اي مدى نثق في الكتاب المقدس. فدي النقطة الاولى اللي عايزة اعدي عليها في دقيقة بس. عندي مشكلة شخصية انه في الوقت الاخير بقينا الناس بتدور على حاجات تقول الكتاب المقدس صح فنفرح بيها، بمعنى مخطوطة طلعت من ايام المسيح فيها كلام من الكتاب، هي برافو الكتاب المقدس طلع صح. حاجة تانية اتوجدت، مش عارف فلك، مش عارف مين اتلقى فين، قصة اتلقت فين، ده بيثبت صحة الكتاب، ده بيثبت صحة الكتاب. غالبا احنا حاطين نفسنا في موقف دفاعي وبنستنى كأننا بندور على حد يقول لنا الكتاب صح فنفرح ان الكتاب صح. انا شخصيا كواحد من الناس ممكن بيعتبروني متزمت، لكني بأؤمن ان الكتاب صح، سواء الناس قالت، سواء المخطوطة اثبتت، سواء التمثال قال، سواء الفلك اللي اتلقى، سواء الحاجات اتلقت صح ولا غلط، انا مش فارق عندي. انا كتابي المقدس، اقف على ارض صلبة ان الكتاب المقدس صح، وايماني يقوم على الكتاب المقدس، صخرة الكتاب التي لا تقهر، بغض النظر جاء حد قال لي صح ولا غلط ولا مش صح ولا الكلام ده كله، بمعنى انه أمين حاجة بتقول الكتاب صح. أنا مش فرحان إنها صح، أنا فرحان إن كتابي صح وإنت جاي تأكدي، مش بتثبتي أو بأي حاجة من الحاجات الصح.
0: مش منتظر أدلة أو إثباتات.
1: يس، مش محتاجين أدلة وإثباتات. نمرة اتنين، سفر التكوين بالذات خصوصا الحداشر أصحاح الأولانيين وخصوصا الثلاث أصحاحات الأولانيين من أكتر الكتب وأكتر الأصحاحات في الكتاب المقدس اللي اتهاجمت. واتهاجمت من بره ومن جوه. فتهاجمت بفكرة أنه أنا مش هدخل في التفاصيل كتير، لكن هأعلن إيماني دلوقتي لأن عندي حاجة أهم عايز أوصلها. فكرة أنه الخليقة كم يوم؟ هل يوم طويل؟ يوم قصير؟ هل بنصح عدد واحد وعدد اثنين في سفر التكوين في جاب ملايين السنين؟ طب الناس اللي بتقول ملايين ومليارات السنين نرد عليها إزاي ونعملها إزاي؟ عايز أقول لكم كتاب مقدس صح، ما تخافوش، ما تلاقوش ان يقولوا ملايين سنين، ممكن تكون في عن الملايين سنين موجوده، ممكن تكون مئات الملايين موجوده. انا واحد من الناس اؤمن ان في جاب ما بين عدد واحد وعدد اثنين في سفر التكوين صح واحد، وده بيدينا فرصه يبقى عندنا ملايين السنين، لكن مش قضيتنا. يعني ما نخافش انه الخليقه بيحسبوها 7000 سنه ولا 6000 سنه ولا 4000 سنه، ما تلاقوش من الحسابات والارقام، صدقوا كلمه الله الصالحه وسيبوا الناس تقول. ما عندناش مشكله بملايين السنين، ده مش حاجه صعبه. احنا مرات كتير انا بسال الناس اللي بيتكلموا على فكره انه الخليقه في كام يوم وحصلت ازاي، وربنا فعلا تكه كده خلق ادم ولا خد وقت ولا خد ايه القصه. يعني خد ربك مثل، احنا بنقف قدام المعجزات مرات ونستعجب، وخصوصا قدام قصه التكوين دي. قصه لعازر معجزه حقيقيه ليها شواهد، صحيح. وقصة حقيقية ومثبتة في التاريخ ومثبتة في الكتاب، فدي قصة لا تقبل النقاش وكل الناس معترفة بها، والراجل ده أنتن ومرض. أنا بتخيل نفسي ماشي بعد ما العازر قام بأسبوعين ثلاثة ولا بشهر ولا بشهرين، وقابلت العازر بيأكل وبيشرب وبيلعب وبيتحرك وبيعمل. لو سألته أنت قمت إزاي، لك ما عرفش، أنت كنت أنتن يعني بالبلدي عفن يعني مش موجود، أنت قمت إزاي، ما عرفش، معجزة. فاحنا محتاجين نصدق ان الله قدر يخلق من لعازر اللي مات يخلق يرجع له الحياة ويخلق الأعضاء.

0: اللي فسدت زي ما قصة معجزة إشباع الجموع، خلق عيش وأكل وخبز. أنت لو قابلت واحد من الألاف اللي كانوا عاديين وتقول له هو العيش اللي كلته ده كان إيه، ما حدش فاكر، حدش واخد باله، المعجزة حصلت. فإحنا عندنا إيمان إن الله بطريقة معجزية خلق آدم وخلق حواء، فنحن نؤمن، ده إيمان الشخصي وده إيمان الكنيسة، نحن نؤمن إنه آدم شخص مش اعتباري، يعني مش شخص رمزي، لكنه شخص حقيقي، وحواء شخصية حقيقية موجودة في هذا الزمن وفي هذا الأزل. فدي نقطة تانية. فنمرة واحد بثق في الكتاب، نمرة اتنين لو في هجوم أنا ما عنديش مشكلة في الهجوم، هاجم، بس أنا ده إيماني الشخصي وده كده. الحاجة التانية اللي بتتهاجم، فبيتهاجم أيام الخليقة، أنا مصدق أن الله خلق في 7 أيام، بيتهاجم الآدم إنسان اعتباري ولا إنسان حقيقي، إنسان حقيقي. نمرة ثلاثة من أكثر الحاجات اللي بتهاجم موضوع الخطية الأصلية، هل فعلا إحنا تولدنا بالخطية ولا القصة مش كده؟ هل الإنسان كويس أصلا بس الأحداث اللي حواليه بتفسده، ولا هو البذرة أصلا فيها فساد من جوه؟ إيمان الشخصي وإيمان الكنيسة، وده اللي بنفهمه من سفر التكوين، إنه نحن مولودين بالخطية، بالخطية حبلت بي أمي، الكتاب يقول كده. وفي نفس الوقت عندي مفسرين كتير، يعني كنت بكتب من كام يوم لقيت واحد اسمه باسكال فيلسوف فرنسي مشهور جدا بيقول لا شيء يسيء إلينا ويصدمنا بقسوة مثل عقيدة الخطية الأصلية. فعلا بتسيء لنا وبتصدمنا، ومع ذلك فإننا من دون هذا السر الذي يعد أكثر الأسرار استعصاء على الفهم نظل نحن أنفسنا غير مفهومين لأنفسنا. فالراجل بيؤكد تماما أنه توجد خطية أصلية في الإنسان، بتيجي أسئلة كتير وبنحاسب على الخطية الأصلية ولا الخطية الفعلية. الكتاب لما يقول الله بيحاسبنا لما يجي قدامه يقول له أنت غلط، لكن في الأساس أنت عندك خطية أصلية موجودة. فالخطية الأصلية موجودة. في ناس أنا بحترمهم وبقدرهم، غير مسيحيين أو مؤمنين أو خدام أو غيره، بيقولوا ليهم رأي آخر في الموضوع ده، أنا بحترم ونقدر كل الناس، لكن ده إيماني، وأظن أنه ده إيمان الكنيسة كمان، يوجد موضوع الخطية الأصلية. الحاجة الرابعة، قصة تساوي الرجل والمرأة. يعني إحنا المجتمع الشرقي بيفكر في المرأة بشكل، والمجتمع الغربي بيفكر في المرأة بشكل مختلف.
1: أظن معين نظيره،
0: معين نظيره كأنه أقل. يعني أنا بشوف إن الله في خلقته الجميلة العظيمة، حتى إن كان حمل آدم المسؤولية، عمل ترتيب، عمل أوردر في البيت وعمل أوردر في الكنيسة. أوردر يعني نظام، ترتيب. فعمل أوردر إنه الراجل رأس المرأة، الراجل وهي هو مدير وهي المعينة. فالرب حطت أوردر، حتى الترتيب للحاجات، لكن ترتيب الحاجات لا يعني إنه في أقل في الشخصية ولا الكرامة ولا المكانة إطلاقا. وهنشوف بعد شوية الأسئلة اللي ربنا سألها، هنستعجب إنه لما سأل آدم وحواء سألهم نفس السؤال، عشان ما حدش يقول أنا أحسن ولا أنا أوحش ولا كده. الشيطان الحقيقة عرف يلعب لعبة خسيسة إنجاز التعبير، يعني فإنه جيل حواء وحدها عايز يفصل الاثنين. ودايما أقول في قصة الارتباط إن ربنا خلق آدم لوحده، وبعدين خلق حواء حط الاثنين على بعض، بقوا الاثنين أقوياء، بقوا الاثنين كده قويين جدا. الشيطان عشان يهزم الاثنين دول جه فصل واحد، فرجعهم اثنين تاني، ضرب حد فتكسروا الاثنين. وانا بقول لكل زوج وزوجة، لكل واحد واحدة، انه لما بنبقى اثنين الشيطان ما يقدرش علينا. لما يفصلنا ونبقى واحد الشيطان يعرف يكسر. باي ذا واي، النقطة اللي بعد كده هقول انه الكتاب المقدس لما تتفرج على التفاصيل تذهل، يعني تفاصيل جميلة جميلة جميلة. أقول 3-4 حاجات وأظن بعضهم هيكون جديد على الناس تسمعوه.
1: تفضل.
0: يعني الكتاب في 6 أيام اتخلقت الخليقة، اليوم السادس الإنسان، في 6 أيام اتخلقت. في اليوم الأول يقول عن الخليقة حسن، ما يقولش عن اليوم الثاني حسن، يقول اليوم الثالث حسن، اليوم الرابع حسن، اليوم الخامس حسن، اليوم السادس حسن جدا اللي خلق فيه الإنسان، لأنه كان مبسوط بخلقة الإنسان فالحسن جدا. بس اليوم الثاني ما قالش حسن خالص. اليوم ده الله فصل فيه الجلد، فصل فيه المية اللي فوق والمية اللي تحت، وعمل مسافة السماء. السماء اللي فوقنا اللي بنشوف فيها السحب والحاجات اللي بتمشي دي اسمها السماء الأولى. ففصل، عمل مية فوق ومية تحت. ليه ما قالش حسن؟ لأن الوقت ده كان بعد شوية هينزل طوفان، والطوفان كان هيلك الإنسان. فالفصلة دي كانت علشان حاجة معينة، فكانت حاجة مش بترضي قلب الله. حاجة غريبة.
1: في علمه المسبق والآخر

0: زليف.
1: يا ما قالش عنها حسد. لما تيجي في قصة آدم وحواء، رغم أنه لما خلق الإنسان قال حسن جدا كإنسان، ما كانش يقصد بس آدم، لما بعد شوية يقول ليس جيدا، وفي التعبير الأصل ليس حسنا، أن يكون آدم وحده. عشان كده أجيب الاثنين، عشان كده بقول الاثنين متساويين. قصة عند الله حسه مش مظبوط، في حاجة غلط، لازم يجوا الاثنين عشان يكتملوا. الكتاب المقدس أنا بشوف أن هي كل المؤرخين والكتاب والشراح بيقولوا قصة واحدة، هي مش قصص بنطلع منها مواعظ وأخلاق حاجات نتبعها، لا هي قصة واحدة. بص الحاجة اللطيفة اللي هقولها، بصي تكوين 1 و2 ورؤية 20-21 آخر أصحاحين وأول الأصحاحين في الكتاب، ما كانش فيهم الشيطان، ما ظهرش فيهم الشيطان. يعني 1 و2 لم يظهر الشيطان، لم يكن الشيطان موجود في أصحاح 1 وأصحاح 2 من سفر التكوين. وبعدين في سفر الرؤية 21 و22 الشيطان كان طرح في البحيرة، ما كانش موجود. عشان تفهم قصة الكتاب المقدس كلها وقصة الخليقة تعرف إيه اللي حصل هنا وإيه اللي حصل هنا. ففي تكوين 1 و2 في حاجتين مهمين قوي حصلوا، هما نفس اللي حصلوا في تكوين 21 و22، الخلق والزواج. ففي الخلق الله خلق الطبيعة والإنسان وكل حاجة وزوج آدم وحواء. طب وتكوين 21 و22 الخليقة الجديدة، أصبح في خليقة جديدة، سماء جديدة وأرض جديدة، وزواج المسيح بالعروس الكنيسة. شايف روعة الكتاب، شايف وما بينهما بين تكوين 1 و2 اللي ما كانش فيهم الشيطان، وتكوين ورؤية 21 و22 اللي الشيطان اتطرح فيهم في البحيرة، دول الحاجتين الحلوين اللي الرب عملهم. ما بينهما هي قصة الفداء، قصة إنه في تكوين 3 زي ما نشوف حسب الوقت وقف كاروبين بسيف لهيب متقط، لغاية المشوار ده كله من تكوين 3 لغاية رؤية 20 القصة إزاي الله رتب خطة الفداء عشان يتلغي السيف ده ويتكسر السيف ده بصلب المسيح، فنقدر إحنا ندخل في الآخر نرجع تاني في تكوين 21 و22 يقول لك رجعنا لشجرة الحياة تاني. بص الكتاب روعة إزاي، تحس سلسلة كده، حاجة يعني عايز تقول هللويا إنه القصة قصة واحدة، قصة مبدعة، قصة رهيبة، قصة جميلة، والكاتب واحد، الروح واحد، مسوقين يقول الكتاب بالروح القدس، فالكاتب واحد اللي كتب الكتاب صحيح. كتبوه الناس بلغتهم بطريقة تعبيرهم، لكني أؤمن أن الكتاب وحي لفظي، أؤمن أن الله الروح القدس إدى الناس تقول إيه وتكتب إيه والفكرة والكلام، وهم كتبوه بطريقتهم. الشاعر راعي الجميز وراعي الغنم وخلافه وخلافه. دول الخمس حاجات اللي احنا لازم نبقى فرشين عليهم الارضيه يا ابني، ايماننا بالكتاب، ايماننا بوجود الخطيه الاصليه، ايماننا بروعه وعظمه وجمال الكتاب، ايماننا بانه ادم وحواء زي بعض، ايماننا بان الله عظيم. يعني في قصه خلق حواء واحد قال تعبير جميل، قال الله اول جراح واول دكتور تخدير في الدنيا، لانه اوقع على سبات. يعني ايه سبات؟ هو مش نيمه، يعني هو نيمه طبعا اكيد يعني، بس انا اظنه كانه خدره، لانه لو في النوم الطبيعي وبتقطع حته بتاخد حته من واحد هيصحى. يعني انا ده تصور شخصي، ده مش في الكتاب. فاشعر انه كان الله طبيب تخدير جميل، خدر ادم وبعدين جراح جميل. وانا بشجع الناس، ما اعرفش ليه عايز اقول كده، انه ربما تكون عندك مرض وعندك قصه صعبه وعندك حاجه صعبه، يوجد اله يسند يسكن الالم ويسكن الوجع، ويوجد إله عظيم، جراح عظيم، يقدر يخلق يقدر يعمل حاجة من جديدة في واحد تعبان أو واقع أو مجهد. دي المقدمة الأولى. أنا طولت شوية في المقدمة، بس كان لازم نفرش الأرض دي عشان نعلن حق الكتاب الموجود، ونحن نؤمن بصحة وروعة وعظمة كتابنا المقدس العظيم. ونقف على أرض صلبة وإحنا بنسمع كل الحروبات وبنقول كتابنا صخرة عظيمة لن تهتز مطلقة.
0: أمين أمين. حضرتك قلت هنشوف قصة الفداء في الإصحاح الأول،
1: تمام. امشوا معايا لأنه القصة جميلة مبدعة. هنطلع تكوين 1-1 وبعدين 1-2 ونحاول نمشي على قد ما نقدر في سفر التكوين الإصحاح 1. في راجل كاتب اسمه آرثر بينيك، الراجل ده عمل المقارنة دي وجمعها، فأنا بجيبها، دي مش بتاعتي شخصيا، فأنا بجيبها وبقول الراجل ده قال إيه.

0: فلما نروح لتكوين 1:1 نلاقي الخلق المبدع، القصة الجميلة. فأنا هقول إيه؟ هقول اللي حاصل ما بين خلق الطبيعة الخلق الأولاني وما بين الإنسان، قصته وحكايته. فالله خلق السماء والأرض في تكوين 1:1، لو طلعت على الشاشة تبقى كويس. تكوين 1:1 تمام. في البدء خلق الله السماوات والأرض. على فكرة في بعض الحتت مش هطلع شواهد تاني كتير، لكن في بعض الحتت زي حزقيال 38 وحزقيال 32 وبعض الشواهد الأخرى يقول عن الأشجار كانت رائعة والأرض كان فيها أحجار كريمة جميلة. فالخلق ده كان جميل ومبدع. وده الخلق الإنسان. ففي القصة دي الله خلق الإنسان، في المقابلة دي الله خلق الإنسان. بعدين اللي يحصل بعد كده الخلق الأصل الجميل وكده، اللي يحصل في عدد 2 من التكوين 1، لما نروح لعدد 2 اللي يحصل يقول إنه كانت الأرض خاربة وخالية. ده اللي حصل. فالله خلق وبعدين اتخربت، الإنسان اتخلق وبعدين فسد، سقط، اتخرب. احنا بنعمل مقابلة بالاتنين، الإنسان سقط واتخرب. ولو خدتوا بالكم الأربع حاجات اللي مكتوبين، يقول خاربة، خالية، فيها ظلمة، وفيها غمر، غرقانة. وانت لو دورت على الإنسان لما سقط، لو عندي وقت كنت هقعد اشرح كل واحدة منهم، بس خلينا نعدي عشان الوقت. الأربعة دول موجودين في الإنسان. فاتخلق جميل الكون، إنسان اتخلق جميل، سقط الكون، اتفسد، اتفسد الإنسان. عدد 3 يجي بعد كده، أو في نفس عدد 2، آسف، خلينا في عدد 2. فعدد 2 يقول وكان روح الله يرف. فالروح ده رف على الأرض الخربانة عشان تتصلح. والروح القدس بيرف على الإنسان الخاطي، يحوم، يرف حواليه، يبكت على خطيه بره عشان يرجعه. شايف التسلسل ماشي ازاي؟ فاحنا قلنا 3 حاجات: خلق جميل، انسان جميل، سقط الانسان، سقطت الخليقه، سقط الانسان. الروح بيرف على الخليقه، الروح بيرف على الانسان. نمره 4 يجي عدد 2، اليوم الاول قال الله ليكن
1: نور،
0: نور، فالخليقه نورت. والانسان عشان يرجع لله بعد ما سقط وبعد ما فسد والروح يرف عليه، يقول فتح كلامك ينير،
1: لازم يرجع لهذا،
0: يتنور الإنسان، يحصل النور. فإحنا كده قلنا كم حاجة؟ 4-5 حاجات. اللي بعد كده يجي بعد الـ الـ الـ الـ الـ النور تجينا حاجة تاني، اللي هي في اليوم التاني، إنه فصل الله ما بين الجلد وما بين الجلد. وده لما نقول لما يجي النور بعد ما الروح اللي بيرف بعد السقوط، لما يجي النور يجي عليا، النور يدخل يفصل ما بين الظلمة والنور اللي عندي، يحصل فاصل، يحصل عندي طبيعتين، طبيعة جديدة وطبيعة قديمة. وده اللي حصل، الله فصل بين جلدين، جلد فوق وجلد تحت. وده حصل. والراجل بيشبه تشبيه تاني، انه في واحد تاني انفصل، المسيح على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني. حصل فصل بين المسيح في الحتة دي علشان يفدينا ويكمل معنا. ده اليوم التاني. اليوم الثالث يقول الكتاب انه ظهرت النباتات، طلع ثمر. فده في الطبيعه، يعني انت ماشيين معايا. فالانسان، فلو ارجع بيهم تاني، الخليقه جميله، الانسان اتخلق جميل، الخليقه سقطت فسدت، الانسان فسد. الروح يرف على الخليقه عشان يرجعها، الروح بيرف على الانسان عشان يرجعه. قال نور فالدنيا نورت، قال نور فالنور دخل طارد الظلمه في الانسان. يطلع ثمر بعد كده، يطلع ثمر بعد كده. ده اللي يجي بعد كده فيقول لك انه ثمر. الثمر ده جه بعد قيامة المسيح، جه ثمر، وجه ونبات وثمار تظهر، قيامة من موت جديد والقدرة على الإثمار. اليوم الرابع تظهر فيه القمر والشمس، وكأن اليوم الرابع بتاع الإنسان أو المرحلة الستة دي من الإنسان، انه أنا باخد من نور الشمس، أنا قمر معتم. أنا القمر معتم. فالقمر المعتم ده يستمد نوره من الشمس. وأنا حتى لو كنت مؤمن لكني ما زلت معتم، أحتاج لنور الله عشان ينور فيه. اليوم الخامس
1: شمس البر،
0: شمس البر لتشرق والشفاء في عجل. اليوم الخامس ظهرت فيه التنانين والوحوش. وكأنه بعد ما الإنسان الروح يرف عليه والنور ينور فيه ويبقى عنده طبعتين ويبتدي يثمر ويبص لله عشان ياخد من النور، الشيطان ما يسيبوش، تيجي التنانين، تظهر الحروب. ده اللي حصل في الأرض، وده اللي بيحصل مع الإنسان. شايف روعة الكتاب؟ يعني في سفر التكوين احنا حكينا القصة كلها، حكينا قصة الإنسان، خلقته وسقطته وجماله وروعته، وبعدين الروح بيجيله، وبعدين الفداء اللي عمله المسيح. ده كل ده في صح واحد. إبداع، إبداع. يعني الله الله الله جميل يعني. يعني ممكن

0: في كتير في القصة دي، بس خليني أكمل عشان الوقت.
1: تفضل.
0: لو لاحظت برضو في أصحاح واحد ومشيتي معايا، هتلاقي على الأقل في أربع دروس تانيين أقولهم تعريف سريع عشان عايز أكمل لباقي القصص الجميلة اللي لسه هنتكلم فيها. إنه في الجزء ده في المكان اللي ابتدى فيه الإنسان، في المهنة اللي الرب ادها للإنسان، وفي العلاقات اللي الرب ادها للإنسان، وفي الامتحان اللي حب يمتحن فيه الإنسان. فالمكان كان جنة عدن، وزي ما كنت بقول من شوية، ما أفهمه من الكتاب إن جنة عدن كانت إبداع إلهي، إبداع إلهي جميل جميل جميل، كل حاجة جميلة، كل حاجة جميلة. فالمكان كان جميل، أشجار طبيعية، أشجار وحجار كريمة زي ما بيقول في حزقيال 28 وزي ما بيقول في حزقيال 31، وأعشاب وأمور رائعة جدا جدا جدا. على فكرة الأعشاب الضارة والأمور شجر البرية ما جاش غير بعد السقوط. يعني في تكوين 2 عدد 5، تكوين 2 عدد 5 يقول لك الأعشاب لم تكن تنمو بعد. ليه؟ لأن ما كانش فيه مطرة. الأرض اللي كانت في الجنة كانت بتشرب نفسها، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب، ده الحاجات الوحشة، لم ينبت بعد. الرب الإله لم يكن أمطر على الأرض، ما كانش فيه مطر. فالأرض اللي في الجنة دي كانت بتشرب من نفسها، كان فيه أنهار بتجري فيها، ما كانتش محتاجة أي حاجة إضافية، كانت إبداع رائع للخالق. فده المكان اللي الله خلق فيه الإنسان. نمرة 2، المهنة اللي عملها. وده هيرجعنا برضو زي ما كنت بقول، لو الأصحاحين الأولانيين هم الأصحاحين الأخرانيين في الكتاب، المهنة اللي أضعها للإنسان حاجتين، يعملها ويحفظها، يتعهدها أو يحفظها، يعملها ويحفظها. وناس كتيرة بتسأل السام هنعمل فيها ايه؟ أنا ما أعرفش، بس هيعملها برضو، هيبقى فيها شغل كتير، شغل حلو. ويعملها، ما شفناش إنه يعني لما قال له بعد ما سقط بالتعب وبالعرق، دي جديدة كانت، ما كانتش حاجة موجودة. فموجود اللي كان في الجنة ما كانش فيه تعب، ما كانش فيه عرق، ما كانش فيه وجع، ما كانش فيه ألم، ورغم كده كان فيه عمل،
1: يعملها
0: وكان يحفظها. يعني طب ايه؟ انا ما في امور يعني اللي ما شرحهاش قوي الكتاب، مش عايزين نفتي فيها كتير، لكن كان في شغل، كان في عمل، وكان في تعب، بيعملها ويحفظنا. ودي دعوتنا، ان احنا نعمل وان احنا نحفظ الارض. ايه اللي نحفظه؟ نعمل علشان نعيش وناكل ونشرب زي ما الكتاب بيقول في تسالونيكي، لكن كمان نعمل في حقل الرب ونشتغل في حقل الرب. وبعدين الحاجه الثانيه يحفظها، نحفظ الامكانيات والطاقات اللي مديها لنا ربنا. بس كمان احنا عندنا وكالة على امورنا وعلى حاجاتنا، عندنا وكالة على صحتنا، على امورنا المادية، وكالة بتاعة الله، دي حاجة الله. يعني انا اتصور ان في حوار دار بين الله وبين ادم، وقال له ايه؟ انا الله الخالق، انا بوهبك، بدي لك هدية الحياة، بدي لك هدية الطاقة، بدي لك هدية تشتغل وتحفظ الارض، بدي لك هدية العروسة الجميلة الحلوة دي، انا الاله الخالق وبديكوا كل ده هدايا، مهمتكم تحافظوا على الهدايا دي. طبعا هم فشلوا في الوقت ده، ونفس الكلام الله بيقولنا دلوقتي. هل أنا أمين في وكالتي؟ هل أمين في عشوري؟ هل أمين في وكالتي على بيتي، على زوجتي، على أولادي، على زوجي، على كنيستي، على علاقاتي؟ وحط تحت ده كلام كتير ينفع يتقال، هل إحنا أمنا ولا لا؟ فنمرة 1، المكان كان جنة جميلة. نمرة 2، الشغل يحفظها ويعملها. نمرة 3، العلاقات. إيه علاقات آدم وحواء في الجنة؟ كان في كم واحد؟
1: هما
0: الاثنين، والثالث الإله العظيم اللي كان يجي يتمشى معهم. اتفرجي بقى على العلاقة دي. يعني آدم وحواء طول النهار بيشتغلوا ويستمتعوا مع بعض، وبعدين يقول وقت رطوبة الجو الجميل، وقت ما الجو الشمس بتغيب والدنيا تميل ويبقى فيه لسعة هواء جميلة كده، يقول لك يجي الله يتمشى معه. دي العلاقة، ده اللي الله كان عايزه، ودي القصة اللي الرب كان حبيبها وكان عايزها كل الوقت. فدي العلاقة. رابع حاجة الامتحان. قال لهم بصوا، كل حاجة تعملوها، كل حاجة تتبسطوا بيها، كل حاجة حلوة، خدوا اللي انتوا عايزينه منها، بس ما هذا الشجرة دي
1: اللي في وسط الجنة.
0: هشوف بعد شوية في قصة السقوط اللعبة اللي لعبها الشيطان، النكتة والكذبة والشجرة، هنتكلم عنه لما
1: يجي.
0: الحاجة اللي بعد كده اللي عايز أحكي عنها، إنه الله لما خلق الإنسان خلقه على صورته. يعني إيه خلقه على صورته؟

0: كلام كبير. احنا انا مرات بحس الكلمه دي كانها لغز،
1: طبيعته
0: كانها لغز.
1: يس.
0: يعني خلقوا عنده وعي بذاته. الحيوانات ما عندهاش الوعي والادراك بالذات. خلقوا عنده شخصيه عقلانيه، يفكر ويبدع وينتج ويلاحظ. كل المخلوقات الاخرى ما عندهاش الشخصيه. المخلوقات بتتعلم بالفطره تعمل حاجات. يعني يقول لك مش عارف الحيوان الاليف اللي عندي في البيت ده ده ده, ده شاطر بيعمل مش عارف ايه، ده بيتعلمها بالتجربه وبحاجات كتيره. لكن الانسان مبدع في القصه. الذكاء، الابداع، القدره على بناء العلاقات، السلطان اللي ادهوله. يعني راجل كاتب جملتين أحب أراهم: لدينا طبيعة عقلية أو إدراكية، لذلك نشعر بالجوع للمعرفة والفهم. إحنا عايزين نعرف ونفهم. لدينا بعد شخصي وعلاقاتي، لذلك نتوق للحب والعلاقات. لدينا بعد أبدي، عايزين نعيش للأبد، لذلك نرغب في الاستمرار والبقاء، ونريد أن تكون لحياتنا قيمة ولا تزول. فدي صورة الله، دي الخليقة الله عملها، والصورة دي بتأثر على كل حاجة في حياتنا دلوقتي. عندي سؤال والناس تسمعوا مني وركزوا معايا فيه: هل صورة الله اتلغت بالسقوط؟ هل صورة الله اتحاشت مننا بالسقوط؟ بكل ثقة وجراءة أقول لا. اتشوهت. ليه؟ لأنه مثلا في سفر في رسالة يعقوب أصحاح 3 وعدد 9، يعقوب 3:9، فالكتاب بيقول لنا آية لطيفة جدا. تقول هقول آية بس، عندي كتير، لكن هقول آية من العهد القديم وعهد الجديد. فأنا هقول يعقوب 3:9 وهقول تكوين 9:6. يعقوب 3:9 بيتكلم عن اللسان: به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على
1: صورة الله
0: أو شبه الله. ده بيتكلم حتى عن ناس وحشين وناس صعبين. بيقول إن إحنا مرات، وده غلط، بنلعن الناس اللي تكونوا على شبه الله صورة. نفس الكلمة اللي ابتدى: نخلق الإنسان على صورتنا كشبه. ده العهد الجديد. أقول آية تاني من العهد القديم، في كتير، بس أقول آية تاني واحدة من العهد القديم في تكوين 9:6. تكوين 9:6 محفوظة يمكن لبعضكم الآية دي: سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فحتى في العهد القديم الوحش واللي بيتقتل وخلافه معمول على صورة الله. عشان كده الإنسان هيظل حامل الصورة دي حتى لو اتشوهت. أحكي لك حكاية لطيفة عشان نهدي الجو، احنا عمالين نتكلم، فنقول قصة كده لطيفة. أنا سنين طويلة بشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان عندي بنت ذوي احتياج خاص، فهي لا بتتكلم ولا بتتحرك، أو بتتحرك شوية يعني، بس شكلها غريب وتصرفاتها غريبة وبتعمل حاجات صعبة كتير وبتعمل حاجات غريبة يعني. مرات الواحد يجي له وقت يحس إنه يعني إيه ده؟ يعني مش خليقة، يعني تحس كده دي يعني بيتصادف جوه الناس شعور ما يستاهلوش يعيشوا حتى. يعني صعب. طب عايشين ليه دول؟ لا بتتكلم ولا بتفهم ولا بتاكل يعني، وبتتعامل بطريقه غريبه وقصتها غريبه جدا جدا. وبعدين في يوم من الايام قعدت معايا 3 سنين في الشغل ومشيت، راحت المرحله التعليميه اللي بعديها
1: لتاهيل اخر يعني. راحت
0: لا كانت فانا في ميدل سكول ب 6 و 7 جريد، بدي 6 و 7 و 8 ابتدائي. فهي راحت ثانوي. فاتنقلت للمدرسه انت عارفه اللي هنا
1: مرحلة.
0: بيكملوا تعليم وياخدوا حقهم وكل حاجه فبعد شويه شهور من ما ابتدت السنه اتصل بيا المدير وقال لي تعال عايزك. فروحت، فقال لي اقعد. طبعا حاجه تخض لما المدير يجيبك ويقول لك اقعد، وانت عارفه الامريكان يحبوا الحاجات دي يعني. فجايبين كونسلر، جايبين حد، وجايبين دكتور نفساني، ولقيت ناس كتير قاعده حواليا يعني. فبيقول لي اقعد. قلت له في اقعد حاضر. فبيقول لي عندي خبر وحش تقول. قال لي فلانه ماتت. فاللحظه من اللحظات حسيت ربنا بيقول لي ايه، انا بسترد صورتي فيها دلوقتي. ما اعرفش ازاي حسيت الاحساس ده. والأول مرة أنا نزلت النظارة ودمعة ولا دمعتين نزلوا من عيني. فطبعا هم الأمريكان اتخضوا، وقعد مع الدكتور نفساني، طب حالتك النفسية شكلها ايه؟ عارفة الحاجات الأمريكان

0: اللطيفه اللي بيعملوها دي، لو عايز تاخد اجازه، لو عايز تريح اعصابك يا جماعه، مش بتاع الحاجات دي، احنا يعني عرب ومصريين بناخد على دماغنا ونكمل يعني.
1: صدمات.
0: فبيقول لي مالك؟ قلت له بص، ايماني الشخصي كواحد مسيحي مؤمن ان كل المعاقين دول، لان هم مش فاهمين، دول زي الاطفال، النوعيه دي اطفال او معاقين مش فاهمين، دول رايحين السماء 100%. فقلت له ما حدث لهذه البنوته المشوهه اللي الناس كانت بتقول عليها صعبه، استردت الصوره الكامله فوق في السماء، عشان كده دمعتي نزلت، لان الصوره المشوهه دي اللي كانت هنا طلعت خدت حقها فوق، اصبحت على صوره الله الكامله، على شبه الله الكامل، الوعي الكامل، الادراك الكامل، الجسد المميز. وده يخليني ألفت نظر الناس، وانت بتتعامل مع ناس يبدو اقل منك في الشكل، في المكانه، في الدين، في الطبيعه، في البلد، في النوعيه، في اللون، اي حاجه، دول كلهم
1: صورة الله.
0: مخلوقين على صورة الله، مخلوقين على شبهه.
1: yes.
0: فيهم الصورة دي اتشوهت، اتشوهت، ولو فضلوا باختيارهم يختاروا الأخطاء هيروحوا جهنم، والصورة هتختفي تماما. yes. بعد كده. yes. لكن طول ما هم لسه عايشين وهم جزء باقي من هذه الصورة، وهم جزء لم يشوه بعد، فدي صورة الله، ولازم فاهمين كده. صورة الله في رأيي الشخصي بتعني حاجتين، بتعني انعكاس وتمثيل. تمثيل يعني مش واحد يمثل فيلم ولا يمثل على حد، تمثيل الفني يعني، لا تمثيل اللي هو مندوب، يعني تعني الانعكاس وتعني المندوبية أو التمثيل. والكلمة اللي جات على صورتنا كشبهنا في سفر التكوين، لما ترجع للأصل العبري بتاع الكلمة، كأنه في نحات بينحت، جايب واحد قدامه قاعد وعمل له تمثال، عمل له صورة، وكأن إحنا اللي بنعكس صورة الله. فالناس لما تشوف الصورة دي مفروض ترى صورة الله، تعرف صورة الله. طبعا المسيح هو الصورة الأعظم، هتكلم عنه بعد شوية، لكن تبقى القصة كده. طب إحنا دورنا إيه على الأرض هنا؟ شكل الوقت بيجري. إحنا دورنا مراية. إحنا دورنا مراية. عارفة حضرتك زمان لما كنا بنلعب اللعب اللطيفة وإحنا صغنطتين شباب، فأجيب حتة مراية مكسورة عندنا في القرى وفي المدن والبلاد بتاعتنا، وتجيب المراية دي وتعمل توجه خاص كده للمراية لغاية لما تيجي مع الشمس، وبعدين تلفها تظبطها كده، تجيب لك حتة نور في شباك أخوك ولا شباك البنت اللي كنت عايز تكلمها ولا شباك الولد اللي مش عارف عايزة إيه ولا اللي أنت عايز إيه، وتفضل تعمل تجيب حتة نور هناك. فاللي هناك ده يشوف النور ده، يشوف النور ده فيعرف انه في حد هنا عايزه. عارفين اللعبه دي. احنا دورنا نبقى زي المرايه دي، فاحنا بناخد من الشمس، شمس البر، بناخد من الله وتنعكس على هنا وتروح للناس، تنور الناس، تشوف نور قدامها. المرايه ما فيهاش اي حاجه، يعني المرايه ما تعملش حاجه، يعني المرايه من غير الشمس مش هتعمل نور، يعني اطفي النور وحط المرايه هتشوف ايه؟ ولا حاجه.
1: ولا حاجه.
0: المرايه تحتاج للنور عشان تعكس او عشان تبين حتى صورتي انا. فانا محتاج ده الانعكاس، ده الانعكاس، محتاج اعكس نور الله. وده لما الله خلق ادم وحواء على صورته كانه بيقول لهم انا حاططكم عشان الخليقه كلها وهي بتتفرج، الخليقه كلها وهي موجوده تبص فيكم فتشوف مين؟ تشوف الله.
1: انا عايزه اوقفك بقى هنا عشان يعني احنا كده وصلنا للحتة اللي الرب عايز يقول لنا بيها خد بالك، انت فاهم انت مين، انت طبيعتك ايه، انت بتعكس لايه، انت دورك هنا ايه. فانا عايزة اطلب من حضرتك نصلي للامر ده، وانه يا رب النهاردة تعالى على حياتي وفكني نقيني وخليني أعكس هذه الصورة قبل ما هنشوف إزاي الصورة دي هترد في المسيح، علشان نشوف إحنا عندنا مسؤولية كبيرة قد إيه وشغل كبير قد إيه الرب عايز يعمله بينا. فعايزة أطلب من حضرتك لكل حد النهاردة بيسمعنا، يا رب دي مكانتي، دي المكانة الرفيعة اللي انت اوجدتني وخلقتني عليها.

0: بعد كده نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: طب احكي قصة
0: اه
1: صغيرة،
0: نسمع قصة
1: احكي
0: ونصلي
1: قصة
0: بعدها.
1: صغيرة ناس
0: اه
1: سمعتها مني كتير لكن
0: ايوه
1: احب احكيها في يعني جت
0: اتفضل.
1: على بالي في
0: لا
1: الوقت ده.
0: اتفضل.
1: القصة بتحكي عن بنت معاها بكس تفاح
0: يا
1: بتبيعه في المطار،
0: اه
1: وجاية عيلة بتجري، البنت كفيفة مش بتشوف، واقفة في المطار وحتى علامة كده جنبيها التفاحة بدولار، تاخد تفاحة وتحط دولار. عيلة جاية متأخرة جدا على المطار، والولد ابنهم هو بيجري مش شايف، فخبط البنت، فالصندوق البكس ده اللي معمول فيه تفاح وقع على الأرض. فالبنت نزلت وبتحاول تلم التفاح اللي على الأرض، القصة دي حقيقية، بتحاول تلم التفاح اللي على الأرض ومش عارفة التفاح بيتنشر وتم. فجي راجل جنبيها بيلم التفاح وحطه لها في البكس، فيا عيني البنت مسكت التفاح، تبص تلاقي التفاحة مخبوطة، فشكلها وشها اتغير. فالراجل بيقول لها مالك؟ بتقول له مين هيشتري تفاحه المكسوره دي؟ اي واحد هيجي ما حدش هيشتري تفاحه بايظه مكسوره. فالراجل قال لها اسمك ايه ومش عارف ايه؟ قال لها كام تفاحه دول؟ ايه حسبهم لها؟ قال لها طب بصي، راح مطلع 100 دولار وحطهم لها، قال لها انت روحي النهارده، انت اتعشيتي، انت بعتيهم، ودي التفاح ده هديه لاهل بيتك والناس اللي عندك. فالبنت سكتت لحظه وبعدين قالت له طيب ممكن اطلب منك طلب؟ قال لها قولي. قالت له ممكن احط ايدي على وشك؟ قلت له اتفضل. فالبنت حطت ايده على وشها وبعدين عمال ترسم التفاصيل حته بحته بحته، وتعيد وتزيد وتعيد وتزيد وتلف، خدت 5 دقائق عمال، والراجل ماسك نفسه ومخضوض. وبعدين سالها، لا عايز اسالك ليه بتعملوا كده؟ قالت له بروح مدارس احد، وفي مدارس احد بيعلمونا عن واحد اسمه يسوع. يسوع ده حلو قوي قوي وحنين قوي قوي ويحب الناس، انا مش عارفه شكله ايه، فانا عايز اعرف شكل يسوع. انت يسوع؟ فانا عايز اعرف شكل يسوع عشان لما اروح لماما، انا بحاول ارسم مرات في البيت، ينفع ارسم صوره شخبيط حتى لو كان شخبيط، هرسم لماما ولاخواتي صوره يسوع ده شكله ايه؟ الراجل مؤمن روح لكنيسته وحكى اختباره وبيبكي بدموع ويقول احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه ممكن تعترضك في طريقك في الحياه، انه حد يقول عليك انت يسوع او صوره يسوع.
0: يس.
1: تعالي نصلي.
0: يلا نصلي.
1: تعالي نصلي. يا رب عايز أشكرك من كل القلب لأنك خلقتنا على صورتك كشبهك، وكنت وما زلت بتحبنا نكون جمال، صورة جميلة تعكس مجدك وتعكس حضورك وتعكس سلطانك. يا رب بصلي لأجل ناس الصورة دي مشوهة فيهم بسبب بعض الناس الآخرين، يمكن بعض الخدام، يمكن بعض القرايب، يمكن بعض الإخوات. اديني نعمة مبصش لحد، لكن نتعلم نجيلك عشان تغير حياتنا وتقبلنا، نتعلم نجيلك عشان صورتك تنعكس علينا زي المراية.
0: نعم.
1: فننور للناس يا رب،
0: يا رب
1: احس لينا فنبقى نور ما نبقاش ظلمة، ننشر الحب، ننشر الأخلاق، ننشر صورة يسوع المخلص اللي بيقبل التائبين والراجعين في اسم المسيح.
0: آمين آمين آمين آمين. أحب أنا نطلع لفاصل نصلي الترنيمة دي مع بعض ونرجع نكمل موضوع حلقتنا مع جناب القسيس.

0: هللويا. أحبائنا أهلا بيكم مرة تاني معانا في الاستوديو، نستكمل معاكم موضوع حلقتنا الرائع، ومشرفنا الجناب القسيس مدحت مهاني راعي كنيسة ملك الملوك بدالاس تكساس. أهلا بيك يا حضرة القسيس مرة
1: أهلا
0: تانية.
1: بيكي.
0: قبل ما نطلع للفاصل للترنيمة، كنا بنتكلم عن صورة الله، إن إحنا مخلوقين على صورة الله.
1: عايز يعني أقول الله عمل إيه، المسيح عمل إيه عشان يرجع الصورة دي. بس قبل ما أقول دي عايز أروح لنقطة هتلاقيها في مرقس 12، قصة الآية المشهورة إنه أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. معظمنا فاهم الآية دي غلط، فاهمين الآية دي مرتبطة بالفلوس، يعني ادي فلوس ربنا ربنا وادي فلوس قيصر لقيصر. احنا معظمنا فاهمها كده. في رأيي الشخصي، وده رأي كتير مفسرين، أنا مش جايبه من عندي يعني، لكن رأي كتير مفسرين وده إيماني الشخصي، إنه الله كان بيرجع الشعب للفكرة القديمة مخلوقين على صورة الله. إزاي؟ قال لهم أعطوني دينارا، فادوا له دينار. لمن الصورة؟ قالوا لقيصر. هذه الورقة عليها صورة قيصر. كويس؟ عدد 16 و17، 17. هذه الورقة عليها صورة قيصر. هذه الورقة تتبع قيصر. التي عليها صورة قيصر تتبع قيصر. ويبص للناس ويقول لهم ايه؟ وانت عليك صورة مين؟ الرد الطبيعي اللي المفروض بيفهم ويعرف، انا عليا صورة الله، فانا اتبع مين؟

0: أتبع الله.
1: أتبع الله.
0: وكأنه بيقول العالم للعالم، لكن اللسان أو المؤمن الحقيقي اللي بيقبلني عليه صورة الله، يتبع الله. دي صورة الله. ده اللي المسيح كان يقصده. احنا خدناها بس على الفلوس. لا، المسيح كان بيتكلم ببعد أعمق جدا، إنه كلك على بعضك عليك صورة الله، فأنت بتاع الله بإمكانياتك، بفلوسك، ببيتك، بعيالك، كلك من عند الله، فأنت عليك صورة الله. إيه اللي عمل المسيح بقى علشان الصورة اللي تشوهت دي واتكسرت؟ إحنا نفهم من مزمور 45 عدد 1 أو عدد 2، نفهم من مزمور 45 الأعداد الأولى إنه يقول عنه: لساني قلم وكاتب ماهر، أنت أبرع جمالا
1: من كل
0: من بني البشر. أنت أبرع جمالا من بني البشر. مين ده؟ ده المسيح. ده المسيح. فتعالي نحسبها باللي هقوله دلوقتي. اتخلقنا صورة كاملة جميلة شبه الله، والمسيح كان هو الصورة الحقيقية الكاملة لشبه الله. في فرق، عشان بس احنا في الآخر بشر، لكن علينا صورة الله. المسيح هو الله، ولما كان على الأرض هو كان الصورة الكاملة لله. كويس. فاحنا اتخلقنا صورة كاملة، صورة حقيقية تعكس مجد الله، لكننا مش إله. المسيح كان إله وهو صورة الله الكاملة الحقيقية. احنا اتشوهنا وسقطنا بالخطية. المسيح هذه الصورة الكاملة اللي أبرع جمال من بني البشر، يتقال عنه في أشعية 53 عدد 2. أشعية 53 عدد 2 تتقال آية غريبة جدا جدا، عشان تفهمنا إيه اللي هيحصل. الصورة دي بتاعت آدم وحواء، بتاعتي وبتاعتك، اللي تشوهت واتكسرت ووقعت واتبهدلت، الصورة دي خلاص اتشوهت خالص. المسيح الصورة الحقيقية الكاملة يقول لك عنه إيه؟ لا صورة له. الجزء الثاني من عدد 2 اللي احنا قدامنا 10، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهي. ده مين ده؟ ده النبوة دي عن المسيح، عن يسوع اللي هو أبرع جمال من بني البشر. فكأنه صورتنا اتشوهت، المسيح الصورة الكاملة شوه صورتنا، اتكسرت وتشوهت صورتنا، عشان صورتنا احنا تطلع وتبقى حلو. ده اللي عمله على الصليب. فعلى الصليب المسيح أخذ التشوه بتاع صورتنا ورجعه لي، عشان يرجع لنا إحنا صورتنا مرة تانية. قصة جميلة جدا جدا، إنه زي المسيح ياخد كل التشوه ده عشان خطر التشوه اللي عندي يروح. إبداع، إبداع. ويا بخته اللي يتعلم، ويا بخته اللي يفهم. بعد ما الله خلق الإنسان على صورته بالجمال والروعة دي، جال سقوط. أعتقد كلنا توعظنا في السقوط، بس أنا عايز أقدم ثلاث أفكار في السقوط، الاستراتيجية اللي استخدمها الشيطان للسقوط.
1: تكوين ثلاثة.
0: في تكوين ثلاثة.
1: Yeah.
0: بس قبل ما أقول دي، ما أعرفش ليه اتشغلت دلوقتي أقول فكرة للناس.
1: تفضل.
0: الجنة كان فيها كم شجرة؟ أنا ما أعرفش، عشان محدش يقول نعرف.
1: كثيرة، لكن هو قال شجرة.
0: أشجار كثيرة، خلاص؟
1: أكيد.
0: أشجار كثيرة. ألف، مئة ألف، 500، أنا ما أعرفش. أنا ما أعرفش. بس عايز أقول إنه لا خلينا نتخيل إنه 10,000 شجرة. فربنا مدينا 10,000 شجرة. وجاء عند شجرة واحدة بس، قال ما تاكلوهاش. في ناس مننا عندهم 10,000 بركة، بس في حتة مضايقاهم وتعباهم. عايزك تتعلم ما تخليش الشيطان يستخدم الحتة دي ويوقعك ويضيع منك العشرة آلاف بركة.
1: والحتة دي هتفصلني عن الله.
0: وصل الفكرة؟ دي رسالة طالعة الناس النهاردة. في حد بيسمعني دلوقتي ودي رايح حاله، عندك شوية بركات بس انت عندك مشكلة واحدة، المشكلة دي مضايقاك ومعكنناك وتعباك، فانت مش قادر تعيش وتستمتع بالبركات اللي رب اديها لك. قد يكون مرض، قد يكون فقر، قد يكون حاجة، لكن عندك الكثير من البركات الأخرى. لو انت قادر تغمض عينك عن الحتة الصغيرة، ما تخليش الشيطان يروح للشجرة الواحدة الصغيرة دي ويلعب في دماغك بيها، فتبقى مشغول بيها زيادة عن اللزوم، فتفقد الاستمتاع بكل البركات اللي الرب ادالك. دي اول تكة عملها الشيطان مع آدم وحواء في قصة السقوط. اتصور انه عمل ثلاث حاجات: ما نسميه النكتة، وما نسميه الكذبة، ثم الشجرة. ايه بقى النكتة وايه الكذبة وايه الشجرة؟ النكتة انه لما جه يقول لها احقا قال الله لك

0: حكومة. كلمة أحقا دي
1: تشكيك.
0: بالحق، يعني كلمة مظبوطة، يعني دي حاجة مظبوطة 100%، زي ما بيقول واحد حقيقي ده حصل، انديد بالإنجلش، حقيقي مظبوط. فهو رايح يقولها لهم بطريقة نكتة. يعني إيه؟ يعني نبقى قاعدين، ولادنا يبقوا قاعدين دلوقتي في المدرسة، ويجي حد يتكلم عن المعجزات أو عن القيامة أو عن ربنا اللي موجود أو عن الخلق، فيتريقوا، أنت بتصدق الكلام ده؟ وفي ربنا بيحب زي ما أنت بتقول؟ وبعدين يبص له كده وهو مجروح وموجوع ونفسيته تعبانه ومريض، ولا حالته، ولا مش لاقي يدفع اللي مش عارف ايه، ولا معهوش ايه، وبعدين بيقول له انت بتصدق يعني ربنا موجود؟ هو فعلا ربنا موجود؟ الشيطان في القصه هنا، شوف شوف اللؤم والشر بتاعه، لم يناقش وجود الله، ولم يناقش سلطان الله، ولم يناقش قدره الله على الخلق، ولم يناقش أعمال الله العظيمة، لكنه ناقش حتة واحدة بس، صلاح الله. هل الله فعلا معطي وبيحب ولا لا؟ فما جاش قال لهم هو ربنا خلق الدنيا دي كلها، هو ربنا خلقكم، هو ربنا، ما تكلمش في الحاجة دي خالص، لكن بيرمي رامية بس كده نكتة. واحد عامل إحصائية قد تبدو مش صحيحة، يعني هي مش موثقة، عشان لما أقول إحصائية مش موثقة فمش مؤكدة يعني، لكن هو بيؤمن بيها وانا بصدق في جزء منها. بيقول انه من 80 ل 90% من الشباب اللي بيضيع، والناس اللي بتسيب ربنا في الكنائس وفي المجتمعات الغربيه وغيره، حتى في البلاد العربيه بقى دلوقتي، بيدعوا بسبب النكته، بسبب اللي بيتقال في الفكاهات والقصص. انت بتصدق ده؟ انت بتصدق ده؟ هو ربنا يعمل كده؟ هو ربنا يعمل كده؟ يجي يقعد يحكي حكايه عن معجزه حصلت، يا عم انت بتصدق الكلام ده؟ هو فين الكلام ده؟ دي النكته، ده اللي عمله الشيطان. راح لهم بقصة يفرش أرضية الشك بالنكتة، يفرش أرضية هز الثقة في الله، يفرش أرضية هز الثقة في صلاح الله، ده اللي عمله. ودي أول خبط. عشان كده بقول لناسنا وولادنا واللي موجودين معنا، خلي بالك أنه النكت اللي بتتقال هو على فكره مش نقاش، في ناس بتناقش، يعني دلوقتي في ناس تقعد معاه تساعد تناقشك في الله والتكوين والخليقه، في ناس على مستوى الفكر بتناقش، وفي ناس كتير بتترك الكنيسه والعمل بسبب النقاش مع ناس، لكن مش ده الكتير. الغالبيه من الشباب الجامعي والشباب الغيره بيترك الكنائس والمعتقد، والبعضهم بيترك الإيمان المسيحي علشان النكتة، عشان السخرية بتاعته، رغم أنه السخرية دي على فكرة موجودة في كل العصور وموجودة في كتاب مقدس، حتى المسيح نفسه مرات كان بيستخدمها عشان يوصل فكرة، فيقول لك يعني غني يعدي من خرم إبرة علشان مش عارف إيه، جمل يعدي من خرم إبرة، دي تبدو دي ده نوع من الـ السخرية الجميلة اللي بيوصل بيها فكرة. فده اللي بيحصل مع ناس موجودة في الكتاب، لكن الشيطان بيستخدمها بطريقة عشان يوقع الناس في أمور زي القيامة، زي المعجزات، زي أعمال الله العظيمة، أمور كتيرة تلاقي بيتقالك نكتة كده حواليك، بيفرش أرضية ضيعك بيها. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية
1: يجي بتشكيك، أول حاجة
0: أول حاجة يجي التشكيك بالسخرية وبالنكتة، يعني وكأنه الراجل ده حاطط نفسه مكان القاضي اللي قاعد، يا عم أنت بتصدق الكلام ده؟ بتصدق ثقتنا في الله في الجحيم؟ يعني دلوقتي يجي يقول لك إيه؟ أنت بتصدق ربنا هيولع في الناس دي؟ تصدق أنت في حكاية نار ودود يا عم نار ودود إيه؟ ده احنا في عصر العلم والتكنولوجيا، ده احنا في التقدم، سماء ايه وجهنم ايه ومعجزات ايه وقيامة من الموت ايه وصليب ايه؟ فده كان ده بيتقال بزاه. فدي اول خبطة. نمرة اتنين، الكذبة. ايه بقى الكذبة؟ الكذبة زي ما قلت مش بيشكك في وجود الله، لكنه بيشكك في صلاح الله. وكأني انا بتخيل كده ان جه حواء وبيحكي معاها، حواء انا صعبان عليا، صعبان عليك ايه؟ صعبان عليا حتة الشجر الحلوة قوي دي، بهجة للعيون، شهية للنظر، أنا صعبان عليا اللي انتوا فيه ده، أحلى طعم. ما هو لو كان، طب أنا هسألك سؤال، يعني هو لو بيحبك بجد كان ليه يشيلها عنكم؟ يعني لو بيحبك بجد ليه يدي لك المرض؟

لو بيحبك بجد ليه ابنك يعاني المعاناة دي؟ لو بيحبك بجد ليه كل ده؟ لدرجة الراجل اللي بحب أقرأ له كتير خصوصا في سفر التكوين كاتب بيقول لها يمكنك أن تؤمني بوجود الله، يمكنك أن تؤمني بقوته، يمكنك أن تؤمني بأي شيء يصنعه، يمكنك أن تؤمني بكل معجزاته، لكنك لا تستطيعي أن تثقي أنه يقصد الخير لك أنتِ.

انت وقفت مش بيحبك زي ما بيقول. طب ما هو اللي يحبك يمنع عنك دي ليه؟ دي الكذب. الكذب هي الضرب في قصة الله. حاجة التالتة الشجرة. ليه ما تاكلش من الشجرة؟ ليه اختار الشجرة؟ قعدت أفكر مرة، طب هو ليه ربنا ما قال لهمش بصوا في حاجتين ثلاثة ما تعملهمش، ما نضربش بعض يا أولاد آدم وحواء، ما تمدوش ايديكوا على بعض، اللي هيمد على بعض موتا يموت، ما نكذبش على بعض، اللي هيكذب موتا يموت، ما نقتلش، ما نسرقش، ما كده يعني. ليه ربنا ما قالش حاجات فعل بتعمل؟ ليه قال لهم تفاح أكل أكلة في شجرة؟ هي مش تفاح، هي ثمرة في شجرة. ليه شجرة؟ وبعدين الشجرة حلوة، الشجرة وحشة؟ يعني خليقة الله جميلة فالشجرة كويسة. ليه قال لهم دي كويسة بس لا ما تاكلوش منها، لو كلتوا منها هتموتوا؟ رأي شخصي وده رأي كتير من المفسرين، جوهر الخطية مش الفعل. يعني جوهر الخطية مش الأكل، مش إن أنا قتلت أو سرقت أو زنيت أو خدت حاجة حد أو كذبت، مش دي الخطية الأساسية. لكن جوهر الخطية وده اللي قاله لهم الرب لما جه يكلمهم في الثلاث أسئلة اللي لو عندنا وقت هنروح لهم، إنه هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أنا أن لا تأكل منها؟ فجوهر الخطية هو كسر الوصية. أنا قلت لك ما تعملش دي بس أنت عملتها، ده جوهر الخطية. عشان كده هو ما اختارش حاجة وحشة، اختار حاجة يقول لهم عشان القصة عندي مش في الفعل، القصة عندي انك ما عملتش اللي انا قلت لك، انا الله وهبتك كل ده، فلما اقول لك ما تعملش دي انا الله، ما تحطش نفسك مكاني. وده جوهر تاني، واحد من الحاجات التانية من وراء الخطيئة، ان احنا عايزين نحط نفسنا. وعشان كده الحقيقة قلت لهم تكونان مثل الله، فانت عايز تطلع فوق، هي دي جوهر الخطيئة، انك بتكسر الوصية اللي الرب قالها لك مش بالفعل. هو بالفعل هيبان الفعل ده الـ الـ الناتج لكسر الوصية، فاحنا بنقيم الفعل، لكن الحقيقة الخطية مش كده. الخطية انك بتكسر وصية الله. وحد قال تعبير انا بحترمه قوي، قال الخطية مش الفعل، لكن الخطية كأنك بتضرب الله بخنجر في قلبه. صعبة، كأنك بتطعن الله بخنجر في قلبي، لأنه أب محب. فلما الابن ابني يعمل حاجة وحشة قوي قوي قوي قوي قوي، أنا بحس أنه خبطني. القصة مش أنك عملت دي، القصة أنك وجعت قلبي في أن أنا مأكد عليك ما تعملوش عملته. فدي دي دي دي دي قصة الشجرة. أروح بقى إزاي المسيح حل دول، يعني النكتة والكذبة والشجرة. المسيح حلهم على الصليب إزاي؟ الشجرة هجيبهم بالعكس. الشجرة أتصور كده أنه اسمعي الجملة اللي هقولها دي، أتصور كده الله في النور وضياء النهار والإشراقة الجميلة تكلم إلى آدم وحواء قائلا أطيعوني من جهة الشجرة فتحيوا، أطيعوني من جهة الشجرة فتحيوا، لكنهم لم يطيعوا، أكلوا من الشجرة فماتوا. صح. الناحية الثانية المسيح له كل المجد، الله الآب جه للمسيح وقال له أطعني من جهة الشجرة فتموت. إزاي؟ قال له روح شيل الخشبة الشجرة وامشي بيها لغاية لما تتصلب على الشجرة فتموت. فنمرة واحد، آدم وحواء الله قال لهم أطيعوني من جهة الشجرة فتحيوا، لكنه قال للمسيح أطعني من جهة الشجرة فتموت. آدم وحواء أكلوا من الشجرة لم يطيعوا فماتوا، المسيح أطاع الله من جهة الشجرة فمات لنحيا نحن. صعبة؟ بس جميلة، لأنه المسيح اللي عمله أطاع الله من جهة الخشبة الشجرة صلب عليها فمات لنحيا نحن، ده اللي عمل المسيح من جهة الشجرة. زي ما من شوية قلنا تشوهت صورته عشان صورتنا تتعدل، هو لما جه قدام الثلاث أخطاء الكبرى اللي ارتكبناهم وإحنا آدم ممثل فينا وإحنا ممثلين في آدم في الجنة،
من جهة الشجرة المسيح أطاع.

0: ولما قطع ايه اللي حصل؟ مات لناحية نحن. قال لهم في النور آدم وحواء. قال المسيح في بستان جسيماني في الضلمة. أنا بعمل مقارنة دلوقتي. فقال لآدم وحواء في النور، قال المسيح في بستان جسيماني في الضلمة. قال لهم طعوني من جهة الشجرة فتحيوا.
1: Yes.
0: وقال المسيح طعني من جهة الشجرة فتموت. هم لم يطيعوا من جهة الشجرة فسقطوا وماتوا. المسيح أطاعوا من جهة الشجرة فمات. ولما هم ماتوا المسيح أطاع فمات لكي نحن يا نحيا. فادانا حياته، ادانا قصته على الصليب. ده من جهة الشجرة. نمرة اتنين من جهة الكذبة. ايه من جهة الكذبة؟ ما هي الكذبة اللي كذب عليها الشيطان بيهم؟ قال لهم ربنا كل حاجة بس مش صالح، مش بيحبك انتو. كانت الكذبة من ناحية محبة الله وصلاح الله. طب المسيح عمل ايه على الصليب؟ قال لهم مش بحبكوا ازاي؟ انا مش صالح ازاي؟ ده انا رحت شلت كل الليله دي على الصليب عشان بحبكوا. فعايزهم الكذبه اللي كذبها الشيطان عليكوا، الكذبه اللي كذبها الشيطان عليكوا قال لكم انا مش صالح، انا هنا على الصليب بقول لك صالح. وده يخليني اقول لناس تعبانه وموجوعه ومتألمه وبتشك في صلاح الله، اذا كنت بتشك في صلاح الله ومحبته، عايز اقول لك المسيح على الصليب بيثبت لك محبته. لا يوجد أكثر من هذا عشان يعمله. ده مات، الله الآب أرسل ابنه ليموت، والمسيح مات على الصليب. بيقول لك لو عندك شك في صلاح الله، عايز أقول لك روح بص للصليب، صدق إن أنا صالح.
1: في الصليب المسيح أخذ كل أحمالنا وأوجاعنا وأمراضنا في الصليب.
0: صحيح. فمن جهة الشجرة أطاع الله الآب وحمل الشجرة وصلب على شجرة ومات لنحيا نحن اللي كنا متنا بسبب الشجرة. من جهة الكذبة اللي كذبها إبليس، هو بيقول على الصليب بس بإن إبليس كذاب وإن أنا صالح وإن أنا بحبكم حتى الموت. ما تصدقوش إبليس. الحاجة الثالثة من جهة النكتة. النكتة تولد فرح. فيقول لهم لما تاخدني ولما تقبلني فرح أبدي. تلبس ثوب فرح على وجوههم فرح أبدي. يتتحول من الحزن والكآبة لابتسامة. لأنه أنت قبلت المسيح مخلص شخصي بقيت ابنه. فالمسيح هزم الشجرة والكذبة والنكتة.
1: نتيجة النتيجة اللي حصلت بالسقوط، المسيح أخذ كل اللي حصل بالسقوط، أخذه المسيح في الصليب. أخذ كل ما تشوهنا به في السقوط، المسيح أخذه كله على الصليب.
0: عايز أخد حاجة أخيرة تاخد معانا الوقت اللي بقي، بس مهمة لازم أروح لها برضو. في حاجة واحد من الكتاب كتب وسمها ديناميكية الموت. يعني الحاجة السلسلة اللي الشيطان بياخدنا لغاية لما يموتنا بيها. ما حدث مع آدم وحواء وهو ما يحدث معه. القصة اللي بنحكيها في تكوين 1 و2 و3، لو واخد بالك أنا كل شوية بجيبها معانا وبجيبها مع المسيح. فتحس القصة دي هي بداية القصص، لكنها جواها كل حاجة. يعني جواها قصة الفداء، جواها قصة ما صنع المسيح على الصليب، جواها حكايتنا، جواها ظروفنا، جواها اللي بيحصل معانا. اللي بيحصل مع آدم وحواء هقوله وطبقه علينا. اللي حصل مع آدم وحواء إنه لم تثق في صلاح الله من جهة الشجرة، بمعنى إنه ربنا بيحبنا بس لا في حاجة ناقصة، أنا مش واثقة فيه قوي، عشان كده هو قال ما تاكلوش الشجرة دي فأنا مش بيحبنا، فعمل عندها غضب. فننثق في الله فنحن دائما غاضبون. يعني هي ما وثقتش الله فاتخذت كده جواها. وإحنا لكل واحد مش بيثق في الله ده بيوجع، بيعمل مشكلة.
1: فكمان هم قبلوا الكذب.
0: ما هو ده اللي جاي، ده اللي جاي. فلأني مش واثقين في الله فإحنا بندور على حاجة نعملها بمجهودنا عشان تحل مشكلتنا اللي إحنا شايفين إنها مشكلة. فإحنا مش واثقين في الله اللي قال ما تاكلوش دي، لا أنا هدور أروح أجيب الثمرة دي وأكلها. وإحنا عشان مش بنثق في الله نعمل الأشياء الخاطئة، نعمل الحاجات الغلط، ندور بنفسينا إزاي نعيش، إزاي نجيب فلوس، ازاي نعمل وازاي نعمل، ومش واثقين في صلاح الله انه هيدينا. فنعمل ايه؟
1: لاني مش مصدق ان انت بتحبني فانا هعملها بقى براعي. انا مش
0: بالظبط كده. فتوصل بينا الحكايه دي مع مرور الوقت يبقى عندنا

0: يعني آلهة أخرى نعبدها. أنا بعمل اختبار دايما للناس بقوله عشان تعرف الآلهة اللي عندك شكلها إيه. أسألهم سؤالين، أقول السؤال الأولاني إيه الحاجة اللي لو أنت فقدتها تتعب جدا وتتضايق جدا وتتخنق جدا وتحس إنك مش عارف تعيش؟ بغض النظر أي حاجة، قول أي حاجة، ركز كده وهدى معايا وقول أي حاجة بتحبها ما تقدرش تستغني عنها لو ضاعت منك أو فقدتها مش هتعرف تعيش، تبقى حياتك صعبة جدا ومرة جدا وملاش حل. قد يكون شغل، قد يكون عربية، قد يكون فلوس، قد يكون ولاد، قد تكون شريك زوج أو زوج، قد يكون أي حاجة. الحاجة دي لو الحاجة دي هتضيع منك أنت هتحس أنك هتموت وتنتهي، ده إله. ده بقى عندك نوع من الإله، وده يعمل لك توتر ويعمل لك شد. الحاجة التانية، الاختبار التاني اللي بقوله للناس في وحدتك، لو أنت لوحدك والدنيا هادية وفاضية وعندك يوم أجازة وقاعد في البيت، دماغك بيروح فين؟ بتفكر في إيه؟ ما هي الأفكار الرئيسية اللي تشغلك وتحبها قوي قوي قوي قوي تحب تعملها؟ أي حاجة، مش لازم تكون شر. يعني في ناس بتفتكرني هقول له بتشوف أفلام مش عارف إيه بتعمليها، تشوف واحد، ممكن ممكن ممكن يكون شر لهذا الحد، لكن كمان حتى لو مش شر بس حاجة فعلا بتشغل عقلك وفكرك وانت لوحدك كده قوي قوي قوي، هذا إله. انا عارف الناس بتزعلني لما اقول حاجة،
1: اي حاجة تاخد قلبي،
0: بس دي آلهة. دي آلهة، وده اللي احنا قلناه. فانا مش بثق في الله فغاضب، فانا بالتالي بدور على الحلول الاخرى، فالحلول الاخرى مع الوقت بتتحول عندي الآلهة. ولأنه أنا مخلوق على صورة الله وعندي مشكلة بيني وبين الله، أعيش أقضي باقي الوقت وباقي العمر في محاولة يائسة عشان أغطي العوري بتاعي وعشان أستخبى من كسفتي ومن خجلي من الله ومن غيره. وهذه هي ديناميكية الموت، تبدأ بعدم الثقة في الله. فأنا محتاج أتعلم، أقول يا رب اديني نعمة أسلكها بالإيمان مش بالعيان. عندي قصة لطيفة بحكيها خارج الموضوع لكن أحكيها. إيه الفارق بين الإيمان والعيان؟ أحكي في قصة هنفهمه. دي وعظة كبيرة أو قدمتها في مرة، لكن أقول بس الفارق بين الإيمان والعيان. الإيمان عندنا واحد راح يعمل عملية، ففي دكتور عندنا جراح من أشهر 10 دكاترة في أمريكا، جراحين ما رهيب رهيب، وكاتب كتب وبتجيله مش عارف مين ووزراء ورؤساء، والدنيا حاجة ملوش حل يعني. فالشاب دخل عنده هيعمل عملية، هو مصدق وداخل وما عندوش أي أزمة، حد كبير ما عندوش أي أزمة، مش فارق عنده لأنه واثق في الدكتور جدا جدا جدا. وبعدين اتحط على أوضة، في أوضة العمليات على الترابيزة، وهيبتدوا يخدروه، فلسه ما كانش اتخدر. وبعدين داخل النيرس الست اللي داخلة ممرضة بالعدة بتاعة العمليات، داخلة بالصواطير، هي مش صواطير، اسمها إيه، المشرط وحقن وحاجات كده. فهو بيبص لقى على الترابيزة صواطير وسكاكين وحقن وبعدين فجأة أدرك إيه ده، هيقطعوا فيها، هيعملوا فيها، هيعمل فيها إيه، هيعمل فيها إيه. فابتدى يتخض، لأ لأ لأ، إحنا كنا موجودين، لأ لأ لأ، إيه ده إيه ده إيه ده. وبعدين طبعا نام وراح في البنجو وتعمل هلأ. هذا اللي بيحصل. إحنا مرات كتيرة بنبقى كأننا بنقول الرب واثقين فيك، بس نيجي قدام حتة العيان نشوف المشرط والسكينة والبتاع ونقف. أرجع أقول للشخص ده من فضلك، ثق في صلاح الله، ثق في قدرة الله. الرب بياخدني في الحتة دي. أقول حاجة تانية رغم أن عندي حاجة مهمة عايز أقولها، أنا عارف الوقت بيجري.
1: يا حضرتك تقصد أن أنت تتكلم على الامتحان لما يكون حد داخل في امتحان زي كده،
0: أو في أي حاجة، في أي تجربة،
1: أو في تجربة صعبة.
0: عندي خدمة اسمها صوت وصورة بقول فيها الفارق ما بين الفيديو والصوت. فأنا رايح عندي مشكلة في الشغل، رايح عندي أزمة، رايح عندي مصيبة، فأنا في دماغي شغال فيديو أفلام بيعيد ويزيد اللي هيحصل لي، وبتصور لما يقابلني المدير، لما يحصل في الشغل، لما مش عارف فلوس تقل هروح فين، وصاحب الكهرباء هيجي يطلب، وصاحب مش عارف فين. أفلام شغالة في دماغي. فروح أعمل لي فتح الكتاب وأطلع آية، فالآية دي صوت، فصوت في ودني بيقول لي الآية. بس على الناحية التانية دماغي مليان بفيديو. لما يكون دماغي مليان بفيديو مين اللي يكسب؟ الصوت والصورة يكسبوا أغلب الناس، يعني اللي بقوله ده في العموم، في ناس ممكن تكون مختلفة، بس الصوت والصورة يكسبوا أكتر من الصوت بس. يعني ما تشوف صوت وصورة غير لما تشوف

0: صوت بس.
1: يعني تستخدم أكتر
0: داود
1: من حاسة.
0: داود علمنا درس رهيب. أكيد
1: اللي بتشوفه.
0: داود علمنا درس رائع. تعالوا نفكر فيه مع بعض. لما راح يحارب جولياط راح للملك شاول. ملك شاول قال أنت عيل صغير وقصير هتحارب جولياط الكبير ده. الجيش كله واقف يبص لجولياط وكل واحد يقول لك إيه ده لو جه هيدوسني برجله هيفحصني، ده لو مسكني هيرميني. فيديوهات شغاله عارفه، كل واحد فيهم بيتخيل الفيديوهات اللي يعملها جولياط ده فيهم لو حد قرب منه. داود قال لشاول الملك ايه؟ قال له حرب. هتحاربه ازاي ده انت عيل صغير؟ فاكر داود قال له ايه؟ قال له عايز احكي لك حكايه. قال له قول. راح مطلع له فيديو. الفيديو اللي في دماغه قال له قام عليا اسد ودب وانا بارع الغنم. مسكت الاسد بوم، ولما قام عليا الدب قتلته. الراجل ده هيكون زي الاسد والدب. فداود راح يحارب جولياط وعنده فيديو شغال. الفيديو بيقول له ايه؟ بص عظمه الرب معاك ايه؟ بص الرب زمان ادالك قوه، كسرت في كسرت اسد ودب. بص روعه الرب ازاي. فيرايح داود مش الفيديو التاني اللي شغال، مش الفيديو رعب جولياط. وانا بقول لناس حبايبي كتير، وانت بتواجه مشكله طلع فيديوهات جميله من الرب عملها معاك. طلع لما الحادثة حصلت وما كانش في حل كنت هتموت.
1: تعاملات الله.
0: طلع معاملات الله. طلع فيديوهات. وانت رايح للحرب اللي جاي عليك ما تشغلش الفيديو الوحش. شغل فيديو حلو. بلاش صوت بس. بلاش ترنيمة بس. بلاش ايه بس. طلع كمان مع الحاجات دي فيديو. ده اللي عمله داود. مطلع فيديو شغال ماشي بيه. انت عارف حضرتك الدب ده كان قد ايه جسمه؟ ده مش قطة. ده دب. فيقول لك كده ده بص ده ايه ده انا الدب كان. لو حطيت الدب والاسد في بعض يعملوا 2 جلياط. فرايح بفيديو في دماغه شغال جميل جميل. فاحنا فقدنا الثقه في الله فبقينا غاضبين واخترنا نجيب حاجات غلط لدرجه وصلنا نعبد اشياء غلط. ولاننا مخلوقين على صورته فبقينا مكسوفين وخجلانين فبقينا ندور على ورق تين نستخبى فيه علشان نعمل كده. ودي ما نسميها ديناميكية الموت. تفضل في الدائرة دي لغاية لما تموت. المسيح عمل ايه عشان يحل الدائرة دي؟ ده نفس اللي عمله الله في القديم. هو اللي جه لآدم وحواء.
1: أيوة.
0: مش هم اللي راحوا له. يعني هم ارتكبوا الخطية واستخبوا. وكل واحد فينا عشان تبقى عارف انت خاطي بعيد عن الله، لكن الله بيحب وبيجي يدور عليك زي ما تسمع الرسالة دلوقتي. فهو بنفسه اللي جه وسأل آدم 3 أسئلة. آدم وحواء 3 أسئلة. أنا مش عارف الوقت هيسمح بقى دي.
1: قدامنا 6 minutes.
0: لكن هنحاول يعني هجري فيهم. مش عايز أجري فيهم بس مضطر أجري فيهم.
1: ممكن ناخدهم فعلا بسرعة لأنهم حلوين.
0: السؤال الأولاني قال له أين أنت؟
1: يس.
0: والأسئلة دي ما كانتش لأن الله مش عارف الله عارف. والأسئلة دي ما كانتش واحد بتاع بوليس بيحققها معاه. لكن كان بيسأله السؤال ده زي مرشد علشان يطلع منه إجابة عشان يقول له أنا آسف يا رب أنا غلطت سامحني أنا آسف أنا كسرت وصيتك أنا خدت الشجرة. لكن آدم ما قالوش أنا آسف ما دخلش في موضوع الخطية على طول برر الموضوع. الموضوع يبرر الفعل اللي بعد الخطية. أنا مخجلان منك لأني عريان فمستخبي ولابس هدوم. تبرير تبرير تقديم أعذار بيقدم أعذار على طول. ده السؤال الأولاني وده اللي بيحصل معانا. السؤال الثاني قال له من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أنا أن تأكل منها؟ وده بيعرفنا موضوع الخطية. أن الخطية مش غلطة لكن الخطية كسر اللي أنا قلت لك عليه ما تعملوش. فالله كان عايز يوصله المرحلة هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أنا أن لا تأكل منها؟ فالخطية ضدي أنا موجهة لي أنا. وانت لازم افهم ان كل مره بتغلط فيا زي داود لما غلط راح لربنا قال له اليك وحدك اخطات. يا عم ده انت غلطت في بتشبع وغلطت في اوريا الحسي وغلطت في الناس اللي موجوده وغلطت في رئيس الجيش يؤاب اللي خليته قتل وغلطت وغلطت وغلطت. جاي دلوقتي تقول اخطات بس الحق ربنا؟ لان الخطيه اصل الامر فيها موجه ناحيه الله. السؤال الثالث سال المراه ما هذا الذي فعلتي؟ وكانوا عايز يقول ادم انا بضحك بقول الجمله دي لو ربنا ما كانش سأل حواء كانت حواء هتفضل طول عمرها تمسكنا وتزلنا. بص وسألك انت بس هو انت اللي اعتبرك خاطي بس هو انت اللي اعتبرك وحش بس هو انت اللي اعتبرك وقعت بس. فقال ربنا قال الاثنين زي بعض زي ما سألت ده وقال له انت غلطت هسألك ما هذا الذي فعلتي. فانتوا الاثنين غلطانين وانتوا الاثنين تستاهلوا العقاب. ما فيش حد احسن من حد. لازم تبقوا فاهمين كده. ثلاث اسئلة المسيح جاي يسألهم لكل واحد انت فين.

0: واللي عملته ده خلي بالك عملته ضدي. اوعى تتكبر وتفتكر ان غيرك بيعمله وانت ما بتعملوش، لا انت عامله زيه زي غيرك، انت عامله زيه زي غيرك. المسيح حلهم ازاي بقى؟ انا عايز اروح للنقطه دي علشان اقول يعني
1: نختم بيها كمان.
0: اختم بيها، انا عارف الوقت جري، عندي حاجات كتير بس خليني اختم بالقصه دي. اللي حصل انه لما سقطنا في اللعنه وسقط الانسان، حصلوا 7 لعنات موجودين في سفر التكوين. لعنة الأرض، ولعنة الحزن اللي بتاكل بيه الخبز، ولعنة الشوك والحسك اللي موجود، ولعنة عرق الوجه اللي هتعمله، ولعنة قالوا من التراب وإلى التراب تعود، ولعنة السيف اللي وقف بره علشان ما تقدرش تدخل الجنة تاني، ولعنة الموت والانفصال عن الله. 7 لعنات. المسيح على الصليب خد 7 لعنات. فلعنة الأرض، ملعون الأرض. الكتاب يقول في غلاطية 3:13 ملعون كل من علق على خشب. فالمسيح صار لعنة لأجلنا. فإذا كانت الأرض اتلعنت، فالمسيح صار لعنة لأجلنا عشان يحل المشكلة بتاعتنا. إذا كانت الأرض شافت الحزن، المسيح ابتدانا ملعون كل من علق على خشب. لو لعنة الحزن، لما ترجع لأشعياء 53:3 يتقال عنه رجل أوجاع
1: ومختبر
0: حمل أحزان. أنا ده خاص بينا بس دي رجل أوجاع ومختبر الحزن. فالحزن اللي طلع بيه آدم الله المسيح شاله. الله المسيح شاله. بعدين لعنة الشوك والحسك، المسيح على الصليب لبس إيه؟
1: الشوك.
0: يقول له الشوك اللي أنت في البرية أنا شلته عنك. شوفي روعة المسيح، خد كل حاجة عننا. عرق الوجه، قال له بعرق وجهك تأكل خبزة. المسيح وراه على الصليب لما تقري في لوقا 22:44 يقول سارة عرقه
1: قطرة الدم،
0: وهو رايح شال لعنة العرق عننا. الرجوع للتراب، قال له أنت من التراب ولا التراب تعود. يقول عنه في مزمور 22 إلى تراب الموت تضعني. ده مزمور بالنبوة عن المسيح. كان يقول دخلت في التراب عشانك يا إنسان. وأخيرا، أو مش أخيرا، نمرة 6، السيف اللي وقف بره علشان يمنع دخولنا ورجوعنا لشجرة الحياة والجنة، يقول الكتاب عنه في زكريا 7:13 يتكلم المسيح يقول استيقظ يا سيف على راعية أضرب. فالسيف ضرب المسيح على الصليب عشان يتكسر السيف ده وإحنا ندخل لشجرة الحياة الأبدية. أخيرا الموت والانفصال، انفصل الإنسان بالسقوط عن الله. والمسيح على الصليب للحظة من اللحظات قال إلهي إلهي
1: لماذا تركتني،
0: كأنه انفصل عن الله. وأنا بقول كأنه كأنه انفصل على الله عشان يتمم القصة دي. زي ما أنت يا آدم انفصلت، أنا كمان بنفصل عن الله. المسيح شال كل اللعنات بنفسه على الصليب. لكنه يرجع ويسأل نفس السؤال، أين أنت؟ الخطية أخرجتنا من محضر الله والسيف يمنع الدخول، لكن المسيح حمل اللعنة وضرب بالسيف فصار لنا الدخول. المسيح بيسألك أين أنت عشان يقول لك تعالى وارجع ليك حق تدخل، لأنه أنا حملت اللعنة عنك.
1: بارك اسمه. ممكن أصلي في دقيقة أنه حط النهاردة كل خطية وضعف وكل حد حاسس أنه تحت لعنة. ممكن في ناس حاسة أن هي أنا تحت لعنة، أنا أموري وحياتي وظروفي كلها ما بتتغيرش. المسيح حمل أوجاعنا وأخذ كل لعنة في الصليب وأعطانا حياته عشان نعيش مرفوعين الرأس، نعيش منتصرين، نعيش في جدة الحياة. ومسيح استردنا مرة تانية للحياة الجديدة.
0: أمين. افتكر أن الكتاب المقدس صح حتى لو كل الناس قالت غير كده. افتكر أنك مخلوق على صورة الله، وصورة الله ما زالت فيك حتى لو مشوهة، والمسيح بيستردك. افتكر أن المسيح حمل كل اللعنات وكل اللي حصل زمان بيسترده عنك، لكنه بيسألك أين أنت. يا رب من كل القلب بشكرك لأجل كل كلمة قلتها النهاردة. بصلي لأجل ناس موجوعة أو تكتاس في اضطرابات، لأجل ناس إبليس بيشككها في صلاحك، ناس لا تثق وثقتها انهارت فيك. رجع الثقة دي وقول لهم أنا على الصليب حملت كل اللعنات. عايز تبص ليا، بحبك على الصليب. تثق فيا لأني مت عشانك على الصليب. رجع ناس بعيدة عنك تقبلك وتقبل المسيح مخلص شخصي وتتوب. ورجع مؤمنين يصدقوا مرة كمان إن هم على صورتك، يعكسوا صورتك لما

0: أقف قدامك
1: يا رب يسوع.
0: في اسم المسيح.
1: آمين
0: آمين.
1: آمين آمين. أحب أنا في نهاية الحلقة بشكركم جدا على المتابعة، وإلى لقاء في حلقات أخرى، والرب يكون معاكم.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عن

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد، وما زلنا في دراستنا في عظة جبل الزيتون، عظة الأخرويات. النهاردة بنعمة الرب سنبدأ دراسة الأعداد من 45 في أصحاح 24 ثم أصحاح 25. جهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان بنرحب بضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، قبل ما نروح للأجزاء موضوع دراستنا، فكرنا مرة تاني بعظة جبل الزيتون تشتمل على إيه، ختمنا إيه وهنتكلم عن إيه.
1: يعني عرفنا أنها بتتكلم عن مجيء الرب، لكن مجيء الرب لثلاث فئات: شعبه الأرضي، ثم دائرة اعتراف المسيحي في الوقت الحاضر، وأخيرا شعوب العالم اللي لهم يهود ولهم مسيحيين. فكان المسيح سيأتي وسيتأثر بمجيئه كل إنسان على وجه البسيطة. عرفنا أن مجيء الرب لهذه الأمة بموضوع الأعداد من 4 ل 44 من أصحاح 24، وعرفنا أنه بينقسم إلى ثلاث أقسام: مبتدأ الأوجاع من 4 إلى 14، ثم الضيقة العظيمة من 15 إلى 28، ثم ظهور المسيح بالمجد والقوة والحصاد، الدينونة المميزة، من عدد 29 من أصحاح 24 لغاية آخر قسم عدد 43. بدءا من عدد 44 هنبتدي القسم الثاني، ثلاث أمثال متتالية بتكلمنا عن مجيء المسيح للمسيحية الإسمية.
0: تمام، إذا مجيء المسيح مش لليهود لكن للمسيحية يبدأ من عدد 45.
1: أيوه تمام.
0: وطبعا مجيء المسيح للمسيحية، لكن الكنيسة ستخطف عندما يأتي المسيح.
1: قبل الأسبوع الأخير، قبل الأحداث بتاعت متى 24.
0: تمام، وده يخليني أسأل حضرتك سؤال في البداية، فرق لنا ما بين مجيء المسيح لأخذ المؤمنين ومجيء المسيح لكي يدين هذا العالم اللي اسمه الظهور، لأنه في أذهان البعض مختلط وكأنه مجيء واحد. فيعني أسأل لنا الموضوع ده، وممكن نشوف حاجة دلوقتي على الشاشة حضرتك تمشي معنا فيها واحدة واحدة.
1: أمين. يعني بداية أقول أنه في تيتوس 2 عدد 13 بيقول منتظرين، ويذكر حاجتين: الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. دي مش حاجة واحدة، لكن احنا منتظرين الرجاء المبارك، هذا هو الاختطاف، وظهور مجد الله العظيم، هذا هو الظهور. أعتقد الصورة قدامنا دلوقتي بتتكلم عن هذا الأمر. إيه الفروق ما بين الأمرين؟ أول فرق مهم جدا أن هذا الاختطاف سري في لحظة، في لحظة، في طرفة عين، لن يشعر به أحد، بينما الظهور هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. بالمناسبة أضيف أيضا أن الاختطاف سر، هو ذا سر أقوله لكم، بينما الظهور مجيء المسيح كان موجود في إعلانات العهد القديم. نمرة 2، المسيح سيأتي لأجل قدسي، آتي أيضا وأخذكم إلي، بينما في الظهور سيأتي مع قدسي، ده اللي جه في يهوذا عدد 14. الحاجة الثالثة أن المسيح في الاختطاف سينزل إلى الهواء فقط، مش هيمس قدماه الأرض، بينما في الظهور ستلمس قدماه جبل الزيتون وينشق الجبل، وادي عظيم جدا. حاجة الرابعة، الذين سيؤخذون في الاختطاف سيؤخذون للبركة، يدخلوا السماء، بينما الذين سيؤخذون في الظهور سيؤخذون بالقضاء، زي بالضبط ما جاء الطوفان وأخذ جميع الأشرار. الحاجة الخامسة، في آخر العهد الجديد نقرأ عن المسيح كوكب الصبح المنير، بينما في آخر العهد القديم نقرأ عن المسيح شمس البر. في ظهوره سيأتي كشمس البر، وفي الاختطاف سيأتي ككوكب الصبح المنير. بعد الحاجة الأخيرة، أن بعد الاختطاف هتيجي أصعب أيام اللي مسمى هنا أسبوع الضيقة، 7 سنين ضيق عظيم ما كانش زيه في كل التاريخ البشري السابق، بينما بعد الظهور ستأتي أسعد أيام على البشرية لم تشاهد لها نظير، اللي هو ملك المسيح الألف السعيد.
0: تمام، حضرتك قلت لنا أن القسم الثاني من العظة الذي هو يتكلم عن مجيء المسيح للمسيحية المعترفة دائرة ملكوت السماوات يبدأ من عدد 45 في أصحاح 24 ويشتمل على ثلاث أمثال.

0: مثال المثل الأول في أصحاح 24، وبعد كده مثل العذارة في أصحاح 25، وبعد كده مثل الوزنات أيضا في أصحاح 25. هقرأ المثل الأول وعايز تعليق من حضرتك عليه. المثل الأول في أصحاح 24 بدءا من عدد 45: فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. مثل العبد الأمين، عن ماذا يكلمنا في هذه الدائرة، دائرة الاعتراف المسيحي؟
1: يعني تلاحظ حضرتك زي ما قلت أنه في ثلاث أمثال، لكن المثل الأولاني بيتكلم عن خدمة العبد داخل البيت، وده بيفكرنا بآخر وصية قالها المسيح لبطرس: أتحبوني يا سمعان بن يونة؟ نعم يا رب، ارعى غنمي، يعني اطعم خرافي. وهنا بيقول أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه، يعطيهم العلوفة في حينه، مش يديهم أوامر لكن يديهم طعام. فشعب الله محتاج إلى طعام، ويا بخت ذلك الخادم الأمين الذي لما يأتي سيده يجده يفعل هكذا، يقيم على جميع أمواله. لكن بكل أسف في صورة معاكسة: إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي مش جاي خالص، لكن سيدي يبطئ قدومه. يعني أنا تقريبا ما شفتش حد مسيحي بيقول ربنا مش جاي، لكن سمعت للأسف الشديد ناس كتيرة بتقول إنه لسه بدري. هذا هو العبد الرديء بحسب كلام المسيح هنا، إن لسه بدري على المسيح. ده علامة وسمة للعبد الرديء. لكن وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، إحنا التحية المفروض تكون هي مران آث الرب جاي. هذا ما يميز العبد الأمين.
0: إذا إن كان هذا المثل يتكلم عن دائرة الخدمة في البيت، فينبغي أن يكون من يقوم بالخدمة هو العبد الأمين.
1: أي.
0: ويدرك أن هناك سيد واحد، وهذا العبد ما هو إلا عبد مع إخوته، والرب أقامه علشان يطعم إخواته مش عشان يسود على إخواته، والحاجة الوحيدة اللي يقدمها هي الطعام، مش يقدم أي حاجة تاني. فشعب الله يحتاج إلى الطعام.
1: لم يقم نفسه ولم يقمه البشر، لكن أقام سيده. ده مهم جدا وغاب عن المسيحية بالأسف في هذه الأيام.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في أصحاح 25 من عدد 1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا. مين هم الحكيمات ومين هم الجاهلات، والزيت هنا بيشير ليه؟
1: تفضل يا اخي.
2: يعني أشوف الجاهلات تميزنا بثلاث حاجات خطيرة جدا. أولا المظهرية، أخذوا مصباح حلو عشان ينور بس ما خدوش معهم زيت. حد شايف الزيت؟ يعني انتوا بس يهمكم ان الناس شايفاكم عذارة خارجات للقاء العريس معاكم مصباح. طب اذا كان ما فيهوش زيت فايدة المصباح ايه؟ حاجة تانية اللي بتبين جهلهم هو التفكير بعد فوات الاوان. يعني كل الناس هترجع للرب ان جاز لي ان اقول، بس بعد ما يكون قفل الباب. وهم نفسهم جم وخبطوا على الباب بعد ما جاء العريس ودخلنا المستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أكيد زي الغني في لوقا 16 صرخ ارحمني. طب أنت كنت فين طول عمرك؟ ليه ما صرختش لله تقول له ارحمني قبل فوات الأوان؟ العلامة الثالثة للجهل بتاعهم أنهم بيطلبوا من غير المتخصصين

0: أعطينانا من زيتكن. طب هما الحكيمات جابوا الزيت منين؟ روحوا للباعة، احنا مش بنوزع زيت، لعله لا يكفي لنا ولا كن. في ناس كتيرة يا أخ عياد النهاردة معتمدة على قديسين، القديسين عندهم كرامات إنجازة لي أنا أقول آه عنده، بس ما بيدوهاش لحد. هو في حاجة اسمها أنا يعني أطلب من إنسان؟ ما تطلب من ربنا يا أخي، أطلبه من ربنا هيديك زي ما أنت عايزه أكتر. لكن بكل أسف مظهرية وعدم الاهتمام بالحقيقة، ثم طلب متأخر، هذا نوع من الجهل، ثم أخيرا طلب من غير المتخصصين، كل دي جهالة الجاهلات معهمش زيت. وببساطة الزيت في كل الكتاب المقدس صورة ورمز للروح القدس. على سبيل المثال زكريا أصحاح 4 لما بيقول كده ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروح، كان بيتكلم هناك عن الزيت اللي في شجرة الزيتون، فبيقول ليس بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. كيف نحصل على عطية الروح القدس؟ إذ آمنتم الإيمان القلب الحقيقي ختمتم بروح الموعد القدس. هل في إنسان في الكون بيدي الروح القدس زي ما ظن الشرير سيمون أدى دراهم لبطرس عشان ياخد الموهبة؟ ده غباء وجهل. الذي يعطي الروح القدس كل من يؤمن بالمسيح يختم بالروح القدس.
1: وعطية الروح القدس لا تؤخذ بدراهم ولا تؤخذ بعطايا من الناس.
0: صحيح.
1: وأيضا لا تمنح في مياه المعمودية
0: ولا تمنح في مياه
1: المعمودية. يعني ما فيش نص كتابي في 66 سفر يقول أن مية المعمودية بتدي الروح القدس خالص.
0: اعتمدوا على آية جت في يوحنا 3 وهي أبعد ما يكون يعتمد، لا هي مش يعتمد، هي
1: يولد.
0: وقالوا من الماء والروح، الماء اللي هو ماء المعمودية. لا يا عم، المعمودية مش هي الماء، هو كلمة الله شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون بكورة من خلائق.
1: وإن كان اعتمادهم على نزول الروح القدس على المسيح في مياه المعمودية دي قصة تانية خالص،
0: قصة مختلفة خالص،
1: ده مصادقة من السماء ومسحة للمسيح وحده، ما نزلش الروح القدس على باقي المعتمدين، دي قصة مختلفة تماما.
0: معمودية يوحنا غير المعمودية المسيحية من الأساس.
1: تمام. يبقى الكلام هنا بيتكلم عن السهر.
0: أي
1: السهر في انتظار العريس. عرفنا أنه في المثل الأول يتكلم عن الأمانة في الخدمة في الداخل.
0: أيوة.
1: هنا بيتكلم عن السهر، لكن أنا بقف عند بعض الكلمات. طبعا إحنا عارفين أنه مثال ملكوت السماوات قالت لنا كمان أن دائرة ملكوت السماوات مش هي السماء.
0: أي
1: لأن في الأمثال في سمك جيد وسمك رديء.
0: أي
1: هنا كمان عندنا حكمات وجهلات، دي مش السماء، دي دائرة على الأرض.
0: طبعا.
1: لكن لما يبطئ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، الكل نام.
0: أيوة.
1: وفي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل. يعني اديني نبذة صغيرة، متى حدث هذا تاريخيا بعد ما الكل نام لكن في صراخ هوذا العريس مقبل؟
0: يعني تطبيق هذا المثل على فترة وجود المسيحية على الأرض تطبيق رائع. فهما في البداية خرجنا للقاء العريس مستنين مجيئه، لكن اتأخر المسيح قرن واثنين وثلاثة، فلما أبطأ العريس ولما تحول العالم إلى مسيحية ولما اتفتحت القصور إلى لرجال الدين بدءا من قسطنطين فصاعدا، الكل يعني ما عدا يتكلم عن مجيء الرب للاختطاف، لأنهم ملكين، وغاب فكرة الملك أساسا لأنهم ملكين. فنعسنا جميعهن يعني غاب رجاء مجيء المسيح عنهن، لكن لأن الرب أمين في نصف الليل، خلينا أقول في القرن الثامن عشر والناس كلها تغط في سبات عميق، صار صراخ هوذا العريس فخرجنا للقائه. وده اللي حصل بدءا من القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين. النهاردة تقريبا سمع بمجيء المسيح القاسي والداني، محدش ما سمعش، لكن بالأسف في ناس كتيرة سمعت لكن لم يستعدوا بالتوبة والإيمان وحصولهم على عطية الروح القدس.
1: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. كده اتكلمنا عن المثلين الأولين اللي هو مثل العبد الأمين، وده عرفنا فيه الأمانة في الخدمة في دائرة البيت، وبعد كده مثل العزارة الحكيمات والجاهلات بيتكلم عن السهر وضرورته، وبعد كده عندنا المثل الثالث مثل الوزنات.
0: أيوه.
1: بيتكلم عن إيه؟ محتوى إيه؟ ويتكلم عن إيه رمزيا؟
0: يعني إذا حبيت أعمل مقارنة بين الأمثال الثلاثة، المثل الأول خدمة في البيت، المثل الثالث اللي هنشوفه دلوقتي اللي هو خدمة خارج البيت، وكأن المؤمن الأمين مفروض يبقى ليه بركة جوه.

0: البيت دائرة المؤمنين، وأيضا له نور وشهادة بالنسبة للناس خارج دائرة الاعتراف المسيحي. عشان كده يتميز الشخص عندما يريد أن يخدم داخل البيت أن يكون أمين حكيم. بينما في المثل الثالث، من هو العبد الصالح والأمين؟ في الحقيقة الأمانة متوفرة في الحالتين، لكن لأن العبد الأول يخدم داخل البيت فينبغي أن يرافق الأمانة لله حكمة في تعامله مع أخواته، وينبغي أن يرافق في أمانته في العمل
1: الصلاح
0: لأنه بيتعامل مع الناس في الخارج. والحقيقة جميل قوي أن المثل الأوسط بيكلمنا عن حب للمسيح، وكان عاوز يقول لنا من غير حب للمسيح وانتظار له لا هتعرف تخدم صح جوه البيت، ولا هتخدم صح في دائرة الشهادة في الخارج للناس البعيدة عن المسيح.
1: تمام، اديني تفاصيل أكثر عن المثل الثالث، مثل الوزنات.
0: المثل الوزنات بيقول إنسان مسافر دعا عبيد وسلمهم أمواله، وبعدين أدى كل واحد حسب طاقته وسافر الوقت، وما كانش محتاج العبد الأمين أنه ياخد تعليمات محددة أنك تتاجر، لكن على طول هو سافر للوقت، أو البعض بيقراها سافر وللوقت خرج العبد الأمين لكي يتاجر. بيفكرنا ببولس الرسول لما آمن بالمسيح للوقت جعل يجاهر بأن يسوع هو المسيح،
1: ما ضيعش وقت،
0: ولأن في الحقيقة مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. إحنا أغلى حاجة مفروض تبقى عندنا هي الوقت، وأسفي على الذين يضيعون الساعات والأيام والشهور والسنين، مش عارفين إن أغلى ما يمتلك الإنسان هو الوقت اللي كم تساوي لحظة من الزمان إنك تقرب فيها للمسيح بالتوبة والإيمان. الساعة دي اللحظة دي تفرق في أبديتك كلها. مع طول الوقت جاء بعد زمان طويل هذا السيد وحاسب العبيد جميعا، وده بيورينا إن في حساب على وكالتنا. إحنا أخذنا وزنات وسنقدم حساب للرب، وعلينا أن نعمل حساب هذه الوقفة.
1: إيه هي الأشياء التي مدح عليها السيد عبيده اللي واحد فيهم خد 5 والتاني خد وزنتين، وإيه سبب إدانة الشخص اللي خد وزنة ومتاجرش بيها؟
0: هو تلاحظ حضرتك أن العبدين الأولين ربحوا نسبة 100%، صحيح الكمية مختلفة، واحد أخد 5 بس ربح 5 100%، التاني أخد وزنتين ربح 2 برضو 100%، وعشان كده نالوا المديح ذاته، نعم أيها العبد الصالح والأمين. وفي الحالتين سواء أخدت 5 أو 2 أنت كنت أمين في القليل، بس أنا لما أقيمك سأقيمك على
1: الكثير.
0: لكن مصيبة العبد الرديء اللي جت سيرته في عدد 24 يقول كده: يا سيد عرفت أنك إنسان قاس. ياه على المعرفة اللي تودي في داهية. وفعلا يا ما ناس هلكت لعدم المعرفة، أو بلغة الرب في رؤية 3:17: ولست تعلم. هنا عرف إيه عن الرب؟ إنه إنسان قاسي. المسيح يا عزيزي المشاهد ليس مجرد إنسان، المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وبالإجماع
1: عظيم
0: هو سر التقوى الله ظاهر. ثم هو ليس قاسي، إنه ما فيش أحن منه. لماذا تجسد؟ لكي يموت نيابة عنه. هو في حد بيضحي بحياته لأجل حد؟ لكن بكل أسف الذي أنكر لاهوته والذي أنكر صليبه ما يعرفش عن المسيح إلا أنه إنسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع. يا أخي ده المسيح مش زرع، ده زرع نفسه، ده هو حبة الحنطة التي وقعت في الأرض وماتت، لكن تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت وعلى رأس الذاهبين إلى الهوى إلى جهنم
1: الخائفون.
0: أما الخائفون، المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لكن خفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، يعني لم يتاجر بها. وعشان كده القضاء كان رهيب: أيها العبد الشرير والكسلان، لماذا لم تضع فضتي عند الصيارفة؟ فخذوا منه الوزنة وأعطوها للذي له 10 وزنات، والعبد البطال اربطوا إيديه ورجليه واطرحوه في

0: في عدد 31 ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده. احنا عارفين ان الرب بعد ما صنع بنفسه تطهير لخطايانا جالس عن يمين العظمة في السماوات، فهنا هيجلس على كرسي مجده، ده امتى هيحصل؟
1: يعني نلاحظ ان المسيح فعلا جلس في السماوات في يمين عرش العظمة، وده مركز اعلى مركز في الكون، لكنه الى الان لم يجلس على كرسي مجد على الارض. في الحقيقة لم يكن له في الأرض تاج لا ولا سيف الظفر، لكن هل إلى أبد الآبدين لن يجلس على لن يملك على الأرض؟ ألا يقول لنا الرؤية 11-15 صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه؟ عشان كده نفهم الآية دي 31 لما نرجع قبل كده لأصحاح 24 عدد 30: حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وكأنه بيكمل بعد ما يظهر علامة ابن الإنسان في السماء هيعمل إيه؟ هيجلس. هيجلس فين؟ هيجلس على كرسي مجده على الأرض. الكلام ده بنشوفه مذكور بتوضيح أكثر في سفر دانيال أصحاح 7 لما يقول لنا مثلا في عدد 9: جلس الديك القديم الأيام اللي هو المسيح، وفي عدد 10: فجلس الدين وفتحت الأصفار. يبقى إذن سيجلس المسيح اللي هو القديم الأيام باعتباره الديان، وده اللي حنقرأ عنه أنه سيدين الشعوب، سيدين الأحياء. هنا لا نقرأ عن قيامة الأموات لأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات، هنا دينونة الأحياء، وفي رؤيا 20 عدد 11 نقرأ عن دينونة الأموات.
2: دينونة الأموات الأشرار بعد صحيح. الملك الألفي.
1: تمام.
2: الشعوب التي كانت أمام الملك وهو جالس على كرسي مجده، قال لنا في فريق اسمه الخراف، وفي فريق اسمهم الإخوة الأصاغر، وفي فريق اسمهم الجداء، وهيميز بين هذه الشعوب كما يميز الراعي بين الخراف والجداء. مين الخراف؟ مين الإخوة الأصاغر؟ مين الجداء؟
1: الخراف هم الذين قبلوا بشارة الملكوت ليس قبولا عقليا فحسب، لكن قبول برهن على هذا، على وجوده، أنهم استضافوا وقبلوا الإخوة الأصاغر الذين كانوا يبشرون ببشارة الملكوت رغم صعوبة الأيام جدا. يعني لو قبض عليهم متلبسين بإيواء هؤلاء الذين تمردوا على الوحش والنبي الكذاب لكان الموت نصيبهم، لكن هؤلاء لأنهم آمنوا ببشارة الملكوت ومنتظرين الملك لكي يملك قبلوا هؤلاء في بيوتهم، أكلوهم وشربوهم ودفوهم آووهم، ولما راحوا السجن زاروهم، أظهروا يعني إيمانا عمليا. بيفكرني دايما برحاب الزانية، مش مجرد أنها عملت معروف في واحد، لكن الكتاب يقول لنا في عبران 11 بالإيمان رحاب الزانية أشر إنسان، لكن بالإيمان لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. كونها قبلت الجاسوسين، لو عرف ملك أريحة كان هيعمل إيه في رحاب؟ هيخلص عليها وعلى على كل أهلها. لكن هنا نفس الحكاية، في ظروف خطرة جدا قبلوا رسل الملك، وكان قبولهم لرسل الملك قبولا للملك، فهو قال في متى 10: من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. لذلك هؤلاء سيدخلوا الملك مش لأنهم عملوا رحمة مع أحد غلبان، لا، التفسير ده غلط، لكن لأنهم آمنوا في ظروف صعبة جدا وفي أيام عسيرة برسل الملك تحت طائلة الموت إن اكتشف أمره.
2: تمام. يعني اللي أنا فهمته من حضرتك إن ديت بشارة الملكوت.
1: أيوة.
2: البشارة التي ينادى بها الآن قبل مجيء المسيح هي بشارة إنجيل نعمة الله.
1: صحيح.
2: بشارة الملكوت هينادي بها الإخوة الأصاغر منهم.

0: هم الأخوة الأصاغر اللي هيهربوا من وجه الوحش والنبي الكذاب، البقية الأمينة من اليهود بعد اختطاف الكنيسة.
1: تمام.
0: هيرفضوا سمة الوحش ويهربوا، ينادوا ببشارة الملكوت. في أمم هتقبلهم وتآمن بالمسيح نتيجة البشارة، ويطعموهم ويخبوهم ويكسوهم ويزروهم، هم دول الخراف.
1: صحيح.
0: فأنا عندي خراف من الأمم، وعندي إخوة أصاغر دول البقية الأمينة الهاربة. تمام. من وجه الوحش. ده اللي فهمته من حضرتك.
1: لا كده مظبوط.
0: تمام؟
1: تمام.
0: عشان كده هيدخلوا إلى بركات الملك الألفي.
1: تمام.
0: مين بقى الجداء؟
1: الجداء اللي على العكس، الذين تلاحظ حضرتك حاجة مهمة قوي، أنه لا يقول حطتوا لي السم في الأكل لذلك اذهبوا عني يا ملعين، لكن جعت فلم تطعموني. مرات كتيرة أسمع ناس بتقولوا أنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل إيه؟ إحنا يعني من بيت الشغل ومن شغل
0: الخطايا السلبية يعني.
1: أنا
0: ما عملش
1: حاجة.
0: خير لكن ما
1: طب ما بتعملش حاجة، وده ما حيدينك ربنا عشان ما عملتش حاجة. لأن من يعرف أن يعمل حسنا، وخلي بالك مش من يقدر، من يعرف ولا يعمل فذلك خطية له. يعني من الآخر أثر وإنت محتاج مخلص، في أحسن حالاتك أنت تحتاج لمخلص، والمخلص بيدي لك خلاصه بالنعمة، مش بيطلب منك لا كتير ولا قليل، لكن متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح.
0: فالجداء دول الأشرار.
1: أي
0: تمام. يبقى أنا عرفت دلوقتي أنها دينونة للأحياء، وديت بعد اختطاف الكنيسة، وهتكون على الأرض يجلس المسيح باعتباره الملك على كرسي مجده.
1: أي
0: فمصطلح الإخوة الأصاغر ده لا ينطبق على أي مؤمن فقير في أيامنا الحاضرة. الإخوة الأصاغر دول البقية اليهودية الهاربة من وجه الوحش والنبي الكذاب.
1: صحيح.
0: فعلشان نعمل خير مع أخوتنا الفقراء في اجتماعات أو في كنائس ما اسمهمش الإخوة الأصاغر، دول قديسين في المسيح.
1: صحيح.
0: فقراء القديسين. صحيح. تمام؟
1: تمام.
0: شكرك أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا في المثل الأول والتاني، المثل الأول عبد خدمته داخل البيت وصفته عبد حكيم أمين يطعم الخراف ولا يعطي أوامر، لكن في المثل الثالث عبد صالح وأمين بيقدر الوزنات ويتاجر بيها وبيقدر الوقت وبيحطه قدامه الصهر ومحبة المسيح.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. ألتقي بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: معاكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: مرحب بك دكتورة ليديا، ربي يباركك. شكرا على استضافة وتعب قناة الكارما وفريق العمل، ربي يبارككم.
0: ربي يباركك حضرة القسيس. والنهاردة الرب بيكلمنا عن موضوع بعنوان أفراح بالرغم الضيقات، وحنقرأ من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس.

0: بالمقادسة في خوف الله. اقبلونا، لم نظلم أحد، لم نفسد أحد، لم نطمع في أحد. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا أنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية واستدت فرحا جدا في جميع ضيقتنا. وحر القسيس هو بيتكلم على فرح بالرغم من الضيقات، يا ترى ماذا يعني هذا وكيف نحصل عليه؟
1: هو بيتكلم عن ازدياد الفرح بولس الرسول في الضيقات، وده بيورينا انه افضل علاج للضيقات هو ان احنا بدل ما نضعف ونتجرب تحت تأثير الضيقات، احنا الفرح ده بيولد عمل الهي. فلم يدع بولس الضيقات دي او الامور الحادثة في كنيسة كورنثوس، رغم ان كنيسة كورنثوس كان فيها امور كثيرة تدعو للضيق والحزن، بسبب مثلا الناس اللي كانت تلبس خواتم، أو الناس اللي كانت تشتري مقاعد بفلوسها أو بمكانتها، وكان في أيضا نجاسة وزنا وخطايا كتيرة. لكن هو بيقول أنا مش بقول الكلام ده علشان دينونة، لكن أنا عاوز أوصل إلى امتلاء التعزية والفرح. وهو بيوبخهم أيضا، بيتكلم عن ضيقاته وبيظهر ازاي انه في الضيقات اللي تعرض ليها، بس ضيقات بولس كانت مختلفه عن ضيقات كنيسه كورنثوس، لان ضيقات كنيسه كورنثوس كانت ضيقات تأديبيه بسبب الخطيه، لكن الضيق اللي بيتكلم عنه بولس بسبب خدمته كرجل الله وكرسول للرب. ففي اعمال 9 نجد انه اللي كانوا بيسمعوا الاقوال لما بهتوا في اورشليم، بيقول او بيتكلم عن وهو بيوعظ كلمة الله، الرد كان عليه أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم اللي هو اسم يسوع؟
0: بيتكلموا طيب على بولس الرسول،
1: على بولس دلوقتي اتهام طبعا. ناس بتفتكر الماضي ويقول لك أنت أصلك في الماضي كنت كذا، وأصلك في الماضي كنت كذا. فبيجد العدو أي مصدر للشكاية، احنا بنقول عليها في الطب past history، التاريخ الماضي، انه بيجيب لك تاريخ العيلة وتاريخ اعمالك وسجل متسجل عليه.
0: الناس مش بتنسى،
1: لكن مش بتنسى. زي ما بتيجي تقدم الرزومي يقول لك احنا عاوزين نعرف كل حاجة عنك من البداية للنهاية. لكن ازاي كان بولس بيرد على الاتهامات والمضايقات اللي بتصل اليه؟ بيقول اما شاول فكان ازداد قوة ويحير اليهود الساكنين. يبقى بدل ما التعيير يخلق فيه إحباط، وبدل ما التعيير يخلق فيه شماتة من عدو الخير، كان يزداد من قوة الروح القدس ويتأيد. وزيادة القوة دي هي اللي كانت بتحير الجميع، إزاي مش قادرين نمسك عليه حاجة، وإزاي مش قادرين الأفعال دي كلها. كانوا بيقولوا عليه ده اللي كان بيسقهم موثقين لرؤساء الكهنة في دمشق. في حاجات بتشيم المؤمن، لكن أشياء الماضي لم تشيم بولس، ولكن كان يزداد قوة ويحير. ليه؟ لأنه لما بيكون التركيز على الذات والأنا، تبقى يقول لك النفس دي حساسة، ده بيتأثر بكل كلمة، ده اللي بيتحكم في اتجاهاته ومروح ومجيه هو رأي الناس فيه. لكن بولس كان دايما بيقول أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم فيا منكم أو من يوم بشر. فالنفس اللي ماتت مع الرب مش بيأثر فيها حكم الآخرين ولا حكم الناس، لأنه عالم بمن أمان الإله اللي كان بيشدده وكان بيقوي.
0: إذن فعلا هو كان بيهتم برأي الرب بس واحد ولا سواه، ما كانش بيفرق معاه الناس تذكره بالماضي، تجيب له الماضي. وعايزة أقول أنه ممكن الناس مش هم بس بيفكروا بالماضي، إبليس أيضا كمان بيفكرنا بالماضي ويقول لك أنت عملت وعملت وعملت. أنت دلوقتي واقف بتكلم الناس عن المسيح، أنت دلوقتي بتعمل أعمال كويسة، أنت ناسي أصلك، ويقعد يفكرنا بالزمن،
1: تأنيب الضمير
0: بالضبط كده. لكن طبعا بولس كان واثق وقال أني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. فكان واثق في الرب وعينه على الرب ومركز قوي في الرب.
1: والذين هم للمسيح صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات.
0: صحيح.
1: فلو بيجي العدو بيشتكي على أهواء وشهوات الماضي، دياً

0: من جزء من الاتصالات مع المسيح لكي أحيا لا أنا بالماضي الأثيم أو ماضي الخطية أو الماضي مهما كان شكله صالح أو آثم، لكن ما أحياه الآن في الجسد أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله اللي هو أسلم نفسه لأجلي.
1: أحيانا بنتعرض لضيقات نتيجة حاجات عملناها غلط، أخطاء، لكن هنا بولس الرسول كان نتيجة اضطهاد من أجل اسم المسيح. اتفضل يا
0: قسيس. كل مرة كان بولس بيحول الاضطهاد إلى الإرسالية وبيحول الألم اللي واقع عليه، يعني كل مرة لو واحد مثلا واقع عليه ضرب أو حب يمزقه جسده أو حب يرفضوه بياخد راحة أسبوع أسبوعين على ما يفوق، لكن أنا شايف أن بولس ما كانش بياخد أي راحة في الاضطهادات، حتى لما جه لأورشليم وحب يلتصق بالتلاميذ وكانوا يخافونه، الجميع يخافونه، يعني ما حدش ولا واحد كان عاوز يفتح له باب، كله بيقول له بصوت عالي احنا خايفين منك، احنا مش عاوزينك في وسطينا،
1: يعني لانه هو كان مضطهد للكنيسه، هم خايفين لحسن يكون مازال لسه او بيعمل عليهم خدعه، لكن هو فعلا كان اتغير فعلا.
0: اتفضل. فاخذوا برنابا الوحيد يعني وشرح ليهم كيف ابصر الطريق اللي هو المسيح يعني، وكيف جار في دمشق وكان معهم. هنا عمل المؤمن في وسط الضيقات ممكن زي عمل المسيح، قصبة مردودة لم يقصف وفتيلة مدخنة لم يطف. فبرنابا كان بيقوم بعمل الرب هنا وكان بيقدمه وكان يدخل ويخرج، وده بيفكرني بيسوع الراعي اللي بيدخل ويخرج واجد مرعى وجار باسم يسوع، فشجعه بهذا العمل. لكن بعد كده لما بيقول لما علم الإخوة على التهديد اللي في حياته وكانوا عاوزين يقتلوه وتحالفوا والبعض صام وصلى علشان يقتلوا، ففي وسط التهديدات دي ما كانش بياخد راحة، لكن بيقول لما علم الإخوة بهذا التهديد اللي وقع عليه دوت ومحاولة قتله، بيقول أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى ترسوس. حاول، إحنا شفنا مقاومات من اليهود وشفنا مقاومات من اليونانيين، الاثنين كانوا متفقين على شيء واحد وهو قتل بولس أو شاول الترسوسي اللي كان فيه ما قبل، فكان يحول معاني القتل والاضطهاد إلى إرسالية، وفي نفس الوقت الكنيسة كانت تتشدد وكانت تبنى بالروح القدس وبتعزية الروح القدس كانت تسير. يبقى الكنيسة كان عندها ترجمة للضيقات والأزمات اللي بتمر بيها، ومحاولة قتل الرسول الأول أو أعظم رسول بالبناء والتعزية وعمل الروح القدس.
1: ده صحيح. إذن في وسط الضيقات والاضطهادات كان في سلام، وكانت في بناء كنيسة تتبني، وكانت ماشية في خوف الله بمعنى مهابة الله، وكانت بتعزية الروح القدس كانت تنمو وتتكاثر.
0: العدد الحلو.
1: إذن الاضطهاد والألم والأتعاب والضيقات اللي من أجل اسم المسيح كانت بتزود عدد الكنيسة أكتر وأكتر، وكانت تتكاثر بمعنى أنه أعداد كبيرة جدا كانت بخش في الإيمان.
0: يبقى أنا مش بعمل فوكس ولا تركيز على اللي جاي عليا أو اللي بيدور حواليا، لأنه ده هيضيع الوقت وهيضيع المجهود ويضيع الطاقة، لكن زي ما قرينا كده أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، يعني كان مبدأ الظاهر لكل الكنائس، رغم أنه كنيسة السامرة دي كانت يعني السامريين كانوا أعداء اليهود، يمكن كانت بتتعرض لقدر كبير من العداوة أيضا، فكل الكنائس دي كان مبدأها في وسط يعني الضيقات والأحداث دي زي ما قلنا سلام بناء مسيرة في مخافة الرب تعزيات الروح القدس. فإحنا مش بنركز على العدو اللي عاوز يسبح ويهلك، لكن بنركز في الأربع اتجاهات أو خمس اتجاهات، نقولهم تاني: سلام بناء مسيرة في خوف الرب، ثلاثة أربعة تعزية بمواهب الروح القدس، ودبرة خمسة التكاثر بتزيد. لاحظ أن ناس كتير بتدور بيقولك إزاي أتكاثر، إزاي أربح نفوس، لو الأربع دول حاجات دول مش موجودين في النفس مفيش

0: تكاثر، لأن التكاثر بيجي كنتيجة طبيعية لجسد قوي بينمو بيتشدد بيبنى بيستخدم الروح القدس، فالرب بيزود عليه.
1: ده صحيح عبد القسيس. إذن الكنائس برغم الاضطهاد كان ليها سلام، وكانت بتبنى وتصير في خوف الله، وكان بتعزية الروح القدس، كان الروح القدس فيها قوي جدا، ولذلك كانت تتكاثر. هنستكمل حديثنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات دكتور القصة أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: مرحب بك دكتور أليدي، أهلا بك.
1: بنستكمل حديثنا أعزائي المشاهدين على الحلقة بعنوان فرح رغم الضيقات، وكلمنا في الجزء الأول أنه برغم اضطهاد الكنيسة ممثلة في بولس الرسول، لكن مكتوب أنه كنائس في جميع اليهودية في والجليل والسامرة كان لها سلام، وكانت تبنى وكانت تسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. هنستكمل حديثنا حضر القسيس عن الاضطهاد والضيقات في حياة بولس.
0: يعني زي ما الكتاب ذكر ازاي ان شاول طرسوسي كان القوة بتاعته بتزداد في الوثق وفي القيود وفي الشر للمؤمنين اللي هم كانوا بيعترفوا باسم يسوع، كمان الروح القدس بعد التغيير اخذ قوة مضاعفة، وكان الرب يصنع بولس قوات ومعجزات فوق المعتادة، وتحرك به في آسيا وفي أوروبا وفي الشرق الأوسط عندنا وفي سوريا وفي أماكن كثيرة وفي أنطاكيا، وكل الأماكن اللي كان بيتحرك فيها كانت القوة. كان عنده أيضا قوة روح الله في إثبات لاهوت المسيح إن هو الله الظاهر في الجسد. فاليونانيين كانوا واليهود بيحاولوا إنهم يقتلون هذا الإثبات في بولس، وهو بيواجه الموت كان يزداد قوة وكان يزداد برهان. والقوة الروحية هنا والقوة الكتابية دي هي القوة التي كانت يعني بتتحول إلى قوة فعلية لحمايته من قتل اليهود واليونانيين، حتى لما نشبت الحية في يد بولس لما راح الجزيرة وحب يبشر هناك وانتهر السم أو طرد الحية القديمة المدعوة إبليس من يده، تحير أهل الجزيرة وقالوا الآلهة جم إلى هذه الجزيرة، ولكن قوة انتهار السم ولما حبوا ينصبوه آلهة ويعملوه ضمن الآلهة قادهم لمعرفة شخص الرب يسوع.
1: حضرتك بتقول يا حضرتك أساسا أنه بولس الرسول كان فيه قوة الروح القدس. هو كتاب بيقول أنه والرب يسوع قال للتلاميذ ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. هل كان بولس الرسول مع التلاميذ وقت دوت؟
0: لا، وقت ما كانش في يوم الخمسين.
1: هم إيه اللي حصل؟ إزاي حلت عليه الروح القدس؟
0: لما قال له الرب أنه هو يذهب إلى برنابة وبرنابة يصلي علشان يفتح لفتح عيونه لأنه أصيب بالعمى حينما رأى حنانيا، آسف حنانيا، أنه يضع يده ليفتح عينيه ويبصر الطريق. فكان الوقت دون لحنانيا بعد ما أصيب بالعمى في رؤية النور اللي هو كالبرق الذي أبرق حوله وسقط على الأرض، تعرف على الطريق وقاده أيضا برنابة إلى معرفة الرسل فيما بعد، فوضع يديه عليه وحل الروح القدس أيضا على شاول وصار اسمه بولس.
1: إذن اتملى بالروح القدس من أنه حنانيا حط إيده عليه وضع عليه الأيدي. اتفضل.
0: لما كان بيتعرض

0: محاولة قتل من اليونانيين، بدل ما يركز في الدفاع عن ذاته والدفاع عن نفسه كان يباحثهم ويخاطبهم بيسوع. فكان بيحول المعركة الذاتية والاضطهاد اللي بيقوم عليه إلى فرصة للشهادة وفرصة لخدمة الرب. ففي الأول اللي كان ينطق بالاسم ده كان يحطه في الحديد ويحطه في السجن ويمكن يوصل للقتل زي استفانوس، لكن لما ازدادت قوة روح الله كان بولس يحول كل مباحثة، أحيانا بنقول عن المباحثات السخيفة والجانبية اللي هي
1: الكتاب بيقول عليها المباحثات الغبية
0: اجتنبها. فهو حول كل مباحثاته مش لنوع من الانتقام ولا الضرب، لكن فرصة لشهادة للرب، وده نوع من أنواع القوة. وأيضا لما واجه الرفض من المؤمنين كان بيثبت بالأعمال التي يعملها، فكان الرب يستخدمه في شفاءات عديدة، وخدم مع سيلة وخدم مع برنابة وخدم مع مرقس وخدم مع الرسل. فكان كل ما حد يحاول يقتله يفتح باب جديد الرب ويجد فرصة للكرازة. أيضا لما هربوا الإخوة الأتقياء وأرسلوا ترسوس، ترسوس إيه هي ترسوس اللي طلع منها من تهديد الإخوة؟ هي تركيا، مدينة تركية مشهورة وبمكتبة الإسكندرية الثالثة، وتظل أو بتطل على البحر الأبيض وتحيط بها الحدود السورية الجنوبية وأرمينيا، ودي اللي نشأ فيها المسيحية اليونانية.
1: لكن هو اتولد أصلا، شاول كان مولود أصلا في ترسوس.
0: بالضبط. وراح لترسوس يبشر فيها، بس من هناك البشارة وصلت لأرمينيا، وصلت لسوريا، وصلت لليونانيين أو اللي احنا بنقول عليهم الجريك، وصارت المدينة مدينة ثقافية. فكل فرصة العدو بيضايق الخناق كان الله بيوسع التخوم، وده اللي بنستفيده من هنا. طبعا هو اتولد في ترسوس، والقصة بتقول عن نشأته زي ما حضرتك تفضلتي، كان بس والديه من مدينة الجليل بحسب المؤرخ جيروم، ولأن الوالدين كانوا بيحرصوا على تعليم أولادهم الشريعة وكلمة الله، فأرسلوه في سن الخامسة تقريبا عشان يتعلم مهنة يدوية ويقدر يعيش منها، اللي هي كانت صناعة الخيام، وكانت مهنة محترمة في ذلك الوقت. وبولس أثبت أنه كان طالب ذكي وتعلم بسرعة في أورشليم، وبعد كده راح يتعلم عند رجلي غملائيل. ولما عانى بقى من تهديد اللي وصل للقتل عاد ليفتقد أهل مدينته في ترسوس.
1: ده صحيح حضر الأسيس، والكتاب بيقول لنا على قدر ما أذلهم هكذا نموا وامتدوا جدا. على قد الاضطهاد، على قد ما كان هدفهم حاطين قدامهم إن هم يكونوا فعلا في المسيح ويبشروا بالإنجيل في كل مكان يقدروا يذهبوا إليه.
0: في برضو كلمة عن قوة الروح القدس اللي هو الباراكليت، والباراكليت ده رتبة عسكرية كان في الجيش عمله تقوية الروح المعنوية. معظم الحروب اللي احنا بنجتاز فيها هي حروب معنوية، وفي كل الجيوش عندها قسم متخصص للدعاية والحرب النفسية. لو الجنود انتصروا في الناحية النفسية وفي الناحية الداخلية بينتصروا خارجيا، وده اللي كان بيعمله شهادة الروح القدس في بولس، انه لما كل ما الحرب كانت تشتد كان يتقوى في الرب وفي شدة قوته بالروح القدس.
1: ده صحيح، وده الروح القدس وقت حلول الروح القدس على التلاميذ كان بعد 50 يوم من صعود الرب يسوع إلى السماء، وهو قال لهم كده، قال لهم انتظروا موعد الروح. وإذا الروح بنسميه الروح المعزي، الكومفورتر، اللي بيعزينا وبيشددنا ويشجعنا وقوينا في وسط رحلة هذا العالم. اتفضل.
0: بولس في أنطاكيا في أعمال 13 كمان بيتكلم بيقول أيها الرجال الإخوة، بيكلمهم عن كلمة الخلاص واللي فعلوه بالرب، أنهم أنزلوا عن الخشب ووضعوه، مع أنهم لم يجد علة للموت، وزي ما
1: المسيح وصليبه. بالضبط.
0: فدي أقوال الأنبياء كلها تمموها. وزي ما هو مكتوب لن تدع قدوسك يرى فسادا، وكل هذه الأقوال قال لهم هو ده اللي أنا بنادي بيه ليكم بغفران الخطايا.

0: انظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. فقال لهم: أيها المتهاونون، تعجبوا أهلكم لأني عمل عملا في أيامكم لا تصدقوا. وبعد كده، بعد ما خرج من المجمع، اليهود كانوا يعني بيقولوا يطلب، عاوزين كلام أكتر، بس ما اكتفوش بالكلام وما اكتفوش بالإقناع، لكن أخذوا يقاومون بولس مناقضين ومجدفين. ولما سمع كده قال إن احنا نتوجه إلى الأمم، ولما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون. فأنا عاوز أقول إن في أماكن الواحد بتتقفل خالص، فيها نقد، فيها هدم، فيها رغبة. اليهود الدخلاء المتعبدين كانوا يمتلئوا من الغضب ضده، وكانوا يريدوا أن يمزقوه، لكن هو كان يحول هذا الرفض إلى توجه للأمم الذين حين كانوا يسمعون كانوا يفرحون. فمش معنى أنه في أبواب مغلقة أو معنى أنه في نقد أو رغبة في القتل ومن المتدينين، لكن هو كان يزداد، كان الأمم دي لما بتقبل كلمة الرب كان يمجدوا كلمة الرب ويؤمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الروح القدس والفرح ونفضوا غبار أرجلهم. فأنا عاوز أقول لك أنه العدو عاوز يملأ خدام الرب اكتئاب، وعاوز يملأ أحزان، لكن لينا الدعوة لما بيقول التلاميذ كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. لن نعطي مكان لإبليس في الضيقات، لن نعطي مكان لإبليس في التعيير ولا في المتناقضات، ولكن سنعطي مكانا للروح القدس بكل أعماله.
1: ده صحيح حضرة القسيس، ويمكن الكتاب بيقول لنا وعلى قد ما كانوا بيضربوهم ويقولوا لهم ما تتكلموش عن هذا الاسم الحسن، فالكتاب بيقول ان هم خرجوا وهم فرحين، وان هم حسبوا ان هم مستأهلين ان يهانوا من اجل هذا الاسم اللي هو الاسم الحسن اللي هو اسم الرب يسوع. فكان عندهم فرح ان هم احنا مين عشان خاطر نتهان من اجل اسم المسيح، ودي كانت فرح كبير قوي رغم الاضطهاد. ودي اتفضل
0: موقف تاني كان بيقابله بولس في لسترة في أعمال 14، الرجل العاجز المقعد من بطن أمه الذي لم يمشي قط. وكان بولس يتكلم وشخص إليه،
1: ده في أعمال 14؟ اتفضل.
0: رأى أن له إيمانا يشفى، فقال له: قم على رجليك. فانتصب. فهنا الروح القدس وانت بتتكلم زي رادار بيوجه النظر، مين أكتر شخص محتاج، مين أكتر شخص متلهف أن الرب يعمل في حياته، مين أكتر شخص مستعد أنه بالإيمان يقوم وحده ويتحرك. لكن لما فهموه غلط وأتى كاهن زفس وعاوز ينصبهم آلهة، ولما سمع بولس وبرنابا مزقوا ثيابهم في هذا الوقت، قالوا ارجعوا للرب الذي لا يترك نفسه بلا شاهد. وبعد كده اليهود اغتصوا جدا في أنطاكيا وأيقونية، وأقنعوا الجموع عشان يرجموا بولس ويطلعوه خارج المدينة، ووصل ما بين درجة الحياة والموت. طيب بعد، طب دلوقتي الحياة بتنتهي، لكن في هذا الوقت راحوا علشان ينتخبوا قصوص في كل كنيسة ويثبتوا الإيمان، ويقول يستودعوا النفوس لكلمة الله، وعملوا عمل كبير في إقامة قصوص وخدام. فلم توقفهم الموت ولا الضرب ولا الرجبات عن إكمال عمل الله بكل قوة وكل قيادة روحية.
1: ده صحيح حضرة القسيس، وكانت الكنيسة دايما، وكان الرب يضم إلى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون. شكرا لحضرتك حضرة القسيس لوجودك معنا، ربي يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. في مجتمعاتنا في الشرق أمور كثيرة نخفيها عن الآخرين، لا نريد أن نظهر الحقيقة. أنا أذكر أنني كنت أترجم في مؤتمر خاص للمصابين بما يسمى الإيدز أو سيدا باللغة الفرنسية، وقال أحد المسؤولين في إحدى الدول العربية، قال: نحن في بلادنا ليس عندنا أي واحد من الشواذ، نحن بلادنا خالية من الشواذ. لم تكن هذه الحقيقة، الحقيقة كان أنه في بلاده موجود ونسبة لا بأس بها. فمثلا مشكلة الشذوذ، هل هناك حل لها؟ ماذا عن العنف المنزلي؟ كثير من الأشخاص يتعرضون لعنف في منازلهم، أولاد صغار ربما كبار أيضا. وماذا عن الحياة التي يعانوا فيها بعد أن يتعرضوا للإيذاء الجسدي؟ البعض أيضا يتعرض للإيذاء الجنسي ويصاب بأمراض

0: أعرف أشخاص تعرضوا لإيذاء من الرجال ومن النساء أيضا. لكن أحبائي في القصص التالية التي نريد أن نقدمها في هذا اليوم، نريد أن نقول أن هناك حل، هناك حل للمشاكل. نحن نتكلم عن المشاكل، نحن نقول أن في هناك عنف، نقول أن في هناك مخدرات، لكن أيضا نقول أن هناك في حل. ماذا عن الشخص الذي تعرض للضرب في البيت؟ ماذا عن الفتاة التي تعرضت للإيذاء الجنسي في بيتها؟ تعرضت لهذه كلها، الآن تشعر بالرفض، هي مرفوضة، كانت تبحث عن الحب في بيتها، في بيت والدها، في بيت والدتها، ولكن هذا الحب ليس موجود، تعرضت للرفض. أين تجد هذا الحب؟ الكثير يبحثون عن الحب الصحيح لكن في الأماكن الخاطئة، يريدون حبا طاهرا، يجدون أنفسهم في حب خاطئ، في أمور خاطئة. الشاذ الذي تعرض ربما للاغتصاب كشاب والآن هو رجل، لا يزال يبحث عن الحب، أين يجده؟ نريد أن نتحدث اليوم أحبائي عن قصة واقعية، عن شخص كان يبحث عن الحب، ظن أن الحب يجده في العلاقة الجنسية الشاذة. وأنا أشكر الله أنه هذا الشخص كشف الحقيقة وتحدث. أقول في البداية هناك أمل، وأعظم أمل، حتى الأشخاص المصابين بهذا هذه المشكلة وهي مشكلة الشذوذ. البيت بالنسبة لهذا الشخص واسمه جيمس هارتلاين لم يكن الملجأ الأمين، لم يكن الملاذ الذي يجد فيه السلام. لا يزال جسمه يبين أثار الضرب عليه، 14 عاما وهو يتعرض للضرب من قبل أمه، أمه التي كان يجب أن تحبه، الآن هي تضربه، وأثار الضرب لا يزال موجود على جسمه. ولكن في داخله كانت الجراح أعمق، وكانت الجراح أكثر. ولكن وجد في النهاية جيمس، هذا الشخص وجد الجواب على كل الآلام التي كان يعاني منها. قصة غير عادية، واقعية، بطلها هو الذي يقدم القصة. تعالوا معي لنشاهد ما حصل مع جيمس.
1: قضت جيمس هارتلين أكثر من 30 عاما من حياته في الشذوذ الجنسي، لكنه يقول إنه لم يولد هكذا.
2: كان أبي يحضر الكثير من الصور الخلاعية إلى البيت، وفي 6 من عمري بدأت أطالع هذه المجلات وأقرأها، فأفسدت ذهني ولوثته.
1: ثم بدأ الاستغلال.
2: استغلتني أمي 14 سنة. كان الوضع مؤلما جدا جدا. هناك استغلال مستمر، غضب مستمر، واستغلال جسدي مستمر. حتى اليوم لم تزل أثار الندوب عن جسمي منذ صغري، ولم تساعدني التربية لأبقى على الدرب الصحيح.
1: وجدت جيمس الملجأ في بيت جديه. ذهب ذات صيف إلى مؤتمر لمدرسة الأحد.
2: أذكر المرة الأولى التي قالوا لي فيها أيريد أحد منكم أن يقبل الرب، رفعت يدي وقبلت الرب، كنت في 9 من عمري.
1: حين عاد إلى البيت بدأ الاستغلال من جديد.
3: عد إلى هنا أيها الشقي الصغير.
2: وكانوا يضربونني بعنف، لذا نشأت وأنا أظن أن الله غاضب مني لأنه يدعهم يضربونني كل يوم. كيف يسمح لهم إله محب بأن يضربوني كل يوم؟ وهكذا نشأت.
1: واجه المشاكل في المدرسة بسبب حياته في البيت.
2: كنت أعاني من مشاكل في المدرسة، وكنت أواجه مشاكل كثيرة مع أصدقائي. حين بلغت سن المراهقة بدأت أنزعج كثيرا، بدأت أهرب من الاستغلال.
1: طردته والدته من المنزل في 14 من عمره، فذهب جيمس إلى ميتم، لكن ألم الاستغلال لم يفارق ذاكرته فوجد مخرجا.
2: اعتدت على البحث عن مخرج لآلامي من خلال الشذوذ الجنسي. علمت دائما أن هذا خطأ. كنت ضعيفاً وكنت أشعر بالخوف من الدينونة طوال الوقت.
1: لكن الشذوذ وحده لم يكن كافياً، فأصبح جيمس مدمناً على المخدرات وسارقاً ليؤمن احتياجاته اليومية، لكنه لم ينجح.
2: لحسن الحظ أو للأسف لم أكن سارقاً بارعاً، كنت أمسك دائماً.
1: أمضى جيمس معظم فترة المراهقة في السجن وخارجه. المخدرات وسنوات الألم العاطفي قامت بدورها، فأمضى جيمس معظم وقته داخل السجن يلقى علاجاً نفسياً.
4: هل صرخت إلى الله حين كنت في السجن؟
2: كنت أصرخ إلى الله كل مرة.
1: بعد إطلاق سراح جيمس من السجن، شارك

0: في حفلة جنس ومخدرات دامت 4 أيام فأصيب بالإيدز.
1: كنت أتصور أن نهايتي ستكون هكذا، ولكن في الواقع جعلني هذا الأمر أدرك أنني حقا سأموت وسأقف أمام الرب، وهذا هو الأمر الذي دفعني لأقول أخيرا لقد سئمت من هذا.
0: لكن جيمس لم يكن مستعدا للتخلي عن أسلوب حياته، فدخل السجن مجددا. كان صديقه في الزنزانة مصابا بالأيدز ويحتضر.
1: علمت أنه سيموت في السجن لأنه كان مريضا جدا. كلمني الرب قائلا: أنت تنظر إلى نفسك، إن لم تتغير الآن، إن لم تقبل التغيير الذي أريده أنا في حياتك، ستكون حالتك مثل حالته. وضعني الله قرب ذلك الرجل ليجبرني على اتخاذ ذلك القرار الحتمي، إما أن أموت فينتهي بي الأمر مثل هذا الرجل، أو أن أقول أخيرا لقد سئمت وأقوم عندها بتنفيذ ما طلبه الله مني.
2: ماذا فعلت إذن؟
1: لقد تغيرت، لأني اتخذت القرار بأني لا أريد أن أموت في عصياني وخطيئتي كما فعل ذلك الرجل في حياتي.
0: قد تتفاجؤون حين تعرفون أن جيمس لم يترك ذاك الحي في سان دييغو، بقي ليعلن رجاء الله لمجتمعه. يواجه جيمس ماضيه كل يوم حين يتمشى في الشوارع ويصلي.
1: في هذا المكان أصبت بالإيدز، كما ترى الأبواب مفتوحة، إنها لا تغلق أبدا، إنها تفتح 24 ساعة. يأتي العديد من الرجال كل يوم ليمارسوا الجنس ويشاهدوا الأفلام الخلاعية، كثيرون يتعاطون المخدرات أيضا. كنت شاهداً لما يحصل في الداخل، لكن الله غيرني ولم أعد أقصد تلك الأمكنة. ولكن للأسف الأمر الذي يؤلمني هو أن الأبواب ما زالت مفتوحة وحياة الكثيرين تدمر.
0: يصلي جيمس لأجل المنطقة، يقول إنه يريد أن يكون شهادة حية لكل من وقع ضحية الشذوذ الجنسي.
1: يحدث التغيير الكلي بيسوع المسيح، أنا شهادة حية على ذلك. بالرغم من أني سلكت أسوأ طريق ممكن وحصدت كل النتائج السيئة التي تترتب عنه، تحولت حياتي بالكامل، لأن كلمة الله هي الأقوى من كل خطيئة موجودة في حياة أي رجل أو امرأة.
3: أنا أشكر الله وأفرح من كل قلبي لأجل ما حصل مع جيمس. لقد وجد الحرية، الحرية الحقيقية. وكلمة الرب تقول: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. الذي يفعل الخطية فهو عبد الخطية. ولكن أشكر الله أيها الأحباء أنه وجد الحرية الحقيقية، ليست في الأمور التي كان يفعلها من قبل. حر من الداخل وشفي من كل جراحه، وهذا الشفاء يمكن أن يكون من نصيبك أخي، يكون من نصيبك يا أختي. في قصتنا التالية، فتاة اسمها لاتاشا، وكانت شابة مراهقة رائعة، وكانت تتطلع بنظرة إشراقية إلى الحياة. ولكن قبل عدة سنوات أصبحت هذه الفتاة سجينة في بيتها. لماذا؟ لقد تعرضت للإيذاء الجنسي من والدها. تأملوا معي، البنت التي يجب أن تعيش في بيتها بحرية وبسلام، الآن تتعرض للإيذاء الجنسي من والدها. وكأن هذا لم يكفي، كانت أمها تضربها. هل من مخرج؟ هل هناك من نور في نهاية النفق؟ تعالوا معي لنشاهد ما حصل لهذه الفتاة.
4: شعرت أنني بلا قيمة، لأنه حين يختبر المرء أمورا كهذه، حياة سيئة كهذه، ينتبه هذا الشعور، تشعر أنك سيء جدا.
0: قاست لاتاشا ماكوي آلاما لا يمكن تصورها، وتعرضت للاستغلال في حياتها القصيرة. استغلها من كان من المفترض أن يحبها ويحميها، والداها.
4: كانا يتعطيان المخدرات دائما، فأصبح المخدر أهم منا.
0: كانت والدتها تتعرض للضرب، وبالرغم من أن والدها لم يضربها أبدا، كان استغلاله لها أسوأ بكثير.
4: كان يستغلني جنسيا، لم تعرف أمي بالأمر ولم يكن أحدا يعرف. بدأ يستغلني منذ أن كنت في 5، أعني هذا ما أتذكره. استمر في الأمر إلى أن بلغت 14.
0: لم تعرف لاتاشا كيف تتخطى الألم.
4: حاولت أن أجد طريقة لأتخطى الأمر بدون أن أطلب منهم أي مساعدة، فسرت على خطاهم وتعطيت المخدرات لأجربها.
0: لكن ثمن المخدرات باهظ جدا.
4: حين تتعاطى المخدرات عليك أن تشتريها، وإن كنت عاطلا عن العمل إما أن تنفذ لهم رغباتهم أو

0: أن تسرق المخدر أو تصنعه، لكن لن تحصل عليه مجاناً. عليك أن تواعد أحد الشباب الذين يصنعون المخدر. الأمر رهيب لأنهم ماهرون في الاستغلال أيضاً.
1: حين بلغت لاتاشا 14 من عمرها، دخلت إلى بيت للعناية ثم إلى حجز جوفينايل. الأمر المفاجئ هو أن حياتها تغيرت نحو الأفضل في ذلك المكان.
0: ذات ليلة زارتنا آنسة، جاءت لتشارك معنا شهادتها. أخبرتنا عن كل ما قاسته، كانت قد تعرضت للاستغلال الجنسي طوال حياتها. سألت إن كان أحد يريد أن ينال الخلاص. كنت خائفة بعض الشيء في ذلك الوقت، لكنني قمت بعد أن أخبرتني عن الخلاص وعن الرب يسوع. أخبرتني أشياء لا توصف. اختبرت أجمل شعور في حياتي.
1: منذ ذلك الوقت انتقلت لاتاشا للسكن في نواز أرك. إنه بيت للرعاية وملجأ للحيوانات، يجمع بين شفاء الأولاد المستغلين والحيوانات. المالك تشارلي هيركث يفسر:
2: تعرض الكثير من الأولاد لاستغلال رهيب، لكن حين يبتعدون عن الأمر ويرون كيف تظهر الحيوانات عاطفة غير مشروطة، يتجاوبون بطريقة رائعة لأنهم يتحملون المسؤولية بأنفسهم.
1: تقول لاتاشا إن الوقت الذي أمضته في نواز أرك علمها طريقة جديدة للعيش.
0: ساعدوني لأرى ما يمكن أن أصبح عليه من خلال المسيح، وساعدوني لأنمو كثيراً. تحولت من إنسانة غير مستقرة عاطفياً ربما في هذا المكان، إلى إنسانة تتعامل مع الأمور وتصلي بشأنها وتطلب مساعدة الله.
1: تتوق لاتاشا بشدة إلى أن تحيا باقي أيامها في محبة المسيح.
0: أريد أن أثابر وأتقدم، أريد أن أقوم بكل ما يريدني الله أن أفعله. على الإنسان أن ينمو في المسيح عالماً أنه يملك قدرات يحتاج إليها العالم، مع أنه لا يمكنك أن تقدم شيئاً للرب، سيحضنك ويفتخر بك.
3: ما أعظم إلهنا، لقد وجدت هذه الفتاة حريتها الحقيقية، لقد شفيت من الداخل. تأملوا معي، تأملوا معي، فتاة في بيت والدها تغتصب، فتاة في بيت أمها تضربها الأم. أحبائي، أقول هذا وأنا في أعماق قلبي شعور أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يراقبوننا الآن، الذين يمروا بنفس الظروف هذه. أنا أقول لكم وأخاطبكم، بل أناشدكم باسم المسيح، تعالوا إلى المسيح، تعالوا كما أنتم. الأب الأرضي عذبكم، الأم الأرضية ضربتكم، لكن إلهنا فاتح ذراعي لكم بقول تعالوا، لأن المسيح حمل من خلال جراحه شفى جراحنا. وكلمة الرب تقول أن المسيح حمل أحزاننا وحمل جراحنا وحمل آلامنا. لماذا تحملها أنت؟ تعال إليه كما أنت فتتغير. تعالوا معي أيضا لنراقب القصة التالية عن شخص اسمه دييغو. وهذا الشخص تعذب من قبل ليس أمه كما في القصة الأولى، ولكن من قبل جدته، وأخذ من هذا البيت ووضع في بيت آخر. ولكن هذا الاكتشاف الذي اكتشفه صديقنا أدى فيه إلى أن يصل إلى حضيض الإحباط واليأس. ولكن نشكر الله أن هناك نور في نهاية النفق. تعالوا إذن لنشاهد ما حصل.
1: عاش دييغو سودونو طفولة سعيدة، إذ نشأ على يد جدته في كولومبيا في جنوب أمريكا. حين سنحت لجدته فرصة العيش في الولايات المتحدة، رأت العائلة أنه من الأفضل لها أن تذهب. رفض طلب دييغو في الحصول على تأشيرة الدخول، كان في السادسة من عمره.
4: شعرت أن عالمي قد انهار كليا، وذهبت للعيش مع عمي وجدي. كنت أبكي كل يوم لمدة سنة تقريبا، بكيت باستمرار. كنت أستيقظ كل ليلة بسبب الأحلام المخيفة، وكان ذلك عذابا لي.
1: لم يعره أعمامه الكثير من الاهتمام، ولم يرسلوه إلى المدرسة. حين بلغ دييغو سن المراهقة، ازداد الحزن العميق في قلبه.
4: بدأت أذهب إلى الحانات والمطاعم حيث يباع المسكر. صرت مخدرا كليا. فعلت كل شيء لأزيل الألم. في عمر 14 صرت مدمناً على الكحول، ثم تركت البيت.
1: عاش دييغو حياته يعمل في الملاهي الليلية، خدرت الكحول الألم الناتج عنه.

0: عن سنوات الرفض الطويلة.
1: أردنا أن نكون مخدرين تماماً في وجه ما تقدمه الحياة. حاولنا أن نخلق عالمنا الخاص.
0: لكن عالم دييغو تغير فجأة حين التقى بفتاة جميلة وقعت في حبه. للمرة الأولى بعد جدته اهتم أحد لأمره. تزوج وترك دييغو على الفور حياة المسكر وانضم إلى البحرية لكي يؤمن حياة مستقرة لزوجته. لكن دييغو رفض أن ينسجم مع عائلتها لأنه يكره العائلات. وبعد مرور 4 أشهر على زواجهما اكتشف الأطباء أن زوجته مصابة بالسرطان، فأعادها أهلها إلى منزلهما.
1: مر شهر ولم أتلقى منهما أي اتصال أو خبر، ثم مر شهران ولم يكلماني، لم يجب أحد منهما على اتصالاتي. لذلك اتصلت بطبيبها الدكتور كواد وقلت اسمعني، وأطلعته على الأمر. لست على اتفاق مع عائلتها ويرفضون التكلم معي. أريد أن أعرف كيف حال زوجتي، ماذا يجري؟ فأجاب: لا أعرف كيف أخبرك بالأمر، لكن زوجتك توفيت منذ 10 أيام. عشت أسوأ فترة اكتئاب قد يعيشها أي إنسان. عزلت نفسي في شقتي وبكيت بلا انقطاع. كانت تمر أوقات لا أنام فيها لـ3 أو 4 ليال ما لم أسكر أو يغمى علي، وتدريجيا ازداد الأمر سوءا أكثر فأكثر.
0: عشية الميلاد صلى دييغو صلاة محددة لله، لم يكن متأكدا من وجوده.
1: أولا خذني عن هذه الأرض، وثانياً أرني أين أذهب، لأني لم أعد قادراً على العيش هكذا.
0: بعد 4 أيام مرت إحدى صديقاته لتطمئن على حاله. حين رأت حالته اليائسة دعته إلى اجتماع الكنيسة ليلة رأس السنة. لم يكن لديه شيء يخسره فوافق على الذهاب.
1: قال القص كلاماً لمس قلبي مباشرة، فنظرت إلى الفتاة التي دعتني وقلت لها: هل أخبرته عن حالتي؟ إنه يتكلم عني أذكر الدعوة جيدا. قال: من منكم متعب ويريد أن يسلم حياته للمسيح، وهو يقول: كفاني متاعب ومشقات. قبل أن أفكر في الأمر وجدت نفسي أقف وأتوجه إلى الأمام. قلت: يا رب، إن كنت تريد أن تشفيني اشفني ها أنا.
0: أخيرا وجد دييغو المحبة التي أرادها طوال حياته، وجدها في يسوع المسيح.
1: قضيت 33 سنة من حياتي أحاول أن أجد السعادة، وخلال ثوان شعرت بسلام لم أشعر به طوال حياتي. تمددت هناك لربع ساعة وأنا أشكره، ثم نهضت وخرجت. حين خرجت من الكنيسة وضعت يدي على سيارتي ونظرت إلى أعلى وقلت: إن فعلت هذا من أجلي فسوف أسلمك حياتي.
0: كل يوم يتذكر دييغو سبب هذا التغيير العظيم في حياته.
1: جسمي وذهني يتذكران الأمر جيدا. أتذكر الأمر كل يوم، إنه أمر ثابت في ذهني وفي قلبي. أتذكر كل يوم اليوم الذي نلت فيه الخلاص.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
3: أنا أشكر الله أيها الأحباء من كل قلبي لأجل التغيير الذي حصل في حياتي أبطالنا في القصص التي شاهدناها معاً. وهذا التغيير الذي حصل في حياتهم يمكن أن يحصل مع أي واحد فيكم. إنه دليل على قوة كلمة الله، قوة كلمة الله التي تحرر، كلمة الله التي تغير. ما عليك إلا أن تقبلها هذه الكلمة. الكتاب المقدس يحدثنا بصراحة عن الأخطاء وعن المشاكل الموجودة في عالمنا اليوم. خذ معي مثلا سفر روميا، بقول وتحدث فيه عن الإنسان، بقول إنه الإنسان استبدل حق الله بالكذب. الإنسان استبدل حق الله بالكذب، وأيضا واتقى وعبد المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى أبد الآبدين. ماذا فعل الله نتيجة الإنسان الذي تخلى عنه؟ قال: أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين الأناث، الاستعمال الطبيعي للأناث،

تساءلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور. هذا الإنسان بقول لك أصبحوا مملوئين من كل إثم، من كل زنا، من كل شر، من كل طمع، من كل خبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما، مبتدعين شرورا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة. مش معقول الإنسان وصل إلى هذا الحد. هذا وصف دقيق للإنسان، وصف دقيق للأشخاص الذين تركوا الله واشتعلوا بشهوتهم. الرجل يتزوج المرأة، هذا الوضع الطبيعي، خلق رجل واحد لامرأة واحدة، لكن الإنسان بيعتقد نفسه أنه بيفهم أكثر من الله، لذلك بتصرف تصرفات مخجلة مخزية إلى أبعد الحدود. لكن أحبائي، الشيء الذي يؤلم في القصص التي رأيناها أن الأشخاص يتعرضوا للإيذاء في بيوتهم، في بيوتهم. أقول لك أيها الأب، إن كنت تسمعني، كلمة الله تقول أن كل إنسان سوف يحاسب عن كل كلمة غير مفيدة، كل كلمة بطالة ارتكبها أو قالها سيدفع عنها الثمن. فما بالك إذا كان ارتكب حماقات، إذا ارتكب أشياء تشين. وأنت أيتها الأم، أولادك في بيتك، أمانة في عنقك، هم بحاجة إلى رعاية، هم بحاجة إلى حب، هم بحاجة إلى اهتمام، هم بحاجة إلى أن يقبلوا كما هم. الله قادر أن يغير حياتك أيها الأب، الله قادر أن يغير حياتك أيتها الأم. وأيها الأولاد أحبائي، من بنات ومن شباب، ربما تعرضتم للإيذاء، ربما تقولون لا أحد في الدنيا يفهمني، لا أحد يعرف المشكلة التي أنا أعاني منها. أقول لك هناك من يعرف، هناك من يفهم، وهناك من يحبك كما أنت. أنت لم يكن لك ذنب، وأنت لم يكن لك ذنب في الإيذاء الذي تعرضت فيه في البيت، وأنت لم يكن لك ذنب في الإيذاء الذي تعرضت فيه في المجتمع، لكن هناك من يحبك، ترك السماء من أجلك، مات على الصليب لكي يعطيك حياة. أقول لك الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق. تعال كما أنت تنال الشفاء. المسيح له المجد قال من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. تعال، أنت مجروح جراح عميقة من الداخل، من يشفيك منها؟ الذنب الذي تحمله على أكتافك، من يريحك؟ أعرف من هو مريح التعابة، اسمه رب يسوع المسيح الذي جاء وحمل آلامك وأحزانك وأوجاعك كلها لكي يعطيك حياة جديدة. تعال له كما أنت، غرفتك لوحدك، لا أحد يراك، قل له يا رب أنا تحملت من الآلام ما يكفي، أبكي في هدأة الليل عندما لا يراني أحد، لكن أنا أريد أن أتي إليك في هذا اليوم. أريد يا رب أن أتي إليك وأنا معترف بأنه يا رب أنا خبيت عنك هذه الأمور وأنت بتعرفها. يا رب أنا أخطأت إليك بالقول وبالفكر وبالفعل. أرجوك يا رب تغسلني، أرجوك يا رب تسامحني، أرجوك يا رب تعطيني حياة جديدة، أرجوك يا رب إلهي تخفف الحمل اللي عني. أصرخ إلى الرب، إليك يا رب أقول، يا رب ارحمني، يا رب غسلني، يا رب غيرني، يا رب طهرني، يا رب اخلقني من جديد. يا رب بدل الاضطراب الموجود في حياتي املأني بسلامك، بدل يا رب التشوش الموجود عندي املأني بأمانك، بدل يا رب التعب املأني براحتك. أنت مريح التعابة، وأنت قلت من يأتي إلي لا أخرج خارجا. أنا جاي لعندك كما أنا يا رب، غيرني، طهرني، قدسني، نقيني، أعطيني حياة جديدة يا رب. وأعطيني يا رب أيضا قوة خارقة لكي أغفر لمن أساء إلي. أساء إليك الوالد؟ أساءت إليك الوالدة؟ إذا أنت أخذت الغفران من الله، قبلت في حياتك، أنت الآن عندك القوة لكي تسامح الآخرين الذين أساءوا إليك. لأن الشخص الذي اختبر المسامحة، الشخص الذي اختبر الغفران، هو وحده يستطيع أن يغفر الآخرين. والمسيح قدم الغفران لمن يقبل الغفران، والغفران فقط للأشخاص الذين أخطأوا. وحيث أننا كلنا أخطأنا أولا ضد الله وضد أحدنا الآخر وضد أنفسنا، الله قادر أن يغفر لك، الله قادر أن يسامحك وأن يعطيك حياة جديدة بسبب ما

عملوا في المسيح. أرجو أن تكتبوا إلينا إذا كان عندكم أسئلة خاصة على العنوان الموجود في على الشاشة في آخر هذا البرنامج، وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامج حياة أفضل، أتمنى لكم جميعا أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي كما نعلم، كنا نتكلم عن الخطية ولزوم الكفارة. توقفنا في الحلقة السابقة عند التساؤل أو الافتراض، لو كنا مكان آدم لما كنا أخطأنا مثله. في بعض الناس بتقول هذا الاعتراض، أنا لو مكان آدم ما كنتش هغلط. الحقيقة فرض يعني في كبرياء وفي في مخالفة حتى للعقائد الدينية عموما. المهم خلينا لو رجعنا مكان آدم زمان، آدم أخطأ وفي حد عايز يقول أنا بقى لو كنت مكان آدم ما كنتش هعمل زي آدم. طيب تعال نشوف، مش حكم الله ولا حكم شريعة الله، لكن حكم التاريخ

تاريخيا الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، مش آدم بس. عصى آدم فعصت ذرياته. بغض النظر عن هذا الحديث، في حاجات كتير. النفس أمارة بالسوء. الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. إذا كان هذه هي الفروض الكتابية، فخليني بقى أركز على حضرتك

الحياة ده فرض جدلي، والإنسان فينا لو هو أمين في حكمه، لو هو أمين بينه وبين الله، ممكن يقول كده للناس، لكن ما يقدرش يقول كده لله. لأنه الإنسان من البداية القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. أي حد فينا لو راجع نفسه بأمانة بينه وبين ربنا، الروح القدس هيبكته على خطيه وعلى بره وعلى دينونه، لانه يبكت العالم، وحضرتك واحد منهم، المعترض يعني، مش المستمع، الشخص المعترض، الشخص اللي بيقول ان انا لو كنت مكان ادم ما كنت اخطات. اول اجابه لي انه تاريخيا الجميع اخطاوا، ثم ثانيا بالنسبه لك انت شخصيا ممكن تقول لي كده، ممكن تقول للناس كده، ممكن حتى تكتب في كتاب كده، ممكن تعمل اي حاجه، لكن الأمانة المطلقة أمام الله ما تقدرش تعمل كده، لأن حكم الله على الإنسان من البداية. الله يعلم القلوب، فاحص الكلى والقلوب، ربنا فاحص الإنسان تماما. وكلمة الله لما تقرأ كلمة الله حية وفعالة، وكلمة الله حية وفعالة وتخترق النفس، توصل لك للداخل. فأنت لو فاكر نفسك وكنت مدام مكان آدم ما كنتش هتغلط، هذا الحقيقة الفرض جدلي، ويؤكده أن الروح القدس يبكت على خطيئة، يبكت العالم، وأنت واحد من العالم، يبكت على خطيئة، أنك بتصنع الخطيئة، ده شهادة الله. وطبعا في شواهد لا حصر لها، الجميع عزاه وفسدوا وعوزوا مجد الله، النبي داود في القرن العاشر في المزامير، قبل القرن العاشر قبل الميلاد، القرن الأول روميا، الجميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله، حزقيال 18، النفس التي تخطئ هي تموت والكل خطاة. الحقيقة أنه الجميع أخطأوا، واللي فاكر نفسه مش من ضمن الجميع لو بس في أمانة بينه وبين نفسه، بينه وبين ربنا كده، ربنا هيقنعه. طبعا مش هيقنعه بس بأنه خاطي، هيقنعه بالكفتين انه يقدر يطهره. فليه تيجي لله او تتكلم عن الامور الروحيه بكبرياء؟ انا ما بغلطش، اولا ده كبرياء روحي، ثانيا المهم تاني ان انت اذا كنت بتفترض انك ما بتغلطش، وده فرض خطا، يعني انت عارف انه اكيد في داخلك عارف انه غلط، لكن كمان معروض عليك، بدل ما انت سمعت الكلام ده، معروض عليك انك انت تبتدي ما تغلطش فعلا، تبتدي تاخد طبيعة جديدة، قد تسقط فيما بعد، قد، لكن إن سقطت لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أخوم، لكن فكرة إنه مش هيبقى سقوط على طول. الإنسان الخاطي عندما يأتي إلى الله ويبدأ الحياة الجديدة، ممكن الشيطان يفضل يجربه في الأول ويفضل تعبان شوية ويحتاج استشارات روحية ويحتاج مساعدات من حد أكبر منه، أكبر يعني أكبر منه، مش لازم في السن، ممكن في الإيمان، المهم حد يساعده، لكن في الآخر ومع الوقت هيكبر في الإيمان. لكن لما يفضل فاكر نفسه أو بيقنع نفسه أو الشيطان أقنعه أنه لا يخطئ، يبقى هو إذا كان مصر على هذا فطبعا لابد أنه يراجع الموضوع ده بينه وبين الله. أكثر أو من ضمن الأكثر الاعتراضات على أن احنا إذا كنا مكان آدم كنا لن نخطئ، أكثر الأجوبة على هذا الاعتراض الأكثر إقناعا هي الإشارة إلى أننا إن كنا نعتقد أنه من غير العدل أن يكون آدم نائبا عنا، فلابد أن نعتقد أيضا أنه من غير العدل أن يكون المسيح نائبا عنا. فآدم كان نائبا عن الجنس البشري في الخطية، آدم الأول، آدم الثاني المسيح على الصليب محى كل الخطايا. من حقك أن تأتي إليه وتطلب، اللص اللي كان جنب المسيح طلب ونال الغفران في وقتها، وده لص يستحق الموت. ما اعتقدش ان انت في نفس الموقف، حتى لو في هذا الموقف العصيب

أنك تطلب الله وتتغير الحياة. وطبعا ساعتها تقدر يعني أنه كمان تنال غفران، تنال بر المسيح. ففكرة بولس الرسول في حتة آدم الأول وآدم الثاني نلاقيها في رومية 5:19: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يعني مش بس طبيعتنا لكن كمان تاريخيا، فالطبيعة قابلة للفساد والإنسان بيجرب فبيغلط، ومفيش حد مجربش ومغلطش. الجميع زاغوا فسدوا وعزوا مجد الله، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. لقد أخطأنا ابن الأول آدم فاعتبرنا الله آثمين، لكن المسيح نائب كل من يؤمن به، أطاع الله تماما، طاع حتى الموت، موت الصليب، فاعتبرنا الله أبرارا. هذه ببساطة هي الطريقة التي أعدها الله للجنس البشري ليعملوا بها. الله يعتبر الجنس البشري كلا عضويا على بعضه كده، وحدة واحدة يمثلها آدم في الأول ويمثلها المسيح آدم. فهو آدم بمثابة يعني وحدة يمثلها آدم، آدم الأول يمثل أولئك الذين فداهم المسيح ككل عضو. كل اللي ممكن كانوا في آدم الأول ممكن في المسيح تنال تحرير حقيقي. فكرة الفساد الموروث أو الطبيعة الموروثة، إحنا لينا طبيعة خاطئة بسبب خطية آدم، فإضافة إلى الإثم الحقوقي الذي ينسب الله إلينا، ينسبه الله بسبب خطية آدم، فإننا نرث طبيعة خاطئة. هذه الطبيعة الخاطئة لما باجي أجرب نفسي، لما باجي أجرب الشيطان بيجرب الكل بيسقط، لكن هناك من يأتي إلى الله وتتغير الحياة. هذه الطبيعة الخاطئة الموروثة تسمى في بعض الأحيان الخطية الأصلية، وفي بعض الأحيان تسمى بدقة أكثر التلوث الأصلي. بعض كتب لاهو تسميها The Original Pollution. Pollution اللي هو زي Pollution بتاع الجو، زي فساد الجو، أو فهو بيسموه بعض كتب اللاهو الأجنبية تسميه Original Pollution. وممكن تستخدم يعني إحنا في العرب نستخدم عبارة الفساد الموروث inherited corruption، ودي تعتبر بشكل أوضح، تعبر بشكل أوضح عن الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. الحقيقة ان حتى داود النبي من البداية، داود الملك النبي العظيم من أعظم رجال الله، حتى المسيح اسمه من نسل داود، أو يقال عنه ابن داود نسل يعني حسب الجسد. داود النبي يقول هذا: هأنذا بالاسم صورت وبالخطيئة حبلت بي أمي، وبالخطيئة حبلت بي أمي. مزمور 51 ده الآية 5 بيبتدي بقلبا نقيا اخلق فيا الله. الحقيقة أنه الإنسان لو فضل يكابر ويقول أنا مش محتاج، خليه لغاية ما يكمل في طريقه. لكن الروح القدس طبعا، أنا بقول كده، لكن الروح القدس هيفضل يبكته لغاية يوم الدينون، لغاية ما يموت، لغاية ما يلاقي نفسه خلاص. فإن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، أذكر خالقك في أيام شبابك. ممكن تكون فرصتك النهاردة أحسن من بعدين، لو في بعدين. داود النبي بيقول: هأنذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بي أمي. مزمور 51 الآية 5. الحقيقة أنه المزمور ده بالذات إحنا ممكن أحيان ناخده كده على بعضه خلاص، لكن قصته مهمة جدا. أنه زمان كان في تقسيمة كده للذبايح،

0: لما تغلط كذا تدفع كذا، لما تعمل كذا تسوي كذا، وذبايح تقدمها وتذبح الذبيحة أو تحرق أو أو أو في أنواع من الذبايح في العهد القديم. لكن مرات نلاقي أنت يا رب مش بتقبل الذبيحة. الله، طب ربنا قال بالذبايح. الذبايح دي كانت للخطايا اللي بتيجي كده من غير قصد، أما سبق الإصرار والترصد لا يقبل الله له ذبيحة. فداود، داود النبي بعد ما أخذ امرأة أورية الحسي حطه في أول الحرب والراجل مات وخد الزوجة، وبعدين جاله نسان النبي وقال له كان في واحد غلبان عنده نعجة، واحد غني عنده كتير، عنده 100، جاله ضيف خد النعجة بتاعت الغلبان ودبحها له. قال له حي هو الرب هذه النفس تؤخذ من شعبها، الراجل ده مفروض يموت. قال له أنت هو الرجل. الحقيقة أنه دي، وده داود النبي، لكن شهادة الله ليه أنه أخطأ. فبعض الناس طبعا تفتكر أنه الخطية حبلت بي أمي ومش عارفين أنه هو جاء ابن زنا وبتاع. الحقيقة دي فكرة لا علاقة لها بالنص الكتابي خالص. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف ومعصية وخطيتي دائما أمامي. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. أنه يبقى كلام ربنا صحيح، وأن إحنا بمنتهى البساطة لما نكون في علاقة حقيقية مع الله نعترف بذنوبنا. و سهل جدا انك انت تعترف بالذنب. خطيه العمد لم تقبل لها كفاره، لم تقبل لها ذبيحه، كان لابد من قلب منكسر، وهو ده داود اللي بيعمله في مزمور 51. فالخطايا زي الخطيه اللي عملها دي خطيه عمد، سبق اصرار وترصد. فالذبائح ما تنفعش، لابد من توبه حقيقيه وقلب منكسر. عشان كده داود قال إن داود محاط بخطياته الشخصية وشعوره بها، حتى عندما يلتفت ناظرا إلى حياته يدرك أنه كان خاطئا من البداية. لقد كانت الطبيعة الخاطئة مستحوذة عليه منذ كان يذكر أي شيء عن نفسه. بالخطية حبلت بي أمي من البداية، ده أنا طول عمري أول ما فقت كده اكتشفت أن أنا بغلط. واقع أنه منذ ولادته، منذ أن خرج من بطن أمه قد خرج وهو بالخطية، هأنذا بالاسم صورته بالخطية حبلت بي أمي. مزمور 51 الآية 5. وأكثر من ذلك أنه حتى قبل أن يولد كانت له طبيعة خاطئة، فيؤكد أنه في اللحظة التي حبل بها فيها كان له الطبيعة الخاطئة. فإحنا ورثنا طبيعة خاطئة، ولكن عمليا لما يجي حد يقول لك انا ورثت خطيه ايه؟ خطيه ادم يا عم، شالها المسيح وخلصنا. لكن الفكره انك انت الجميع زغوا وفسدوا اعوذوا مجد الله، دي شهاده التاريخ وشهاده كل الديانات الابراهيميه ان الجميع اخطاوا. واذا انت مش مقتنع بهذا الكلام خليك كده بينك وبين ربنا، وانت هتشوف ان الدنيا اوضح ليك. مزمور 58 آية 3 نرى المرنم يؤكد فكرة مماثلة، في بيتكلم على زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا. استنطوي طبيعتنا على استعداد وميل للخطية. خلينا بعد فاصل نكمل عن التوضيح عن الخطية وعن احتياجنا للتبرير من الخطية.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box

0: 3610 Seal Beach, California 90740.
1: كنا تكلمنا في الجزء السابق على أن طبيعتنا تنطوي على استعداد وميل للخطية، ولهذا استطاع بولس أن يؤكد لنا قبل أن نكون مسيحيين كنا حسب كلامه نص الكتابي في أفسس، بيقول الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار. اتكلم ان الجميع كده، لكن طبعا الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبلا واحنا نحن خطاة، وكنا بالطبيعه ابناء الغضب كالباقين ايضا. ده كلامه في افسس، رساله افسس صح الثاني والايه الثالثه. وكل اللي رب اطفال صغيرين بيلاقي احيانا في الاطفال كده تلاقي ميول غريبه جدا، يعني ما بقولش الأطفال أشرار، بس تبص تلاقي من البداية كده في أفكار وحاجات غريبة. عشان كده أن علينا كآباء وأمهات أن نعلمهم كيف يعملون الصواب وأن نربيهم. ربنا على فكرة بيدينا الأولاد بس مش متربيين. بيعهد لينا بمسؤولية تربيتهم، ده من ناحية التربية العمومية، لكن كمان روحياً. يعني احنا معلش لما بنيجي نعمد الاطفال، في طبعا ناس بتثق بمواعيد الاطفال، انا نفسي من ضمن الناس اللي كده، لكن في ناس بيقول لك لا لما يكبر نامن يامن الاول ويبقى كبير ويعتمد. لكن عموما خلينا عند فكره انه ما قبل المعموديه وما بعد، فبيتكلم على انه احنا كاباء مفروض أنا لما باجي أعمد أو أولادي وهم لسه أطفال مش هيدركوا حاجة. أنا عليهم، أنا فكريا ونفسيا مفروض أربيهم، لكن كمان مفروض أعلن ليهم الإيمان بالتدريج وبحياتي. وممكن المثل الواضح جدا في الكتاب المقدس أنه إذا كان بولس الرسول خد الاختبار الدراماتيكي الفظيع وظهر له المسيح وهو كان رايح يقتل، كان داعش رايح يقتل المؤمنين بالمسيح، ومع ذلك هو المسيح ظهر له قال له أنت شاول شاول أنت تضطهدني أنا يا سيد، وابتدى يدرك وابتدى يختبر اختبار جديد وتتغير حياته. عشان كده بيقول لك الذين كنا قبلا، لكن الآن طبعا أصبحنا مرحومين. الحقيقة يعني في تربيتنا لأولادنا بولس كان ليه رسائل، كان ليه بوضوح اختبار، لكن تيمساوس اللي هو تلميذه كان بمنتهى البساطة اتربى في بيت في أمه أفنيكي وجدته لؤيس، وكان بمنتهى البساطة أنه شرب الإيمان من خلال هذه العائلة المؤمنة منذ البداية. فالاثنين مش عايز أقول طرفي نقيض، ممكن حد بالتدريج، بس ده مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، يعني ده كمان أمه وجدته. يعني واضح جدا أنه البيت ده كان فيه الجدة مؤمنة والأم مؤمنة، وطلع تيمساوس وتتلمذ على إيدين بولس الرسول. وأنتم أيضا أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره، يعني ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. فهنا التربية علينا مش على ربنا، بس نربيهم بتأديب الرب وإنذاره فيطلعوا في مخافة الرب. فبدل ما الإنسان في نزع موروثة للخطية لا تعني أن يبني البشر على أسوأ ما يمكن أن يكونوا، فضوابط القانون المدني وحرمانات العائلة والمجتمع ويقين الضمير الإنساني بتخلي الإنسان ممكن الأمور دي تكبح جماع لجام الإنسان، ما يبقاش زي الفرس التايه أو المنطلق. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم.

الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينهم مشتكية أو محتجة. فكلها توفر تأثيرات مانعة وكابحة للنزعات الخاطئة. لكن الشخص البعيد عن الله ممكن يصنع صلاح مادي. هفرق بين الصلاح المادي والصلاح الروحي، لأن دي حاجة مهمة جدا. لأن في مرات نلاقي بدام شخص صالح وبيعمل أعمال الصالحة بيدفع للناس الغلابة وبيبني وبيعمل وبيساهم في حاجات كتير جدا وعنده مشاعر طيبة وبيدفع وبيساعد وبيعمل كل حاجة، اهتم بالفقراء وملجأ بحاجة. كل هذه الأعمال يقدر يعملها الإنسان، لكن هذا صلاح مادي، زي اعمل ولا تعمل فبيعمل. لكن الصلاح الروحي يا جماعة هو مش هينفع غير بعد ما يبقى الإنسان في علاقة حية مع الله. هوضح، ده ممكن يدفع فلوس وممكن التاني ممكن يدفع فلوس برضه، بس أنا بتكلم على أنه ده هيعمل الصلاح المادي فقط. الصلاح الروحي إن أنا في علاقة مع الله وبدأت، ومع النمو الروحي أقدر أسامح الآخرين، مع النمو الروحي أقدر ما أكذبش وأنا في أبانا الذي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، وأنا مش بقدر أغفر. طبعا حياة الإنسان لما يبقى فعلا بيعيش الحياة المسيحية الحقيقية، كتاب بيقول عليها إيه؟ يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لأنه في سؤال مهم جدا، أنه في ناس، كل الناس تقدر تعمل صلاح، تعمل الصلاح المادي، لكن الصلاح الروحي الحقيقي هو اللي يعمله الإنسان المؤمن الحقيقي. فالاثنين ممكن يدفعوا فلوس، الاثنين ممكن يهتموا بالناس، الاثنين ممكن يعملوا كل حاجة، بس ده يقف عند هذه الدرجة. ده تحت النعمة العامة بيعملها، حتى ممكن ما اعرفش اذا كان في ملحدين بيهتموا بالملاجئ ولا لا، بس انا عارف انه اصحاب الديانات بيهتموا بالملاجئ، وفي ناس هندوس وبوذيين بيهتموا بحاجات انسانيه غريبه جدا، تحس دول بيؤمنوا بالله، وتكتشف لا ما بيؤمنوش بالله. ففي داخلهم دافع انهم يعملوا الخير، لكن ما يقدروش يعملوا غير الامور الماديه، الصلاح المادي. أما الصلاح الروحي والمعيشة مع الله، فمش بس هيعمل الأمور المادية دي هتبقى سهل إنه يعملها، لكن كمان الحاجات اللي ما يقدرش يعملها غير المؤمن يقدر يعملها المؤمن، لأنه بمنتهى البساطة هو في علاقة حية مع الله. كونوا قديسين كما أنا قدوس، حياته في قداسة، بيعمل أعمال بتمجد الله، يروا أعمالكم الحسنة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. هو عايش بينه وبين ربنا زي بينه وبين الناس، مش بيظهر للناس انه ايه وما فيش حاجه بينه وبين ربنا، لا. فلو كان في بينه وبين الله علاقه حيه، علاقه روحيه حيه حقيقيه، يمكن ان يظهر يعني تظهر الاعمال الحسنه، تظهر الاعمال الروحيه. يروا أعمالكم الحسنة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. لأن الأعمال الحسنة هنا المقصود بها الأعمال اللي ما يقدرش يعملها شخص آخر. الشخص الآخر ممكن يعمل حسنات أو يعمل أمور كأنه بيقول لربنا شفت أنا بعمل لك إيه، بدفع لك أبقى اديني. الحقيقة لازم ناخد بالنا أنه إذا كان الإنسان في علاقة حقيقية مع الله، فهو في سلام مع الله وفي علاقة حقيقية مع الله، وينتج عنها الأعمال الصالحة التي يمجد الناس الله بسببها أو بسبب أعمالنا. خلينا في مرة قادمة نكمل موضوعنا إن شاء الله.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من تصالحوا مع الله. موضوع حلقتنا النهارده زوج بيعاني من مشكله وبيقول انا لما كنت شاب كنت عايش لوحدي، كنت محتاج حد يكون قريب مني، وكان الزواج بالنسبه لي هو ده اللي هيحقق الحلم. لكن بعد الزواج اكتشفت انه الحلم ده اتبخر. زوجتي في البيت كأنها مدبرة منزل فقط. أنا حاسس إن أنا وحيد، مش حاسس إنها قريبة مني، مش حاسس إني لما أكون بشاركها في أي قرار أو أشاركها في أي مشكلة تقول لي شوف اللي أنت عايزه واللي أنت شايفه صح أعمله. أنا محتاج حد أسمعه يشاركني رأيه يشاركني أفكاره، لكن الحقيقة أنا مش لاقي كده. رغم إن زوجتي إنسانة إيجابية بره البيت مع أصدقائها في شغلها إيجابية جدا، لكن في البيت حاجة تاني خالص. الزوج بيعاني من المشكلة دي، والنهاردة في حلقتنا هنناقش المشكلة دي وإن شاء الله نكون بنلاقي ليها حلول.
1: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين. يعيني عليها، يعيني عليها. مركون اتركنت عرف سنين

0: وبعدين جاي دلوقتي يقول أنا لوحدي. ياما حاولت تتكلم، ياما حاولت تقول رأيها، وكان في الغالب اللي بتسمعه يا إما إنه القرار قراري، أنا هنا راجل البيت وأنا اللي ليا القرار النهائي، يا إما كان تشوف في عينيه جايز نظرة كده إنه إيه الرأي ده؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ تفتكروا ممكن بعد كده تكون بتتكلم؟ تفتكروا بعد كده تقدر إنها تقول رأيها؟ جاي بيشتكي بعد كل ده؟
1: معنا النهارده باشمهندس ألف الاستدراك، احنا بنرحب بيه.
2: اهلا وسهلا.
1: وعايزين نساله يا ترى ايه الحل اللي ممكن نقدمه للزوج اللي حاسس بالوحده الشديده دي؟
2: افتكر المره فاتت احنا كنا اتكلمنا في مشكله مشابهه، بس يمكن كانت مشكله زوجه انها بتشعر باحمال زائده والزوج كانه منسحب وشايل ايده. ولو تفتكروا احنا كنا جبنا زي ما كتل رب المجد يسوع، وكنا قلنا قد ايه ان الزوجه والزوج لازم كل واحد فيهم يفسح مجال للطرف الثاني في بدايه الزواج عشان بعد شويه يبقى موجود مش مختفي. يعني لو تفتكروا المرة اللي فاتت مثلا دي صورة الرب يسوع، ده الوضع الطبيعي. لكن لو رب المجد يسوع مش موجود في البيت وإحنا بنعيش كده لوحدنا، هنلقى أن في طرف واحد بس اللي يقدر يقعد، الزوج أو الزوجة. لو فرضنا أن دي مثلا الزوجة والزوج قرر أن هو يبقى زي ما تقال في القصة دي، أنا راجل البيت وأنا اللي أمشي الكلام وأنا الرأس وهي عليها الخضوع وأخذ كل المجال، فالنتيجة أن الزوجة هتبقى مش موجودة. وبعد
0: أنا
2: شوية
0: عايز أقول لحضرتك حاجة، إن هو ما هو ياريت حواء حتى قالها كده من الأول صراحة. ده هو ما قالش كده، ده هو جاي دلوقتي بيشتكي من الوحدة.
2: أيوة.
0: بعد ما هدي نتيجة اللي هو عمله.
2: أيوة.
1: بس الطبيعي جدا إن الراجل يبقى هو صاحب الكلمة في البيت هو الرأس، ده مش حاجة غريبة.
2: لا هي مش حاجة غريبة، بس هو تفسير الرأس إيه؟ يعني إحنا نفهم حاجة، إن في أي شركة أو في أي مؤسسة بيبقى فيه رأس للمؤسسة أو رأس للهرم كشكل هرمي، ده بيبقى رئيس مجلس الإدارة، ثم مثلا مدير عام، مدير العموم، الموظفين، العمال، وهكذا، الكبير فوق والصغير تحت. رب المجد يسوع لما بيتكلم وبولس الرسول بيقول إن كما إن المسيح هو رأس الكنيسة هكذا الزوج هو رأس الزوجة، بيتكلم على مفهوم الكنيسة. اللي عايز أقوله إن الكنيسة ربنا قال إنها زي أي مؤسسة، مؤسسة هرمية، ولكن رأسها لأسفل. بمعنى أن رب المجد يسوع قال أنا ما جيتش عشان أخدم، أنا جيت عشان أخدم. يعني الشبهية في الرأس مش شبهية المؤسسة البشرية، لكن شبهية المؤسسة الإلهية. الهرمية في الكنيسة كده، كل ما كنت أنت خادم بتتعمق في حياتك مع الله تنزل تحت أكتر، حيث رب المجد لما غسل أرجل تلاميذه لما قال إن أنا جاي أخدم مش جاي أخدم، لما صار لينا كعبد أكتر ما صار لنا كسيد. وهو دي المثلية الحقيقية المسيح بيتكلم عليها، المثل الحقيقي المسيح بيتكلم عليه اللي هي الكنيسة اللي رأسها إلى أسفل، يعني اللي يشيل، يعني اللي يحب، يعني اللي يتسع، يعني اللي يحمل على أكتافه، مش بمعنى السيطرة والتحكم والهرم اللي ليه رأس في الأرض أو في أي مؤسسة في الأرض. دي فكرة الرأس، مفيش خلاف على الرأس، بس لما بيقولك إيه كما المسيح، هل المسيح مع الكنيسة بيبقى مسيطر عليها ويتحكم فيها ولا بيشيلها ويرأس بيها؟
1: يعني فكرة إنه الراجل يبقى تحت دي فكرة شوية مش مقبولة. يعني الزوج لما أو الشاب لما بيتجوز بيبقى عايز يحس بكيانه، عايز يحس بوجوده، عايز يحس ان هو الراجل اللي في البيت. يعني هو بيزيد ولا بيقل؟
2: انا معاك، هو بس الفكره بتقول انه زي ما رب المجد يسوع قال من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. الزوج لما يدخل يشيل مراته على كتافه ويشيلها بين ايديه ويحطها ان شاء الله على راسه من فوق، تاكد ان هي هتحطه اضعاف بعد كده على راسها، لان في قواعد كتابيه بتقول من يضع نفسه يرتفع ومن يرفع نفسه يتضع. دي القواعد الكتابية اللي احنا بنقول بناخد منها، بس لازم نحطها على بعضها. الزوج لما يبتدي في بداية محبته يدي إكرام للزوجة، زي ما بولس الرسول مثلا بيقول أن نعطي إكرام للزوجة وللنساء كوارثات أيضا معنى الحياة الأبدية، ده بيعود عليه بالإكرام. لكن الإلغاء أو أن أنا أكون أنا كل حاجة أو هي بدأ يبقى منفذ بس الأفكاري، طبعا في الآخر هبقى لوحدي زي ما أنا شعرت كده.
0: هي دي المشكلة، أنه الزوجة بتقول أنه في الأول

0: أنا حاولت كتير، كانت لي آرائي وعايزة أشارك، لكن كان دايماً بيتقابل الرأي ده بإحساس، وصل لها إحساس بالدنيا، وصل لها إحساس بالدنيا. ده بالضبط اللي أقدر أقوله، إن أنت أقل مني، وإنه أنت لا يعتد برأيك ولا يعتد بكلامك، وإنه خليك كده بس.
1: يا ابني ده استنتاج مش الحقيقه، يعني ده يعني بيبان في عينيه. ده ازاي انت، ده احساس ولا دي حقيقه؟
0: ده هي كانت بتشوف في عينيه كده، مش بس بالكلام حتى، يعني لو قدر يمسك
1: خلينا
0: شويه
1: بعيد عن لغه، خلينا بعيد عن لغه العيون وخلينا في الواقع.
0: الواقع كان بيقول انه هي لما كانت بتحاول تشارك باي راي، كان دايما بقول لحضرتك كده، كان دايما بتلاقي انه حتى لو خدها على قد عقلها في الاول، لكن اللي في دماغه بيمشي. طب هي يعني خلاص،
1: انا مطلوب
0: طالما اتكلمت ما اتكلمتش مش فارقه، يبقى مش هتكلم.
1: حضرتك الزوج ايه معنى وجوده في البيت؟ ممكن يشارك، ياخد يسمع وجهه النظر، لكن هو اللي في الاخر يقرر.
2: طب خلونا ناخد الموضوع نشوفه من حيث وجهه نظر الله. يعني ايه؟ هو بسمع السؤال ده كتير، هو طالما انا راجل يبقى اتناقش مع مراتي قوي واسمع لها قوي، لكن في الاخر انا صاحب القرار. الفكره دي بتتكلم عن ان يوجد صواب وحيد، ودي فكره مش حقيقيه طبقا لفهم الكتاب المقدس. بمعنى ايه؟ بمعنى انا معايا حق وانت معاك حق والدكتوره ايناس معاها حق، الوحيد اللي معاه الحق هو الله. هشرحها اكتر. فانا عندي جزء من الحق، وجوزتي ومراتي عندها جزء من الحق. لما بنتكلم مع بعض مفروض انا كزوج اوصل لحق جديد يشمل الحق حقي وحقها، او حقي وحقها، مش حقوقي يعني، واوصل لحق جديد يشمل الاثنين. اجيب مثل يوضح، يعني مثلا الزوج بيرى ان الابن لابد انه يذاكر كويس ويجتهد ويشد حيله عشان معتركات الحياه. الزوجه بتبص لازم حنان وحب مع هذا الابن عشان ما يفقدش الوصله والترأف والحنيه. هل تقدر تقول ان حاجه فيهم غلط او مش حق؟
1: لا، الاثنين صح.
2: يبقى اذا لما اتناقش مع مراتي انت مدلعاه ليه؟ يبقى انا بفترض ان هي غلط وانا صح. أو هي تقول لي أنت قاسي جدا عليه، يبقى افترض إن أنا غلط وهي صح. لكن الحقيقة بتقول إني أنا وهي صح، وزي ما كنا قلنا مثل ده قبل كده، في صح تاني يجمعنا، في صح كبير يجمعنا، إن ده صح وده صح. تعالي نتبادل أدوار، أنا أشد مرة وأنت ترخي، وأنا مرة تانية أحن وأنت تشدي، وهكذا تكون الأسرة. يبقى إذا لما بنقول إن الزوج هو المسؤول النهائي عن القرار، مش مسؤول إنه يمشي قراره ويلغي قرار التاني، لكن يوصل لقرار يشمل قرار ورأي ووجهة نظر الطرفين. هي دي الفكرة، من الزوج مسؤول انه يبت في الاخر، مش ان هي تقول زي ما تقول وزي ما بيتقال كلامها كأنه يتركن على جنب. لا، جزء كبير من اللي بتقوله صح وجزء كبير من اللي بقوله صح. الزوج مفروض انه يشمل الصحين ويطلع ما هو اصح، اللي هو وجهة نظر مشتركة بين الطرفين.
1: طيب يعني بعد المناقشه هو يطلع اللي هو اصح،
2: بس مش معنى كده ان رايه هو اللي دايما يبقى اصح او العكس. بنقول بناخد من الرايين ونطلع لراي تاني اجمل واشمل، ويشوف من زاويتين ويحقق حقيقه وجودها. يعني انا لما اقول لا لازم نشد على الولاد، لا لازم يذاكروا، انا بلغي حنيتها وبلغي امومتها وبحولها في الاخر لربه منزل، لا لمدبرة منزل، منفذ للي انا بقوله.
1: وساعات الحنيه كمان بتخلي الواد يلجا للام اكتر في مواقف كتير وفي قرارات كتير، وطبعا الحنيه ما بتطلعش جيل شديد وجيل يعتمد عليه.
2: دي ما اختلفناش عليها، بس احنا بنقول بنتبادل ادوار، لان انا مؤمن ان حنان الام ضروري وحزم الاب ضروري.
1: ما الولاد بتميل للحنان اكتر من الحزم.
2: ما عشان انا ما قعدتش معاها واتفقنا ان احنا متفقين ان الاثنين صح وصح، وتعالي نتبادل ادوار. ايه رايك هتشد انت المره دي انا هحن، المره الجايه انا هشد وانت تحني، يبقى الولاد معانا احنا الاثنين وفاهمين ان الاثنين صح، مش دايما ماما تحن ودايما بابا يشد. عشان كده بقول في صح تاني جميل يشمل الطرفين.
0: اللي حضرتك بتقوله ده يعني انا بتالي بالنسبه لزوجات كتير هيبقى كانه حلم. هي ما عاشتهوش، ما شافتهوش، هي شافت انه هي عليها زي ما قلت حضرتك بالظبط، انه هي عليها انها تكون بتنفذ فقط.
2: ما يمكن الدخله بتاعت الزوج برضو زي ما قلنا المره اللي فاتت ما كانتش دخله نص. يعني انا عايز اقول كلمه كان قالها قدسة البابا، بيقول ايه؟ الزوج هو نصف يبحث عن النصف الاخر، مش هو واحد يبحث عن الصفر الاخر. نص زي ما قلنا المره اللي فاتت،
1: ايوه، نص يبحث عن
2: نصف اخر،
1: عن نصف اخر، لكن لا يبحث عن
2: نصك الحلو يعني.
1: مش
2: واحد يبحث عن صفر اخر، لان واحد زائد صفر بواحد،

0: نص زائد نص بواحد. انت قررت ايه في جوازك؟ قررت ان انا داخل بنص ومستني نص تاني يشاركني شركة حب وجواز وعشرة، ليها رأيها المحترم وليا رأي المحترم، ليها وجودها وليا وجودي، وليها استكمال وليا استكمال، وانا كزوج ببتدي اخد الاثنين ومدرك ان انا لا امتلك الحقيقة كلها ومستني جزء مستني من مرات. لو ابتدينا كده مش هتيجي بعد شوية تقولك طب اعمل اللي انت عايزه، ما انت دربتها ويمكن اجبرتها انها باستمرار كل ما تتكلموا كلامها يمشي وهي كلامك انت يمشي وهي مش موجوده. طب هتتكلم ليه بعد كده؟ ما انا لغيتها في الاول، ليه زعلان في الاخر؟
1: لا ما احنا زي ما قلنا في البدايه كنت كل ما بشارك طب خد انت القرار باللي انت شايفه.
0: طب ده في الاول؟
1: في الاول؟
2: لا ما حصلش كده في الاول. لا ما حصلش كده في الاول. هو في الاول الحقيقه كانت الزوجه كل ما تحاول انها تكون بتتكلم كانت بتحس انه الدنيا مش بتاعتها، إنه كأنه هي مجرد مفعول به وليس من ضمن الفاعلين. هو في فاعل واحد بس في البيت. حضرتك اتكلمت تاني على إنه محتاجين نكون نص. أنا هستأذن حضرتك هنخرج بفاصل ونرجع تاني. جايز الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنكلم الزوجات إزاي أقدر أكون نص، بتالي النهاردة هنحتاج نكلم الأزواج إزاي يقدروا يكونوا هم كمان نص. أعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، حضرتك كنت بتتكلم انه محتاجين كزوجة وكزوج، وكنا بنوجه كلامنا اكتر في الحلقة دي للزوج، انه نكون نص. احنا عايزين نشوف المسكينة اللي في الارض دي هنعمل فيها ايه.
1: طب انا اقول حتة روحية كده جميلة، يعني يمكن تبان في العهد القديم. كان في ملك عظيم جدا، سلطانه يصل الى 127 دولة، حاكم واحد، ملك واحد يملك على 127 دولة. تخيل بقى مملكته تبدأ من الهند حتى أثيوبيا، من الهند إلى كوش زي ما بيقولوا، 127 مملكة وهو ملك عليهم. اتجوز إنسانة أحبها، أحبها بكل قلبه. جه في يوم قال لها كلمة غريبة، قال لها يا أستير الملك، اطلبي إلى نصف المملكة تقضى لك.
2: إلى نصف المملكة؟
1: في المفهوم الرمزي والروحي ان الزوج لما بيحب مراته بيديلها مساحه. جايز في بدايه الزواج يبقى الاراء والخلفيات والدنيا، وجايز فرق السن، جايز زي ما انت بتقول مثلا ما يبقاش هو على قدر المسؤوليه او هي على قدر المسؤوليه، بس ادي الفرصه لما تديها مكان تملاه. لكن لما كل ما تضايق عليها المكان
2: تقل فيه. يعني الكتاب لما بيجيب امثله، بيختار امثله نموذجيه يمكن مش متواجده كتير، يعني
1: بمعنى ايه يعني؟
2: يعني استير الملك يقول لها الى نصف المملكه، اكيد كانت انسانه يعني قادره على التحمل، قادره انها تاخد قرار سليم، فيمكن
1: يعني
2: عشان كده.
1: يعني انت بتفترض ان الزوجه ما كانتش قادره.
0: هي دي الرؤيه اللي هو شايفني بيها، اللي هو شايف الزوجه بيها، ما دي المشكله.
2: لا هي مش رؤيه سلبيه، هي بس مش رؤية سلبية،
0: في سلبية أكتر من كده لما يقول إنه أستير على قد المسؤولية. لكن هي طب يعني دي حضرتك تفسرها.
2: أنا أوضح وجهة نظري بشكل آخر. يعني طريقة تفكير الراجل شوية عقلانية، طريقة تفكير الست شوية يعني عاطفية.
1: يعني أستير كانت ست ولا كانت راجل؟
2: كانت ست. ما أنا بقول لحضرتك يمكن اخترت نموذج يعني مثالي شوية. فالقرارات ما تتاخدش حضرتك بشكل عاطفي، القرارات تتاخد بشكل عقلاني. ففي قرارات مهمة جدا لو اتاخدت بشكل عاطفي بسبب مشكلة، الراجل مش فكر بالشكل ده.
1: طب بس لو نرجع للملك، مش كانت أستير سيدة برضو؟
0: ده أنا كنت متوقع أن هو يقول دي إجابة نموذجية، أبقى إزاي زي أحشاويرش جاي بيقول أستير أصلا مش زي. طب يعني نعمل إيه؟ نعمل
1: لا
0: إيه؟
1: أنا الخلاف بتاعي إنه إيه؟ أن بتقول أن كل الستات عندهم العاطفة. طب هل أنت كيانك مش فيه فكر وعاطفة؟ وهل القرار يتاخد إلا بأخذ جانبي الفكر والعاطفة معا؟ إحنا ما بنقولش بنلغي الزوج، مش بنقول كمان بنلغي الزوج، مش بنقول نذهب العقل بعيدا ونتحرك بعواطفنا، مش بنقول نفكر بس ما فيش عواطف. أنا بقول إن أحشاويرش رغم أنه كان ملك وكان عنده خبرة عظيمة في الملك، إلا أن محبته لزوجته قال لها خدي نص المملكة. طب هتديرها إزاي؟ هتقول له أنا محتاجة معونة، محتاجة خبرتك، محتاجة رؤيتك. يبقى هو بيساعدها وهي بتساعده، بس الفكرة إن العقل أفضله أو أقيمه إنه أفضل من العاطفة. طب لما العقل أفضل من العاطفة

0: اتجوزنا ليه؟ بنعيش في عقل متقع وما تحسش بالوحدة وتعيش في حياتك بدماغك بس، مش كده؟ أنا محتاج لعاطفة زوجتي وهي محتاجة لتفكيري، وهي عندها كمان تفكير وأنا كمان عندي عاطفة، يعني هي مش عاطفة بس وأنا فكر بس، لكن إحنا محتاجين إن إحنا نكمل بعض.
1: أيه بس العاطفة ليها مكانها والعقل ليه دوره، أو صح. العاطفة ليها دورها صح. والعقل ليه دوره
0: صح.
1: العقل في اتخاذ القرار، العاطفة في الحنان والحب لا. والتضحية
0: لا أنا بختلف معك. القرار لو لم يؤخذ من جانب فكري وجانب عاطفي هيبقى قرار فاشل. بمعنى إيه؟ أنا بحب أولادي، دي عاطفة ولا لأ؟
1: طبعا.
0: أنا عايز مصلحتهم، ده فكر ولا لأ؟ هل أقدر ألغي واحدة وأحط واحدة؟ هل أقول للأم بلاش تبقي حنونة وودودة ومحبة ودافئة وخليكي بس عقل وبس؟ ما ينفعش. التكامل ده شيء ضروري حتى في اتخاذ القرار، لازم أخذ القرار من وجهتي نظر. يا ترى ابني لما أدور على مصلحته مش أخذ بالي من نفسيته ومشاعره؟
1: أكيد.
0: يا ترى بنتي لما أقولها بلاش ترتبطي بفلان لأنه مش كويس مش لازم أقدر مشاعرها وعواطفها؟ إذن القرار لما بشارك مراتي فيه وتقولي لا هي ممكن تتكسر وده ممكن يتعبها، لابد أخذ ده في اعتباري أثناء اتخاذ القرار ولا إيه؟ يعني أنا قصدي أقول إنه ما نقولش إن القرارات هي فكر، القرارات هي فكر يشمل العاطفة ويشمل الفكر. أما أحشاويرس فكان بيعبر عن الزواج المسيحي في المفهوم بتاعه إنه بيعطي الطرف الثاني مساحة النصف في اتخاذ القرار والمشاركة فيه ورؤيته في الحياة. أنا محتاج معين، محتاج شريك، أنا مش محتاج منفذ، مش محتاج حد أقول له اعمل وروح وتعالى وبعدين أقول أنا لوحدي. طب ما أنا أزيد نفسي بكده.
2: عارف حضرتك الزوجة كانت في وقت بتقول إيه؟ بتقول غالبا على قد ما أنا جوزي ده بحبه وخدنا بعض عن حب، بس غالبا كنت محتاجة أبص على البيت الكبير الأول. الظاهر هو طالع لباباه، باباه كان عامل كده، كان ماسح شخصية مامته تماما. فغالبا غالبا كان هو ده السبب.
1: لا أنا ما أظنش، يعني هو عايزة تقول إن الزوج طالع بعقدة النقص دي
2: أو لا مش عقدة نقص، هو بيقلد باباه. هي غالبا كان لازم تاخد بالها، كان لازم
1: يعني بيحاكي النموذج
2: اللي كان لازم مش بس تبص عليه هو، كانت لازم تشوف باباه بيعامل مامته ازاي.
0: يعني هو كان دي نقطه برضه لازم نبص لها في اعتبار، يعني عشان ما ناخدهاش خبط. اوحش حاجه اني استورد اللي حصل في بيتنا وعيد تكراره في أسرتي الجديدة لأسباب كتير. إن أنا كابن للمسيح مفروض أنتمي لربي يسوع دلوقتي، أنا مش بقى أبويا البشري. عشان كده بيقول يترك الرجل أباه وأمه، مش المقصود بس إني أسيب الشقة وأروح تاني، يقصد إني أترك الانتمائية وأترك إن أنا بقيت فرع من أسرة البشر لفرع الأسرة السماء، أصبح أبويا الحقيقي هو يسوع وأم الحقيقية هي الكنيسة. هل الرب يسوع تعامل مع الكنيسة زي ما بابا كان بيتعامل مع ماما؟ حبها إزاي؟ حط حياته مكانها وصمم إنها تفضل تبقى أحسن واحدة في الوجود، يحضرها إلى الله الآب بلا غضن ولا عيب ولا شيء من مس هذا، وقرر إن محبته تكون محبة كاملة، وهي صدقته وأمنت بيه وخضعت له وقفت معاه. هي دي الصورة الجميلة اللي أنا كزوج أو أنا كزوجة بتبقى في الخلفية بتاعتي وأنا بتعامل، مش فكرة بابا وماما. لأنه قد يكون إن مامته مثلا سلبية الأصل، مش زي حضرتك أو اللي بتمثلية إن أنت إيجابية وفرض عليك السلبية، قد تكون الأم هي السلبية فاضطر الأب إنه يتعامل كده، وقد يكون خطأ من الزوج بس الأب. بس أنا ما بكرروش، أنا لازم أبص لانتمائيتي الجديدة، أنا بنتمي لمين؟ أنا مين أبويا دلوقتي؟ هل أبويا في شهادة الميلاد أبويا البشري ولا أبويا السماوي؟ دي بتديني الخلفية الروحية والخلفية الكيانية اللي ببص لورا كده. هو حب المسيح حب الكنيسة ازاي؟ أيها الرجال أحبوا نسائك كما حب المسيح الكنيسة، أروح راجع كما حب ترجعني. حبها ازاي؟ حبها وهي كويسة ولا هي وحشة؟ لا، حبها من أيام أمة اليهود اللي كانوا يعني في منتهى الصلابة. يوم ما رب المجد يسوع مات من أجل الكنيسة كان الكنيسة في أسوأ حالتها، حتى قمة الكنيسة اللي هم التلاميذ كانوا في حالة عدم الإيمان والتشكك والإيه والإنهزامية. بس أحب الكنيسة، بس حبه ما جاش على ما فيش، وحبه ما جاش بالفاضي، حبه كان ناجحا ومؤثرا ومغيرا. ده اللي موجود في يقيني أنا زي ما تقول بقلد الجينات الحقيقية الروحية اللي مشيت في كياني بعد ما طعمت في زيتونة الرب يسوع. أنا ليا انتمائية تانية وليا وجهة نظر تانية. رب المجد يسوع لما حب الكنيسة ملاش انت نص وانا نص، قال لها خدي انت واحد وانا صفر. جايز دي اللي تبقى صعبة.

0: ألا خذ الحياة وأنا أخذ الموت، ألا خذ الأبدية وأنا أحط نفسي تحت الأقدام، ألا خذ البر وأنا أخذ الخطية. الكتاب بيقول كده، جعل الذي لم يعرف خطية خطية من أجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يعني رب المجد يسوع لما لقى الإنسان أحيانا بيخطئ في حق الزوجة أو الزوجة تخطئ في حق الزوج، واحد بياخد واحد والتاني بيخليه صفر، قال طب خلاص أكون أنا أخذ الصفر وخلي الطرف الثاني هو الواحد، وقدر بكده يديني مثل ويديني صفات حقيقية جوه قلبي أن أقدر أتسع وأقدر أرجع وأقدر أنسحب ودي مكان، مش لأني ضعيف، مش لأني قليل، مش لأني مش راجل، مش مالي بيتي، لأني بحب الكائن الأقصادي وبديله فرصته وبطلع طاقاته اللي هتعود عليه، خلي بالك، وهتعود علي وهتعود على أولادي. مش تبقى منفذة أو مدبرة منزل، تبقى زوجة مالية كل كمالاتها ومالية كل مكانتها ومالية كل شيء أنا بتمناه. ازرع حلو تحصد حلو.
1: طيب هل أستأذنك، هل اقتنعت ممكن نطلع المسكينة دي نحطها هنا ولا لسه شوية؟
2: لا طبعا
1: ممكن،
2: ده مكان
1: ممكن بعد إذنك.
2: ده الحقيقة ده
0: في صعوبة غير لما نجيب رب المجد يسوع، بدون ذلك أعتقد هيبقى في صعوبة جديدة.
2: هو الزوج طبعا محتاج أن إزاي يتفصل عن أهله وبيته ويطعم في الزيتونة الجديدة دي، ده اللي هو الاحتياج اللي ممكن يعني في جزء من المشكلة، أنه جايز بيحاكي النموذج اللي كان عايش فيه.
0: وده اللي بيحصل في صلاة الإكليل، المسحة والأكليل، اللي هي الإعداد المسبق لحياة جميلة ما بين زوجين. جايز دي تدينا الجانب البوزيتيف بقى، سواء بالنسبة لمشكلة الزوجة أو مشكلة الزوج.
1: طيب ممكن ناخد حتى تنويه عن حاجة منهم على قد الوقت اللي فاضل.
0: نلاحظ في صلاة الإكليل أن أبونا بيقدم مسحة زيت الميرون ويقول لها ألقاب وأسماء، أنا هاخد بعضهم يعني. فبيقول إيه؟ ليكن زيتا لتقديس عبديك فلان وفلانة، سلاح البر والعدل أمين. مرة كنت مع ابني في إكليل، وبعدين بيقول يا بابا هم داخلين على معركة، الناس بتتجوز لك سلاح البر والعدل امين، احنا داخلين على خناقه. هو مش المعركه مش مع الزوجه، المعركه مع العدو اللي عايز يدخل في الاول يخلي الجوازه بالغلط. انا راجل او هي انا ست البيت زي ما قلنا في الامثله دي، ففي عدو داخل لازم ننتبه ليه. سلاح للبر والعدل
2: سوا،
0: في بر وفي عدل، ليها حقوق وانا ليا حقوق، هو ليه حق وانا ليه حق.
1: والعدل ده معناه نص ونص،
0: ونص
1: مش
0: ونص.
1: ربع او ثلاث ارباع ولا واحد من عشرة و9 من عشرة.
0: اصل اقول لك الحقيقه، افترض انا خدت ثلاث ارباع، ما انا هشيل برضه ثلاث ارباع. يعني هي دايما الصلاحيات بيضاف عليها مسؤوليات، واخد بالك؟ يعني اتس فير انف ان احنا نشيل سوا ونشيلها مع بعض، مش كده؟ معينا نظيره، معينا نظيره. هي بيقولوا كده القديسين لما تأملوا ان الزوجه جت من الضلع، بتقول لا من الراس ولا من الرجلين، لا تتكبر عليه ولا هو يتكبر عليها، معينا نظيره.
1: يعني استاذن حضرتك، احنا ممكن نكون هنقف شويه عند سلاح البر والعدل. انا عايزه اسال، كزوجه اتهضم حقها في البيت، مش عارفة إن كان نشأة، هيسأل برضو معايا عن زوج جايز في وقت خد مساحة على حسابها، على حساب الزوجة، ودلوقتي شاعر بوحدة. سلاح البر والعدل ده، وهيكون ده آخر سؤال في الحلقة، إزاي أستعمله وإزاي أستقبله؟
0: هو كان مفروض حقيقة الأمر أن من بدري أنا وزوجي ندركه، نواجه بيه إبليس اللي بيعمل أفكار غلط ويوقع بيننا وبين بعض. ولكن النهاردة ليا رجوع مرة تاني أن إلهي اللي هو شريك في هذا العقد الزواج. قداس البابا بيقول عقد الجواز مش اتنين هيبقوا واحد، لكن تلاتة هيتحدوا، أنا وزوجي والله. في واحد موجود في المشهد، أنا برجع بقوله في حصل اختلال ما، سواء على حقي أو على حق الآخر، وبعد السنين دي مش عارف أصلحه، أنا مجروحة، أنا موجوعة، أنا صعبان عليا، أنا حاسة أني اتسرقت واستوليت، أنا حاسة أني بقيت كنت إنسانة نشيطة وإيجابية، اتمسحت في بيتي وجوايا ضجر، جوايا ضيق، بس أنا بسامح وعايز أبتدي من جديد وعايز بيتي يتصلح. مش هشيل حقد جوايا تجاه الزوج، مش هشيل ضغينة جوا قلبي، لأن الأمر ده مش هيخلي فيه أي نجاح لي. وبطلب منك انك تعدل بيننا وتواجه معانا ابليس اللي عمال يجيب الدفه كده، ما هو اللي بيجيبها كده اذيه على الطرفين. ففي مدخل الهي للمشهد، عشان كده المسحه دي عمل لزيت الميرون. زيت الميرون يديني صفح، يديني معونه، يديني تعديل، يديني رفعه، يديني كأم ابتدي من جديد. انا عارف انه صعب، انا مش هكذب عليك، سنين عدت وشعور بالمراره وشعور بالاهمال او شعور بالالغاء او شعور بالتحقير او شعور بالتقليل، كل دي جروح. بس الله قادر بروح

0: قدوس انه يدي الشفاء ويدي صفح جوه القلب.
1: امين. طيب والزوج هنقول له ايه؟
2: الزوج طبعا محتاج انه يخرج من الاحساس اللي كان شاعر بيه
0: بالوحده، ورؤيه عادله هتجيب له الشريك المناسب، لكن الرؤيه الغير عادله جعلت من الزوجه مدبره منزل، لكن الرؤيه العادله تعيد لك شركتك. ممكن تبتدي من جديد، مش عيب اني اعتذر لزوجتي لا كنت فاهم غلط، مش عيب اقول لها كنت فاهم ان الرجوله اني ابقى الراس فوق وانت تنفذي تحت، فهمت ان الرجوله الكتابيه والراس انك بيشيل، الراس في المسيح انا اللي بشيله وانا اللي بحط على كتافي زي ما رب المجد يسوع، انا فهمت حاجه جديده وده مش عيب ان انا اكون اتعلمت كده، وتعالي نبتدي جديد من جديد. سامحيني لو اخطات في حقك، سامحيني لو حصل مني تجريف لحقوقك او اخذ لحقوقك، انا محتاج لك معايا، محتاج تحط ايدك في ايدي ونبتدي عداله. انا قابل ان انا ابقى نص، واشجعك تبقي النص الحلو بتاعي وتبقى بدايه جميله.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، احنا انا حقيقه مش لاقيه يعني كلام احلى من كده نكون بنختم بيه حلقتنا. اعزائنا المشاهدين ربنا معاكم.
2: اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتنا النهارده بنقول ان الزواج في روعته هو زي ما اتقال في الحلقه انه كما احب المسيح الكنيسه وتنازل من اجلها، مش عشان تبقى نمره 2 ولا نمره 3، لكن علشان يرفعها لفوق ويديها كرامه ويديها مكانتها. وعايز كمان بالنيابه عن كل زوج زي ما سمعنا النهارده انه يجي ويعتذر، انا باجي مع كل زوج بعتذر لزوجتي عن انه خلتها تحس انها نمره 2 او انها مهمشه، لكن النهارده انا بقول لها انت تتقدمي في الكرامه، واحنا الاثنين بيتنا يسعنا وبيتنا يشملنا، وده المكان اللي فيه نتشارك ونعيش فيه احلى وقت واحلى حياه. ربنا معاكم.

يا ابني لا تنس شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم، سلام ربي ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن براهين ألوهية المسيح، وأن للمسيح أسماء الله في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس، معلنا أنه هو الله الظاهر في الجسد. فهذه الحلقة سوف تناول بنعمة الرب الحديث عن الصفات التي اتصف بها المسيح، أعلنت لنا أنه هو الله الظاهر في الجسد، وهذا ما سيدور عليه موضوع حلقة اليوم في سلسلة بعنوان براهين ألوهية المسيح، هل المسيح له صفات الله؟ يسعدنا وشرفنا جدا يكون معنا ضيفا للحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية حابين نعرف ما الصفات التي اتصف بها المسيح وأعلنت أنه هو الله الظاهر في الجسد.
1: نقولنا عندما كنا نتحدث عن التجسد أن إقنوم الإبن أو إقنوم الكلمة اتخذ جسدا، وبالتالي فالمسيح إله كامل وإنسان كامل، ولكن عندما نتحدث عن صفات المسيح الصفات تتعلق بالشخص كاملا. عشان كده نقدر نقول أن المسيح أزلي، وهذا واضح في نبوات العهد القديم وفي إعلانات المسيح نفسه وفيما شهد به عنه تلاميذه، حتى أنه في عديد من المرات يتكرر في سفر الرؤيا أنه هو الأول والآخر، أنه هو البداية والنهاية، أنه هو الألف والياء، الألف أوميجا في اللغة. فالمسيح أزلي، وبما أنه ليس هناك أزلي إلا الله، إذن لابد أن يكون المسيح هو الله. أذكر لحضرتك بعض النصوص الكتابية اللي ربما قد سبق لنا وقد ذكرناها، ما جاء في مزمور 2 وعدد 7، أنت ابني. هنا يتحدث عن بنوة أزلية، ولأنه لم تكن هناك لحظة من الزمان كان فيها الآب بدون

0: ابن أو الابن بدون آب. إذن المسيح أزلي كإقنوم الابن، وبالتالي فأزليته تثبت إلوهيته. ليس فقط ما جاء في مزمور 2، ولكن ما جاء في ميخا 5:2 يقول: ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، أي أنه منذ الأزل أصله منذ الأزل. فالنبوات في العهد القديم أعلنت عن أزلية المسيح. والمسيح نفسه عندما تحدث إلى اليهود وقال لهم: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، لم يقل كنت أو سأكون، ولكن كلمة كائن تفيد الاستمرارية، أي أنه منذ الأزل وإلى الأبد. فالمسيح أزلي أبدي.
1: يا وده طبعا في يوحنا 8:58-59. لكن ماذا أيضا عن براهين لإثبات ألوهية المسيح وأزليته؟
0: المسيح أزلي، هذه حقيقة مؤكدة. فعندما نتحدث عن أزلية المسيح نجد أنه هذه من صفاته، فهو الله أو هو إقنوم الابن. وبالتالي فإقنوم الابن كواحد من أقانيم الثالوث هو أزلي.
1: صحيح جدا. ويمكن في كولوسي 1:16 كتاب بيقول: فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أو سيادات أو رياسات أو سلاطين، الكل به وله قد خلق. لكن لو احنا نتكلم على الأزلية، خلينا نتكلم على ملكي صادق. ملكي صادق ذكره كتاب في تكوين إصحاح 14. ملكي صادق ما كانش ليه لا أب ولا أم، ما كانش ليه بداية ولا نهاية، وكتاب يقول عنه هو كاهن إلى الأبد، فنقدر نقول أنه هو أزلي مثل المسيح. فما تعليق حضرتك؟
0: عندما نرجع إلى ما جاء في سفر التكوين إصحاح 14 نجد أنه ملك صادق هو شخص كان ملكا وكاهنا، ولذلك قدم له إبراهيم العشور، فهو شخصية له. لكن عندما نربط ما بين ما ذكر في سفر التكوين 14 ورسالة إلى العبرانيين إصحاح 7 نجد أنه يتحدث عنه أنه ليس له أب، ليس له أم، ليس له بداية، ليس له نهاية. هنا يقارن كاتب الرسالة إلى العبرانيين ما بين ملك صادق من جهة الكهنوت والكهنوت اللاوي. فالكهنوت اللاوي الكاهن يرسم بواسطة الناس، له بداية وله نهاية، معروف الأب والأم لأنه كان يجب أن يكون من عائلة لاوي. لكن لما بيذكر أن ملك صادق ليس له أب أو أم، مش بيقصد أنه ملوش أب وأم. لكن لما نرجع لسفر التكوين، كان في سفر التكوين يتحدث عن فلان ابن فلان ويتكلم عنه بالتفصيل. فسفر التكوين لم يذكر له أباً أو أماً، لكن هذا ليس معناه أنه ليس له أب أو أم. وعندما يقول ليس له بداية أو نهاية، هنا يتحدث عن الكهنوت وليس عن الشخص. فهنا بيقول أنه ما حدش عارف إمتى بدأ كهنوته وإمتى هينتهي كهنوته، لأنه ليس من نسل لاوي. وبالتالي فالمقارنة لا تتعلق بشخصه، بل مقارنة بين كهنوت ملك صادق وكهنوت لاوي. ويقول أن كهنوت المسيح ليس مثل كهنوت لاوي، لأن المسيح ليس من نسل لاوي. وبالتالي فلما بيتكلم عن ملك صادق بيقول أنه مشبه بابن الله، يعني مش ابن الله اللي هو يشبه ملك صادق، لكن ملك صادق في كهنوته إنه كهنوت أزلي لم يقبه إنسان، ليس من نسل لاوي. فالمسيح كذلك، فبيقول إن ملك صادق مشبه. ولما يتكلم في مزمور 110 عنه بيقول إنه يبقى كاهنا إلى الأبد على رتبة ملك صادق. هنا بيتكلم عن كهنوت المسيح الأزلي، أو الذي بدأ والذي يستمر سواء في عمل الكفارة أو في عمل الشفاعة، لكن الكهنوت اللاوي ينتهي بموت هذا الشخص. فالمقارنة يعني عندما نتكلم عن ملك صادق ليس هو أزلي وليس هو أبدي، لكن هو إنسان، وبما أنه إنسان وكان ملكا وكاهنا، إذن بالتالي فله عائلة، له أب وأم، ولكن سفر التكوين لم يذكر.
1: أنا بشكرك جدا لأجل أنه التوضيح ده، لأنه فعلا ناس كثيرة جدا بتتكلم على ملكي صادق أنه شخصية خيالية أو وهمية، وده حاجة مش حقيقية طبعا خالص، لأنه فعلا إبراهيم طبعا أبو الآباء اداله العشور، فهو شخصية موجودة فعلا. طب لكن احنا اتكلمنا عن المسيح أزلي مثل الله، ودي صفة مهمة جدا جدا،

0: لكن خلينا نتكلم، هل في صفات أخرى بتثبت فعلا أنه المسيح هو الله غير أزليته؟
1: أولا المسيح كلي العلم كلي المعرفة.
0: صحيح.
1: لما نرجع لما جاء في الكتاب المقدس مثلا في مرقس 2 عندما قال للمفروج مغفورة لك خطاياك، ابتدوا الكهنة أو الكتبة والفريسيين اللي كانوا موجودين يقولوا هذا تجديف، الذي يغفر الخطايا هو الله. فعلم يسوع أفكارهم، بعدين ما تكلموش، فكون أنه يستطيع أن يعرف أفكارهم بدون أن يتكلموا. ثم عندما كان في بيت سمعان الأبرص وجاءت امرأة وكسرت قارورة الطيب، ابتدى سمعان الأبرص يفكر، بقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة. المسيح علم فكره وقال له لي عليك يا سمعان كذا وكذا وكذا. في إنجيل يوحنا أصحاح 21 عندما ظهر المسيح لبطرس وسأله 3 مرات أتحبني يا بطرس، فقال له أنت تعلم كل شيء. فالمسيح مزخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة، فهو كلي المعرفة، ولا يمكن أن يوجد إنسان محدود بمحدودية العقل البشري أن يكون كلي المعرفة. الله كلي المعرفة والمسيح كلي المعرفة، لذلك المسيح اتصف بصفات الله وبالتالي لابد أن يكون هو الله.
0: لكن هل الرب يسوع أو المسيح هل عرف وقت صلبه وقت قيامته اتكلم على ده قبل أما يحصل؟ لأنه في ناس بتقول هو اتخذ غدر، هو اتخان من يهوذا. أيوة هو اتخان من يهوذا، لكن هل اتخذ غدر؟ حابين نكون بنوضح.
1: المسيح أعلن وبكل تفصيل قبل الصليب كل الأمور التي تتعلق بصلبه. أولا أعلن أنه سيموت كفادي وليس موت عادي.
0: صحيح.
1: في إنجيل متى أصحاح 20 يقول لهم إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. اثنين، المسيح أعلن أنه سيموت مصلوبا رغم أن الصلب ليس عقوبة يهودية، في اليهودية كان الرجم. ففي إنجيل يوحنا صح 3 يقول لهم كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. وفي إنجيل يوحنا أصحاح 12 وعدد 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب الجميع إلي. ثم المسيح أعلن عن من هو الشخص الذي يسلمه. في العشاء الأخير قال له واحد منكم سيسلمني، فابتدوا كل واحد هل أنا يا رب هل أنا يا رب، فقال الذي يغمس معي في الصفحة. ثم قال ليهوذا ما أنت فاعله ما أنت عامله أعمله بأكثر سرعة. فذهب إلى رؤساء الكهنة واتفق معهم كيف يسلم إليهم يسوع. مش كده وبس، المسيح أعلن عن الساعة عندما كان في بستان جسيماني قال لهم هوذا قد أتت الساعة، هوذا الذي يسلمني قد اقترب.
0: صحيح.
1: قوموا نخرج منها هنا. فالمسيح قبل الصلب أعلن عن كل الأحداث التي تتعلق بصلبه. ليس هذا فقط، بل عندما نذهب إلى إنجيل متى أصحاح 24 و25 المسيح يخبر عن أحداث مستقبلية، عن تدمير أورشليم لا يترك فيه حجر على حجر إلا ينقض. فالمسيح كلي المعرفة كلي العلم، بل إنه تنبأ عن أحداث مستقبلية، وبالتالي فكون أنه كلي العلم وكلي المعرفة وأي إنسان هو محدود بمحدودية الجسد، إذن لابد أن يكون المسيح هو الله.
0: وطبعا شفنا السامرية ما قال لها كان لك 5 أزواج والذي معك هو ليس زوجك، قال لها فعلا أمور تخص حياتها دقيقة جدا. لكن ماذا أيضا عن صفات؟ إحنا كلمنا على أزلية المسيح وأن هو كلي المعرفة مثل الله، هل هناك صفات أخرى بتثبت أن المسيح هو الله؟
1: المسيح كلي القدرة. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين وهو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. الله هو القدير والمسيح هو القدير، وقدرته تظهر من سلطانه على الطبيعة وشفاء الأمراض وإخراج الشياطين وإقامة الموتى وكل المعجزات التي مارسها في أثناء حياته على الأرض.
0: لكن احنا عارفين ان الله omnipresent يعني موجود في كل مكان، هل المسيح كان يتصف بنفس الصفات؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار

0: أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: بيكم اعزائنا مشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنرحب مره اخرى بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقه احنا كنا مع سؤال قبل الفاصل بنقول الله كلي الوجود، موجود في كل مكان ومالي الوجود، لكن هل الرب يسوع ايضا المسيح هل هو ايضا كلي الوجود ولا هو محدود بمكان معين؟
2: طبعا ذكرنا فيما سبق ان الله كلي الوجود، بمعنى أنه موجود في كل مكان في نفس الزمان، يعني موجود في السماء، موجود في الأرض، ولكنه ليس وجودا حلوليا كما تقول الهندوسية.
1: معلش فسر لنا النقطة دي.
2: الهندوسية وبعض الفلسفات بتقول أنه الله بيحل في الأشياء. نحن نقول إن الله موجود في كل مكان لكنه ليس حلولا في الأشياء. فالله موجود في كل مكان في نفس الزمان، لا يحده مكان أو زمان، ولا ينحصر ولا يتحيز بحيز، لأنه إذا انحصر أو إذا حدد بمكان هذا معناه أن هناك مكان يخلو من وجود الله، وبالتالي لا يمكن أن يكون هو الله. المسيح يعلن عنه الكتاب المقدس بكل وضوح أنه كلي الوجود، بمعنى أنه موجود في كل مكان في نفس الزمان. فإذا كان الله موجود في كل مكان في نفس الزمان ويملأ الوجود، إذن بالتالي ليس هناك مكان للمسيح، لكن لكون أن المسيح هو الله، إذن بالتالي فهو موجود في كل مكان في نفس الزمان.
1: ادينا آية من فضلك، ادينا آية.
2: وهذا ما قاله المسيح نفسه في إنجيل يوحنا أصحاح 3، يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وحتى عندما يستخدم الكتاب المقدس أنه موجود في السماء وموجود في الأرض، فهذه أيضا تعبيرات بشرية تقرب الصورة حتى نستطيع نحن أن ندركها بالكلمات البشرية القاصرة وبالعقول المحدودة. فالله أساسا هو خالق الزمان والمكان، وبالتالي فهو خارج إطار الزمان والمكان، ولكن لأننا نحن نعيش في إطار الزمان والمكان فنحن نستخدم الألفاظ الزمنية والمكانية. يبقى أول آية في إنجيل يوحنا أصحاح 3. أيضا يوجد نص آخر في إنجيل متى، قال المسيح حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم.
1: متى 18-20
2: المسيح بيقول أنه في أي مكان في ناس بيجتمعوا اسمه هيكون موجود في وسطهم. طيب إذا كان المسيح إنسانا فقط فهو محدود بمحدودية الجسد ولا يمكن أن يتواجد في كل مكان في نفس الزمان، ولكن لأنه لاهوت غير مرئي أو غير مادي يستطيع أن يتواجد في كل مكان. ثم نص آخر في إنجيل متى أيضا في الأصحاح الأخير، عندما قال المسيح للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، قال لهم وأنا أكون معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هنا نرى معية زمنية ومكانية. المسيح بيقول لهم أنا معاكم كل الأيام، النهاردة وبكرة، المستقبل، السنة الجاية إلى منتهى الدهر. فكيف يتواجد إنسان معنا معية زمنية إلى الأبد؟ أي إنسان في فترة زمنية تنتهي حياته ويموت. لكن المسيح لأنه هو الله الذي لا يموت وإنه هو الباقي الحي الأزلي، فهو موجود معنا معية مكانية في كل مكان ومعية زمنية في أي وقت. فالمسيح اتصف بصفات الله وهي أنه كلي الوجود، وبالتالي فهو الله.
1: حضرتك ذكرت أنه المسيح له صفات الله مثل أزليته، هو أزلي أبدي. أيضا حضرتك ذكرت أنه هو كلي المعرفة، ذكرت حضرتك أنه كلي الوجود، وذكرت حضرتك أنه كلي القدرة. لكن خلينا نقول اعتراض ناس بتقدمه وناس بتقوله إلى حد ما هم شايفين أنه ده وجيه، الاعتراض على السيد المسيح أنه هو كلية قدرة

0: بيقول كده سيد المسيح عن نفسه، وهذا في يوحنا 5:19، بيقول: أجاب يسوع قال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك، لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله، سيريه أعظم أعمالا أعظم من هذه لا تتعجبوا. وأيضا في يوحنا 5:30 بيقول: أنا رب يسوع بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. آيات كثيرة جدا رب يسوع بيقول أنا ما أقدرش أعمل حاجة غير أما الآب يديني الأونة نعملها.
1: لو نقرأ النص،
0: هو مش كل القدرة،
1: لما نقرأ النص بتأني بيقول أن الإبن لا يقدر أن يفعل من ذاته شيئا إلا ما ينظر الآب أن يفعل. هنا آية يبدو فيها ظاهريا أنه لا يقدر،
0: صحيح.
1: لما نقرأ النص اللي بعديها يقول ومهما عمل ذاك يفعله الإبن أيضا، وكل اللي بيعمله الآب يقدر يعمله الإبن. طب صحيح. إزاي يعني هل هناك تناقض؟ هل المسيح يقول أقوال متناقضة؟ بالطبع نحتاج أن نفهم. القاعدة التي يضعها أصدقائنا هطبقها في هذا الحوار: هناك آيات محكمات قطعية وهناك آيات متشابهات.
0: صحيح.
1: التي تبدو متناقضة أو لا تعطي رأيا قاطعا، المتشابه يفسر في ضوء المحكم وليس العكس. إزاي؟ هذا النص جاء في إنجيل يوحنا، وإنجيل يوحنا الهدف الأساسي منه أن يعلن إلوهية المسيح.
0: تمام.
1: فيبدأ من أول آية: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وهدف إنجيل يوحنا أن يقدم لنا المسيح الله الظاهر في الجسد. فبالتالي هل يوحنا البشير يناقض نفسه عندما يعلن أن المسيح ليس كلي القدرة؟
0: بالتأكيد.
1: إذن نفهم ماذا يعني النص. في هذا النص المسيح شفى مريض بركة بيت حزدة يوم السبت، ويوم السبت بالنسبة لليهود مقدس، فأرادوا أن يقتلوا. فقال لهم المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فازدادوا غيظا وأخذوا حجارة ليرجموا. فقال لهم: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. بعدين يعني إيه؟ بيقول لهم: أنتم تهاجمونني بسبب أنني عملت معجزة في يوم السبت. لا، مش أنا بس اللي بعمل يوم السبت، أبي يعمل. يعني الله خلق الإنسان، استراحة الله في اليوم السابع مش معناها إن الله تعب وتوقف، لكن توقف عن العمل، وعشان يعطي لنا درسا نتعلم أن يكون هناك يوم راحة. فالله توقف عن العمل، لكنه الله ما زال يعمل في اعتنائه بالخليقة حتى يوم السبت. بقول لهم كما
0: بس عفوا المقطع هو بس في ناس بتقول انه الله خلص الخليقه او انتهى من عمل الخليقه،
1: استراح.
0: فمعنى ده استراح، ده معنى تاني يمكن أوكي. يبقى مقبول.
1: فهنا بيقول لهم زي ما ربنا الاب مستمر في العمل حتى الان بما فيه يوم السبت، فانا ايضا اعمل يوم السبت. يعني بقول لهم حتى مقطع تاني يقول لهم انه الناس الكهنه بيكسروا السبت في الهيكل، في يوم السبت بتقدم ذبائح. في يوم السبت إذا كان هناك طفل وصل إلى اليوم الثامن يختن، وهذا كسر يوم السبت، ورغم ده بيعملوه. فبيقول لهم بما أن الله يعمل في يوم السبت فأنا كذلك أعمل في يوم السبت، وأنا لا أعمل إلا ما أرى الآب يعمل. يعني عندما يقول لا يستطيع الإبن أن يعمل شيئا من ذاته، هنا يتحدث عن اتفاق الإرادة والمشيئة، أنه الإبن يعمل ما يرى الآب يعمله. وهذا ليس معناه أنه الإبن عاجز، لأنه زي ما قلت في نهاية النص يضيف ما يفعله الآب مهما عمل ذاك، أي عمل يعمله يستطيع الإبن أن يعمله. يبقى ألخص اللي قلته أنه هنا بيقول لهم الآب يعمل يوم السبت وأنا أعمل يوم السبت، وأنا لا أعمل إلا ما أنظر الآب يعمل، بمعنى ما يتفق مع إرادته ومشيئته، لأني مهما عمل ذاك أعمل. فهو ليس إعلان عن ضعف المسيح، ولكن عن توافق الإرادة والمشيئة بين الآب والإبن.
0: وطبعا في الآخر الرب يسوع قال لهم كده إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا.
1: طبعا.
0: طيب، إحنا بنعرف إن الله لا يتغير في جوه.

0: وهو وصفاته، فهو مطلق الكمال. هل المسيح أيضا ثابت لا يتغير مثل الله؟
1: أوضح ما هو ماذا يقصد بكلمة يتغير. طبعا كاتب رسالة يعقوب بيتحدث عن الله الآب، يقول ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، ثابت. يعني التغير، التغير معناه الانتقال من مكان إلى مكان. يعني أنا موجود في النقطة ألف، اتحركت إلى النقطة ب، والله كلي الوجود موجود في كل مكان في نفس الزمان، وبالتالي فالله لا ينتقل من مكان إلى مكان. حتى عندما يتكلم عن الصعود والنزول فهذه ألفاظ بشرية لتقرب لنا الصورة. الأمر الثاني، التغير معناه الانتقال من حالة إلى حالة. يعني شخص مش كويس أصبح كويس، أو العكس. الله كلي الكمال والقداسة، فهو لا يتغير من حالة إلى حالة، وبالتالي فالله ثابت غير متغير. طيب ماذا عن المسيح؟ المسيح أيضا ثابت غير متغير، وهذا ليس اجتهاد بشري، ولكن هذا ما يسجله الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين أصحاح 13 وعدد 8. المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. فالمسيح ثابت غير متغير، وبالتالي بما أنه غير متغير، إذن هذه صفة من صفات الله، ومن يتصف بصفات الله لابد أن يكون هو الله. الكنيسة على مر العصور قاومت كل البدع والهرطقات التي تمس صفات المسيح. فعندما ظهر أريوس في القرن الرابع الميلادي وقال أن المسيح مخلوق من العدم، وبالتالي فهو غير أزلي، وقال أن المسيح لا يتصف بصفات الله، طبعا الكنيسة عقدت مجمع نيقيا وردت ونفت كل ما قاله، وأثبتت أزلية المسيح من خلال الكتاب المقدس، وأثبتت أزلية المسيح من خلال عمل المسيح، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيئا مما كان. فالمسيح خالق، وبالتالي بما أنه خالق لابد أن يكون أزلي، لأن الخالق هو الله والله أزلي أبدي.
0: تمام. لكن احنا شفنا ان الرب يسوع كان مولود صغير جنين، وابتدى يبقى طفل، وبعدين يبقى رجل ناضج. يعني شفنا ان هو بينمو، الكتاب بيقول كان ينمو في النعمة وقام عند الله والناس. هل يعتبر هذا تغيير؟
1: هذا يتعلق بالطبيعة الناسوتية. قلت ان في التجسد المسيح إله كامل وإنسان كامل. كإنسان كان ينمو وكان يأكل وكان يشرب وكان يتعب وكان ينام وفي النهاية يموت. المشكلة عندما يحاول البعض في هذه الجزئية نفي ألوهية المسيح، يفصلون ما بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية، ويأخذون النصوص الكتابية التي تتعلق بالناسوت لكي ينفوا ألوهية المسيح. لكن يجب ألا نفصل ما بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية. نحن ليس لدينا مشكلة أن نقول أن المسيح كان يأكل، فهو كإنسان كان يأكل. ليس لدينا مشكلة أن يقول أن المسيح تعب، فعند البير مع السامرية تعب فجلس. ليس لدينا مشكلة أن نقول أن المسيح يحزن، ففي بستان جسماني قال المسيح نفسي حزينة جدا حتى الموت، وفي عند إقامة لعازر يقول اضطرب يسوع وبكى يسوع. هذه شيء رائع في المسيحية، أن المسيح أخذ إنسانيتنا كاملا، مشاركا لنا في كل شيء، مجربا ولكن بلا خطأ.
0: ماذا عن قضاء الحاجة؟ لأن دي عاملة مشكلة جدا عند أصدقائنا.
1: ليس هناك مشكلة في ذلك. يعني هل الإفرازات
0: تنجس الإنسان؟
1: يعني إذا قلت أن الإفرازات التي في داخل الإنسان هي نجسة، يبقى المفروض نعمل عملية ونخلص الإنسان من المعدة والأمعاء لأنها تحوي شيئا نجس.
0: والكتاب المقدس بيقول لنا كده، ليس ما يخرج من الفم ينجس، لكن الخطية هي اللي بتنجس الإنسان، مش الفضلات هي اللي بتنجس. شكرا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: بنعمة الرب على قلبي، شوف كان في عندي خدمة بعنوان مختلف، بس أنا وقاعد في مكاني حسيت أنه لا it's not fair أنه أعمل هذا العنوان، بل العنوان لازم يكون مباشرة عن الرب. العنوان الأول كان مش هذا هو العنوان، كنت حاطه بس غيرته أنا وقاعد في مكاني، الصبي الذي دخل الملعب مجانا. رح أخبركم قصته بسرعة. رجعت إلى عملت أنا مش it's not fair، مش عدل، لازم يكون شيء للرب مباشرة. تذكرت ما قاله أيوب عندما تكلم عن نفسه بأيوب الإصحاح التاسع، وقال أنه أنا مستذنب، وإذا الرب حطني في النقع ها وغمسني في النقع تكرهني ثيابي. أيوب، والرب قال عنه إنسان محترم ومستقيم، بس أيوب عرف نفسه أنه ما حدش كامل إلا الله. أيوب مستقيم وكامل بحسب بني جنسه، يعني مقارنة مع الناس، لكن مقارنة مع البر الإلهي والقداسة الإلهية ما حدش بيقدر يقول أنه أنا بار 100% أو بيقدر يرفع رأسه. حتى أيوب بيقول أنه وإن تبررت لا أرفع رأسي، ما بقدرش أرفع رأسي. ليه؟ لأنه هو ما بيقدر يتبرر إلا ما ياخد بر إلهي مباشرة من فوق، وهذا البر حصلنا عليه في المسيح يسوع له المجد. فبحسب الإصحاح التاسع أيوب بيتكلم بآخر الأعداد، بيقول بما أنه أنا مستذنب وأنا مش قادر وأنا وأنا وأنا، فبيقول ليس بيننا من مصالح يضع يده على كلينا. لاحظ بيقول ليس تسعة، أيوب 9:33، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه، إذن أتكلم ولا أخافه لأني لست هكذا عن نفسي. مرة بيقول أنا مش بار، مرة بيقول أنا مبرر، يعني كان عنده مشكلة كبيرة. بس الفكرة وين؟ وصل لقناعة أنه أنا بدي مصالح، والمصالح جاء. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، غلاطية 4:4. وبيقول بما أنكم أنتم أبناء يا أهل غلطية، يعني قبلتوا المسيح، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. فلما جاء ملء الزمان، ليش تأخر الرب على أيوب؟ كان الرب عم بيجهز أعلانات نبوءات، الإنسان يجرب ما قبل الناموس، الناس جربت وبالناموس جربت أنه ترضي الله لا بهذه ولا بتلك، والإنسان فشل. حتى وصل بولس الرسول اللي كان من يعني فريسي ابن فريسي ومستوى ومتم من الناموس حسب رأيه، لكن وصل لمرحلة بيقول لك لا، كلما حاولت أن أصنع الحسنى أجد